0: وبشكر حضراتكم لأنه بصلاتكم ودعمكم احنا قادرين نعمل كده. مبارك اسم الرب. طيب بنكمل مع بعض يوم جديد من ايام عيد الحصاد. بشكر الرب لاجل احباء غاليين على قلوبنا موجودين معانا نتعرف عليهم في الدقائق اللي جايه. واحنا بنعمل كده انا بصلي ان كل واحد فيكم النهارده يقول يا رب انا عايز اكون شريك في العمل ده، انا عايز اظبط اموري معاك، انا عايز اوصل بالرساله للعالم، انا عايز اكون سبب بركه. فانت تيجي تقدر تعمل ده في الدقائق اللي جايه وفي الساعات اللي جايه معانا. النهارده حلقه خاصه جدا، وصلنا تقريبا لنص عيد الحصاد. صحيح الفلوس لسه يعني اقل، لكن انا بصلي نختم في الوقت لان مش هنقدر نمد اكتر من كده، وكمان نسدد احتياجات المبلغ اللي باقي اللي انا قلت عليه اللي هو 180,000 علشان الايكويبمنت. هتكلم في الكلام ده شويه قبل ما نصلي، بس خلونا نرحب باحبائنا في الاستوديو. معانا اخونا مرنم الكرمه الحلو الاخ بيتر جمال زكي. اهلا بيك اخ بيتر، سعداء جدا لو كنت وجودك معانا يوم جديد.
1: برحب بيك اخ صامويل، وبرحب بكل خدام الرب بالاستوديو الغاليين. ويوم جديد ويوم عظيم ويوم من ايام عيد الحصاد اللي فعلا الرب بيورينا قد ايه هو عظيم من خلال كل المشاركات والتليفونات اللي بتيجي والاختبارات اللي بنسمعها والرسائل اللي بتيجي لحضرتك في أثناء الوقت والحلقات اللي بتورينا قد إيه قناة الكرمة الرب ما أوجدهاش في الوقت ده صدفة. الرب أوجد قناة الكرمة فعلا في هذا الزمن لمهمة كبيرة تفوق إدراكنا وتخيلاتنا، واتساع لا يوصف فعلا من الحجم والاستخدام اللي الرب بيشتغل من خلال قناة الكرمة بيه. الحقيقة أنا بشكر الرب من أجل قناة الكرمة لأنها واقفة في الصغر بتحارب 24 ساعة ضد قوى الظلمة والشرير، بتخطف من النار نفوس، بتشتغل بتقوم بدورها وأكثر مما يطلب منها كمان. أفكار جديدة زي ما كنا بنسمع، لغات جديدة دخلت، أفكار جديدة هتدخل تاني لسه، وكل ما التكنولوجيا بتتقدم قناة الكرمة تكون سباقة فعلا إنها تجري تعرف إيه الجديد وتطوعوا لخدمة الرب في قناة الكرمة. فأنا بشكر الرب لأجل أبطال قناة الكرمة اللي خلف الكاميرات وخلف في المكاتب اللي شغالين ما بيقعدوش أبدا يعني يتفرجوا على إبليس وهو بيحارب ويسكتوا، لا بيفكروا إزاي نتصدى وازاي نقف وازاي نحارب من خلال السلاح اللي الرب ادهولنا والصوت الكبير اللي بيطلع من قناة الكرمة للعالم كله. فبصلي النهاردة يكون يوم عظيم والرب يترائف ويتنازل لينا ويسدد كل احتياج بحسب غناه في المجد.
0: أمين أمين يا خبيتر، الرب يباركك. حبنا أقوى وسيلة لتوصيل رسالة المسيح في العالم دلوقتي هي الساتلايت والإنترنت والسوشيال ميديا. بشكر ربنا جدا جدا الرب بيستخدمنا في المجال ده. كمان سعيد جدا يكون معايا اخ غالي عليا، صديق ومن زمان جدا، القسيس الدكتور شادي العواد. القسيس شادي العواد الرب بيستخدمه معانا في قناه الكرمة من حاجه 20 سنه، وفي نفس الوقت هو مؤسس كنيسه الحياه الفياضه في لبنان، والرب بيستخدمه في كل مكان في العالم. فاهلا بيك قسيس، سعداء جدا لوجودك معانا.
2: أنا كتير بتشرف الحقيقة من جديد أن أكون اليوم بهذه الحلقة، وبعتبر حالي دائما جزء من عائلة الكرمة، وبدي أشكر الله طبعا على كل شيء الرب عمله في الأيام الماضية من عيد الحصاد. لكن أشعر بقلبي بأنه هيك الرب اليوم بده يباركنا هيك بركة خاصة، وعندي إيمان بأنه طبعا ينبغي أنه نكون عم نعمل معا في حقل الرب من أجل أنه نشوف إنجيله عم يمتد في كل أوطاننا العربية و2 مليار في الدول الإسلامية أيضا بنعمة الرب يسوع. أحبائنا اللي منحبهم جدا ونريد أن نوصل لهم بشارة الخلاص، وبدي أشكر الله طبعا لأنه يمكن هذه من أهم الوسائل اللي استخدمت وما زالت رائدة في ربح النفوس في عالمنا العربي وفي العالم الإسلامي. وأنا عندي إيمان بأنه الرب رح يكمل يغطي كل تكاليف هذه القناة ويفيد من أجل أنه نشوف طبعا بعد أمور جديدة من كان أبو الخينا بيتر، ونشوف إيده عم تمتد لخلاص كل البشرية قبل المجيء الثاني. وأنا مصدق أنه نحن بالحقيقة بالأيام الأخيرة. أنا فرحان أكون معكم وأكون طبعا مع الأحباء الأسيس يثام وكل الأحبة، ربي بيركون، وهيك مستني شو الرب عنده لقلنا الليلة.
0: أمين أمين. شكرا لك يا أسيس كمان.

0: قرب جدا لاجل صديق واخ ليا من ايام زمان قوي قوي, حاجه 40 سنه بس لسه صغيرين بس. بشكر ربنا جدا لاجله ولاجل الكنيسه اللي بيرعاها, الاسيس يسام ايميل بطرس, طبعا من اسمه واضح. وبنشوف الاسيس, كنا بنشوف الاسيس ايميل بطرس من ساعه بدايه القناه وكان بيتزاع, ولغايه دلوقتي لسه الوعظات. هو رحل السماء بقاله 16 سنه, لكن ذكراه لسه موجوده, واستخدام الرب حتى للتسجيلات دي الرب لسه بيستخدمها, ودلوقتي بيستخدم هذا الشبل من ذاك الاسد. فاهلا بيك اسيس يسام, فرحين جدا لوجودك معنا.
1: شكرك جدا سامويل, ربنا يباركك كتير. فرحان وسعيد قوي بالصداقة والعشرة والسنين واستخدام الرب ليك والرؤية والحلم الرائع اللي الرب استخدمك وما زال بيستخدمك فيه. وبشكر رب جدا من أجل كل ثمر في قناة الكرمة. مستمتع جدا جدا بالقنوات والبرامج المتنوعة اللي بتلمس كل الاحتياجات والكنائس اللي بتذاع, ومبسوط قوي قوي بالقناة الجديدة For All Nation واللغات اللي بتقدم بيها البرامج, وبصلي انها تكون سبب بركة كبيرة قوي الوقت اللي جاي. شكرا لكم من أجل الوقت دوت. أنا استمتعت جدا بالوقت مبارح والجمع, ومستمتع كمان أن احنا مكملين ومصدق وعندي إيمان أن الرب هيملأ كل احتياج للكرمة ويفيد ويزيد باسم الرب يسوع عشان تكمل الرسالة اللي الرب حطها على قلبكم.
0: أمين. شكرا لك أسيس. كمان سعيد يكون معنا الأخت عزة دانيال. أنا بيك أخت عزة. الأخت عزة من فريق قناة الكرمة, من 14 سنة الرب بيستخدمها في مجالات مختلفة, كانت ترد على التليفونات وتتابع المشاكل المالية مع حضراتكم وتسمعوا منها. دلوقتي كمان ربنا بيستخدمها في نفس المجال بس كمان في برنامج شهادات حية. فأهلا بيك أخت عزة, برحب بيك.
2: أهلا بك يا أخي سامول, وأهلا بكل مشاهدينا محبين قناة الكرمة اللي دايما معانا وواقفين معانا من ساعة الكرمة ما فتحت, وكمان هيفضلوا معانا ويحطوا ايديهم في ظهرنا ويصلوا ويعددوا المكان عشان يبدأ المفتوح ونوصل رسالة ربنا لكل الناس التايهين والتعبانين. فمنتظرة النهاردة ثمار وحصاد كبير قوي قوي, وان كل حد يقول انا بحب الرب ما يقولش بس انا بحبه فمي, لكن كمان يصلي من اجل القناة ويصلي من اجل الخدمة ويكون بيعدد المكان ده عشان يبدأ المفتوح. امين
0: امين امين. حبانا في الدقائق اللي جاية نطلب من أسيس شاهد العواد ان يقودنا في صلاة في الدقائق اللي جاية, ونصلي لأجل ليلة مجيدة في اسم يسوع. وفي نفس الوقت أنا بطلب أن يكون في ماتشنج فند, فأنا بشكر ربنا أنا عارف أن في ماتشنج فند موجود تقريبا 10,000 دولار, هعرف تفاصيل بعد دقايق. بس كمان احنا بنطلب أن يكون في ماتش أكبر من كده, ولو بعض الأحباء رب يحطهم يحط على قلبهم أن يعملوا أوبن ماتش أو يعملوا حاجة جديدة يتفننوا وان يشجعوا شعب الرب في كل مكان, من فضلك اعمل كده. وكمان بنطلب شركاء شهريين. امين. في اسم المسيح نصلي مع الاسيس الشادي, ونتوقع النهارده تكون ليله مجيده في اسم يسوع. اتفضل يا اسيس.
3: امين. خلينا نصلي احبه مع بعض, وتذكر بانه الصلاه هي صله وهي تواصل. مشان هيك انا بدي اصلي انه لما نبلش نصلي مع بعض توقع انك تسمع صوت الرب, لانه الرب بده يحكي معك. بتذكر بأنه الصلاة هي مش مجرد بالإنجليزي بيقولوا مونولوج, بس هي ديالوج, يعني مش هو أنا عم بحكي والله عم تسمع, لكن أنا عم بحكي أتحاور مع الله. وعلى هذا الأساس من خلال دم يسوع طبعا إحنا ما فينا نعمل هيك بالجسد, ولذلك اليوم هلأ بالروح. مشان هيك الصلاة اللي بالجسد ما بتوصل فوق السقف, سقف البيت. وش بقص الصلاة بالجسد؟ هي الصلاة اللي من كبة هيك وبننسى ونكون عم نحكي كلام, لكن الصلاة اللي فيها ارتباط روحي بينك وبين الله وفعلا نابعة من الإنسان الداخلي, يعني القلب نحن منقله, تعمل فرق كتير. وتوقع هلأ أنه رب يحكي معك. مشانك أنا وعم بصلي بدي أتوقع أنه شوف حدا أشخاص عم يتصلوا بخينا ساميول وعم يتصلوا بالكارما يقولوا نحن حابين نعمل أوبن ماتش الليلة. أنا عندي إيمان بأنه ليلة اليوم يكون ليلة مجيدة باسم يسوع, نشوف اختراع غير عادي, تسديد للاحتياجات. وبلش نسمع اتصالاتكم يا أحبة ومشاركاتكم معنا. صلي هيك ارفع يدك معي. يا رب أشكرك لأجل حضورك اليوم في هذا المكان يا رب. أشكرك لأن

0: صالح دائما دائما وابدا. اشكرك رب لانه معك دائما احنا مطمنين بانه انت هو مصدرنا, انت يا هو يرأى الذي يرى الاحتياج ويسدد كل احتياج
1: مبارك.
0: كما فعلت بالماضي وما زلت تفعل, وكل سنة تفاجئنا يا رب بطرقك وبأساليبك وبفيض رحمتك وفيض محبتك وفيض نعمتك علينا حبيبي قدوس. تعال هلأ فيض أيضا في هذه الحلقة اليوم. تعال يا رب انت سود على الاستوديو, على كل اللي وراء الكاميريات, اللي أيضا في الميكسرز والكنترول رومز. حبيبي قدوس أنت سود على كل شخص موجود اليوم هلأ في الكارما, وأيضا على كل مشارك. أنا ما بدي أسميه مشاهد حبيبي يا رب, بدي أسميه مشارك معنا في هذه الحلقة الليلة. أنت تعرف كل شاب وكل صبي, كل أخ وأخت, كل امرأة, كل رجل موجود هلأ معنا على السوشيال ميديا أو على الساتلايتس وعم يحضر. ألمس كل بيت يا رب, افتح العيون القلوب والأيادي يا قدوس, واجعلنا نشترك معا في عمل عظيم, في بناء سور لمجدك يا رب, في بناء سور عظيم لمجدك سيدي, سور حماية حول شعبك, وأيضا برج وجسر عبور لكثيرين إلى ملكوتك باسم الفادي الحبيب يسوع. دائما وأبدا أنت تزيد ونحن ننقص, أنت ترتفع ونحن ننخفض, ليس لنا فقط لك نعطي كل المجد من الآن وإلى الأبد. أمين ثم أمين.
2: أمين
1: أمين أمين أمين أمين. أحبائنا هنرنم على الأخ بيتر في الدقائق اللي جاية, بس وإحنا بنرنم أنا عايز أشوف الماتش بتاعنا. أنا عارف إن في $100 وصلت من كاليفورنيا, وكمان في تقدمة تاني وصلت هقول لكم عليها دلوقتي. في 10 للماتش, وفي $25 شهري من إلينويز. فبشكر ربنا جدا, احنا بنشجع الاشتراكات الشهريه جدا جدا جدا جدا. $25 $50 $20 $30 $100 اللي الرب يحط على قلبك اعمله. ومع كل تقدمه شهريه في ميداليتين جمال هيروحوا لحضرتك. الميداليه تطلع قدامك على الشاشه دلوقتي. الميداليه دي فيها شعار قناه الكارما في عيد الحصاد, ده بيقول ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر والرعب. في الصلاه دي ان بعدها بيقول واتاه الله بما سال, صلاه مستجابه. هنتكلم بعد شويه كمان عن الصلوات المستجابه وامتى تكون صلاتي مستجابه, بس الرعب ان دي هتكون معاك كل يوم في مفاتيحك.
2: امين.
1: ومش هديه واحده, ده اتنين, فتقدر تاخد واحده ليك, واحده لشريك حياتك, او واحده لشريكه حياتك, او لأي حد عايز تديها له. وكمان الرائع اللي فيها مش فيها بس الآية تقعد تقراها وتصليها كل الوقت, وبس هو تعمل زي اللي بيكسل يصلي ويقول له يا رب الصلاة تحت المخدة اقراها في كتاب مقدس. لا, الصلاة دي بتقولها من قلبك, علاقة زي ما كان بيقول الأسيس الشادي, مش مونولوج, تبقى ديالوج, تبقى رايح جاي, تبقى أنت تصلي وتسمع صوت ربنا ليك لغاية لما ربنا يقول لك فأتاها الله بما سأل. ودي صلاتي إن رب يكون بركة ليك وليكي, والهدية دي تذكرك إنك تقعد ويكون ليك وقت يومي مع ربنا. بس الحاجة الجميلة كمان إن فيها QR كود. الكيو آر كود ده مش هو اللي في الأكشوال الميدالية, لكن الكيو آر كود اللي هيكون في الميدالية هيكون فيها إيدين مرفوعة, وهيكون معاك طول الوقت. لما تكون مزنوق ومش عارف تعمل ايه, تفتح الكاميرا بتاعتك وتوجهها ناحية الكيو ار كود ده وتدوس عليها وتدخل بياناتك البسيطة, هيكون معاك حد بيصلي طول الوقت.
2: جميل.
1: طول الوقت هيكون في ناس معاك بتصلي. اما بتقول لي طب انا ممكن اعمل كده مرة في الشهر ولا مرة بس لما اخد المدية, لا, ده انت ممكن تعمل كده كل يوم. لو عندك طلبات صلاة ومحتاج حد يصلي معاك, هيكون في حد بيصلي معاك سريع سريع, وتقدر تدي الهدايا دي وتقول لنا وصلوها لفلان وفلان. وبنشجع كل حد انه يجيله الهدايا دي يكون كمان معنا شريك شهري. فانا بشجعكم هيصلك ميداليتين. ليه؟ لأني شخص, اي شخص هيعمل اشتراك شهري في قناة الكارما ان شاء الله يا رب $10 هيوصلك ميداليتين. بس انا مشجع لو تقدر تقدم الـ50 ما تقدمش الـ10, لو تقدر تقدم 100 ما تقدمش 50. فانا بشجعك وبشجعك في الدقائق اللي جايه تقدر تعمل اشتراك شهري, وتقدر تشجع ناس كمان ان يعمل اشتراك شهري معانا. طيب, بس يعمل اشتراك شهري جديد او يزود الاشتراك؟ ممكن تزود الاشتراك بتاعك. ممكن تقول لي انا بقدم $100, تقدر تقدم اكتر لو الرب عندك الامكانيه تعمل كده. لو بتقدم 50 خليهم 100, فتقدم اشتراك اكبر من الاشتراك بتاعك كمان. امين احبائنا. ولأي تقدمة $50 أو أكتر في وقت عيد الحصاد هيوصلك الميدالية الجميلة دي. وكمان حاجة تانية, أي تقدمة

0: $10 او اكثر. اخر يوم في ايام عيد الحصاد الاسبوع الجاي باذن يسوع هيكون في اخر يوم في واحد من حضراتكم اللي بيقدم $200 او اكثر هيفوز بايفون. يا ترى منين؟ من مصر، من امريكا، من كندا، من استراليا، من السويد، ما اعرفش. هنشوف اخر يوم اللي بيحصل. بس عشان اسمك يكون موجود في السحب ده بنطلب منك انك تقدم تقدمه لعمل الرب، مش ليا ولا لينا، لكن لعمل الرب $200 او اكثر. بشجعكم احبائنا واحنا بنرنم مع الاخ بيتر يكون الارقام بتتغير. عندنا 10,000 ماتشنج فاند دلوقتي في البدايه نبدا بيها، بس كمان مش بس كده، انا بطلب احبائي يقدروا يقدموا 5 و10 و15 و20 تاني. عندنا مشوار، احنا لغايه امبارح احنا ماشيين النهارده تقريبا نص عيد الحصاد، بس احنا اوريدي بيهايند. يعني ايه بيهايند؟ يعني المفروض نمشي اسرع، المفروض النهارده عشان نكاتشب النهارده مثلا يخش يبقى رقم كبير كبير غير ال 40,000 اللي احنا من تارجت ليها كل يوم تقريبا. فانا بشجعكم النهارده تقدر تقدم 10 و15 و20. بشكر ربنا لاجل يوم الجمعه اللي فاتت كان في احباء قدموا $35,000 للرب، في بعض الاحباء قدموا 15 5 10. فانا بشجعك النهارده تقدم تقدمه سخيه لمجد اسم يسوع. انت مش بتقدم لي، مش بتقدم لانسان، لكن بتقدم لمجد اسم يسوع عشان تفضل الرساله موجوده في كل بيت. امبارح قريت شويه اختبارات رائعين، والنهارده شارك باختبارات تانية، وهنسمع اختبارات مع الاسيس وسام، وهنسمع اختبارات وتعليم مع الاسيس شادي بعد شويه. خلينا نرنم واحنا بنفتح الخطوط وبنفتح العطايا دلوقتي. تقدر تقدم بالكيو ار كود اللي موجود قدامك ده، تقدر تقدم باي عمله من اي بلد باي طريقه، فجرب كده وشوف. امين.
1: هاليلويا هاليلويا. تعال كده معانا ارفع قلبك في الوقت ده بالكلمات دي.

0: مبارك اسم الرب. امين. وقت تسبيح رائع. مبارك اسم الرب. اتمنى تكونوا انتوا كمان كنتوا بتسبحوا معانا وشاعرين بحضور روح الله معانا في الاستوديو. طيب في الدقائق اللي جايه هنكمل الرحله بتاعتنا. وشايف على فكره اخر تقدمه جايه هي جت من شويه بس هي موجوده من ايطاليا يا قسيس شادي.
1: عند الرب
0: من ايطاليا, اخت من ايطاليا بتقدم تقدمه 100 يورو اونلاين. مبارك اسم الرب.
2: هللويا.
0: امين احبائنا. فنقدر نقدم من يورو, من ايطاليا, من اي دوله من دول اوروبا, من استراليا, من نيوزيلند, من كندا, ومن امريكا. شعب امريكا الرائع الجميل. النهارده معانا القسيس شادي من ميدويست والقسيس يسام من الايست واحنا في الويست, فاحنا مغطيين امريكا كلها ايست وويست وميدويست. فانا بصلي ان الرب يستخدم الرساله اللي قدمها القسيس شادي ونشجع دلوقتي ونقوم نقدم, سواء كان ماتشنج فاند او يعني نزود الماتش ال 10,000 ده. احنا مستنيين. احنا دلوقتي بقى لنا 45 دقيقه على الهواء. نشكر الرب لاجل وقت التسبيح الرائع. بس انا بصلي انه في خلال ال 15 دقيقه الجايين يجي ابطال, تيجي حضرتك وتقول انا هقدم دلوقتي 10,000 15,000 20,000 واحنا بنحب التحدي. فممكن يجي حد يقول انا بتحدى شعب الرب في كل مكان هقدم 35,000 او 30,000 بشرط ان الاقي ناس تانية تقدم 30,000 مثلا في خلال ساعة ونص, او هعمل اوبن ماتش لمدة ساعة او اوبن ماتش لمدة ساعتين او ثلاثة. اللي ربنا يحطه على قلبك من فضلك اعمله. متوقعين ليلة غير عادية في اسم المسيح, لان الله في وسطها, لان الله موجود في مكان, في المكان هنا, لان الله عايز يوصل بالرسالة للنفوس في كل مكان, لان الله اقام قناة الكرمة, هو اللي عملها. ما تفتكروش انها فكرة جات لحد وخلاص. نو, ده رؤية من ربنا ثقل بيها. وكان انا ما كنتش بقدر انام, ما كنتش literally بعرف انام بالليل من ايد الرب وتثقيل الرب على حياتي.

0: حياتي قوم اعمل قوم اعمل قوم اعمل. وكان كان تثقيل من الرب لمدة سنين لغاية لما الحاح الرب لما جه قال لي قدم كل حاجة. أنا قلت له حاضر رب أمين أقدم كل حاجة وقدمت وبدأت الخدمة والخدمة بتكبر يوم بعد يوم. بس دلوقتي أنا عملت اللي عليا لكن كل واحد فينا دلوقتي عليه دور والدنيا سهلت خالص. يعني دلوقتي ربنا ما جاش قال لحد مثلا دلوقتي في الأسبوع ده قدم 300,000 ما شفناش. يمكن على مدى السنين اللي فاتت أكيد الرب اتكلم لناس وقدموا عن مبالغ مختلفة كل عيد حصاد جزء لو اتجمع ممكن يوصل لكده. لكن واحنا كمان وانا كل عيد حصاد بحط تاني وتاني وتاني وتاني. فانا بشجعك النهاردة ربنا طالب منك ممكن 50,000 ممكن 20,000 ممكن طالب منك. يعني انا طلب مني من حاجة 20 سنة ان ارهن البيت واقدمه اقدم كل الفلوس لربنا. يمكن ربنا بيطلب منك النهاردة زي ما اتكلم معنا الاسيس شادي والاسيس رائف واتكلم معنا اكتر من حد الايام اللي فاتت عن حاجة جميلة جدا وقال انه لو ربنا باركك باكتر من بروبرتي او ربنا باركك ببروبرتي ومش عارف تعمل بيها ايه وخايف لما تروح السماء الحكومة تاخدها ولا يحصل فيه اي حاجة وممكن تكتبها باسم الكارما. الكارما مش انسان كارما مش شخص. فانت لما بتعمل كده انت مش بتديني انا مش بتدي لي انا اكشولي انا عامل كده في الوصية انا عامل كده جزء حطه علشان الكارما تكمل لعمل الرب وتفضل تكمل. فانا بشجعك وبشجعك لو الرب باركك ببروبرتي والبروبرتي دي انت مش عارف تعمل بيها ايه او ربنا بيثقل على قلبك تقول انا عندي اكتر من واحد عندي 5 6 7 10 عندي 100 شقة عندي 500 شقة وتقول انا عايز الكارما تستمر. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وهرجع الكلام ليك يا أستاذ شادي ان في خدمة امريكية اعرفها حد اداها 300 شقة.
1: واو
0: 300 شقة. عارف 300 شقة دول مخليين خدمة ماشية زي الفل. فأنا بشجعك وبشجعك اللي ربنا بيعمله من خلال الكارما يستاهل. والكارما موجودة بقى مش بقى لها سنة ولا 2 ولا 5 ولا 10 ولا 20 حاجة وعشرين سنة دلوقتي 22 سنة موجودين والرب بيتمجد كل يوم أكتر من السنة اللي قبلها كل سنة أكتر من السنة اللي قبلها. دلوقتي احنا بادئين في البروجكت بتاعت الـ AI وترجمة البرامج بالـ AI ووصول الكارما لكل أنحاء العالم وتلبط الصلاة من خلال ميداليات ولا من خلال تيشيرتات ولا من خلال هدايا مختلفة. نقدر نوصل لكل شعب الرب اللي محتاج صلاة ونصلي معاه. وأول حاجة في تلبط الصلاة الموجودة أول طلبة مكتوبة فوق عايز أصلي أسلم حياة المسيح. فانت لما توزع الميداليات دي ولما توزع الهدايا دي على شعب الرب في كل مكان ويسكان ويقول انا عايز اتوب انا عايز اصلي دي حاجه كويسه رائعه توصل لاخواتنا توصل لينا توصل لقريبنا اهالينا. فانا بشجعك وبشجعك النهارده نعمل حاجه مختلفه. ده اللي جاي هدي الكلام للاسيس شادي وربنا يقودنا ويثقل قلوبنا ونعمل حاجه ما حدش عملها في عيد الحصاد ده. ايه رايك تقدر تصل بينا اعمل تحدي غريب كده. مرة جه في يوم من الأيام في سنة من السنين حد قال أنا هقدم open match actually أكتر من مرة حصل في السنة اللي فاتت open match الليلة كلها. في حد في مرة عمل open match اليومين ورا بعض. في حد عمل open match وجي تاني يوم حد تاني قال أنا عايز أعمل open match بس بشرط يبقى أكتر من اليوم اللي قبليه. أمين. أنا معرفش أنا اللي أنا أعرفه إن العمل ده بتاع ربنا مش بتاعي.
1: أمين.
0: وهو اللي سهران عليه وهو اللي عايز يكمل العمل ده. واللي أعرفه كويس جدا جدا ومصدقه ان ربنا قال لي ان انا هقيم ابطال يقفوا معاك ويشيلوا معاك الشيله. واللي مصدقه كويس جدا ان ربنا جابنا البلد دي وده اللي قاله لي انا ربنا ان ربنا جابنا البلد دي واكرمنا وزاد دخلنا مش عشان يزيد مستوى رفاهيتنا لكن عشان يزيد امكانياتنا لانتشار الانجيل.
1: امين.
0: ربنا باركك وربنا بيباركك. حلو جدا انه يكون عندك حاجه واثنين وثلاثه. وصدقني لما بتعمل كده وتقدم لربنا ربنا هيزيد اللي عندك. ربنا هيزيد اللي عندك صدقني ربنا هيزيد اللي عندك. تفتكروا لما ربنا بياخد حاجه بياخد ويخلي الشخص مذلول ده لما طلب من ابراهيم باركه كان اعظم انسان ما كانش في حد في غناه على الارض لانه ابراهيم ما استخسرش في ربنا اغلى حاجه. فانا عايز اشجعك النهارده ربنا عايز يكرمك ربنا عايز يباركك واحنا كل اللي بندهوله منه هو اصلا ده هو اللي باركنا بيه اصلا واحنا مديونين. انا مديون. انا عجبني جدا ايام اللي فاتت كذا عطيه جت من مبالغ وتقول انا مديون للرب انا مديونه للرب انا مديون للرب انا نفسي مديون للرب. كل واحد فينا مديون للرب بس مش كلام وخلاص كلام بفعل. انا مديون للرب بكل اللي عندي.

0: عايز اطلع نص اللي عندي النهارده للرب، عايز اطلع ربع اللي عندي للرب، عايز اطلع في حد ادى كل اللي عنده للرب وكان اللي عنده هم كلهم فلسين. ما يفرقش الكميه لكن يفرق القلب. انا عايز اشجعك واشجعك ما نستخسرش في ربنا حاجه، ما نستخسرش في ربنا حاجه. ادانا اغلى ما عنده. انا كمان اقدم له ايه النهارده؟ تعالوا نوصل برساله الانجيل. صدقوني في ناس محتاجينها، في ناس بيموتوا من اللي ابليس بيعمله. خليني اقول لكم بعض الاختبارات، لو لقيت التليفون يعني اهو، خليني اقول لكم بعض الحاجات. وصل لي بعض الاختبارات الجميله. خليني اشارك معاكم بحاجه واحنا في البدايه. بصوا الاختبار ده. انا كنت بتابع قناه الكارما علشان اضحك عليكم وهاجم المسيحيين. كنت داخل بقلب مليان بالكراهيه، لكن كل مره كنت الاقي فيها ردود هاديه ومحبه ومفيش شتيمه ولا اهانه من قناه الكارما. اكتر حاجه اثرت قلبي ان سمعت عن المسيح وهو بيخثر لصليبيه. قعدت ابكي لوحدي وقلت لو ده المسيح الحقيقي انا محتاجه. النهارده انا شخص جديد بالكامل.
1: هللويا،
2: مجد للرب.
0: ايه رايكم؟ ايه رايكم اللي ربنا بيعمله؟ خليني اقرا لكم اختبار تاني، وانا جالي اختبارات تانية جميله بردك هشارك معاكم. بس هقرا الاختبار ده بس وبعدين اكمل. بعدين ابني كان ضايع، مخدرات، اصحاب سوء، ولدرجه انه سرقنا اكتر من مره. الابن سرق اهله اكتر من مره، وكنا فقدنا الامل فيه تماما. كل ليله كنت افتح قناه الكارما واصلي بالدموع في عيني. وفي يوم دخل عليا ابني وقال ماما انا شفت حلقه عن التوبه ومش قادر انام. ابني اللي كنت فاكره هيموت في الشارع النهارده بيرفع ايده وبيصلي.
3: هللويا.
0: ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ده اللي الرب بيعمله في المكان ده. وعلى فكره الابن ده ممكن يكون ابنك في يوم الايام، البنت دي ممكن تكون بنتك في يوم الايام. الله مش بعيد، الله مش بعيد.
2: نعم.
0: محتاج صلاتك، محتاج حبك الحقيقي وديديكيشن بتاعك يكون للرب بجد، مش تمثيل، مش كلام وخلاص. لكن تقعد بينك وبين نفسك قدام ربنا، ولما ربنا يقول لك على حاجه تسمعها وتطاعها. مش تسمع، سوري انا مش اقصد نسمع وخلاص وتقول الله كلام جميل. استاذ شادي ربنا يباركك بتقول كلام حلو قوي وكلام نغم، بس مفيش فعل، ملهوش لازمه، ملهوش لازمه. اتفضل يا استاذ شادي قول لنا اللي على قلبك.
1: انا يعني اول شيء فرحان جدا بهذه الحلقه، وانا واثق بانه الهنا سوف يصنع امور غير عاديه. هذا الرقم انا هلا ببدايه هذه الحلقه حابه بدي انه الأحبة اللي هلا عم بيشاركوا معنا في هذه الحلقة يا ريت نتشجع. متوقعين حدا يتواصل هلا مع خانا ساميول ويقول له إنه أنا حابب زيد أقل أو يرتفع هذا المبلغ ل 30 أو 40 أو 50 ألف، ونبتدي نكسر فيه من هاي الميلة هون بهذه المبالغ الصغيرة. بس على قلبي إنه حدا هلا يقول 20 وحدا تاني يقول 20، أقل هون نوصل لل 50 ألف ونبلش نكسر بهذا المبلغ مع بعض. فإذا رب حاطت هيك على قلبك ضروري تعمل هيك. بدي أذكركم كم شغلة سريعا. أولا لازم تعرف بأنه الكارما هي ليست مؤسسة تبغي الربح المالي، يعني هي ليست تلفزيون تجاري. وهذا الأمر هام جدا تعرفه، لأنه لو كانت تلفزيونا تجاريا لكانت الإعلانات وكانت حتى السبونسرشيب وكل هيدول كانوا هن اهتموا بمصاريف الكارما، وما كنا بحاجة لنكون عم نعمل كل عيد الحصاد ولا أي شيء آخر، وكنا نبغى الربح. كان يمكن بتعمل فلوس من وراء الكارما وبتعيش تمام. وبالحقيقة يعني نسبة المشاهدة في قناة الكارما هي نسبة هائلة جدا جدا جدا جدا. عم نحكي على السوشيال ميديا لحاله سنة الماضية كان في انتراكشنز على السوشيال ميديا 270 مليون انتراكشن على السوشيال ميديا، يعني ملايين الناس عم تحضر. وعادة لما بتجي بتحكي للشركات بهذا الموضوع قيمة الإعلانات بتكون قيمة كتير عالية وممكن تعمل فلوس.

0: هلالين من وراء الإعلانات. لكن الكارما هي خدمة بمصر اسمها خدمة الكارما، بأمريكا هي تحت راية جمعيات خيرية لا تبغي الربح، ولذلك مش من المفروض أنه الكارما تكون عم تعمل فلوس. الكارما عندها مهمة هي أن تربح نفوس وليس أن تربح فلوس.
1: أمين.
0: وعلى هذا الأساس يا أحبة لازم تتذكر بأنه الفلوس هي لخدمة النفوس وليس لأي شيء آخر، ومهم جدا جدا جدا جدا جدا تتذكر هذا الكلام. اثنين، عليك أن تتذكر أيضا بأنه بالحقيقة يعني كمان كل الخدمات العربية، 41 كنيسة اللي بتطلع على قناة الكارما، الهدف هو أنه نوصل هذه الخدمات لكل المجتمع المسيحي وغير المسيحي العربي الموجود في كل أنحاء العالم.
1: أمين.
0: وتوصل فعلا وتنشر تأثير الخدمة المسيحية، ويكون عندها صوت مرتفع في كل الجاليات العربية وين ما كان في كل العالم. وعلى هذا الأساس لا يعني لا نطالب أي كنيسة بين هلالين أو أي خدمة بأي اشتراك أو أي شيء آخر، لأنه نحن بنعرف جيدا أيضا كل التحديات الموضوع على الكنائس. والغرض أبدا أبدا أبدا مش أنه نوظف الكارما في أجل من أجل الـ يعني نوظف كنائس في خدمة الكارما، لا، نوظف الكارما في خدمة كل الكنائس.
1: أمين.
0: في خدمة الانتشار المسيحي، في خدمة البشارة بين المسلمين العرب أحبائنا اللي هن غاليين جدا على قلبنا، وكل المسلمين هلأ مثل ما صرنا عم نشوف بالكارما all nations. بقى مشان هيك أريدك أن تتذكر هي ليست خدمة تبغي الربح المالي. اثنين، هي ليست خدمة بين هلالين تطالب باشتراكات شهرية أو اشتراكات كنسية لكي تعرضها، لأنه الهدف مش أنه نصل للناس المؤمنين أو نسلي المؤمنين. الغرض هو أنه ننشر وتأثير الخدمة المسيحية في كل الجالية العربية في كل أنحاء العالم. هل نحن ننجح في هذا الأمر؟ طبعا بنعمة الرب، وبدي أشكر الرب على هذا الموضوع. هو الرب، لأنه لو لم تكن هذه الوسيلة ناجحة، ولو لم تكن الكارما حق المثمر، ما كنا سمعنا هذه الشهادات أولا، لأنه هذه جزء لا يتجزأ من آلاف، وفي نقول بضمير صالح ملايين الشهادات اللي أتت ب 22 سنة. ما كنت شفت هذه الاستمرارية. 22 سنة بتحكي لحالها كتير. 22 سنة يعني صارت مثل تريد مارك. لما بتيجي بتقول اليوم في المجتمع المسيحي تلفزيون الكارما بينعرف بأنه هو لربما أعتقد هيك هو المرتبة الأولى. معنى آخر، اليوم إذا بتطلع مثلا على شبكة إخبارية في العالم العربي بتعرف في كم محطة إخبارية هي صارت مثل الرائدة في العالم العربي، اللي هي الناس بتروح تستقي من الأخبار السياسية والاجتماعية الموجودة في العالم العربي. إذا مثلا بدك أي شيء له دخل بالتسلية بتعرف أيهم قناة. مثلا بلبنان نحن في كم قناة، هدول هن اللي كل الناس بتشوفهم عادة، هن المشهورين جدا. شو سبب شهرتهم؟ طبعا ضخامة الإنتاج، طبعا صيانة والتطور، وطبعا الأهم أيضا من هذا كله هو الاستمرارية اللي عمرها سنين. واليوم لما بتيجي بتحكي بالمجتمع المسيحي بتقول أي القناة المسيحية الناس دائما تشير إلى الكارما. إذن أنت تستثمر بالحقل الصح، هذا اللي عم حاول أقوله كل هالوقت عم بحكي عمول. أنت تستثمر لأنه عرف بأنه الفلوس اللي عم تحطها عم توصل بالضبط للغرض اللي من أجله، اللي هو ربح النفوس، تأثير في الجاليات العربية، عمل الخدمة، وأيضا مساعدة الكنائس. مش الكارما، مش الكنائس موجودة للكارما، لا، الكارما موجودة من أجل خدمة الكنائس. ومشان هيك أنا بدي نادي على كل أسيس وخادم تعرف بأنه الكارما موجودة لتساعدك، لتوصل صوتك، لتوصل المؤتمرات، لتوصل حتى الخدمة اللي أنت عم تعملها في الكنيسة. مشان هيك أنا بشجعك أنك تكون عم تقيم في الكنيسة أشخاص توقف جنب أو جنب الكارما في الأيام القادمة من الناحية المالية، لأن هي لا تبغى ربح المادي من جديد، هي تريد فقط أن تدفع فواتيرها وأن تكمل على الهوى فقط لمجد الرب يسوع المسيح. رابع أمر أنا حابب زيده اللي ما بيعرف الكارما، يعني صار لي سنين هون من بداية الكارما بتعرف على الإخوة الموجودين هون والعاملين في الكارما اللي عمرهم سنين كمان، صرنا عائلة مثل ما بيقولوا. ما في حدا هو بالكارما إلا ما صار معتق أنا بسميه.

الجودة والطيبة والأهل كلياتنا هون مع بعض. تكتشف أول شيء قديش الكل أول شيء في محبة الرب، الشيء اللي كنا عم نسمعه بالشهادة اليوم، تكتشف قديش في حضور الرب بيناتهم، تكتشف قديش في معزة بيناتهم، المحبة وأيضا الوحدة الكاملة اتجاه الهدف الواحد اللي هو نشر البشارة والتأثير المسيحي في كل أنحاء العالم العربي، واليوم مع الكارما أول نيشنز بكل أنحاء العالم الإسلامي أيضا باسم الرب يسوع المسيح. نحب

كلمات. إن الإبن بيقول أي ستة إن الإبن يكرم أباه والعبد سيده. فإن كنت أنا حقا أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت حقا سيدا فأين مهابتي؟ يعني هذا الرابع بيحكي. قال الإبن يكرم أباه والعبد سيده. قال وإذا أنا كنت أبا وإذا أنا كنت سيدا وين كرامتي ووين مهابتي؟ إن الرب القدير يكم لك يقول لكم أيها الكهنة المزدرون باسمي فتسألون كيف ازدرينا باسمك؟ فأجيب لأنكم تقربون على مذبحي خبزا نجسا ثم تتساءلون بماذا نجسناك؟ فيرد بظنكم أن ماء الرب مزدرات. عندما تقربون الحيوان الأعمى ذبيحة أليس ذلك شرا؟ أو حين تقدمون الحيوان الأعرج والمريض أليس هذا شرا؟ قدموا مثل هذا القربان هدية لحاكمكم أفيرضى عنكم أو يكرمكم؟ يقول الرب القدير الآن التمسوا رضا الله ليترأف بنا. ولكن هل بمثل هذه القرابين المعتلة يرضى عنكم؟ يقول الرب القدير. لاحظ الرب اللي عم بيحكي مش الأسيس شادي العواد ولا الأسيس يوثام بطرس. الرب اللي هو عم بيحكي الرب عم بيقول الموضوع مش موضوع قيمة ما تقدم، الموضوع قيمة ما تقدم بالنسبة لك. وتذكر هو عم يحكي للكهنة. مع الكهنة في العهد القديم بتقلي عال، لكن ما بيحكي لألي أنا مش خادم للرب. نسيت الآية اللي بتقول ببطرس نحن كهنوت ملوكي. إذا نحن كل مؤمن هو كاهن. ليه كاهن؟ في العهد القديم كان يتقرب إلى الرب. الكاهن هو الذي يمثل الخاطي قدام يمثل الخاطي قدام الله، والملك هو الذي يمثل الله قدام الخاطي. لكن الكتاب المقدس بيقول أن نحن جميعا اليوم ملوك وكهنة. إذا نحن اليوم صار فينا نقترب إلى الله، بيقول بعبرانين بثقة الإيمان الكاملة مغطيين بدم يسوع ونقرب ذبائح. شو هي الذبائح اللي الرب عم يطلبها؟ بعبرانين بيقول هيك ذبائح الحمد شفاه معترفة باسمه اللي عملناها هلأ. وأيضا شو بيقول؟ قال وتقديمات وعشور هذه الذبائح يرضى عنها الله. بول بولس بفيليبي أيضا رائحة الطيب تسر الله جدا ويرضى ذبائح مرضية أمامه. إذن الذبيحة الذي يطلبها الرب في هذه الأيام هي ليست ذبيحة حيوانات وليست دماء وليس أي شيء آخر وليس كلام اللي بيطلع من أفواهنا، لكن ذبائح تسبيح وذبائح عطاء، ذبائح خدمة. ذكر معي اللي الرب قاله لكورنيليوس في العهد الجديد، لأن الناس تحكي عن العهد الجديد تقول آه الرب العهد الجديد ما بيهمه هذا الأمر. لا بلا بيهمه كثير هذا الأمر. رب قال له كورنيليوس يا كورنيليوس صلواتك وتقدماتك صعدت تذكارا أمام الله. الله يسمع صلاتك والله يرى تقدماتك. وعلى هذا الأساس عليك أنك تتذكر بأن الصلاة هي كلام ما قاله فاضي. يعني بعض الأحيان يعبر عن مشاعر، يعبر عن نحن نكون بحالة هيك حلوة ونكون عم صلي ونعبر عن مشاعرنا، لكن الشيء الآخر الذي فعلا يعبر عن ما في القلب هو العمل. يعقوب قال هيك أرني أعمالك، أرني إيمانك بأعمالك. خط خطوات بتعبر عن أنه فعلا أنت مآمن ومصدق. لأنه الناس تقول أمين أمين أمين. طيب أمين فرجيني خطوات، فرجيني خطوات. أيهمك خلاص النفوس في هذه الأيام الأخيرة؟ أقلبك على الناس؟ أحبة كنا من نهار الجمعة بنحكي مع خينا مازن، كنا عم بيحكي عن ناس بتطلب إيد الله وناس بتطلب وجه الله. طبعا بتطلب إيد الله ليجي يباركك بالعطايا وإلى آخره ويسد احتياجاتك. لما بتكون باحتياج بتقول يا رب مد ايدك وعمول اشفي حرر سد الاحتياج، عندي فواتير بدفع. وجه الله بالعبادة. لكن بتعرف شو؟ في ناس عندها بعد بعد ابعد من هيدول، ابعد من يد الله وابعد من وجه الله اللي هي قلب الله. شو هو قلب الله؟ قلب الله يظهر بإشاعي ستة. من ارسل؟ من يذهب من اجلنا؟ هذا هو قلب الله. قلب الله نفوسي احبة. قلب الله يبحث عن الضال. قلب الله يبحث عن كل إنسان. الله لا يريد أحد أن يهلك، يريد أن الجميع يخلص. هذا قلب الله. قلب الله ما بده أنه روح الصليب دعان، يريد أن كل يخلص. طيب اسمعوني كيف نأخذ البشارة بأمريكا؟ في حوالي 370 مليون لربما 400 مليون إنسان ساكن في الولايات المتحدة الأمريكية. لكل 1000 شخص بأمريكا في كنيسة،
بدك تعرف بالعالم العربي ما عدا مصر طبعا، حطوا مصر على جنب وخلينا نطلع لكل العالم العربي.

0: لكل العالم العربي، لكل مليون شخص في كنيسة. عم بحكي كنيسة مؤمنين، كنيسة اللي بتعلم الإنجيل الكامل وبتقود إلى الخلاص. أنا بدي شجع كل واحد منكم اليوم تتذكر بأنه ما في كنيسة قدرة توصل لمليون شخص بالعالم العربي للأسف. ولذلك نحن نحتاج مش بس لكارما، يعني مش لسبع قنوات، نحن أو ثمان قنوات، نحن بحاجة لمليون قناة. نحن بحاجة لأنه نمل الهوى، نمل الساتلايتس ببرامج مسيحية، بحاجة للسوشيال ميديا. يعني للأسف اليوم مغزية بالأخبار والإباحية والدعايات. وحتى للأسف تعرفوا شيء بيزعجني جدا أخ سامويل، إذا هلا واحد حكي نكتة أو عمل شيء كتير سخيف بيطلع على السوشيال ميديا، واحد مثلا عمل شيء كتير سخيف نطك أو عمل بتشوفهم على السوشيال ميديا بعتوا لهم بصيروا فايرل ملايين المشاهدات لشيء كتير سخيف. في امرأة بلبنان من يومين ثلاثة طلعت قالت أنا التيتا، هي امرأة هيك شكلها هيك جميلة ويعني خفيفة الظل وصغيرة بقى، لأنه بين صغيرة وقالت أنه أنا صرت جدة، اليوم جوزت بنتها وبنتها صار عندها ولد، بقى صارت على السوشيال ميديا هلا بيعملوا معها مقابلات وصارت مشهورة بكلمة صغيرة هيك قالت. يعني القصص الغريبة جدا، يعني مع احترامنا طبعا لهذه الأخت وكل الأشخاص، يعني نحن معنا اللهم لا اعتراض، لكن عم نقصد أنه قديش يغزو السوشيال ميديا أمور ما لا يعني أهمية، ما بتغير حياة الناس ولا بتحل المشاكل ولا بتعالج الدول ولا ولا ولا ولا، أو أخبار بشعة. يعني الشيء المزعج مثلا دائما بنشرات الاخبار ببلشوا دائما هيك، بتكون هي كل الاخبار عاطله وببلشوا اسعد الله اوقاتكم، بس هي بالحقيقه ما في شيء يسعد اوقاتك، كلها اخبار عاطله. لكن الشيء الوحيد اللي بدنا ننشره من خير كارما هي اخبار رائعه، هي الاخبار الجيده، هي الخبر الجميل، البشاره، بشاره يسوع. وذلك احب اهم امر تعمله في حياتك اللي هي قصيره جدا على الارض. كل يوم عم نكتشف على فكرة، عم بقوله انه صارت الارض، صارت الايام عم تصير قصيرة باي ذا واي عمليا، يعني مش 24 ساعة عم نعيش بنهار. الناس بتقول ليش عم بيقطع الوقت بسرعة؟ لانه الارض صارت اسرع بدورانا. هذا مش انا عم بحكي علم وعراف، بانه الايام تتقاصر، الامور عم تتغير، العالم عم يتغير، البيئة عم تتغير، البيئة تأن. ما حدا بيعرف امتى شي مجنون بيكبس شي زر وبيبلش الحرب النووية. عم بحكي احبة 38 حزقية لقرية اللي عم نشوفه هلأ بالعالم، عالم دقيق جدا صدقوني، وما عم بحكي لخوف بس عم بحكيك الحقيقة بأنه الحياة قصيرة.
1: مين.
0: فلنعمل مدام النهار يدعى نهارا، فلنعمل مدام النهار يدعى نهارا. أنا هلأ بدي شجعك، هلأ خد تليفونك تصل بخينا سامويل أو تصل بحدا بالكارما، تواصل معنا على التليفونات اللي عم تطلع قدامك. لو سمحت خيي، الأمر طارئ وهام في هذه الأيام، الله أقامك. تقول أنا رح أقدم 10,000، أنا رح أقدم 20,000، أنا حابب أنه أنا بالحلقات هذه حدا يقدم أوبن ماتش.
2: أمين.
0: هقلبي حدا يقدم أوبن ماتش.
2: يا رب.
0: في حدا موجود يقول أنا عم بسمع أسيس، يمكن أنت هلأ قاعد وتقول أنا حابب ساعدك أسيس، حابب أنه اتصل بكل أصدقائي. اعمل هيك لو سمحت، افتح تليفونك، ابعات اللينك تبع قناة الكارما لكل أصدقائك على الواتساب، أو حتى تواصل معهم دق لهم تليفون وقل لهم بليز شو رأيكم أنا وياك نعمل هالشي، أنا وياك نقدم 1,000، أنا وياك نقدم 5,000، أنا وياك نقدم 10,000. اتصل بخمسة قل له، أو خمسة قل له شو رأيكم كل واحد يحط 2,000 2,000، ونكون عم ندعم هلأ قناة الكارما نعمل 10,000 ماتش. اتصل هلا يمكن باشخاص وشو رايك نكون نحن ستة مثلا او سبعة نكون عم نحط مثلا اوبن ماتش، كلياتنا نشترك مع بعض. شو رايكم اصدقائك تشوفون مدراء، يمكن انت مدير، يمكن انت طبيب، يمكن تعرف اطباء غيرك، يمكن تعرف محامية غيرك، يمكن انت من اصحاب البزنسز مثل ما كان ابو خينا سامويل اللي عنده، او بتعرف حدا هيك دق له لو سمحت ساعدنا. وصل الرساله اليوم، وصل هذا، قل له بعرف يمكن انت ما بتحضر، يمكن انت هذا الموضوع ما عندك وقت حتى لانك تشوف تي في، قل له بس في ملايين بالعالم العربي، وبنقصد نقول ملايين بالعالم العربي ناطرتنا.
2: امين.
0: ناطرتنا في ملايين بالعالم العربي، انت بس بطاعتك، حتى لو انت يمكن مره بحياتك شفتنا، بطاعتك هلا انت سبب خلاص وحريه وشفاء وتغيير عائلات وإصلاح بيوت وإصلاح

0: تحزيجات وخلاص نفوس كثيرة. انت قاعد بالبيت يمكن مش عارف شو عم بصير. رح توقف يوما ما قدام الرب، رح يقول لك، رح يجوا اشخاص كتار يجوا يشكروك يقولوا لك تعرف شو، انت لو ما منك انا ما كنت هون اليوم. هاليلويا، شو هالامتياز يا احبة، شو هالامتياز انك انت عم تشترك بميشنز بخلاص نفوس كثيرة، بكلفك بس هلا كليك او اثنين. كل اللي تعمله هلا تروح على الـ على الـ على الـ افتح تليفونك هلا الكيو ار كود هذا اللي هون، افتح الكاميرا او اتصل بالتليفونات وانا حابب اني اكون جزء من العمل عم تعملوه. وانا يمكن ما راح احضر ويمكن ما تشوفنا بحياتك وما نشوفك بحياتنا، بس الرب شايفك. والذي يراك في الخفاء يجازيك على نيتك. هو هيك قال. واذا انت مؤمن صدق انه الهك اله ما بخلي شيء عليه باسم يسوع. امين
1: امين امين امين. احب انا بشكر ربنا جدا لاجل كل تقدم بتوصل، وبشكر ربنا لاجل كلماته لكل واحد فينا. حلو قوي ان احنا نسمع، بس الاحلى ان احنا نعمل. امين. طيب احب انا خلينا نشوف ايه اللي بيحصل. بشكر ربنا لاجل كل التقديمات اللي بتوصل من قدام حضراتكم. في تقديمه كانت من كاليفورنيا $100، تقديمه من إلينويز شهريه $25.
0: هللويا.
1: تقديمه من كاليفورنيا $100، من ايطاليا انا قلت عليها $100، من انتيغوا $300، وبعدين في من كانساس اكشولي تقديمه $10 شهري، في تقديمه كمان من ميتشيغان $100. فانا بشكر ربنا جدا لاجل كل تقديمه، فبشكركم احبائنا. لكن عايزين اشتراكات شهريه. لو تقدر تقدم $50 من فضلك ما تقدمش 20، لو تقدر تقدم 30 ما تقدمش اقل. فانا بشجعك $30، يعني دولار في اليوم، كانك بتقول يا رب انا كل يوم من ايام الشهر انا بطلب بركتك على اليوم ده. طبعا انا عارف ان في احباء يقدر يقدموا 100 و300 و500، اعتبرها فاتوره من فواتيرك الشخصيه. عارف ان النهارده من شويه كان في حد بيتكلم معايا من الشباب بيقول لي انا رحت اجيب سندوتش ب $23 سندوتش. فكانك كان سندوتش بتقدمه لحد محتاج في الشرق الاوسط. تعال قدم النهارده للرب، قدم النهارده للرب $20 $50 $30. مش هتعور الميزانيه بتاعتك، لكن هتساعد ناس توصل لها رساله المسيح. عارف بال $30 دي انت بتوصل رساله المسيح او بتخليها متاحه في 30 ل 30 ألف شخص لمده شهر كامل، وبتساعد منها الفقراء والمحتاجين. انا بشجعك تعمل كده. كل واحد بيشوفنا على الشاشه دلوقتي، من فضلك تقدر تقدم $30. امسك تليفونك، سكان كيو ار كود ده، يعني افتح الكاميرا عليه، هتطلع لينك دوس عليها وقول انا هقدم شهري، هقدم شهري $20، هقدم شهري $50. كل حد بيشوفني، عايزين الكارما تكمل. الظروف الاقتصاديه صعبه عليكم، هي صعبه علينا احنا كمان، لكن لما تكون واحد بيشيل الشيله هيبقى صعبه، لكن لما يكون شعب الرب اللي بيحب الرب في كل مكان كل واحد يعمل جزء هتمشي صح. فخلوني نتشارك احبائنا في الدقايق اللي جايه. انا هرجع ليك يا قسيس يوسام، انا عارف ان على قلبك اختبارات وعلى قلبك حاجات جميله تشارك معانا، وكمان اخت عزه انا عارف انها مستعده ومتاهبه. اتفضل يا قسيس.
2: ربنا يباركك يا صامل. انا حابب اشجع كل انه قناة الكارما بتوصل لناس كتير مش قادرة تنزل من بيوت ومش قادرة تروح اماكن ومحتاجة كلمة الرب توصل لها. انا بشهد شخصيا. ماما دلوقتي 87 سنة وعايشة معنا في البيت، وأحيان كتير بسبب أجواء البرد عندنا في نيوجيرسي والشتاء بيبقى صعب تقدرش تروح كنيسة، فبتسأل هي الكنيسة أمتى، هي الكنيسة الساعة كام، طب مش هنقدر النهاردة ننزل يا ماما، لكن الكنيسة بتيجي لغاية عندنا. فبتقول إزاي، بفتح لها الكارما، تقعد قدام الكارما. والغريب واللي لافت نظري قوي انه يعني يمكن بتنسى شويه وابتدى يعني الموضوع ده يبقى زياده، لكن عند الترانيم وكلمه الرب لما بتبتدي خدمات بتردد الكلمه بشكل عجيب قوي. ووجود الكارما خلاني يعني انا بقيت مستغرب انت حافظه كل الترانيم دي ازاي وحافظه الايات دي ازاي، وتقول الكنيسة جات لي لغاية عندي، أنا هنا حاضرة في الكنيسة. ماما من زمان كانت تحب انه

تضايف الناس وتعمل أكل وكان بيتنا دايما كبيت قسيس مفتوح، تقول لي ما نعمل لهم أكل، هم تعبوا قوي وهاتهم يتغدوا علشان بقالهم وقت طويل واقفين وبيسبحوا وبيخدموا. الكرمة بتوصل لنفوس كتير يمكن ما جاش على بالك انه الناس اللي بتبقى تعبانة وطلع من عمليات ومتألمة ومش قادرة تنزل ومش قادرة تتحرك، انه بتوصل لهم لغاية اماكنهم. وعمل الرب منتشر بشكل رائع، وتقدماتك وسندتك وانك انت تشجع بالصلاة وبالعطاء ده بيخلي الرسالة توصل وتستمر، واللي على قلب الرب بيتم. الحقيقة أنا بيجيني تليفونات من مصر كتير مشجعة، وبيجيني يعني أخبار الناس متابعة بصفة مستمرة. يعني تقريبا في ناس أسبوعيا بعد الخدمة ما بتخلص بيبقوا سهرانين في الشرق الأوسط لغاية بعد الساعة 2 بالليل، ويقولوا شكرا ربنا يبارككم على الخدمة. وده بسبب قناة الكرمة أنها بتوصل للنفوس اللي بعيد وفي بلاد تانية. عندي ناس يعني أنا بتشجع بيهم جدا. أنا عايز أحكي اختبار إنه إزاي الكارما شجعتني أنا، يعني وحاجة لسه حاصلة من شهرين. خدمت في الكنيسة، وبعد ما خدمت كنت بتكلم عن دعوة الله واللي على قلبي قلته. بعد كده اتفاجئت، يعني ما اعرفش ليه هي لفتت نظري. يعني الواحد بعد ما بيخلص الخدمه مش محتاج انه يسمع حاجه، لكن لفت نظري اليوم ده انه بعد الخدمه محدش قال لي خالص ربنا يباركك، ولا انا اتعزيت ولا اتلمست ولا اي حاجه، يعني كاني ما خدمتش. يعني كان يوم غريب قوي، وما اعرفش ليه علقت معايا. وبعدين اما روحت فيعني بحاول ارتاح كده، وبعدين بقول يا رب يعني هو انا ما سمعتش صح النهارده؟ انت كنت عايز توصل حاجه تانية، وانا استحسنت الرساله دي وقلت يعني اتكلم عن الموضوع ده. عموما يعني لو انا فعلا اخطات رب سامحني، ما كنتش مركز، ما يعني الارشاد ما كانش في محله ولا ايه، وصليت ونمت. وبعدين على الساعة 5 الفجر قلقت وقمت، وكان يعني حاجة صحتني، كان مش مدرك. وبعدين يعني فايق مع انه اليوم كان طويل عليا، فقعدت. وبعدين ابتديت امسك التليفون، فلقيت انه في مسج جايالي على الواتساب من رقم مش امريكاني. فبصيت كده يعني دققت، لقيت في رسالة صوتية جاية من حد في لندن. فتحت الرسالة ولقيت الأخت أخذت التليفون من على الصفحة ومسجلة رسالة بتقول كده، بتقول أنا متابعة الكنيسة عندكم بطريقة أسبوعية، وأنا عارفة قادة التسبيح بالاسم اللي بيسبحوا عندكم، وقالت لي مين اللي كان بيسبح في اليوم ده، وقالت لي بننتظر الخدمة بتاعتكم كل أسبوع. بس أنا النهاردة مشغولة قوي، أقول لك أنك أنت كنت بتتكلم النهاردة مخصوص عشاني أنا بالذات، وأن الرسالة ديت كانت من ربنا ليا، وانت اتكلمت عن الدعوة، وان الرب عمال بيلح على قلبي اني اعمل عمل معين في المكان اللي انا موجودة فيه. وانا خدت ده تأكيد من ربنا من خلال الرسالة اللي انت اتكلمت فيها، ان الرب عايزني اتمم العمل ده. وانا النهاردة بكلمك ومعرفش ايه اللي خلاني اسجل لك الرسالة بعد ما الخدمة انتهت على طول، عشان اقول لك صلي واتحد معانا في الصلاة، بما ان الرب كلمك واكد لي على فمك الخدمة ان انا اقوم بيها واخد الخطوة دي، فانت لازم تصلي معانا ان الرب يتمم العمل دوت ويكون مثمر لمجد الرب. انا دموعي نزلت وقلت له رب انا قبل ما نام كنت بقول لك غالبا ان انا غلطت في العنوان وما استقبلتش صح. من خلال قناة الكارما احبائي رب شجع قلبي انا، وكان لي قصد، ووصلت الرسالة لحد قاعد سهران مستني كلمة من الرب علشان يتحرك ويعمل عمل الرب.

0: يخلينا نحس من خلال اللي بيحصل دوت قد ايه الكارما مثمره وقد ايه بتوصل لناس محتاجه وقد ايه الكلمه اللي بتتقال عبر الشاشات زي ما سمعنا امبارح قد ايه بتوصل لحتت ما نقدرش نوصل لها بالرجل ولا نقدر نوصل لها نكرس فيها ولا نتكلم وبتوصل لناس بيبقوا محتاجين رساله وكلمه ويمكن بعيد عننا لكن الرب بيتمجد بقوة. الهدف من كلامي نشجعكم النهاردة على انه نسبورت ونبقى واقفين وقفة لمجد الرب ونكمل عمل الرب. وزي ما سمعنا من الأسيس شادي انه القصة مش قصة ربح ولا قصة يعني اي شيء, لكن قصة انه الرسالة توصل وانه الكارما لا تبغي التربح ابدا, لكن ده لسداد الاحتياجات على عشان تغطي معرفة الرب بكل الأرض زي ما بتغطي المياه البحر. اشترك بالقليل بالكتير بالاشتراك الشهري أو بتقدمتك أو تعمل ماتش دلوقتي, الكيو آر كود موجود على الشاشة قدامنا, حط تليفونك وخد خطوة إيمان زي ما كنا بنتكلم امبارح بالإيمان. أنا بصدق إني بزرع في ملكوت الله وإنه ملكوت الله يمتد ويتسع من خلالك ومن خلال ان احنا نتحد كلنا مع بعض ونعمل اللي على قلب الرب في اسم الرب يسوع.
1: مبارك اسم الرب. امين. رساله مشجعه ودي لكل واحد وكل واحده من حضراتكم لانكم جزء من الخدمه دي. عارفين نشكر الرب جدا لاجل الكنيسه ولاجل الاسيس, وبيوعظ كل يوم حد او الكنيسه بتكون موجوده كل يوم حد, ولو هو موجود في الكنيسه طبعا هو الاسيس بتاع الكنيسه فاللي بيوعظ الا اذا كان مسافر. لكن حضراتكم انتوا اللي بتاخدوا الخدمه دي وبتنقلوها لكل انحاء العالم حقيقي. انت وانتي كل واحد بيشوفنا دلوقتي بالتقدمه البسيطه اللي بتقدمها بتسمح للرساله دي انها تغير حياه شخص في انجلترا واشخاص في الشرق الاوسط واشخاص في موريتانيا واشخاص في النمسا واشخاص في اليمن اشخاص في العراق اشخاص في الايام اللي جايه هتلاقيها في ايران هتلاقيها في اندونيسيا تلاقيها في ماليزيا تلاقيها في باكستان. ربنا ياخد الرسالة من خلال حضرتك وحضرتك. علشان كده بقولك تعال حط ايدك معنا النهاردة, يا ترى ايه اللي بيحصل؟ اخر تقدمة شايفها $1000 من ميتشيغن. مبارك اسم الرب. بس احنا السيس عندنا 10,000 بس هي اللي ماتش. احنا محتاجين النهاردة مش قاعدين يعني الوقت بيجري بسرعة وعندنا احتياج كبير, محتاجين العشرة دي تبقى 40 اتليست او 50. مين في الدقائق اللي جايه دي؟ احنا دلوقتي عندنا بقى ساعه و25 دقيقه. مين في الدقائق اللي جايه دي واحنا بنسمع من اخت عزه يكون الرب بيتحرك في قلوبنا ويقول انا هقدر اعمل ماتشنج فاند, هعمل اوبن ماتش, هعمل هقدم 20,000, هقدم 15,000. قدم اللي الرب بيقول لك عليه وشوف الرب هيعمل ايه, لان الرب عايز يكرمك وعايز يباركك اكتر واكتر. كل يوم بنسمع اختبارات, امبارح كل يوم بنسمع اختبارات في الايام اللي فاتت. الاخ يوسف وردتكم انا الشيك, قدم لا سوري ما وردتكوش الشيك, ده حد تاني اول امبارح قدم $1000. امبارح بعت لي الشيك قال لي ما كنتش متوقع انه يكون الاجابه بالشكل ده. في حاجتين,
2: ضرايب
1: حاجه ضرايب وفرت له $7000 وجاله شيك ب 3000, وهو بعت لي صوره الشيك بس طبعا مش مسموح ان انا اوريه على الشاشه, 3544 زائد 7000. يعني ربنا في خلال 24 ساعه
3: مرات ونص
1: تقريبا.
2: امين.
1: طبعا طرق الله مختلفه من واحد للتاني, في واحد يجي له علاوه, في واحد يجي له ربنا ينقذه من مشكله, في واحد يجي له فلوس, في واحد ربنا
3: يكف عنك اذى الجراد الملتهم.
0: امين امين امين
1: امين امين.
2: اتفضل
1: يا اختي.
2: بصراحة هو أنا نفسي أحكي لكم فعلا من يعني عارف من قلب الحدث, يعني اللي أنا هقوله لك ده من قلب الكارما ومن الناس اللي بيكونوا بيشاركوا في عمل الرب في قناة الكارما. الرب صنع الكارما فعلا يعني بيمينه القوية وبإيده القوية, هو هو اللي صنعها وهو اللي عملها وهو اللي بيحرك كل قلب اتجاه العمل ده، وده اللي احنا اختبرناه في كل الايام اللي عدت واللي كنت موجوده فيها هنا. انا كنت هتكلم على الاب المبارك اللي حط 10,000 ماتش، وعايزه اقول لك ازاي بدا وازاي ده بقي فيه من وهو صغير. كان يعني ما كملش تعليمه بسبب ظروف اجتماعيه، وجي كده في وقت وقال اول مرتب اول

شغل اشتغله كان في مكتب سياحة، وابتدى يشتغل بشغلة بسيطة قوي، وأول ما خد أول مرتب جري كده على جيرانهم، ست كبيرة وراجل كبير، وما كانش عندهم حمام في البيت، وابتدى هو يحط فلوس من الفلوس أول مرتب أخده عشان يعمل لهم حمام. تخيل هو بيسعد ناس حتى مش قرايبه، يعني مش مثلا حد قريب منه ولا حد انه يكون معرفة، لا بالعكس هو كان حاسس ان الست الكبيرة والراجل الكبير ده اللي مجرد ان هم بيقابلوه ويدوله بنبونية صغيرة، هو حاسس باتجاه يعني بان هو فايد القلب ان هو يكون بيروح يساعدهم ويقدم لهم حاجة بسيطة قوي ببيتهم. وهو لما بيكون هو مشترك شهري في الكارما، وبأمانة يعني من ساعة ما أنا عرفت الراجل ده، من ساعة ما أنا اشتغلت في الكارما والأب ده، هو أي حد يروح يقول للراجل ده أنه فعلا محتاج فلوس كان بعيد أو قريب، بيقول له أنا هكرمك لأن الرب كرمني والرب اداني، ويمكن هو يبقى سمعني، يمكن يكون هو شاهد يجي يشهد عن عمل الرب أن مش ربنا مش بيبات مديون. وهو على قد ما حاسس أن الرب هو اللي أكرمه، حتى رغم أنه ما كملش تعليمه، لكن ربنا أكرمه، أكرمه بحاجات كتير، أكرمه بأحفاد، أكرمه بأولاد، أكرمه ببيت، أكرمه بصحة، وربنا يباركه تاني وتاني. يعني أنا بشهد للرب أن أنت عمرك ما هتغلب للرب بعطيتك ولا باللي أنت بتدهوله. الرب ده اتجاه قلب، يعني مش مهم كان معاه كام، لكن المهم أن هو كان بدأ ببذرة صغيرة وابتدى يحط ويكرم الناس اللي حواليه، والرب كرمه. فاللي أنا عايزة أقوله لك من كل الحكاية اللي أنا قلتها دي، مش مهم هو حط كام، لكن عايزة أقول لك اتجاه قلبه كان اتجاه عمل الرب في قناة الكارما إزاي، وكان إن هو يقدر يساعد ناس كتيرة قوي بتصرخ. عشان كده لما يجي يصلي ولا لما يجي يقول للرب أنا فعلا يا رب محتاج منك حكمة، محتاج أعمل إيه، الرب بيسمع صلاته زي ما رب سمع صلاة ناس كتير قوي. الرب سمع صلاة سليمان لما قال له يا رب اديني فهم في قلبي علشان أصنع، يعني أعرف الفرق بين الشر والخير، وما طلبش مجد ولا طلب ثروة ولا طلب حاجة، لكن طلب حكمة. فأنا النهاردة بقول لك بجد المكان ده فعلا محتاج انك تكون بايدين قوية، انك تكون بتزرع فيه، لان الزرع اللي انت هتحطه هنا شايف حصاده وشايف ثمر كتير كتير كتير، زي ما شفت كده مع وسمعت مع اخ صامول والاختبارات. واحنا كل يوم بنقول لك اختبارات انت ممكن ما تكونش بتسمعها بودانك، لكن احنا بنسمعها وبنسمعها بقلبنا، واحنا مع كل واحد بيشارك في المكان ده. ونفسي وعلى قلبي ان المكان ده يفضل مفتوح يوصل كلمة الناس تعبانة جدا انت ما بتسمعش عنهم ولا بتسمع ألمهم ولا بتشوف أوجعهم إيه، لكن بالعطية اللي انت بتحطها، بالصلاة اللي انت بترفعه للمكان ده. يعني قبل ما ادخل الحلقة على طول، اللي كان فيه واحد من إلينوي وهو بيحط 25 دولار، بص انا احكي لك حاجة حصلت، وده اللي بيحصل كمان في دماغك وانت بتفكر فيه. هو كان بيقول انا كنت بحط 25 دولار للكارما ووقفت الاشتراك من سنة 24، والنهاردة هو حكالي هو مش قادر يدفع الفلوس، لكن قال لي انا قلت له حضرتك ما بتشتغلش، قال لي انا عملت حادثة وقاعد في البيت. قلت له طيب بتاخد فلوس اكيد، راح قال لي باخد فلوس بس المبلغ اللي انا باخده مش مقضيني. وبعدين انا كل ما اجي احط في الكارما في افكار تيجي في قلبي كده وفكري وتقول لي ايه، لا انت تعبان، انت محتاج الفلوس دي، انت ليه هتدفعها للكارما، انت تعبان، انت مش قادر. فانا بقول له بس انت يعني هتفرق معاك لو هي 25 دولار؟ قال لي مش حكايتها تفرق، بس انا حاسس ان انا محتاج الفلوس دي وانا مش هقدر احطها في الكارما. قلت له خلاص براحتك، لكن واحنا بنصلي الرب حرك قلبه وابتدى الخوف كان مالي قلبه، وهو اول ما يعني اول ما خلص من الخوف اللي جواه وعرف ان بركة الرب هتفضل في شوية الفلوس اللي ربنا بارك له بيها من البلد ومن المعاش اللي بياخده من السوشيال سيكيوريتي اللي هنا، لكن ابتدى يحس قد ايه ان هو عايز يدي، وقال لي خلاص انا هرجع الاشتراك الشهري تاني وهكون بحط 25 كل شهر وهبعتها لك حالا. يعني اوعى تكون الافكار اللي جوه قلبك زي اخويا اللي كان بيقول لي انا خايف الفلوس ما تقضيش، ويدوبك يدوبك انا بمشي بيها. انت برضو افكار بتيجي في قلبك بتقولك كده؟ اوعى تخاف النهارده يا جماعه، الايمان ده اللي جوه قلبك ان الرب ساندك لغايه ما وصلت للسن ده، انا معرفش سنك قد ايه وانت بتسمعني كبير او صغير، لكن الرب بيحفظك
لغاية الشيخوخة، من الطفولة للشيخوخة. رب حافظك، رب بيعتني بيك، رب بيديلك، رب بيكرمك، رب بيكرم ولادك. مش بس الفلوس، يعني مش هيكرمك في فلوسك بس، هيكرمك في أمور كتيرة كتيرة قوي قوي. عشان كده بقولك اوعى تخاف، ويما الرب يدخل في قلبك يشيل الخوف من قلبك، فبتبتدي تدي.

0: فرح وتدي بانبساط وتدي يعني عارف حاجة تليق بالرب بمجده. يا ما كان بيرنم بيتر ويقول بتليق بمجدك، احنا بنقدم حاجة تليق بمجد الله. اسأل نفسك، ومش عايزة الإجابة، لكن عايزة وانت بتجاوب على نفسك تقول كده أنا هصلي للعمل ده عشان يفضل منور، عشان يوصل لكل بيت، عشان يصحح المفاهيم الغلط اللي جوانا. تقدر تعمل كده، وتقدر تقول كمان وانت بتصلي وبتقول أنا هدي لك يا رب من اللي انت أكرمتني بيه علشان المكان ده يفضل نور موجود ويفضل رسالة حية. زي ما كان بيقول أخ الأسيس يسام، كان بيقول مامتي قاعدة وبتسمع الكارما وكمان ما بتقدرش تروح الكنيسة لكن بتقدر تتفرج عليا. أمهات كتير قوي قوي قوي في بيوتنا بيعملوا كده، الكارما بتوصل لهم لغايه البيت. انت مش هتقدر ان انت يعني حتى لو انت مش بتشوف، حتى لو انت مش قادر ان انت تتحرك برجليك، لكن كلمه الله بتوصل لك لغايه عندك. ده الله بيدلعك، الله بيكرمك. شوف قد ايه ان كلمه الله بتوصل حيه ليك وبتلمس قلبك وتغيرك وانت في قلب بيتك. هي دي الكارما، هي دي الكارما المثمره اللي الرب صنعها بيمين بره بايديه. امين في اسم يسوع. الرب يحرك القلوب النهارده، ويكون فعلا انت زي سليمان بتقدم 1000 ذبيحه للرب وبتقول له كده انا هقدم $1000 النهارده بكرم يا رب لانك انت اكرمتني. على فكره انت تقدر تعمل كده زي الاب الغالي اللي قدر يقدم $10,000، وصدقوني هو حد عادي جدا، حد عادي يعني مش حد مثلا واو عنده فلوس وعنده اموال، لا حد عادي جدا، بس عنده الغيره، غيره في قلبه ومحبه للرب كانت فياضه، وبيقول انا هساعد في العمل ده لان انا شايف الثمر بعيني وشايف الثمر ده بيثمر في قناه الكرمة. وانت كمان شايف الثمر ده ببيتك، شايف الثمر ده من الصلاه اللي بيطلع والكلمه اللي بتطلع من هنا، لان في صلوات بتطلع من هنا ليك خاصه جدا جدا ليك. واحنا ياما سمعنا كتير اوجاع والام من بيوت وصرخات من امهات لاولادها. ام كانت بتقول اهي ان ابني كان بياخد مخدرات لكن دلوقتي ابني بيصلي. الصلاه اللي انت بتطلبه ايمان وثقه، فالرب هو بيسمعه لان انت بتطلبه، وانت كل ما هتطلبه في الصلاه هتنقله لانك بتطلبه بايمان. فالكرمه هتفضل مفتوحه وتقدم ليك انك فعلا تثبت في الرب وتكون في ايمان زايد وفياض في قلبك ان يكون المكان ده يفضل مفتوح. فامين الرب يحرك النفوس وتكون فعلا بتشارك $1000 في الوقت اللي جاي ده علشان نكون بنخلص الماتش الموجود ونشوف ربنا بعت لنا ايه في الوقت اللي جاي. امين
1: امين. شكرا لك يا عزه. احبائنا كل واحد فينا ممكن يمسك التليفون بتاعه ويقدمه ويوصله يعني يوجهه ناحيه الكيو ار كود الموجود، ويقدر يقدم زي اخونا الغالي اللي من إلينوي وقدم $25 اللي كان بيتشكك فيها، اقدمها ما اقدمهاش، طب انا محتاج، طب انا عايزك النهارده تيجي تقول الرب اولا، انا عايز اكرم الرب النهارده، وشوف اكرام الرب شكله ايه ليك انت. انا بشجعك $25 شهري مش هتفرق معاك، $30 شهري مش هتفرق معاك. يمكن بامكانياتك تقدر تقدم 100 شهري، ممكن تقدم 200 شهري، تعتبرها فاتوره، فاتوره من الفواتير اللي بتيجي احيانا. بتيجي فاتوره الكهرباء بكام، فاتوره الفواتير المختلفه اللي بتجي لك كل شهر. فاعتبر الكارما انت بتكرم اسم الرب، واعتبرها اول حاجه. انا من كام يوم حكيت وقلت انا اول يوم في الشهر في نص الليل الفلوس بتتاخد بتاعت الاشتراك الشهري، وانا بحط اشتراك شهري كبير لاني بحب الرب وعايز. فلما بتيجي الرساله الصبح بقراها كل اول شهر الصبح، بيقول الكارما سحبت مبلغ الفلاني منك، فببقى سعيد جدا اني بقدر اعمل كده. ويا رب انت اللي اديتني كل الفلوس، فببارك اسمك يا رب. يا رب ده انا عايش اصلا، انا عايش اصلا عشان الارض عشان اكرم اسم الرب. انا ما اعرفش انت ايه رايك، انت عايش عشان تكرم اسم الرب مش كده؟ تعالى اكرم اسم الرب النهارده، قول يا رب اكراما لاسمك، اكراما لاسمك، لمجد اسمك يا رب النهارده. طيب خلينا نعمل كده ونقدر نقدم 1000، قدم 1000، تقدر تقدم 5 10 15 20 للماتش، من فضلك اعمل كده. وصلتني رساله من اخ غالي على قلبي جدا، بيقول ان هو كمان وصلت له رساله بتقول وصلني رساله من الاردن وتقدمة خاصة لقناة الكارما مبلغ 4950، وأنا هكملهم يبقى 5000 عشان نحطها على الماتش دلوقتي. أنا هعمل كده، فدلوقتي يبقى في ماتش عندنا $5000 هيزيد على العشرة. والرسالة دي جاية من الأخ بسام فخوري من كنيسة الحياة الجديدة من الأردن.

0: شكرا جدا يا اخ بسام، ربي يباركك ويستخدمك. احبائنا، بشكر الرب لاجل ابطال ابطال بيحبوا الرب بيقدم حتى من الاردن. انا فرق معايا جدا جدا تقديمه جت من الاردن كم يوم؟ $5 شهري. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. فرق معايا من شويه كانساس اخت جديده اول مره تبعت او اول مره اشوف $10 شهري. امين، مبارك اسم الرب. تقدر تقدم، تقدر تقدمي.
1: الكنيسة غالي كثير على قلبي بالاردن على فكره.
0: كنيسه الحياه الجديده، انت كنيسه الحياه الفياض.
1: ايوه الاسيس دكران سالباشيان.
0: لسه كنا بنتكلم عنه امبارح،
1: كنا نتكلم عنه.
0: ربي يبارك الاسيس دكران وكل شعب الكنيسه والاخ بسام، ربي يبارك الكل ويستخدمكم. شكرا ليك اخويا الغالي، بعت لي المسج وبيصلي لاجل قناه الكارما وبيصلي ان عيد الحصاد يبقى رائع، وبوصل لكم سلام وحب كمان. بشكر الرب جدا لاجلك اخويا الغالي. طيب احبائنا، دلوقتي عندنا الماتشنج بتاعنا 15,000 زي ما شايفين على الشاشه، بس باقي منه قد ايه؟ 13,210.
1: لا انا يعني 13,210 انا هيدا هلا شيء اخر، لانه في عنا رقمين، الرقم هو ال 15 هيدا لهون.
0: ايوه
1: هذا رقم، والرقم اللي حده اللي هو 13. هيدا الرقم رح نبلش نصلي والرب يشتغل في القلوب، لكن اهم امر هلا انه حدا يعلي شوي لهذا الرقم ال15، يعملوا 30، يعملوا 40، يعملوا 50، يعني 12,000 هلا بيعمل لنا 35، وحدا يحط 15 وصلنا ل50 او 5010. انا يعني بصلي انه اليوم نكون عملنا هيك، نكون عم نقطع حاجز، ننزل تحت نص المبلغ اللي أو نصير تقريبا بنص المبلغ اللي مطلوب منا في قناة الكرمة. يا حبا نتذكر من جديد، الموضوع مش موضوع ربح فلوس، الموضوع ربح نفوس. وأتذكر بأنه لكي تأخذ الإنجيل مكلف جدا، لكي تستقبل الإنجيل مجاني. يعني الناس تعتقد بأنه مجانا أخذته، مجانا نعطه. نعم مجانا نعطي نحن بكل تأكيد، لكن مكلف جدا أن تأخذه إلى كل الناس. وعلينا أن نشترك جميعا كأولاد الرب وكمؤمنين في الرب في كل أنحاء العالم العربي. يعني الكارما هي ملك لكل مؤمن مسيحي عربي موجود في كل أنحاء العالم. هي ملكك، هذه قناة لك، هذه منصة لنشر البشارة، منصة للتأثير المسيحي، لمنصة لصوت الرب يسوع وصوت الروح القدس في كل أنحاء العالم، وبالأخص في أنحاء العالم العربي والعالم الإسلامي، خاصة بوجود هلأ كارما All Nations. هام جدا يا حبا. وتذكر يعني أنا عم بحكي، كان عم بقول خينا ساميول اللي بيقدر يعطي 100 ما يعطي 50، واللي بيقدر يعطي 10 ما بيقدر ما يعطي، عفوا اللي بيقدر يعطي 50 ما يعطي 10. كان عم نقرأ هلأ من ملاخي بأنه الأب الابن يكرم ابنه وأباه، والعبد يكرم سيده. وهل قال بهيك قرابين معتلة؟ وشو مقصود بالقرابين المعتلة؟ كان تقدم الفضلات، يعني تقدم يلاقوا الخروف المضروب اللي أصلا ما حدا رح يأكله، يعني بين هلالين أنك تذبحه وتأكله وتقدمه، لأنه نحن بنعرف يعني بالعالم العربي إذا فيه علة الخروف ما بيكون صالح للأكل. قال هيدا كانوا يقدموه للرب. والشيء اللي انت مش عايزه عم تقدمه للرب اليوم، انا بدي شجعك لا تقدم من احتياج. وتذكر معي احب الرب بتفرق معه. يعني في ناس تقول ما ربنا ما بتفرق معه، مهم النية، مهم انا بلبنان بقوله سمحت نفس، يعني مهم عم تعطي مش مهم، الله بيعرفني وبحبني على كل احوال. طلع هون في الكتاب المقدس انه لا، الله بتفرق معه. وتخيلوا معي بانه يسوع بتفرق معه. بتقول يسوع ما بحياته تكلم على الموضوع سيريسلي؟ اذا بتقرا مظبوط في الكتاب المقدس، يسوع راقب الناس كيف كانت تعطي. تخيل يسوع واقف على الهيكل مش عم بيوعظ ولا عم يشفي المرضى ولا عم يحرر المقيدين ولا عم يطرد شياطين، واقف ويراقب. بس واقف ويراقب. تعتقد يسوع كان بهمه هذا الامر انه يقعد يراقب الناس كيف عم تعطي؟ لو لم يكن هذا الأمر هام ويتحدث كثيرا عن نوعية إيمان الناس، لما كان يسوع وقف على باب الهيكل يراقب الناس كيف كانت تلقي أموالها في صندوق العطاء. لسألك سؤال، كيف كانت خدمة يسوع ماشي؟ في ناس بيقولوا ايه يسوع كان يصلي، كان هذا سيريسلي؟ كمان شكلك مش قاري الكتاب المقدس جيدا، لأن في ناس تغفل. يعني بتقطع قطع مرور

كرام عن بعض المقاطع في الكتاب المقدس ما بتنتبه انه هي موجوده. اولا يسوع كان عنده صندوق وكان عنده امين صندوق. مين بيعرف شو اسمه امين صندوق؟ كان يهوذا. نعم يهوذا. تخيل يسوع سلم امين الصندوق لسارق وكان عم يختبره بالموضوع وكان يختلس من الصندوق بالكتاب المقدس. اسمعني، اولا مستحيل حدا يختلس اموال من صندوق فارغ. اسمعني، مستحيل حدا يختلس اموال من صندوق فارغ. اثنين، مستحيل حدا يختلس اموال من صندوق فيه مال قليل لانه ببين دغري. الاختلاس بصير لما بيكون في عندك مال كثير وحدا بيقدر يشيل منه جزء ما ببين ساعتها الاختلاس. وعلى هذا الاساس يهوذا كان يختلس اموال من صندوق التقديمات اللي هو خاص بالمسيح. كيف بنعرف انه يسوع كمان كان عنده صندوق؟ والكتاب المقدس قال وكثيرات، بيقول بلوقا لان كانوا اتباع المسيح. بانجيل لوقا اذا بتقرا معي قال وغيرهن، الاصحاح الثامن من لوقا قال وكان يسوع يجول في كل مدينه وقريه واعظا مبشرا بملكوت الله، وكان يرافقه تلاميذه الاثني عشر وبعض النساء اللواتي قد شفينا من ارواح شريره وامراض، وسماهن هن مريم المعروفه المجدليه التي طارد منها سبعة شياطين، ويونا زوجة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، لاحظ على وغيرهن كثيرات ممن كنا يساعدنه بأموالهن. كان عنده يسوع الناس ممولين من أجل أن يذهب إلى، يعني أكيد كان يذهب من قرية إلى قرية ينام ومعه 12 تلميذ أقله نساء أخرات أخريات، وكان معه مجموعة كبيرة تين طويل عريض بدون يأكلوا ويشربوا، وناس بشر عندهم احتياجات بشرية، وكان طبعا بده يصرف على الخدمه. كان حتى اللي يشوف، بتذكروا اطعم الجياع الالاف بخمس ترخ في سمكتين. بالهاي سال اول شيء شو عندكم؟ قالوا له ما عندنا شيء، مسيبه هالمره الصندوق فاضي. قال لهم طيب يلا شو عندكم؟ شو قال في طفل عنده هلا هون خمس ترخ في سمكتين، تع تع تع تع قال جيبوه خلينا نشوف شو بده يصير فيهم. اذا انت عندك هلا هيك، إذا أنت عرف بأنه الموضوع ليس موضوعاً لغريب، بس نيجي نحكي عن الفلوس، معظم المؤمنين المسيحيين وخاصة العرب للأسف بسبب الكالتشر طبعاً يا أحبة، لأنه طبعاً نحن استقينا هذا الكالتشر طبعاً من مفهوم عربي إسلامي وبعض الأحيان حتى صوفي، ومن مفهوم حتى ليس بال يعني مسيحي 100%، لانه الفقراء يدخلون الجنه، وانه عاده انه انت مش لازم تعيش باي شكل، لازم تكون معدوم. بالحقيقه لا، الكتاب ما قال هيك يا حبه. الكتاب قال عليك انك تاخذ البشاره بكل الطرق، والكنيسه الاولى قال كانوا يجوا يكبوا كل شيء عند اجرين الرسل من اجل هدف البشاره. عرف جيدا بأنه لو لم يكن هناك ممولين لعمل الخدمة لما وصل الإنجيل لنا اليوم، لو لم يكن هناك مترجمين للأناجيل الأولى. في عنا أكثر من 24 ألف مخطوطة مسيحية موجودة في المتحف البريطاني هلأ للأشخاص اللي بيعرف مخطوطة، عم نحكي الكتاب المقدس العهد الجديد، أكثر من 24 ألف مخطوطة بحوالي 17 لغة. لو لم يكن هناك ناس قاعدة تشتغل ليل نهار وتعمل وتتبرع. تذكر كمان شيء، ما بكل رسالة من رسائل بولس الرسول، روح شوف، روح طلع كل رسالة من رسائل بولس الرسول كان في أقله إصحاح يتحدث فيها العطاء. ليه؟ وكان يذهب ويجمع حتى يحضر الناس. شو قال لهم لكورنثوس؟ لا لا، قال لهم أنا جاي حتى لأخذ تقدمتكم، جاي عمشتين، جاي أخذ تقديمكم، لأنه ينبغي أن نأخذ إنجيل إلى مكان أخرى، ندعم فيها كنيسة أورشليم، ندعم فيها كنيسة أنطاكيا. علينا أن نخدم الرب بكل ما أتينا من قوة، من مواهب، من تأثير، من جنسية، من لغة، من علم، من معرفة، ومن مال. هل مالك للرب اليوم؟ أحبة، هام جدا، هام جدا. الأيام تتقاصر والعمر قصير، تعوي أحبة لا نتأخر، هام جدا. نحن ما عم نعمل شيء غريب للأسف، إيه بالمنطق العربي، لأنه الكنيسنا، وأنا متأسف متأسف جدا، لكن بشكر الله أنه جيل جديد من قساوسة فهم هذا الموضوع. نحن بالكالتشر تبعنا العربي وبالكالتشر تبعنا اللي ورثناه عن أبائنا منستحي نحكي عن هذا الموضوع، لا بل بعض الأحيان صار من التابو، عيب. وإذا بجيب سيرته بالكنائس بمرقص السلة هيك كأنه من دون ما حدا يعرف، لأنه ما بدهم حدا ينزعج. وتعودوا الناس أنه يشيلوا من جيبتهم القروش ويحطوها بالعطاء لأنه هي مجرد سمحة نفس، لكن الموضوع لا،
موضوع

0: ينبغي أنك تعطي شيء له قيمة عندك.
1: أمين.
0: ذكر شو عمل المسيح، قال انظر هذه اللي قدمت فلسان قدمت كل ما عندها. ذكر أن الموضوع مش موضوع قديش كمية ما تعطي، لكن قيمة ما تعطي بالنسبة لألك مش بالنسبة لألي. هل هذا اللي عم تعطيه بوجهك؟ هل هذا اللي عم تعطيه له قيمة أو ليس له أي قيمة؟ إذا ليس له أي قيمة عندك، إذا ما تقدمه للرب، بتكون بالحقيقة ما عم تكرمه، بتكون عم تهينه. قال بهكذا قرابين تكرمون، قال إذا بتعطوا هيك للحاكم تبعكم أيرضى عنكم؟ يمكن أنت بتقول إيه، أنا هالقد إمكانياتي أمين. الرب بيعرف إمكانياتك، بس إذا أنت عم تعطي أقل من إمكانياتك، عرف بأنك أنت عم تهين الرب مش عم تكرمه. يعني كأنك عزمت حدا لعندك على البيت على العشاء أو على الغداء، وبالحقيقة قدمت له أكل بايت. أنت بالحقيقة ما أكرمته، كان أفضل ما تعزمه من أنك تقدم له طعام مش جيد. اليوم أنا عن جد بدي شجعكم يا أحبة، هيدا هو الوقت أنه نختبر إيماننا. هذا الرقم اللي هون هلا هيك تحت إيدي 15,000، بعده لازم يصير أقله 40,000، ونبلش نكسر فيه هون بهذه الأرقام. طيب يا أحبة هلا ما تأخر، صلي معي رجاء، عمول هيك صلي، قدم اشتراكاتك، قدم تقديماتك، كن مشترك. ورابع شيء رجاء رجاء رجاء، كل واحد بيعرف أصدقاء، بيعرف مديرك بالشغل يمكن ما عم يحضرنا، بتعرف أصدقائك، بتعرف البزنس مانية الأصدقاء تبعك، بتعرف الناس بولادك أختي، بتعرف ولاد أخي، رجاء أنا تواصل معهم هلأ وقال لهم في احتياج بقناة الكارما، تعالوا مع بعض نقدم سوا. قال له يمكن أنت ما عم تحضر ما بيهمك الموضوع، بعت له اللينك، عمول شير لللينك تبع قناة الكارما، فوت على الفيسبوك تبع قناة الكارما، أو فوت بطريقة ما بعت الشير للحلقة الليلة، وقال له بليز ضروري، في ملايين العرب ومليارات المسلمين خاصة بلغاتهم عم توصل لهم البشارة بهذه الوسيلة، ويتجاوبون معنا بالملايين. تخيل من موريتانيا، من الصومال، من تشاد، واو، السودان، اليمن. طيب يا أحبة نتسارع، ما تقعد هيك متفرج، أرجوك صلي هلا. قال يا رب قلبي بين يديك، وأنا حيث كنزي هناك قلبي، لذلك يا رب أنا أريد أن أضع كنزي عندك حتى لقلبي يلحق كنزي. قالوا هيك، قالوا يا قدوس اليوم ساعدني، ساعدني أن أعمل بحق لك يا رب، وعيش فعلا لألك بمخافتك. يمكن في ناس عم تحضرني بتقول أنا بعيد عن الرب وفاتر، كيف لازم أرجع؟ قال ارجعوا إلي فأرجع إليكم يقول الرب. قال تسألون كيف نرجع؟ لك شو قال الكتاب بملاخي، هاتوا العشور، رجع مالك رح يرجع قلبك لعند الرب. وقال له يا رب سمحني إن أنا كنت بعيد عنك، وكنت مانع تقديماتي وعشوري إنه توصل للخدمة. بتعرف لما بتعمل هيك خيب، كون أنت اللي عم تعمله بالحقيقة، عم تقول أنا ما بدي البشارة تروح. واليوم قال له يا رب سمحني، أنا اليوم برجع لألك حبيبي رب، وأنا مش مهتم أعرف شيء غير إني أنا أمين معك، أمين مع كل شيء أعطيتني إياه، أمين وشاكر ممنونك يا رب على خيرك وفايد خيرك لحياتي. قل له شكرا شكرا شكرا على العمل، شكرا إذا جبتني على هذا البلد، شكرا يا رب إنك أنت سديت احتياجاتي واحتياجات عائلتي، شكرا لأنك حبيتني يا رب واهتميت فيي وأعطيتني كل ما أنا بحاجة لألو أكثر. مبارك اسم يسوع. قول معي أمين خيي أختي محل ما أنت. هلأ افتح تليفونك، أنتوا عم تصلي بروح، لأنه الجسد ما بده يعطي، الروح بده يعطي. وهلأ هيك قال يا رب أنا بدي أسمع لشو عم بيقول أنت، شو عم بيقول روح قدس جواتي. افتح تليفونك هلأ، صوبه على هذا الكيو آر كود اللي هون، رح يطلع كل طرق، رح يطلع لك لينك دوس عليه، رح يوصل لك صفحة الكارما، وقرر أنك قدم تقدمتك. وما تنسى تتصل بكل أصدقائك هلأ، لو سمحت هلأ خد تليفونك طلع بالليست عندك، شوف مين الأصدقاء اللي بتعرف إنه هدول الأشخاص ممكن إنه يساعدوا، وتواصل معهم لو سمحت من أجل هذا العمل.
2: أمين أمين يا أسيس، بشكر رب جدا. في 10,000 دولار أسترالي، ففي كده عندنا الماتش بتاعنا 25,000.
0: هللويا أمين
2: أمين
0: أمين أمين.
2: 25,000 نقدر نوصلهم 50، نقدر نوصلهم 40 في الدقائق اللي جاية.
0: أمين
2: أمين. أحبنا
3: احنا عايزين التقديمات اللي تيجي فعلا انك تقدم 1000 دولار للرب في الوقت ده.
2: أمين.
3: هو في ناس كتير قوي تقدر، وفي ولو انت مش قادر تحطه في شهر واحد ممكن تحطه على شهرين، يعني ادفع 500 دلوقتي و500 الشهر الجاي، بجد بجد مش راح تخسر، لان المكان ده فعلا ربنا موجود فيه.

0: مجدد. امين احبائنا، خلونا واحنا بنسمع كمان مع الاسيس يوسام بعد دقايق، خلونا نتشجع ونفتح الكاميرا بتاعتنا ونقدم للرب تقدمه شهريه، تقدمه مره واحده. تقدر تقدم $1,000 للرب، عارف المبلغ اللي باقي ده ال 22,330 اللي قدامنا على الشاشه، 22 شخص يقدروا يخلصوه في 22 دقيقه، مش محتاجين نقعد ساعات، واحنا الوقت بتاعنا قربنا على ساعتين
1: وكل الناس صاحيه دلوقتي، ايست والويست والميد كل حاجه، ميد ويست كل حاجه.
0: طيب الاسيس يوسام هيشارك معنا، بس الاسيس يوسام النهارده بيمثل كل شرق امريكا. احنا النهارده مدينه العموديه، بنقول له شعب نيويورك، شعب نيوجيرسي،
2: امين،
0: نورث كارولينا، ساوث كارولينا، جورجيا، فلوريدا، كده دول اللي تحت، وانت تعالى فوق بقى كتير، ولايات كتيره فوق،
1: وندي على شعب الكنيسه الاسيس يساعدونا ويقف معانا.
0: هو كمان عمل حاجه رائعه الاسيس يوسام، بشكر رب جدا لاجل الكنيسه، وهو جاي جاب ظرف في تقدمه من الكنيسه ومن شعب الكنيسه، وعملناها ماتش امبارح. مبارك اسم الرب، بشكر رب جدا لاجلك يا اسيس ولاجل شعب الكنيسه الرائع جميل. بشجعكم لو انت ما لحقتش تعمل كده النهارده، في فرصه انك تيجي تقول انا هقدم على ال 25 موجودين خمسه كمان او 10 كمان، وخليهم 35، خليهم 40، تقدر نوصل الماتش النهارده ل 40,000، ويبقى 40 هو المعدل عشان نخلص. احنا خلصنا نص الوقت تقريبا بتاع عيد الحصاد وباقي نص الوقت، لكن التقديمات اللي وصلت اقل من نص المطلوب في عيد الحصاد، ده غير ان في مطلوب مننا كمان 180,000 عشان الاجهزه، لانه طلبت وقلت ليه نشكر ربنا اغلب الاجهزه وصلت وبتطلع الارسال الجديد والجنريتور جه وشغال، والاجهزه اغلبها وصلت، اغلبها نشكر رب جدا، يمكن 90% منها وصل، اللي باقي في بعض الفواتير لازم تدفع. واللي حاصل انه اللي متابع اسعار الاجهزه في الايام اللي فاتت دي بسبب الاي اي وبسبب الغلا والحروب والحاجات دي كلها، اسعار التكنولوجيا، الحاجات اللي هي بيشتغلوا بيها في التكنولوجيا، الرامز والاس اس ديز والاجهزه والحاجات دي كلها، ودي اغلب الاجهزه اللي عندنا فيها حاجات زي كده، الاسعار بتاعتها نطت نطات كبيره، في حاجات كنت بشتريها 200 وصلت ل 500، في حاجات كنا بنشتريها يعني كل حاجه باسعار مختلفه.
3: بسبب طبعا سعر البترول اللي غلي طبعا في العالم اثر كتير،
0: وقبلها كمان
3: مصنع العالم والصين بالحقيقه، والصين رفعت كل اسعارها بسبب الضيقه.
0: ودي حاجه، حاجه كمان ثانيه ان بسبب الاي اي والضغط عليه رفع كل اسعار الاجهزه اللي هي الخاصه بالرامز، الرامز الرامات والهارد درايفز والبروسيسورز والجرافيكس، كلها اسعار طلعت بطريقه صعبه جدا في الوقت اللي فات. فمطلوب مننا مبلغ 180,000، انا بصلي ان احنا نخلص المطلوب مننا في عيد الحصاد ونخلص كمان المبلغ اللي باقي. لو الرب حط على قلب حد شخص النهارده يجي يقول انا هقدم للرب اوبن ماتش او ماتشنج فاند يغطي نص المطلوب ده او يغطي كله اللي هو الجزء بتاع الأجهزة، أنا عارف إن في أحباء مترقبين لكده، منهم أخونا الأخ يوسف قال، اتصل بينا أول امبارح وقال أنا مش ناسي موضوع الأجهزة وعايز أتحدى كل شعب الرب، علشان بصوا بالأجهزة دي بيطلع إيه؟ ده لما نكملها بقى نشوف حاجات أروع بكتير. بالأجهزة اللي إحنا جبناها دي بنقدر نعمل حاجات جميلة وبتساعدنا إن إحنا نعمل حاجات والترجمات وندخل أكتر امكانيات اكبر للاجهزه. فانا بشكر الرب جدا نقدر نضمن ان الكارما فيها اجهزه تقدر تساعدنا في السنين اللي جايه نحقق الاهداف اللي الرب حاططها على قلوبنا، امين. فاحنا دلوقتي الكارما فيها جنريتور، صحيح مش موجود في المكان اللي احنا موجودين فيه، موجود في مكان تاني ريموت بره، لانه ما كانش ينفع نغير الانفراستراكشر بتاع المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فاحنا عاملين الحاجات دي كلها في ولايه تانية نقدر نطلع منها باسعار ارخص، وفيها ركات الاجهزه تستحمل اكتر، وفيها انترنت اسرع، وفيها حاجات مكان اكبر للاجهزه، وفيها حاجه اسمها يو بي اس، وفيها الجنريتور بتاع قناة الكارما اللي ممكن اوريكم الصور في الوقت اللي هنتكلم فيه عن الأجهزة. في يوم ما هنتكلم عن الأجهزة هوريكم حاجات الأجهزة.
3: أمين.
0: بس خلونا نخلص دلوقتي المطلوب.
3: هللويا.
0: مين يقدر يقول أنا أقدم 15,000 دلوقتي؟ احنا عندنا 25، مين يقدر يوصلهم 40؟ يس انت تقدر، ربنا باركك عشان كده، ربنا أكرمك عشان كده، عارف الدخل اللي جالك الأخير الزيادة اللي جت وأنت ما كنتش متوقع إن ربنا هيكرمك بالشكل ده، ربنا بيقول لك انا اكرمتك عشان تكرمني. مره تانية اقول ربنا بيكرمنا كمؤمنين مش عشان نزود مستوى رفاهيتنا،

0: لكن عشان يزود مستوى عطائنا عشان نوصل برسالة الإنجيل للملايين. صح ولا مش صح؟ صح. طب لما صح مش نعمل حاجة عملية دلوقتي؟ يلا بينا شعب الرب. ربنا أكرمك، البيت بتاعك كان تمنه مثلا يسوى إكس من قيمة كم سنة، دلوقتي البيت بتاعك بقى يسوى
1: إكس ونص،
0: دبل إكس وتريبل أحيانا،
2: إكسترا إكس لارج.
0: لا مش إكس لارج، إكس لارج ده في التيشيرت مش في البيت.
3: أمين.
0: فأنا بشجعك دلوقتي، رب أكرمك،
1: رب بيكرم حاجات
0: وأكرمك بكتير. وأنا حد سمعته بيقول طب أنا البيت بتاعي كان مثلا يعني ما مش عايز أقول أرقام لأنه مش عايز حد يعني أرقام البيوت، أسعار البيوت تختلف من مكان لمكان
2: ومن دولة لدولة
0: ومن دولة لدولة
1: مرة ونص يعني.
0: ممكن مثلا لو في أمريكا، لو في كاليفورنيا ما تقدرش تجيب بيت بمليون دولار، ما تقدرش، لكن ممكن في ولاية تانية تجيب بيت بتلتمية ألف. فتفرق من ولاية لولاية. فمثلا لو أتكلم على كاليفورنيا، شخص ما كان بيته يسوى تقريبا مثلا يعني مثلا مليون دولار، النهاردة وصل ثمنه 2 مليون وأكتر، والشخص ده بيقول أنا هسيب البيت هعمل بيه إيه؟ أنا البيت قرب يدفع ثمنه مثلا يعني، وأولادي مش محتاجين. لكن الرب ادالك ده، تقدر النهاردة تصلي وتفكر. أنا ما بقولكش أعمل إيه، ما ده مش شغلي، أنا مش دعوة، ده بينك وبين ربنا. بس ممكن يكون رب بيقول لك أنا أكرمتك علشان تكرم عملي، أنا أكرمتك بشقق مثلا apartments buildings وإنت مش محتاجها ولا أولادك محتاجينها. طب ما تعملها لعمل الرب، طب ما تضمن إن مثلا برنامج الفلاني في الكارما يفضل شغال ما يتأثرش، ما تفضل البرامج دي ما تتأثرش، ما يفضل إرسال العرب سات على السعودية ما يتأثرش، ما يفضل إرسال النايل سات على مصر في قناة الأساسية الكذا ما يتأثرش، ما يفضل إرسال قناة التسبيح ما يتأثرش. تقدر تقدم
1: والأكاديمي،
0: ما تضمن الأكاديمية في يوم من الأيام بتاعت الكارما ما تتأثرش، اللي عندها طلبة من 39 دولة. احنا ما بناخدش سنت من حد، ما بناخدش دولار من حد، لكن دي مكلفة، مكلفة.
3: yes.
0: فأنا بشجعك النهاردة، اللي الرب ادهولك تقدر تعمل بيه كتير جدا. وانا عارف ان في ناس كتير ممكن يكونوا سامعيني دلوقتي، والاسيس شادي اتكلم في الموضوع ده قبل كده، والاسيس رائف اتكلم في الموضوع ده قبل كده، والاخ اندرو اتكلم في الموضوع ده قبل كده، واحباء تاني كتير. النهارده الرب ممكن بيكون بيتكلم ليك تاني. طيب الكلام جميل، لكن الفعل احلى واحلى. مين دلوقتي يقدر يقدم 15,000 للرب او 5,000 او 10,000؟ مين يقدر يقدم اشتراك شهري؟ لكل اشتراك شهري جديد او بيزود الاشتراك الشهري بتاعك هيوصلك ميداليتين حلوين جدا من قناة الكارما. الميداليتين اللي بيطلع قدام حضرتك هيطلع اخونا المخرج لو يساعدنا، يقدر يطلع الميدالية اللي فيها الآية بتاعت عيد الحصاد ده، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر. ميدالية مذهبة حلوة جميلة تفضل في مفاتيحك طول اليوم، هيوصلك اتنين، تاخد واحدة ليك وتدي واحدة لحد غالي عليك وتقدمها، ويكون سبب بركة ليه. الحاجة الجميلة ان الكيو ار كود اللي هيكون عليها مش هو اللي هيطلع على، مش هو ده كيو ار كود تاني مختلف. كيو ار كود مستو انك انت بتسكانت بيفتح لك اي حاجة انت عايزها. احنا عاملينه بطريقه بطريقة هيكون بيصلي معاك، يكون فريق كارما هنا بيصلي معاك طول الوقت كل يوم. واول طلبة فوق في الطلبات اللي سجستد ان هم الناس تصلوها ان هي اسلم حياتي للمسيح، وهنكمل معاه رحلة التلمذة بعد كده، ويمكن يخش في الاكاديمية، وممكن يتابع قنوات الكارما البرامج مختلفة. هنجيب ميداليات وتروح لكل شعب الرب اللي عايز، انا بعت لك اكتر كمان. فانا بشجعكم احبائنا. حاجه تاني، ممكن يجي حد زي ما مثلا حد مقدم ايفون هديه عشان التبرعات اللي تقدمها 200 دولار او اكتر تزيد، تبارك شعب الرب في الكارما. ممكن واحد يجي يقول انا عايز اتكفل تكلفه 10,000 ميداليه من دول ويتوزعوا على كل شعب الرب في كل، والهدف منها صلاه. ادي الايفون هيروح هديه لواحد، والميداليات هتروح لكل الاشتراكات الشهرية، ولأي تقدمها 50 دولار في قناة الكارما أو أكتر. أمين أحبانا، مش عشان هدية، لكن دي حاجة تكون بركة لبيتك وبركة ليك. أمين.
3: أمين.
0: أمين.
3: أمين.
0: تفضل حضرتك.
3: بكلم كل شعب شرق أمريكا يلا تشددوا كده وحطوا ايديكم وعايزين يعني نقف الصغر في اسم

الرب يسوع كل الولايات اللي في الشرق. انا مصدق انه الله عايز يعمل عمل عظيم وعايز يستخدمك انت وعايز يستخدمك انت في هذا العمل في اسم الرب يسوع القادر على كل شيء. انا مصدق انه الماتش يتحرك ومصدق انه كمان الماتش يزيد ونوصل لل 35 نوصل لل 50. ده مش كتير على الرب انك انت تحط

صامويل وكل العاملين في الكارما. وكنت بصلي كده وربنا كلمني بوضوح قوي انه الكارما وصامويل زي نحاميا اللي وقف من اجل بناء السور. ونحاميا لما الرب كلمه علشان يروح علشان يبني اسوار اورشليم ما كانش الامر سهل. فالامر مش سهل على الكارما.

العمل الرب، وانه يعني حد كده يعوم ضد التيار ويقرر ان هو يقدم للرب ويقرر انه يكمل رؤيته ودعوته. وعايز اقول لك يا صامول، يعني عدو الخير مش مبسوط من اللي بيحصل، وبيسوق في عينيه انه انت بتطلب انك تتمم رؤيه الرب وانك تطلب خير شعب الرب والكرمة كلها. لكن عايز اقول النهارده واشجعكم انه لا ترتخي يداك، لانه الله ممسك بيدك والرب بيكمل العمل في اسم الرب يسوع. وبنادي كل واحد هنا الرب بيكلمه النهاردة، لا ترتخي يداك انك انت تقدم حتى لو بالقليل او بالكثير، لانه الرب يخلص بالقليل ويخلص بالكثير. ليس عند الرب مانع انه يخلص بالقليل وبالكثير، فلا تحتقر ابدا اللي بين ايديك، لكن قدمه للرب. وعايز اقول كده كمان لستاف الكرمة اللي جاي أعظم، ولا تحتقر ده، لا ترتخي يدك، لأن الرب حاطط مسؤولية وعمل وهو سهران عليه. الأعداء دول أول حرب عملوها على نحميا ان هم ابتدوا يحتقروه، فكان بيستهزئوا بيه ويقولوا ايه العمل اللي بيعمله دوت. وبعدين ابتدوا يتكلموا اكتر وبيقولوا ده اذا صعد ثعلب فانه يهدم حجارة حائطهم، يعني اللي بيعملوه ده ولا اي شيء، يعني ما يسويش اي حاجة. ويمكن عدو الخير بيهمس في ودانك دلوقتي وبيقول لك اللي انت هتقدمه ده هيزود ايه، $20 اللي هتقدمها في الشهر دي هتزود ولا هتنقص ايه، ولا انك انت تحط $100. امبارح كنا بنتكلم وبنقول يعني $50 دي اقل من تبن كوباية قهوة انت بتاخدها كل يوم وانت خارج، ولو انت بتتحرك ولو بتشرب نوع قهوة معين من مكان معين. $100 ما تكفيش انك انت تاخد كوباية قهوة كل يوم. وبنقول يعني حط ده بين ايدين الرب كأنك بتدفع من مصاريفك الطبيعية العادية اللي بتخرج. عايز اقول لك النهاردة لو عدو الخير بيهمس في ودانك وبيقول لك اللي انت بتقدمه ده هينفع لإيه، زي ما التلاميذ راحوا للرب يسوع لما قال لهم وكان عايز يشبع الجموع، قال لهم عندكم ايه؟ قالوا له عندنا 5 خبزات وسمكتين، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ كانوا حاسين انه ولا حاجة، لكن الرب خد الـ5 خبزات والسمكتين وباركهم وأشبع بيهم الألاف. عايز أقول لك النهاردة التقدمة بتاعتك هتشبع ناس كتير، زي ما كنا بنسمع إحصائيات مبارح، وهتوصل رسالة لكل محتاج. لا تحتقر الأمور اللي بين إيديك، وارفض أنه عدو الخير يبتدي يعمل نوع من التحقير في اسم الرب يسوع للعمل وللتقدمة. أنا فاكر قوي عمري ما أنسى الاختبار دوت لحد من القديسين، بعتبره أخ مبارك وصل السماء دلوقتي، لكن معانا في الكنيسة زمان، لكنه كان قديس. لما بابا الأسيس كان بيتكلم على مشروع الكنيسة وبيتكلم أنه محتاجين نحط إيدينا، وكان يعني في تحدي كبير قوي ولازم يخلص في وقت معين، الراجل دوت كان بيبيع بصل على عربية جر، اللي هي العربيات اللي بيجروها دي الناس ويتحركوا زي البياعين المتجولين يعني، فبيخرج بشوية بصل يبيعهم ويرجع آخر اليوم يحاول يجيب القوت الضروري لعيلته. وكانوا ساكنين في المنطقة في الشرابية، كان بيبقى الناس المحتاجة أو يسكنوا في أوضة، يعني يبقى الشقة فيها كذا أسرة ويستعملوا نفس المطبخ ونفس الحمام، وهم كانوا كده. ولما سمع الأسيس بيتكلم تكلم عن مشروع كنيسة وسمع انه في احتياج، راح بعد الاجتماع بالليل جمع عيلته وقعدوا مع بعض في الأوضة وقال لهم كده احنا لازم نكون شركاء عمليين في مشروع كنيسة. قالوا طب احنا هنجيب منين يعني، ولا هنعمل ايه؟ قال لا لازم نتصرف، لازم نعمل اي حاجة.
ولاده قالوا له يعني واللي احنا هنعمله لو عملنا اي حاجة اللي احنا هنعمله ده هيبقى يعني ايه؟ قال لا،

0: لازم نكون مشاركين، وانا مصدق ان الرب بيتمجد. وقال لهم بصوا هقول لكم على حاجه، ما عندناش حاجه نعملها، لكن نقدر نوفر من اكلنا علشان ندعم عمل الله ونحط في مشروع الكنيسه. احنا بناكل 2 كيلو لحمه في الشهر، في الاسبوع هناكل كيلو واحد، وتمن الكيلو التاني ده هنوفره ونجمعه ونحوشه علشان خاطر نساعد في مشروع الكنيسة. وأنا مصر على كده، احنا لازم نعمل كده. عايز أقول لكم بعد وقت كده راح لبابا القسيس بظرف وقال له المبلغ ده للمشروع. فقال له عم عبده احنا عارفين يعني انت يعني ظروفك ايه، وعارفين الموقف، وكأنك يعني شاركت بالظبط. فراح بكى وقال له انت ما تعرفش المبلغ ده جه ازاي، لكن ده للرب، احنا وفرناه من اكلنا علشان خاطر نكرم الرب، وانا مصدق انه الرب هيتمم المشروع. واحنا قدمنا الفلسين اللي عندنا ولازم تقبلهم. وعايز اقول لكم انه الامر ده اثر في بابا القسيس واثر فينا كلنا لما سمعنا الاختبار ده، انه قد ايه شخص اصر انه يقطع ويستقطع حتى من قوته الضروري علشان خاطر عمل الله، وان الرب ما بيحتقرش ده ابدا. لكن ده كان سبب تشجيع وبركه لناس كتير قوي انها تقدم وتعطي. وانا عايز اقول لك النهارده الله لا يحتقر اللي بين ايديك، لكن الله يستس من محرقاتك. والله النهاردة يدي لك نعمة انه اللي بتحطه ده مهما كان صغير او كبير انه يستثمره لمجد الرب. عشان كده بقول لكل واحد لا ترتخي يداك، وبقول للكرمة لا ترتخي يداكم، لأنه الله جاي علشان يصنع عمل عظيم. إذا كان الرب تكلم أنه أنتوا كان حمية اللي بيبني الأسوار، أنا مصدق أنه الله هيتمجد بقوة. في محاربات، في تحقير، مش بس تحقير، لكن في إحباط وتهديد. كان العدو بيحبط، حاول يحبط حامية بأي شكل. وأنا عارف أنه الاحتياجات والتحديات والأمور الكتيرة يمكن بتحاول تسبب إحباط للعاملين والمسؤولين عن القناة وعن العمل العظيم دوت. لكن أنا بقول النهاردة أنه إلهنا العظيم يعطينا النجاح، ونحن عبيده نعمل إيه؟
1: نقوم ونبني.
0: نحميا لم يستسلم للإحباطات والتهديدات. كانوا عمالين يحبطوا وعمالين يغضبوا جدا كل ما يحصل انه جزء من السور يتبني. لكن عايز اقول لكم كده انه قال لهم تعالوا، نحميا قال تعالوا خلينا يد بنبني بيها ويد بنحمل بيها سلاح، ونقف ونكمل مقاصد الرب. وعايز اقول كده كل تحديات بتحاول تحبطك انك انت ما تكونش شريك في عمل للرب، رب يكسرها النهاردة من عليك.
2: آمين.
0: وتكون باسم الرب يسوع فعال ومؤثر في ملكوت الله باللي بين ايديك. اللي بين ايديك رب يستثمنه ويباركه فيسدد احتياج القناة باسم الرب يسوع. والرب النهاردة يرفع كل احباطات بتيجي على الخدام والعاملين والبورد بتاع الكارما واخويا سامويل، انه فعلا رب يشجع قلوبنا. اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده. هنقوم وهنبني في اسم الرب يسوع القادر على كل شيء. ابتدى عدو الخير يحاول يعمل نوع من التشويش ونوع من التشتيت علشان خاطر يعني يأثر على العمل، لأنه مش عايز السور يتبني. لكن عايز أقول لك النهاردة عدو الخير لا يصيبك بالتوهان. يمكن بتمد إيدك علشان تحط الكيو آر كود وبتبص تلاقي في كده مكالمات بتيجي وفي رسائل بتيجي وفي حاجة بتحصل حواليك بتخليك يعني تتوه عن انك انت تركز وتعمل عمل الرب وتقدم تقدمتك. انا بقول النهاردة باسم الرب يسوع ان كل توهان وكل تشتيت علينا ينكسر باسم الرب القادر على كل شيء. لا ترتخي يداك، وما فيش اي تشتيت كمان بالضغوط وبالاحتياجات على الكارما يكون بيأثر، لكن احنا بنعمل عملا عظيما. نعم. حاولوا يقولوا له تعالى انزل لينا، قال لهم انزل ازاي، انا ما ينفعش اسيب العمل، اني عامل عملا عظيما لا اقدر ان انزل. وانا عايز اقول لك النهارده اللي انت بتعمله دوت، وانك انت بتمد ايدك معانا، وانك انت بتحط ايدك، ده عمل عظيم،

0: ده عمل عظيم النهاردة. لا تتشتت في اسم الرب يسوع، لكن تعال وقدم تقدمتك وحط الماتش بتاعك وحط كده ايدك، والرب هيصنع باللي بتقدمه دوت امور مجيدة. وبكلم كمان الاحباء، ما بتخلوش الاحتياجات او النقص في اي امور او في اجهزة ابدا تخلينا ننكسر، لكن احنا مكملين باسم الرب يسوع. لا ترتخي يدانا. العدو بيرمي نبوات كاذبة وبيعمل أمور بتحاول إنها تعطل العمل، وكان في تهديدات شديدة على نحمية إنه هو يقتلوه وإنه المفروض يختبئ وإلى آخره. لكن الكلمة بتعلمنا إنه كان واقف في الصغر وقال كده إن أنا لا أهرب، أنا رجل مثلي يهرب، ما فيش أي حاجة تخليني إني أنا أتنازل عن إني أمسك العمل وأكمله اللي الرب ادهوني ويكتمل الصورة. عايز أقول النهاردة أنه مفيش محاربات من عدو الخير باسم الرب يسوع تخليك ترتخي يداك، لأنك أنت تحط إيدك معانا من أجل عمل الرب في الكرمة باسم الرب يسوع. رب دعينا كلنا، دي دعوة مقدسة لينا كلنا، ان احنا نكون شركاء وان احنا نكون فعالين وان احنا نكون بنحط ايدينا في اسم الرب يسوع. ورب دعا كل الخدام اللي بيخدموا في الكرمة علشان يقفوا في الصغر من اجل مقاصد الرب ومن اجل انه الارض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. هم واقفين وانا بصلي من اجل انه لا ترتخي ايديكم باسم الرب يسوع، لكن مكملين لمجد الرب وامتداد ملكوته وبقيت أراضي كثيرة للامتلاك. وكمان بشجعك وانت بتسمعنا انه انت شريك، وانت النهاردة حاجة مهمة جدا وحد مهم جدا وتقدمتك مهمة جدا في بناء عمل الرب وفي اكتمال السور علشان خاطر نسدد الاحتياج بتاع الوقت دوت في اسم الرب يسوع. عشان كده بناشد الكل يلا ننهض مع بعض ويلا نحط ايدينا في ايدين بعض ويلا النهاردة خد خطوة ايمان. انت بتعمل في عمل الله، انت بتبني في عمل الله، انت بتتمم دعوة مباركة الرب دعيك ليها. كن ثابتا وتشدد وما تخليش كده اي محاربات من العدو تسنيك او يعني ترجعك لورا، لكن هكمل باسم الرب يسوع. زي ما كنت بقول امبارح، حط البذور، البذور ربنا بيدهلنا بين ايدينا، الخير اللي بيحطه ربنا بين ايديك ده، دي بذار هو بيديها لك ويقول لك ازرعها عشان اباركك اكتر. فادي المجد للرب، ده كله من هو به وله كل الأشياء. زي ما كنا بنتكلم امبارح، خد البذور دي وازرعها النهاردة في ملكوت الله وازرعها في الكرمة، وخلي عندك الإيمان والثقة انه تثمر في حياتك وتثمر في حياة كثيرين في اسم الرب يسوع، لأن نفوس كتيرة جدا جدا محتاجة انها تسمع رسالة الرب، نفوس كتيرة جدا جدا مستنية، واللي انت بتعمله ده بيوصل رسالة لكل نفوس تتشجع النهاردة وتتشدد. لا ترتخي ايادينا في اسم الرب يسوع المسيح.
1: امين امين امين. مبارك اسم الرب. ربي يباركك يا أسيس. دعوة قوية واختبار رائع. يلا بينا احبانا. انا نفسي في الدقائق اللي جاية دي قبل ما نرنم كمان وقبل ما نتفرج على كليب سريع مع اخواتنا في الكنترول روم، انا نفسي يكون في ماتشنج فند $7,000 او $10,000 في الدقائق اللي جايه دي، وبعدين هنعمل عد تنازلي ونخلصه. امين. نقدر نعمل كده. واخونا اللي عايز يقدم اوبن ماتش، اللي بيفكر ويشاور عقله، من فضلك قول لنا عايز تعمل ايه بالظبط. امين. سواء انت في نيويورك، في نيوجيرسي، في فلوريدا، في ميشيغان، في تكساس، بنسلفانيا، انا مش عارف، انا ما اعرفش. ده عمل ربنا.
2: اوهايو،
1: واحنا اوهايو.
0: امين.
1: ده احنا كاليفورنيا، اوريغون، اريزونا،
0: بنسلفانيا،
1: نيو مكسيكو، بنسلفانيا
0: نورث كارولينا ساوث كارولينا يلا
1: امين
2: بنسلفانيا اخصموا في ناس كتير قوي على قلبها انها تكون بتساعد المكان ده وانت وانت متعطل وتقول ايه طب ده انا لو اشتغلت شغلانه تانية او ان انا مثلا كسبت اللوتري يعني في ناس كده بتقول لكن ما تستناش ان يحصل حاجه مفاجاه في حياتك عشان تكون بتساعد يعني في ناس كتير قوي بتقول انا لو ظروفي اتحسنت ماديا لو جالي شغل جديد لو في فلوس

0: تانية. لا، انت ربنا اكرمك في وقت زي ده عشان تكون بتشارك في الوقت ده. فامين باسم يسوع الرب يحرك النفوس وتيجي المبلغ المطلوب، لان كتير قوي على شعب الرب، انه مش كتير قوي على شعب الرب ان يكون بيشارك في عمل الرب اللي فعلا يفرح قلب الرب. فامين.
1: امين. اسيس شادي، دلوقتي هو مين اللي بيمشي الاول؟ ربنا يديني الاول بعدين ادي، ولا ادي الاول وربنا يديني؟
2: يعني الموضوع مش، يعني مش موضوع انك تدي عشان تاخد، الموضوع تدي عشان تكرم.
3: امين.
2: والموضوع صح. لما بتكرم اكيد الله ما بيترك شيء عليه، والله ولا مره بينام مديون لحدا او بيخلي حدا يكون يعني حاسس انه انا عملت عمل جبار. وعلى فكره لما بيتحدث الكتاب المقدس على العطاء، هي مش ملك لنا يا أحبة للمرة الألف.
3: أمين.
2: هي للرب. ولما نقول للرب، مش هناك رب ما بيقول أعطي. يعني الناس بتيجي أوقات، أتذكر بالكنيسة عندي الناس تقول أنا بقدم عشوري. أنا بقول لهم you don't take extra credit for something you're supposed to be doing.
3: Yes.
2: أنت الموضوع يعني أنا ما بيجي بقول لك برافو رجعت الديون اللي عليك. هذا دين ينبغي أن نترجع، هذا مش لك، وما مفروض تبني حياتك على أمور مش لك. بتكون سرقة، بتكون في شيء غلط. واليوم أنا عن جد بدي شجعكم يا أحبة أنه هلأ نرجع للرب، هاتوا العشور، هات التقديمات، هذه مش لك، هات القلب العشور والتقديمات. يعني مش بس العشور، لأنه العشور هي جزء من الخدمة، لكن أيضا تقديمات. زي بذكر بعد القديم كانوا يقدموا العشور بشكل دائم، لكن كان في دائما في أكثر من 7 أعياد في العهد القديم بالحقيقة، أو تقديمات أو ذبائح تقدم عن الخطيئة أو عن البر وعن وإلى آخره وعن الشكر وعن في حدة كانت تقدم هي غير العشور. واليوم أنا عن جد بدي شجعك هلأ من كل قلبي أحبة أن تكون عم نعمل هيك على قلبنا. نشوف هذا رقم عم بيزيد هلأ لا يعني لا لا لا أقل أو 35,000 40,000. وأنا بعرف أنه في أشخاص قادرة أنه تعمل هيك. نحن وعم نصلي اليوم، نحن وعم نرني بعد شوي، ضروري ببلش تحرك. يعني صارنا تقريبا 2:30 من بداية هذه الحلقة، والمبلغ اللي وصل إلى الآن $3,000 من الماتش. يعني ضروري نتحرك بسرعة، هذا المبلغ نبلش. يعني كل دقيقة يكون في 100, 200, 1,000, 5,000, 2,000, 3,000 إلى آخره 50, 100, 10, 20 إلى آخره.
3: Yeah.
2: وبتعرفوا أنا بارح هالشي كتير مهم، ودائما يعني بذكر بهذا الموضوع كل مرة بيقطع هون قدامي عملة من مصر. وبعرف هلأ الوقت بمصر يمكن بعد مصر بعد عندهم يمكن 5 الصبح هلأ. في ناس واعية صباحا وعم بتقدم هلأ من مصر. شفنا 10,000 جنيه من مصر، 10,000 جنيه من مصر. أنا بالنسبة لي بتحكي كتير لكتار منا. هو الناس السهرانين بمصر عم تفرجوا على الكارما، عم بيقولوا لكل اللي عايشين بالغرب بليز حسوا معنا.
3: Yes.
2: بليز ساعدوا حتى نخلي هالكارما. هالكارما عم بتبارك بيوتنا، عم بتساعد حياتنا، عم توصل لناس كتار لملايين. وهالعشر تلاف يا ريت حدا يقبلها ب$10,000. كل ما منشوف شيء من مصر هون، جنيه من مصر، يا ريت حدا يقبل قده بالدولار أو بعملة بلدك الغربية، إن كان دولار كندي، دولار أسترالي، دولار أمريكي أو يورو أوروبي. تعالوا نشوف هذا الموضوع عم بصير هلا يا حبة. قال لهم لا، بتكون أنت عم توصل رسالة لشعب مصر العظيم الرائع وكنيسة مصر الحبيبة.
3: أمين.
2: بأنه نحن معكم. الكارما هي من أجلكم. الكارما لتدعم الكنائس، لتبارك الكنائس، لتنشر البشارة، لتوصل نور المسيح إلى كل العالم العربي والعالم الإسلامي الحبيب اللي منحبه من كل قلوبنا. هلأ يا حبة خلينا نتسارع، الوقت عم يقطع بسرعة، تقريبا 2:30، وبحاجة أنه نتحرك. بحاجة أنه نتحرك. نحن عم نرنم، ضروري أنه نشوف هلأ الناس عم تفتح على تليفوناتها على هذا الكيو آر كود اللي هون. وعم تقدم، عم تتصل بالتليفونات وعم تقول أنا أريد أن يكون جزء. أنا بعرف شعبي يمكن أنت من العراق عم تسمعني هلأ، أحبائنا بالعراق، يمكن أنت طالع من بلدك وما بتعرف شو عم بصير ببلدك، بس أعرف بأنه في يسوع بحب العراقيين، يسوع بحب الأشوريين، يسوع بحب السريان، يسوع بحب السوريين يمكن بسوريا، وانت طالع من بلدك ومش عارف شو عم بصير ببلدك، ويمكن عم تبكي على بلدك.

0: يسوع بحب السوريين، بده يوصل لهم هذا العالم يمضي بما فيه، ما بقى تفكر بشكل سياسي، فكر كيف بقى تخلص نفوس. يسوع بحب شعب الأردن. يمكن هلا اللبنانيين عم بيقولوا شو عم بصير بلبنان، لبنان هذا البلد الجميل اللي أنا برأيي أجمل بلد بالعالم، للأسف رايح رهينة لأفكار غريبة ومتطرفة وبعيدة كل البعض عن جذور هذا البلد، لكن الرب بيعرف لبنان وبحب لبنان وبده يخلص شعب لبنان. الموضوع مش جمال طبيعي تبع لبنان، المهم كنيسة لبنان. واليوم أنا بدي صلي هلأ هيك ناس تقول أنا عم أقدم من أجل كنيسة لبنان، أنا عم أقدم من أجل كنيسة سوريا، أنا عم أقدم من أجل كنيسة العراق، من أجل حتى الكنائس الموجودة بالخليج. إيه في بالخليج كنائس، نعم في بالإمارات وبالقطر وبعمان وباليمن، حتى باليمن هلأ في كنائس، في خدمة، في في في الكارما عم توصل. إذا ما في كنائس في الكارما عم توصل على السعودية وعلى اليمن وعلى البحرين والكويت، وسلطنة عمان والسودان الحبيب اللي هلأ مدمر، وعلى أكيد الصومال وجزر قمر والجزائر وتونس ومصر وليبيا والمغرب العربي وتشاد وموريتانيا، كل الدول العربية بالإضافة هلأ كارما أول نيشنز، إيران، تركيا، أندونيسيا، تاجكستان، تركمانستان، كل هذه الدول اللي عم توصل للإنجيل بلغتها. هاللويا، شو هالامتياز إنك أنت لك يد بالموضوع. إذا افرح افرح افرح افرح وقول أنا أريد أن يكون عندي هذا الشرف والامتياز إنه حط إيدي معكم ببناء السور، مثل ما كان عم بقول خينا الأسيس المحبوب بأنه عن جد نكون عم نبني السور مع بعض. وتذكر إبليس عم بمسخرك إنه إيش عم تعملوا أنتوا يا خي، مش في واحد عم يخلص. هلأ سمعنا شهادتين اليوم، بس في 270 مليون شخص، مش شخص، مليون interaction، تفاعل مع قناة الكارما بسنة واحدة. مين قادر يعمل هذا الشيء؟
1: ما قدرنا الرب.
0: مين قادر يعمل هذا؟ 270 مليون تفاعل بسنة. أنا متأكد بأنه الرب بده يعمله، بده يعمله بقوة. يعني الأسيس يوسام كان عم بيقول بأنه إذا بيقع عليه، إذا بيطلع شو اسمه الثعلب على هذا السور بيوقعه، عرف بأنه لو قدر يوقعه كان ما صمد 22 سنة.
1: مجدا للرب.
0: 22 سنة.
1: مجدا للرب.
0: والآتي أعظم بنعمة رب. حاول كتير، حاول كتير يأخره، حاول كتير يمنعه، حاول كتير بأنه يوقف الخير عنه، حاول كتير يشوش سمعته، حاول كتير مثل ما نحميه، حاول كتير يضره، حاول كتير يأذيه، حاول كتير يحكي عليه وينم وناس تعرف تحكي كلام فارغ ما بتكون عارف شو عم تحكي. لكن الحق بيبقى الحق. هذه القناة ما زالت وستبقى باسم الرب يسوع منارة لكل الشرق الأوسط.
1: أمين.
0: وأنا وأنت نكون عنا شرف أنه نخدم، نحن لا نخدم شخص، هذه ملك لكل مسيحي عربي بحب يسوع. تعالوا نحط إيدنا مع بعض ونقول يلا. أنا حابب شوف هذا، ما بعرف الرقم زاد ولا أنا غلطان.
2: 35,000 ماتشينج.
0: هللويا.
1: أمين.
0: يلا يا أحبة. هلا صار إجا دور هيدول. دور هيدول. دور الأحبة هول مبلش 10, 20, 50, 100, 200, 300, 1,000, 2,000. تعالوا يا أحبة نتسارع هلا. خذ تليفونك وبلش يلا. واحد ما تنطر حدا تاني، واتصل بأصدقائك، اتصل بالعائلة، الأقارب، الناس اللي معك بالشغل. لو تعالوا مع بعض، شو رأيك نحط أنا وياك 500، أنا وياك نحط، أنت بتحط 200 وأنا بحط 200، أنت بتحط 1000 وأنا بحط 1000. تحدى أصدقائك، تحدي أصدقائك أختي، اتصلي بأقاربك، بولادك، بولادك خيي، تعال نعمل هيك هلا، كلنا نكون عم نساعد، كلنا نكون عم نشتغل، كلنا عم نحط إيدنا مع بعض. ليك شو قال له نحمي؟ قال ما تعطلوني، بس إذا عندك هلا بإيديك شو بتقولوا رفش بالمصري؟ شاف شاف شافوا شو بسموه؟
2: جاروف.
0: جاروفة. إذا عندك منكوش أو جاروف احمله واشتغل، عمر السور حول منك أنت. كل واحد يشتغل السور اللي قدام بيته، هيك قال له نحمية.
3: صح.
0: ما تقعد، لا ما تضيع لي وقتي، أنت كمان اشتغل معنا. اللي عنده كلمة حلوة يقولها هللويا، ما عنده يشتغل يقعد يشتغل. صلي لنا رجاء، صلي لنا.
2: أمين. أمين.
0: ملايين الناس تتجاوب والإنجيل يذهب إلى أماكن ما حدا قادر يروح عليها. قول هللويا.
1: هللويا.
0: وبلش أعمل مدام اليوم يدعى نهارا. شكرا لكل حدا من الإخوة اللي عطوا المبالغ هيدي. ربي بيرككم أضعاف وأضعاف وأضعاف وملايين وملايين وملايين، وتضلكم عايشين وتعطوا باسم يسوع المسيح. ربي بيرككم يا أحبة يا طيبين. إجا الوقت هلا الأحبة الطيبين هون نكون عم نعمل ماتش لهذا المبلغ.
2: آمين.

0: ببارككم يا حبا. يلا خلينا نتسارع ونخلص بسرعة ونشوف كيف الرب بده يباركنا هذه الليلة.
1: احنا هناخد كليب دقيقة او دقيقة ونص, وبعدين هيكون معنا كم ترنيمة مع بيتر. مش هنرنم كتير, لكن هنرنم ترنيمة مثلا, وبعدين عندنا 90 دقيقة والماتش ده محتاج يختفي. عارف يعني ايه؟ يعني 30 شخص في كل انحاء العالم يقدر يقدم دولار, سوري 1000 دولار, او اي مبلغ رب يحطه على قلبك. انا اخر تقديمه شايفها 20 يورو من المانيا.
0: هللويا.
1: قبلها كان من استراليا, قبلها
2: اللي قبلها كان من بوسطن, كان من ارمله, وكان كل الامور بتاعتها يعني دفعت 130 دولار ودايما بتدفع
1: الشركه
2: مش صوتي
1: ماساتشوستس.
2: اها, وكان وربنا غير قوانين صدقوني, وربنا اكرمها ببيت. ربنا شاهد قد ايه حتى وهي بتشتري البيت ربنا نقص من ثمنه عشان هي يديها البيت ده ويكرمها بيه. فانا بشكرك, ربنا يباركك, وانت كمان وانت كمان وانت كمان. ربنا عمل معاكي حاجات كتيره جدا جدا انا مش عارفاها هي ايه, بس انت عارفها. ولو انت قعدت تبص على اللي ربنا عمله معاك من وانت صغير لغايه دلوقتي, هتقول انا هكرم الرب في حقل الرب. يعني انت هتعمل كده لان الرب اكرمك بحاجات كتير قوي قوي وانت مديون ليه, وتقدر انك تكون بتحط الرقم ده علشان كلمة ربنا توصل, عشان النور يوصل لكل بيت, عشان محبة الرب اللي انت دقتها توصل لغيرك. تقدر تعمل كده, تقدر الرب يقدر يغير قوانين علشان خاطرك. وانا شفنا ده, شفنا ناس كانوا بيتصلوا بينا هنا ويحطوا في الكارما وقوانين تتغير وحاجات تخلف حياتهم خالص. بسبب ايه؟ بسبب ان محبة الرب ليهم وسندتهم ليهم. فمن فضلك تقدر تحط 5000 عشان يبقى 40, وتقدر انك تكون بتكمل في سداد الماتش ده. ونشوف ربنا بعت لنا ايه مفاجآت كتيرة جدا. الكارما دلوقتي بتتذاع ب7 لغات, ودي بركة كبيرة قوي. فباسم يسوع العمل هيكبر بيكو وبسندتكو بوقفتكو جنبينا بالصلاة وبتدعيم.
0: امين امين امين. بريد هذا الشيء لل 1309 او 309 وهذا الشيء ال 1000, هيك بنكون بلش تغرب 30, بلش ناس اسمهم كلهم باسم أمين. يسوع
3: امين.
0: ونكون عم نشوف هيك الرب عم يبارك. ايوه الارقام, قصدي الارقام.
1: امين
0: طبعا
1: امين. الولايات اللي انا شفت منها تقديمات النهارده, وانا نفسي اشوف باقي ولايات امريكا كلها. بشكر ربنا الماتش, الماتش كان جاي من كاليفورنيا ومن الاردن ومن استراليا. كمان بشكر ربنا التقديمات وصلت من كاليفورنيا, من الانويز, من ايطاليا, من انتيغوا, من كانساس, ميشيغان, نيفادا. المتكرر مش بقوله تاني, يعني في ميشيغان تاني, في كاليفورنيا تاني, في مصر, في كندا, في ماساتشوستس, وفي المانيا. دول اللي وصل منهم. طبعا في حاجات اكتر من مره, انتيغوا انا قلتها. دول اللي وصلوا منهم تقديمات النهارده. في باقي ولايات كتير انا ما شفتش, لا نيويورك ولا نيوجيرسي النهارده لسه. ومعنا القسيس يسام, يعني ممثل عن الايست. بشكر ربنا جدا لاجل كل تقدمه. يلا حبيبنا حبايبنا, نتشجع ونقدم بسخاء في الدقايق الجايه. خلونا نشوف كليب بسيط ونرجع بعد كده نرنم على اخ بيتر, ويبقى ليلة مجيدة في اسم المسيح.
2: أمين.
1: بس واحنا بنتفرج يكون تليفونك كمان بيشتغل. تقدم تقدمة, قدم افتح الكاميرا على الكيو ار كود, قدم احلى تقدمة توصلك احلى هدية. صلاة تكون معاك طول الوقت, و 911 للصلاة. صلوا لي عشان كذا, صلوا لي ابني عشان كذا, صلوا معايا عشان كذا, صلوا معايا عشان سلم حياة المسيح. كل ده من خلال حاجة بسيطة تقدمها قناة الكارما بفكرة جديدة رائعة, تفضل كلمة ربنا معاك طول الوقت. ومنها على فكرة بطريقة بسيطة, وانت بتختار واللي بعتولي آية كل يوم شجعوني, قول صلوا معايا كل يوم, حد يتصل بيا صلي معايا, او يبعت لي صلاة, هتلاقي حاجات جديدة جميلة. بس بشجعك كون شريك شهري, هتوصلك 2 من دول. شريك شهري
3: أمين.
1: توصلك 2. زود اشتراك الشهري, ابدأ اشتراك شهري جديد بأي مبلغ, 50 دولار, 30 دولار, اي مبلغ الرب يحطه على قلبك. فانا بشجعك, محتاجين شركاء شهريين. اهم حاجة عشان نقدر نكمل ونفضل نوصل رسالة المسيح, كون شريك شهري مع قناة الكرمة. مش قادر تحط 50, قادر على 20 بس, من فضلك اعملها. 20 دولار يعني 5 دولار في الاسبوع. ده انت ما مش هتجيب عندنا هنا في امريكا في كاليفورنيا 3 جالون جاز, تروح مشوار وترجع تكون خلصوا. أنا بشجعك تعال وقدم للرب، ما تقدمش الفضلة ما تقدمش القليل، لو تقدر تقدم 50 ما تقدمش 30، تقدر تقدم 100 ما تقدمش 50، زي ما كان بيشارك معنا الأسيس الشادي من شوية. يلا بينا أحبانا تعالوا نتفرج.

0: والماتش هيبقى دلوقتي البالانس هو بس اللي موجود على الشاشة, ونخلص ال 31309 اللي موجودة قدامنا دي, ونقول عظم الرب العمل معنا. او لو عايز تعمل تحدي وتقول انا هماتش الرقم ده, حصل قبل كده كان في 35 واتماتشت كده, الباقي اللي عندنا الرقم 31 وكسر. لو حد الرب يحط على قلبه يقول انا هحط مبلغ زي ده, بس بشرط تيجي في ساعة, انا عارف ان احنا بنحب التحدي, هتبص لي المبلغ النهاردة بدل ما هو كده يبقى ضعف دبل ماتش. تقدر تعمل كده, تقدر تعمل الجزء منه, تقدر اللي تقدر تعمله اعمله.
1: امين.
0: يلا بينا.
2: امين
0: امين. بننهض الابطال. تفضل اخونا المخرج.
3: معاكم قادرين نبعت جوه كل بيت رسالة ويفضل صوت ربنا مسموع جوه البيوت.
4: أنا ممكن أقول لحد هنا كفاية سنين بتعدي منك, كفاية أيام بتفقد منك.
3: معاكم قادرين نوصل لبلادنا وصوت التسبيح يحمي أسوارها.
5: المحبة الإلهية والخلاص العجيب يا
6: مدار المسيحية,
3: نحوطهم بصور حماية التسبيح. دي رسالة ربنا
7: لأنه أكد أحب الله العالم
3: بيكم. من خلالنا صوت ربنا هيفضل موجود جوه كل بيت. من فضلك اسكان الكيو آر كود الموجود قدامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

اللي هيوصل رسالة ربنا للعالم كله، رسالة المسيح. أنا عن رأيي بقول العابرين، العابرين هم اللي بيختبروا فعلا الرب، وهم اللي بيدوقوا مرار شوية على الأرض، بس من حلاوة الرب ومعجزاته معاهم فهم اللي هيوصلوا الرسالة فعلا. وأنا فعلا بعمل كده، وأنا بوصل رسالة المسيح لكل حد، ما بخافش لأي، وأنا ماشية في السكة في الشارع بتكلم عن المسيح. قناة الكرمة أنا بشاهد الأخ أندرو، فعلا فعلا مثال الأخوة الجميلة الطاهرة بأمانة، إنسان محترم جدا. الأخت نورة ربنا يباركهم، الأخ أندرو لما هو صديق معي، لما بحب أن أنا أتكلم معاه أخت، لما بحتاج حاجة ما فيش مسافة يوم بيعرفني بإخوات، ناس كويسة جدا وبيكلموني وبيتابعوني. فقناة الكرمة قناة عظيمة جدا، وأنا بستفيد منها كتير قوي، وكمان إخواتي العابرين بيستفيدوا منها قوي، بيشوفوا فعلا مثال المسيحية في العابرين. أنا بشغل قناة الكرمة على طول في البيت، مشتركة مع بيها على التليفون، عشان أول ما يجي لي مثلا مسج إن في قناة بس مباشر، بدخل أولع التلفزيون، بالدليل إن أنا كنت بطلب من الرب، أنا ما كانش عندي ريسيفر، طلبت من أخوة في الرب، نشكر ربنا كريستيان، لحد بيتي جم وعملوا لي وصلة الدش في مخدعي جوه، وبدخل بتفرج على كل القنوات. طبعا قناة المحببة بتاعتي قناة الكرمة، قناة جميلة جدا، بحب وبرتاح قوي ليها، ولصلواتهم وناس كويسة جدا، رائعين جدا جدا.

0: إذا كانت قناة الكارما سبب بركة وتشجيع لحياتك، فمن خلال صلاتك ودعمك المادي تكون أنت أيضاً سبب بركة وتشجيع للقناة. اتصل بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.
1: عهد الرب مع إبراهيم وباركك عشان تكون بركة ويتبارك فيك جميع قبائل الأرض، كل جيل، كل أمة، كل الخليقة.

0: هتتبارك بسببك يا إبراهيم. وطبعا احنا شفنا الإعلان ده والعهد ده والوعد ده مش بس كان لإبراهيم، لكن النهاردة لي وليك كمؤمنين قبلوا الرب يسوع كمخلص شخصي في حياتنا. لو يسوع مخلص شخصي لحياتك، لو هو فعلا رب ملك على حياتي وعلى حياتك، وادانا حياة جديدة بيها اللي احنا نكون كارزين ومتلمذين. عشان كده رب في آخر كلامه مع التلاميذ قبل الصعود قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. طبعا ده ما كانش المأمورية أو الإرسالية العظمى دي ما كانتش بس للتلاميذ، لكن دي لكل من هو يؤمن بيسوع المسيح. فأنا وإنت النهاردة علينا مسؤولية الكرازة والتلمذة، وبشراكتنا في قناة الكرمة أنا وإنت بنتلمذ وبنرسل رسالة الإنجيل لكل العالم. والنهاردة في احتياج رهيب جدا في دول كتير جدا لرسالة الإنجيل، رسالة النور اللي بيشع في الظلمة اللي الرب حطها في إيدي وفي إيدك. هو عايز يباركك وعايز يباركني، لكن البركة مش عشاننا إحنا نخليها لأنفسنا، لكن عشان البركة يعني تتبث من خلالنا للعالم كله. فتعال أنا وإنت النهاردة بشراكة في قناة الكرمة، $100 في الشهر. إحنا بندور على 4000 واحد يكون شريك في قناة الكرمة عشان الخدمة تستمر والثمر يدوم على الأرض لحد ما نشوف فعلاً إن النور يخلي الظلمة تنتهي وتتراجع. شايفين النهاردة إن الظلمة بتزداد ليه؟ لأن في غياب للنور. فأنا وإنت النهاردة الرب طالب مننا، ورب حاطط على عاتقنا، ورب عمل كل اللي يقدر عليه، لأنه على الصليب قال قد أكمل. فالإرسالية الله على الأرض قد أكملت بيسوع المسيح وبالقيامة، لكنها ابتدت المسؤولية بي وبيك اللي احنا نوصل للعالم. بشراكتك $100 في الشهر في قناة الكرمة انت بتقول له رب انا خليك اولوية في حياتي، وخليك اولوية في بيتي، في ميزانيتي، وبالذات في دخلي. انا هحطك تكون انت الاول. $100 اول $100 هتكون للرب، لان يسوع قال اطلب اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد. لو انت عايز هذه كلها تزاد في حياتك وهو يكون اللي بيسدد كل احتياج، حطه الاول في حياتك. تعال بشراكتك معنا في قناة الكرمة $100 في الشهر، نقدر نوصل رسالة يسوع عشان نوصل للنفوس في العالم كله، ونشوف فعلا ان الإرسالية العظمى دي مهمتنا، وايضا دي سبب خلاصنا وسبب اللي احنا موجودين على الارض عشان رسالة يسوع توصل لكل نفس. تعال نحط ايدينا في ايدين بعض، وبدعمك لقناة الكرمة نوصل لنفوس حول العالم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: هللويا
1: هللويا مبارك اسم الرب هللويا. وقت تسبيح رائع احبائنا. بشكر رب جدا لاجلكم, بشكر رب لاجل كل تقدمه. شايف اخر تقدمه قدامنا على الشاشه هي $1,000 من كاليفورنيا. مبارك اسم الرب. احبائنا خلونا نتشجع ونقدم بسخاء. احنا دلوقتي عندنا عرض تنازلي, عندنا 90 دقيقه وباقي عليها 90,000. يا ترى نقدر نعمل ايه في الدقائق اللي جايه؟ معنا الاسيس شادي العواد. اهلا بك يا استاذ شادي. معنا الاخ بيتر كمان زكي, طبعا ترنيم رائع, رب يباركك ويستخدمك.
2: هو الرب.
1: معنا كمان الاسيس يسام ايميل بطرس. اهلا بك يا اسيس مره ثانيه. معنا الاخت عزه دانيال. اهلا بك يا اخت عزه. ونرجع نستكمل مع بعض حلقتنا في الجزء ده, مناطق ببركه غير عاديه. نشكر ربنا لاجل الوقت اللي فات, ما يقرب من 3 ساعات, بس دلوقتي عندنا تحدي محدد. عندنا ساعه ونص نبدأ من دلوقتي. عندنا تحدي 30,000. 30,000 يا استاذ شادي, 30 بطل في كل مكان في العالم, او 6 اشخاص في 5,000, او 3 اشخاص ب 10,000, باي طريقه الرب يحطها على قلبك. احنا عندنا, احنا ماشيين باقل من المعدل المفروض نمشي بيه, فاحنا عايزين اكشولي يعني ربنا يتمجد كده ويثقل على قلب حد, يقول انا هماتش الرقم الموجود على الشاشه ده, بس بشرط تعمله اللي ربنا يحطه على قلبك. شفنا من كام يوم كان اخ مبارك قال انا هماتش ال 35,000 بس بشرط تيجي في ساعه. جت. شعب الرب بيحب التحدي يا اسيس.
2: نعم.
1: وانت تقدر تعمل تحدي النهارده. الرب اكرمنا لوقت زي ده.
2: امين.
1: الرب اكرمنا لوقت زي ده. امين.
3: 30,300 يعني اول شيء خلي حدا يشيل 300 احبه, لانه هيك تيصير ال ال ال ال ال الارقام راوند وتزبط معنا. 300 هي هلا حدا ياخذ الكيو ار كود, يفوت على الكيو ار كود ويقدم 300 من اي مكان في العالم. ومثل ما كان عم بقول خينا سامويل, 30 بطل ب 1000 او 6 ب 5000 او 3 ب 10000 او 10 ب 3000. واليوم عن جد كتار منكم اليوم اللي قادرين يقولوا انا جزء من هذه المجموعه. بتعرفوا يا حبه الناس اللي من جديد ما بتعرف, للأسف لأنه تعلمنا نكون متدينين بس ما قرينا وتعلمنا الكلمة بحسب شو الإنجيل بيعلم, أو خاصة بهذا الموضوع. أنه أنا بعترف أنه بتذكر أنا بأول إيمان المسيحي من 43 سنة كان في فقر بالكنيسة من ناحية التعليم تجاه موضوعين, موضوع الشفاء وموضوع العطاء أو موضوع الأمور المالية. وهدول أكتر موضوعين, عمول جوجل هلا عمول سيرتش إذا مش مصدقني, أكتر موضوعين بيحكي عنهم الكتاب المقدس, إن أول واحد العطاء, تاني واحد شفاء. الناس تفتكر إنه بيحكي عن الإيمان, بيحكي عن النعمة, بيحكي عن الرحمة, بيحكي عن المحبة, كل هدول مواضيع جيدة بيحكي عنهم الكتاب المقدس, لكن بأشواط العطاء أولاً الاثنين. ليه هذا الموضوع مهم؟ لانه الرب قال عن المال اله, ولانه حكي الرب انه المال اله, يعني مثل ما قال ابليس الى هذا العالم, قال هذا الاله المال اله سيء ولا قاسي واله بسود على حياه الناس. تلاقي اخوه بين بعضهم بتخانقوا كرمال المصاري, كرمال المال. بتلاقي عيال بيختلفوا, بتلاقي اقارب بين بعضهم كرمال الميراث, تلاقي بي مع اولاده. انا بعرف في حدا قدم دعوه على اهله بسبب الميراث. بعرف اشخاص قتلوا بضيع بلبنان بقرى من اجل المال والفلوس. ياما خسرت اصدقائك, ياما حتى بكنائس للاسف بتلاقي هذا الموضوع لما بفوت وبصير عم مثل السوسي, يعني بتدخل بقلب التفاصيل الصغيره بقلب حياه الخدمة المسيحية, بخرب الخدمات, بينزع الكنيسة إلى آخره. المال سيء, ومش هناك راب قال هذا المال هو مكانه للخدمة, مكانه لربح النفوس, مكانه تحطه عند إجرين المسيح, مش مكانه أنه يسود على حياتك ويكون مثل نير ثقيل على رقبة كل واحد فينا. ونهار اللي أنت

0: تضع المال بالمكان الصح. الله بوعد لنا وإلهي لك الخصوصية. طبعا بولس ما بيحكي على الإله اللي بيعبدون، إله اللي أنا بعرفه يسد حاجتكم إلى التمام بحسب، مش الحاجة، بحسب غناه في المجد.
1: أمين.
0: الله بيعرف الحاجة، بس هو رح ما رح يسد الحاجة، رح يسد بسبب بالغنى، بغنى بفايد من المجد. ومشان هيك يا أحب عراف، إذا أنت هلأ عم توقف بتقلي أسيس أنا عندي احتياج، أنا بقول لك زراع. الموضوع مش موضوع إيماني أحب تذكر. قال تبقى كل أيام الأرض، ليل نهار، صيف شتاء، حر برد، وزرع وحصاد، بيقول بكتاب بتكوين. قال كل أيام الأرض بتكون هيك، لا تبطل أبدا. هذا قانون الله وضعه. اليوم هلأ بيخلص النهار، بكرة الصبح من اللي نحن نقول بتشرق الشمس، مع أنه لا بتشرق ولا بتغيب، هي بالحقيقة الأرض بتبرم. ولذلك كل يوم في ليل ونهار في فيها إلى أن يعود الرب. هذا قوانين المؤمن ومش مؤمن، يعني مش بس المؤمنين بشوفوا تين نهار نهار، والمش مؤمنين بتلاقيهم بعده ليل كل حياتهم. لا، كل الناس بتعيش هذه القوانين. ولذلك قانون الزرع والحصاد بيعمل مع المؤمن وبيعمل مع غير المؤمن، هو قانون إلهي يضعه. بولس الرسول قال عندما تزرع من مالك بالتقطير، يعني بالشح، تحصد بالشح. تزرع بالفيض بالغنى، تحصد بالفيض والغنى. وهذا قانون مش أنا اللي حطيته. يعني ما تزعلوا لما منقول لما حدا بيعطي الرب رح بيباركه، لأنه مش أنا اللي قلت هالكلمات. وطبعا مش النية أنه أنا أعطي لأخذ، مثل ما كنا عم نقول أنا أعطي لكي أكرم الرب. لكن إذا أردت أن ترى حصادا عليك أن تزرع بزارا، وتوقع لكل زارع هناك حصاد يأتي، لابد أن يأتي في حينه، وحينه يأتي دائما في حينه، لكن حينه دائما يأتي. وتذكر أنه في حينه سيأتي حينه، وعندما يأتي حينه يكون حينه قد أتى، وحينه دائما يأتي. هللويا،
1: أمين.
0: واليوم أنا عن جد بشجعكم الله من كل قلبي أحبة. طبعا بلش أنا شايف تقدمي من كندا، لكن بدي أشوف عن جد تقدمتها لا تتسارع، وننزل بسرعة بهذا المبلغ ونوصل إلى نهايته باسم الرب يسوع. خلينا نشوف أشخاص عم تعطي ألف، عم تعطي ألفين، عم تعطي ثلاثة، عم تعطي خمسة، عم تعطي عشرة. لكن أيضا حبيب شوف اللي عم يعطي 150 و10، بعرف هدول عم يعطوا كمان من كل قلبهم.
1: أمين.
0: ومن احتياجاتهم لربما. كل تقدمة هي ثمينة عند الرب، كل تقدمة، كل تقدمة. وبالأخص اللي عم بقول أنا بدي أعمل شيء شهري، $50 بالشهر. كان الأسيس يثام عم بقول ما بتشتري لك قهوة، فعلا حق كبية القهوة بأمريكا $6، حتى بلبنان أغلى. $6، هذا عم تحكي الميديوم، يعني إذا بكتول أصغر شوية $4، أربع ضرب 30، إذا كل يوم عم تشرب فنجان قهوة عم بتحط $120 تقريبا. $120. سو قرر أنك تقدم للرب فنجان قهوة، اعتبر انك انت عزمه، واعتبر انه سبت احد ما بتشتري قهوه، قول خمس مرات ضرب 20، قول 4 ضرب 20 80، قدم $80، قدم $100 او 25. اذا بتقول 5 ضرب 20 بيطلع $100، اذا $5 يعني بالحقيقه $4 وشي، مش مع التاكسس بتصير $5. يعني بتصير اذا بخمس مرات بالاسبوع، ما عم نحكي كل الاسبوع. اذا الموضوع ممكن، الموضوع yes. ممكن. ونكون عم ننقل الكارما لمحلات تانية. حابة تخيلوا هاي السنة، يعني أنا بتوقع أني إجي بشقب الحصاد القادم بنعمة الرب، إذا عشنا وربعطانا عمر، أنه إجي بالحصاد القادم

0: قلب الرب. كل إنسان بيستاهل صليب ودم وقيامة يسوع. ما في إنسان حتى أعطى الإنسان بهذا العالم وأبشع إنسان بين هلالين بهذا العالم غالي على عينين الرب. الرب يحبه. الرب يحبه. الرب يحبه. وذلك أنا وأنت علينا أن نفرج أنه نحن عايشين لأجل هذا الغرض يا أحبة. مش لك شو قال بولس الرسول؟ قال وهو قد مات لأجلنا ثم قام. قال لكي لا يحيا الأحياء في بعد لأنفسهم بل الذي مات عنهم ثم قام. بمعنى آخر أنت هلأ اشتريت بثمن وأنت ما بتملك حياتك. حياتك ملك للرب إذا أنت مؤمن مسيحي وأنت عايش لهدف واحد ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك. هذا هو هدف كل مؤمن مسيحي. وكل مرة عم تعطي أنت عم تقول يا رب أنا بدي ملكوتك يتقدم, بدي اسمك يتمجد, وبدي مشيئتك تعلن بكل العالم. خذ هلأ تليفونك وحطه على هاي الكيو آر كود قول يا رب أنا حتى بهذا الشيء الصغير قادر أني بارك اسمك وخلص نفوس. رح أعمل هيك. وخاصة أنا بعرف معظمكم بيعطي بالكنائس. رب يبارككم ويبارك كل كنيسة. لكن خليني أقول لك بأنه الكارما لما عم تعطي هون عم توصل لمئات ملايين الناس اللي ما في كنيسة عم توصل لهم للأسف. عم نحكي بتشاد ومش لأنه الكنائس مؤثرة الحقيقة, لأنه يمكن ما في خدام كفاية, إنما لأنه في دول مسكرة بس ما فيهم يسكروا الهواء. لكن نشكر رب قادرين نوصل لكل بيت, لكل بيت سوشيال ميديا بالميديا بالساتلايتس باسم الرب يسوع. هذا هو وقتك ووقتك هلأ تنشر البشارة. ما فيك تطلع ميشنز, يمكن حتى مش قادر روح على الكنيسة أو حتى مش قادر, يمكن ما بعرف يمكن ببلدان ما في كنائس. قادر تعطي, قادر تصلي, قادر تتصل بأصدقاء. ثلاث أشياء هلأ أعملهم بليز. صلي لنا, حاجة لصلواتك, أعطي, كون شريك شهري, اتصل بأصدقائك, بالمسؤولين عنك, بالمدير تبعك, بالبزنسز اللي بتعرفهم أو البزنس مانية اللي بتعرفهم, بأهلك, بأهلك, بأقاربك. عمول شغل معنا, اشتغل معنا وقال لهم تعوا نعطي مع بعض باسم الرب يسوع المسيح. ابعت اللينك, ياريت تعمل شير لكل الحلقات, تبعتها لأصدقائك. أنا بعمل هيك على فكرة, بأول حلقة ببعت شير لكتير ناس والناس بتحضر بتقول عم نشوفك عم هللويا. لكن خلينا نعطي, خلينا نصلي, وانتم كمان اعملوا شير للاخرين باسم الرب يسوع.
1: امين. امين يا استاذ شادي, ربنا يباركك. خلينا نصلي الدقائق اللي جايه في اسم المسيح. بشكر ربنا لك بتقدمه موجوده كمان قدامنا $1,000. انا بصلي الابطال يقدروا يقدموا 1000. فاحنا عندنا قسيس 29260 باقيين. 29260
0: هذا شيل 260. كل ما تشوفوا كسر حدا شيله
1: 1000 من استراليا. فبشكر ربنا جدا, لكن محتاجين كل شعب الرب في كل مكان. احنا لسه بندور على الابطال اللي لسه صحيين معانا في امريكا ولسه ما دخلوش ينام, لسه ما دخلتش تنام. فتعالى قدم للرب بسخاء. في اشخاص كتير بيقدموا, في ناس قدموا بيحبوا يقدموا تاني, في ناس لسه ما قدموش بيشاوروا عقلهم. فانا بشجعك والاستاذ شادي بيصلي معانا في الدقايق اللي جايه يكون الرب بيحرك قلبك. تقول يا رب انا قلبي ملتهب فيا النهارده علشان اقدر اوصل بالرساله واقدر اشوف ناس حياتها بتتغير بسبب اللي انت بتقدمه. ناس حياتها بتتغير. هقرا لكم, اختبار وبعدين هطلب من الاستاذ شادي يقودنا في صلاه. بصوا الاختبار اللي جاي ده, احنا عايشين في مكان ما فيهوش كنيسه ولا شركة مؤمنين.
0: واو.
1: وكنا بنحس اننا لوحدنا تماما. قناة الكارما هي الكنيسة الوحيدة المفتوحة لنا. منها اتعلمنا الكتاب, منها اولادي عرفوا المسيح, ومنها تشجعنا نكمل. ناس كتير يمكن يشوفوا مجرد قناة, لكن بالنسبة لنا كانت حياة. مبارك اسم الرب.
2: مبارك اسم.
1: شكرا لكم.
0: اذا بس هيدي لحالة كافية. المسيح لك سؤال, قال ماذا يفعل الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يعني بالنسبة للرب كل إنسان بيسوى العالم كله. بالنسبة للرب حقك تمنك العالم كله. يسوع شايفك هالقد غالي. إذا بس الكارما وصلت بس لعائلة من 6 أشهر. كنا عم تقرأ, تذكر الصلاة اللي جتنا من اليمن أخ ساميول. أيوة البنات الصغار اللي ما بحياتهم فاتوا حكني. أنا بصراحة تأثرت وبلشت أبكي. كنت هون تأثرت جدا لأنه ما بحياتي شايف يمنيين عم بيصلوا.

0: له هدول ما فاتوا على كنيسة, ما بيعرفوا كنيسة, ما بيعرفوا أسيس, ما بيعرفوا خادم, ما بيعرفوا كتاب قدس, من الأشياء اللي تعلموها على الكارما بيصلوا صلوات أجمل, ما تواخذوني يعني مع احترامي لكل شعب الرب الرائع, بس بيصلوا صلوات أحلى من صلواتي, أحلى من صلوات كتير مؤمنين, لأنه بعرف أنه من القلب وحقيقي جدا جدا جدا جدا. باليمن قاعدين على الأرض, هاليلويا هاليلويا هاليلويا, فتيات هيك صغار من تشاد, من وصلنا شيء من الناس على حدود بين ليبيا وتشاد, من ناس من خلفيات عابرين اللي رب حول جامع مثل ما هو حوله لمكان لدرس كتاب المقدس. وأنا بدول بدي أشكر رب لأجل قناة الكارما اللي وصلت لهونيك, ما في مرسل بيروح لهونيك لا عربي ولا غير عربي, أنا بأكد لك مش شايفين مرسل, هول مش شايفين حدا مش مش مش ليبي, مش شايفين حدا مش تشاد, مش شايفين, هدول بالنفس بنص الصحراء عايشين, لكن وصلوا لقناة الكارما. هاليلويا هاليلويا هاليلويا يا عمي, اذا ما في كارما لازم نخلق كارما. طيب يا حبا لا نسارع, 29 وقديش وقديش بعد
1: 81 دقيقة,
0: 81 دقيقة, وعندنا 29,000 تحدي. يلا يا حبا تعالوا نصلي سوا هلا, خذ تليفونك بايدك وصلي, حمل تليفونك هيك صوبه على كيو ار كود وصلي قبل ما تقدم. وتذكر بانه الجسد ما بده يقدم
1: يا رب باسم يسوع,
0: تذكر بانه الجسد طميع, الجسد اناني, الجسد ما بده يعمل شيء, لكن الروح اللي جواتك اليوم, الروح اللي داخلك عم بيقول لك هلا انت للمسيح, انت مش لنفسك, وصاء امن, ان لم تؤمن لن تامن, ما في شيء باقي, ما في شيء باقي, الشيء الوحيد الباقي هو اللي الناس اللي بتاخذهم معك على السماء, الذي يبقى والذي يصنع مشيئة الرب. حبيبي قدوس, أنا هلا بدي صلي لكل شاب وصبي وعائلة هلا عم تشوفني وعم تشارك معنا في هذه الحلقة, إن كان على السوشيال ميديا أو إن كان في بيوتهم في أي مكان على الشاشات, المس كل بيت وكل أخ وكل أخت, وبالأخص اللي عم بيصارعوا, بالأخص اللي عندهم تحديات, بالأخص اللي عندهم مشاكل, تعال يا رب زور كل بيت هلا بروح القدس, أصلي المس كل مريض, حرر كل مقيد, افتح الأيادة والقلوب يا قدوس لكي يدركوا الحق والحق يحررهم, وتشيل كل روح فقر, كل روح أنانية, كل روح ضد المسيح, كل روح بدها تقيد شعبك بالظلمة والحتى التعليم الخاطئ والجهل, هلأ تكسر هذا الجهل, مكتوب هلك شعبي لعدم المعرفة, هلأ يا رب تحط معرفتك وحقك داخلهم وتعطيهم إيمان غير عادي لبناء ملكوتك. وأنت قلت هيك, أنتم أفضل من طيور كثيرة وإلهي يسد حاجتكم إلى التمام. أطلب ملكوتي, بمعنى آخر اسعى وراء بناء ملكوتي أولا, وكلت أولا الرب وكل تلك الأشياء اللي هي الأكل والشرب واللباس سوف تزاد لكم, هذا وعدك يا رب, ونحن نثق بك بأنك أنت تتمم وعدك مع شعبك هلأ اللي عم بيصلي معي باسم الفادي الحبيب يسوع. خذ خطوة عملية هلأ وقدم تقدمتك من خلال تليفونك باسم الرب يسوع. إذا ما عندك تليفونات أو ما عندك حتى شيء ابعت شيك, إذا ما عندك شيك ابعت طريقة, إذا ما عندك غير كاش, حتى الأشخاص بيقول أنا عندي كاش بس احكي مع حدا يكون عنده زال, اعطيه الكاش قل له أنت بعت عني وتأكد أنه بعت باسم الرب يسوع المسيح, أو زال أو فينمو أو باي بال أو أي طريقة, أو أبل باي أو أي طريقة, كلها موجودة قدامكم يا حبا, بس خلينا نتسارع مع بعض باسم أمين. الرب يسوع المسيح.
2: أمين.
0: بليز كمان بعد شغلة واحدة قبل ما أعطي الكلمة, بعرف عم بياخد وقت, بس بليز شاركونا بصلواتكم, إذا بحاجة للصلاة بليز بعتولنا هلأ وشاركونا بشهاداتكم, حابين نسمع منكم يا أحبة, كل اللي عم بيشاركوا معنا هلأ نسمع منكم بشهاداتكم, بعتوا شهادات هيك مثل ما هلأ مسجز لخينا سامي يقرأ, نتشجع كل أيتنا مع بعض.
2: أمين.
0: وبعتولنا إذا عندكم احتياجات صلاة, ونحن راح نصلي بكل تأكيد من أجلكم.
1: أمين.
2: أمين. بشكر ربنا لأجنا في $50 من نيوجيرسي أونلاين, وكمان في $60 من
1: أخت من ماساتشوستس.
2: من ماساتشوستس. ربنا يباركك ويستخدمك. شكرا ليكي. أنا عارف إن في ناس بتفكر

0: بتفكر وبتفكر لكن الرب أكرمك علشان مش بس تفكر لكن كمان تشارك النهاردة وتساهم ان الناس تتغير. خليني اقرأ لكم اختبار تاني. اختبارات رائعة بصراحة, رائعة رائعة. في خليني بس ادور عليه اطلعه ثواني. انا كنت انسان ناجح جدا, فلوس وتجارة وسفر, لكن عندي جوايا فراغ وخوف ورعب. كنت ارجع البيت الليل اشرب وانام بالمهدئات. كل مرة في مرة سمعت خادم على قناة الكارما بيقول في ناس معاها كل حاجة إلا السلام. وده احنا بنزيع كتير برامج زي كده. الجملة دي خبطتني بقوة لاني فعلا كنت بدور على السلام والفرح والأمان, واكتشفت ان المشكلة ما كانتش في الرصيد اللي في البنك ولا في تغيير الأماكن ولا في اني انجح في شغلي, لكن كانت في قلبي البعيد عن الرب. لكن لما دورت وابتديت أتابع البرامج على قناة الكارما قبلت المسيح, ولأول مرة حسيت بالشبع الحقيقي والراحة الحقيقية اللي كنت بدور عليهم. بشكركم على الحياة الجديدة اللي بتقدموها لكل إنسان, وليا كإنسان كنت فاكر أنه عايش لكنه في الحقيقة أنا كنت ميت.
1: هللويا.
2: أمين.
0: هللويا. مبارك اسم الرب.
3: قديش في كتار هيك.
0: Yes.
2: أمين. أمين.
1: يا رب صالح.
2: أمين.
0: أنا نفسي كل واحد وكل واحدة بيسمعنا النهاردة عن اختبار زي كده ابعتهن.
2: Yes.
0: ابعتهن. ابعت لنا الاختبار.
3: اتصل بينا قول لنا عليه. صدقين هيك اختبارات بتعيش الأسس, بتعيش الخدام, بتقول تعرف أنه أنت تعبك في المسيح ليس باطلا.
2: أمين.
3: وكل شيء, كل الملايين اللي عم تنفق في قناة الكارما على مدى سنين 22 سنة, إذا بس هيدي إذا بس هيدول الشهادات أكثر من محرزة, لأن حقهم العالم كله حقهم.
2: Yes.
3: ثمنهم العالم كله. صدقوني أشكر رب يا أحبة. بعرف هلا أخواتنا يمكن مشان الأوسط بلش يصحوا, أخواتنا بأوروبا تفضلوا مدوا إيدكم معنا يا أحبة بالعمل وشاركوا معنا. 29,210
0: 150 لأنه في 60
3: أوكي. 29,150 هذا شيء. 150 بيكون رائع. هلا هيك يعمل بسرعة على
0: فكرة. الوقت بيجري بسرعة يا سيس, احنا بقالنا ربع ساعة
3: بس في عنا الوقت عم بيقطع بسرعة.
0: الوقت عم بيقطع بسرعة. اللي حب يكرمه الرب النهاردة بالألف. الأبطال اللي حبي
3: يكون عم ينقلنا يعني بحاجة لنقلات.
1: أنا على قلبي إن كل حد يدفع ألف بجد. أنا جاية من امبارح وأنا كنت بصلي وربنا شغلني بإزاي سليمان قدم كده ألف ذبيحة, وإزاي أنت تقدم الألف دي إزاي. أنا مش عارفة لو أنت تشوف الحصاد اللي موجود في الكارما وعمل الله اللي إيده ممدودة في الكارما أنت هتفرح, أنت وأنت هتفرحي, لان احنا بنسمع الحاجات دي. بتسمع ام بتقعد تصرخ وتقول صلوا لنا, يعني قد ايه احنا تعبانين, قد ايه انا بتالم من اجل ولادي اللي بعاد عن الرب, قد ايه يعني. شوف ام بتصرخ ومش لاقي حد يسمعها وما تقدرش تقول اللي في قلبها ده لحد تاني. احنا كاننا بنسمع كل الكلام ده بنسمعه وبنوصله للرب معاها, بنصلي مع بعض وبنتحد مع بعض, وكل كلمه انت بتقولها هنا سر موجوده, سر ما فيش حد ابدا بيسمعها ولا بيعرفها. فالمكان ده مضمون ليك انك انت تتصل حقيقي. هو 911 بجد, لان في ناس كتيره بقى مش بتصلي بس علشان خاطر ولادها, ده في ناس بتتصل بينا علشان امراض خطيره جدا, وربنا بيستخدم المكان ده ومجد اسمه بيتعظم من خلال المكان ده ومن خلالنا ومن خلال ولاده اللي حاطتهم. فانت انت انت, انت في ايدك ان يفضل المكان ده مفتوح. ده المستشفى اللي الناس بتتصل بيها وبتيجي تتعالج فيها, فانت تقدر تعمل كده. ده في ناس لما بيجي يسألوا على مثلا حد يكون كويس, محامي كويس, حد بيتصل دكتور كويس, يعني مثلا في برامج بتاع دكتور مجدي صدقوني التليفونات وكل الناس التعبانة والمريضة بتتصل وتقول احنا محتاجين حد يساعدنا ويشكو كل اللي في قلبهم, واحنا بنقدم ده كله كله ده علشان يوصل لك الرسالة كاملة من غير ما بنسأل على اي فلوس. لكن في الوقت ده في وقت في السنة في وقتين في السنة بنحتاج الفلوس دي عشان العجز اللي حصل في كل الشهور اللي فاتت. فانت تقدر تساعدنا في العجز ده عشان تقدر المستشفى دي مفتوحة. المستشفى اللي بتعالج الناس ببلاش, المستشفى اللي بتوصل الرسالة للملايين ببلاش. فانت تقدر تعمل كده. فأمين باسم يسوع الرب ينهض أبطال على قلب ان كل واحد انه يقدر يحط ألف في الفترة اللي جاية دي. من فضلك قوم وحط

0: حط وشارك وقول كده انا بحط الالف ده علشان كده، بحطه يعني تحت اقدام السيد عشان عمل الله في قناة الكارما اللي صنعها بيمين بره. فأمين في اسم يسوع، رب يستخدمك في وقت زي ده انك تكون بتشارك. اوعى يكون في خوف جواك وتقول لا انا ما عنديش غير دول وهحافظ عليهم، مش ابدا. حط وشوف الفرح والسلام اللي هيملى قلبك، حط وشوف وشوف كده قلبك هيهلل ازاي انك انت بتدي. ده العطاء ده فرحه، جرب الفرحه بتاعت العطاء. يعني سهل جدا الواحد ياخد لكن صعب جدا يدي. بيفتكرني بحكايه كان في واحد بيصوم ويقول ايه، انا هصوم عشان الناس الفقراء، ويصوم طول اليوم عشان الناس الفقراء. طب انت عملت ايه؟ ما انت حاطط الاكل في البيت والاكل انت مش ما اكلتوش ورميته اخر النهار وعفن. لكن انت لما خدت الاكل وانت صايم كده واديته للناس عشان ياكلوا، مش ده بركه كبيره؟ هو ده الصيام، مش ان انا اكون بقضي مثلا ان انا اوضب الكراسي في الكنيسه وان انا اقول انا باركت الرب النهارده واديته من وقتي. لا، ربنا مش عايز وقتك، ربنا عايز قلبك، ربنا مش عايز فلوسك، ربنا عايز قلبك. العطاء بكذا طريقة، وأبسط حاجة فيها الفلوس. فصدقني أنا شفت ناس كتير قوي بتدي حتى أجزاء من جسمها لولادها عشان يقدروا يعيشوا. ويمكن أنتوا سمعتوا قد إيه أم إدت كلية لبنتها علشان تعيش، أنت سمعت. فإحنا اللي بنطلبه منك إن الرب ادهولك اللي أكرمك بيه في يوم زي ده عشان تحط في عمل الرب في قناة الكرم، عشان تفضل المستشفى دي مفتوحة ويفضل الكلمة الرب توصل لكل بيت والنور يوصل والإيمان يوصل والخلاص يوصل. خليك أنت تكون سبب بركة للمكان ده. لو حصل معاك معجزة من خلال قناة الكرم وصوت الله اللي وصل لك، اتصل بينا وقول انا حصل معايا كذا. ما بيجي في برنامج الصلاه في اطلبه تجده، بتشوفوا ناس كتير قوي بتتصل بينا وبتقول ان ربنا اتمجد من خلال الصلاه اللي طلع من الشاشه دي ومن الخدمه دي. طب ما تعمل كده، اتصل بينا وقول لنا ورينا الثمار وافرح قلبنا. احنا عايزين نسمع منك ونخلي المشاهدين اخواتك يسمعوا كمان اللي حصل معاك، البركه اللي انت خدتها من خلال الشاشه دي ومن خلال عمل الله في المكان ده. تقدر تعمل كده؟ اوعى تاجل وتقول بكره. yes. بكره محدش ضامن ايه اللي هيكون بكره، لكن لما تروح وفوق راسك تجان ربنا حاططها لك وتقول ايوه انا كنت سبب في خلاص عزه، انا كنت سبب في خلاص ناس كتير قوي قوي. وعلى فكره انا فعلا ربنا عمل فيا وشكل فيا من خلال المكان ده، وانا بشوف ايد الرب القديره اللي صنعت حاجه جديده فيا من جوايا. فانت كمان تقدر تقول انا هكون سبب بركه للناس دي، هكون سبب بركه في ان اي شخص يتغير بيسمعنا. تقدر تعمل كده؟ تقدر تقول انا بحط $1000 دي لقدام يعني اقدام السيد لعمل الله في قناه الكارما. تقدر تعمل كده لان الالف دي يعني انت بتقدم احسن حاجه للرب. لما يكون واحد بيحب حد بيروح يقدم له أحلى حاجة عنده، صح؟ وبيفضل يدور إزاي يسعد قلبه. فأنت بتسعد قلب ربنا بأنك بتوصل رسالة الخلاص للملايين حول العالم. فباسم يسوع ربي ينهد أبطال النهاردة أنك تقدر تحط $1000 وتعمل كده زي سليمان وتقول أنا بحط $1000 ذبيحة حية لعمل الله في قناة الكارما. أمين؟
1: امين امين.
2: انا بحس انها مسؤوليه كبيره على علينا كلنا احبائي ان احنا نسعى في الامر ده. بولس لما كان بيتكلم في فيليبي اصحاح 3 في عدد 14 كان بيقول اسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوه الله العليا في المسيح يسوع. انك انت تحط ايدك، انت بتسعى، انت بتعمل الجهد، انت بتبذل المجهود اللي المفروض تعمله من اجل انه الرساله توصل. احبائي دعوه الله لينا ان احنا نكون شركاء في عمله وان احنا نتمم مقصده، دي دعوه عليا. بولس كان بيتكلم بيقول كده دعوه الله العليا، انا المفروض ان انا اسعى يعني ابذل مجهود، يعني ابذل من وقتي، ابذل من مالي، ابذل من صلاتي قدام الرب واحط ايدي علشان اكون فعال بطريقه عمليه. انا مصدق انه الرب بيحرك قلوب كتير. حبائي لما المؤمنين يحطوا ايديهم وياخدوا المسؤولية الأجواء بتتملي من حضور الرب. لو احنا ثابتين في دعوتنا وثابتين في ان احنا بنعلن انه العالم توصل له رسالة المسيح وانه الناس تؤمن بالرب.

0: رب احنا بنملى الاجواء من هذا الامر ومن هذا اليقين فبتوصل الرساله. لكن طول ما احنا يعني مأخرين رجلينا ومش متقدمين وخايفين ان احنا يعني نفقد او الى اخره، احنا مش بنتمم الدعوه العليا اللي الله طالبها مننا. انا بناشد كل حد اسعى معانا نحو الغرض من اجل جعاله دعوه الله العليا في المسيح يسوع. اسعى من اجل انه نفوس تيجي، اسعى من اجل انه الرب يفتقد شعب، يفتقد ناس على مخدرات، يفتقد ناس في شر عظيم، يفتقد ناس ما عندهاش رجاء وحاسة انها فشلانة وما فيش معنى للحياة. ناس كتيرة محتاجة كلمة من الرب، ناس كتيرة محتاجة أيضا أن عينيها تتفتح على الحق والحق يحررها من كل قيد ومن كل سلطان الظلمة باسم الرب يسوع. عشان كده أنا بشجع الجميع، خلينا نحط إيدينا، إن كنت في مصر، إن كنت في الشرق الأوسط، إن كنت في أوروبا، إن كنت في أستراليا، إن كنت في كندا، الفرصة مفتوحة لينا النهاردة. والأحباء اللي في أمريكا في الشرق وفي الغرب، خلينا نحط إيدينا ونبقى شركاء عمليين من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. لا ترتخي يداك، زي ما كنت بتكلم من شوية وبقول كده، إيدك في العمل وإيدينا كلنا مع بعض تجعل العمل وتجعل السور يكتمل مهما كان في يعني تهكم من العدو، مهما كان في محاربات، ومهما كان في أمور كده بيحاول أنه يفشل بيها، لكن لا للفشل في اسم الرب يسوع. لكن نحط ايدينا كلنا مع بعض ونكون مثمرين لمجد الرب وامتداد ملكوته. انا يعني عندي ايمان وعندي يقين كده ان الرب هيفاجئنا في الوقت اللي جاي. فاضل لنا 65 دقيقه وانا مصدق انه في قلوب بتتحرك وفي كيو ار كود كده بيسكان على التليفونات، وفي حاجات ومكالمات هنستقبل من الرب اخبار عظيمه جدا عشان نسعى معا نحو الغرض في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع.
1: امين امين.
2: ناطر شوف فايده التقدمة 5,000 جنيه من مصر.
0: أقدم الرب.
2: لأنه عادة بشوف أنا شيء جاي من مصر بتحرك قلبي، ما بعرف ليش. بقول إنه لازم ناس كنيسة الغرب العربية، كنيسة أمريكا العربية، كنيسة كندا العربية، كنيسة أستراليا العربية، كنيسة أوروبا العربية، تقابل كل شيء بيجي من الدول العربية، إن كان مصر أو الأردن أو لبنان أو سوريا أو أي مناطق أو الخليج، بتقابله بالعملة.
3: صح.
2: طبيعة البلد. يعني هلا أنا متوقع حدا يقول من أجل هذا اللي عطى 5,000 جنيه.
1: بس مكتوب قدامها يا سيس تبرع من أرملة بتحب قناة الكرمة.
2: واو.
0: هللويا.
4: أمين.
2: لازم حدا يحط قبالة 5,000 دولار.
1: أنا قدامي.
2: مين رح يتسارع؟ صدقوني في حاسس بقلبي إنه هاي إلها معنى كتير كبير عند الرب.
0: اسميس.
2: ما بعرف كم 5,000 هلا لازم يجي
1: فلسين الأرملة
2: مقابل هذه ال 5,000 جنيه. تعالوا يا احبه هلا نتسارع، صدقني في شيء له قيمه معنويه وفي شيء له قيمه بنظر الرب، انك انت شايف شعب مصر وال 120 مليون مصري اللي بمصر اللي الرب بده يعمل شيء غير عادي بحياتهم. اللي منهم ملايين عم يحضروا، وبقصد اقول ملايين المصريين. تعالوا يا احبه نتسارع، خذ هالفرصه اللي قدر أقدم 5,000 هلا كون عم بوصل رسالة لمصر.
0: أمين.
2: عم بقول لشعب مصر العظيم الرائع، كنيسة مصر القوية الرائعة المحبوبة اللي هي سبب بركة لنا لكل العرب. أنا بعترف إني مصر هي بركة لحياتي وبركة لكل مؤمن عربي. مين الشخص اللي يقول أنا شايفكم يا شعب مصريين يا مصريين وأنا رح أقدم قبالك 5,000 أيتها الأرملة المحبوبة؟ أنا كمان رح أقدم 5,000. خلينا نشوف كم 5,000 رح يجي هلأ.
0: اسمي.
2: باسم الرب يسوع أنا ناطر شوف حدا عم ببلش هلأ يروح على الكيو آر كود ويقول أنا بدي أعطي 5,000 مقابل 5,000 جنيه، 5,000 دولار أمريكي، 5,000 دولار أسترالي، 5,000 دولار كندي، 5,000 أورو. خلينا نشوف باسم يسوع، يا ريت نتحرك.
0: يا رب.
1: أمين أمين أمين. أحب أنا بشكر ربنا كمان لأجل تقدمات. شايفين قدامنا 200 دولار كندي من كندا، قبلها كان 200 من كاليفورنيا. بشكر ربنا لأجل كل تقدمة، والوقت بيعدي بسرعة، قربنا على تلت الوقت وكنت متوقع ان يكون تلت الف

0: الفلوس ربنا بعته، بس يمكن في بعض الأحباء لسه بيفصلوا مستنيين حد تاني. أنا نفسي أسيس إن احنا نتسابق إن احنا نكرم رب، مش نستنى يمكن حد غير يقدمها. نو انت مش بتدي عشان ربنا محتاج، ربنا مش محتاج
1: يباركك،
0: ربنا عايز يباركك انت وعايز يباركك انت وعايز يشوف امتنانك ليه شكله ايه. في فرق انك انت عامل زي التلميذ الكسلان مستني حد يخلص غيرك. نو انا نفسي نتسابق زي ما كنا بنسمع الايام اللي فاتت في بعض الكنائس، بس تلاقي في تسابق على العطاء لما يجي في بعض الكنائس الامريكيه هنا وفي بعض الكنائس اتكلم عنها الاسيس رائف قبل كده حتى في السودان وفي حتت صعبه، لما يجي يقولوا هنقدم عطاء للرب في كنائس هنا في امريكا، لما يجي وقت العطاء يبقى في وقت تسقيف وفرح وناس بتجري على صندوق العطاء، مش بيلففوا الطبق في النص ده بيحطوه في نص الكنيسه، والناس بتطلع من الصفوف تجري وبتقدم لربنا وبتسقف وفرحانه انه انا بدل ملك الملوك ورب الارباب، انا بكرم الرب بكرم الرب. كم واحد فينا يقول انا عايز اكرم الرب النهارده؟ كم واحد يقول الرب يستاهل النهارده ان انا اكرمه؟ اكرم الرب. كم واحد يقول انا مديون ليك يا رب النهارده؟ مديون ليك بال10,000، مديون ليك بال50,000، مديون ليك بال100,000، مديون ليك بحياتي كلها، مديون ليك بإكرامك. كم مرة يا رب أنت أنقذتني؟ كم مرة سترت عليا؟ كم مرة كنت هدخل في حوادث وأنت أنقذتني يا رب؟ كم مرة وكم وكم وكم وتقدر تعدد، تقدر تعدد وتقول باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته. اوعى تعمل زي العشرة البورس اللي كان فيهم واحد شاكر وتسعة خرس، صح؟
1: صح.
0: اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. النهارده نفسي نتسابق ونقول يا رب بكرم اسمك، بمجد اسمك يا رب، انا مديون ليك النهارده. كم واحد مديون النهارده؟ كم واحده مديونه؟ تعال عبر عن مديونيتك للرب، قول يا رب انا لو كل يوم بقدم كل اللي عندي انا ستيل مديون ليك، لو كل يوم بقدم انت هتكرمني وتملى البنك الحساب بتاعي. بس it's not about البنك بتاعك، مش فلوسك، لكن اتجاه قلبك. يا رب انا مديون ليك النهارده. لو عندك الفلسين تقدر تقول يا رب انا مديون ليك، انا شاكر ليك يا رب، انا شاكر افضالك يا رب. الشكر للرب مش كلام، اتجاه قلب، اتيتيود من جوه احساس بالامتنان، مش كلمات بقول شكرا يا رب ولا كانه عمل حاجه. نو انت مش فاهم، بدلك اغلى حاجه دمه، مش مقدر انت الموضوع ده. حياه ابديه، فاهم يعني ايه حياه ابديه؟ فاهم؟ عايز حد يجي كده ويحط يعني ده لو واحد حط صبعه تحت الميه السخنه واتلسع يقعد يتنطط، ولا صبعه جه على بتاع، ولا شرب كوبايه شاي وكانت سخنه زياده عن اللزوم واتلسع، ولا مش عارف جت ايده على حاجه سخنه
1: لو اتلسع فيها،
0: لو جت ايده على حاجه سخنه، على حله سخنه ولا اي حاجه وتلاقي ايده اتلسعت، بيقعد مش قادر. يا جماعه ده
2: شوف التقدمها منين جاي، شوف.
3: هللويا هللويا.
0: مبارك اسم الرب،
2: بحبك
0: ابديا.
2: شعب مصر عظيم.
0: عارف انا بتكلم على ايه؟ ابديه ربنا انقذك منها، ابديه. عارف يعني ايه حياه ابديه؟ لو مقدر ده هتسيب كل حاجه تقول يا رب انا مديون ليك ليل ونهار، فلوسي، حياتي، اولادي، بيتي، ممتلكاتي، كل ما عندي ليك يا رب. مبارك اسم الرب
3: يسوع، امين.
0: شايفين التقدمه اللي بيتكلم عنها الاسيس شادي دي؟ منين؟ من السعوديه. لو انت ساكت ربنا هيقيم لنفس اولاد
3: هللويا
0: في حتت عمرك ما تتخيلها.
1: اسم يسوع هللويا.
0: مبارك اسم الرب. 20,000 جنيه من السعوديه. مبارك اسم الرب. حد بيحب الرب؟
3: مجدا للرب.
0: حد بيحب الرب؟
2: امين.
1: الماتش اللي اتقفل امبارح حضرتك ممكن تقول الماتش اتقفل من اب وام على المعاش واتقفل ب 10,000، هم حاسين بالمسؤوليه معانا. الاب اللي حط النهارده الماتش ال 10,000 الاولانيه برضو يعني من اب كبير في السن وأحب

0: حاسس بالمسؤولية انه يحط 10,000، وانا معرفش هو ده من احتياجهم من عاوزهم. يعني تخيل امبارح ما مكالمة جات لنا وهم في نص الليل هناك، واتصلوا بينا وقالوا لنا انا بنقفل الماتش ده، بنقفل أمين. الماتش وخلاص، خلصوا 10,000 دولار. فأمين انت تقدر تعمل كده؟ الرب حطك في وقت زي ده، انت بتسمع كلامنا من الصدفة، انت بتسمع الاحتياج المطلوب هنا من الصدفة، ده الرب بيقولك قوم واعمل كده. ابني في حقلي، انا باركتك وديتك واكرمتك في حاجات كتير قوي، انت تقدر تعمل كده بجد. خاف على النفوس، خلي عندك غيرة كده ان تجيب النفوس دي اللي ضايعة واللي تايهة واللي بعيد عن محبة المسيح. اعمل كده، خلي عندك غيرة، قوم وقول انا هشارك. وبرضو على قلبي دلوقتي انك فعلا تقدم، قد اللي ربنا من الدهولك واكرمك بيه، قدم جزء منه، قدم. ده في ناس بتقدم كل حياتها، انا بقولك قدم جزء من ده عشان تفضل الكرمة مفتوحة، تفضل النور ده يوصل لكل بيت. فأمين باسم يسوع، الرب فعلا يقيم أبطال في الوقت ده، ويحطوا ويشاركوا ويباركوا ويقولوا احنا معاكم.
1: أمين. أحبائنا، كم واحد قاعد قدام الشاشة دلوقتي يقول عشان خاطر الرسالة توصل لحبايبنا اللي بنصلي لهم طول عمرنا، أقدر أحط النهاردة تقدمة زي اللي موجودة على الشاشة دي؟
2: يسو.
1: كم واحد ربنا اداله وكان نفسه يروح ويقدم الرسالة ويقول يا رب أنا النهاردة علشان أوصل الرسالة
2: بس بعملة البلد اللي أنت فيه.
0: طيب أنا عندي 500 من أستراليا هي جت.
1: أمين. مبارك اسم الرب. أمين. أمين. أخونا المخرج ممكن يساعدنا في 500 من أستراليا كمان. فبشكر ربنا جدا. أحبائنا، أنا نفسي أشوف أبطال تتحرك النهاردة. تقول يا رب أنا مديون ليك، مديونة ليك، مديون القلب يحمدك، مديون لك بكل حياتي. يا جماعة ده احنا بنرنم ترانيم، ده احنا لو مدركين معنى الترانيم اللي احنا بنقولها دي الدنيا هتبقى مختلفة تماما. امين. امين. احبائنا، مين يقدر يقدم؟ لسه دي بيقول بعملة البلد اللي انت فيها تقدم. هو قدم 20,000 جنيه. انا اعتقد ان هو شخص مصري بيشتغل في السعودية. فانا بشكر ربنا جدا لأجلك، ربنا يباركك ويستخدمك. لكن في ابطال بيشوفونا من كل انحاء العالم. عارفين الكرمة بتتزاع على القمر الصناعي السعودي في السعودية، العرب سات. العرب سات، والكرمة الوحيدة قناة مسيحية موجودة عليه، الوحيدة اللي موجودة على القمر الصناعي العرب سات.
0: دي معجزة
1: لمجد اسم يسوع. أمين. كمان موجودة على قمر صناعي مختلف، موجودة على هاتبيرد، موجودة على القمر كتيرة، 14 تردد لقمر صناعي مختلفة، منهم 5 ترددات على القمر الصناعي النايل سات. موجودة قناة الكرمة، تسبيح 24 ساعة، تفتح في نص الليل، تفتح الفجر، تفتح الصبح، تفتح في أي وقت مضغوط متضايق ما عندك مشاكل، تفتح قناة الكرمة تسبيح تلاقي تسبيح طول الوقت. انت سايق في العربية بتاعتك تقدر تنزل الابليكيشن بتاع الكرمة، وانا اتكلمت عنه قبل كده، ابليكيشن الكرمة، تفتحه هتلاقي فيه كل القنوات، تقدر تفتح اي قناة وتتفرج عليها فيديو او تسمعها كأوديو. يعني دلوقتي فتحت الكرمة تسبيح، انا هفتح اوريكو هي شغالة، بس هفتح الصوت اهو، خليني بس افتح الاضاءة شوية واشغلها. افتح الكرمة تسبيح، انا اهو دوست عليها الكرمة تسبيح، هتلاقيها دلوقتي اشتغلت اهي.
3: فانا كلمت الروح القدس قلت له ممكن توصل للجواب يا حبيبي
2: اهو. تعرف شي لفت سامويل بانه 20,000 جنيه لو كانت بالريال السعودي
1: كنا
2: كانت 20,000 ريال سعودي كانت تطلع حوالي 5,300 دولار تقريبا. يعني شيل كنت عم بقول عنه 5,000 عملة بلدك. سو انا بدي شجع عن جد يا احبة، هلا يكون في ناس عم بتقول انا بدي اقدم 20,000 ريال سعودي، 20,000 دولار، 20,000 دولار كندي، 20,000 دولار استرالي، 20,000 دولار أورو أوروبي. هي بقيمة هذا الجنيه المصري. الشخص اللي عم يفكر به، هذا الشخص اللي عم يشتغل بالسعودية بيعرف كتير منيح شو عم بصير بالشرق الأوسط، وبيعرف كتير منيح الناس اللي عم تحضر الكرمة، وبيعرف قديش أهمية هذا الموضوع لكتير أشخاص بكل الخليج وبكل الشرق الأوسط وبكل مصر وبكل شمال أفريقيا. قديش أهمية الناس اللي حتى بمصر اللي عم بيقولوله نحن لولا الكرمة. وسمعنا شهادات، سمعنا شهادات هذه الاخت اللي عم تقول انا لا في كنيسة عندي ولا في حدا، لولا الكرمة ما كان ولادي عرفوا الرب، لولا الكرمة ما كنا، ما عنا لا كنيسة ولا مبشر ولا خير.

0: بتقدم ولا أي شيء، عنا بس شاشة الكارما. تخيل لو نقطع هذه الشاشة عن هدول الناس شو كان بصير؟ تخيلوا يا أحبة، تخيلوا، تعالوا يا أحبة نتسارع. هلا في 10,000 جنيه مصر، عن جد شعب مصر، رب يبارك هذا الشعب الغني الرائع الطيب، الكنيسة العظيمة كنيسة مصر اللي هي بركة لكل الأمم العربية. مصر اللي هي أنتوا بتقولوا أم الدنيا، هي فعلا أنا بقول كنيسة العالم العربي مصر. واليوم عن جد بسببكم تتبارك، نتبارك بالترانيم، نتبارك بالخدام، نتبارك بالكنائس، بتأثيركم الرائع، بمحبتكم، بتواضعكم. وهلأ عم شوف عطاءاتكم، عطاءاتكم حب المصريين عايشين بأمريكا بكندا، كل الناس تعوا هلأ نقابل هذا ال10,000 ب10,000 دولار. حدا يقابل يقول أنا كرمال هيدول رح أعطي هلأ بالدولار الأمريكي، بالدولار الكندي، بالدولار الأسترالي، باليورو الأوروبي أو بالريال السعودي. لو بالكويتي بيبقى 30,000، يعني 3 مرات الكويتي أغلى عملة بالعالم. تعوا يا حبة هلأ نعمل هيك، تعوا نتسارع باسم الرب يسوع. خد هيدي القوة من الناس اللي عم تعطي تحت، ولا أنا كرمالهم. وبليز الأشخاص اللي بيعرفوا أشخاص اتصل فيهم هلأ، قالوا شوف شو عم تعمل مصر، بليز اتصلوا فيهم يا أحبة، بليز اتصل وتواصل. بالنسبة للموضوع، تعرف شيء لافت بالنسبة لألي، بحكي شيء يعني يمكن غريب بس بالنسبة لألي شوي غريب. بتعرف قديش بتكلف هلأ إذا بك تحضر مثلا تروح شهر الجاي الكأس العالم، ما هيك؟ أقل تيكت هلأ بالسوق السوداء عم يوصل حقها تقريبا بين 6,000-7,000-10,000 دولار أوقات. تشتري تيكت تقعد بكرسي بلاستيك تحضر 90 دقيقة كرة قدم بس إذا, إذا, إذا, إذا المنتخب تبع بلدك عم بيلعب. ما تخيل، تعرف قديش في مصريين هلأ مقرب يشتروا تيكت ويروحوا يحضروا كرة قدم الفريق المصري وشجعوه. ربي يبارككم، الله إن شاء الله تربح مصر. أنا بصلي توصل للفينال وتربح.
1: واو. وبيقدم 10,000 جنيه للرب.
2: ربنا يبارككم.
0: سمع سمع. 10,000 جنيه بمصر هذا يعني ما هي شهر تقريبا.
1: يعني أكتر.
2: أكتر كمان.
3: على حسب. حسب الشغل اللي بيشتغل.
1: قول مثلا 10,000 أو صح.
0: في محلات كتير بيقبض 10,000 جنيه.
1: لا في حاجات أقل من كده كمان.
0: تعرف هلا العسكري بلبنان صار معاشه أقل من هيك، كان يقبض حوالي شيء 2000 دولار بالشهر، هلا صار يقبض 150 أو 200 دولار بالشهر لأنه نزلت العملة عنا، بعيش بأقل من هيك.
3: انت عارف في السعودية كان زمان، أنا فاكرة كويس قوي إن كان ممنوع حد يعدي بكتاب مقدس. يعني شوف دلوقتي العز اللي احنا فيه. السعودية الكارما وكلمة ربنا والكنائس في السعودية ده نور، نور ربنا وصله لناس كانوا محرومين منه.
0: من الإمارات
1: نشكر ربنا،
3: نشكر ربنا من أجل قناة الكارما السعودية.
1: نفسي نوصل لكل الدول في المنطقة هناك. أنا شايف قدامنا تقدمة من الإمارات 1,000 دولار، مبارك اسم الرب،
0: هللويا.
1: أنا نفسي أشوف تقدمات زي ما قال السيس
0: من قطر،
1: من السعودية كمان بالريال السعودي، من قطر، من من الكويت. في تقدمة في الماتش بتاعنا ده 5,000 من الأردن النهاردة. 5,000 دولار من الأردن. مين يقدر يقدم 5,000 دولار من الكويت؟ مين يقدر يقدم 5,000 دولار من السعودية؟ يا أنا نفسي يطلع من بلادي تسبيح لاسم الرب، نفسي يطلع من بلادي بركة توصل، يوصل الإرسال منكو وليكو في البلاد العربية. الكارما
0: يا رب،
1: الأقمار الصناعية للكارما بتتكلفها عشان توصل للبلاد العربية مبالغ رهيبة رهيبة. انت بتتكلم مبالغ كبيرة جدا بتطلع، علشان ميزانية الكارما 400,000-500,000 دولار في الشهر، وأكبر تكلفة فيها هي الأقمار الصناعية.
0: آمين.
1: فأنا عايز أشجعكم أحبائنا، شيل المسؤولية معنا، شيل المسؤولية معنا، كون شريك شهري، كوني شركة شهرية. مين من الكويت؟ مين من قطر؟ مين تاني من الإمارات؟ مين من السعودية نفسها موجود هناك؟ مين من الدول العربية؟ يا جماعة اكرم الله من
0: بحرين،
1: ده زرع وحصاد، ربنا بيبارك وهيبارك أكتر وأكتر. وأحلى حاجة أنا مديون بكل مالية، مديون للرب. يا جماعة فاهمين يعني إيه حياة أبدية الرب ادهنا؟ عارفين يعني إيه ربنا وثق فيك إنك توصل الرسالة؟ ما تخزلهوش، ما تخزلش روح الله جواك. ربنا أقامك لوقت زي ده، ربنا ادالك الإمكانيات عشان تكرم اسمه، ربنا ادالك حياة أبدية، عارف؟ مش عشان تتمدد بعد

0: كده يقول لك اتجدد وتمدد. نو نو، انت اتجددت وحياتك اتغيرت عشان توصل الرسالة دي لغيرك.
1: امين.
0: عليك مسؤولية، عليك مسؤولية. تعال حط ايدك معانا. كل دولار بيوصل للرب في الكارما بيوصل مش لينا، ما بيجيش لحاجة ليا ولا لينا. الفلوس دي بتيجي عشان نعمل بيها برامج، عشان نعمل بيها ندفع بيها ايجار ساتلايت، عشان تفضل القناة موجودة في بيتك 24/7
2: سبعة أيام في الأسبوع،
0: وفي البيوت اللي حواليك كلها، وفي القارات اللي حواليك، وكمان منها جزء 10% بيروح لمساعدة الأحباء، أحبائنا المطرودين لأجل اسم المسيح. لو انت في حد اتصل بينا قال انا من مصر بس بقدم تقدمة وعايز التقدمة دي تروح لتكلفة البرامج بس، امين. لو انت عايز كده امين. في بعض الناس بتتصل بتقول انا عايزة التقدمة بتاعتي تروح منها مثلا جزء كبير لمساعدة الفقراء المحتاجين، زي ما انت عايز. احنا بنكتب عندنا النوتس ونوجهها بالطريقة اللي انت عايزها. حبقنا في مصر في خدمة الكارما موجودة، والحساب بتاعنا في بنك مصر، خدمة الكارما، خدمة الكارما. وفي 10 كنايس بنطلعهم من وقت للتاني ممكن تقدم فيها تقدمة وتقول ان دي، لازم تقول ان دي قناة الكارما وتاخد وصل، لازم تاخد وصل، ايصال مدموغ بالدمغة المائية من قناة الكارما، لازم. ادي الكنايس هي موجودة قدام حضراتكم، كنيسة الرسولية بالشربية، كنيسة الرسولية بوكالة البلح، كنيسة الإيمان بمدينة فيكتوريا، كنيسة المسيح مصر الجديدة، الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، الكنيسة الإنجيلية بالأسبكية، جمعية خلاص النفوس بشبرا، جمعية خلاص النفوس مصر الجديدة، كنيسة نهضة القداسة بالأوللي، كنيسة نهضة القداسة بالأقصر، جمعية خلاص النفوس المنيا، خدمة التكليف الكرازي مع الأخ جورج، وفي كمان في المنيا أو في أسيوط I think تاني، احنا طلعنا الأسماء قبل كده. فأنا بشجعكم أحبائنا تعالوا نقدم بسخاء لعمل الرب في الكرم. وصلنا لكام أخونا المخرج؟ المبلغ اللي باقي 27,102 يا أسيس شادي.
3: عارف شو شيء لافت؟ أنه نحن اللي عم نوصل لكل دول الخليج وعم نتواصلوا معنا دول الخليج، لكن ببداية العصر الماضي أخ ساميول في عائلة بيت زويمر المرسلين اللي راحوا على البحرين وخسروا بناتهم هناك بسبب الأمراض اللي كان تصير البحرين. كان طبعا كل هذه المنطقة كان صحراء نائية، هي قبل البترول وقبل الغنى وقبل هذا، كان المرسلين الأجانب اللي يروحوا ليخدموا بين القبائل العربية ويوصلوا الإنجيل بالكان البحرين أو بالكويت، مش هناك تلاقي عيال كويتية بعدها قديما قديمة هي مسيحية، وحتى بالإمارات وحتى بالسعودية، واستشهدوا وقدموا أولادهم وحتى مدفونين هناك، وعطوا سموا المستشفى على اسم بناتهم في ميموريال لزدروع البحرين. رحت خدمت البحرين. بتقول طيب هلا الموضوع ما بتشوف هالشيء، هلا الشاشه عم تروح، يعني هذا مرسل. طيب هدول قدموا حياتهم ومالهم وسنين عديده ليتعلموا عربي وسنين عديده ليكونوا عايشين بهذا البلد، واندفنوا هناك من اجل خدمه هالقد حبوا أهل الخليج، هل أتحبون؟ ذكر مرة حتى حدا خبر عن رئيس الإمارات كيف أنه قال هدول الناس قبل ما يكون في بترول كانوا هن اللي علمونا وحطوا وبنيوا مدارس لألنا وعملوا قصص. بتعرف شو اليوم نحن يمكن ما عم نعرف شو عم نعمل، بس اللي عم نعمله هو عم نوصل الخلاص، وأنت أيضا عم تساعدنا أنك توصل الخلاص وتكون مرسل. المال اللي عم تقدمه انت معناتها انت صرت مرسل، هلا انت يو ار ميشنري، انت عم توصل رساله يسوع. هال1000 دولار اللي وصلت هلا بتوصل رساله المسيح لمليون شخص. أمين. لمده شهر كامل. أمين. اجوا ناس اللي بيعملوا تدقيق بالحسابات تبع الكارما اندهشوا. بتعرف شو اندهشوا؟ قالوا كيف انتم قادرين تعملوا بهالمبلغ البسيط اللي غير قنوات بتكلف اكثر من من اكثر بعشرات المرات، وما بتقدر تعمل نص او ربع اللي انتم عم تعملوه. فقالوا كل دولار بقناه الكارما بيوصل رساله الانجيل لألف شخص لمده شهر، كل مليون، كل ألف دولار بيوصل رساله المسيح لمليون شخص لمده شهر. وهلا هاي الألف دولار من استراليا، ربي يباركهم يا احبه. انا حابب اشوف ألف ورا ألف ورا ألف، وحابب اشوف ال5000 اللي تضاهي ال5000 جنيه وال10000 جنيه اللي اجت من مصر. حابب اشوف اشخاص يقولوا انا حابب احط قد ال5000 جنيه، حابب احط 5000 دولار امريكي، 5000 دولار استرالي، 5000 دولار كندي. يا ريت هدول الاشخاص هلا اذا انت بتعرفهم يمكن ما عم يحضروا اتصل فيهم هلا قال له عم بسمع هيك شو رايك تعمل هيك انا حابب شجعك حسيت تصلي خلي ربي يقودك لهدول الناس واتصل فيهم ما تخاف لانك انت ما عم تطلب لنفسك انت عم تطلب لعمل الرب ما تستحي لانه الموضوع ما فيه خجل بعمل الرب الرب بحاجة مثل ما الرب بعت التلاميذ ليجيبوا الحمار حتى يدخل الى اورشليم قال وقل لهم الرب بحاجة اليه بقى انت هيك اللي بدك تعمله انا ما عم بطلب شيء لالي قال له عم بطلب لملايين احبائنا العرب وملايين المسلمين في هذه الايام ايضا مع الكارما اول نيشنز تنوصل بالانجيل في هذه الايام الاخيره باسم الرب يسوع حاب شوف حدا شجعني وانه يبعث ال $5,000 مين الشخص يا ريت شوف هلا $5,000 عم توصل على قناه الكارما خذ تليفونك هلا عمول هيك اذا انت هذا الشخص اللي معني وحس انه هذا من الرب ما بعرف يمكن الله عم بيقول لي إلا هالكلمات وشجعك لك دوت اعملها هلا
1: امين
3: وشوف شو الرب رح يعمل معك بالايام القادمه باسم الرب يسوع
1: امين
0: امين امين احبائنا احنا عدى نص الوقت وهرجع الكلام مع الاسيس يسام يشارك معنا بس بشجعكم احبائنا بشكر الرب لاجل كل تقدمه قدام حضراتكم في تقدمات اللي شفناها من السعوديه من مصر من الامارات من احبائنا في استراليا دلوقتي شعب امريكا احنا قاعدين نتفرج دلوقتي مش وقت فرجة دلوقتي وقت اللعب وقت الملعب
3: نعم
0: في الاربعين دقيقة
3: فوت جويل بإبليس
0: يس يس واسمعنا من الأسيس يسام ونرجع تاني نتكلم معايا عن العمل اللي احنا بنعمله كأنه بنبني السور وبنبني السور رد فعلك ايه رد فعلك ايه مكتوب عن السيس هرجع لك بس مكتوب لما نحميا كان بيبني السور انه عظماء الشعب ما مدوش اكتافهم ما حطوش ايديهم
1: يس
0: لانهم كانوا بيتفرجوا وكانوا بيتمنوا ان السور ما يكملش اتفضل يا سيس
1: ده حقيقي المحاربات كانت تقيله جدا على نحميا لكن انا مليان بالكلمه وهكررها تاني صامويل انتوا الكارما نحميا اللي واقف من اجل السور وانت الرب انتخبك من اجل الرؤيه دي وبيشد سواعد يديك وبيقول لك لا ترتخي يديك انك انت تتمم العمل والرؤيه اللي الرب حطها على قلبك في اسم الرب يسوع والمقاومه طبعا بتبقى شديده و الناس التقال دول توبيا وجشم واقفين وصنبلط واقفين وصنبلط وتوبيا وجشم في منهم كتير لكن ومنتشرين في كل حتة
3: لكن للأسف
1: صنبلط يعني والإحباطات والتهديدات
3: لا يدخلون ولا يدعون الداخلون يدخلون
1: اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع إن كان في تشتيت ينكسر سواء علينا إن احنا نكون لا ترتخي أيادينا وسواء على الخدام أنا نفسي أشجع كل اللي وراء الكاميرات وكل اللي وراء الأجهزة وأقول لهم باسم رب يسوع لا ترتخي أيديكم أنتم بتعملوا عمل عظيم يمكن مش شايف رد الفعل قوي وانت قاعد قدام الشاشة وقت طويل أو انت وراء الكاميرا أو انت وراء الجهاز بتعمل مونتاج وبتعمل إيديت وبتطلع هوا لكن عايز أقولك أنه خبزك ده اللي انت بترميه على وجه المياه هتجدوا بعد أيام كثيرة ورب يشجع قلوبكم أنه أنتوا بتعملوا عمل الرب وعمل قوي جدا جدا ولا يقل أهمية أبدا عن كل أسيس واقف على منبر أو كل فريق بيسبح
3: أمين.
1: أو كل حد بيعمل خدمة ظاهرة أنتوا بركة وأنتوا من غيركم العمل ده ما كانش هيبقى موجود تشجعوا وتشددوا ولا ترتخي أيديكم في اسم الرب يسوع عايز اقول حاجه مش عارف ربنا مليني بيها وانا قاعد دلوقتي اللي بيقفل احشاءه واللي بيسد ودانه عن صوت الرب بيخسر كتير وبركه كبيره قوي قوي انت بتخسرها لانك مش عايز تمد ايدك ومش عايز تحط الكيو ار كود هحكي حاجه حصلت معايا انا شخصيا ورب بكتني عليها كتير الحقيقه الكلام ده يمكن بقاله دلوقتي 10 سنين لما كنت قبل ما اجي ارعى الكنيسه كنت مساعد رئيس الطائفه في مصر الطائفه الرسوليه والاسيس ناصر كتكوت وكنت بفخر جدا ان انا خدمت معاه وقت كتير كمساعد للرئيس وكنت في مكتب الطائفه وجي اسيس مسافر من الصعيد وجاي علشان يعمل اوراق في المكتب واول ما دخل الرب كلمني جوه قلبي قال لي القسيس ما فيش في جيبه فلوس علشان يركب القطر يروح، واللي في جيبك طلعه واديهوله.

0: وأول لما الرب كلمني الكلمة ديت قعدت أحسبها، قلت أنا ما فيش في جيبي غير 200 جنيه، وأنا همشي إزاي؟ يا رب ما تضغطش عليا، ما تدس عليا في الموقف ده، يعني أدي وأنا مرتاح شوية. وقفلت أحشائي وشاف الشخص وشايف ان هو خلص الورق مش عايز يتحرك ولسه قاعد مستني انه يبقى فيه اي معونه، وروح خص عمال يكلم قلبي وانه انا هاخد الخطوه وان انا اطلع اللي في جيبي وانا معاند. وكانت حاجه غريبه، يعني احيانا كتير كان رب بيتكلم وانا بطيع، لكن مش معنى المره دي كده يعني معاند. وفعلا عاندت ومعملتش اللي ربنا قال عليه، وكنت بعمل بعض الحاجات. لقيته دخل القسيس واتكلم معاه، وبعد كده بعد ما مشي انا بقول للقسيس، هو الشخص ده كان عنده احتياج؟ قال لي كان عنده احتياج ومعهوش ثمن التذكره عشان يروح. كم الحزن بقى اللي مال قلبي لاني انا ضيعت الفرصه اني اتبارك واني انا ابارك واني افتح ايدي واني احط حتى لو هي اخر ورقه في جيبي ان انا احطها علشان احتياج حد فعلا حقيقي. كان رهيب كم الالم. انا لغايه النهارده فاكر الموقف ومش رايح من دماغي، وحاسس بندم ان انا ضيعت الفرصه، ان كنت في يوم من الايام ممكن اكون بركه لشخص جاي محتاج خادم، جاي محتاج انه حد يسنده وحد يكون بيقدم له معونه. وانا عايز اقول لك النهارده احنا عمالين بنتكلم بقالنا يعني اكتر من 4 ساعات، داخلين في 4 ساعات، وانا شاعر جوه قلبي ان في ناس ربنا كلمها مره واثنين وثلاثه، وحاطط على قلبك مبلغ معين، وحاطط على قلبك انك انت تدخل التحدي ده مع الرب في ايمان، وانت الى الان مش قادر انك انت تطيع الصوت وتتحرك. عايز اقول ما نفقدش الفرصه احبائي، ما نفقدش الفرصه في العطاء، ما نفقدش الفرصه. كم الحزن وكم الالم اللي هيملى قلبك لأنك ضيعت الفرصة أن الرب بيدي لك النهاردة الامتياز ده علشان خاطر تكون شريك في هذا العمل ورسالة توصل للنفوس. خلينا نتجاوب مع صوت الله، خلينا نتجاوب مع الكلمة اللي ربنا بيحطها في أعماقنا، وندخل تحدي إيمان وعندنا الثقة أن الرب يصنع أمور مجيدة ويتعامل معاك ويعطيك أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر باسم الرب يسوع.
1: آمين آمين آمين. أنا شاعر يا حبب أنه هذا الوقت صرنا 33 دقيقة الباقي
2: ثلث الوقت،
1: وهذا الوقت الأبطال يظهروا. هذا وقت الأشخاص اللي قدرت تعطي 5000 و10000 هلأ تبين وتنقلنا هيك نقلات كبيرة. لأنه الوقت صار قصير والمبلغ بعده 26000 و97، يعني إذا في 5 هلأ 5000 بيكون نقلنا نقلة، وبيضل في 1000 حدا يحط 1000 هلأ وحدا يحط 97، وبيكون 25000 حدا يقول 5 أشخاص كل واحد 5000 بنكون خلصنا. مين الأشخاص اللي الله بده يستخدمهم في هذا المساء بهذه المبالغ؟ أنا ما بعرف، بس بعرف أنه موجودين بمكان ما، وهدول يساووا 5000 اللي اجت من مصر، 5000 جنيه أمين. من مصر، و 5000 دولار اللي اجت من الأردن، وطبعا ال 20000 جنيه اللي اجت من السعودية، وال 1000 دولار اللي اجت من الإمارات. أنا بقول لازم الأحبة هلأ اللي بأمريكا، بكاليفورنيا لحالها في 5 يكون عم بيحطوا 5000 أكيد. أنا بعرف أنه لحالها كاليفورنيا قادرة تعمل هالشي، لكن أنا عم نادي على الأبطال بكل الولايات بأمريكا، بكندا، بأستراليا. نشكر الله عم نشوف واشنطن. بأستراليا وشفنا هلأ من واشنطن، رب يبارك واشنطن.
0: 2500
1: هلأ 2500. مين بقول أنا يا ريت هذا الشخص يقول لحدا يتصل بصديق لألو رب يباركك أو رب يباركك، ما بعرف مين يقول أنا حطيت 2500 بتيجي تحط أنت معي كمان لسيرو 5000. إذا اثنين اثنين بيتصلوا ببعض هلأ ويشتركوا مع بعض، وشو رأيك نشترك سوا ب5000؟ وعلى فكرة فيك تدفع على دفعات، لكن تعوا هلأ نعمل هالشي. الموضوع موضوع صدقوني أحبة، في ناس عطت حياتها للإنجيل. أنت الرب ما بيطلب منك تعطي حياتك للإنجيل، مثل استفانوس في بداية الكنيسة، أو مثل زويمرز اللي ماتوا.

0: بقلب البحرين أو ماتوا أولادهم بالبحرين. قديش صعب أن تكون مرسل ببلد وتروح ترجع على بلدك بعد ما تخدم عشرات السنين بهذا البلد من دون أولادك، تدفن أولادك بالغربة وتقول أنه خسرت أولادي بسبب طاعتي للمسيح، لكن المسيح بيحرز.
1: أمين.
0: المسيح بيحرز. قديش صعب يعني، أنا بي وبعرف أنه مش سهل، الأولاد غاليين كتير على قلبنا. بقى أنا بقول لك اليوم الرب ما عم يطلب منك تعطي أولادك، مع أنه عم بقول لك قدمهم للخدمة، بس عم بقول لك أعطيه مالك وهلأ عمول هيك لتوصل للبشارة للألاف. أنا متوقع بعدني شوف المبلغ $5,000 عم بيجي، أقله من واحد أو اثنين أو ثلاثة، يا ريت خمسة. بس إذا في هلأ واحد يكون أول واحد عم بيعطينا هذا التشجيع، بكون هيك شاكر انك انت سمعت عن جد صوت الرب، واللي انا شعره جواتي فعلا حقيقي انه في حدا الله بده يباركك جدا ل $5,000، انك تحط $5,000 لتقابل ال 5000 جنيه المصري. رب يباركك خي، رب يباركك اختي، انت عم تسمعني منيح، او يمكن انت بتعرفي هذا الشخص، او انت يمكن بتعرف هذا الشخص، اتصل فيه هلا باسم الرب يسوع المسيح. امين.
2: أمين في اسم يسوع. بنقرب، بس أنا متوقع الأبطال الرب بيكلمهم بالخمس تلاف أو بالعشر تلاف يجي يعملوا نقلة في النص ساعة الأخيرة دي. بنقرب بقي 23,000 اللي الرب عمله على الصليب علشاننا ما يتقدرش بتمن، وكلنا لازم يكون عندنا جراتيتيود ونبقى فاهمين ومدركين للدور اللي علينا. مرة تاني، الرب وثق فيك، تخيل الرب أهلك، الرب كلفك وأهلك. عارف يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا مختلف عن التاني، كل واحد موهبته مختلف. انا موهبتي مثلا في الاداره ولا في التكنولوجيا، والاسيس شادي والاسيس يسام موهبتهم في الوعظ، اخت عزه موهبتها في العلاقات، الاخ بيتر موهبته في الترنيم والعزف. طب انت موهبتك في ايه؟ وانت امكانياتك ايه؟ رب اهلك. مفيش واحد في تلاميذ او اولاد المسيح عاطل، مفيش حد ربنا اداله حياه ابديه ويغير حياته علشان يقعد ويبقى مؤمن كنبة، يبقى قاعد على الكنبة ويتفرج علينا. نو no. ربنا
0: ادالك، ما في متفرجين بالملك،
2: ما فيش متفرجين. ربنا ادالك مع المسؤولية الموهبة او القدرة تقدر تعمل حاجة. فاحنا نقدر نعمل ايه؟ انت النهاردة تقدر تاخد بايدينا، تاخد الرسالة وتوصلها للملايين. العمل محتاج حاجتين، محتاج الشغل اللي بيتعمل ومحتاج الفلوس اللي تخلي الشغل يتعمل، صح؟ تخيل كده لو انت بتبني بيت، في موظفين، في ناس، في كونتراكتورز، في مهندسين يقدر يعمل الشغل، بس مش هيعملوا الشغل غير لما يدفع لهم، صح ولا لا؟ الشغل بتاع قناة الكرمة، الإضاءة، الكهرباء، الأجهزة، البرامج، الساتلايت، كل ده ممكن يتعمل، بس يتعمل ازاي؟ من غير اللي ربنا ادهولك. فأكشولي ربنا ادالك المقدرة انك تخلي قناة الكرمة مفتوحة.
1: yeah.
2: ابليس مش عاجبه الكلام ده، مش عاجبه ومش عايزه، ومش عايزك تمد ايدك، ومش عايزك تفكر كده خالص وتقول ربنا يبعت لهم. خلي بالك، خلي بالك، ربنا يبعت لهم. يس، بعت لهم، بعت لهم من خلالك. يس، ربنا بعت لنا من خلالك. فربنا ادالك الفلوس اللي تشغل بيها قناة الكرمة، ربنا ادالك الخمس تلاف عشان تيجي الكرمة وتبقى مفتوحة خمس ساعات على الهواء مثلا او اكتر، لا اكشي اكتر بكتير. فربنا ادالك المقدرة انك تيجي تحط جزء من اللي ربنا ادهولك النهاردة عشان تفضل الكرمة تبقى شغالة. تكلفة الكرمة تقريبا حوالي $14,000 في اليوم تقريبا، تقريبا يعني، ممكن الارقام دي تكون بتتغير، انا ما حسبتهاش قبل ما ادخل، بس تقريبا. ف انا بشجعك تقدر النهاردة تخلي الكرمة بكل برامجها، بكل برامجها شغالة لمدة يوم كامل، شغالة لمدة اسبوع، شغالة تقدر بالعشرة دولار دي تقدر تخلي الكرمة موجودة شغالة لمدة، ولا $100 تقدر الكرمة تبقى شغالة لمدة 10 دقايق، بالألف دولار تقدر الكرمة تبقى شغالة ساعة ونص. تخيل

0: النهاردة من الإمارات، شفنا تقدمها من السعودية، شفنا تقدمها من الأردن، فأنا بشجعكم شفنا تقدمات من مصر، نقدر نشوف شعب أمريكا يقدر يعمل إيه قدامها. الأسيس الشهيدي بيندع على الأبطال اللي يقدروا يقدموا 5000 دلوقتي ويعملوا فرق بقى 26 دقيقة و23
1: أربعة بعد الله بيكلمهم لخمسة آلاف أو يمكن بالاشتراك، يعني مثل ما شفنا 2500 الشخص اللي قدم 2050 فيه يتصل بصديق له يقول له أنا عم بقدم هالقد فيك تقدم قدهم، وأنت بتعرف أنه بيقدر عمول هيك، وفي كتار في يمكن أربعة يشتركوا هلا، أنت تعمل اتصالاتك وأنا عم بعطي وقت، بعد عنا 26 دقيقة يعني ما تأخر، اتصل بأصدقائك له شو رأيك تعال مع بعض نقدم 5000 أنا وأنت، شو رأيك يمكن يكون عديلك، يمكن يكون صديقك، يمكن يكون صديقك بالشغل أو خيك أو أختك أو أختك أو أو أقاربك أو زميلك في في في البزنس أو دكتور أنت بتعرفه أو إلى آخره. الله يحط على قلبك هذا الشخص، وأنا بدي أعطي 2005 تعطي 2005، إذا في أربعة هلأ بيعملوا هيك بيكونوا نقلونا لمرحلة جديدة، وفي بضل في 3097 ياريت هلأ حدا يشيل 3097 ناطرينكم.
2: أمين.
1: الـ 97 يمكن حدا موديل الـ 97 هلا
0: يكون مواليد،
1: يعني إذا أنت مواليد 97 يعني 29 سنة يعني
3: 97 إيه
1: ده 97 29 سنة صار
0: أو أولاده.
1: واو سو أمين. لا في بزنس مانية عمره 29 سنة بتعرف
0: أمين،
1: يعني في في في ناس بايونيرز أخذوا خطوات والرب بيراكم جدا، وانت بتحب الرب ومؤمن وحتى لو انت ما بتحكي عربي، حتى لو انت ما بتفهم عربي، حتى لو انت اتصل بهدول الاشخاص قل لهم يا عمي الموضوع مش كرمالك، هالكرمه مش تتسلي المؤمنين، هالكرمه من اجل تربح نفوس. انه تلمز 39 بلد بالكرمه الاكاديمي، في 39 بلد، انا مبسوط انه شوف لبنان واحد من هدول البلدان اللي بتعرف يعني في قصص ما فينا نحكيها، بس الرابعة بيعملها بالعالم العربي شيء غير عادي، وبحاجة لدعمكم يا أحبة، بحاجة لهلأ شوف الأشخاص، يا ريت حدا بس هيك يفشل خلقي بين هلالين أو أو يأكد الشيء اللي أنا عم شوف بقلبي، بدي شوف $5,000 بدي شوف عطية $5,000 لو سمحتوا يا أحبة، إذا أنت قادر أعملها لو سمحت، بعد عنا 23 دقيقة والوقت عم بيقطع وبعده المبلغ 23,000 أو 22,000 وقد ايه؟
0: 762
1: يعني هينة الفوق هدول 2700 حدا نشيلهم أو كذا حدا نشيلهم، وبنتركهم للأشخاص اللي بيقدر يعطي 150 و20 و30 و1000 و500 و200 و300، لكن في 20,000 بحاجة حدا ينقل لنا نقلة كبيرة، 10,000 5,000 باسم الرب يسوع، صلوا معي هلا واتكل على الرب وخذ خطوة إيمان باسم الفادي الحبيب يسوع. يا رب أنت بتعرف إمكانياتنا، نحن فينا نضحك على العالم كله ونحن ما منحب أصلا نحكي شو عنا وشو معنا، أنت بتعرف إمكانيات كل واحد سيدي، وبتعرف قلب كل واحد، وبتعرف عائلة كل واحد، بتعرف شغل كل واحد، كل شاب وكل صبية وكل أخ وكل أخت وكل عائلة، تعي قدوس الله ألمس وفرجينا ايدك يا رب، هلا عم تحرك نشوف هذه المبالغ 5000 10000 عم توصل، وانت شجع هدول الاحبه يا رب بروحك القدوس انه ياخذ هذه الخطوه باسم يسوع. امين. تواصلوا معنا بالارقام الموجوده على الشاشه، خذ تليفونك بعث على الكيو ار كود من دون ما حدا يعرف كمان، وعرف انه الهك الذي يرى بالخفاء يجازيك علانيه من دون ما حدا يذكر اسمك حتى او يعرف مين انت، لكن الرب بيعرف، الرب بيعرف كل شيء وشايف كل شيء باسم يسوع.
0: امين امين. احبائنا 22 دقيقه،
1: امين
0: 22 دقيقه نقدر نعمل فيهم ايه احبائنا، و22 الف يعني لازم
1: يعني يكون... يعني لازم بكل دقيقه الف، بس انا بشوف لازم اكثر، لازم نشوف ال 5000 امين يعني في ناس عم تعطي 120 و30، هدول انا كثير بفرح فيهم، انا بعرف هدول الناس عندهم امكانيات قليله، بتعرف انا كنت بالزمانات اقول لهم للناس لما بيقطع السله بالكنيسه عم بيقدموا عشور تقديمات،

0: يطلع دول القروش اللي هن ولا شيء يعني الكوينز الليل. انا اقول لهم دائما هاي علامه انه في ناس جداد وفي ناس ما بتعرف وفي ناس وفي ناس فقيره، وانا بس بفرح فيهم كثير كتله هدول. لكن كمان كنت افرح بالاشخاص اللي بعرف عندهم امكانيات وامانة.
1: امين.
0: وامانة كان ولا مره بعرف كم شخص كان على الكنيسه امانة جدا. في في في اخت كانت تنظف بيوت عنا بالكنيسه، تنظف بيوت، قدمت كل اللي عندها للكنيسه، كل اللي فضت حسابها. بعد على فكرة بكيس هلا صار عمرها فوق 60 سنة وما زالت تعمل في تنظيف بيوت. وبتعرف شو هلا؟ هلا بتساعد الفقراء والمحتاجين بلبنان، تشتري لهم إعاشات.
2: حلوة.
0: وهي بتشتغل شو بالـ5 دولار و3 دولار بالساعة.
2: ربنا يديها أكتر وتكرم ربها أكتر.
0: وهي مش لبنانية، هي مش لبنانية، آسيوية.
3: أمين.
0: من الفلبين تكون أكتر.
3: حكيت لنا عليها يس.
2: ربنا بيحب ناس كتير قوي لدرجة ان بذل ابنه الوحيد.
1: أمين.
2: فالرب بذل ابنه الوحيد عشان يوصل الخلاص ليك، عشان يخلصك. وانت بقى عملت ايه؟ انت جيت كده وقلت الخلاص وصلني وعرفت الرب وقعدت ساكت؟ مش انت لازم تخاف على غيرك وعشان الخلاص ده يوصل له ومحبة الرب توصل له؟ اوعى تكون بتحب بس بالكلام، لان كل ما تحب الرب اكتر كل ما هتدي اكتر. يعني حب اكتر تدي اكتر، وده معروف. لانك طول ما انت خايف وعايز توصل رساله الخلاص للناس اللي هي تايهه وتعبانه واللي هي بعيده عن الرب، وان قناه الكرمه توصل لهم وكلمه الرب توصل لهم، فتكون انت فعلا بتدي وبتبارك وتكون بتخلص الرقم ده. فباسم يسوع الرب ينهض ابطال في الساعه دي، رب يحرك القلوب انك تكون معانا في الوقت ده. في وقت زي ده احنا محتاجينك انك تكون معانا. بفتكر حكايه برضو كان واحد قد ايه كان يعني بيبقى محتاج، والرب يبعتك في وقت زنقه كده، الرب يفك زنقتك ووقت ضيقك. يعني كان في اخت بتروح اجتماع دايما في كنيسه، والاخت دي بطلت تروح الاجتماع لدرجه ان الخادم بتاع الاجتماع جالها وقال لها هو انت ليه مش عايزه تيجي الاجتماع؟ قالت له بص انا هقول لك، بس اوعى ولا عايزه منك حاجه ولا تقول لحد على حاجه عشان تساعدني. راح قال لها طيب ماشي قولي لي. قالت له بص الجزمه بتاعتي اتقطعت لدرجه ان انا مش عارفه اروح الكنيسه. فقال لها طيب تسمحي لي اجيب؟ قالت له لا احنا متفقين قبل ما اقول لك السبب ان انت ما تعملش كده. قال لها ماشي. وهو ماشي جات واحده من بره مصر وراحت قالت له بص يا اخ فلان انا جبت جزمه بس للاسف الجزمه طلعت ضيقه عليا، فينفع تديها لحد؟ فراح قال لها طيب امين. وقالت له بس هي فيها عيب. قال لها ايه؟ قال لها الفرده اليمين غير الفرده الشمال، الفرده اليمين اكبر سنه علشان انا عندي عيب خلق في رجلي، رجلي اكبر من رجلي. قال لها خلاص احنا هنديها للي ربنا بعتها ليها وخلاص. فراح للست قال لها بصي ده، قال لها انا ما قلتش لحد، ده في ربنا بعتها من خلال واحده جايه من بره وقالت لي كده. قالت له بس ممكن الجزمه ما تجيش مقاسي. قال لها ليه؟ قالت له علشان انا عندي رجلي كبيره ورجلي صغيره. قال لها هو الست اللي جابت الجزمه هي كده، هي رجلها واحده كبيره وواحده صغيره. فالرب هيسدد احتياجاتك وهو عارف انت عايز ايه.
1: أمين.
2: والرب عايز عارف احتياجات الكرمه، وهيبعت ناس دلوقتي يقومهم في الوقت ده ويقولوا ان احنا بنشارك ونحط الفلوس دي اللي مطلوبه اللي على القد. وانت تقدر تعمل كده. مش رب اكرمك الوقت زي ده؟ مد ايدك وقول انا فعلا انا عايزه بقى نفسي بجد ربنا ينهد ناس جديده. يعني انا عارفه اللي حط مره واثنين وثلاثه وشارك، مش انت دقت رساله الحب وشفت محبه ربنا ليك وبتتفرج على الكارما كل يوم وربنا بيباركك من خلال الكارما والخدمات؟ ليه ما تقومش وتحط؟ ده احنا في ناس بيتصلوا بينا وعمرهم ما حطوا في قناه الكارما ولا سنت. فليه ما تقولش كده انا هبارك النهارده ورب يبعت ناس جديده؟ لان ربنا ما بيسكتش، ربنا بيبعت رسل جداد وكلمات جديده تلمسك ورسائل جديده تلمسك. فنعمل كده النهارده، وبصلي ان الرب يحرك قلوب ناس جديده ان يجي يحط ايديهم في العمل ده في اسم يسوع. فعلا بنصلي ان الرب يجي دلوقتي ويحرك قلبك وتسمع له، حتى لو كان الصوت بهمس كده، رب دايما صوته هادي. اقعد قدام الرب وقول له يا رب انت عايزني اعمل كده؟ رب عايزك تعمل كده. اوعى تقول لا ربنا مش عايز وتمسك ايدك، ربنا عايزك لان ده عمله، هو صنعه. ما كانش الرب صنعه ما كانش يفضل لغايه دلوقتي 22 سنه وهيفضل وهيكمل، بس بيك انت بانك تحط ايدك وتشارك. امين.
3: 16 دقيقة. شكرا لك يا أخت عزة. 16 دقيقة.

0: يا أسيس.
1: مين؟
0: 16 دقيقة والوقت بيجري بسرعة وأنا لسه شايف $500 من أستراليا والرب بيتكلم لأشخاص إن يقدموا 5 و10 و15 و20. بس وإحنا قاعدين أنا وصلتني رسالة من إندونيسيا.
2: واو. إندونيسيا.
3: هللويا.
2: سميث.
0: إندونيسيا. أمين. قناة الكارما أثرت فيا جدا، جعلتني أفكر بطريقة مختلفة. بدأت أبحث عن يسوع بجدية ووجدت السلام الذي كنت أفتقده.
3: هللويا.
4: إندونيسيا.
0: من إندونيسيا.
3: مجدا للرب.
4: واو.
2: هو أمين.
0: شاب من إندونيسيا. أمين. مبارك اسم الرب. اللي الرب بيعمله فوق الخيال. شهادات الاختبارات اللي انا حكيتها في الاول بديتيلز، يعني دي كانت جمله كده، لكن في الشهادات اللي انا حكيتها وقريتها، الثلاث شهادات اللي انا قريتهم في بدايه الحلقه كانوا اقوياء جدا جدا، وانا ممكن اقراهم تاني. بس الفكره يا سيس شادي ان عندنا 15 دقيقه وعايزين في ال 15 دقيقه دي
4: من جديد
0: ابطال ابطال يقفوا دلوقتي ويقولوا انا هقدم 10,000 للرب، هقدم 5,000 للرب، انا مديون للرب، انا ربنا اقامني عشان الوقت ده. تخيل لو الرب طلب منك قال لك بص تعالى روح للناس اللي قاعدين على الشاشه دول في الكارما وقعد معاهم وسدد احتياجهم، انت هيكون ايه رد فعلك؟ ربنا ادانا المقدره. مره تانية بقول ربنا ادانا المقدره الماديه، وربنا بيزيد دخلنا مش عشان يزيد مستوى رفاهيتنا، لكن علشان يزيد انتشار الإنجيل، عشان يزيد عطائي لانتشار الإنجيل. الرب بيديك النهاردة وبيديلك تقدر تقدم النهاردة 5,000 10,000 1,000 20,000 من الرب يدهونك. امبارح شفت بطل من إمكانياته البسيطة البسيطة قدم 10,000 للرب وقفل الماتش. النهاردة الرب ادالك واداني وادانا علشان نقدم. أنا كل يوم كل يوم بقدم مرة واثنين وثلاثة، بطلع آخر عيد حصاد علي مبلغ قد كده، وانت وانتي الرب أكرمك عشان تيجي تقف معانا النهاردة وتيجي تقفي معانا. مين يقدر يقدم 5,000؟ مين يقدر يقدم 10,000؟ 14 دقيقة أستيس شادي والرب بيتكلم للناس. لو نصلي دلوقتي نقول يا رب في اسم المسيح اطلق اطلق اطلق الجيوب يا رب. لما القلب يحب الجيب يتحرك، صح؟ الاثنين مرتبطين ببعض يا استاذ شادي ولا لا؟
4: طبعا، لانه الحب هو فعل. يعني حكينا امبارح عن باللاهوت، بنعلم دائما طبعا عن لاهوت الثالوث، الاشخاص اللي مش فاهم الثالوث المقدس او الاقدس، الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد، اللي مش فاهمينه. واحده من الامور اللي بتبرهن الثلاث اقانيم هي ان الله محبه بالكتاب المقدس. ما بيقدر يكون محبة إن لم يكن هناك أحد يحبه، ومشان هيك لأنه المحبة فعل. ومشان هيك اليوم أنا عن جد بدي أشجعكم يا أحبة أنك تعرف إنه ما فيك تقول أنا بحب الرب بس بالكلام. قال من أراد أن يتبعني، من أراد أن يخدمني فليتبعني، يعمل فعل. من أحبني فليعمل وصيتي، فيعمل أنا شو عم بقوله، مش بس بالكلام. نحن دائما في غنية بلبنان يقول أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب، واليوم الرب عم بيقول لك نفس الشيء. لربما أنا بسمعك بالصلاة وبالترانيم، رائع بالصلاة والترانيم، لكن إجا الوقت أني شوف عطاياك، شوف خطوات عم تخدها. أنا اليوم يا حبا بتشجعكم الوقت 12 دقيقة، وين الأشخاص اللي كنا نشوفهم؟ خد 5,000، خد 10,000، سكر المبلغ كله. في أشخاص قادرين يعملوا هيك، أنا متأكد أنه في ناس هلأ عم تحضرنا قادرة تعمل هيك، وفي ناس لربما يمكن جواتها مثل حسرة، بس أنا بقول لك قدم حتى القليل. تقول أنا ما عندي قادر أعمل هيك، بس يمكن عندك تعطي 1,000 أو 500 أو 2,000، أعمل هيك هلأ. شجع آخرين، صلي. رجاء أن يكون في دائما ناس عم تصلي لنا، أنت عم تحضر معنا، يا رجاء أن تكون عم تصلي لنا. بس أنا حابب أشوف هلأ هدول المبالغ عم تجي بـ 12 دقيقة اللي جاي. مين أول واحد رح نشوف الـ 5,000؟ أول 5,000 من وين رح تجي؟ من كاليفورنيا، من نيويورك، من نيوجيرسي، من بنسلفانيا، من أوهايو، من إلينوي، من تينيسي، من جورجيا، من ماساتشوستس، من مين،

0: من وين؟ من ساوث كارولينا، نورث كارولينا، من فلوريدا، من تكساس. تكساس دخلك صار لي فترة، أنا من أول ما جيت على الحصاد ما شفت تقديمات من تكساس بعد، بس بحاجة نشوف أحبائنا بتكساس. في كثير كنائس رائعة ومؤمنين وإخوة طيبين بتكساس. وينن جامعة هيوستن ودالاس وأوستن؟ بدنا نشوفكم عم تحركوا معنا يا حبة اليوم هيك، ونشوف تقديمات عم تجي من دالاس ومن تكساس ومن هيوستن ومن أوستن ومن من من كل الولايات الرائعة، وأيضا كندا. كندا من يومين فاتوا بآخر ثواني بالوقت البدل الضائع، فوتوا شي 20 جول بإبليس، وشفنا تقديمات هيك عم تجي ورا بعضها من كندا من كندا من كندا. رافي بيرك، شعب كندا طيب. أستراليا كمان هلا عم شوفهم عم يتحركوا. رافي بيرك الأستراليين المحبوبين العرب الموجودين هونيك، رافي بيركم جدا من كل قلبي. من أوروبا شفنا اليوم، من إيطاليا شفنا، من النمسا، من أنغولا. دائما الأحبة طبعا أنغولا بخجلونا. ميشيغان، وين جامعة ميشيغان؟ رامي بريكون يا أحبة، خلينا نتحرك يلا. مين أول 5000 من وين رح تجي؟ رابعة بيحط على قلبك، خذ خطوة، خذ خطوة هلا، وخلينا نشوف هذا الشيء عم بصير باسم يسوع.
1: أمين. أمين أحبنا. بقي 10 دقائق أسيس يوسام، 10 دقائق و22,000 وكسر. الرب لسه بيتكلم ليك. امبارح الأخ أندرو قال رسالة مهمة جدا، وقال إنه في ناس كانوا متوقعين وبيدوا للرب وبيصلوا لأجل حاجات معينة، والحاجات دي يمكن الرب ردوا إنه متأخر عليهم لأسباب معينة، بس كأنهم بيعاقبوا الرب ويقولوا يا رب ما دام أنت ما عملتش كده أنا مش هدفع، مش هقدم. وبيقول لك إنه صلاتك وإلحاحك كان ناقص يمكن عليهم حاجة صغيرة، والرب يكمل.
2: Yes.
1: الرب النهاردة لو بيكلمك انك تقدر تكمل وتحط ثقتك بالكامل في الرب وفي مواعيد الرب ليك، مواعيد الرب ليكي، ما تيأس وما تيأسيش. كمل، كملي، وسيب الرب يعمل بطريقته وفي وقته.
2: أمين
1: أمين أمين أحبانا. النهاردة كنا هنتكلم كمان عن حاجة تانية يمكن نتكلم فيها الأيام اللي جاية. مكتوب عن يعوبيس في صلاته، ليتك تباركني، تكون يدك معي، تحفظنا من الشر حتى لا يتعبني. الآية دي هتوصلك هدية جميلة، اتنين منها مع كل تقدمة شهرية، سواء كانت جديدة أو زيادة في التقدمة الشهرية بتاعتك، هيوصلك ميداليتين، تقدر تاخد واحدة منهم ليك وواحدة تاني تقدمها لشخص عايز تعرفه أكتر عن الكارما. فأنا بشجعكم أحبائنا أنه نقدم ونقدم بسخاء، وزي ما كانت صلاة يعوبيس مكتوب عنها فأتاه الله بما سأل. كنا نتكلم عنها أكتر، إمتى تكون صلاتي مستجابة؟ yes. ونتكلم عنها يمكن أكتر مع الأسيس يوتام الأيام اللي جاية في اسم المسيح.
2: yes.
1: فأنا بشجعك النهاردة في الثمان دقائق دول، الرب عايز يقول لك، عايز تيجي وتقول ونيجي ونقول وأتاه الرب بما سأل. تعالى تعالى النهاردة وقدم تقدمة اللي الرب بيكلمها بيكلمك عنها. احنا ممتنين للرب، احنا مديونين للرب، فتعال قول يا رب انا بقدم مش عشان اخد، انا بقدم مش عشان عايز، انا بقدم عشان اقول لك شكرا، انا بقدم عشان امجد اسمك، انا بقدم عشان اخواتي يعرفوك، انا بقدم لانك انت حطيت عليا المسؤوليه، انا بقدم لاني ابنك، انا بقدم لاني سفير، انا بقدم لاني يا رب عايز اوصل بالرساله للملايين. 7 دقائق وشويه قس الشادي.
2: مين انا مصدق انه الرب بيحرك قلوب كتيره، زي ما انت بتقول يا سامويل، احنا بنقدم مش عشان مستنيين استجابات صلاه ولا مستنيين حاجه من ربنا، لكن احنا بنقدم لان احنا بنحبه، لانه هو احبنا اولا. احنا بنحبه لانه حبنا اولا، مفهوم الحب ان الرب حبنا، عشان كده كل اللي لينا وكل اللي عندنا ملك للرب. ما عرفش اخويا بيتر جاز بالترنيمه دي ولا لا، بس دي بتلمس قلبي قوي، وحطيتها كده من الفيفوريتس يعني اللي انا يعني بيقول كده المرنم، مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني، لكن انا هفرح بيك مش بعطيك ومش

0: بإن إيدك مفتوحة ولا مقفولة، وقتك جه ولا ما جاش، لكن أنا هفرح بيك أنت علشان أنت بتكفيني، عشان كده اللي طالع من قلبي حب ليك، واللي طالع من جيبي امتنان لشخصك، واللي طالع من حياتي كلها هو يمجد اسمك. مشغول نرنم الترنيمة ديت بعد إذنك يا صامول.
1: yes.
0: ونفسي أول الكلمات دي النهاردة الروح القدس ياخدها لقلبك ويبقى شعار حياتي. أنا مش مستني موقف يفرحني ولا مستني كلام هيطمني ويسعدني، لكن أنا بفرح بيك يا رب أنت وحدك.
1: أمين. دقايق.
2: عندي ألف من كاليفورنيا.
1: مبارك اسم رب. أخونا المخرج ممكن يساعدنا. في ألف من كاليفورنيا، فبشكر رب جدا. وكمان في الرسالة وصلتني من الأسيس جان أمور، بيقول الرب يقويك ويسندك ويتم الخدمة خدمتك في قناة الكارما. تقدمة $100 من الأخت فريال، تقدمة $100 من الأخت فيان، وتقدمة $500 من خادم للرب. الرب يباركك ويستخدمك. شكرا ليك جدا أسيس جان أمور. أطلب من أخونا المخرج يحط 100 و100 و500 أسترالي
2: وألف.
1: وكمان 1000 من كاليفورنيا. مبارك اسم الرب. 5 دقايق وهرنم.
2: $1000 دي من واحدة في كاليفورنيا سايبة شغلها من سنتين وبتدور على شغل، ما كانتش لاقية شغل عشان سنها. قدمت، كانت بتقدم البكورة في أول عيد حصاد، جت في نص عيد حصاد وحطت مبلغ. دلوقتي قالت لي خدي $1000. الألف دي أول معاش ليها، البلد درد تديها معاش.
0: أجلن للرب.
2: بكورة وهي أصلا محتاجة وبتقول لأ أنا هدفع كل المعاش أول شهر للرب يسوع في قناة الكارما.
0: أمين.
2: فأمين أنك تقدر تعمل كده، يعني من احتياجها نعوزها، حاسد بالمسؤولية، قلبها كلها عن الناس اللي بتروح جهنم واللي رايحة جهنم، قلبها كلها عليهم، عايزة كلمة الخلاص توصل لها. أنت بتعمل إيه؟ أنت ربنا ادالك بتعمل إيه؟ ربنا كرمك في شغلك وعندك شغل لغاية دلوقت، بتعمل إيه؟ بتعمل إيه بالفلوس اللي ربنا حطك وكيل عليها؟ ربنا يباركك مرة تانية، وربنا يعني بجد يبارك في الفلوس اللي انت هتاخديها بعد كده. ربنا يباركك.
1: أمين. مبارك اسم الرب. أحبائنا كمان أنا بشكر جدا دكتور قس جان أمور، ربنا يباركك ويستخدمك.
0: أمين.
1: بنشوف أبطال معطائين بيقدوا وبيدوا وبيدوا. بشكركم أحبائنا اللي بنسمع ونطيع على صوت الرب، وبنشوف الأحباء اللي بيدوا من الاحتياج، من الاحتياج. الرب النهاردة بيكلم أشخاص مرة واثنين وثلاثة. أس الشادي عندنا 4 دقايق وبعدين هنرنم مع الأخ بيتر. 4 دقايق.
3: أنا بعد ناطر شوف الخمسة آلافات عم توصل
1: دلوقتي بقى 10993
3: قدي؟
1: سوري 20,000. أمين. رب يبعت 10 دلوقتي.
0: بالإيمان.
1: بالإيمان. يمكن رب بيتكلم ليك النهاردة.
3: واو. 10,000.
1: أمين. مستنية دلوقتي باسم يسوع.
3: قدي صاروا 20,000.
1: 20,993.
3: يعني بعد في الأربعة اللي قلت عنهم تبع الخمسة آلافات، وإذا في 10,000 بيكون كتير منيح. بس تعوا يا حبة هلأ يعني 3 دقايق ونص. الوقت المتبقى قدامنا منه وقت كتير طويل. 3 دقايق ونص. وأنا بعرف إنه في أشخاص، وين هدول الأشخاص بيقولوا خذ 5,000؟ هذه التليفونات موجودة قدامك، والخطوط تبع الكارما كلها مفتوحة، والكيو آر كود اللي هون اللي هون موجود كمان ليكون عم بيساعدك.
0: أمين.
3: صلي هلا من قلبك وخذ هذه الخطوة. ملايين ناطرين، ملايين ناطرين. صدقوني أحبة، صدقوني يعني يعني أنا بقول نيال كل إنسان عم بحط بهذه القناة، لأنه الحصاد تبع هذه القناة، يعني بعرف نحن بالكنائس بتصيد بالسنارة، أوقات بتصيد بالشبكة الصغيرة، لكن بتعرفوا في شركات صيد اللي إذا شايفينهم على الـ على الـ الـ الـ على السوشيال ميديا بينزلوا بيجيبوا أطنان وأطنان من السمك، أوقات فكر بأنه ما خلوا شيء بالبحر. بقى الكارما هي هيك، الكنائس عم تتصيد بالسنارة أو بالشبكة، بنعمل أوقات اجتماعات انتعاشية وإلى آخره، بيجي 20-30-100 شخص للمسيح، 50-10-2، ننبسط نفرح فيهم. لكن نشكر الله على كل كنائس، يعني ما حدا يسيء فهم، الله بده كل كنائسنا، مشان هيك الكارما موجودة في خدمة كنائس، لأن عم نربح نفوس ونوديها على الكنائس. لكن الكارما عم تجيب ملايين ملايين للرب، هذا هو شعار كارما، ملايين.

0: للمسيح. وهذا اللي عم بصير. وقديش انت رائع انك تكون عم تكون جزء من هذه الملايين وجزء كبير. هلا وقتك, هذا دورك, هلا اجى دورك. ناطر حدا يقول يبعث رساله هلا يقول سكر المبلغ او خذ 10,000 خذ 5,000. انا عم بحكي الكلام وعارف انه في حدا عم يسمعني, في حدا عم يسمعني وعارف انت انه هذا الكلام لا لا خيب. بليز ما تتاخر, بعد في دقيقه ونص يمكن عندك مبين على الشاشه اكثر لانه الارسال بيتاخر, بس بعد في دقيقه ونص. تعوا يا احبه هلا نتسارع. انا ناطر ومستني وعم صلي ومتوقع انه هلا حدا يتصل يقول خذ 5,000 خذ 10,000 شيل المبلغ كله, سكر المبلغ الباقي باسم الرب يسوع. امين يا رب.
1: امين. الثواني الاخيره من دقيقه من فضلك تعالى وهنرنم بعد دقيقه. وانا واثق انه في الترنيم ده يكون الرب بيتعامل معاك.
0: بنحنا نعم رنم سكر المبلغ.
1: يس. تقدر تدخل بالكيو ار كود اللي موجود قدامك ده على الشاشه, تقدر تقدم التقدمه بتاعتك والتقدمه هتوصل في دقيقه, هتكون وصلت. انا بشجعك النهارده لو الرب بيحط على قلبك تقدم 5,000 10,000 10,000 وال900 وشويه الباقيين دول, او تشيل 900 وشويه وتسيب اللي الرب يتكلم بيك ليك. بس الفكرة وانت بتسمعني تكون بتقوم دلوقتي وتعمل اللي عليك. امين امين احبان. انا بصلي انه فعلا في الدقائق دي واحنا بنرنم على اخ بيتر يكون المبلغ ده اتسدد. انا عارف انه الرب بيتكلم لناس. المطلوب مني ما نغزلش ربنا, ما نغزلهوش. تنكر الرب, تنكر الرب, يقول لك روح اذهب, تقول له لا اوعى تعمل كده, اوعى تعمل كده, اوعى تذهب حزين زي الغني اللي الله احبه وقال له روح قدم وقدم ومشي حزين لانه كان ذو اموال كثيره. خلي الاموال تبقى سبب بركه لحياتك, ما تبقاش سبب غم وحزن وممكن تبقى لعنه. يعني في حد يقابل الرب يسوع ويمضي حزينا عشان خاطر فلوس, يبيع ربنا بالفلوس؟ مين الاغلى النهارده؟ مين الاغلى؟ مين الاغلى عندك؟ الفلوس هتقدمها عند رجل الرب, هتقدمها عند قدميه, هترجع لك واكتر واكتر واكتر. هتجري ورا الفلوس, هتجري منك, هتجري وتسيب الفلوس, الفلوس هتجري وراك. بركه خير ونعمه يتبعانك كل ايام حياتك, خير ورحمه يتبعانك. هتجري ورا الخير هيجري منك, هتقدمه عند الرب هيجري وراك. يا جماعه الرب بيتكلم في وقت عيد الحصاد ده بكنوز لناس كتيرة اللي يسمع. في ناس حياتها بتتغير. خلي ربنا النهاردة يتعامل معاك. قول يا رب أنا دلوقتي وأنا برنم ترنيمة دي هقوم وهعمل وهطيع وهكرم اسمك وهمجد اسمك يا رب, همجد اسمك, همجد اسمك وأنام فرحان. الفلوس بتروح وتيجي, الرب بيبعتها والرب بيمتحنك بيها والرب عايز يبعت لك اكتر واكتر. فازرع من اللي ربنا اديهولك عشان تحصد اكتر. امين
2: امين.
1: اتفضل يا بيتر.

0: مبارك اسم الرب.
1: ما بطلع على الشاشة وشفت الخمسة آلاف انبسطت من أستراليا، بس بعد في ثلاثة مين بدي تشجع حبك ثلاثة خمسة آلافات؟ هلا بسرعة نقدمهم وبكون نقلنا، بضل في 2400 وشي مش هيك ولا أنا غلطان؟
0: 2543.
1: في حدا مثل ما عامل في هلا من شوي شفنا 2500 من كاليفورنيا، واشنطن.
0: واشنطن
1: من واشنطن. يا ريت في حدا يعمل هيك هلا، يكون عم بيقابل خينا بواشنطن او اختنا ب 2500 تانيين، وفي 3-5000. تعالوا يا حباب، يعني مستحيل، مش مستحيل يعني، مش حابين نقوم من هون طبعا، يكون في مبلغ بعد باقي علينا وما عملنا.
0: واللي حط الماتش طلب مني واحد من حاطين ماتش قال لي ممكن اكستند لك 30 مينتس،
1: اوكي
0: 30 دقيقه مع اول تقدمه، بس نفسه انه في ال 30 دقيقه دول 17000 دول يختم.
1: امين. ويا ريت اول تقدمه تكون 10000 مثلا او 5000. تعالوا يا حبه هلا هيك نعمل اول تقدمه 5000، رح نبلش الكاونتر. بتكون دفشتونا هيك، عطيتونا دفعه الى الامام وشجعتونا كثير بقعدتنا هون، كلياتنا قاعدين هون وعنا كل الإيمان والفرح، ما حدا منا هون إلا ما فرحان وفخور ومشجع بعمل الله في قناة الكارما. لذلك مشان هيك قاعدين هون، مش لأنه يعني القعدة مريحة، لكن القعدة فعلا كرمال الرب وكرمال العمل بالخدمة بهون كل أمر. بقى مش شيء رائع انكم عم نعمل هيك لمجده. بقى بدي شجعكم يا حبه كونوا انتم ايضا محل ما انتم بيوتكم عم تتمتعوا بالترانيم، عم تسمعوا التعليم، عم تسمعوا المشاركات اللي عم شاركها معكم، عم تتمتعوا طبعا بهذه القناه اللي عم تقدم 41 كنيسه، بالاضافه للمؤتمرات وبالاضافه لقناه التسبيح وبالاضافه لقناه التعليم والكارما اكاديمي والكارما اول نيشنز. في غنى كتير كبير طالع من هذه الشاشات.
2: أمين.
1: وكلمة الله عم تنتشر في كل العالم من خلال هذه الشاشات، وملايين عم يعرفوا الرب من خلال هذه الشاشات أو هذه القنوات، قنوات الكارما. تعالوا أحب أن نكون مساهمين مساهمين. يلا خليني أشوف حدا هلأ عم ببلش الكاونتر ب$5,000، ناطر أنه هذا الشيء يصير، أو 10,000. يا ريت هلا حدا ان يفاجئنا بهالمفاجآت السارة، يبعث لخينا سامي يقول له خذ 10,000، خذ 5,000، خذ 15، فول المبلغ كله، ما تنطر 30 دقيقة. في حدا يعمل هيك؟ أكيد في حدا يعمل هيك، وبعرف إنه كتار يمكن بالنسبة لك حتى هذا المبلغ تافه جدا. بعرف إنه في كتار هذا المبلغ يمكن ولا شيء، ما بدي أقول شيء، بس بعرف إنه كتار منكم في كتار هيك موجودين، إن كان بأمريكا أو بكندا أو حتى بأستراليا. شكر الله على الأحبة اللي بأستراليا، ربي يبارككم. شكرا على تجاوبكم ب5000، شجعتوني كثير وشجعتونا كثير. لكن هلا أنا حابب أشوف في ال5000 الباقية من وين رح تيجي اللي رح تفتح الكاونتر.
2: أمين
0: أمين. أشكر ربنا، شايف تقدمة أونلاين $50 من ميتشيغان، مبارك اسم الرب. أمين أمين أحبائنا، $50 من ميتشيغان، بس الرب بيتكلم لأشخاص يقدروا يقدموا 1,000 و2,000 و5,000 و10,000 دلوقتي، ويمكن حد يقفل المبلغ ده كله. يمكن بتشوفني من أوروبا، بتقولوا ما بيعملوا إيه؟

0: بنعمل ايه؟ بنقول تعالى حط ايدك معانا، تعالى حط ايدك معانا عشان نقدر نكمل ونوصل رساله الانجيل. كارما بقى لها 22 سنه موجوده، والرب بيتمجد وبيوصل لملايين الناس من خلال العمل ده في الكارما. بس الكارما ما عندناش شركه ولا عندناش حكومه بتأيدنا ولا بير بترول ولا كنايس بتحط مبالغ، لان كل الكنايس الكارما بتساعدها، هي اكشولي الكارما بتساعد كل كنيسه، لان كل كنيسه بتتكلف تقريبا $1,000 كل اسبوع عشان الكارما تفضل موجوده والكنيسه تبقى تفضل موجوده على الهواء. فاحنا ما بنقدرش نطلب من الكنايس المبلغ، وما بنطلبش. يعني مثلا معانا الاسيس يوناثان يوسام، مش عارف انت ليه نازل معانا الاسيس يوسام وبيذيع الكنيسه لايف كل اسبوع. في مره جينا بعتنا لك فاتوره ولا قلنا لك يا اسيس
1: ولا بركه لينا.
0: يعني احنا بنشجع الكنيسه انها
2: لا بل انا بدي اشهد انه بتذكر بوقت الانفجار بلبنان، الانفجار اللي صار بالبور، كارما اتصلت فينا بلبنان ومن خلال كنيسة الناصر الأسيس أندرو كانت عبوله تصلوا بأسيس شادي وقدموا لنا حتى لنكون عم، لأنه الكنيسة عندنا اتدمرت بالانفجار وكانت كارما جزء من الناس اللي باركت بأنه تعمر كنيستنا. ربي بيبارككم.
0: أمين. وده اللي احنا على قلبنا ان احنا نعمل كده، احنا نساعد شعب
2: بركة الرب، لكل
0: كنيس ونكون بركة. أنا بفرح لما أشوف الكنيسة بتكبر في كل مكان.
2: ما عندك هدف يعني
0: yes.
2: غير هذا الهدف. من أجل هيك الكارما هي بركة لكل الكنائس. الكارما هي عمل الله لتأثير المسيحيين في العالم العربي والإسلامي، لنشر البشارة وخلاص الملايين، لبركة كنائس الرب في كل أنحاء العالم. بعطاه يا شعب الرب كونوا جزء. أنت مسؤول مثلي مثلك مثل كل واحد فينا. ما تقول أنا ما لي علاقة بالموضوع، حتى لو أنت ما بتحضر، حتى لو أنت ما بتشوف، بس كرمال الملايين اللي عم يحضروا، رجاء عندك آلاف الدولارات موجودة وعم تشتغل والله يبارككم. وفي منكم يمكن بكلفوا بروح كروز بكلفوا أكثر بكثير من 10,000 دولار، أو بتروح رحلة سياحية أنت وعائلتك بتحط لك 20,000. تعوي أحب والله بيركك أنا يعني اللهم لا اعتراض، إن شاء الله بيعطيك أكتر بكتير من هيك وتروح كمان 100 رحلة ما عنا أي طمع. ربي بيركك yes. بس تعوي فكر بالملايين اللي عم يحضروا، خد جزء من هيدا اللي عم تعطيه للرفاهية والله بيركك أكتر بكتير من هيك. لكن قول في أشخاص ما عندها الإمكانيات وبحاجة إنه تعرف المسيح وعم تحضر الكارما وحياتها تعبانة في كل العالم وبالأخص بالشرق الأوسط وبالأخص أحبائنا بمصر وبالأخص أحبائنا في كل الدول العربية، قول أنا حابب كون جزء من خلاص نفوس هؤلاء باسم يسوع. أنا بدي كون مرسل لألون رغم أني أنا قاعد ببيتي، رغم أنه أنا ما بحضر، بس أنا بدي كون مرسل. قديش صارت سهلة علينا تكون مرسلين لك شو على المسيح؟ إذا أنت تفتكر أنه أنا عم ضخم، لا أنت غلطان. المسيح على كل من أعطى نبي فقط لأنه نبي ينال أجرة نبي، وكل من أعطى كأس ماء بارد لا يضيع أجره. بتعرف أنا وايد بقول it's not fair إنه النبي بيقعد بيتنبى وبيخدم وبيروح بعد حياته on stake. تعرف نبي يعني الواعظ أو الخادم. بالعهد القديم كان كل واحد بيخدم رب سموه نبي، وبالعهد الجديد اليوم بدي أقول رسول، بدي أقول خادم، بدي أقول أسيس، بدي أقول. تعرف تروح منحن بنروح على بلدان يعني أنا صعب حتى أقول لك وين بنروح وشو بنعمل وبنحط حياتنا. كذا مرة تعرضت أنا للديشات يعني أنا كنت ببلد ما بدي سمي كمان بلدين وأوصوا علينا يعني ضربونا بالنار وعشت ليلة بالليالي اللي قذائف عم تنزل حول مني. كنت لوصل بالحقيقة كنت لوصل مال لحوالي لكذا كنيسة موجودة في هذا البلد ودخلت إلى هذا البلد ومعي فلوس وعطيت الأسس والخدام لكون عم بيقدروا يعيشوا لأنه كان ما في أي مدخول آخر لألون. وبعرف انه الرب بارك جدا جدا جدا، لكن عرضت حياتي للخطر وعرضت عائلتي للخطر وعرضت كمان كثير قصص للخطر وخدمتي. لكن بعرف انا يمكن ولا شيء، بس بعرف في كثير خدام هيك ايضا بقول كثير هذا السلام. انت عم تعطي الكرمة اللي عم توصل بهذه القصص وعم تاكل شتائم وعم تاكل تهديدات والى اخره، انت عم تاخد نفس الـ ينال اجره، عم تاخد نفس الاجره يعني وانت مش عامل شيء، انت قاعد بيتك بس عم تدعم. بقى تخيل عم تاخذ نفس الاجره للاشخاص اللي عم تتعب وتشتغل وتخدم وتسافر وتروح ميشنز وتضحي وتنام على الارض وتاكل الفتات وكنت بقى فريه وعم بعرف كثير منيح عن شو عم بقول لك. الناس بتشوفنا هون

0: لابسين بدلات ومبسوطين، بس ما شفتونا لما كنا بأفريقيا ولما كنا عم نخدم بين الناس اللي ما عندهم شيء. راب صالح يا حبا عم بحكي الكلمات مش تحتيلي يعني، مش فصح بشوف بنفسي أو تشو أف، لا أطلاقا، عم بعطي أمثلة لأنه بعرف كتار حابب أن يخدم الراب، حابب يروح رساليات، بس ما عنده لا الوقت وما عنده يعني ما قادر يروح، بس قادر تعطي.
1: أمين.
0: وراب عم لك إذا أنت عم تعطي كأنك رحت. أمين. هلأ عم تبعت الكارما أنت، هلأ عم تبعت الكارما. شكرا الله على المبلغ اللي جا من جورجيا، رب يبارككم. بعد في 15,000، 3 ب5,000.
1: امين.
0: 3 ب5,000. طيب يا حبه 15 قديش؟
2: 15,493.
0: يلا 493 حدا يشيلهم يا حبه. مين رح يحط هلا تليفونه على الكيو ار كود هون ويشيل المبلغ هذا، يشيل ال 493، بيضل في 15,000، في 3 ب5,000 بيكون خلصنا.
3: امين
1: امين امين
2: امين
0: باسم يسوع. شجعوا يا شعب الرب.
2: بس الشادي نداء واضح وعندنا 25 دقيقه بس، عايزين نسمع الاسيس يوسام كمان. اهلا بك
1: اسيس. امين امين. انا بشهد الحقيقه قد ايه قناه الكارما يعني كانت مشجعه جدا جدا لينا، يعني من بدايه خالص لما كنا بنبعت الشرايط المتسجلة وعظات بابا الأسيس ونقعد نعمل الشريط على الدي في كام وبتاع ونبعته، لا طلع في سبارك وعايزين نعيده تاني. قد ايه كان صامويل مشجع جدا جدا لينا واحنا لسه في البدايات، ويقول ايه اللي ينفع ان احنا نساعد بيه علشان نكون بنطلع كواليتي احسن ونطلع الدنيا تبقى افضل. لما كان عندي فكرة ان انا اعمل برنامج العبادة والتسبيح سمر شفاء، وجيت اتكلمت معاه هنا وقال لي يعني اساعدك بكل ما اقدر علشان خاطر احنا محتاجين التسبيح بالشكل ده والعبادة اللي هي ندخل للناس لمحضر ربنا. وبشهد قدامكم كلكم قد ايه الكارما كانت سبب تشجيع وبركة وتبنت البرنامج. وانا اول مرة اعمل برنامج وقالوا احنا هناخد البرنامج وهنزيعه وطلعه لنا، وخدوا معايا يعني الخطوة الاولى انه شجعوني ان انا اكمل في ده، واستمروا مع بابا في الخدمة. وكل العظات على فكرة موجودة هنا في الكارما وحطوها ديجيتال دلوقتي وبتتذاع الى الان. Yes. بابا منتقل من 16 سنة اللي فاتوا، العظات بتذاع وبتثمر في ناس كتير. انا بشهد وبقدم كلمة شهادة لقناة الكارما. جيت لصامويل في يوم من الايام قلت له عندي فكرة ان انا اقدم برنامج اسمه ايه اللي بيحصل، واتكلم شويه مع الناس وارنم في الاخر. قال لي الاستوديو كله معاك والاحباء الاخ هاني رمسيس والمجموعه اللي كانت بتعزف معاه، وتبنوا ان هم يعملوا البرنامج من الالف الى الياء. انا بس ما علي ان كنت بقدم، وعملوا الايديتنج وطلعوا الحلقات وزعوها، ويعني بيبقوا ما بيأخروش اي مجهود ان الكلمة توصل والفكرة اللي عندك توصل والرسالة توصل للناس. أنا متشجع جدا بأنه الكنيسة بتتنقل على الكارما وبتتذاع مرتين في وسط الأسبوع إعادة علشان خاطر توصل للشرق الأوسط وتوصل لشمال أمريكا هنا بكل محبة. وعلى فكرة ساعدونا جدا جدا لأن احنا ما كانش عندنا ناس يعني بروفيشنال في تظبيط الإضاءات وتظبيط الكاميرات وأنه الحاجة تطلع بكواليتي يناسب الساتلايت. وكل الناس اللي بتخدم هنا بتصلوا ويقولوا لنا على الحاجات اللي ينفع نعدلها، وهم بيساعدونا كتير جدا. كارما بس مش مجرد انه يعني بتبعت برامج او بترسل ارسال، لكن في خدمات وفي تشجيع وفي رؤية انه نطلع حاجة متطورة، وانه يستثمنوا كل افكار صغيرة جوه قلوب ناس كتير. عشان

0: بتلاقي برامج متنوعه كتير جدا، حاجات بتتكلم عن الاسره، حاجات للشباب، حاجات افكار جديده فيها تكنولوجيا دلوقتي بلغات مختلفه، حاجات طبيه وحاجات مشوره نفسيه. انا بشكر رب لانه قدرت القناه انها توصل لكل الناس بمختلف الاحتياجات، وبتسدد احتياجات كتيرة جدا جدا جدا، ومصدق انه الآتي اعظم، ومصدق انه الرؤية ما زالت الى الميعاد. عشان كده كل ما بتحط ايدك وكل ما بتشترك وكل ما بتفتح ايدك علشان العمل ده يكمل ويستمر، دي حاجة تستاهل لحبائي انه نزرع فيها ونستثمر فيها لمجد الرب وامتداد ملكوته. يلا نتشجع، مصدق زي ما القسيس شادي كان بيقول 15 الباقيين دولت ثلاثة من جبابرة البأس اللي واقفين في الصغر، كل واحد $5,000، الموضوع هيخلص. يعني نقدر ستة في 2.5 الموضوع هيخلص. أنا مصدق أن الرب بيكلم قلوب، وفي ناس بتتحرك من ولايات كتير، ومن أوروبا ومن الشرق الأوسط ومن أستراليا ومن كندا. لسه في أمجاد، والآتي أعظم باسم الرب يسوع. وعندنا إيمان أنه خلص الماتش ده لله دي في اسم الرب يسوع.
1: يا رب.
2: أمين. أمين. أمين. أحبائنا بقى 20 دقيقة بس. شكرا لك يا قسيس. وأنا عايز أقول حاجة سريعة بالنسبة، يعني مثلا لو دخلت على برامج الكارما ودخلت على كنايس، في 34 كنيسة منهم موجودين أونلاين من ال 41 كنيسة. في كنائس تاني لسه بتنزل واحدة واحدة، بس لو دخلت على صفحة البرامج بتاع قناة الكارما هتلاقي، ادخل على، خليني أقولها لكم واحدة واحدة، هتدخل على برامج من فوق برامج الكارما من الويب سايت، هيطلع لك برامج، هيطلع لك برامج أسبوعية كنسية، تسبيح وعبادة، مؤتمرات وأحداث، برامج إنجليزي، وبعدين مكتبة البرامج من تحت وإعلانات الكنائس. دلوقتي لو دوسنا على خدمات كنسية هتلاقي فتحت الكنائس كلها، هتلاقي فيها الكنيسة، من ضمن الكنائس كنيسة المسيحية العربية إيست برونزويك نيوجيرسي، هتلاقيها موجودة. وبعدين الجميل هنا هتلاقي، مش عارف أنا ممكن أعمل ميرورينج من عندي ويطلع على الشاشة، مش كده يا أخونا المخرج؟ خليني أشوف لو أقدر أعمل كده. يديني إيرور، خليني أحاول مرة تانية أوريكم على الشاشة أخونا المخرج لو موجود معايا. أول ما يوصلك صورة قولي. وبفكركم بقى 18 دقيقة وشوية، وعندنا ماتش 15,000 مطلوب، أبطال يجوا يشيلوا المبلغ ده. أخونا المخرج لو شايفني، أنا عارف إن الصورة وصلت عندك جوه، أكد عليا بعد إذنك. أخونا المخرج قبلت ما يكون معانا، انا فتحت صفحة البرامج، هيطلع لي البرامج المختلفة، طلعت منها على كنايس، من كنايس دخلت، خليني اوريكم كنايس المختلفة اهي، دخلت صفحة الكنايس، وبعدين فيها كنيسة المسيحية العربية في ايست برونزويك، دوست عليها صورة القسيس اهو، وبعدين هو موجود. وبعدين عنوان الكنيسة باين العنوان 572 صح،
0: رايدرز لين
2: في برونزويك. برونزويك والعنوان كامل، وفي ماب لو هتدوس تحتيها كلمة ماب
1: هيوديك الكنيسة.
2: الماب تدوس عليها ممكن توصلك هناك. وبعدين فيها تليفون الكنيسة اللي هو 347-893-8526 وفيها مواعيد الكنيسة وفيها اللوجو بتاع الكنيسة. وبعدين فيها تحتيها هتلاقي المؤتمرات بتاعت الكنيسة موجودة، هتلاقي الأحداث اللي لو إيفنت يعني يوم واحد ولا حاجة تلاقيها موجودة. وبعدين ريلز هرجع لها بعد شوية. وبعدين في خدمات الكنيسة، بصوا بقى خدمات الكنيسة ممكن ما تلاقيهاش مثلا على اليوتيوب، ما تلاقيهاش على الفيسبوك، بتتشال بعد 30 يوم بس على الكارما هتلاقيها. بصوا بقى من ساعة ما ابتدينا نذيع كل الخدمات بصوا
1: روعة،
2: كل الخدمات لغاية من أول مرة زعنا فيها. بس كل ده خدمات، أنا ممكن أفتح أي خدمة هتطلع على طول، كل دي خدمات موجودة من أول يوم الحد 3 سبتمبر سنة 23. أول مرة خدنا الإرسال فده موجود.

0: وبصوا
1: هذا بقول عن كبر السيرفرز الموجودين بالكار
0: طبعا ماشي طبعاً. صح ضخمة. والفريق اللي شغال لغاية آخر مرة الحد 10 مايو اللي هو الحد اللي فات على طول أول امبارح الخدمة موجودة أهو لو دوست عليها هتبص لي أنا دلوقتي دوست عليها حسب الإنترنت عندي لو الإنترنت سريع هيجيب على طول في المكان هنا هتبص لي فتح الخدمة اللي أنا كنت عايز أوريه كمان أنا عندي الإنترنت بعافية شوية في المنطقة اللي أنا فيها أهو فتح أهي بالتسبيح 10 مايو الأسبوع اللي فات شباب الكارما بيعملوا الشغل على طول أهو المقدمة بتاعت الكنيسة وبعدين ممكن أجري شوية الرفيق بيعزف بيقود التسبيح أهو وبعدين
2: سلوى بتتكلم عشان عيد الأم
0: سلوى والأسيس أهو
2: أهو
0: صح دي خدمة الأسبوع اللي فات على طول الحاجة الجميلة بقى ده هنا أنا هرجع تاني للصفحة اللي هنا في حاجة اسمها الريلز أهي بس مش عايز أفكركم إن إحنا عندنا 15 دقيقة دي الريلز اللي إحنا الأسيس أنت دخلت على الحاجات دي قبل كده أكيد
2: طبعا
0: وبتشوف دي الريلز اللي إحنا بنقطعها للأسيس وللكنيسة بتلاقيها موجودة هنا فممكن تشوف حاجة الريلز دي على فكرة لو تدور عليها على الفيسبوك عشان ترجع للريلز بتاع زمان سوري
2: صعب السيرش قوي
0: الريلز يعني بعد كام شهر كده عشان توصل لها ان شاء الله يعني ربنا معاك عشان توصل لحاجة لكن هنا اهو يعني ممكن اعلي الصوت انا قافل الصوت من عندي عشان ما يبقاش في كونفليكت في الصوت لكن الفكرة انا عايز اقولها ان ممكن ارجع طلع على الابل تي في اوكي مش هيطلع عشان اعمل ميرج كل دي ريلز لما ترجع للريلز قديمة بص الريلز القديمة ممكن تلاقيها بقالها سنين عشان ترجع عليها الفيسبوك ما تلاقيهاش
2: طبعا
0: لكن تلاقيها عندنا فانيوي فاللي احنا اللي انا عايز اقوله في النهاية ان احنا بنشجع خدمات الكنائس على فكرة اللي بنعمله مع القسيس يسام مش بتوصل بيه بس عشان هو صاحبي لكن بنعمله مع كل الكنائس كمان فكل الكنائس تقدر ترجع للايفنتس بتاعتهم ترجع للمؤتمرات ترجع للريلز ترجع للخدمات من صفحة موقع قناة الكارما دي بركة كبيرة انا يعني انا سعيد من جوايا ان احنا بنقدر نساعد الكنائس بالكلام ده وبطلب طبعا من الكنائس انها تشجع كمان عمل الرب في الكارما لانه
1: واللي ما بيعرف بين هلالين كمان بس سامي لان انا بس تزيد على كلامك وتغزني عم قطعك ما بيعرف بس تتعمل ويب سايت بهذا الحجم لساع كل كنيسة انا بتذكر لما عملنا ويب سايت الكنيسة بعد هلا نحن عم نشتغل عليه لانه رجع انتزع الى اخره مكلف جدا جدا جدا طبعا. جدا جدا جدا طبعا. وهذا كلفة سنوية يعني مش كلفة بتدفع مرة واحدة وخلاص تشتري المكان لألك على الانترنت وشي بسيط وقد ما فينا كنا عم نقلل كنا هذا كيف إذا أنت عم تحط 41 كنيسة بكل المحتويات تبعها
0: ده غير البرامج كمان
1: ده هذا بدون البرامج طبعاً. يعني هذا السيرفز اللي جوا لحالهم حقهم ألفات صدقوني يا حبا يلا
0: عشرات
1: 13 دقيقة يا حبا 15,000
0: 13 دقيقة يا الدقايق بقيت أقل من الألاف
1: بدنا لا
0: محتاجين الأبطال دلوقتي
1: هلا حدا نشيل 5,000 تحت لي تنزل تحت ال 15,000 وتحت 13 يعني 13 لازم يكون 13 بس نحن 13,000 بس هلا لازم حدا يشيل 5,000 مين اللي رح يعمل أو يعمل مثل اللي عملت بجورجيا أو اللي عمل ما بعرف إذا شاب أو صبي 2000 دولار كمان أخت. يعمل هيك
2: امين
1: بحاجه اشوف اشخاص عم تتسارع احبائي اصدقاء ومشاركين في قناه الكارما ضروري نكون عم ناخذ هلا يعني سرعه 12 دقيقه حبه لو سمحتوا من كل قلوبنا من لكم من كل قلوبنا تعوا اشتركوا معنا اشتركوا بهذه القناه هام جدا جدا جدا خلاص الالاف ولبركة كل بيت ولبركة كل بزنس
2: امين
1: وخاصة اذا انت عندك بزنس خاصة اذا انت عندك بزنس اختي هام جدا انك تقولي انا من عم بقتطع لانه بتقتطع من العجين كله بيكون مبارك
2: امين
1: وفجأة بتلاقي الله عم يفتح ابواب عليك وانظروا ان كنت لا افتح كوى السماء وافيض عليكم بركة حتى لا توسع هيا الله عم فيد عليك بركة حتى لا توسع يعني ما في شيء باي قد يصير مجبور تعطي لانه ما لانه مش عارف شو بدك تعمل.

قول باللي عندك اياه. وتخيل يا حبة، تخيل عم بقول لك انا اكف عنك اذى الجراد الملتهب. بتعرف قديش في في في في في مشاكل بتصير كل شهر بتكلفك فلوس، بتلاقي ال ال ال ال انا خبرتكم هيك من فتره كيف ابني تكعبل بالديش واشر. وفعلا يعني مبلغ بالنسبه لي انا منه سهل، انه قلت لها مرتي كنت انا عم بخدم ب

0: وصلنا فيهم على إيه وصلحوا لنا إياها مجانا، بس بعثوا لنا الفاتورة. الفاتورة تخيل طلعت الفاتورة أغلى من الدش واشر. عم بحكي بأمان، بأمانة أمام الرب، إنه فاتورة تصليحة أغلى من أنك تشتريها جديدة.
1: بس ربنا عافاك منها،
0: بس الرب عافيني، عافيني من الرب. قال الرب أكف عنكم أذى الجراد الملتهب. بيطلع هيك قصص، بينفخ الدولاب تسمو العجل، بصير في مشكلة بالسيارة، ابنك بصير له شيء، بيوقع بالمدرسة لا سمح الله، أحداث بتصير معك كل يوم، بتلاقي في كأنه مسقوبة الجيبة، بتلاقي جيبتك كأنه مسقوبة، كأنه حدا عم يسرق منك فلوس، حدا عم ياخذ منك شيء، يعني بتلاقي في شيء هيك دائما ما عم تتهنى بالبركات اللي الله عم يعطيك اياها عم تنسرق. هلا رب عم لك انا رح وقف هذا الجراد الملتهب
1: 10 دقائق
0: باسم يسوع،
2: امين.
0: هلا علون باسم يسوع، اذا انت عندك هيك مشاكل ببيتك بالصحه، يمكن بين العائله بين الاولاد، هلا صلي وقدم، صلي وزرع والباسم يسوع بدي هذا الجراد يتوقف من بيتي باسم الرب يسوع.
2: أمين.
0: يتوقف من البزنس تبعي، حس انه البزنس ما عم يتبارك، في شيء عم ينسرق كل شهر، باسم الرب يسوع هلا يتوقف هذا الجراد
3: يا رب
0: الملتهب، ويفيض عليك الرب بركه حتى لا توسع باسم الفادي الحبيب يسوع،
2: امين يا رب.
0: لكن هلا عليك ان تقدم على هات العشور وانظر ان كنت لا افتحك، يعني في شرط. Yes. هذا لن يحدث قبل ما أنك أنت تزرع هلا باسم يسوع. شكرا للألف دولار اللي اجت من أستراليا، ربي يبارككم شعب أستراليا الرائع. وين الكنديين اللي كانوا عم بيساعدونا من يومين؟ شعب كاليفورنيا، شعب بالإيست والواست بأمريكا، يلا يا أحبة، وين 5000 اللي هلا حدا رح يقدمها؟
1: في 1000 من فيرجينيا، امين، في 1000 من فيرجينيا، باقي 13823 هتطلع دلوقتي قدام حضراتكم،
0: امين. 13000 مين رح يشيل 800 والكسر و13 2 ب 5 و1 ب 3000 باسم يسوع، او 3 ب 3000،
1: امين امين. باقي 9 دقائق احبائنا، يلا بينا يلا بينا في الدقائق الاخيره. مين يقدر يعمل فرق دلوقتي قدام العالم كله؟ في ناس كتير بتتفرج، ملايين بتتفرج ويقولوا فين اللي بيحب الرب يسوع، فين انت؟
0: والبشع بالموضوع ما تاخذنا خينا سامويل، انه عم يتفرج، وحتى في ناس منتقد، في ناس عم ينتقدوا، في ناس مسخرجيه يعني بتريقوا، وفي ناس ما بيحبوا بقى عم يصلوا انه ما يوصلوا، وفي ناس لربما من هن اقول لك وانا شوف هالمسيحيين شو رح يعملوا، هن منهم من خلفيات مسيحيه وعم يتفرجوا علينا، بتعرفوا ملايين 90% من فرجي الكرمه منهم مؤمنين، وهذا رائع، ونشكر رب لانه الكرمه مش معموله للمؤمنين، معموله للناس اللي هن للحقل البشاره باسم يسوع،
1: امين. 8 دقائق قسيس،
2: امين امين امين. ربي خايب كل توقعات وظنون، يعني بعيده، وباسم الرب يسوع يملا الاحتياج، باسم الرب يسوع المبلغ يجي. بشجع الكل النهارده، إلهنا إله التعويضات وإله عظيم جدا، واللي بتعمله الكتاب بيقول كده عالمين أن تعبكم غير باطلا في الرب، تعبكم مش باطل في الرب، اللي بتعملوه دوت مش باطل أبدا، لكن في إله عظيم جدا لا يبات مديون لأحد، يتمجد ويتمجد ويتمجد ويتمجد، وتشوف أمور مجيدة وتفرح بثمر متكاثر لمجد الرب. الكلام اللي كان بيقوله حضرة الأسيس شادي ده كلام حقيقي، 90% من الناس اللي بتشوف هي ناس محتاجة للرب وشايفة وداخلة بأي غرض، لكن النعمة بتصطاد نفوس وبتوصل الرسالة. عشان كده بيك وبقلبك المفتوح وبجيبك المفتوح وبتليفونك المفتوح دلوقتي، رسالة بتوصل لنفوس محتاجة الرب، النعمة، شبكة النعمة بتصطاد قلوب وبتصطاد نفوس كتيرة. عشان كده يلا خلينا نتحرك، الوقت مقصر، 7 دقايق، 7 دقايق الدقيقة بتصنع فرق كبير، وتقدر النهاردة تخلص الأمر ده ويرجع المجد للرب في هذه الليلة،
1: أمين أمين أمين. بشكر ربنا، أنا شايف في 2000 دولار من كاليفورنيا، وفي 1000 كمان من كاليفورنيا، أخت وأخ، ربنا
0: يعني يبارك، يعني 10,000
1: 10,823 ست دقائق يا سيدي،
0: أمين. من 123 يلا مين بده يقول بدي سكر المبلغ كله؟
1: 10,823
0: 10,123 يعني هذا المبلغ تركه الرب لحدا،
2: اسم الرب يسوع.
0: يمكن هلا في أشخاص
1: أو يتشاركوا فيه،
0: يمكن في أشخاص هلا تساعد فيه أو تقلل من التحدي، أو لكن في حدا قادر يكون عم يسكر هذا المبلغ بهالست دقايق.

0: بسم يسوع.
1: هذا وقتك خي، يمكن هذا لوقت مثل هذا الله قد أقامك.
2: أمين.
1: وإختي أنت هلأ هذا وقتك، مثل هلأ جيتي وفتحت التلفزيون عم تسهروا بالبيت وقاعدين وعم تتفرج عم تقولوا شو عم بيعملوا الشباب. اللي عم نعمله هو عم نربح نفوس، هذا اللي عم نعمله. اللي عم نعمله هو، بس صدقوني أحبة حرام، أنا هيك بقول حرام عيد الحصاد يأخذ كل هذا الوقت. مش لأن مع أنه نحن منتمتع، صدقني نحن ما عنا مشكلة. أنا بفرح جدا للإخوة هون، طيبين جدا، عائلة مباركة جدا عائلتنا، والوقت معهم ما بيشبع منه. لكن تعرف شو يا حبا، عم ناخد من وقت الناس اللي بدها تسمع الإنجيل، عم ناخد من وقت الناس اللي بدها توصل للخلاص، عم ناخد من وقت الناس اللي ناطرة أنه تتعلم بالأكاديمية، عم ناخد من وقت الناس اللي حابة تسمع عن الرب يسوع وتعرف خلاصه وتجي لعنده. وملايين هني، ملايين، عم بقلك ملايين ملايين ملايين. شو هالامتياز انه انا قاعد هون وعم بحكي لملايين؟ يعني المسيح قال تفعلون تفعلون اعظم منها. انا بعتقد كان عم يحكي عن هيك، لانه يسوع ولا مره حكي لملايين، ولكن احنا عم نحكي لملايين من خلال الساتلايت، من خلال السوشيال ميديا، ملايين الناس اللي عم تحضر. رب يبارك كل واحد عم بقول انا بدي اخذ صوت الانجيل، صوت هذه القناه للملايين. كيف تعمل هيك؟ هلا تعا افتح تليفونك الكاميرا على هاي الكيو ار كود وقدم تقدمتك. انت تكون عم تاخذ الانجيل. كل $1,000 بتوصل لمليون انسان لمده شهر رساله الانجيل. هلا تعوا يا احبه نعمل هيك، يلا 1000 ورا 1000 او 10000، ويمكن يبقى مبلغ واحد ولا انا بدي سكره كله باسم الرب يسوع. بس ما تنطر لاخر دقيقه لتشوف قديش بعد باقي. خذ كل البركه، خذ كل البركه، ما تخلي حدا ياخذ منك جزء منه.
2: امين
1: باسم الرب يسوع.
2: باسم يسوع.
1: أربع دقايق.
3: أربع دقايق. أنا شايف في أرقام بتتكتب، حب أنا أربع دقايق. أربع دقايق. يا ترى مين اللي هيكون قلبه سعيد دلوقتي؟ الرب بعطاء أولاده وحب أولاده، ولا إبليس إنه قدر يضحك على أولاد الرب إنه ما يخلوش العمل ينتشر ويضيع علينا مبلغ
1: من مصر من جديد؟ عم بيخجلونا.
3: 2000 جنيه مصري، وفي من كندا سوري 2000 جنيه مصري، وفي بعديها $2,000، وبعدين في $1,200 كندي.
0: هللويا.
3: اللي باقي 7,895.
1: مين بده يسكر هذا الرقم؟ هذا صار مخصوص لشخص، يعني عم يسرق منك البركه. عجل قبل ما ياخذوها كلها.
3: مين مواليد 95؟ مين عنده ابن مواليد 95؟ مين الرب بيتكلمه بال 95 دي؟
2: امين
3: امين. في مين؟
1: 7,000 قديش؟ بعد ما طلع المبلغ على الشاشة.
3: 7,895.
1: 7,895. حدا لازم يشيل المبلغ كله.
3: يس.
2: أمين.
1: بثلاثة دقايق اللي جايين، ما تنطر حدا بعد يقلل لك إياه. بعرف تنطر لآخر دقيقة ليقللو وتسكر كل شيء. سرق البركة كلها، خدها كلها لك، ما تنطر حدا ياخذ جزء منها.
0: جرب تحط وانت موجوع القلب، يعني ربنا لو حطك في مشكلة أو ضيقة أو في حاجة كده، قول أنا بدي وبتصل وطالب صلاة. جرب كده، جرب. لأن فعلا بجد المكان ده فعلا ربنا بيستخدمه إن ينور ويحل كل الكلمة اللي بتطلع من هنا، تحل مشاكل كتير قوي. ورب بيستخدم الكلمات دي نور ونار كده يحرق إبليس.
2: أمين.
0: بجد صدقوني ده اللي بيحصل بالضبط. فأنا بقولك في الدقائق الأخيرة دي اخطف البركة دي، اتصل بينا وقول أنا محتاج صلاة، أنا قلبي موجوع على ولادي، قلبي موجوع على ما عندي الشغل، قلبي موجوع عشان أنا مريض. اعمل كده، صلي من أجل كل أمر أنت بتمر بيه. احنا هنصلي معاك، اتصل بينا وقول أنا بصلي من أجل الأمر ده، وإحنا هنشاركك في الصلاة. وشوف كده الصلاة هيعمل إيه. فضل دقيقتين وفضل المبلغ ده، وصدقني جرب وشوف انت ربنا هيعمل معاك ايه. فامين باسم يسوع، رب يحرك ابطال باسم يسوع.
3: هانت يا اسيس، دقيقتين وباقي 7895. لسه ال 95 مستنيه.
2: ايوه
3: رب بيكلم حد بيها. اتفضل يا استاذ شادي.
1: 95 يعني قد ايه صار عمره هلا؟
0: بكون
1: يعني
0: 31 سنه.
1: 31 سنه. يمكن يكون شاب عنده بزنس او اخت دكتوره، يعني بهذا عمر التخرج. بتعرف شو يا حبا، صدقوني بتعرف على قديش في ناس
3: ونص.
1: بتعرف شو عم بصير هلا في هذه الايام. هلا بعد شهر في كثير اشخاص عم يحتفلوا بتخرج اولادهم. وبعرف قديش في ناس they overdo it بيعملوا حفلات يعني graduations الله يبارككم اللهم لا اعتراض انا بنبسط جدا لما اشوف هدول الحفلات وقديش عم بعرف قديش

0: الاولاد غاليين يا حبه yes. بس صدقني في اولاد كثير غاليين اللي بتستاهل السماء وبتستاهل آمين. الابديه
1: آمين.
0: وانت عم تستثمر بخلاصهم. يعني قول انا عم بحط مثلا 20,000 دولار لاعمل حفله لابني او لبنتي, قول بدي اشيل عشورهم حطهم للرب, حط جزء من هول للرب, هول لبركة, وهدول بدي صلي أن يكونوا بركة لهذا اللي عم يتخرج, لابني اللي عم يتخرج أو لبنتي اللي عم تخرج, جزء منه هذا للرب. بعد في 7,895 مبلغ, بعرف أنه في أشخاص قادرة أنه تسكروا هلأ, وعنا بعد أقل من دقيقة, لو سمحت بليز تصل هلأ وسكرت المبلغ كليا. نحن ممكن ما عم ننهي هلأ, عادة نحن عم نرنم بيكون في شيء حدا عم يتصل, يمكن هلأ أنت عم تعمل هيك أو هلأ عم تكتب رسالتك على المسج أو عم تفتح هلأ الكاميرا على الكيو آر كود, ناطرين أنه نسمع الخبر السار بالدقائق الجاي, أو حتى اللي عم يعطي 100 و200 و300 ما توقف.
2: في أخت معنا من ميتشيغان قاعدة بتتابع معنا وشالت 95 بقى 7,800
0: 7,800 آمين. يلا عم تهون عليك.
2: آمين آمين آمين 7,000.
0: أنا بعرف في ناس عم بيشيلوا حتى اللي قادر يشيل 100 و200 و300 أو 800, المهم مش مهم, بس بعرف انه هذا المبلغ رح ينشال بشكل من الاشكال. الله عنده حدا يشيله, بس انت اخطف البركه قبل ما حدا تاني
3: يعملها
0: باسم يسوع.
2: واحنا بنرنم في الدقائق دي انا بصلي ان الرب يثقل على قلب حد او شخص او اشخاص, اخت او اخ تقدر أو تقول او اتنين تقدر تقول انا هعمل الجزء ده وربنا يبعت حد يبعت الجزء التاني, او لو رب حط على قلبك تقفل الرقم أمين. كله امين. احبانا احنا قربنا نختم حلقتنا, هنرنم وباذن يسوع بعد كده ناخد كلمات ختاميه, ويكون الرب سدد المبلغ ده من خلالك ومن خلالك. 7,800 دولار ده معناه الضعف, مش هنقدر نقوم, لانه ده معناه فوق ال 15,600, فاحنا مش هنقدر نقوم. لازم لازم الرب بيتكلم ليك النهارده وتقدر تسدد المبلغ ده, لان اوريدي احنا علينا يعني وير بيهايند. فانا بشجعك وبشجعك, قوم خد الدور اللي عليك. 7,800 لو الرب بيكلمك بيهم تشيلهم كلهم, اعمل كده دلوقتي امين, عشان نقدر نكمل تفضل قناة الكارما موجودة. الكارما بقالها 22 سنة الرب بيتمجد في المكان, وهيتمجد أكتر وأكتر, وعايز يباركك من خلال التقدمة اللي هتقدمها دي أمين. وزي ما بقول قبل كده أن مفيش ولا حاجة من الفلوس دي بتجينا, إحنا بنحط طول الوقت, حط مرة واثنين وثلاثة. فأنا عايز أشجعك وأشجعك دلوقتي, تعال حط أحلى حاجة تقدر تقدمها للرب. تقدر تقدم 1,000, 2,000, 3,000, تقدر تقدم 2,800, وحد تاني يقدر يقدم 5. تعال اعمل كده من أي بلد أنت شايفني, من أوروبا, من الشرق الأوسط, من أستراليا, من أمريكا, من كندا, ممكن 10,000 من أستراليا تقريبا هتخلص أغلب المبلغ ده لو الرب بيتكلم لقلبك. أحبائنا في أستراليا أنا بشجعكم, لأنه يس وكندا طبعا. أحبائنا في أستراليا نهاية السنة المالية بعد كم أسبوع, بعد شهر ونص تقريبا, أو شهرين, أقل من شهرين. نهاية السنة المالية بتاعتكو الشهر الجاي 30 يونيو, وأي تقدمة بتقدمها للرب في الكارما بيجي لك جواب بيشيل لك المبلغ ده من الضرائب. فأنا بشجعك كده كده الفلوس بتضيع, فتعال حطها في عمل الرب, في حقل الرب, نقدر نوصل بيها برسالة المسيح للناس, نقدر نساعد ناس محتاجين وفقراء في الوقت اللي جاي أمين. أحبانا الوقت بيجري, فخلينا نتشجع وإحنا بنرنم على أخ بيتر دلوقتي, يكون الرب بيسدد الاحتياج ده من خلالك, مش من حد تاني بيتفرج, من خلالك أنت, من خلالك أنت دلوقتي. تقدر تقدم بالكيو آر كود الموجود على الشاشة, تقدر تقدم بتكست مسج, ابعت تكست مسج قول أنا هشيل المبلغ ده في الدقائق الأخيرة دي. فضل أخ بيتر.

0: امين امين. اشكر ربنا لاجل كل تقدما المبلغ بيقل لي اسيس بس لسه باقي 6800 6800 مستنيينك. رب مش عايز يحرمك من بركه ويحرمك من بركه.
1: امين.
0: مين يقدر يقدم المبلغ ده ونقول عظم الرب اللي عمل معنا ونختم حلقتنا؟ مين تقدر تقول انا هشارك بال 1800 واللي ربنا بيكلمه بالخمسه يكون بيحطها دلوقتي؟ او حد يقدر يقفل الرقم ده كله؟ امين. شكرا ليك اخ بيتر. ترنيمه رائعه، ترنيمه قديمه، بس كلنا المفروض يكون عندنا الاحساس بالمديونيه للرب. صح
2: فعلا. كلنا مديونين للرب باللي عمله معانا. هو طبعا ادانا محبه ابديه، احببتك لذلك قدمت لك الرحمه. وزي ما كنا بنسمع الايام اللي فاتت انه النعمه المجانيه هي مجانيه لان ما حدش يقدر على ثمنها وما حدش يقدر يدفع اللي عمله الرب ده لا يساويه كنوز العالم كله. علشان كده كل اللي هو طالبه مننا قلوبنا، ان احنا نحط قلوبنا في الخدمه، نحط قلوبنا في عمله، نحط قلوبنا في الطريق ونمشي معاه الطريق ونتبعه في الطريق ونسمع ونطيع وننفذ واللي يقوله

0: نقول أمين ونتبارك بثمار النتائج اللي بتحصل معانا في الطريق من طاعة. كل مرة بطيع فيها، كل مرة بشوف ثمر كتير في حياتي وخير كتير زي ما سمعنا، كل مرة بقول حاضر بتبارك أضعاف زي ما سمعنا في الاختبارات، والاختبارات كتيرة كتيرة كلها بتحكي عن أمانته وعن صدقه وكلمته وعن أنه أمين جدا جدا جدا جدا، أنه عمر أبدا أبدا ما مرة ما يشوفهاش أو ينساها أو ما ياخدش باله منها، حتى لو كان الفلسين العطايا البسيطة جدا جدا اللي بتترجم من جنيه لدولار بحاجات بسيطة قوي، دي عند الرب حاجة عظيمة جدا جدا جدا، لأنها من قلب عوز ومن قلب احتياج ومن قلب ظروف اقتصادية صعبة ومن قلب بلاد بتعاني وبتئن. الرب بينظر للقلب، بينظر لاتجاه القلب. أنا بدي بأي اتجاه قلب، أنا بدي بفرح وبسرور فعلا زي ما بيقول المعطي المسرور يحب الرب. الرب عايز قلوبنا تبقى مسرورة، تبقى عطاءة، تتعلم منه زي ما هو أعطانا نفسه نفسه نفسه. هنقعد حياتنا كلها على الأرض مش هندرك يعني إيه تديني نفسك، يعني إيه تعطيني نفسك، نفسك مرة واحدة. أنا أعطيتك نفسي لأن أنت غالي عندي ومفيش أغلى منك عندي. هو قال لي كده، المفروض يبقى رد فعلي أنا كمان أقول له ومعك
1: لا أريد شيئا،
0: لا أريد شيئا على الأرض، أتبعك يا سيد أينما تمضي، وغمض عيني وامشي بالإيمان وامسك فيك وشاور عليك وأقول أنا مصدق، أنا مصدق فيك، أنا مآمن ومصدق فيك، أنا عارف أنا ماشي ورا مين، عشان كده هلبي أي نداء منه، عشان كده أي أمر الرب هيقول لي حط إيدك، حط إيدك في الخدمة دي، حط إيدك في النداء ده، هقول أمين. زي كل اللي سمعناه من اختبارات ومن مشاركات كلها حية، مواقف حية. سيسي وسام هو بيتكلم على اختبارات الشرابية زمان والحاجات العظيمة دي، أنا فاكر كنت صغير وكنت بشوف وكنت بروح وبشوف بعيني الكلام ده كله فعلا، ناس بسيطة جدا جدا تحط حلقان وتحط ذهب وتحط احتياجها مش من الفائض، لا دي ناس بسيطة خالص وكانوا بيحطوا بفرح وسرور ويرنموا ويرنموا ويشكروا، وأنا كنت قاعد أتفرج على الحاجات دي أقول إزاي طيب تعريفه إيه ده؟ تعريفه بسيط جدا، إنه القلب بقى كله ملك الرب، وحيثما يكون قلبك هناك يكون كنزك، وحيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. اللي كنزه في الأرض هيشوف إن اللي إحنا بنقوله ده كتير قوي. لا لا لا أنا مش حاسس إنه الموضوع، ما أنت اسأل القلب يا أنا قلبي فين؟ لو قلبي في عمل الله هرمي نفسي، هرمي نفسي كده من غير ما أفكر وأحسبها وأدرسها وأجمع وأطرح وأحسب، هقول له يا رب أمين، أنا ماشي معاك، أي نداء أنا معاك فيه، أي أمر أنا معاك فيه، طالما الخدمة بتناديني لازم ألبي، لازم أقول حاضر، لازم أقول أمين، لأنه عمل قناة الكارما مش محتاج حد يعمل له دعاية، واضح واضح 24 ساعة، واضح واضح الخدمة وثمارها وتطورها يوم بعد يوم سنة بعد سنة. لو رجعنا جبنا القصة والحكاية من الأول هنلاقي البدايات بسيطة وبعدين تطورت تطورت تطورت، التطورات دي مش بس محتاجة مجهود وأفكار ومحتاجة تدعيم ومحتاجة مصاريف كتير، وفي أجهزة بتعطل وفي أجهزة الزمن بيروح عليها خلاص، الوقت انتهى وبقت إكسبايرد، وفي أفكار محتاجة إنتاج بشكل تاني مختلف غير تقليدي عشان توصل لناس معينة. الخدمة كبيرة وواسعة جدا ومحتاجة على قد تعب العاملين فيها على قد ما هنكون إحنا مشاركين بنفس الحجم بنفس القدر بنفس الحجم وبنفس القدر اللي فيه تعب ومجهود، أنا كمان أكون بقابل ده بنفس الحجم برضو وبنفس العطاء اللي هم بيعملوه، أنا كمان أعطي بنفس القدر، والرب يدينا نكون حارين زي ما كنا بنرنم غيرتك في قلوبنا، اشعل غيرة في قلبي. أما تشعل غيرة في قلبي، أما بص على النفوس اللي في العالم، احنا بس يعني بنقعد نشاهد ونشوف كل يوم الناس اللي بتضيع واللي بتنتحر والناس اللي ضاعت والناس اللي المشردة والناس اللي في ما هو الناس دي لولا نداء المسيح من خلال الوسائل دي ولولا صوت خدام الرب من خلال الوسائل دي اللي الرب أوجدها مش هيسمع.

0: مش هيعرفوا. احنا بنجي لنا رسائل وبنسمعها من بلاد انا اول مره اسمع عنها، بلاد غريبه، بلاد بعيده، مين هيروحها دي؟ مفيش حد يقدر يسافر البلاد دي، مفيش اي خادم يقدر يلف في كل العالم، مفيش خادم يقدر يطلع بره نطاق ممكن يروح مره في حياته واحده بس وما تتكررش تاني وما يقدرش يروحها تاني.
1: لا مش بس البلد، القرى،
0: والقرى
1: القرى مستحيل يعني والقرى. حتى مفيش طيران هناك يعني بدك تروح بعض الاحيان وسائل، مفيش طرق في وسائل بدائيه للنقل يعني.
0: دي حقيقه فعلا، دي حقيقه. وفي بلادنا حتى في بلادنا كمان اللي اوريدي فيها الخدمه واوريدي فيها الصلاه وفيها الافكار الكرازيه، برضو في اماكن محدش يقدر يخترقها، محدش يروحها. في اماكن كده يقول لك لا هنا ما اخرنا هنا، لان لازم يبقى في كنيسه عشان ندخلها. طب في اماكن ما فيهاش كنائس، هيحصل ايه؟
2: بتدخل
0: البيت، قناه الكارما بتدخل لحد بيتك، لحد الغرفه اللي انت نايم فيها. ده انت لو ما عندكش حتى تلفزيون هتطلع القناه وتشوفها لايف على الكمبيوتر بتاعك وانت قاعد، زي ما كنا بنسمع دلوقتي من الاخ سامول ازاي تدخل على الويب سايت وتشوف القديم كله. yes. المحفوظ. دي نعمه كبيره ان انا
3: على التليفون.
0: على التليفون.
1: بتعرف شيء لافت بضحك، انه بوقت خلال اللجوء اللي صار على لبنان، لانه اجى كثير من سوريا من العراق بالحروب العراقيه والسوريه،
2: و 6600 سيس
1: 6600
2: قبل ما ندخل في الحروب.
1: عم حاول اقول بقلب على بيوت التنك اللي كانوا عايشين فيها والخيام. كنت تلاقي دش يعني عم بحكي بأمان، في دايما دش، في دايما بمكان ما صحن ولاقطين يحضروا كل العالم. 6600 دولار يا أحبة. وقتنا صار مؤخر هون، لكن نشكر رب على كل خيره، نشكر الله على كل واحد عطى بمحبة وبفرح، مش عن اضطرار ولا عن حزن ولا عن ضيقة، إنما بفرح وبإيمان.
3: شكر.
1: شكرا لكم. أمين. شكرا لمحبتكم. شكرا لدعمكم. شكرا لعطائكم السخي حتى القليل، لكن هو بالنسبة لك يمكن مهم. ربي يباركك وربي يباركك. لكن ما زال عنا 6600. أنا بعرف هذا الرقم يمكن بيعني شيء لحدا أو مخبي لحدا، أنه ينهي في هذه الحلقة الليلة أو 5600 حدا يعمل هيك يا أحبة، ونكون عم ننهي مع بعض الحلقة أقول إلى هنا عنا الرب، ونكون فعلا هيك فرحانين. انا متوقع حدا هلا مثل عادي مثل دائما في حدا هيك يتصل يقول انا رح شيل المبلغ كله. رح انهي هذا الماتش الليله ولكم تصبحوا على خير. طبعا يا حبا نعمل هيك، وحدا يتصل هلا بخينا ساميول من استراليا، من كندا، من اوروبا، من امريكا، من اي مكان في هذا العالم الخليج، واقول انا حابب اقدم هذه التقديم وانهي الماتش الليله.
0: امين
2: امين.
1: ناطرين نوصل رسائل.
2: احبنا انا عارف ان الوقت اتاخر في الايست جدا، دلوقتي بقى الساعه 1:30 هناك، بس احب حبايبنا في كاليفورنيا دلوقتي الساعه 10:30، ففي احباء كتير قاعدين وبيسمعوا، في ناس بتبعت رسائل، ربنا يبارككم ويستخدمكم، بس انا عايز المبلغ ده نقفله عشان ما نقدرش نقوم. 6600 معناها 13200 هيروحوا علينا في قناه الكارما. ده اوبن ماتش، لما بتقدم 1000 في حد قدامك بيقدم 1000، لما تقدم 6600 في حد قدامك يقدم 6600. فأنا بشجعك في الدقيقة دي من فضلك، وإحنا بنختم قربنا خلاص بنصلي، هنصلي بعد كده وهنختم. أنا بصلي إن حد دلوقتي يبعت رسالة ويقول أو يتصل بالأخوات على تليفونات جوه، قاعدين على فكرة مستنيين مكالمة تليفونك، مستنيين
1: كل الأكيب، كل الفريق تبع قناة كارما قاعد بالستديوهات وعم يشتغل، يعني أوقات نحن بنفل هني بعضهم هون. نشكر ربنا أجلهم جميعا يا أحبة، لكل العاملين اللي عم يوصلوا صورة يسوع وخلاص يسوع وكلمة يسوع لملايين الناس.
2: أنا شايف 20,000 جنيه مصري من مصر.
1: واو.
2: مجدًا للرب. هذه 400 دولار تقريبا، فكده المبلغ 6200.
1: مجدًا للرب. أمين. يعني قد ال 20,000 لازم هذا يحط 20,000 دولار، أنا بقول هلا.
2: أمين.
1: بس يعني حدا يسكر ال 6200.
2: مين يسكر؟
1: يغلق. شو
2: يغلق انتو؟ مين يقفل؟
1: يقفل ايوه.
2: مين يخلص ال 6200؟ لو تقدر تقدم 1200 وحد تاني يقدر يقدم 5 او 3 او 3200.
1: تعلم
2: يس. احنا احنا كل يوم بنتكلم بنتعلم لهجه لبنانيه.
4: امين.
2: امين. كل الشعوب العربيه مباركه، ربي يبارك الكل. كتير. انت بتتكلم لبناني اهو.
4: ايوه شويه.
2: القسيس شادي مهضوم مش كده؟
4: ايوه.
2: ربي يباركك يا قسيس، بشكرك. احنا كلنا شعوب واحده، كلنا عائلة واحدة.

0: صدقني ومش مجاملة، صدقني صدقني صدقني صدقني، يعني أنا مؤمن صار 43 سنة. أنا بقول يعني نشكر الله من أجل كنيسة مصر، قديش أغنتنا بلبنان، قديش نحن كنا قديش إجا خدام من مصر، قديش في خدمات بمصر أثرت بحياتنا، قديش كل مرة كنا نروح ونتبارك من الأحبة بمصر، وقديش إني بتواضعهم وحبتهم وغيرتهم رغم بعض الأحيان اضطهادهم ورغم تعبهم ورغم فقرهم يستقبلونا ويحبونا ويساعدونا ويباركونا ويصلوا لنا. رب يبارك شعب مصر من كل قلبي من كل قلبي من كل قلبي. وبعرف انه هالقناة هي سبب بركة لكل العرب لكن بالاخص للمصريين. تعوا يا حبه هلا بعد في 6200 دولار مين الشخص اللي راح يقول انا هو هذا انا مقصود بها 6200 بيعني لك شيء؟ يمكن انت من الاشخاص اللي هذا الرقم بدك أضعافه وأنت عم تقول أنا بدي أزرع لأنه بعرف أنه الرب عنده لألي بركة غير عادية،
1: أو من مواليد 62
0: أو مثلا 62 يعني.
2: أمين أحبانا. أخت عزة تفضلي ندي عن ال...
3: أنا عارفة أن في ناس كتير قوي سمعنا، يعني أنا بجد قناة الكارما بتوصل كمان، يعني بتساعد ناس كتير قوي في ألمهم وتعبهم اللي بيمروا بيه وحالاتهم الصعبة المادية قوي. بفتكر أخت من الناس اللي احنا بنساعدها وهي كانت بتقول أنا بشكر ربنا من أجل قناة الكارما أن هي بتساعدني كده لدرجة أن ما كانش حتى لاقيني الأكل في الوقت بتاع العيد، وكان ليها ابن ربنا استخدم قناة الكارما أن يكون بيخف من إدمان كامل، وان قناة الكارما كانت بتساعده وده عن طريقكم، عن طريق ان ربنا بيحرك قلب حد معين ويقول انا بحطه وبشارك في المكان ده. في ناس كتيرة جدا كان ولادها مدمنين وجم يصحوهم الصبح ما لقاهمش، لكن ربنا بيتمجد في كل حد ويحفظ ولادنا في اي مكان في العالم. ولادنا اتأكد ان كلمة الله توصل لهم لانك انت خايف على النفوس دي ومديت ايدك وحطيت وخفت على النفوس دي، فربنا مش هيسيب ولادك في أي حتة إن كانت، وربنا هيبعت لهم ناس يعني يستخدم الكلمات اللي طالعة من الناس دي خلاص لولادك، فاعرف إن ولادك في إيد ربنا. وكمان نفسي أقول لك كمان إن المشاركة وأنت بتصلي لقناة الكارما وأنت بتشارك في قناة الكارما قد إيه إحنا بنعمل إيه بالفلوس دي، يعني ربنا بيستخدم فلوسك دي في إيه؟ ربنا بيستخدم فلوسك في إن البيت يفضل دايما منور بكلمة ربنا، وكلمة ربنا لما بتيجي في قلبك ويخترق الرب قلبك أكيد بتتحرر من أمور كتيرة جدا أنت عارفها. وعشان كده بقول لك أنت خايف على الرسالة دي وتعالى معانا النهاردة مد إيدك ووصل معانا الرسالة دي، ناس كتير قوي تايهة وتعبانة. فمن فضلك الكارما بجد ربنا بيعمل فيها بقوة وفي ركب سجدة ليها من أجل العمل ده، وكده كده الكارما هتفضل مفتوحة، فكون أن الرب ادلك فرصة أنك تمد إيدك بالبركة وتشارك في قناة الكارما فأمين فعلا انتهز الفرصة دي في اسم يسوع. أمين
2: أمين أمين. أحبائنا احنا في الدقائق الأخيرة شايف آخر تقدمة جات اللي هي 20,000 جنيه من مصر، مبارك اسم الرب، شكرا لكم. في 5,000 جنيه من مصر تانية هتطلع قدام حضراتكم دلوقتي، أخونا المخرج بيقول لي فكده 6,100 يا أسي الشادي، 6,100 يعني الرب بيهونها ويقللها عشان حد يجي يقول أنا خلصها،
3: عشان أخطف البركة دي،
2: عشان يخطف البركة، أو عشان شخص يقول أنا أحط 1,100، حد يقول أنا أحط 5 للرب، مش بتحطها ليا ولا الإنسان. 100 مرة بنقول الكلام ده، انت مش بتدي انسان، انت بتدي ربنا عشان تفضل قناة الكارما مفتوحة، تفضل بركة للملايين، وتفضل كمان قناة الكارما سبب بركة وتشجيع وتسديد احتياج لآخرين كتير حول العالم.
1: اسمي.
2: أمين. هانت يا أسيس شادي.
0: يعني ناطرين هذا الشخص ومش رح نقوم قبل ما يجي، يعني
3: منتظرين
0: صابرين. وعنا إيمان يا حبا لأنه بنعرف عن جد أنه بالآخر صدقوني إلهنا ساهر على كلمته لكي يجريها.
1: أمين.
0: وهو بالحقيقة هو مسؤول مش نحن المسؤولين، وكل ما عم نقعد هون كل دقيقة عم نمضيها بهذا استوديو من أجل هذا الحصاد، من أجل عيد الحصاد.
2: شايف دلوقتي في تقدمة من مصر من شخص رائع بيقدم 50,000 جنيه، مبارك اسم الرب. أنا بندع بقى على رجال الأعمال اللي الرب أقامهم في مصر، في ناس يقدروا يعملوا يشيلوا المبلغ ده كله، في رجال أعمال الرب أقامهم ناجحين جدا

0: جدا يقدروا يشيلوا شيلة. في أحباء اللي بيقدموا 1000 و2000 و3000 و5000 وبيقدموا من الاحتياج، مبارك اسم الرب لأجلهم، وربنا يكافئهم ويكافئهم مكافأة حتى لا توسع. وكمان رجال الأعمال الرب أقامهم لوقت زي ده عشان يجي يحط كتافهم معانا ويشيلوا معانا الشيلة. صح يا سيسي سام؟
1: مجد للرب. أمين
0: أمين
1: أمين. كل الرب أقامهم رجال واقفين في الصغر، وأنا عارف أنه الحباء اللي في مصر يعني عطائين جدا جدا، ومصدق أنه الرب بيفتح القلوب وأنتوا شركاء في البركة. حقيقة الرسول بولس كان بيقول لكنيسة كرونسوس في كرونسوس أولى أصحاح 15 على 58 بيقول كلمة مهمة قوي بوجهها لكل حد النهاردة، رب يتمجد ويديكوا نعمة. بيقول كده: إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكسرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. حباء اللي بيقدموا من الاحتياج ومن العوز، واللي بيقدموا من كل البلاد، واللي بيقدموا من مصر، بشكركم أنكم مكسرين في عمل الرب، وخليكم عارفين أنه تعبكم ليس باطلا في الرب، لكن الرب إله التعويضات، وتعبكم ده مش باطل أبدا في الرب. أنتوا بتزرعوا زرعة في ملكوت الله، وفي إثمار مبارك، وفي بركات سماوية بيفيض بها الرب عليكم. وأنا مستني أشوف أمور عظيمة. صدقوني كل زي ما الأسيس شادي بيقول، كل التقديمات اللي جاية من مصر بتخجلنا، بتخجل ناس كتير، أنه مع الوضع الاقتصادي ومع كل الأمور اللي بتحصل، لكن في عطاء وفي بركة وفي وفور كده بفرح. وأنا مصدق أنه الرب عظيم جدا ولا ينسى أبدا تعب المحبة. بشجع الأحباء كل الإخوة في كل الأماكن، كونوا راسخين غير متزعزعين، وخلينا مكسرين في عمل الرب كل حين. مبلغ اللي باقي مش حاجة كبيرة، $5,100 رب يتمجد، نقدر نقفل الماتش دوت باسم الرب يسوع، ويكون بركة لقناة الكرمة الليلادي. عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يلا أحبائي تشجعوا وتشددوا، تعبكم ليس باطلا في الرب. رب يكافئ كل هذا التعب ويفتح سكة وطريق للبركة باسم الرب يسوع. وزي ما الأسيس بيتكلم أنه نقفل كده على كل سلب من عدو الخير، وإحنا بنقدم كل سلب ينكسر من على حياتك
2: باسم يسوع.
1: كل أمور بيحاول عدو أنه يستنزفك بيها لا تقوم ولا تكون، رب يرد كل مسلوب باسم الرب يسوع. رب يوقف كل استنزاف. الناس اللي بتسمعنا وعندها استنزاف مادي في أمور كتيرة جدا، وكل شوية بتحصل حاجة، النهاردة بنشدك باسم الرب يسوع، قدم واقفل الباب ده على العدو واكرم الرب. وأنا مصدق إنه يوقف كل استنزاف وكل حركلة للجراد وكل أمور بتستنزفك باسم الرب يسوع، تنكسر تنكسر تنكسر عن كل نفس النهاردة بتقدم، وكل نفس بتقف في الصغر من أجل مقاصد الله، ومن أجل إتمام المأمورية اللي أوجدها الرب في قناة الكرمة علشان تتممها. أنا مصدق إنه أنت شريك في البركة، وأنا مصدق إنه الله بيتمجد من خلال كل ما بتقدمه للرب. تعبك ليس باطلا في الرب في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع.
0: أمين أمين. هطلب منك يا سيسي وسام تصلينا كمان في الدقائق اللي جاية، تصلي ربنا يبارك كل شخص أعطى، وكل شخص لسه بيتردد الرب يشجعه أن ياخد القرار الصح. 5100 المبلغ اللي باقي. أمين. أنا بصلي والأسيس يوسام بيصلي في الدقائق اللي جاية، يكون الرب يطلق البركة على بيتك وعلى حياتك من خلال طاعتك اللي هتطاعها لصوت الرب النهاردة.
1: اسم الرب يسوع. يا رب نعظمك ونبارك اسمك القدوس من أجل رب شركاء الخدمة. نشكرك رب من أجل كل شخص قدم يا رب تقدمة صغيرة أو كبيرة.

0: يا رب انت ما عندكش كبير وصغير، لكن انت شايف قلوبنا وشايف قد ايه يا رب بكل محبة الاحباء بيقدموا وبكل السرور. مصدق يا رب انه تبارك وتعوض وتفتح كوس السماوات يا رب وتفيض اضعاف واضعاف لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. بشكرك يا رب لاجل كل حد قدم من احتياج وقدم من عوز وقدم مره واثنين واكثر، ومن اجل كل حد يا رب فعلا فتح ايده علشان يبارك هذا العمل، علشان رساله توصل والنفوس يا رب تخلص. انا مصدق يا رب تعويضات سماويه، مصدق يا رب انه ايضا يا رب يتحرك قلوب ناس تانية علشان تكون أيضا بتشارك وتكمل يا رب العمل وتكمل الاحتياج وتسدد يا رب لمجد اسمك. مصدق يا رب بركات على رأس كل حد أمين معاك يا رب في عشوره وأمين معاك في تقدماته وبيكرمك وبيحطك أولوية في حياته يا رب. أشكرك من أجل كل اللي قدمه الماتش، وأشكرك من أجل كل اللي قدمه للادي، ومصدق يا رب أنه أنت تبارك هنا وفي الأبدية أيضا يا رب. مصدق أنه بركة خاصة ويا رب تشجيع وقوة لأخويا صامويل والكل الحباء العاملين في الكارما وكل المقدمين البرامج وكل الناس اللي بتحط إيديها يا رب تشجعهم يا رب زي ما كلمتنا النهاردة، لا ترتخي أيديهم باسم رب يسوع، لكن وانت موقفهم كان حامية من أجل عمل عظيم يا رب. الأسوار تتبني والرسالة توصل باسمك وبسلطانك، وكل شكاية من العدو تنكسر وتنهد عنهم في اسم رب يسوع القادر على كل شيء. صلي أيضا من أجل خدامك يا رب الأمناء اللي قاعدين في الاستوديو، من أجل تعبهم واجتهادهم، من أجل أنه يا رب العمل ده يتم، تعويضات سماوية يا رب على حياتهم في اسم الرب القادر على كل شيء، وتشددهم أيضا يا رب لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. نصلي في اسم المسيح واثقين في الاستجابات، واثقين يا رب انك انت تشجع ايماننا فيك لمجد اسمك وامتداد ملكوتك، وليك كل مجد. امين
1: امين امين امين. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. بشكر ربنا لاجل كل تقدمه. انا شايف تقدمه $100 امريكي من استراليا اونلاين، فبشكر رب جدا لاجلها. بشكر رب لاجل الابطال اللي بيقدموا، بشكر رب لاجل كلمات التشجيع. الاستاذ جان امور بعت لي كلمات مشجعه جدا، ربي يباركك يا قسيس الدكتور قس جان، حقيقي ربي يباركك، رجل رائع. وبصلي ان رب يقيم خدام زي كده في كل انحاء العالم، زي اخويا الاستاذ شادي والاستاذ يسام والاستاذ جان امور والاسس الرائعين، يكون في ابطال كده يقفوا في ظهرنا في ظهر عمل قناة الكارما. كارما مكملة للكنيسة، والكنيسة مكملة للكارما. لا الكارما بتنافس كنايس ولا الكارما ضد كنايس، لكن الكارما بتشجع الكنايس وتنمي الكنايس وتبارك الكنايس. فنفسي نفسي نحط ايدينا في ايدين بعض. الكل كنيسة موجودة على الكارما. الكارما بتتكفل مبلغ كبير شهريا عشان الرسالة يفضل موجود. عشان كده بطلب من كل كنايس الكرمة بتشجعهم ان يقفوا كمان ويشجعوا الشعب ويشجعوا الاحباء اللي حوالينا، ان يكون لنا اشتراكات شهرية. $20 في الشهر مش هتفرق، $50 انا شفت تقديمات، 1000 جنيه من مصر اللي هي $20. امين. شكرا. نقدر نعمل كده. امين. نقدر نعمل كده. بشجعكم احبائنا وبصلي ان ربي يبعت التقديمة ال5000 اللي موجودة قدامنا على الشاشة. ودلوقتي في تقديمة جاية من فريق السوشيال ميديا بتاع مصر، بيقدموا 2000 جنيه. أخت من الفريق بتقدم 2000 جنيه مصري من مصر، وبتطلب أن الرب يسدد كل احتياج في عمل الرب في الكارما، وطالبة صلاة من أجل أخوها أن الرب يتعامل معاه ويفتقده ويكون للمسيح. أمين أمين. دي أخت من أخوات الفريق اللي بيشتغل في قناة الكارما، وأنا عارف أن ده يمكن مبلغ كبير جدا من مرتبها. يعني انا بشكر الرب جدا. يعني ده يعني الاساس امبارح كان دخل الاخ يوسف وقال اللي يقدر يقدم ساعه من دخله في الاسبوع للرب في الكارما، دي بتقدم يمكن ربع مرتبها، يمكن اكتر كمان الشهري. فانا بقدم لك الدعوه دلوقتي، وتقدر تقدم للرب، تقدر تقدم ساعه قدمها من دخلك في الاسبوع، تقدر تقدم. الحكومه هنا في امريكا بتاخد، يعني انت لو بتشتغل 5 ايام تقريبا في ناس بتاخد

0: اكتر، في ناس بتاخد اقل، بس متوسط بتاخد لها 6-8 ساعات في في الاسبوع من دخلك بيروح للضرائب، يعني تقريبا يوم من يعني خمس تقريبا من الخمس ايام دول في يوم بيروح للحكومه. في ناس اقل وفي ناس اكتر، محدش انا مش بقول دلوقتي ارقام حسابات، في ناس بتاخد ما يعادل 6 ساعات، في ناس بياخد ما يعادل 10 ساعات، بس اقول معدل تقريبا. فانت لو بتقدر، الاخ يوسف كان بيقول ساعة في الاسبوع للرب، في ناس بتقدم اسبوع كامل للرب.
1: امين.
0: في ناس بتقدم اكتر، في ناس بس انا عايز اقول لك ما تتفرجش علينا، ما تتفرجش علينا، خلي بذرة بركة في البيت. خلي الكارما في البيت زي ما هي مفتوحة يكون في تقدمة منك للكارما. تقدر تقدم 1000 جنيه قدمها، تقدر تقدم 2000 قدميها، تقدر تقدم 50,000 زي أخونا المحبوب اللي قدم من شوية قدمها، تقدر تقدم أكتر قدم. أنا عارف في أبطال، في أبطال أبطال صدقوني بيحبوا الرب في أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وفي أوروبا وفي كل مكان. اللي بيطلب مننا أساس شادي إن احنا ننهض الأبطال. احنا لازم نقفل الحلقة بعد دقايق، يمكن 7-8 دقايق ولازم نكون قفلنا. وانا بطلب الابطال دلوقتي يقفلوا المبلغ اللي بقى ده. امين.
2: 4960
0: موجود على الشاشة.
3: مزبوط
0: مزبوط.
2: 4960 يا حبا. يعني انا كنت بودي يضل 5000، مع انه بعرف نشكر الله على الاخت اللي قدمت 2000 جنيه، هذه بتخجلنا.
1: الحمد لله رب.
0: وحد يعني ممكن يقدم 5000 دلوقتي أسيس،
2: يعني هلا ونهي الموضوع
0: او اي المبلغ الرب يحط على قلبك. زي ما شفنا الاخت دي بصراحه بتخجلنا. شباب رائع، شباب الخدام الكارما.
2: بتعرف شو عم بيقولوا لنا؟ عم بيقولوا لنا انه نحن هونيك، بتعرف مثل الرساله اللي كانت عم تيجي لبولس بالحلم، اعبر الينا واعنا. وانا حاسس انه هاي الرساله كل جنيه عم يجي بمصر عم بيقولوا لنا لقلنا اللي نحن هون عايشين ب انت يمكن هون عم بتنق او منك مرتاح او عندك مشاكل وحاسس بضيقات، بس صدقني ما بتعرف شو الوضع ببلادنا.
1: يس.
2: نحن لاول مره كلبنانيين عايشين 80% بالفقر والضيقة والمشاكل العسكرية والى اخره، وبعرف كمان بمصر هلا الضيقة الاقتصادية. عم بيقولوا لنا اعينونا، اعبروا الينا واعينونا. وشاعر بانه هلا هاي التقدمة عم توصلوا رسالة، نحن شايفينكم وسامعينكم وقلبنا معكم ومالنا معكم ومحبتنا لكم وصلواتنا لكم، وبدنا انه نضل مستمرين من اجل انه انتم تضلكم متشجعين وتضلكم واقفين بالخطوط الاماميه قدام ابليس. تعرفوا هدول كل الابطال بالخطوط الاماميه بالدول العربيه، ان هدول الوحدات الخاصه انا بسميهم لان سبيشال فورسز تبع الرب اللي عم بيدفعوا الاثمان الغاليه وقت بحياتهم. مش مش مش مش غالي عليهم انه نقدم حتى لنشجعهم ونباركهم.
1: امين.
2: ونوصي رساله المسيح من خلالهم. وايضا من خلال اللي عم بيساعدونا فيه من هناك. تعالوا يا حبا هلا بعد في 4960. مين هذا الشخص اللي رح شيلهم؟ عنا وقت كتير قليل
3: يا رب.
2: رجاء هلا افتح تليفونك وانهي الموضوع او اتصل فينا.
0: في كمان 10,000 جنيه مصري من مصر، باقي 4760.
1: امين.
2: 4760 عبتهون. للشخص اللي بعده متردد عبتهون. لازم خلي حدا هلا يبعث رسالة ويقول هذه الكلمات، أنا بنهي المبلغ. ناطرين نسمع هلا هذا الموضوع يوصل على تليفون خينا ساميول أو على أختنا عزة أو لحد عن الكنترول روم. هلا الأخوات اللي عم يصلوا مع الإفطار
0: على التليفونات، أحبائنا موجودين على التليفونات يقدروا يستقبلوا التليفون بتاعك وياخدوا منك التقدمة رايتوي.
2: شو هالأبطال شعب مصر
0: بالكيو آر كود اللي موجود على الشاشة. بشجعك كمان تكون شريك شهري، بشجعك تكون شريكة شهرية بأي مبلغ، بأي مبلغ
1: بالضبط.
0: أمين أحبائنا.
2: 4760 يا أحبة. الوقت صار رح يصير 11 مساء عنا هون، لكن من جديد الموضوع مش موضوع وقت، الموضوع موضوع إكرام الله
1: يا رب.
2: إكرام الله، هل هو يستحق؟ 4760 رقم قادر حدا يشيله، رقم قادر حدا يسكره. مين هذا الشخص؟ يمكن انت بتعرفوا هذا الشخص، بتقول لي انا مش قادر بس انا بعرف حدا قادر. اتصل فيه هلا.
1: امين.
2: وقل له قل له بليز في هالقد بعد رقم بتسكره لو سمحت. اتصلي باخواتك باخواتك بخياتك بأصدقائك بالعمل، اتصل بحدا بالكنيسة بتعرفه أنه قادر

0: شجعه، بعت له رسالة قال له أنا بشجعك تعمل هيك. الموضوع بيوصل لملايين الناس بالدول العربية وبالدول الإسلامية، وبحاجة أنه نكمل رسالة المسيح توصل للألاف وللملايين. مين الشخص اللي رح يفتح تليفونه هلأ يقول أنا رح سكر الماتش كله باسم يسوع؟
1: الدقائق الأخيرة أحبانا، المفروض خمس دقائق ولا أقل ونكون بنقفل حلقتنا. فإحنا مستنيين الشخص اللي يقول ها أنا زي يا رب ارسلني، ها أنا زي يا رب باركني، ها أنا زي يا رب هقدر أحط إيدي وبارك شعب الرب، وتفضل الكرمة مفتوحة لملايين البيوت. الخمس تلاف دي تفضل توصل رسالة المسيح لخمسة مليون شخص لمدة شهر كامل. أمين أحبائنا. أنا عارف الأخ بيتر جاهز ويقدر يرنم معنا ترنيمة، وبعدين ناخد الكلمات الختامية من أحبائنا بالإيمان في اسم المسيح. يكون الرب بيحركك دلوقتي تقوم وتتصل وتقول أنا هخلص المبلغ ده أو أي جزء، زي ما شفنا 2000 جنيه، 10,000 جنيه، أي مبلغ اللي الرب يحطه على قلبك كله بيقلل المبلغ المطلوب. عندنا التزام، عندنا مسؤولية، عندنا فلوس لازم تدفع، عندنا قناة لازم تكمل في الإرسال.
0: أمين.
1: ما نقدرش نقول يعني بسهولة جدا نقول احنا تعبنا كفاية وخلاص بقى، اللي يجي يجي وما يجيش ينجيش. تصحى الصبح ما تلاقيش إرسال على الهواء، تحب يحصل ده ما يكون موجود؟ تحب ده يحصل؟ تبقى مسؤوليتك. أنا عملت اللي علي، سي شادي عمل اللي علي، سي سوسام عمل اللي علي، الأخت عزة عملت اللي عليها، الأخ بيتر عمل اللي عليه، احنا ككرمة عملنا اللي علينا، لكن المسؤولية مسؤوليتك أنت.
2: أمين.
1: أنت عليك المسؤولية دلوقتي، انت اللي عليك المسؤولية، كأنك بتحط البنزين او الجاز في العربية عشان تشتغل وتمشي. ربنا ادينا الوسيلة، ربنا ادينا كأنها السيارة، لكن مسؤوليتك انك تحط فيها الجاز عشان تمشي او بنزين. دلوقتي انت الدور بتاعك انك تفضل تخلي قناة الكرمة شغالة. تخليها ازاي شغالة؟ تخلي الكهرباء تدفع فواتيرها، خلي الساتلايت تدفع فواتيره، البرامج المختلفة تتعمل، البرامج اللي بتعملها للشباب بنعملها الشباب تتعمل، نقل الكنايس. ما نتمناش في يوم من الأيام نقول مش قادرين نعمل كده. أنا عايز تفضل تكمل البركة، الكرمة سبب بركة ليك وليك. مين يقدر دلوقتي يقول أنا هشيل 1000 دولار، هشيل 500 دولار، هشيل 800 دولار، 700 دولار، 760؟ مين يقدر يقول أنا هشيل المبلغ كله؟ أمين. والأخ بيتر بيرنم وناخد الكلمات الختامية من الأحباء، ويكون الرب سدد الاحتياج ده من خلالك.
0: 4760
1: من خلالك.
3: 60 من واشنطن.
1: أمين. في 60 من واشنطن. يبقى كده المبلغ اللي باقي
0: 4700.
1: أمين. أمين.
0: أمين.
1: أمين.
0: هذا شيل 700 وحدا شيل 4000. لك شو موضوع سهل يا أحبة. يعني بأمانة بس حدا يكون عم يسمعنا وعم بطيع الرب. أنا بعرف أنه الرب عم بيكلم أشخاص، وبعرف أنه في حدا رح يعملها، بس أنت خطف البركة قبل بغيرك يعملها باسم يسوع.
2: أمين.
3: باسم يسوع.
2: أمين.

0: انا باركك حبيبي
1: وقت تسبيح جميل رائع. ربي يباركك بيتر كل احبائي في كل مكان واللي بيسبحوا معانا. بشكر ربي جدا لاجلكم, فرحانين بالتسبيح, واحنا كمان عايزين نخلص الوقت ده وعايزين نخلص المبلغ اللي باقي ده
2: 2779.
1: مين 79؟ مين 79؟
2: طب انا عندي 10,000 جنيه مصري.
1: امين, مبارك اسم الرب,
2: ربنا يستخدمك. شكرا
1: اخونا المبارك المخرج, ممكن يحطه لنا يعني يبقى كده 2579. 79 بتنادي عليك 79.
3: 2500 الشخص اللي حط من واشنطن يمكن لازم يكملون لل 5000 بس لحد 2005, بس انا بعرف في حدا لازم يحط قباله هالمبلغ الباقي 2579. يا احبة خلينا ننهي الحلقه, حدا هلا يفتح تليفونه على هلا كيو ار كود يقول انا حررني يسوع, انا كنت ميت وخاطي احياني, انا كان مقامي واطي وعلاني وملك وكاهن خلاني, انا هذا الشخص وانا ممنون للرب. تعالوا يا احبة نعمل هيك هلا ونقفل هذا الماتش ونقفل الحلقه ونكون عم نقول الى هنا عنا الرب, ونجي بكره هيك بقلب جديد وفرحانين جديد بطريقة جديدة حتى نكون عم نمشي مع الرب المشوار الباقي لقلنا في تسديد الاحتياج. إلهنا عظيم جدا, مش هيك شكر وكون قول أنا ممنونك يا رب, أنا شاكر لك يا رب, هذا المبلغ أنت بتستاهل أكتر بكتير بكتير بكتير. تعالوا نعملها هلأ يا حبا, مين الشخص هذا اللي رح يعملها هلأ بهذه الثواني؟ احنا ناطرين نسمع منكم ورسائلكم ونشوف هلأ الشخص اللي رح يقطف آخر بركة باسم يسوع. 2579 دولار.
1: أمين. أنا بشوف كمان لو في أي تقديمات جاية ولا أي حاجة على الويب سايت أو بالكيو آر كود. أنا بشجعكم أحبانا عشان محتاجين فعلا نختم لأن وقت تأخر جدا عندنا, وطبعا في الإيست ناموا من كذا ساعة. الأسيس يسام
0: نايم
1: نايم
3: هو نايم مع الإيست
2: نايم كلينيك
0: يعني أنا معاك بالروح يا
1: صور. ربي يباركك يا أسيس, وإحنا كمان صحيين بالروح. نشكر رب جدا لأجل أحبائنا اللي في كل مكان اللي الرب بيتكلم ليهم دلوقتي. عارف احنا قاعدين ليه؟ لأن في مسؤولية علينا, احنا تعبانين بالفعل, واحنا المفروض كنا نقومنا, احنا حطينا وحطينا وحطينا وبدأنا بأنفسنا.

0: لكن عشان في مسؤولية نفضل نكمل نوصل رسالة المسيح. المسيح يستاهل حبه اللي يوصل لأحبائنا في كل مكان, وإخواتنا محتاج يكمل يوصل. علشان كده احنا عاطين الوقت ده, عشان كده بنقولك تعال حط ايدك في ايدينا. كل تقدمة بتوصل للرب في الكارما بيزع بيها رسالة الانجيل, وبنساعد بيها احبائنا المحتاجين. فمحتاجينك تحط ايديك معانا. 2579 مين يقول انا خلص المبلغ ده, سواء كان في كاليفورنيا لسه صاحي, استراليا احبائنا, اوروبا, لو لينا احباء في الشرق الاوسط, شفنا $1,000 من الامارات. معرفش مين الرب بيتكلمه, مين لسه صاحي الصبح دلوقتي بيقول انا الرب بيكلمني ان انا احط ايدي في العمل ده. بشكر ربنا 7000 جنيه مصري من مصر, قبلها 10000 جنيه مصري, قبلها 1000, قبلها 500 من كاليفورنيا. امين. الرب بيقدر كل تقدمه, ورب بيقدر جدا في لسان الارملة, ورب بيقدر الاحباء اللي يجي يقول انا هعشر فلوسي, وانا احط من اموالي, وانا احط نص اموالي, وانا احط فلوسي. الرب بيقدر ده بردك. فانا عايز اشجعك واشجعك دلوقتي واحنا بناخد الكلمات الختامية مع احبائنا في الاستوديو. نشكر رب جدا لاجلهم. الوقت اتاخر عندنا, رنمنا وقت كتير, بس اللي باقي دلوقتي 2439. فشكرا لك يا خبيتر.
1: شكرا للرب, شكرا للرب من اجل اللي عمله النهارده, من اجل كل شخص حط ايده في العمل, امن بالعمل, مصدق في العمل, على قلبه اشواق ان يخدم الرب, وقته ضيق, مش عارف يكرز, مش عارف يروح, نفسه يكلم كل الناس عن المسيح. بس خلى ده يحصل من خلال قناه الكارما, ومن خلال كل خادم بيوصل رساله المسيح من خلال قناة الكارما. فأنا بشكر الرب من أجل كل الناس اللي في مصر, والعطايا اللي بتفرح القلب من مصر, وكل اللي في أمريكا, وكل بلد أعطت, وأستراليا وكندا, مش عايزين ننسى اسم بلد, لأن كل البلاد اللي شاركت هتتبارك, وكل واحد بيعطي في بيته كل البركة هتحلت بيته, وبركات هتيجي على حياته. أي حد أشواق قلبه أنه يوصل كلمة الله, ده مردوده على حياته كبير جدا جدا, لان دي ده شوق القلب اللي كان دايما بولس مولع قلبه بده, عايز يكلم كل الناس, عايز يكرز, عايز يتحرم هو نفسه. انا عمري ما شفت حد عايز يتحرم من اعظم نعمه, نعمه المسيح, شخص المسيح, خلاصه علشان اهله واقربائه بالجسد يوصل لهم كلمه الله. ما اعتقدش ان في خادم قالها بعد كده, ما اعتقدش ان حد يقدر يقولها. قد ايه لما بنقف قدام الكلام ده بنبقى محرجين جدا, ايه ده, ايه القلب ده, ايه الاشواق دي, ايه الـ الـ الـ الـ القلب اللي كله عطاء, يعني مقدر وممنون جدا جدا جدا جدا لنعمه المسيح اللي افتقدته, ومن كتر حلاوتها ومن كتر ما هو بيدوق منها عايز يدوق المحرومين, عايز يوصل للمحرومين منها. ودي اشواق كل واحد في عيد الحصاد بيجي هنا يقعد بالساعات الطويلة, وبيسيب كنايسه, بيسيب رعايته, بيسيب أسرته, بيسيب وراه مسؤولياته كتير, علشان يكمل في خدمته ويساعد على أن رسالة قناة الكارما تفضل مستمرة. أنا بشجع كل حد لسه ما جربش أنه يعطي, أنه يجرب مرة اعطي وشوف الرب مردود الفرح اللي في قلبك هيكون ايه, وسعادتك ومردود البركة اضعاف على حياتك هيكون شكلها ايه.
0: امين في اسم المسيح. انا واثق واحنا بنختم رب يسدد الاحتياج في اسم يسوع. شكرا لك يا استاذ شادي.
2: امين. 1939
0: 1939 ربي يباركك.
2: مين مواليد 39 بعده عايش؟
3: سعد
2: 61
0: سنة, يعني
2: 87
0: أعرف حد لسه كان قريب, كان مواليد 1925 كان عنده 101 سنة. لا في ناس لسه موجودة.
2: أمين بقى. بس طبعا أنا هلأ عم نمزح, بس أنا أكيد بأماني أحبب. أنا مش حابب ننهي أخسامي بصراحة, لأنه عيب أنه نقوم مثل ما قال خينا يوسف, عيب نقوم وهذا المبلغ البسيط بعده موجود. 1939 يا ريت حدا ينهي هلأ بثواني أحبب, بياخد منك الأمر, تفتح تليفونك هلأ وتكتب 1939
3: وناس كتيرة
0: أمين. أنا واثق أن الرب يسدد المبلغ.
2: أمين.

0: بس الشاي ده لازم نقفل فعلا الاساس يسام يعني
1: من الرب
0: احنا بعدك عيني
1: لا لا انا لا
2: بس انا صعبان علي مش لازم مش بليز ما تفشلونا
0: الرب
1: انا فعلا حابب احيي كل الاحباء من مصر يعني شايف تقديمات عماله تيجي من مصر لسه اخر تقديمه 25,000 جنيه أبطال مصري أبطال واقفين في الصغر ربنا يبارككم ويعوضكم كل خير وحقيقي بتأثروا قلوبنا وقد إيه محبتكم لعمل الرب ومحبتكم للكارما فرق معنا جدا جدا ومشجعانا ويعني إذا كنتوا أنتوا كمان يعني بتقدموا فأقل حاجة إن احنا نقعد علشان نستمتع بالاختبارات الرائعة اللي الرب عمل بيعملها باسم الرب يسوع شكرا ليكم شكرا لكل اللي قدم من كل حتة النهاردة وكل السهران معانا أو لسه صاحي وفتح الكارما ومتجاوب الرب فعلا بيقدر القلوب دي وبيقدر تقدمات ديت كلها وكبيرة عنده عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب شكرا شكرا
0: مبارك اسم الرب أمين شكرا لك يا أخت عزة ربي يباركك ويستخدمك
3: شكرا لكل المشاهدين اللي شاركوا وحطوا إيديهم وحسوا بالمسؤولية معنا ربنا يبارككم
0: أمين. أمين أنا شايف أن الماتش وصل
1: للرب
0: بطلة قدمت الماتش خلصت الماتش أمين النهاردة وقدمت كمان ماتش البكرة مبارك اسم الرب امين
2: هللويا امين شكرا لك
0: ربنا محبوب
1: شكرا شكرا
2: ورب يبارك كل واحد اعطى بفرح وبايمان رب يبارككم جميعا يا احبائي
0: انا عايز ابارك كل شخص صدق وامن ونسمع اختبارات منكم في الايام اللي جايه لان الهنا اله صادق واله امين وكل كلمه في الكتاب كلمه صادقه والله يبارك وسيبارك اكثر واكثر شكرا لكم احبائنا شكرا لكم مره ثانيه في الاستوديو ربنا يبارككم ويستخدمكم احبائنا نكمل مع بعض مشوار تقريبا احنا كده في نص النهارده بكره نص وقت عيد الحصاد بس الاحتياج لسه كبير فصلوا معانا كونوا شركاء شهريين في قناه الكارما انا عارف يعني انا بيخجلني محبه اهلنا في مصر بس انا عارف كمان ان في اكتر يمكن كام مليون مسيحي في مصر 15 20 مليون في ابطال الرب اقامهم لوقت زي ده واللي موجودين في كل انحاء العالم نقدر نشيل الشيل نقدر صدقوني نقدر نخلي رساله المسيح تنور كل بيت في الشرق الاوسط وفي العالم كله والرائع ان دي مسؤوليه ربنا كلفني وكلف كل واحد وكل واحده منكم معايا احنا علينا مسؤوليه وربنا شايف انك انت قد المسؤوليه وربنا مع تكليفه ليك اهلك واداك الامكانيات اللي تقدر تيجي تحط ايدك معانا بيها بشكركم جدا احبائنا واثق ان الرب هيكمل العمل وهيسدد كل احتياج ويستخدم كل واحد وكل واحده من حضراتكم شكرا ليكم احبائنا والى اللقاء في حلقه قادمه ربنا يبارككم

0: عايز أشكر قناة الكارما وعايز أشجعهم على كل مجهود بيقوموا بيه وبيعملوه في كرم الرب، إن هم بيقدروا يوصلوا بصوت كل الخدام وكل المرنمين وكل الشعب لبقية الناس بكلمة الله وبترانيم وبرامج تخص العيلة وبرامج فيها شفاء نفس وحاجات كتيرة قوي قادرة إن هي تلمها قناة الكارما وتقدمها لشعب الرب. بشكرهم وبحييهم من مكاني، وبقول في كل مرة إن أنا بتبارك مش بس بالقناة كمؤسسة كبيرة، لكن بتبارك كمان مع الناس اللي بتخدم في قناة الكارما، اللي بتقابل معاهم في كل مؤتمر وكل خدمة وكل اجتماع. حقيقة ناس كأنهم منقينهم إن هم فعلا ناس على قلبها تخدم الرب. بشكر كل حد بيقف على الكاميرا وكل حد بيعمل مونتاج وكل حد بينزل حاجة على القناة، مجهود كبير ومجهود رهيب، مجهود رائع. بصلي لكم دايما ان رب يستخدمكم ويقودكم في كرمه، ان انتوا تقدروا تكونوا بتوصلوا لكل حد قاعد، مش بس بيقدر ينزل كنيسة، في ناس كتير مش قادرة تنزل كنايس، لكن فاتحة قناة الكارما وبتتفرج وبتسمع وبتتعزى. وعايز أشجعكم كمان وأنا بتحرك في الخدمة، ناس كتير جدا بتتابع من قناة الكارما وهي قاعدة في البيت، وبتيجي تقول إحنا الرب لمسنا والرب كلمنا وإحنا قاعدين في البيت، ويرجع المجد للرب في كل مرة قناة الكارما بتبذل مجهود إنها توصل كلمة الرب. شكرا ليكم، ومجهودكم وتعبكم واضح وغالي وكبير قوي في كرم الرب وقدام الرب. رب يبارككم ويستخدمكم أكتر وأكتر في كل مكان في العالم.
1: عايز أشكر ربنا من أجل قناة الكارما واستخدامه ليها في كل مكان، وخاصة أنه بتروح لأقاصي الأرض والعالم كله. بشكر ربنا كمان أنه بيستخدم كل واحد فيها، من مصورين، من منتجين، من كمان مخرجين، الكل ليه بصمة واضحة جدا جدا جدا جدا في حياتنا. كمان بشكر ربنا من أجل أستاذ صامويل استفانوس، وأنه رب موسع معاه الاستخدام في كل أماكن الأرض، واستخدامه

0: والكارما كان مش مجرد استخدام عادي، كمان ده بيوصل لبيوت كتيرة مش قادرة الكلمة توصل لها، بيوصل كمان لبيوت في كرة بسيطة مش قادرة توصل لها كمان الكلمة، أو الخدام يقدروا يروحوا لها، فرب بيستخدمهم بقوة. أنا بصلي إنه رب يستخدمهم ويكمل معاهم العمل ويكون حصاد غزير في اسم رب يسوع، وشباك لرب يسوع كبيرة في اسم رب يسوع.
1: بتفرج على برنامج ليك تسبحنا، بستمتع جدا جدا، ومش بس ان هو شويه ترانيم لكن بيبقى موضوع كامل.
2: انا بحب اتفرج على التسبيح اللي بيبقى على قناه الكارما،
3: بحب حاجات كتيره قوي. قناه الكارما بيجي عليها حاجات كتيره قوي ودي حاجه حلوه. بحب اتفرج على برنامج ليك تسبحنا، وبيفرق معايا قوي ان كل مره بيجي مرنم مختلف بتعزى بوجود ناس بترنم وبتسبح ربنا مهما كانت الظروف الاحوال، فده شيء جميل. يعني
4: اكتر حاجه بحب اتفرج عليها قناه الكارما هو اجتماع الشباب، وكان المرنم كارلوس مجدي، فبقعد اتفرج عليهم بستمتع بالاجتماع والمرنمين.
5: اكتر حاجه بحب اشوفها ان احنا انا وعنتي في يوم الاحد بنتجمع ونسمع اجتماع قصر الدبوره،
6: واتفرج على اجتماع يوم الاحد الصبح بتاع كنيسه الشرابيه.
7: بحب جدا فترات التسبيح خاصه كارلوس مجدي.
3: مثلا كنت حابه انه يكون في برامج للاطفال اكتر، لانه ما فيش برامج للاطفال يعني، فكده تبقى قناه الكارما بتجمع لكل الاعمار يعني والكاتيجوريز.
4: اللي حابب يكون موجود الوقت الجاي هم بيتكلموا اكتر عن الكرازه وعن ان احنا دايما نتلمذ ونكبر بعلاقتنا بالله.
2: حابه ان يكون في حاجات للشباب اكتر.
8: معظم الفقرات التسبيح بتبقى كلها ترانيم كبار، ممكن نضيف ترانيم شبابيه شويه او اطفال هيبقى احسن كتير.
7: نفسي نخلي في برامج للشباب بتخلي الايمان حاجه حقيقيه نعيشها مش بس نسمع عنها.
9: نفس الوقت اللي جاي اشوف اوقات كتيره شويه عن الكرازه والارساليه الوقت اللي جاي، لان دي الماموريه العظمى اللي ربنا اوصى بيها وقال ارسلوا الى العالم اجمع واكرزوا الانجيل الخليقه كلها، فده الهدف اللي احنا كلنا كمسيحيين عايشين عشانه.

0: حابة أشكر جدا كل فريق الكارما، كل المعدين، كل القائمين على كل البرامج، ربنا يباركهم ويستخدمهم أكتر وأكتر.
1: أنا بشكر قناة الكارما لأن فعلا قناة الكارما هي قناة بتوصل لكل بيت وكل شخص في كل مكان في كل زمان، وهي القناة الوحيدة اللي بدأت في البث المباشر لكلمة الله في كل مكان.
2: يعتبر يعني ما فيش غير قناة الكارما أصلا أنا بتابعها، مش أنا بس، أنا وعيلتي كلنا بنتابع قناة الكارما. أنا ببقى في البيت مش بقدرش أنزل الكنيسة بسبب ظروفي صحية أو بسبب ظروف أولادي، لكن بحس إن أنا لما بحضر الاجتماع، اجتماع الأحد صباحا، اجتماع الأسيس ناشد، الأسيس سامح موريس، يوم الجمعة، بحس إن أنا فعلا رب بيكلمني في كل حاجة في الاجتماع دي، وبشكر رب فعلا على القناة دي لأن بتقدر توصل لكل بيت.
3: بتفرج على قناة الكارما برنامج ليك تسبحنا، بيفرق معي جدا.
4: قناة الكارما بحب وبستمتع بالرب من خلال الاجتماعات.

0: اللي بتذاع مباشر والمؤتمرات، فأنا بتعزى جدا بعدة اجتماعات مباشر بتذاع يوم الأحد وصباحا ومساء.
1: بيفرق معايا أول الاجتماعات اللي بتتقدم، خصوصا كنت بحضر اجتماع لأبونا مكاري وقص الدبارة، بيبقى سهل عليا ان انا من البيت ان انا اكون بستمتع بالترانيم والتسبيح لو في وقت انا مش قادر انزل فيه.
2: انا بحب اتفرج على قناه الكارما من ضمن البرامج اللي هي الحاجات البث المباشر، لاني بحس فيها روح الرب بتكون موجوده وربنا بيكلمنا مباشره كاني موجود في اجتماع، والاجتماع ده بيكون كاني بمثابه ان الرب يكون حاضر في الوسط البيت.
3: انا بحب بصراحه ان انا اتفرج على البث المباشر دايما، بحب اتفرج على يوم الجمعه صباحا في قصر الدباره، وبرضو بحب اتفرج جدا على كنيسه الرسوليه في الشرابيه القسيس لسان. ببارك جدا طبعا بالاجتماعات دي، بتبقى فارقه معايا بشكل شخصي.
4: بحب اتفرج كتير على البرامج البث المباشر بتاعه الكنائس قصر الدباره والاسباكيه، وخاصة لأني أنا ظروف شغلي بتبقى صعبة شوية أن أنا أحضر كل الاجتماعات، فده كأني حاضرة لايف في الاجتماع. كمان بيفرق معايا حصاد الكارما السنوي، بيفرق جدا معايا.
0: أنا حابب قناة الكارما تكون بتركز في الأيام اللي جاية عن الكرازة وتعليم الكرازة بصفة عامة لكل المؤمنين.
5: نفسي يكون في برنامج توعية للبنات والأطفال.
1: حابة نكون بنقدم توعية للأم من خلال فكرة إنها تكون بتودي أولادها مدارس الأحد، لأن بيتعلموا كتير قوي من صغرهم وده هيفرق جامد قوي معاهم.
2: مش موجود في قناة الكارما، وأحب يكون موجود الفترة اللي جاية، إن يكون القناة ليها خدمة للمدمنين، لان في عدد كتير جدا من الناس مدمنين في مصر وبره مصر. انا بصلي ان الرب يبعت خدمه لهؤلاء المجتمع، لاني غالي جدا على قلب الرب.
4: فرق معايا يكون في برامج تنزل للشارع اكتر، للناس المهمشه، الناس البعيده، الناس اللي هي ممكن تكون بعيده عن الجو الروحي.
3: طبعا اتمنى انه برامج للشباب تكون كتير، وخصوصا من سن كمان اعدادي وثانوي، محتاجين ان احنا يبقى متقدم لهم رساله المسيح بطريقه مبسطه ان هي توصل لعقولهم وقلوبهم.
6: اصلي فعلا من قلبي انه القناه تنتشر في كل العالم، والرب يعمل بيهم حاجات كبيره جدا يعني.

0: بشكر جدا قناة الكارما وبشكر تعبكم، ربي يبارككم وتكونوا سبب بركة مش بس لمصر لكن تكونوا سبب بركة لكل العالم.
1: بحب في قناة كارما نقلها للأحداث الكرازية باستمرار، مش بس البرامج الاندور، بحب يعني تحركاتها على مستوى الجمهورية في الأحداث الكرازية ونقلها للأحداث الكرازية والاجتماعات اللايف، انه بتوصل ده لكل بيت، فدي ده انتشار حلو بتوصل رسالة ربنا لكل مكان.
2: شكرا لقناة الكارما على كل حاجة عملتها وبتعملوها.
3: قناة الكارما بتفرق معايا ان هي بتبث الحدثات

0: المباشرة، وبحس إن أنا لو مش عارف أروح الحدث ببقى أكون موجود معهم في نفس الحدث.
1: بحب أتفرج على الاجتماعات اللي بتحصل، وإنه الشباب اللي بتبقى بعيد عن ربنا أو ربنا بيرجعها ليه، والمعجزات اللي بتحصل وربنا يعني بنشوف مجد الله في الاجتماعات.
2: بحب أتفرج على كنيسة الكرمة، كنيسة قصر الدبارة، يعني أنا حاسة أن يعني بيقدموا حاجة حقيقية.
3: بحب الكرمة تسبيح، عشان التسبيح فيها شغال 24 ساعة، فممكن أفصل شوية عن الموبايل والنت وأسمع الكرمة، يعني دوت بيصفي ذهني ويعني بيدخلني في أجواء روحية.
4: بحب أسمع ترانيم قناة الكرمة وليك تسبحنا.
5: بحب جدا الحدث الكراز اللي بيتعامل، وبحب جدا اهتمامكم بالشباب واهتمامكم بالأحداث الكرازية.
6: دايما بحب أتفرج على الأحداث والاجتماعات زي قصر الدبارة، زي الشرابية وزي الوكالة. الكنائس ديت بتبقى اجتماعاتها قوية. بحب كمان أتفرج على الكرمة تسبيح اللي فيها ترانيم وتسبيح. بحب أكتر إنتاج ترانيم. يمكن الكرمة في أمريكا بتعمل كده، بس في مصر بيبقى عايز إنتاج، بيبقى فيه إنتاج ترانيم أكتر لللايف، يعني بيكون في إنتاج ترانيم لايف تكون بتتذاع على قناة التسبيح. يعني
1: أولا مدارس أحد عايزين نشوف على القناة، واجتماعات شباب عايزين إن الشباب تظهر تاني وتالت على القناة، وعايزين نشوف مجد الله بيبقى ظهر على طول على قناة الكرام، وحابين إن إحنا يعني كل حاجة تبقى على القناة تبقى بمجد الله مش بمجد حد تاني.
6: نفسي أشوف قناة الكرمة أحداث زي ما بتذيع أحداث كرازية. نفسي كمان نشوف حاجات مناهج تلمذة بتتعمل، أو برامج تلمذة للشباب بتكون أسبوعية أو دورية، علشان يكون بتنمو وتكبر وتكبر الشباب في التلمذة.
7: نفسي يستهدفوا الشباب أكتر، يكون بيعملوا برامج أكتر للشباب، بيناقشوا المواضيع اللي بتشغل الشباب.
3: أعتقد الكرمة مغطين على كل حاجة، يعني ما فيش حتة سايبينها، من كان الكرمة تسبيح أو القناة الأساسية اللي بيعرضوا عليها الاجتماعية.
2: نفسي أنه يكون موجود حاجة مخصصة للأطفال.
0: نفسي يكون موجود حاجة مسابقات للشباب في الكتاب المقدس، مسابقات للشباب في كورة، يعني حاجة تخص الشباب، بحس أن هم يتجمعوا ويكون يعني في معرفة كلمة الرب بالإضافة إلى الاشتراك الرياضي أو حاجة علمية.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معنا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

دائما عند الرب، أزمنة جديدة دائما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دائما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا.

0: الابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: في موسم نصرة مختلف على أولاد الرب بينسكب بالنعمة في الزمن ده. موسم نصرة، والنصرة دي نازلة بنعمة بنيران تستقر على رأس الكنيسة، على رأس كل واحد واحدة واقفين في المكان لاستقبال هذه النعمة. في موسم انتصار، فأنا بحط الكلمة بس بحطها على حياتك. في حاجة كلمة اسمها نصرة وانتصار في حياتك الروحية، بتنسكب بالنعمة بنار الروح القدس اللي انت بتستقبله، بيستقر على رأس كل واحد واحدة زي ما استقر في أعمال اتنين وملى الكنيسة كلها بنار. اختبار جماعي الكنيسة كلها اتولدت بنار، اختبار شخصي كل واحد تلامس مع النار وكل واحد انتصر. في اختبارات مختلفة مميزة عن باقي الشارع، ما تتلخبطش. اختبارات الشارع مش اختباراتك، اختبارات الأخبار مش اختباراتك، اختباراتك واختبارات السماء المفتوحة فوقيك اللي من خلالها السماء تتحرك على حياتك. هذا الإيمان، هذا الوقوف في المكان بتحطك في مكان استقبال نعمة النصرة اللي كلنا هنتحرك فيها في الزمن اللي جاي. ما خدتوش بالكم من كلمة كلنا؟ كلنا هنتحرك فيها في الزمن اللي جاي، لأنها نعمة. لم يكن عاثر فين؟ في وسطهم. أن كلنا نتحرك في نصرة. وأنا عايز أرفع إيماننا للاختبار الجماعي اللي بيضم الكل، حتى بدون دخول في تفاصيل، بيضم الكل، لأن في الكل دول، كل من يستقبل النعمة، كل من يضع نفسه أمام النعمة، بتحط قدام الإمكانية أن يتحرك في نصرة مش طبيعية، تحت سماء مش طبيعية، بقوة مش طبيعية تؤثر على الطبيعي. أي حاجة السماء بتسكبها هي مش طبيعية، مش من الأرض، مش تحت قوانين الطبيعة والأرضية الجاذبية. أي حاجة بتنسكب من عرش النعمة هي بتكسر قوانين الطبيعة، لأنها نازلة من فوق. الذي يأتي من فوق هو إيه؟ برافو عليكم، بتحضروا اجتماعات غريبة، حافظين آيات غريبة. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. وكل ما السماء بتتحرك على أرضك، كل ما توقع اختبارات معجزية على حياتك، لأن المية اللي محركها السماء، الجملة المشهورة من زمان، مية اللي محركها السماء مية مليانة معجزة. كل من يتقابل مع مية محركها السماء كان بيشفى. كل من يتقابل مع مية محركها السماء نصرة وغلبة وانتصار ودحرجة عن أحزان، عن أفكار، عن بينتفض من الحتة دي، بيخلع عنه الثياب القديمة، بيخلع عنه الصورة القديمة والنفسية القديمة والأصنام القديمة، بتقع بسهولة. فثق تماما كده كده، تعمل لها كده تقع. الحاجات اللي انت بقالك سنين طويله مجرد انك تعمل لها كده تقع، لانها هو هشه، هي من ورق، هي ليست لها قوه في حضور الملك والنعمه المنسكبه على حياتك. فكل امور كانت منظرها كبير، كل جوليات كان منظره عالي، كنت بتهتف وتطلع تجري منه. جاء وقت حصاه صغيره توقعه، جاء وقت نعمه على حياتك توقعه. في مسحه نصره بتنسكب على اولاد الرب في هذا الزمن غير مسبوقه، لان ده زمن انتقال لشعب الرب، فلا ينحصر في ضعفاته ولا ينحصر في امور قديمه، فلا يرجعن بعد الى الحماقه. ليه؟ لان السماء والارض بيتلاثما. عارفين المزمور ده؟ لما السماء والأرض بيتلاثما لا يرجع الشعب إلى الحماقة، يعني الأمور القديمة ما لا يعود لها ذكر. ارفع إيمانك معايا، في نعمة أن الأمور القديمة لا يعود لها ذكر، في نعمة على حياتي وعلى حياتنا كلنا، لا عاثر في وسطهم، الأمور القديمة لا يعود لها ذكر، لأن في نعمة بتنسكب، فلا يرجعن بعد إلى الحماقة، لأن السماء والأرض بيتلاثما، البر والحق بيتقابلا. أمين. ففي نقلة نصرة، كلمة نصرة كلمة مهمة جدا في هذا الموسم على حياة الكثيرين هنا. أيا كان ما يحدث حواليك، في نصرة على حياتك. هذه النعمة بتشمل نعمة كمان في حالتك، وأنا دخلت على مشاركة النهاردة، في حالتك الكهنوتية.

في نعمة بتنسكب عن حالتك الكهنوتية. ولو كلمة منظرها هشرحها لك بعد دقائق المفروض تكون أنت عارفها في هذا العمل الروحي، لكن احتياطي بس خليني أوضح لك، هي نعمة في حالة وقفتك قدام الرب الشخصية اللي بتنقل

تسكب معاه نعمة لتغير حالتك الكهنوتية. هي حالة وقفتك قدام الرب، مش بس وقت خلوتك، لكن حالة وقفتك قدام الرب صورة عامة. إليا وإليشع مسحتهم ونيرانهم بتنسكب في هذا الزمن. بالمناسبة أول ثلاث شهور من هذا الموسم اتملي من مسحة إليا وإليشع. أول ثلاث شهور في هذا الشهر، في هذه السنة، اتملي بالمسحة بتاعت إليا وإليشع. مسحة إليا وإليشع مسحة نارية، مسحة سرعة، مسحة حركة، جاية من نقلة في الكهنوت بتاعهم. الإعلان بتاعهم حي هو الرب لازم واقف أمامه. دي حالة كهنوتية، لأن الكهنوت هو حالة وقفة قدام الرب. تقولي ما كانوش كهنة، أقول لك كلمة كهنوت يعني ناس بتقف قدام الرب تقدم عبادة. في العهد الجديد هقرأ لك آيات حالا، هو كهنوت المؤمنين في وظائف، في طوائف عندها وظائف كهنوتية، دي وظيفة. لكن حالة المؤمنين عندهم حالة اسمها حالة كهنوتية. يعني إيه؟ حالة عبادة، حالة قلب مرفوع. إليا وإليشع حي هو الرب اللي احنا واقفين أمامه، نخدمه بقى خدمة مرضية بخشوع وتقوى، بنقدم عبادة وقلوب مرفوعة، ناظرين وجهه بوجه مكشوف بنتغير. هي حالة قلبية وفي نعمة لتغير حالتك الكهنوتية، بيؤدي إلى تغير حالة خلوتك، حالة وقفتك في البيت، حالة وقفتك الروحية في وقت، حتى في وسط المواصلات، في وسط العربية، في وسط الظروف، في وسط أي حاجة، في تغير في حالة الحالة الكهنوتية لقلبك، حالة السكنة النارية اللي الكهنة واللويين كانوا بيخشوا فيها في قدس الأقداس، والأجواء بتتغير جوه القدس، المنظر متغير، النار اللي خارجة من المنارة وإعلان خبز الوجوه أو خبز الحضور وذبيحة المذبح البخور اللي حاصل في القدس، حالة كهنوتية متغيرة جدا. وحالة الكهنوتية في قدس الأقداس أعمق وأعمق، هنخش هنحكي مع بعض ببساطة. وبالتالي في نعمة تنسكب على حياتنا في هذا الزمن من أجل النصرة اللي خارجة. ومرة تاني إليا وإليشع حين هو الرب اللي نواقف أمامه بيؤدي إلى سرعة أسرع من مركبة أخاب، بيؤدي إلى نار بتنسكب ونهضة بتنسكب، بيؤدي إلى إلى إلى استعلان للرب، بيستعلن في وسط شعب الرب، الرب هو الله كل الشعب قال. وبالتالي عايز أشجعك على نفسك، ما أعرفش أكيد مع أول السنة الناس كده بتشجع أنا أقرأ في الإنجيل، ابتدوا في تكوين ويقفوا في نص ولا حاجة، أوعى تعمل كده. ممكن مش عايز اخش في الحته دي، بس ممكن ربنا يقودك للسفر ورا، يعني سفر ورا سفر ورا سفر، ويقودك لاسفار ما قريتهاش بقالك فتره. في اسفار كنوز ما اعرفش انتوا بتقروها ولا لا، زي سفر العدد، زي عبرانيين لو ببص عهد قديم او عهد جديد، زي اخبار الايام 1 و2، جمال. دي أسفار جميلة. أنا بنكشك، بس بنكش روحك لو أنت بتقف عند سفر التكوين وتقرأ بقى فلان خلف فلان خلف فلان وتقوم إيه سرحان. لو بتمر بهذه المحطات في أسفار، خلي الروح القدس يكلمك وتمشي من سفر إلى سفر. أمين. كتاب جميل، عندكم خبر كتاب ده جميل؟ كتاب ده جميل جدا، مليان نعمة، مليان نعمة، مليان نعمة، ومنه بتنسكب نعمة، لأنه من تنسكب النعمة من إيه؟ من شفتين الروح القدس، من شفتين يسوع اللي في الكلمة. تعالوا نقرأ آيات بطرس الأولى الإصحاح الثاني، آيات معروفة. كونوا أنتم أيضا مبنيين، هللويا، حجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسة. خلي بالك أوقف نفسي وأكمل قراية، بس ده كل شعب الرب، دي كنيسة الرب كلها مبنية، حجارة حية، بيت روحي، كهنوت مقدس. إذن ده كهنوت غير وظائف الطائفية أو وظائف كهنوت في طوائف، ده كهنوت المؤمنين. مفيش شاشات هتطلع بتستوي؟ استوت. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، ده كلنا، بيتا روحيا وإيه؟
كهنوت مقدس. إذا أنا بس بسفلت حاجة لما أقول لك حالة كهنوتية لحضرتك، دي مش حاجة غريبة، ده الرب بيتكلم عن كهنوت المؤمنين. يعني إيه كهنوت المؤمنين؟ يعني كل مؤمن بيخش إلى هذا المكان

أنا ثقة بدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع عشان تقدم ذبائح روحية، تقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة، ذبائح روحية أمام الله، عبادة واعية، عبادة فهمة أنت واقف فين قدام الرب كهنوت مقدس. رجاء أن نكون متفقين مع بعض أن في حاجة اسمها كهنوت المؤمنين، حضرتك وحضرتك روحك تكهن قدام الرب كل مرة بتخش قدامه، كل مرة بترفع قلبك قدامه. وأرجو أن ده ما يكونش في الاجتماعات فقط، أو أتوقع أو أطلب أو أجزم أو أؤكد أو أصر أن ده ما يكونش في الاجتماعات فقط، أن روحك الكهنوتية دي حالة. الكاهن في العهد القديم، وده مش موضوعنا، الكاهن في العهد القديم ما كانش بيبقى كاهن في بعض أحيان وبعد كده يروح البيت يبقى مش كاهن. أنت كاهن لأنك أنت هيكل، وكل هيكل له كاهن، ولو أنت الهيكل أين تهرب من كهنوتك؟ لو أنت هيكل الرب أين تهرب من كهنوتك؟ فأنت كاهن طول الوقت لأنك هيكل طول الوقت، وانت نايم وانت صاحي وانت بتاكل وانت بتربي ولادك انت تكهن للرب لانك انت هيكل للرب، انت تمثل الرب امام الناس. والكاهن كان بيمثل الناس امام الرب ويمثل الرب امام الناس، انت هيكل للرب. فاين تهرب من حالتك الكهنوتية؟ لان كل هيكل له كاهن، وانت كاهن هيكلك. وان لم تكهن في هيكلك المية ما بتتحركش في هيكلك، والسماء مش بتلمس هيكلك، لأن الكاهن هو البوابة اللي ما بين السماء والأرض. الكاهن هو اللي بيخش في المكان اللي بيقبل، بيقف قدام الرب من أجل الأرض، وبيقف قدام الأرض بيمثل فيها الرب. حالتك الكهنوتية حالة ما تقدرش تهرب منها، وجاء زمن ترقية في الإعلان الروحي لحياة كل واحد واحدة مننا. تغير حالتك الكهنوتية بنعمة نزلة من فوق، لأن ده زمن نصرة، وزمن النصرة مربوط ازدياد الحالة الكهنوتية بيزود الإعلان الروحي، فبيزود السلطان الروحي، فانتصاراتك الخارجية بتزداد. لما شاول قتل الكهنة اتقطعت السماء من على حياته. تعرفوا أن شاول قتل الكهنة؟ شاول في العهد القديم قتل الكهنة، فاتقطعت حركة السماء على حياته. دي جملة وراها حديث. علاقة داود مع الكهنة والأنبياء، علاقة شاول مع الكهنة والأنبياء. لأن كل ما بتنفصل عن حالتك الكهنوتية كل ما بتوقف حركة المية في حياتك. عشان كده في نعمة لأن مقاصد الرب انتصار في شعب الرب، ففي نعمة لحالتك وحالة قلبك اللي بتخش إلى الأقداس بدم يسوع وتتواجد في هذا المكان الناري اللي اسمه حالة كهنوتية. خليني أكمل، أنا سبقت نفسي، أنا ما كملتش الآية. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوت مقدس جميعنا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. كل مرة كل مرة احنا كنا بنخدم الرب في العبادة، كانوا يخدمون الرب أصوام وصلوات. الحالة الكهنوتية هي مصدر الدعوة، مصدر القوة، مصدر السلطان، مصدر الرؤية، مصدر ان السماء تتحرك على أرضك. وما صدقني احنا في عرض ان السماء تتحرك على أراضينا طول الوقت، لأن السماء بتتحرك على أراضينا بنتنفس. لما السماء بتنقطع عن أراضينا بنموت. هرجع مرة تاني لشاول. لما شاول قتل الكهنة مملكته اتقسمت، لما شاول قتل الكهنة مملكته اتقسمت. يعني لما شاول انفصل عن الحالة الكهنوتية مملكته اتقسمت. هللويا، يا ربي نور جواك. في نعمة، ما تقلقش من شاول، في نعمة تضرم حالتك الكهنوتية، ما تقلقش من شاول. في نعمة انتصار، لأن مقاصد الرب موجة من الانتصار بيأتي بها على أولاد الرب في هذا الزمن. ففي نعمة لوقفتك، في نعمة لروحك ودخولك إلى هذا المكان كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب، ها أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية، حجر كريم، الذي يؤمن به لن يخذى. الكهنوت بتاعك مثبت على حجر كريم، على حجر زاوية. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، أما الذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. أما أنتم، أنا نطيت الآية 9، أما أنتم فجنس مختار

أما أنتم، ده بلا استثناء، أما أنتم فجنس مختار، إيه؟ كهنوت. والنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي. كلكم سمعتوني بعلق إنه الكهنوت نوع ملوكي، وفي سفر الرؤيا ملوك كوظيفة وكهنة كوظيفة، بس هنا الإعلان إن الكهنوت ده نوع ملوكي. Are you here؟ فده نوعية الكهنوت بتاعك كهنوت ملوكي، وحنشوف الفرق بعد الثواني إن الكهنوت بتاعك كهنوت انتصاري. Are you here؟ كهنوت بتاع حضرتك كهنوت انتصار، عشان كده هو كهنوت ملوكي. نقطة جانبية وحنرجع لها بعد شوية، مش كهنوت هاروني لكن كهنوت ملك ملكي صادق. فهو كهنوت ملوكي، كهنوت انتصاري، وليس كهنوت هاروني محور الخطية. هللويا. أكمل. أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة. خلي بالك ده معرفش مدرك التسلسل ولا لأ، بس جنس مختار دي هوية بتؤدي إلى وقفة كهنوت ملوكي، بتؤدي إلى أمة مقدسة، بتؤدي إلى شعب اقتناء لكي يخبر بفضائل الرب. هذا الشعب مليان شهادة. في تسلسل في الإعلان من هوية لكهنوت لأمة لشهادة. هللويا. في نعمة، في نعمة نازلة من فوق. رجائي في هذا الاجتماع أنك تستقبل الزيت اللي نازل ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، من إعلان، من قوة، من مسحة، من تغيير، وتدهن بجدرانك الداخلية. لأني أنا حريص برضو هكرر، لأن أنا عارف وعمال بقول جمل ورا بعض لكن أو إعلان ورا بعض، لكن أنا حريص أنك تدرك في نعمة لتغيير حالتك الكهنوتية. كل نقلة روحية كان بيسبقها نقلة في حالة الكهنوت، والآن في نقلة في الحالة الكهنوتية بتاعتنا، في نقلة في نقلة موسم، وفي نقلة انتصار، وفي نقلة استخدام للأزمنة اللي جاية. ليه الرب بيسكب هذه النعمة علينا؟ لأنه هو يريد أن يستخدمنا في الزمن اللي جاي بطريقة غير معتادة، ولأن في استخدام وانتصار وصلابة ووقفة وشهادة مختلفة عن اللي هيحصل في الشارع. كل ما الشارع بيزداد ظلامه، كل ما النور بيزداد على أولاد الرب. كلكم عارفين دي آية، أما عليك فيضيء يرى مجد الرب، على الأرض ظلام دامس. كل ما تزداد الخوف، وكل ما يزداد الاضطراب، وكل ما يزداد أمور في الشارع، كل ما يزداد مقاصد الرب بالنعمة أن يستعلن في أولاده بطريقة غير عادية بانتصار. والفجوة دي رب يستخدمها، والفرق ده رب يستخدمه، والتميز ده رب يستخدمه علشان يضيء النور فيجري ملوك إلى ضياء أشراقك. عارفين الآيات دي؟ وبالتالي ما اوعى تتلخبط ما بين زيادة الظلمة او ازدياد الهزات اللي بتحصل في الارض ورجليك واقفة على مين؟ ورجليك واقفة فين؟ رجليك واقفة على صخرة لا تهتز. حكينا عن كده يوم السبت اللي فات. رجليك واقفة على صخرة لا تهتز، لما كل حاجة تهتز رجليك واقفة على صخرة لا تهتز. هذه النعمة وهذا الإيمان جاي من نقلة في حالتك الكهنوتية. خليني أرجع بس مرة تاني أبص على آية في سفر الخروج قبل ما نخش على تفصيلات صغيرة ونصلي مع بعض. خروج 19 آية مشهورة قوي، بس عايز أحطها قدام عينيكم. خروج 19 آية 4: أما أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. الآن إن سمعتم لصوتي حفظتم عهدي تكونون لي خاصة. بعض الخاصة بعض مهم قوي، اختبار الخاصة للرب. أنا إحنا خاصة الرب، شعب اقتناء، خاصة الرب. يعني إيه خاصة الرب؟ يعني اختباراتك مختلفة عن حواليك، ووقفتك في هذا الإيمان بيجعل أبواب بيتك وأبواب حياتك وثقتك الداخلية، إدراكك الداخلي أنك خاصة للرب، بيوقفك في مكان

تكونون لي خاصة بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض. مش محتاج أذكرك ضربات الرب في أرض مصر واختبارات شعب الرب في وسط الضربات. مش محتاج أذكرك أنه كان أحداث بتحصل حواليهم وبصورة خاصة في الضربة الأخيرة هم في البيت مختلف، اختبارهم مختلف. كان فيهم الضعفاء، كان فيهم كل حاجة، لكن في نفس الوقت كان فيهم متقدمين في الأيام، لكن أطفال صغيرين، لكن القصة كلها أن في اختبار خاص. هذا الاختبار الخاص بيخلي سمائك خاصة، بس على عكس اختبارات العهد القديم رب عايزك تمد إيدك وتدخل ناس كثيرين للاختبارات الخاصة. Are you here؟ على عكس العهد القديم رب يريدك أنك تفتح الباب لكي تدخل كثيرين، لأن سيرون اختبارات خاصة ولخدنا معك. لو إحنا اختبرنا زي اختبار الناس ما فيش حاجة تخلي الناس ولخدنا معك. لو إحنا اختبرنا زي نفس اختبار الشارع ما فيش حاجة في الشارع تخلي تقول لك خدنا معك، لأن اختبارك اختبار بيت، فاللي في الشارع بيقولنا خدنا البيت لأنك في بيت. هذا البيت اختباراته مختلفة، هذا البيت ثباته مختلف، هذا البيت كهنوته وسلطانه مختلف لأنه كهنوت ملوكي. ففي الشارع بيقول لك خدنا معاك، فلا تضطرب، لا تقول فتنة لما يقول له هذا الشعب فتنة، لا تضطرب اضطراب ولا تخاف خوفه، بل قدسه الرب. أمين أمين هللويا. أكمل معاك خروج 19. أنتم خاصة، تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض. أنتم تكونون لي إيه؟ هللويا. الكل مملكة إيه؟ مملكة كهنة، حالة كهنوتية. مقاصد الرب أن الكل مملكة كهنة. ما كانش قصد الرب أن سبط لاوي يطلع منه يبقوا لوحدهم خاصة ويطلع منه الكهنة. كان مقاصد الرب أن المملكة كلها مملكة كهنة. سلاه، هل نحن مملكة كهنة؟ نعم، إحنا كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. فاكرين؟ وفي العهد الجديد بيقول لك القصة كلها دي مملكة كهنة، والنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي، فهي مملكة كهنة يعني مملكة مكونة من كهنة. ده عربي بس بحتاج أفصصه في بعض الأحيان، يعني المملكة كلها كهنة، مملكة كهنة. أنت كاهن، أنت في المملكة. أنت مش كاهن، أنت مش في المملكة. عايز تحب في المملكة كون كاهن، دي مملكة كهنة. سلام، دي مملكة كهنة. والنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي. كهنوت ملوكي يعني كهنوت انتصاري، كهنوت مليان مسحة ملوكية بتطلق انتصار. فهو مش كهنوت هاروني محصور في الخطية، لكن ملكوت كهنوت ملوكي، ملك البر، ملك السلام، ملكي صادق. هنبص عليه بعد شوي. وبالتالي المملكة هي مملكة كهنة، فالكهنة هم أعضاء المملكة. أنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه الكلمات تتكلم. أتاري كل الشعب اللي فضل تحت، كان مقاصد الرب أن الشعب كله يطلع قدام الرب. كان مقاصد الرب أن الشعب كله يكهن قدام الرب. كان مقاصد الرب أن الشعب كله يرى الرب وجه مكشوف ويأكل. فكين طلع 70 أكل وعملوا مايدة مع بعض. اللي ما عرفش ده اللي حصل، في 70 شيخ طلعوا وعملوا مايدة، رب أكل، عمل لهم مايدة. بعد أخذ موسى فوق. ليه؟ لأن الشعب قال مش هنطلع. لأن الشعب قال مش هنطلع الجبل. اسمع اجتماع السبت اللي فات. وبالتالي كان مقاصد رب أن كل الشعب يبقى فوق. بالمناسبة لو كل الشعب فوق ما كانوش عملوا عجل. لو كل الشعب فوق ما كانوش عملوا عجل، ما كانش حصل قضاء، وما كانش رب اختار سبط منهم بس اللي هو سبط لاوي عشان يطلع منه الكهنة. هو كان عايز المملكة كلها مملكة كهنة. انتم جمال ولابسين لبس العيد ومليين ألوان وجمال. أنا بحفز روحك، أنا ببنكش روحك، أنا نفسي أمد إيد الروح القدس، مش روح، مش إيدي أنا، إيد الروح القدس جوه روحك وجوه قلبك كده. وعارفين اللي يعني اللي هو اسمها إيه؟

بالكهرباء أنا. ومعامل كده لقلبك، ايد الروح القدس معامله كده لقلبك، توقظ جواك ايه ده، ده انا في مملكه كهنه، وتقوم مصحصحه حالتك الكهنوتيه وينبض قلبك من جديد. لان لو يحصل كارديك اريست يعني توقف حاله عضله القلب، تحتاج نبضات كهرباء عشان توقظ القلب من جديد. انا اطلب من الروح القدس نعمل كده جواك، مش لانك على مستوى جسدي محتاج كده، لك على مستوى روحي. فالمملكة دي مملكة كهنة، دي أمة مقدسة. الرب عايز المملكة كلها كده، ما كانش قصده أن يبقى سبط واحد منهم بس كده. وفي العهد الجديد الرب أعلن ده، عشان كده في الآيات اللي ابتديتها في رسالة بطرس، نحن كهنوت ملوك لتقديم ذبائح روحية مقبولة قدام الرب. مرة تاني، كل نقلة روحية كان بيسبقها دائما نقلة في الحالة الكهنوتية. هبص معاك على حتة صغيرة، أول هبص على حتتين صغيرين بساط يعني عشان ما طولش في المشاركة عشان نخش على الميدة بعد شوية. لكن كل نقلة روحية كان بيسبقها نقلة في الحالة الكهنوتية. كلكم عارفين بحب النقلة ما بين سفر القضاء وسفر صميل، نقلة ما بين القضاء والأنبياء، والأنبياء هم الناس الواقفة قدام الرب اللي بتكهن. لأنه مرة تاني إيليا وإليشع كانوا أنبياء قدام الرب، لكن هم حالتهم الروحية هي حالة كهنوتية، حي هو الرب اللي أنا واقف أمامه. بالمناسبة الحالة الكهنوتية هي اللي بتطلع الأنبياء، ما فيش أنبياء مش كهنة بالعهد الجديد، بلغة العهد الجديد. يعني إيه؟ ما فيش حد بيقول كلمة الرب إلا ما يقف قدام الرب ويكهن قدام الرب ببساطة، ما تتخضوش. ما فيش حد يعطى لي كلمة من الرب إلا ما يقف قدام الرب ويستقبل كلمة من الرب، ودي حالة كهنوتية. أوكي؟ فكان في نقلة في الحالة الكهنوتية من عالي، عارفين فاكرين كاهن عالي؟ كاهن عالي هقرأ آية صغيرة عنه في صميل الأول صح 4. صميل الأول صح 4. آية 18. تابوت العهد، كلكم عارفين القصة، تابوت العهد اتسلب. لما ذكر تابوت العهد عالي سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات، لأنه كان رجل شيخ وتقيل وقد قضى لإسرائيل 40 سنة. اوعى تخلي كهنوتك يشيخ، اوعى تخلي كهنوتك يبطل يشوف. مذكور أن عالي عينيه بقت ضعفت. اوعى تخلي كهنوتك يشيخ. يعني ايه كهنوتك يشيخ؟ يعني اوعى تخلي كهنوتك مبقاش فيه رؤية. عارفين عايزين الآية بتاعت آية 15، كان علي ابن 98 سنة وقامت عينيه ولم يقدر أن يبصر، فما كانش بيشوف. بقى تكتشف أنه في آية 14 كان تقيل وكان شيخ. حط ثلاث كلمات دولة على حالة الكهنوتية. فحالة الكهنوت في الوقت ده من غير مش شايفة، تقيلة جدا وشاخت. اوعى تخلي كهنوتك، اوعى تخلي وقت قلبك قدام الرب يشيخ، اوعى تخلي قلبك يشيخ، وإلا هخلي إيد الروح القدس تيجي. كان لازم يحصل نقلة في الحالة الكهنوتية علشان يحصل نقلة في الموسم الروحي إلى موسم الأنبياء. والنقلة في الحالة الكهنوتية كان صميل، لأن الصميل كان بيخدم أمام الرب في الهيكل، فاكرين؟ فالنقلة ما بين عالي لصميل هي نقلة في الحالة الكهنوتية أدت لنقلة في حالة الشعب كله. كل موسم روحي بيتنقل، كل ترقية روحية، والرب أؤمن الرب عمال بيسكب نعمة لترقية روحية لاختبارات نصرة في الزمن اللي جاي كله، لأن المواجهات في اختبارات خاصة لنصرة خاصة في أزمنة خاصة. أؤمن صدقني، الحاجات اللي كانت كبيرة كده هو هتسقط قدام صخرة صغيرة في إيدين داود. يمكن نمشي سلسلة في هذا الاجتماع عن مملكة داود شوية، يمكن نمشي سلسلة في الاجتماع ده، اجتماع الأربع عن مملكة داود. احنا ماشيين في سلسلة أخرى في اجتماع السبت هنكمل فيها. وبالتالي
أؤمن أؤمن أؤمن إن في حاجة لها علاقة

بالفرق ما بين شاول وداود، ما بين عالي وصميل، لفرق الانتصار، فرق الانتصار اللي خلى الثياب القديمة بتاعت شاول ما تنجحش ولا على شاول ولا على داود، لكن اللي ينجح على داود هو الحصى الصغيرة اللي بترتز في قدام المنظر الكبير لسنين طويلة وتري ولا حاجة، هو من ورق، هو تنين من ورق، ولا ايه التعبير اللي بيقولوه في الأرض، أي حاجة. فما تخليش ملك، ما تخليش كهنوتك يشيخ، لأن في نقلة من كهنوت عالي إلى كهنوت صميل عشان يحصل نقلة. هنط معاك عشان ما اطولش عليك. في نقلة أخرى في العهد الجديد من كهنوت هارون لكهنوت ملكي صادق، وكل النقلة دي عملها الرب يسوع لينا. فلو النقلة الأولى حصلت من عالي لصميل من خلال صميل واقف قدام الرب وعالي بيشيخ، ما تخليش كهنوتك كده، خلي كهنوتك كهنوت صميلي، وخلي كهنوتك كهنوت ملكي صادق. عبرانيين كلكم آيات عارفينها، عبرانيين 7 لأن بنحبها هنا كتير بنقولها، عبرانيين 7 في عبرانيين في كتاب المقدس، عبرانيين 7 آية 11، عبرانيين 7. لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر؟ فده كهنوت بتغير، في نقلة في الكهنوت، في نقلة في الحالة الكهنوتية. يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون، فكهنوت الهاروني بيخلص عشان يخش الكهنوت اسمه كهنوت ملكي صادق. كل نقلة روحية، نقلة دي الرب يسوع نفسه اللي عملها. نقلة الأولى صميل عملها من عالي إلى صميل، النقلة دي الرب يسوع عملها وفتح رتبة أو كهنوت مختلف. ده كهنوت انتصاري، ده كهنوت مليان انتصار، مش محوره الخطية. كهنوت هارون محوره الخطية. بص معايا لعبرانيين 10 ونرجع مرة تاني لعبرانيين 7. عبرانيين 10 في حبة آيات كده عن كهنوت لاوي. عبرانيين 10 وآية 3، فيها كل سنة في العبادة اللي كانت بتقدم كهنوت هارون ذكر خطايا، فكل مرة يقدموا كهنوتهم يذكروا إيه؟ تعرفوا حد بيعمل كده؟ كل مرة يخش قدام الرب تقول طب لو في خطية في حياتي، تمام اتنفض منها، اعمل لها كده، ارمي حصاة عليها، بس خش على كهنوت ملكي صادق. مش احسم المعركة بسهولة، لأن يسوع هو برك، روحك برة. مش موضوع أنا بس احتياطي عشان حد، أي ضعف وخطية بتحصل في حياتك هي في القشرة الخارجية، روحك بتبقى برة طول الوقت، طول ما انت ابن الرب مليان بروح القدس. لو انت استهنت، عشان برضو التعليم، علشان جون قاعد قدامي لو انت استهنت، بمعنى ايه استهنت؟ بمعنى مش تايب، ضميرك تصلف، بمعنى ايه؟ بتعمل خطيه ومش فارق معاك اوكي، هنا بيحصل تاثير على روحك، بيحصل حاجه اسمها دنس الروح. لكن طول ما انت شخص ضميره بيجذبه للرب وبيقول ده غلط، انا مش عايز اكمل كده، روحك بتبقى بره. عايزك تدرك ده، في فرق. طول ما ضميرك بي بي بي بي والروح القدس جواك بيوكتك يقول لك ارجع، في حاجه غلط، في حاجه غلط، في حاجه غلط، وجواك حتى الدافع فقط، حتى بس مش قادر، مش مهم. طول ما انت ما زلت بتسمع لصوت الروح القدس اللي بيوكتك، انت لم تتصلف بعد، الحق نفسك ما تتصلفش اوكي. لكن لو تصلفت بيحصل حاجه اسمها ان روحك بتيجي تتدنس. يس انتم هنا،
لكن طول ما روحك ما زالت بتنبض، ما زال فيها الرمق، ما زال فيها رائحة الروح القدس بترف فيها، روحك برة. وبالتالي لما تقف قدام كهنوت ملكي صادق وتقول لي بس في ضعف، أقول لك

انفض عن جسدك وعن نفسيتك الضعف اللي حصل، الخطيه اللي حصلت، اغتسل بالدم، لكن ادرك بقوه البر اللي في الروح القدس اللي ساكن فيك. القوه دي بتطلع بر يسوع على حياتك، النور اللي جواك بيطلع بر يسوع على حياتك. فما تقعدش في دوائر الهارونيه اللي هو ذكر الخطيه، ضمير خطايا. يعني ايه ضمير خطايا؟ يعني ضميري انا وحش انا وحش انا وحش انا وحش. نو، روحك بره، وروحك البره هي قوه داخليه. رب يسكب فيغسل جسدك بدم يسوع المسيح من كل خطيه، من كل ضعف، دماغك، عينيك، افكارك، كل حاجه، ونفسيتك. بس قوه الروح البار دي بتمجد يسوع فيك وبتطلق بر يسوع على حياتك، بتبقى بار. Are you here؟ فهمتوا الفرق؟ ما كانش موضوعنا بس حبيت أقول الفرق. فرجوعا مرة تاني، كل سنة، لكن فيها كل سنة، ده كهنوت هارون، فيها كل سنة ذكر الخطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم، لدخول الرب يسوع، يقول ذبيحة وقربان لم ترد، لكن هيأت لي جسدا. معجزة، معجزة في المائدة، معجزة في المائدة، معجزة في احتفال المائدة اللي بروح القدس، مش مجرد ذكرى. اللي بيقول إيه؟ إن يسوع بيقول لك أنا اتحدت بيك، أنا اتحدت بيك، هيأت لي جسدا. القصة مش قربان وذبيحة بتقدمها عشان خطية، القصة أن حصل اتحاد مع روحك، القصة أن حصل اتحاد بالبر مع روحك، هيأت لي جسدا. كمل معايا. بمحرقات وذبائح الخطية لم تسر. ثم قلت ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا أنا كذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح الخطية لم ترد ولا سررت بها تقدم حسب الناموس. أنا بقرأ لك كل آيات، أنط معك الآية 10. فبهذه المشيئة نحن إيه؟ مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. هرجع معاك لعبرانيين 7. إيه المعنى؟ حصل تغير في الكهنوت، من كهنوت هارون اللي محوره الخطية إلى كهنوت ملكي صادق. عبرانيين 7، وأقرأ لك آية، خلينا نبتدي من 11 مرتين. لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ حصل تغير في الحالة الكهنوتية. مرة تاني آية 12، لأن إن تغير الكهنوت، هللويا، ففي تغير في الكهنوت، تغير في الحالة، فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا، يعني تغير للقوانين اللي حواليك بحسب حالة كهنوتك، حالة القوانين اللي حواليك. الناموس يعني القوانين، القوة الجبرية، كلمة ناموس يعني قوة جبرية. فلما يحصل تغير في كهنوتك تتغير القوة الجبرية المحيطة بيك. كهنوت لاوي محوره الخطيئة، أو كهنوت هارون محوره الخطيئة، ما بيحسمش المواقع، ما فيهوش انتصار. حصل تغير في الكهنوت لأنه ربنا لم يأتي من سبط لاوي. فتقرأ كده، لا يقال على رتبة هارون لكن على رتبة مختلفة اسمها ملك البر، ملكي صادق، ملك البر، ملك السلام، كاهن الله العلي الإليون. هذا الكهنوت كهنوت مختلف، وهذا التغير بيعمل نقلة. كل تغير للموسم بيسبقه تغير للكهنوت. عشان كده لما الرب شغلني مع بداية السنة نحكي معاك إن في نعمة لتغير حالتك الكهنوتية، أنا مصدق في تغير الموسم اللي جاي على حياتنا. تغير، كل ما بتزداد حالتك الكهنوتية بيزداد إعلان يسوع على حياتك، بيزداد سلطانك. كل ما بتزداد النار في حالتك الكهنوتية، كل ما بتزداد السلطان في حالتك العملية الخارجية. كل ما بتتنقل من حالة كهنوتية قديمة لحالة كهنوتية مليانة رتبة ملك البر، ملك السلام على حياتك. يقول لك قوة حياة لا تزول في الميدة، قوة حياة لا تزول. لأنه بالمناسبة ملكي صادق عمل ميدة لإبراهيم، فاكرين القصة؟ أخذ خبز وخمر وأعطاه لإبراهيم، تناول يمكن نخش في ده في الاجتماعات الجايه عشان الوقت، لكن احنا كنا في صلب ابراهيم لان احنا ابناء ابراهيم بالايمان، فاحنا كنا موجودين في المشهد ده.

في تكوين 14 احنا لانه هو قال كده، قال لاوي كان موجود في ابراهيم لانه جاء من صلب ابراهيم، اذا اولاد ابراهيم كانوا موجودين في المشهد. انتوا هنا مش عارفين الايات دي، هنرجع لها في مره تاني. كل حد من ابناء ابراهيم كان موجود في المشهد اللي فيه ملكي صادق اخذ خبز وخمر واعطاه لابراهيم. إذن كل أبناء إبراهيم كانوا في المشهد، وحضراتكم من أبناء إبراهيم بالمناسبة. يقول عليه الكتاب في عبرانيين 7 أنه قوة حياة لا تزول. ففي نصرة في هذا، في هذه النقلة من هذا الكهنوت انتصار على حياتنا، لأنه كهنوت مختلف. تغير في الحالة الكهنوتية، مليانة نار، مليانة نعمة، مليانة بر، مليانة سلام، فمليانة ابنا مكملا إلى الأبد، فمليانة قوة حياة لا تزول باسم يسوع.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: حقيقة أنا من سنة 1995 بشترك في إنتاج برامج تلفزيونية، واشتركت في تأسيس أول محطة تلفزيونية مسيحية من خلال الأقمار الاصطناعية. وأنا أشكر الرب من أجل الكرمة التي تشترك الآن في كثير من المؤتمرات واجتماعات الكنائس، وأشكر الرب من أجل التأثير اللي عم تعمله في الوطن العربي ومع العرب في كل مكان. وهذه نعمة كبيرة من الرب أنه نستخدم التكنولوجيا، وأشكر الرب من أجل كل القائمين على قناة الكرمة اللي عم بيحققوا المأمورية العظمى بشكل واسع جدا في كل أنحاء العالم من خلال البث المباشر، وأنا أشكر الرب من أجل هذا.
1: اللي بنشوفه من خلال قناة الكرمة مذهل حقيقي، يعني على كل الأصعدة وعلى كل القنوات المختلفة لقناة الكرمة بنشوف عمل ما حصلش قبل كده في المنطقة العربية بتاعتنا وفي العالم العربي بتاعنا كله. النهاردة عندنا أكتر من قناة للكرمة بتبث وبتنقل أحداث وبتغطي أحداث مهمة جدا حوالين العالم للناطقين بالعربية. عايز أشكر جدا جدا جدا القائمين على قناة الكرمة، المؤسسين والرعاة والداعمين لقناة الكرمة. قناة الكرمة بتوصل لملايين العالم، ملايين في العالم برسالة المسيح من خلال نقلها لأحداث كرازية، بتوصل لملايين في العالم من خلال تعليم كلمة الله، من خلال نقلها لأحداث وتغطية لأحداث كثيرة جدا يمكن بتكون محدودة جوه كنيسة فيها 300 واحد 400 واحد، ممكن مؤتمر زي كده في حوالي 400-500 واحد، لكن الشاشة الجميلة دي اللي دخلت كل بيت واللي راحت لبلاد ودول كثيرة جدا حوالين العالم قدرت تخلي المادة والمحتوى اللي بتقدم في الكنيسة بيوصل لملايين الناس حوالين العالم. شكرا جدا قناة الكرمة، شكرا جدا للقائمين على الخدمة في قناة الكرمة. الرب يبارككم، الرب يوجد مدعمين ويوجد ناس معاونين ليكم لاستمرار الخدمة وتعمقها وانتشارها أكتر وأكتر.
2: قناة الكرمة بتأثر جدا إن هي بتبث المؤتمرات دي للناس مثلا اللي هي برا مصر أو الناس اللي هي مش عارفة تحضر، بتخلي دايما أجواء البيت ترانيم ومؤتمرات.
3: بشكر قناة الكرمة على المجهود الكبير جدا اللي عاملينه معانا في المؤتمر، وكمان على كل مرة كانوا بيدونا فرصة إننا نسمع عروض على التلفزيون. حقيقي عاملين مجهود قوي جدا، أنا بصلي إن هم يزدادوا أكتر ويتسعوا أكتر وأكتر في اسم يسوع.
4: حقيقي قناة الكرمة سبب بركة كبيرة جدا جدا لبيوت ناس محرومة مش بتقدر تروح لكنايس يوصلها رسالة الإنجيل بوضوح في محافظات مصر كلها وكمان برا مصر، فرب يبارككم ويقودكم.
5: بحب اسمع تعليم على الكرمة وبحب اتفرج على ابونا مكاري.

0: بتفرج على قناه كرمه تسبيح، هي دايما بتخلي البيت كله اجواء ترانيم وانا بحبها جدا.
1: بحب اتفرج الصراحه جدا على قصر الدباره وبستفاد منهم كتير جدا الصراحه، ووقت التسبيح هناك بيبقى روعه.
2: بحب جدا كنيسه الايمان بميدان فاكتوريا، شفت التسبيح اللي بيعملوه على طول بيبقى معزي جدا.
3: بحب اتفرج جدا على اللايفات بتاعه قصر الدباره واجتماعات ابونا مكاري.
4: بحب اتفرج على الترانيم بتاعت قناه الكرمه لانها ترانيم متنوعه وحلوه، ترانيم كمان قديمه جديده. كمان بحب اتفرج على البرنامج اللي بيعرض اجتماع قصر الدباره.
5: بحب قوي اشوف في قناه الكرمه ان هي قد ايه بتوصل الرساله المسيحيه الصح من خلال اكتر حاجه بحبها قصر الدباره من ترانيم ووعظات، بجد بتفرق في حياتي انا شخصيا وبتاثر عليا. بحسها من تجارب كتيرة قوي أنا لمستها في حياتي، بلاقي نقط حقيقية بجد بشوفها. يعني لما بشوف اختبارات كتيرة قوي من خلال قصر الدبارة.
6: بحب أتفرج على الترانيم، بحب أشغلها وأنا بعمل أي حاجة في اليوم.
2: نفسي في المسلسلات المسيحية وبالذات الأجنبية والأفلام، بيبقى فيها حاجة قيمة. يعني
7: في اجتماعات شباب كتير موجوده في مصر وبدات تظهر جامد، فاتمنى ان انا اشوفها قريب في قناه الكرمه.
4: احب ان يكون موجود على قناه الكرمه برامج اكتر بتستهدف الشباب الصغير في سن ممكن جامعه وثانوي واصغر كمان.
3: نفسي اشوف على قناه الكرمه احداث كرازيه اكتر من كده، وكمان تعليم كتابي قوي، مش بس وعظات او مش بس تشجيع، لكن تعليم اساسي في الكتاب المقدس.
6: حابة أكتر يكون في اختبارات وقصص لناس حقيقية حصلت، مش شرط تكون ناس معروفة لكن قصص نكون بنسمع عنها.
5: نفسي قوي أشوف في قناة الكرمة إن هي يكون فيها مسرحيات عن يسوع المسيح وقد إيه كان بيعيش فيها زمان والمعجزات اللي عملها وقيامته وحاجات كتيرة قوي بتوصل رسالة يسوع المسيح لنا كلنا.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع النبي رجل الله. أليشع النبي ربنا استخدمه في صنع 14 مجموعة من المعجزات، واحنا بندرس مع بعض معجزات النبي أليشع مش بس علشان فيها فوائد عظيمة جدا، لكن كمان أليشع نفسه رمز ولو باهت عن الرب يسوع المسيح. فاسم أليشع إلهي يخلص، شبيه باسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب عنه

تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. والنهارده هناخد أول معجزة صنعها ربنا عن طريق إليشع النبي. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الأول وأصحاح 19 ومن عدد 19. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فذهب من هناك أي إيليا النبي اللي هو كان قبل إليشع. فذهب من هناك ووجد إليشع ابن شافاط يحرث واثنى عشر فدان بقر قدامه، يعني 24 بقرة، وهو مع الثاني عشر. فمر إليا به وطرح رداءه عليه فترك البقر وركض وراء إليا وقال دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. قال له اذهب راجعا لأني ماذا فعلت لك؟ فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر وذبحهما زوج من البقر وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا، ثم قام ومضى وراء إليا وكان يخدمه. ثم أيضا نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 1. وكان عند إصعاد الرب إليا في العاصفة إلى السماء إن إليا وإليشع ذهبا إلى الجلجال. فقال إليا لإليشع أمكث هنا لأن الرب أرسلني إلى بيت إيل. فقال حي هو الرب إني وحية هي نفسك إني لا أتركك، ونزلا إلى بيت إيل. ثم قال إليا أمكث لأن الرب أرسلني إلى الأردن. قال حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك، وانطلقا كلاهما. فذهب 50 رجل من بني الأنبياء وقفوا قبالهما من بعيد، وقف كلاهما بجانب الأردن، وأخذ إليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك، فعبرا كلاهما في اليبس. ولما عبرا قال إليا لإليشع اطلب ماذا أفعل لك قبل أن أخذ منك؟ فقال إليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي. فقال صعبت السؤال، فإن رأيتني أخذ منك يكون لك هكذا، وإلا فلا يكون. وفيما هم يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إليا في العاصفة إلى السماء. وكان إليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها، ولم يره بعد. فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إليا الذي سقط منه، ورجع وقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال أين هو الرب إله إليا؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر إليشع. والإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. المعجزة بتاعتنا النهاردة اللي هي أول معجزات ربنا عن طريق إليشع النبي هي معجزة شق نهر الأردن. ربنا استخدم إليا النبي، وكان إليشع يصب ماء على يدي إليا، يعني زي تلميذ لإليا النبي، بس إليا النبي صعد حي إلى السماء. وربنا قال لإليا النبي امسح، يعني جعله كأنه مسيح، كأنه خادم ملك، اسكب عليه مسحة النبوة، امسح إليشع ليكون نبي بدلا عنك. فراح ورمى عليه الرداء، وإليشع قال لإليا طب أنا ممكن أسلم على أبويا وأمي وإخواتي؟ قال له أنا ما عملتلكش حاجة. بس حصل أنه إليشع النبي ما سلمش على بابا أو ما تسلم، أقصد يعني لم يظل فترة طويلة في البيت، لكنه سريعا ما تبع إليا، وكان بيحرص على 24 بقرة، فجاب بقرتين وراح دبحهم وجاب الأدوات بتاعت الشغل بتاعه وصنع الأكل عليهم، علشان بيقول إن كل الجسور اللي بتربطني بعدم الخدمة الإلهية أنا بحرقها. وبدأ يسير وراء إليا النبي. بعد فترة من الفترات إليا النبي اختطف حي إلى السماء، وسأل إليا إليشع النبي إيه الطلبة اللي تطلبها مني وأنا أديها لك؟ قال له أنا عايز اثنين من روحك، يعني الباكورة من روحك. وفعلا ده اللي حصل، إن إليا النبي ربنا استخدمه في صنع 7 معجزات، أما إليشع النبي فربنا استخدمه في صنع 14 مجموعة من المعجزات. قال له بس بشرط
أنا هتحرك معاك من مكان لمكان، لو أنت شفتني وأنا بأخذ من

عنك يعني بصعد حي ومركز عليا قوي هديك الطلبه. اتحركوا وراحوا الجلجال، مكان اسمه الجلجال، ثم مكان اسمه بيت ايل، ثم مكان اسمه اريحه، واخيرا عند نهر الاردن. وإليشع النبي مركز قوي في ايليا النبي، حتى صعد ايليا حي الى السماء ونزل رداء ايليا على إليشع. وكان ايليا قبل كده شق نهر الاردن. فتيجي المعجزه انه

وضرب الأردن فانشق الأردن نهر انشق عن طريق رداء. طبعا دي معجزة، معجزة من المعجزات اللي ما بيعملهاش غير ربنا، والمعجزة دي فيها دروس كتيرة رائعة لينا كلنا عزيز المشاهد عزيزة المشاهدة. تعالوا مع بعض نبص في أربع أفكار أساسية الرب يدينا فيها تأملات في هذه المعجزة. الفكرة الأولى دعوة ومعاني، وهتكلم في الفكرة دي على الدعوة اللي ربنا دعا بيها إليشع للخدمة. وبقول لكل مسيح حقيقي ومسيحية حقيقية بيسمعوني، يمكن يكون الرب دعيك ان يكون وقتك كله لخدمة المسيح. دعوة ومعاني ثم طلبة وأماني. هتكلم في النقطة دي انه إليا قال لإليشع اطلب اي طلبة على وش الارض، اطلب طلبة واحدة. يا ترى لو ربنا النهاردة وانت قاعد بتشاهدني في التلفزيون سألك اطلب حاجة واحدة، هتطلب؟ يمكن انا اطلب مليار دولار، يمكن واقول هستخدمها لخدمة ربنا، يمكن اطلب افخم عربية، ممكن اطلب ان اروح القمر، معرفش انت تطلب ايه. بس هنا نشوف إليشع النبي طلب ايه، طلبة واماني. ثم اين ايماني؟ بعد ما صعد إليا الى السماء كان ايمان إليشع قوي جدا، فكما شق إليا نهر الأردن شق أيضا إليشع نهر الأردن. هل عندك هذا الإيمان الذي يشق الموت؟ فنهر الأردن رمز للموت. ثم أخيرا أريد أن أتكلم كلمة رابعة وأخيرة عن الحب المتفاني، لأن شق نهر الأردن في رمز عجيب ورائع لموت ربنا يسوع المسيح. ولا ننسى أن الرب يسوع المسيح بذاته اعتمد في نهر الأردن، وأن الشعب قديما لما دخل أرض الموعد كان عليه مهم جدا يدخل نهر الأردن، برضو تشق نهر الأردن ويدخل أرض الموعد. وده في معنى جميل جدا لموت المسيح بدلا منا، الأردن يعني وهدة أو موت نهر الأردن، موت المسيح لكي يعطينا كل المواعيد الإلهية. تعالوا مع بعض نتأمل في الفكرة الأولى عن الدعوة والمعاني. ربنا دعا إليشع عن طريق إليا ورمى عليه الرداء، ولما رأى عليه الرداء قال له اسمح لي أسلم على بابا وماما. لكن ما سمعناش إن إليشع تعطل بسبب بابا أو مامته، وتبع إليا باستمرار دعوة إلهية وتكريس وتضحية. الرب يسوع المسيح في إنجيل لوقا وأصحاح 9، أتمنى إنك تفتح معايا الإنجيل دلوقتي، اتقابلوا معاه ثلاثة بس عكس اللي عمله إليشع. الأولاني قال المسيح أتبعك، بس المسيح قال له للثعالب أو جرع ولطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يعني أنا اللي بيتبعني مش بيكون همه الراحة الجسدية، وكان الشخص ده عايز يتبع المسيح بس بيفضل الراحة الجسدية. الثاني الرب يسوع قال له اتبعني، قال له أنا أتبعك يا رب بس اسمح لي أولا أن أدفن أبي. قال له المسيح دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. ثم الثالث قال المسيح أذن لي أولا، زي ما قال في البداية إليشع، أذن لي أولا أن أقبل أبي وأمي. قال له المسيح ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. أي إن الله إذا دعانا لاتباعه وللتلمذة الحقيقية له فلا بد أن يكون الرب أولا. الثلاثة اللي تقابلوا مع المسيح في لوقا 9 للأسف الشديد كانوا بيقولوا عن حاجات أولا، الأولوية، البريوريتي، المين يا ترى للرب ولا لأمور العالم. دعوة إلهية وتكريس وتضحية ثم سهر وتبعية. قال إليا لإليشع لو أنت ركزت معايا وكان عينك عليا وشفتني وأنا بصعد ساعتها كل طلباتك تتحقق. وده لي معنى جميل جدا، لو انت عينيك سهرانة وانا عينيا سهرانة في انتظار مجيء الرب. فاكرين في سفر الاعمال الصح 1 لما صعد المسيح الى السماء ملاكين نزلوا وقالوا للتلاميذ وبيقولونا ان يسوع هذا الذي رأيتموه صاعدا سيأتي هكذا كما رأيتموه. وعلينا يا احبائي ان يكون عينينا مثبتة على الرب. وفعلا إليشع ركز في أربع أماكن كان معاه فيها إليا. المكان الأولاني اسمه الجلجال، والجلجال حصل فيه الختان أي الطهارة، وهو صورة لقطع كل ما يعيقني عن حياة الخدمة.
كما هو مكتوب أميتوا كل

لوسي 3:5: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. الجلجال رمز لإماتة الذات. ثم بيت إيل. بيت إيل بيذكرنا بالنعمة والشركة. بيت إيل حينما تقابل الله مع يعقوب قديما وهو هارب من وجه عيسو أخيه، وزار له الرب وقال له: أنا معك وأحفظك وأردك إلى هذا المكان. إذا دايما بنحكم على ذواتنا، إذا دايما نحن في بيت إيل في شركة مع الله، ثم المكان الثالث أريحة. إذا دايما محفوظين من حب العالم، أريحة معناها رائحة جميلة، وانتهت هذه البلد بأنها اتحرقت. أريحة فيها رحاب الزانية، صورة النجاسة، فيها زكى العشار، صورة الحب الفلوس، فيها إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة وقع بين النصوص على الروح وجرحوه ومضوا وتركوه في الجروح بتاعة إبليس. أريحة فيها العمى الروحي، بارتيماوس الأعمى كان عند أريحة. فإذا ربنا حفظنا من حب العالم هنكون قدام أمناء للرب. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الله. ثم نهر الأردن: إذا متنا مع المسيح، مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هذه هي الطلبة التي أطلبها لك في العيشة الأمينة مع الرب، دعوة ومعاني. نقطة تانية باختصار شديد، طلبة وأماني. سأل إيليا إليشع، قال له اطلب طلبة واحدة. على فكرة مرة زمان ربنا بجد سأل سليمان، قال له يا سليمان، ظهر له كده وكان سليمان شاب صغير، قال له يا سليمان اطلب طلبة واحدة. وسليمان طلب من ربنا، قعد يفكر وقال له: يا رب أنا مش عايز غنى، ولا حتى يا رب مش عايز تقتل الأعداء، أنا عايز تديني حكمة عشان أنا صغير وعلشان الشعب بتاعك كتير. وربنا فرح قوي، فرح قوي بطريقة طلب سليمان، وقال له: على فكرة يا سليمان، لأنك ما طلبتش فلوس هديك فلوس كتيرة. فلم يكن ولن يكن أغنى من سليمان ملك لا قبله ولا بعده. وقال له: أنك ما طلبتش نصرة هديك سلام ونصرة وهديك الحكمة. وكان سليمان أحكم بني البشر، وقال المسيح: هوذا أعظم من سليمان ها هنا. فسليمان عظيم وحكيم لأنه طلب الحكمة. في رسالة يعقوب صح 1 مكتوب: من منكم تعوزه حكمة فليطلب من أبي الأنوار ربنا الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. يا ترى، طبعا مش هقدر أنا أعمل كده، لكن لو ربنا وانت بتشوفني قدام التلفزيون دلوقتي قال لك اطلب على الأرض دي طلبة واحدة، تطلب ايه؟ هتقولي انت فكر تطلب ايه؟ على فكرة الطلبة اللي انت هتطلبها اللي دلوقتي على بقك وانت بتسمعني هي اللي بتنم عن حالتك. لو انت عطشان لربنا هتقولي اطلب التمتع بربنا، لو انت عطشان للفلوس هتقولي هطلب الفلوس او هطلب اتجوز واحدة حلوة. انا ما اعرفش انت هتطلب ايه، بس عايز اقول لك يا ريت تطلب بركة روحية. ماذا طلب إليشع في هذه الطلبة والاماني؟ طلب 2 من روح إلي، عايز قوة، عايز بركة مثل يعبيس قديما. كان يعبيس أشرف من إخوته لأنه صلى قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فالطلبة اللي أنا وإنت بنطلبها هي بتنم عن الحاجة اللي جوه قلوبنا. الحاجة الثالثة: أين إيماني؟ يعني كان إيمان عظيم انه بعد ما وقع رداء إيليا، انه بسرعه في اول اختبار لإليشع هذا الشاب الجديد اللي بقي نبي وهيخلف إيليا العظيم النبي الناري، كان قدامه نهر الاردن ومسك الرداء بتاع إيليا وضرب الماء، فالماء لم ينشق في المره الاولانيه. ثم ضرب الماء مره اخرى وقال عباره من أحلى العبارات التي أحبها في كلمة الله، قال: أين هو الرب إله إيليا؟ فانشق نهر الأردن كما انشق سابقا عن طريق إيليا، وكما انشق أيضا سابقا عندما دخل الشعب أرض الموعد قديما. إيه معنى الكلام ده؟ كتير جدا ما في الخدمة المسيحية نسمع اختبارات عن ناس سبقونا كان ليهم خدمة عظيمة سابقة. مثلا هيدسون تيلور أول المرسلين إلى الصين مثلا.

ديلي مودي المبشر الأمريكي العظيم الذي ربح 2.5 مليون بني آدم، رغم أن ما كانش فيه تلفزيون ولا إنترنت، وحتى الميكروفون كان لسه يدوب هيبدأ، إزاي كان يعمل اجتماعات يحضروا فيها 100,000 واحد؟ كانت معجزة. فلما تسمع الاختبارات دي ممكن جدا تصاب بأنه قصص كان زمان، لكن اسمع ماذا تقول كلمة الله. قال أليش عن النبي أين هو الرب إله إيليا، يعني إيليا صعد إلى السماء، كان نبي عظيم جدا استخدمه ربنا في صنع 7 معجزات، هذا رائع. حزن عليه وقطع ثيابه طبعا، وقال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، يعني أنت مش بتتشال، في إخوة دايما يحبوا يتشالوا، حد يعتني بيهم، لكن أنت يا إيليا كنت شايلنا بصلاتك، أنت زي المركبة اللي رفع الشعب كله، بس أنت خلاص صعدت للسماء. إيليا صعد للسماء ما عادش يبقى موجود، خلاص يحصل لنا فشل، يحصل لنا يأس، لا، إله إيليا موجود، شيء جميل جدا. إله إيليا، إله موسى، إله مودي، إله هيدسون تايلور، إله جورج مولر، إله ليليان تراشر، إله كل الناس العظماء دي لسه موجود، وده شيء مهم جدا يا أحبائي. فأرجو من كل من يسمعني، وأرجو أني أنا كمان وحضرتك وحضرتك، وإحنا بنفكر، لا نفكر في إلهنا كأنه ارتبط بحاجات ماضية، لكن إلهنا إله الماضي هو نفسه إله الحاضر، هو إله المستقبل. مكتوب يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. أين هو الرب إله إيليا؟ ثق أن الإله اللي كان مع كل العظماء في القديم هو معاك، فلن يتغير. يدينا الرب هذا الإيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. وعايز أشاركك بسرعة أن الإيمان، كلمة إيمان معناها الثقة في الله، زي هرم ليه 3 أوجه. في إيمان اسمه إيمان الحقائق، حفظت الإيمان أو الإيمان الأقدس المسلم مرة للقديسين، إيماني بكل حرف في كلمة الله. وفي إيمان اسمه الإيمان المخلص، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بس في إيمان الثقة، وإيمان الثقة اللي كان في أليشع وقبله في إيليا كان قوي جدا. الرب يسوع بيحب الإيمان قوي، وقال إنه بدون إيمان، مكتوب بدون إيمان لا يمكن إرضائه. في 5 مراحل كان الرب بيقولها عن الإيمان. مرحلة اسمه إيمان ضعيف، فاكر الراجل اللي كان ابنه في شياطين جه للرب والمسيح قال له لو كنت تؤمن كل شيء مستطاع مؤمن للمؤمن، قال له أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني، أنا مؤمن بس إيماني زيرو، شفى له ابنه. في إيمان أحسن منه اسمه إيمان قليل، رسول بطرس وهو ماشي على المية قال له المسيح لماذا شككت يا قليل الإيمان. في مرحلة أعلى من الإيمان، مش ضعيف ولا قليل، هو إيمان بحسب إيمانكما، الأعميين اللي قولوا بتوع كفر نحوم، يكون لكما. لكن في إيمان نوع رابع اسمه إيمان عظيم. تتذكر هذه المرأة الأممية، ما كانتش يهودية، اللي جيت للمسيح وقالت له ابنتي مجنونة، قال لها حسب الناموس ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، عشان بيختبر إيمانها. قالت له نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. قال المسيح يا امرأة عظيم إيمانك، الإيمان الذي شق نار الأردن هو الإيمان الذي يقدم الشفاء للآخرين. ثم المرحلة الخامسة والعظيمة من الإيمان، إيمان قائد المئة، اللي لما الرب يسوع جاي علشان يشفي له المريض قال لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، قل كلمة فيبرأ غلامي. أنا بسألك وبسأل نفسي، هل تثق في إله إيليا وإله أليشع وإله كل العظماء الذي عمل في القديم يستطيع أن يعمل الآن؟ فإلهنا ليس فقط إله الذكريات الحلوة، مع أنه إله الذكريات الحلوة، لكنه إله الحاضر وإله المستقبل، ثق فيه فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة. كلمنا عن الدعوة والمعاني الحلوة في 4 أماكن، ثم عن الطلبة والأماني، الأمنية اللي طلبها 2 من روح إيليا، ثم أين إيماني، وأختم معاكم هذه الحلقة بالفكرة الرابعة والأخيرة عن الحب المتفاني. شق نهر الأردن رمز لموت ربنا يسوع المسيح، وزي ما ذكرت بذكر حضرتك ان المسيح اتعمد

في نهر الأردن، ومعنى كلمة أردن يعني وهدة أو موت. فالمعمودية فيها موت وقيامة. شق نهر الأردن حينما دخل الشعب إلى أرض كنعان، شق نهر الأردن حينما صعد إيليا حي إلى السماء، ثم شق نهر الأردن في بداية خدمة إليشع اللي هو في رمز جميل لربنا يسوع المسيح. إذن هذه المعجزة الأولى من معجزات ربنا الـ14 اللي عملها عن طريق إليشع بتحكي عن شق نهر الأردن. الشعب بتاع ربنا خرج من مصر قديما وعبروا البحر الأحمر، فشق البحر الأحمر، ثم عبروا البرية، وفي نهاية رحلتهم بعد 40 سنة شقوا نهر الأردن. شق البحر الأحمر رمز لموت المسيح لأجلنا ليخلصنا من فرعون اللي هو إبليس، رمز الإبليس يعني، كان لأنه كان بيستعبدهم. ثم شق نهر الأردن صورة لموت المسيح علشان نمتلك السماويات. شق البحر الأحمر وشق نهر الأردن وجهين لعملة واحدة، أي موت المسيح لأجلنا مش بس بيحررك ويحررني من إبليس، لكن شق نهر الأردن رمز للمسيح اللي من خلاله يضمن لك السماوات. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، لا يوجد إلا موت المسيح على الصليب فقط الذي يعطيك يقين تجاه الحياة الأبدية. لا يوجد كتاب آخر أو شخص آخر يعطي يقين الدخول للسماء إلا المسيح. هل تدري ماذا؟ لأنه احتمل خطايانا في جسده على الصليب. حينما نقول إن المسيح يعطي سلام، لماذا؟ لأنه دفع الأجرة. مكتوب عنه أبطل الموت، إنجيل يسوع المسيح الذي أنار لنا الحياة والخلود. يديك ثقة في إن ليك مكان في الأبدية. أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. أبطل الموت، زي الموت كان قنبلة كده، وبموت المسيح شال الفتيل، انفجرت فيه، مات المسيح على الصليب. لهذا يضمن لنا المسيح دخول أرض الموعد الحقيقية، السماء. قال المسيح في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي. لا يوجد إلا الإنجيل، مكتوب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، هل لك سلام تجاه الأبدية؟ لا أتمنى أن يكون عندي أو عندك أو عندك سلام وهمي مبني على الفلوس، مبني على الصحة، الانشورنس، مبني على أي حاجة، على العلم، على أي حاجة. الإيمان الحقيقي هو الوحيد الذي يعطي السلام الكامل، السلام الأبدي. مكتوب إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. أنا أدعوك في هذه الحلقة أنك تصلي معايا وتقول له يا رب أنا فعلا زي المكتوب عنهم في عبراني 2، أنا خايف من الموت يا رب، أنا بحاول أهرب من الموت لأني مش عارف إيه بعد الموت، وكمان خايف يا رب من المستقبل. لكن يا رب أنت مت بدالي، أنت يا رب المرموز عنك إن شق نهر الأردن، أنت يا رب اللي اتضربت بدلا مني واتفتح جنبك علشان تضمن لي حياة أبدية. تعال يا رب اسكن حياتي يا رب. أنا مصدق إنك أنت مت بدالي يا رب، مصدق إنك أنت ما خلقتش الجحيم ليا لكن لإبليس، ومصدق يا رب إنك أنت بتدي حياة أبدية. يمكنك أن تصلي مع هذه الصلاة. يا رب يسوع، أشكرك لأنك أنت مت على الصليب بدالي. اديني يا رب حياة أبدية، اديني ثقة بيك، اديني يا رب إنه لا أخاف حتى الموت، اديني السلام الإلهي. ثم أيضا إذا كنت قد اختبرت المسيح من قبل، صلي معايا أن يكون عينيك مثبتة على مجيء الرب الثاني، ممثلة في الجلجال أنك بتقتل كل حاجة ما بترضيش ربنا، ممثلة في بيت إيل الشركة مع الله، ثم في أريحة أن لا أحب العالم، ثم في أرض في نهر الأردن أي بحكم على نفسي بالموت. أصلي أن تعيش حياة التبعية، وأن يكون لسان حالك أين هو الرب إله إلي، فلا تطرح ثقتك التي لها مجازات عظيمة لأن له كل المجد.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلاً بيكم مرة تاني في برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون معانا الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلاً بحضرتك حضرة القسيس.
1: أهلاً بيك أختي لسان.
0: موضوع حلقتنا النهاردة يا حضرة القسيس، عايزينك تكلمنا عن دينونة الله. الكتاب المقدس بيتكلم عن محبة الله، الله محبة، وبيتكلم كمان إن الله عادل، وفي نفس الوقت بيتكلم عن إن الله كمان ديان أو في دينونة. ممكن تقول لنا ايه الصله والعلاقه والتباين وكل حاجه بين الحاجات دي؟
1: دينونه الله طبعا لازم نعرف الاول انها للخطاه مش للمؤمنين، لان واضح كتير ايه الكتابيه اللي قالها الرسول بولس في رسالته الرومية، ان لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. زي ما حضرتك قلت من شويه، في صفتين بارزتين خاصه بالله وضحها لنا كلمه الله او الكتاب المقدس،
0: اللي هو المحبه والعداله.
1: محبه الله وعدالته.

0: الرسول يوحنا قال في رسالته الأولى إصحاح 4: الله محبة. وأيضا ذكر في تكوين 18 أنه ديان كل الأرض الذي يصنع عدلا. طيب ما ذكر أنه إله الرحمة والنعمة والشفقة والرق، هل في تباين؟ وده اللي هنتكلم فيه. لما يذكر الكتاب أيضا أن العدل والحق قاعدة الكرسيك، نتكلم هنا على الله، مزمور 89. إذن الله بيرحم من يحبونه ويحفظون وصاياه، وأيضا يفتقد شعبه. لكن في سفر الخروج في ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من المبغضية، احنا لازم نتذكر الحاجات دي عشان نقدر نفهم من الذي سيدين الله. الكتاب المقدس قال إجابة صريحة وجادة أن الله بيدين الخطية، ما فيهاش هزار. وحيثما يرى الله خطية الإنسان فإن على طول يرى دينونة، سواء صريحة أو مؤجلة. وحصل في العهد القديم دينونة فورية زي ما حصل،
1: يعني الدينونة مش في الآخر بس لما يجي المسيح،
0: في عقاب فوري طبعا، في دينونة جاية للأشرار بس أيضا بما أن المسيح جاء فكان في عقاب فوري وفي عقاب مؤجل. الفوري وعملوا الشر في عيني الرب وفعلوا الشر في عيني الرب، كان لازم ويخلي ويقعد عمنا نوح يتكلم 100 سنة وبردك إبراهيم يتشفع في الذين هم في سدوم وعمورة وإبادة الشعب في القديم. كل الكلام ده كان فيه عقاب فوري
1: وقتي.
0: ليه؟ لأنه فعل الشر في عيني الرب، صعد الشر أمام الله، فكان لازم مفيش المصالح، مفيش اللي يقدر يقول له طب سيبهم أو يعني، فكان النتيجة أن الله كان بينزل. فدينونة واضحة، حتى أن كل اللي هم مخالفين لشريعة الله يقول وضع للناس وبعد ذلك الموت الثاني. وهنا عايز أقول كلمة الناس في الكتاب المقدس لا يشيل للمؤمنين، يعني حتى بسمع ساعات في بعض الجنازات يستشهدوا بالآية دي لكل البشر. ده خطأ كتابي،
1: الدينونة للخطاب بس،
0: الخطاب بس، وضع للناس أن يموتوا مرة. الناس هنا مش يعني في حاجة أولاد الله وبنات الناس، أقربها لك. أولاد الله اللي هم قبلوا المسيح بمفهومنا وحصلوا على الولادة الجديدة، لكن بنات الناس اللي هم الأشرار. فالنتيجة الرب عاقب أولاد الله لأنهم اختلطوا
1: ببنات
0: الناس. فإذا الدينونة ما فيهاش هزار، لا تسمح بالمراوغة. الدينونة لا تتسامح مع المبررات ولا تسامح فيها ولا تمنح استثناءات، فشل. طبيعة الله الأخلاقية دايما تستوجب إدانة الخطية. ممكن أي حد يقول أنا مش مهتم بهذه العقيدة الصادمة القاسية، فربما الخطية والدينونة تكون من ناسيك خيال اللي كتبوا الكتاب أجدادي. أنا مش، أنا بعيش دلوقتي في عصر اسمه عصر التنوير، عصر الليبرالية، عصر التكنولوجيا، عصر الذكاء الاصطناعي اللي موجود النهاردة. أنا يعني أنت تديني الموعظة على الجبل، دعني أعيش في مبادئها الأخلاقية، فإيه اللي يخليني أهتم بنظرية مملة وثقيلة زي نظرية الفداء؟ ممكن البعض يقول الكلام ده، فممكن يعني دول

0: للأسف ما أدركوش إن أحكام دينونة الله العادلة لابد أن تكون برفضك لعمل الفداء. أنت عايز تعيش حياة فريدة وعايز تتعلم شوية أخلاق، ده كويس، لكن لازم تقبل عمل الفداء. طبعا في بعض الوصايا الحاسمة اللي الرب اتكلم عنها، عايز أقول إن حقيقة الدينونة حقيقة واجهة.
1: طب حضرة القسيس، ازاي ربنا هيدين الناس اللي هم الناس الاشرار؟ يعني احنا خلاص عرفنا ان المؤمن مش هيدان، ازاي ربنا هيدين الاشرار؟
0: هقول لك أول حاجة، نقدر نقول إن الله سيدين بحسب الحق، يعني الله ديان ومش هيظلم حد، لكن حاطط قواعد. حتى إن الرسول بولس يقول نحن نعلم إن دينونة الله هي حسب الحق، يعني مش قاضي هيقول يحكم بحسب مزاجه، لا، كل حاجة ليها أساسها. الله كلي المعرفة، يعني حتى مثلا هنا في القضاة الأرضيين يقول لك أنا قدامي ورق لكن ما يعرفش حاجة في علم الغيب، فإذا ممكن يكون في حاجة ناقصة، ممكن يدي إعدام ويدي براءة، يدي الظالم براءة ويدي المظلوم إعدام، لأن مش كلي المعرفة، الحقائق مش قدامه، ممكن يكون انخدع نتيجة شطارة محامي ولا شهادة زور ولا أي حاجة
1: أو ثغرة في القانون أو أي حاجة.
0: لكن الله مختلف، هو كلي المعرفة ومش محتاج يسأل حد، هو عارف، هو يدرك أفكار قلب الإنسان، عارف إيه اللي جواه، مش محتاج يجيب أدلة وبراهين وقرائن، ده هو عارف الكلام ده، ودايما يسمع حتى الكلمات اللي هي ما بتطلعش، تتحرك بالشفتين بس، هو بيسمعها، وأيضا يلاحظ أعمال إيدينا، يفهم كل شيء. الله لما بيدين بيدين بكل دقة، بيدين كل مخالفة لمشيئة المعلنة. الله حاطط كده قواعد لا يمكن أبدا أن يكون فيها ظلم، وهو لا يتسامح.
1: بعد إذن حضرتك، القواعد دي اللي ربنا حاططها موجودة في كلمة ربنا
0: طبعا.
1: يعني اللي هيقرأ كلمة ربنا يعرف إيه الصح وإيه الغلط.
0: وهقول لك شاهد كتابي، هو لا يتسامح مع أي واحد بيخدع أو إخفاق للحقيقة. عشان كده نلاحظ إن موسى حذر شعب بني إسرائيل إن في حق أبدي، ولكن إن لم تفعلوا هكذا فإنكم تخطئون إلى الرب وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم. أنتوا مش فاهمين، خلي بالك، أوعى تخدع ربنا، خلي بالك، ما تقولش إن أنا عملت خطيئة وبعد كده ما عملتش الخطيئة وأنت عاملها وتبرر، لا، الله عارف. ما تأذيش صديقك في الخفة. طب عخان ابن كرمي لما سرق حد شافه؟ لكن الله شافه، عشان كده قال ليشوع وسطك حرام يا إسرائيل، مش حل. إيه اللي حصل؟ الرب شايفه، عارف. عخان ابن كرمي يخدع الناس كلها، يخدع يشوع واللي معاه ويخدع الكل،
1: ما يقدرش،
0: لكن ما يقدرش يخدع مين؟
1: ربنا،
0: الله شايفه. فده نقدر نقوم، إذن الله يدين حسب الحق. حاجة تانية، الله لا يمنح أي استثناءات، ما يديش لحد استثناء خالص إنه يكلمني، يقول عنه الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، يعني ما فيش حد هيبقى فوق حد، لا، كله زي بعضه، ما فيش استثناءات لحد. فما من بشر سيهرب من حكمه القضاء، ده مبدأ عام بردك، بما انه الله هو القاضي وهو الديان، مبدأ عام من أبدي أزلي للأبد، مش هيقدر يعمل حاجة تاني. أيضا الله ليس كالبشر، الله مش زي الناس، فهو مش هيحكم أو يختار بحسب اعتبارات بشرية أو شخصية، لا، هيحكم صح. يقول عنه

0: الرسول بولس في روميه 3 ليس عند الله محاباه. ما فيش محاباه عند الله. هحاسب واحد كل واحد حسب ما يكون ايه عمله. ما فيش حد يقدر يستطيع ان يقول يا رب انت تعرفني مثلا، ما انت عارفني يا رب وتعرف
1: انا ابن مين،
0: انا ابن مين،
1: انت مش عارفني انا مين
0: وابويا مين. لا الكلام ده مش موجود. لا الذي يؤمن بالابن فله حياه، من لا يؤمن
1: خلاص
0: خلاص يدان
1: دينونه.
0: ده مهم. لا شك ان ممكن احنا في المجتمع نراعي تاريخ الاسر بتاعتنا
1: طبعا،
0: بس يعني امورنا ونقدم لها الاحترام. الله نظرته تختلف، يعني مش عشان امي او ابويا او اسرتي الله هيديني استثناء. الكلام ده مش موجود عنده خالص. فعشان كده الله ما عندوش اي استثناءات، وايضا مش زي البشر يقدر يقول لك عشان خاطري انا ايه هسيبه. ايضا نفهم الله يدين الدوافع،
1: يعني حتى لو ما اتعملتش الحاجه بس دافعي من جوه نفسي اعمل كذا برضو بيدينها.
0: بالظبط، الدوافع الداخليه والسلوك الخارجيه الله يبدينها الاثنين. فالرسول بولس قال في روميه 2 في اليوم الذي فيه يدين الله هيدين ايه؟ سرائر الناس. ما قالش سرائر المؤمنين.
1: الناس برضو اللي احنا قلنا الناس دول يقصد بيهم الاشخاص
0: حسب انجيل يسوع المسيح، يعني حيدين الناس. لان لو قال مؤمنين يبقى اذا في دينونه للمؤمنين، سرائر الناس، اسرار هيدينها اللي هم مش اللي هم غير مؤمنين. الله يعلم ما يحدث في الظلام، وايضا يعلم ما يحدث في النور.
1: طبعا
0: ما عندوش فرق بين الظلام والنور. رؤيته تخترق مش اثار الظلام، خيال الانسان، يعني اللي بيتخيله الانسان الله عارفه. عشان كده دايما الانسان بينظر الى الزينه الخارجيه، ما يشوف حاجه يقولها يعني ودوافع اللي جواه الانسان يبص الحاجات دي. لكن الله بقى يعمل حاجة، الله يفحص ما يحرك الإنسان، الله بيفحصها. واللي إيه اللي بيحركه؟ من جوه، اللي بيحركني أنا من جوايا. الله عارفه فحصه، هو يعرف ما في قلبي ويمتحنه. امتحني يا الله
1: وأعرف قلبي
0: وأعرف قلبي. أقدس أسرارنا اللي إحنا مش قادرين نبوحها الله عارفها. عشان كده الرب قال فليس مكتوب لن يستعلن، مكتوم لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به في الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. يعني كل شيء واضح.
1: طيب ايه احكام الدينونة؟ يعني خلاص ربنا هيدين الناس الأشرار، ايه الاحكام اللي بيديها لهم بقى؟
0: الاحكام طبعا معروفه، لكن خليني اقولها. في البعض بيعتقد او لهم ميول ان سياتي يوم بيمثل فيه كل البشر بصرف النظر عن اعمارهم، عن لونهم، عن بشرتهم، معتقدهم، عدم ايمانهم او عدم ايمانهم. اي كل البشر في كل العالم هيقفوا قدام منصه القضاء نفسها وتعلن الأحكام. البعض بيعتقد، أنا ما قلتش هيحصل كده، تعلن الأحكام وتنزل الدينونة وتمنح المكافآت وينقذ العقاب، ينفذ العقاب. لكن إحنا نقرأ مثلا عن يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. ده على مين؟
1: على الأشرار،
0: على الأشرار مش على المؤمنين. يبقى إذن مش كل البشر. البعض بيعتقد كل البشر في الآية دي، مش كل البشر، ده هم اللي رفضوا مين؟
1: رفضوا
0: رب المجد يسوع. وقال كده في الرسول بولس لأهل أثينا، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل، اللي هو مين؟ شخص إيه؟ المسيح. وبطرس قال يوم الدين وهلاك الناس الفجار دينونة، ما قالش المؤمنين. ويوزا كتب عن دينونة اليوم العظيم. إذن

0: هنا بيحدد الدينونة العادلة على الخطاء اللي بيرفض. لا يعني انهم يعني كل الخطاة هيجي وقت ووقت يدينهم في وقت واحد، لا، في دينونة في يوم الدينونة، والشخص اللي هو هيحاول برضك انه في دماغه كده يعني يتسلق ويبعد، لا، تعال انت ايضا ايه مدان، مفيش ابدا حد هيفلت من العقاب. نيجي بقى نتكلم عن في حاجة خطايا المؤمنين كيف يدينها الله. أنا عايز أقول في خطايا المؤمنين
1: أكيد
0: الله هيدينها،
1: المفروض أحلى لو أنا قدمت عنها اعتراف أو اعترفت بيها هيغفرها لي.
0: طيب، الله تحمل دينونته، يعني الشخص الخاطئ اللي آمن وكان عليه دينونة، المسيح حمل دينونته على إيه؟
1: على الصليب.
0: ده تم مرة واحدة في الجلجسة. على الصليب حمل ابن الله اللي هو الشخص الصمدي الأزلي الأبدي خطايا شعب الله ورفع ذنبهم، شالهم يعني. تحمل هو الدينونة نيابة. يعني عما نيجي نقول دينونة المؤمنين فين؟ المسيح تحملها على الصليب نفسها. عشان كده لازم نعرف أن المسيح لما صرخ وهو في ألم وهو يعاني على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني، كان الوقت اللي فيه يعني نزل عليه غضب الله بالكامل وخد الاستحقاق منه اللي هو دينونة المؤمنين. حمل الرب يسوع له كل المجد في موته خطايا المؤمنين الباقي، معنى الماضية والحاضرة المستقبلية، يعني خطايا اللي احنا عملناها قبل الإيمان وأيضا ونحن في الإيمان وأيضا في المستقبل. المسيح حملها، وكانت دينونة الله على المسيح هي دينونة نوع فريد من نوع، يعني نوع قاطع وأيضا نهائي، خلاص احنا مش هنتكلم تاني، ليس من أحد سوى شخص الرب يسوع كان قادرا على تلقي هذه الدينونة بتاعت اللي كانت المفروض تبقى على المؤمنين. خليني نقرأ معاكي في رومية 8:1 الآية المعروفة عشان نوضح كلامي، وأيضا في يوحنا 5:24.
1: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح.
0: تمام، إذا واضح هنا إن هما مفيش
1: دينونة، مفيش دينونة عليهم،
0: دينونة العقاب. المسيح شال الدينونة بتاعتهم بس على الصليب فرفعها. المسيح قال نفسه في يوحنا 5:24، خلينا أنا أقرأ القراءة دي بسرعة، أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى إيه؟
1: دينونة.
0: مش هيروح لدينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. إذن دينونة المؤمنين أقدر أقول في دينونة، دينونة المؤمنين المسيح حملها على الصليب ولا يأتي إلى دينونة، ده اللي هم آمنوا. طيب، في دينونة المكافآت، نفهمها يعني. طرح الله خطايا المؤمنين فين؟ في بحر النسيان. المسيح دفن ثمن خطايانا فلا يعود يتذكر أو يذكر. الرسول يكتب كده لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح.
1: لسه كنت هسأل نفس السؤال، يعني إيه نظهر قدام كرسي المسيح؟
0: هنقف قدام المسيح
1: يعمل فينا إيه؟
0: لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا أم كان شرا.
1: يعني ده هيبقى للمؤمنين
0: وغير المؤمنين.
1: دي للمؤمنين؟
0: مش دينونة بقى بمعنى الحرفي كدينونة عقاب رجوعنا، لا، أنا أنت راجل اشتغلت كتير، أنت أختي اشتغلت كتير، ليك مكافأة، ليك أنت كليل البر كليل الحياة كده يعني. المكافآت، عشان كده لابد ان احنا

0: حتى أن الرسول بولس لما حب يعني يتكلم عن اللي بيدين أخاه بيقول له يعني وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تسترب أخيك؟ لأننا جميعا كمؤمنين جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. وهنا يعني يجي السؤال، يوم تثار فيه قضية الخطية مثلا بما يتعلق بالمؤمنين، عايز أقول يعني في بعض الناس يقول لا المؤمن ممكن يعني يغلط ويضيع الكلام ده، يعني هو عمل المسيح مش كامل، يبقى أنا بسيء للمسيح. الكلمة المقدسة لا تدع مجالا للشك إن خطايا المؤمن أدينت في مين؟ في شخص المسيح. فكل من يثق في المسيح مخلص سيقضي الأبدية في السماء حتما. بس ناخد بالنا مش معنى الكلام ده إنها رخصة لكل واحد يعمل اللي هو عايزه، لا، لكن نتأكد إن المسيح أعطى لنا الإيمان مبني عليه هو وعلى عمله هو اللي هو يعني على الصليب. ده مهم، سيدين المؤمنين أمام عرش، وكلمة سيدين يعني يكافئ المؤمنين.
1: الإدانة دي غير الإدانة بتاعت الخطية
0: بالظبط،
1: بس نكررها عشان المشاهد يعرف، في الإدانة عن الخطية دي للخاطي، لكن الإدانة بتاعت المؤمن أمام لما يبقى المؤمن قدام
0: مكافأة
1: عرش
0: المؤمن،
1: المكافأة بتاعته على الأعمال اللي
0: عملها. انت تعبت كتير لك، ما تعبتش كتير
1: مالكش.
0: ده إدانة. بس كلنا اللي آمنوا بالمسيح واصلين ايه؟
1: السما.
0: السما ده حق الكتابي.
1: طب في نهاية حلقتنا يا حضرة القسيس، تقدر بس تلخص لنا كل الموضوع عن الدينونة في دقيقة مثلا كده؟
0: تسمحي لي بدقيقة واحدة أتكلم عن دينونة غير المؤمنين.
1: اتفضل.
0: هي دينونة اسمها العرش العظيم الأبيض. العرش العظيم الأبيض، ودي نقطة مهمة أوي أحب أوضحها. يعني في بعض الناس تصلي تقول تصلي إن إحنا هيجي الوقت إن إحنا هنقف فيه أمام العرش العظيم الأبيض. خطأ كتابي. لأن هيقف قدام العرش ده هم مين؟
1: الأشرار.
0: الأشرار. سيقف كل من لا يقبل الإيمان بالمسيح في كل العصور وفي كل الأماكن أمام هذا. فده مهم جدا إن إحنا دي الحتة دي كان لازم نقدر نصرها. طبعا الموضوع ما انتهاش، ونحب نوضحه في شواهد كتابية تؤكد هذا الكلام. فعشان كده عايز أقول الكلام اللي حضرتك قلت له عليه، نقدم كلمة للمشاهد، وأيضا نتكلم عن إن في دينونة للخطاة أما المؤمنين فلن يدانوا. ليه؟ لأن المسيح تحمل كل الدينونة على الصليب. فأقول وأرجع كل مرة أقول هذا الكلام، استفيد بما قدم الله لك من هبات وعطايا وأمور كثيرة. أنت ليه رافض المسيح؟ أهل العالم بيقول إن المسيح شخصية عظيمة. طب عظيمة ليه؟ لأن هو أصلا عظيم وأعطى للناس عطايا وهبات عليك أنت تستفيد بيها. أنت ليه تحرم نفسك من كنز موجود قدامك؟ ليه تحرم نفسك من عطايا كانت تعيشك إلى أبد الأبدين في سلام وأمان؟ اقبل المسيح واعتق نفسك من الدينونة. أتمنى من كل قلب النهاردة وأنت بتسمع هذه الحلقة من برنامج المسيحية حياة، أن المسيح يهبك الحياة وتكون في المسيح ليكون لك حياة وحياة أفضل. وهنا الحياة الفضلة اللي بتكلم عنها الرب عنها لحياة الأبدية التي يريدك أنت فيها. أتمنى من كل قلبي يكون لك نصيب في السماء وتعيش الحياة الأبدية التي تليق بشخصك اللي اتدفع فيك ثمن الغالي وهو دم يسوع المسيح.
1: شكرا ليك حضرة القسيس على الشرح الوافي لموضوع الدينونة.
0: شكرا كتير، ربنا يبارك حياتك.
1: عزيزي المشاهد، احنا شفنا النهاردة ازاي ان الدينونة للأشرار بس. ما تخافش يا مؤمن، انت مش هتدان، انت هتقف قدام عرش المسيح علشان تكافئ على الأعمال الكويسة اللي انت عملتها. خلاص ضاع من عندك او اتشال من عليك كل الخطايا اللي اتعملت، شالها المسيح على الصليب. نستناكم في حلقة جديدة والمسيحية حياة. شكرا لكم.

0: وقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع مع بعض سلسله تلاميذ السيد المسيح، واول

واحد من تلاميذ المسيح نتكلم عليه النهارده ان شاء الله هو القديس سمعان القانوي او سمعان الغيور. بتحتفل الكنيسه القبطيه باستشهاد القديس سمعان الغيور يوم 15 بشنس من كل سنه قبطيه. وكلمه سمعان هي كلمه عبريه معناها سامع او مستمع. ومن وراء اسمه نقدر ناخد اول درس روحي، وهو ان تلميذ المسيح لازم يكون سامع لصوت المسيح كل يوم وفي كل لحظه، ما يكونش بيتصرف من دماغه او ما يكونش بيتصرف على هواه، ولكن يكون دايما سامع صوت المسيح بيتردد في قلبه وبيتردد في عقله، ويكون هو دون الصوت اللي بيتبعه دايما. تعرف هذا القديس ايضا بسمعان القانوي، ذكر متى 10 آية رقم 4 ومرقس 3 18. وكلمة قانوي هي كلمة عبرية معناها غيور. كلمة قانوي كلمة عبرية معناها غيور. غالبا كان في الوقت دون موجود جماعة اسمهم الغيورين، وكانوا أحيانا يسموهم القانويين. والجماعة الغيورين دول كانوا دايما بيثوروا على الحكم الروماني ويعملوا فيه انقلابات. تقليد الكنيسة برضه يقول لنا حاجة ظريفة خالص، يقول إن هو برضه سمي بسمعان القانوي لأنه أصلا من بلد قانا الجليل. ويقولوا برضه إن القديس سمعان القانوي هو الشاب اللي السيد المسيح كان حاضر الفرح بتاعه في قانا الجليل، في عرس قانا الجليل، وهو كان صاحب العرس لما نفذ الخمر من عندهم. العذراء أم النور راحت طلبت من السيد المسيح ان يعمل معاهم معجزة، وفعلا عمل السيد المسيح معاهم معجزة وحول الماء الى خمر. فالقديس سمعان صاحب هذا العرس بعد ما شاف المعجزة دي امن بالسيد المسيح وانضم اليه واصبح من تلاميذه. الموضوع ده نجده في موسوعة مصباح الظلمة بتاعت ابن كبر، اللي هي تعتبر من أكبر الموسوعات اللي بتحكي لنا عن تاريخ الكنيسة أو الرسل في القرن الأول للمسيحية. بالنسبة لكرازة القديس سمعان القانوي، هو ابتدى كرازته في شمال أفريقيا بالأخص في منطقة كارتاجنة، وبعد كده انتقل إلى أسبانيا، وراح أيضا كرز في جزر بريطانيا. وساعة ما راح طبعا زي ما كان السيد المسيح أوصى تلاميذه أن هم ما يروحوا يبشروا في أي حتة يخرجوا اتنين اتنين. فاحنا طبعا عارفين أن بولس أما خرج يبشر أخذ معاه برنابة، وبعد كده أما حصل خلاف ما بينه وما بين برنابة، بولس أخذ سيلة وبرنابة أخذ مرقس. فساعة ما راح القديس سمعان القانوي يبشر في جزر بريطانيا أخذ معاه القديس يوسف الرامي. يوسف الرامي ده طبعا القصة بتاعته عرفناها في وقت قبر السيد المسيح وتكفين جسد السيد المسيح. بعد ما بشر في دول أوروبا بالأخص في أسبانيا وجزر بريطانيا، رجع مرة تانية لفلسطين، وهناك اتقابل مع تلميذ آخر وهو القديس تداؤس الرسول، وخرجوا مع بعض لبلاد ما بين النهرين اللي هي العراق وبلاد فارس علشان يبشروا فيها. لما دخلوا بلاد فارس كان وقتها جيش الفارسيين بيستعد علشان يحارب الهند، وكان وقتها في جماعة عرافين أو أنبياء كده هو كذبة بيستعيروا أو بيستخدموا قوة الشيطان علشان يتنبأوا. فأول ما دخل القديس سمعان الغيور والقديس تداؤس إلى محلة الجيش يعني الشياطين كلها صمتت في الحال. فاتعجب رئيس الكتيبة وقعد يدور على السر اللي خلى الشياطين تسكت. فأحد كهنة الأوثان اللي كانوا موجودين في الوقت دون قال له اللي حصل دون علشان دخول سمعان وتداؤس إلى المحلة. وبالفعل راح سمعان وتداؤس اتكلموا مع قائد الجند وأعلموه إن في اليوم اللي وراه هيجي رسول
من الهند حامل

إشارة بالسلام أو بيطلب الصلح يعني والسلام. وفعلا القول بتاع القديس سمعان اتحقق، وتاني يوم جم رسل من الهند طالبين السلام والصلح، والموضوع ده خلى ان قائد الجيش وشعب كتير ايضا من اللي كانوا حاضرين في المعسكر بتاع الجيش يأمنوا بالسيد المسيح. استمر بعد كده القديس سمعان القانوي مع تداؤس في كرازته

انهم يعني يصغوا لاوامرهم. ففي الاخر اضطر كهنه الاوثان انهم اخذوهم وقتلوا الاثنين. انا كنت قلت لكم قبل كده ان القديس تداؤس كانت وسيله قتله هي بالفاس، فعلشان كده في الايقونه بتاعته دايما يكون شايل فاس. اما القديس سمعان القنوي فمات نشرا، يعني نشروه بالمنشار. وعلشان كده برضو نلاقي ان في اللوحات الفنية اللي بتصور القديس سمعان القنوي في كتير منهم نلاقيه ماسك منشار في ايده، اللي هو كانت الاداة بتاعة استشهاد. نتعلم ايضا من اسمه ان هو سمعان الغيور، ان الانسان يكون غيور، ويكون الانسان غيور دايما على معتقده وعلى ايمانه. كتير احيانا بنسمع هرطقات او بنسمع كلام تجديف على الله، وبناخد الموقف السلبي ان احنا نقعد وما نتكلمش، وبنظن ان احنا بموقفنا السلبي دون معناه ان احنا ناس مش عاوزين مشاكل، او ان احنا ناس بنحافظ على السلام. ولكن في فرق كبير جدا ما بين الانسان المسالم وما بين الانسان السلبي. كل القديسين كانوا مسالمين ولكن ما كانوش سلبيين، بالعكس كان عندهم غيرة قوية جدا جدا على ايمانهم، وما كانوش يتحملوا انهم يسمعوا اي كلام تجديف على السيد المسيح بدون ما يردوا عليه، وحتى اذا كلفهم هذا حياتهم. القديس الثاني اللي نتكلم عليه النهاردة هو القديس متى، والكنيسة القبطية بتعيد باستشهاده في يوم 12 بابا. وكلمة متى معناها عطية الله. القديس متى هو أيضا لاوي، وأيضا بنسميه أحيانا بمتى العشار، وكانت شغلته أنه هو بيحصل الجباية، يعني كان إنسان عشار، وكانت بلدته اللي ساكن فيها هي بلدة كفر نحوم، اللي كان السيد المسيح كثيرا ما بيقيم فيها لأجل تواجد كثير من تلاميذه، أو بيوت كثير من تلاميذه كانت موجودة في بلد كفر نحوم. وهو أيضا البيت أو المكان اللي كان عادة ما بيستريح فيه كان في كفر نحوم. قصة دعوته ذكرها القديس متى نفسه اللي هو كاتب الإنجيل بتاع متى، في متى 9:9، إن السيد المسيح مر عليه وقال له كلمة واحدة بس، قال له اتبعني. نلاحظ ان بقية الانجيليين مرقس ولوقا ما يذكروش قصته على انه متى، ولكن يذكروا اسمه القديم اللي هو قبل تلمسته او قبل تبعيته للسيد المسيح، ويقولوا لاوي ما يقولوش متى. وغالبا كانوا بيقولوا لاوي ما يقولوش متى علشان ما يسببوش حرج للقديس متى، لأنه أصبح إنسان قديس دلوقتي وأسقف وبيقول العالم وبيبشر، فعلشان ما يحرجوهوش أو علشان ما يكلموش على أصله أنه هو كان أصلا إنسان عشار، فكانوا يذكروا لاوي. ولكن القديس متى نفسه وهو بيكتب إنجيله ذكر اسمه وقال متى، ما قالش لاوي. ودي حاجة جميلة جدا تورينا أن القديسين في اتضاعهم ما كانوش بيستعاروا من الماضي بتاعهم، بالعكس ده كان الماضي بتاعهم دون بيذكروه كتير جدا علشان يورونا صورة ان احنا كنا كده، وبعد كده اما تابعنا المسيح اصبحنا كده. يعني نبص نلاقي بولس الرسول مثلا اما يتكلم على نفسه يقول ان من جهة الغيرة كنت مضطهد للكنيسة، في فيليبي يقول من جهة الغيرة كنت مضطهد للكنيسة، وما يستعرش ان هو كان في يوم من الايام مضطهد للكنيسة، لكنه بيوريهم ان انا قبل ما قابل المسيح كنت شيء، ولكن بعد ما قابل المسيح اصبحت شيء اخر. الحاجة التانية برضو اللي نشوفها ان نلاقي القديس الوحيد من الانجليين اللي ذكر قصة الشاب اللي هرب من بستان جسماني وهو عريان هو القديس مرقس. لأن مين الشاب اللي هرب من بستان جسماني وهو عريان؟ هو نفسه مرقس. فبرضه ما بيستعرش إن هو يوري الناس إن أنا كنت كده، ولكن أما عرفت المسيح وابتديت أتبعه أصبحت حاجة تانية. السيد المسيح زي ما قلنا دعاه وقال له اتبعني، فقام وتابعه حسب متى 9:9. وفي الليلة دي صنع متى وليمة عظيمة دعا فيها كل أصحابه العشرة.

شارين، ودعا فيها ايضا الساد المسيح وتلاميذه، ودخل المسيح والتلاميذ واكلوا هناك عند متى. وكان السيد المسيح يستغل اي فرصه علشان يدور على الخطاه، علشان كده ما جم الفريسيين بعد كده اتضايقوا وقالوا ان بياكل مع العشارين والخطاه. ام رد عليهم السيد المسيح في متى 9:13 وقال: لم اتي لادعو ابرارا بل خطاه الى التوبه. بالنسبة لكرازة القديس متى، أول مكان راح علشان يكرز فيه هو كان في بلاد الحبشة، ودخل هناك في بلاد الكهنة، فكان في طائفة بتسمى بطائفة الكهنة موجودة في بلاد الحبشة، كان أصلهم من اليهود ولكن بعد كده انحرفوا لعبادة الأوثان. وهو داخل بلاد الكهنة ظهر له شاب وقال له: إذا حبيت تخش البلد دي لازم تحلق شعر راسك ولحيتك وتمسك في ايدك سعفه، والا مش هتقدر تخش البلد. فراح عمل بالظبط زي ما الشاب دون اوصاه، وبعد كده وهو قاعد حزين بعد ما كان حلق شعر راسه ولحيته ظهر له الشاب مره اخرى وابتدى يعزيه ويقويه. وفي الوقت دون عرف ان الشاب اللي ظهر دون كان هو السيد المسيح نفسه، وبيقول له يعني الطريقه او الاسلوب اللي يخش بيها علشان يبتدي كراسته. فاول ما دخل البلد افتكروه انه كاهن للاوثان زميلهم، فدخل المعبد بتاع الاوثان ووقف قدام الصنم بتاع ابولون، وهناك قابل رئيس الكهنه. فما وقف قابل رئيس الكهنه ابتدى يكلمه على السيد المسيح، وابتدى يبشر بالديانه المسيحيه. وهو بيخاطب رئيس كهنة الأوثان نزلت مائدة من السماء قدامهم، ومرة واحدة ضوء شديد جدا شع في المكان. طبعا المائدة اللي نزلت من السماء دي كانت رمز لغذاء الروح، إنه هو عاوز يقول له يعني ربنا عاوز يوصل رسالة لكهنة الأوثان إن العبادة الحقيقية هي بالروح. طبعا نقدر نتخيل المائدة اللي نزلت من السماء دي ما افتكرش كان عليها أكل وشرب بالمفهوم اللي احنا عارفينه، ولكن أكيد كانت رمز لجسد الرب ودمه، وهي كانت دعوة صريحة لرئيس كهنة الأوثان وكل كهنة الأوثان اللي عايشين في البلد دي للإيمان بالسيد المسيح. أول ما كاهن الأوثان شاف الأعجوبة دي على طول خر قدام رجلين القديس متى واعترف قدامه بالسيد المسيح، وطلب منه ان هو يعني يكلمه اكتر عن المسيحيه، وساله عن اسم الهه. وكانت دي البدايه اللي بعديها على طول القديس متى اسس كنيسه هناك في الحبشه، وايضا رسم اسقف ورسم كهنه. اما الوالي عرف بهذه الاخبار، والي البلد غضب جدا وامر ان ياخد كل الكهنه الاوثان وياخد ايضا معهم القديس متى ويحرقهم بالنار. ولكن حصلت ان في نفس هذا الوقت مرض ابن الوالي ومات، فنده للقديس متى الرسول صلى على الولد، ولما صلى عليه الولد قام من الاموات. ففي الحال امن الوالي هو واهل البلد كلها، وبعدها رجع القديس متى الى اورشليم وكتب الانجيل بتاعه باللغة العبرية اللي هو لحد هذا اليوم متداول ما بين أيدينا في العهد الجديد. استشهد هذا القديس على إيدين فسطس الوالي في قيصرية، وكانت طريقة استشهاده هي الرجم بالحجارة. ويقال أن بعد استشهاده اليهود جم وقطعوا راسه بحد السيف. وفي البعض الآخر بيقول إن القديس متى كان استشهاده مش في اليهودية، ولكن كان في مدينة هيرابوليس اللي هي موجودة حاليا في تركيا. الكلام دون بحسب القديس إبيفانيوس أسقف كبرس اللي هو كان عايش في القرن الرابع الميلادي. نتعلم حاجات كتير جدا من القديس متى. أول حاجة نتعلمها هو إن الإنسان ممكن يتبع المسيح بكلمة بسيطة جدا، مجرد ما المسيح يقول له اتبعني. إذا كان الإنسان عنده استعداد ممكن على طول يسيب كل شيء. متى معناها عطية الله، ولكن عطية الله عمرها ما تكون الفلوس، بدليل أن من رغم أن متى كان معاه فلوس كتير جدا
ولكن كان عنده الاسم

استعداد انه لما يشوف عطية الله الحقيقية يسيب كل المال ويسيب كل الجاه ويسيب كل شيء وحتى حياته نفسها علشان خاطر هذه العطية السماوية اللي هي كانت السيد المسيح اللي جه علشان يخلص العالم. برضو من حياة القديس متى نتعلم حاجة تانية، وهي ان الانسان اما بيعرف المسيح ممكن يتغير تماما، حتى واذا كان محب للمال وحتى اذا كان انسان شرير، ولكن بمجرد دخول المسيح في حياة الانسان ممكن يتغير تماما. ثالث قديس نتكلم عليه النهاردة هو متياس الرسول. بنحتفل في الكنيسة القبطية بعيد استشهاده في يوم 8 برمهات، وكلمة متياس قريبة من كلمة متى، اسم متياس قريب من اسم متى، وهو فعلا متياس هو الاسم اليوناني لمتى، يعني متى ومتياس هو اسم واحد وهما الاثنين معناها عطية الله، ولكن ده قديس وده قديس. القديس متياس هو من مواليد بيت لحم. طبعا كلكم عارفين قصة اختياره، قصة اختياره ذكرت في سفر الأعمال الإصحاح الأول ومن أول آية رقم 15، نقراها بسرعة كده مع بعض. بيقول وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإسقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاءه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما أو إكيل دماغ، لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته، فأقاموا اثنين يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يسطس ومتياس، وصلوا قائلين أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه، ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الأحد عشر رسولا. إذن اختيار متياس هو كان تم فعلا بقرعة، ولكن قبل ما يلقوا التلاميذ هذه القرعة كانوا الأول صلوا وطلبوا من ربنا إن ربنا يختار لهم الإنسان اللي يصلح إن هو يأخذ هذه المكانة وهذا المنصب. نشوف برضو من الجزء اللي قرناه هنا في الإنجيل إن القديس متياس علشان يتبع التلاميذ ويعد واحد منهم إن كان في شرط، والشرط ده إن هو يكون معاهم من الأول ابتداء من معمودية يوحنا لحد صعود السيد المسيح للسماء. يعني معنى كده ان القديس متياس شاف كل حاجة وعاصر كل حاجة زيه زي بقية التلاميذ بالظبط، من اول معمودية يوحنا في نهر الاردن لحد صعود السيد المسيح للسماء. بالنسبة لكراسته القديس متياس راح، يعني انا في اعتقادي لاصعب مكان ممكن اي حد من التلاميذ يروح، راح لبلاد آكلي لحوم البشر. كان وقتها في بعض البلاد اسمها بلاد آكلي لحوم البشر، غالبا كانت هذه البلاد في نواحي إثيوبيا. وأول ما دخل البلد هناك كان شعب البلد دون عنده عادة كده إن أي إنسان غريب يقع في إيديهم يمسكوه ويقبضوه يقبضوا عليه ويحطوه في السجن ويقعدوا 30 يوم يأكلوه في حشائش علشان بعد 30 يوم يكونوا سمنوه كويس يقوموا ياخدوه ويذبحوه وياكلوهم فعلا. وفعلا دخل القديس متياس وحاول ان هو يبشرهم بالسيد المسيح، لكن طبعا ما سمعوش ليه، بالعكس ده هم اخدوه وعزموه وقلعوا عينيه الاثنين وهو في قلب السجن. جه القديس اندراوس الرسول اللي هو اخو بطرس نفس البلاد دي وكان معاه تلميذه علشان يبشرهم،
فبرضه ما شافوا أندراوس

وتلميذه قاموا اخذوا اندراوس زي ما عملوا برضه في متياس، راحوا قبضوا عليه وحطوه في السجن برضه علشان ياكلوه حشيش ويذبحوه برضه بعد ال 30 يوم. اما اجتمع الثلاثه متياس واندراوس وتلميذ اندراوس في السجن وقفوا يصلوا، وما وقفوا يصلوا على طول اتفجرت ميه من تحت احد الاعمده اللي كانت ماسكه السجن. فاما الميه دي اتفجرت فضلت تعلى تعلى في السجن لحد ما بلغت لاعناقهم. فاول ما بلغت الميه لاعناقهم داء الامر باهل المدينه، لانهم قالوا الاكل بتاعنا هيروح، لا حسوا ان هم دول هيغرقوا يعني. فراحوا صرخوا وطلبوا منهم يعني تصرفوا او اعملوا اي حاجه علشان الميه دي تقف. ففعلا قالوا لهم احنا هنصلي بشرط واحد، اذا امنتم بالسيد المسيح. وفعلا صلى القديس متياس واندراوس ووقفت الميه دي، وبعد كده امن اهل البلد بالسيد المسيح وصلوا من اجلهم علشان ربنا ينزع منهم الطبع الوحشي، وعمدوهم وبعد كده رسموا لهم اسقف وكهنه. بعد كده رجع متياس مره اخرى لاورشليم، ومنها ذهب الى دمشق ونادى هناك بالسيد المسيح، فبرضه غضب اهل البلد لان كانوا غلاظ الركبه، ووضعوه على سرير من حديد واوقدوا النار تحته. ولكن كل ما كانوا يوقدوا النار تحت السرير الحديد اللي نام عليه متياس كانوا يشوفوا ان وجهه بيتلألأ اكتر زي الشمس. طبعا اما شافوا هذه الاعجوبه برضه امنوا بالسيد المسيح. وبعد كده اخر مكان رحله كان بلد اسمها بيرتوس بجوار غلاطيا، والبلد دي حصلت فيها معجزة غالبا كتير منا عرف عنها، اللي هي معجزة العذراء حلت الحديد. انه في البلد اللي هي بلد بيرتوس دي جنب غلاطيا حطوا قديس متياس في السجن هو وناس اخرين، وربطوا ايديهم ورجليهم بالحديد، وفي نص الليل ظهرت العذراء ليهم والمكان كله نور، ومرة واحدة الحديد وقع من ايديهم كلهم وخرجوا في وسط البلد. بالنسبة لاستشهاد متياس، كل اللي كتب عنه ان هو استشهد رجما بواسطة اليهود في سنة 63 ميلاديا، ولكن مكان استشهاده لحد دلوقتي ما هوش واضح. ففي بعض الناس بيقولوا ان مات في اثيوبيا، ولكن الرأي الغالب بيقول ان هو غالبا مات في احدى المقاطعات اليهودية بعد ما كان رجم بالحجارة وقطعت أيضا رأسه. آخر واحد نتكلم عليه بسرعة هو يهوذا الإسخريوطي، وهو طبعا مش أحد التلاميذ لأن خسر نصيبه في وسط التلاميذ لما خان السيد المسيح. غالبا كان من بلد اسمها كريوط، وعلشان كده كانوا يسموه بيهوذا الإسخريوطي. عرفنا عنه حاجات كتير طبعا، منها أنه خان السيد المسيح وباعه ب30 بالفضة، ولكن منها ايضا ان هو كان سارق، ان هو كان حامل الصندوق. ومره من المرات ساعه اما كسر الطيب على راس السيد المسيح غضب وقال ان كان ممكن يباع هذا الطيب ب 300 دينار، ولكن قال الكلام ده لانه ما كانش بيهتم بالفقراء، لكنه علشان كان حامل الصندوق وبيسرقه. ولكن الحاجه العجيبه ان احنا نشوف السيد المسيح كان دايما بيتعامل مع يهوذا بمنتهى الرأفة ومنتهى الحنية. غريبة ان احنا نشوف السيد المسيح بيكلم التلميذ اللي بيخونه وبيسلمه ويقول له يا صاحب. شوفوا دي في حد ذاتها تورينا قد ايه حنية السيد المسيح. ربنا ينفعنا ببركة صلوات القديسين التلاميذ كلهم، زي ما قلت لكم في اول حلقة ان او في اول مرة، ان هم حقيقي زي النسور صاروا في كل مكان في كل أنحاء المسكونة علشان يبشرونا، ولولاهم ما كانش الإيمان المسيحي وصل لنا. ربنا ينفعنا بصلواتهم، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.

وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة هنتكلم على موضوع شيق جدا جدا، وكل واحد فينا بيسمع البرنامج محتاج الكلام اللي احنا هنتكلم فيه، فعلا محتاجه، لانه من غيره حاجات كتيرة قوي قوي بتبقى ضيقة وصعبة، لكن لما هنعرفه هننال نعمة فوق نعمة، وهنتخطى صعوبات غير عادية، وهنلاقي نفسنا بنجري. ايه رأيكم لو اقول لكم عنوان الحلقة دي؟ الفيفر، النعمة. كلمة النعمة كلمة ليها معاني كتير، ايه رأيكم نشوف معاني الكلمة دي ونتأمل في كل واحدة فيها ونقول له يا رب انا عايزة دي. رضا، الناس تبقى راضي عليك وانت راضي على نفسك، واهم من كده وكده رضا ربنا علينا. قبول، مقبولين، مقبولين في اي مكان بنروحه احنا مقبولين، مترحب بينا، بيفرحوا الناس لما احنا ندخل لاننا مقبولين. احسان، في اي مكان بنوجد فيه بيبقى فيه احسانات وبركات. طيب هبة أو عطية، كأني لما دخل كده المكان كأن هدية جاية للمكان. جمال، ده معنى تاني. بسط، لطف، عارف لما تدخل كده عند ناس وتقول قد إيه الناس دي لطيفة وقد الناس دي مريحة. إكرام، فضل، دي كلها معاني لكلمة النعمة أو كلمة الفيفر. أنا شخصيا كل يوم بقول له يا رب أشكرك إنك تديني حكمة ونعمة. عايزة حكمة عشان أتعامل مع الناس في الأرض، وعايزة نعمة علشان الناس تفتح مكان، علشان كل حاجة أنت عايزني أعملها هعملها، وهعملها بسهولة، وهعملها بلطف، والناس هتحب وجودي في المكان اللي بيعلن عن وجودك، اللي بيعلن عن محبتك، اللي بيعلن عن ملكوتك. ملكوت ربنا كلها كده محبة وفرح وسلام ونعمة وعطاء، إكرام، دي ملكوت الله. العالم كل حاجة فيه عكس الكلام ده. طيب تعال نروح لنقطة تانية. النقطة التانية، ايه هي النعمة؟ يعني احنا اتكلمنا عن معاني كلمة النعمة. هي عمل إلهي في حياتي، وفي نفس الوقت قوة لإتمام مقاصد الله. يعني عارف لما حد يبعت حد يروح مشوار وبعدين يخبط على الباب ويبتدي يتكلم ويقول فلان الفلاني موجود، او يقول انا مرسل علشان اكلم الاستاذ فلان الفلاني او مدام فلانة الفلانية، بابتسامة وبنعمة. الرسالة دي هتوصل للشخص ازاي؟ يا اما يا ساتر الراجل ده جاي يقول لي ايه ده، شكله كده مش مريح، او اهلا اتفضل اتفضل تحب تشرب ايه، لانه دخل بسلام وبصوت حلو وبطريقة جميلة. طيب النقطة التانية اللي عايزة اتكلم معاكم فيها، هل احنا بنلاقي النعمة متاحة لكل الناس؟ طيب تعالوا نشوف الموضوع ده من الكتاب المقدس. في ناس ربنا اداهم نعمة وكان عندهم نعمة وموجودة في شخصيات معينة لها قصد معين في الملكوت. نعمل ايه؟ نروح للناس دي ونفكر فيهم. انا عايزاكم تفكروا معايا قبل ما اقول لكم ايه هي الشخصيات دي. نفكر في نوح. ايه رايكم؟ نوح عمل حاجه ضد كل الناس اللي في الارض، والناس قالت عليه ده مجنون، ده احنا عايشين في الارض وانت ليك 40 سنه عمال تقول ان في ميه هتيجي وفي فيضان وعمال تبني في فلك،
لكن هو نال النعمة من عند الله.

0: الله انه يعمل كده، حتى لو الناس قالت عليه انه مجنون، لكن هو انقذ. النعمه بتنقذ يا جماعه. الناس دي كلها اللي كانت بتتريق عليه غرقت وماتت، لكن هو عاش وعايش. خليه يطلع كلها جوه الفلك وابتدى مره تاني، والحياه انبثقت من عنده لانه كان عنده نعمه. النعمه خلصته من الفيضان. لما ابص على نوح هقول فيه خلاص، في وقت ضيق جاي في خلاص، لاني انا متاحه ليا النعمه. شخصيات تاني، شخصيه تاني خلت سماع صوت الله، خدته بنعمه. لما جالها الملاك، الله ارسل الملاك للقديسه العذراء مريم وقال لها ايه؟ لا تخافي يا مريم، لانك قد وجدت نعمه عند الله. القديسه العذراء مريم اخذت ونالت نعمه وسمعت كلمة ربنا اللي بيقول لها على حاجة مستحيلة. ازاي عذراء تكون حامل؟ كلام الناس هيبقى شكله ايه؟ لكن قبلت النعمة وقبلت العطية المرسلة ليها من الله اللي جالها في صوت الملاك وكلمها. واحد تاني في العهد القديم، جدعون، قال لربنا ايه؟ إن كنت وجدت نعمة في عينك فأصنع لي علامة ووريني إنك أنت الذي تكلمني. فالرب قال له إيه؟ السلام لك، لا تخف، مش هتموت. النعمة بتساعدني على المواجهة. شخصية تاني، يوسف. كلنا عارفين يوسف، قد إيه يوسف ده نال نعمة في عين فرعون وبقى الرجل التاني. كان أمين جدا، أمانته اديت له النعمة وخلت الناس تبصله بكل نعمة. طب إيه رأيكم في الملكة إستير؟ الملكة إستير كانت عايشة وهي بتتجسس الموقف وعايزة تتعلم عن القصر، ومرت بظروف صعبة وهي أصلا كانت يتيمة، لكن كانت مش بصة انها يتيمة، مش بصة انها شعب مذلول في ارض غريبة، لكن بصة ان انا محطوطة في المكان ده للوقت ده لانقاذ شعبي. اديني النعمة. لما بيكون في هدف الله بيدي نعمة للهدف، وبيديني قبول ورضا في عين اكبر الناس. اخدت نعمة في عين الملك. طيب مين تاني؟ النعمة تخليني متميز بشكل غير عادي. شعب الله كان مميز في كل مكان بيروح فيه، كان شعب بيجيب الخير. هل انت بتقول وبتفكر ان شعب الله في ارض مصر جايب خير وبركة؟ احنا كمسيحيين مقبولين ومحبوبين لان عندنا امانة وعندنا اخلاص وبنشتغل بكل ضمير صالح وبكل نزاهة. دي حقيقة، وعايزين نكمل في السكة دي عشان نعمل فرق في الأرض ونقدر نغير الأرض. هنتكلم بعد كده ونرجع على مواضيع في النعمة وازاي ان انا نال النعمة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل في قصة النعمة اللي ربنا بيوضحها لينا بطرق عملية.
1: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: قبل ما أقول لكم إزاي ننال النعمة، تعالوا نشوف شخصية رعوس، لأن كل واحدة فينا، وده برنامج المرأة الفاضلة، بيكلم المرأة لكن بيكلم الرجل كمان. تعالوا نشوف رعوس لما راحت في أرض بوعز واشتغلت ونالت نعمة في عين بوعز، لفتت نظره. في بنات كتير النهاردة في سن جواز بيفكروا إزاي إن أنا أبقى متاحة لعين الشخص اللي ربنا معده ليا. قالت لها إيه حماتها؟ تلبسي وتبقي شكلك مظبوط علشان تلفتي نظره. يمكن ساعات إحنا في الأجواء الدينية بنقول إيه بس إيه، بروح عشان أرضي ربنا. صح، أنت بترضي ربنا، لكن ربنا ليه خطة إنك أنت تكوني في علاقة مع زوج. طب هتلفتي نظره إزاي؟ لازم تكوني موضبة نفسك، لازم تكوني شيك، لازم شعرك معمول دايما، طريقة كلامك لطيفة، دايما بتحطي كولونيا. إيه رأيكم ساعات يعدي علينا كده بنات ورجالة كمان تبقى مش طايق الريحة؟ هل الشخص ده هينال نعمة ولا يلفت نظر أي حد؟ كل يوم ناخد شاور، كل يوم نعمل شعرنا، مخرجش من البيت وأنا شعري مش موضب، مخرجش من البيت وأنا لابسة أي كلام، مخرجش من البيت وأنا مش جاهزة إن أنا أقابل ناس بابتسامة، وجاهزة إن أنا أبقى فليكسبل مع أي ضغط هيقابلني، أبقى متوقعة أن هقابل ضغوط لكن هتغلب عليها، ولما أغلط أو أتنرفز أو أتشد أقول أنا أسفة. كلمة سوري بتخلي بتدي نعمة. إيه رأيكم نبتدي نتعلم إزاي قبل ما أخرج من البيت أبص في المراية، شعري مية مية، لبسي مية مية، أكون مقضية وقت مع ربنا واخدة كده سلام وفرح، فدايما أنا مبتسمة. الطريقة دي هتمجد ربنا، هتقولوا لي إزاي لما الناس تشوفنا تقول إيه؟ ولاد ربنا دول دايما شكلهم حلو، بيعرفوا يتكلموا صح، دايما مميزين بابتسامة، دايما كده وجودهم في المكان بيجيب فرحة. أو يا ساتر يا رب، ده أنت تشوف الشخص ده قلبك يوجعك. أي اختيار إحنا بنعمله؟ إن إحنا مخلوقين على شبهه، أنا بمثله ولا بمثل إيه؟ الضغوط وعدم السلام وعدم الفرحة، إيه اللي باين عليا؟ سلام وفرح؟ شخصية تعرف تقول أنا متأسف لما أغلط؟ كلها اختيارات بنعملها. دايما أنا بقول لكم أنا علي الاختيار وهو علي التغيير. خلينا نتعلم خطوات عملية إزاي إن أنا أنال النعمة. أول حاجة إن أنا يكون ليا شركة مع الله في أول اليوم، شركة مع الروح القدس. نتقدم إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعون في حينه. الكلمة تبقى مالية حياتي. أنا بتكلم كده كله بالأمور الروحية، إزاي أنال نعمة واتملي بالنعمة عشان تخرج مني نعمة. تغيير الذهن، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. النقطة دي عايزة أقف عندها شوي. في ناس اللي تعلموه هم اللي تعلموه، مش عايزين تعلموا حاجة جديدة، مفيش تغيير للذهن، مفيش جديد. كل يوم ربنا بيكلمني بأمور جديدة، عطاياه ومراحمه هي جديدة كل صباح. تغيير الذهن، ممكن ناس تكون في الخمسينات في الستينات اللي أنا تعلمته زمان مش هيتغير، لكن إيه رأيكم علشان أربي جيل كويس لازم ذهني يبقى متجدد، لازم أبقى فاهمة إيه اللي حصل في الدنيا، إيه اللي حصل في الـ AI، إيه اللي حصل في التلفزيونات، إيه اللي حصل في العالم، إيه اللي حصل في الحروب. لما أولادي وأحفادي يجوا يقعدوا يتكلموا معايا، لا ده أنا واحدة فاهمة إيه اللي حصل في الدنيا، ما يجوش يقولوا لي أنت مش فاهمة، أصل أنت مش عارفة إيه اللي حاصل. لا أنا فاهمة وعارفة، وأنا بجدد ذهني بكلمة ربنا وبالأحداث اللي حصلة عشان أعرف أتكلم مع أعمار مختلفة ويقبلوا مني الكلام. طب حاجات بقى عملية، أكتر حاجة بتحرمني إن أنا يكون عليا نعمة وفيفر ومقبولة إن أنا أكون بغير من كل الناس. الغيرة تسلب الفيفر، الجلسي تسلب الفيفر، كل حد أشوفه أنا غيرانة منه، أنا عايزة يبقى عندي زي فلان، أنا عايزة فلان، اشمعنى فلان حصل له كل الحاجات الحلوة دي وأنا قاعدة في مرارة. الغيرة سالبة للنعمة. يبقى لو أنت حاسس أن في روح غيرة دايما مسيطرة على حياتك، مسيطرة على حياتك بطريقة مدمرة، أعلني النهاردة إن أنا بختار إني ما غيرش من حد، وبص على العطية اللي ربنا مدهني وقد إيه إن أنا عندي كتير، والكتير اللي عندي يشبعني لأنه جاي من إيد ربنا، فأنا مش هغير من حد. عايز أقول لكم حاجة وهقولها لكم وهقولها لكم كتير، كلنا في علاقاتنا مع بعض عاملين زي بازل. ملكوت الله اللي مليان بالناس، عارفين البازل؟ كل واحد ليه حتة معينة، الحتة دي لما ترتبط بالحتة التانية بالتالتة بالرابعة بنكون الصورة الجميلة اللي فيها هارموني، والصورة تبقى واضحة لكل الناس. لكن أنا لو حبيت أني أخد مكان حد تاني عمري ما I will fit، عمري I will never fit، وهبقى حاجة شاذة كده في وسط الصورة. الاختيار اختيارك، اقبل مكانك، حب مكانك، حب اللي ربنا ادهولك، وحب نفسك اللي ربنا خلقها. ايه رأيكم في الكلام ده؟ أعتقد
1: تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وأنا فعلا بشجعكم جدا أنكم تدخلوا على الفيسبوك وتسألونا أسئلة ونتكلم معاكم، ويبقى في بيننا وبينكم تواصل. بنتكلم على حاجات ممكن تخلينا نفقد كل نعمة ونبقى مكروهين. الشخص البخيل، ايه رأيكم في البخيل؟ البخيل غير مقبول، البخيل بيأذي نفسه وبيأذي غيره، فالبخل ده علامة من العلامات اللي تكره الناس فيه. يعني الواحد لما يشوف واحد بخيل يبعد عنه. مثل انت بتشتغل في شغل وعندك مثلا كريدت كارد وبتصرف منه، بتصرف منه لكن انت ما تصرفش حاجة من جيبك، ما تقولش لصاحب الشركة لا طب انا عزمك النهاردة على الغداء على حسابي، لان انا مديونة لربنا اللي مديني نعمة عن طريق الشغل ده، فانا مش هستخدم فلوس الشغل لكن انا هستخدم الحاجة الشخصية بتاعتي. من هنا تعرف ده شخص بخيل ولا شخص مش بخيل. طول ما بيصرف من فلوس الشغل يصرف، لكن تيجي عند حتته هو لا. طب ايه رايكم في الزوج البخيل اللي مش عايز يجيب في بيته ولا حاجه، اللي مراته

لما تسأله على حاجة يبقى واقعة يعني، ويبقى خناقة ويبقى مشكلة. ايه رأيكم في الزوج اللي ولاده يطلبوا منه الطلب وهو قادر، ويقول لهم مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش؟ انت كده بتدعي روح الفقر انها تتمكن منك وتتمكن من عيلتك. طب احنا اتكلمنا اول حاجة على ناس في شغل او مديرين او ناس عندهم مسؤولية، وكلمنا على زوج بخيل وأب بخيل. على فكرة علامة من علامات الأبوة العطاء، الأب هو اللي بيعطي. طيب تعالوا نروح للأم البخيلة بقى. الأم البخيلة بخيلة على نفسها، وبخيلة على عيالها، وبخيلة على جيرانها، وبخيلة على كل شخص بيجي في طريقها، ويتقال عليها يا ساتر الست دي بخيلة. انت كده بتظلمي نفسك، بتظلمي عيالك، وبتظلمي سمعة ربنا فيكي. إلهنا إله خير وإله عطاء، واحنا مخلوقين على شبهه، وهو مش بخيل أبدا. ايه رأيكم من النهاردة نتوب عن البخل، ونقول له يا رب سامحنا على أي أكت فكرنا ان احنا نوفر، وروح الفقر مسكتني ومسكت بيتي وحياتي وتفكيري. تعالوا نختار الكرم وروح الكرم زي أبونا السماوي اللي خلقنا على شبهه، وده اختيار. ودايما بقول لكم في كل حلقة أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: المسيح. أنا عايزة أوصل رسالة لقناة الكارما. فعلا حقيقي هي قناة يعني بركة، والرب يجعلها في التوقيت المناسب في العالم كله. فعلا أنا كان على قلبي خالص أشجعكم وأشجع الأخ صامويل ستيفانوس في العمل العظيم. فعلا إحنا حتى المؤتمرات اللي مش بنحضرها بنكون موجودين في مباشر معاهم. وحقيقي حقيقي إحنا ربنا يباركك ويبارك القناة كلها وكل العاملين في القناة. وأنا حبيت أشجع بس إن أنا فعلا بعبر عن امتناني وشكر للرب لوجود قناة الكارما بجميع أنواعها، إن هي بتوصلنا رسالة المسيح الحية، وبنبقى على طول متواجدين في محضر الرب عن طريق قناة الكارما. مرسي خالص، ربنا يبارك، ودايما في من نجاح لنجاح ودايما في الارتفاع.
1: شكرا قناة الكارما، ربنا يبارككم في اسم المسيح ويعطيكم قدرات وإمكانيات الأيام اللي جاية، ويعوضكم ماديا جدا، ويقف معاكم ويقودكم، وتستمروا في العمل، وربنا يحفظكم في اسم يسوع، وتنتشروا أكثر وأكثر، وربنا معاكم في اسم المسيح.
2: نشكر الرب من أجل قناة الكارما كتير، وشكرا لأجل كارما وعاملين في الكارما والأخ صامويل، ويبارك الكل والعاملين في كل قناة الكارما ويحفظها ويسدد كل احتياجات ليها.
3: احنا بنشكر قناة الكارما، يعني القناة دي انه ربنا يرفعها وربنا يباركها، لان ببساطة هي جات ترسل رسالة وتوصل رسالة ربنا يسوع المسيح حتى من خلال الأطفال، من خلال الشباب. فالرب يبارك حياتهم.
4: قناة الكارما بحب أتفرج على مثلا ساعات يوم الأحد الصبح، مش بقدر ما أنزل أو عندي ظروف معينة مش بنزل. قناة الكارما حلوة، بتوصل لي الكلمة لحد البيت، والوعظة عن كنيسة الشرابية، ممكن كنيسة الرسولية اللي في الشرابية، بتوصلنا عن كنيسة الوكالة.
5: حقيقي اللي فرق معايا في الكارما، كارما مباشر طبعا بتفرق معانا ومع كل شعب بلادنا وكنايسنا. كمان في برنامج حلو رائع جدا، صفحة جديدة، أشجع كله يسمع البرنامج الرائع، الخدام الرائعين اللي موجودين فيه، رب يبارككم.
6: أحب أتفرج على أكتر من حاجة، يعني زي مثلاً بس مباشر لكنيسة الشرابية الوكالة. كمان بحب أتفرج على مرات كتيرة أحضر لعظات أبونا مكاري وببقى مبسوط جداً بيها. ومرات كمان بتابع برنامج الصلاة للأخت سلة.
7: بحب أتفرج على ماما الجميلة حبيبتي، تعتبر أمي، الأخت سلوى ويليام، البرنامج بتاعها والضيوف، والأخت شيري المرنمة، ومرات بتجيب الأخ بيتر المرنم. بجد إحنا بنستفيد جدا في أي وقت، أفتح أسمع كلمة ربنا من خلال قناة الكارما وقناة تسبيح كمان طول الوقت، حتى لو أنا مشغولة مش قاعدة قدام التلفزيون، لكن بسمع التسبيح. بشكر رب من أجل قناة الكارما.
2: بحب ان يكون في برنامج من ضمن البرامج الكارما اجتماع صلاه كامل، يعني لاجل مصر مثلا، لاجل المرضى، لاجل الخلافات الاسريه، لاجل المشاكل اللي في البيوت.

0: ده مطلوب جدا يعني. ما يبقاش الصلاة بتبقى تلبط الصلاة في البرامج اللي هي العادية يعني سواء اجتماعات أو صلوات، لكن لازم يبقى فيه اجتماع صلاة ثابت حتى لو يوميا وعلى أقل ساعة، نصلي من أجل الأسر المدمرة، من أجل الخلافات الأسرية، من أجل مصر، من أجل مشاكل الناس والأمراض.
1: أتمنى يكون في دايما يعني زي كورسات بتتقدم بصفة دورية مثلا لعلاج العلاج العلاقات الزوجية. يعني احنا شايفين ان البيوت المسيحية فيها مشاكل كتير وفيها ضغوط كتير الأيام دي، وبعتقد ان في احتياج زي ما الكنائس بتهتم بالتلمذة الشخصية، ياريت كمان نهتم بتلمذة الزوج والزوجة، لأن ده بيعود على البيت بالخير وعلى علاقتهم بالاتحاد والوحدة وعلى الولاد كمان بسلام.
2: بقول لقناة الكرمة ياريت يكون في صلاة مخصوص للشابات والشباب.
3: مش موجود ممكن جزء من برامج الأطفال، الأطفال في برامج لكن برضو مش بطريقة المفروض، لأن الزمن ده والجيل ده محتاجين برامج بتاع الأطفال والشباب يكون هو البرنامج المباشر عشان أطفالنا ما يعيدوا عن الرب.
4: القناة متكاملة يعني، أنا بسبب التكامل اللي فيها والحلاوة اللي فيها في قناة الكرمة مش عارف ما فيش حاجة ناقصة تقريبا كده يعني.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في اليوم الثالث في الايام الانتعاشيه اللي عاملينها يوم الجمعه اللي فات او امبارح والسبت والنهارده الحد، متوقعين حضور الرب، متوقعين ان الرب يجي يتنازل الينا. خلينا في بدايه اجتماعنا نحني قلوبنا قدام الرب، خلينا نرفع قلوبنا قدام الرب ونصلي، وعلى حسب طلبتك النهارده هتاخد. خلي يكون عندنا هذا الايمان ان كل اللي تطلبه باسم يسوع النهارده يبقى ليك. النهارده منتظرينه وحده. لو عندك احتياج قول له، لو عندك مرض اشكيله، لو عندك مشكله اعرضها قدامه. تخيل كده ملك الملوك ورب الارباب على الجالس على القرش، وقدامه مكتب محطوط فيه طلبات كتيرة على المكتب. اتقدم بالإيمان وحط طلبتك قدامه. كنت محتاج لمسة النهاردة يقويك، قل له أنا محتاج تقويني. كنت محتاج النهاردة لمسة شفاء، قل له اشفيني. كان عندك مشكلة وملهاش حل، قل له ادي الملف المشكلة قدامك، وانا جاي لك علشان انت اعظم اله واعجب اله. انا جاي لك علشان انت وحدك حلال المشاكل. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب بنشكرك نعظمك من كل القلب لانك سمحت لنا ان احنا نتواجد في محضرك. نشكرك لاجل وعدك، وحيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في الوسط. متاكدين يا رب من حضورك اللي بيسبق حضورنا النهارده. بس وقع الاشور من على عنينا علشان نشوفك النهارده ظاهر وممجد. يا رب بصلي لاجل اخواتي اللي موجودين هنا في القاعه، واخواتي اللي جايين في السكه. بصلي في اسم الرب يسوع ابعت المتاخرين، كمان بصلي لاجل الموجودين.

0: النهاردة بركة غير عادية لكل واحد فينا، مش زي ما كل مرة بنيجي، لكن يا رب عايزين النهاردة حقيقي لمسات بالروح القدس. يا رب بصلي لأجل فريق السفرة قدامك اللي هيستخدمهم في فرصة التسبيح، بحطهم بين إيدك واحد واحد، اللي موجودين واللي بيعزفوا واللي بيرنموا واللي يعلقوا، وكل واحد يا رب حطه بين إيديك النهاردة. يا رب اخفي الجميع من على المنبر واظهر أنت بجلالك في وسطينا. في اسم الرب يسوع منتظرينك، ونثق انك بتسمع واستجيب ليك كل المجد. امين امين. النهارده فريق السفره موجود، احنا بنبقى سعداء ومبسوطين لانه اولاد الجمعيه وفريق الجمعيه، وكل مره الرب بيستخدمهم، بس زي ما بقول كل مره هم هيفرحوا لو انتوا رنمتم معاهم، لكن انتوا تبصوا لهم بس كده ده شيء كويس، بس كمان ترنموا هتلاقيهم هم ايه رنموا كمان اقوى. امين.
1: مساء الخير. انا واثق ان محدش هيبص ولا يتفرج، كلنا النهارده هنسبح الرب مع بعض. مبسوطين قوي ان احنا نبقى موجودين وسطيكوا في الجمعيه بنسبح الرب. خلينا قبل ما نبتدي تسبيحنا هنقرا شاهد في سفر رؤيا اصحاح 5 من عدد 9، بيقول كده: وهم يترنمون ترنيمه جديده قائلين: مستحق انت ان تاخذ السفر وتفتح ختومه، لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيله ولسان وشعب وامه، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. النهاردة في اجتماعنا بعد ما نقرا الجزء ده، الجزء ده نقصه ان احنا كمان ننضم ليهم ونسبح الهنا ونقول له: انت مستحق، انت عظيم. كل حد فينا انا واثق باللي موجودين هنا عنده مشاكل قد كده، عنده هموم قد كده، بالعالم بيمر بيه مفيش حد ما عندوش مشاكل، اذا كان غني او فقير كله عنده مشاكل. عشان كده النهاردة مش فارق بقى أنا مش أنا لوحدي، لا كلنا، بس الحل هو أني أجيله. هو هاجي: يا رب أنا هفرح بيك، أنا هسبحك النهاردة، أنا مش فارق معايا أي حاجة، مش فارق معايا مشاكلي، مش فارق معايا همومي، مش فارق معايا خطاياي، رغم أن هي ممكن تبقى تقيلة عليا، مخلياني خجلان مكسوف مش قادر ادخل قدامه، بس هيفضل الحمل ده موجود طول ما انا ما دورتش على حل. وهو الحل هو هنا قدامه، قدام عرشه هاجي واسجد قدامه وهسبحه واقول: يا رب انت عظيم فوق كل همومي، فوق كل مشاكلي، فوق كل خطاياي، الحل هو عندك. خلينا نفرح بالرب النهاردة ونسبحه ونعظمه ونديله قيمته ومقامه الحقيقي.

لسه مكملين بنعظم ونسبح الرب ونقول له باركي يا نفس الرب الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يشبع بالخير عمرك.

باركي يا نفس الرب، مستحق الرب ان انا باركه. كل الاعداد اللي رنمناها فيها بركات لا تحصى، ومحدش هيعرف قيمتها غير اللي محتاج لها وجربها وعاشها. باركي يا نفس الرب. احنا بنحبك يا رب بجد، بنحبك بجد مش تمثيل. حتى لو اخطأنا في اوقات، حتى لو بعدنا عنك في اوقات، بتجيبنا تاني، بتعرف تجيبنا تاني. احنا بنحبك مش عشان احنا شطار، لكن علشان انت اللي حبتنا من غير اي حاجة نعملها. نحن نحبه لانه هو احبنا اولا.

هتقل عليك ونقف ونرنم الترنيمة اللي جاية مع بعض، ترنيمة معروفة لينا. خلينا نهتف ونغني باسم الإله اللي حبني. هللويا لاسم يسوع يا خالق الأكوان والناس.

هللويا. اتفضل يا استاذ. انجيل لوقا اصحاح 15 في القصه المشهوره اللي قالها لنا يسوع عن الابن الضال بيقول كده في عدد 13: وبعد ايام ليست بكثيره جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى كورة بعيده، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدا يحتاج. عدد 16: وكان يشتهي ان يملا بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله فلم يعطيه احد. عدد 20 بيقول كده: فقام وجاء الى ابيه، واذ كان لم يزل بعيدا راوه ابوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا ابي، اخطات الى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا. عدد 24 بيقول كده الاب عن ابنه: لان ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. ولما جه أخوه وزعل في عدد 32 ابتدى يقول للخدم والأخوه: ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. أحيانا أنا بعمل في نفسي كده، زي ما كنا بنقول، ان يمكن ابعد عنه اوقات بارادتي، وهو مديني الحريه اختار اللي انت عايزه، بس في نفس الوقت هو قلبه عليا، قلبه دايما عليا، لدرجه ان هو ما خلاش ابنه يجي البيت. ده هو لما شافه وكان مستنيه من بعيد جري عليه وقبله، قال أنا مستني اللحظة دي من الأول. أوقات أنا بسيب نفسي للعالم والخطية وأسرح. أوقات بروح وببقى في حاجة نقصاني، جعان عطشان، بس سايب نفسي، وأنا عارف الحل. أنا عارف الحل، زي ما كنا بنقول إنه مهما كانت مشاكلنا وأشغلنا عارفين الحل. بروح وبدور عند ناس ما عندهاش إلا خرنوب، ما عندهاش إلا أكل، إن صاغ التعبير أقوله قذر، وبتمنى إن أنا أكله، وزي ما الكتاب بيقول: ولم يعطيه أحد. حتى ده محدش عايز يدهوني، لكن يوم هرجع تاني الموضوع هيختلف. أنا عارف الحل، أنت عارف الحل، أنت عارفة الحل، أني أجي لإلهي مخلصي وأرجع تاني، أرجع ليسوع.

أنا عايز قوتك تكسر قيودي. في سفر أخبار الأيام الثاني في عدد في أصحاح 7 بيقول كده في عدد 14: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي قوة الرب، في إننا أتواضع قدامه عشان تبان قوته. طول ما أنا بستخدم عضلاتي وفكري ووجهة نظري مش هيحصل حاجة، لكن إذا تواضع شعبي فإنني أسمع من السماء. هو ده الحل إن الله عايزه إني أتلاقى معه. تواضع شعبي فإنني أسمع من السماء.

دي مهما كانت خطايانا إيماننا في غفران دمك. ما تشيلش هم إن خطيتك قد إيه، لكن إيماننا في غفران دمك وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه، سواء كان ما على الأرض أما في السماوات، بدم صليبه.

هللويا. خلينا نقف مع بعض ونرنم الترنيمه اللي جايه. خلينا نفرح بالرب ونقول يا رب انا واثق انه طول معنية عليك انا خفيت وانا بريء وانا ما عنديش خطيه. طول ما انا عناي عليك عمري ما هسمع لحد تاني، عمري ما هبص لحد تاني، عمري ما في حاجه تاني هتغريني. ثبت انظارك فيه وحمولك سيبها عليه. خلينا نقف مع بعض ونرنم الترنيمه دي.

اللي ما تعبش ممكن يفضل واقف في اخر كام ترنيمه كده هنقولهم. زي ما ابتدينا بتسبيح للرب هننهي برضو نسبح الرب ونقول له يلي مت بدالي. اللي يقدر يقف يقف، واللي تعب ممكن يقعد، مش مشكله.

نشكر الرب كتير من أجل ترانيم المباركة والتسبيح اللي خدنا في جور السماويات، خدنا في جم السماويات، ودي السماء اللي هتبقى موجودين فيها. بقول كده لنفسي وأنا سمع الترنيمات الحلوة من فريق السفرة، وأكيد فريق السفرة في السماء هيكون لي دور برضو كده، يعني ياخد جوكة مع جوكة الملائكة وهيرنموا في وقت التسبيح. لكن كمان كنت بسأل نفسي، يا ترى كل اللي موجودين واللي بيسمعونا على الشاشات هيكون لهم

نصيب في السماء، هيكون ليهم نصيب في السماء. وقلت يعني يا رب أمين أمين. النهاردة الرب جايبنا كلنا عشان يسمعنا صوته، بعد ما متعنا بالترانيم الحلوة من أجل من شبابنا فريق السفرة فريق الجمعية، كمان عايز يسمعنا صوته. والنهاردة خد لي بالك، ما تمشيش إلا ما تعرف أنت رايح فين. ماشي، وعد كده مع ربنا، وعد مع ربنا، وقول له أنا مش عايز أمشي من هنا إلا ما أعرف أنا رايح فين. أمين. في شوية طلبات صلاة هنطلبها ونصليها، وبعد كده جناب الأسيس هاني موسى راعي كنيسة الإزبكية اللي معروف لنا ومحبوب لنا كلنا، هو هيجي يكلمنا بكلام الحياة الأبدية زي في آخر يوم من أيام النهضة اللي بنتكلم فيها عن نتصالح. كلمنا يوم الجمعة عن نتصالح مع نفسي، عن الاكتئاب والفرح. تاني يوم اللي هو السبت امبارح تكلمنا عن الصالح مع اللي حواليا والميديا واللي بيأثروا فيا. تالت يوم النهاردة بنعمة الرب عايزين نعرف نتصالح مع ربنا ازاي، نتصالح مع ربنا ازاي. امين. خلينا واحنا واقفين خلينا نقف كلنا ونصلي لأجل كل الطلبات دي اللي انا هقولها، واحنا واثقين ان الرب يمد ايده لكل الطلبات. في طلبات صلاة لأجل أمراض، في واحد عنده اسمه فيلومينا عنده مكروب في الدم، في واحد في واحدة اسمها دعاء عندها سرطان، في واحد أو في أسرة محتاجة عندها أمراض، في طلبة لأجل طفل صغير عنده مرض السكر من 6 سنين، هو عنده 6 سنين، ويثقين في قدرة الرب، رب يقدر يمد إيده. يلا خلينا بالإيمان نرفع قلوبنا ونرفع كل الطلبات دي بين إيدين الرب ونقول يا رب أنت وحدك تستطيع. أيام صعبة شريرة، أيام إبليس بيحاول بقدر الإمكان يضغط على كل الناس عشان يسيبوا المسيح، علشان يبعدوا عن طريق الرب، لكن أيا كانت كل التحديات الرب يدي نعمة ومعونة. خلينا نصلي لأجل هذه الطلبات اللي بين إيدين الرب. خلينا كمان نصلي لأجل نفوسنا، إن إحنا اللي موجودين قدامنا والناس اللي بتفرجوا على الشاشة على قناة الكرمة والموقع بتاع جمعية خلاص النفوس. خلينا نصلي لأجل الطلبات ديت ونقول يا رب تنازل إلينا. خلينا نصلي للأسيس هاني موسى اللي الرب هيستخدمه في وسطينا، نقول يا رب اخفيه في وراء الصليب، وإذر أنت بقوة وبسلطان عظيم، بسلطان كلمتك يا رب أوصل للنفوس واخترق القلوب. يا رب من كل القلب بنشكرك، بنعظمك لأنك موجود في وسطينا. نشكرك من أجل فريق السفرة، نشكرك لأجل الوقت الطيب اللي قضيناه قدامك، سبحنا اسمك العظيم، خدنا في جو الروحيات وجو السماويات، وإحنا على الجبل هناك شفناك وعيناك وإحنا موجودين في محضرك. يا رب جايين لك بكل اتضاع القلب، جايين لك مع أخواتي، بنحط يا رب كل طلبات الصلاة بين إيديك. يا رب الطفل المريض اللي عنده سكر، الأخت اللي عندها كانسر، كمان يا رب بنصلي لأجل الأولاد والمشاكل اللي في البيوت، كمان يا رب بنصلي لأجل كل أحداث يا رب بتدور في هذا العالم، كمان بنصلي لأجل منطقة الشرق الأوسط. هدي أنت الأمور باسم الرب يسوع، اعمل أنت سلام عجيب من عندك، تعامل أنت مع النفوس يا رب. هات في هذه الأيام كاسرين إلى شخصك، غيدنا هو خلاص النفوس، وغيدنا من كل الأحداث اللي بتدور وكل الضغوطات اللي بتحصل، أن تأتي بكاسرين إلى شخصك. أذكر عبدك أسيس هني موسى النهاردة بين إيديك، بنحطه مسحة خاصة بالروح القدس، بوك أنت فيه بالكلمات، اخفي أنت وراء الصليب واظهر أنت بسلطانك لينا. يا رب طلبة خاصة لأجل كل واحد بيسمعنا أو كل واحد موجود في القاعة هنا النهاردة، لا تفلت نفس من حصار الروح القدس في هذا اليوم، إن كان مؤمن أو إن كان خاطئ. باسم الرب يسوع نصلي. اسمعنا لما نقول لك بشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأنك الملك والقوة والمجد إلى أبد. آمين.

أحبائي مساء الخير، ودي سعيد أن أكون معاكم وأني أشارك كمان فريق السفرة. بعد كل السنين دي نشوف فريق الجمعية مرة تاني على منبر الجمعية، وبنستخدمكم ويبارككم إلى الأمام. ويا رب كل يوم حد كده، يعني الجمعية كلها فريقها المتميز المبارك، أداء جميل حقيقي روحي وفني. الرب يحفظهم ويستثمر شبابهم لمجده. النهاردة لو مش عارف أنتوا عارفين ولا لأ، يعني إنه جمعيات خلاص النفوس أطلقت مبادرة الأيام دي، قالوا كده يا إلهي استغثت بك. وفي مبادرة وسط الجمعيات لأجل الصلاة لأجل مصر. النهاردة في جمعية شبرا مفروض إن حضراتكم هتصلوا وقت لأجل مصر، وصوت استغاثة من أجل مصر. فإحنا هنخصص كده آخر كام دقيقة في وقت الصلاة، هنصلي لأجل بلادنا، صلي لأجل البلاد اللي حوالينا، وهنصدق إن اللي هنصلي ليه الرب هيدهولنا. مين يقول أمين؟ أمين. هنطلب لأجل بلادنا وحماية لحدود بلادنا، حفظ الكل مقدراتها ورئيسها وحكومتها، ويدينا الرب فعلا أننا ويضع في أفواهنا كلمات صلاة. لكن أنا هتكلم في المطلوب مني وبعديها هنصلي مع بعض. وأستاذينكم نقف وإحنا بنقرأ كلمة الرب في سياق هذه النهضة الجميلة، اللي من قلبي بصلي إن الله يستخدم الكلمات تكون سبب بركة لينا ولكل الأحباء اللي بيسمعونا. خلوني أبدأ من رومية 5:10. رومية 5:10. رومية 5:10، ونقرأ من 10:11، وبعدين نكمل من كورنثوس الثانية المقطع الكتابي اللي النهضة واخدة الشعار منه. تيجوا تقروا معايا؟ الشاشة جايبة ولا هتجيب؟ اللي على الباور بوينت هيجيب لنا الآيات. رومية 5:10-11، إذا ممكن يجيب الآيات على الشاشة قدام عينين الناس يبقى كويس. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون. مين يكمل معايا؟ نخلص بإيه؟ تعالوا نقول تاني من أول 10. يلا قول معايا بصوت عالي. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع مين؟ مع الله عن طريق موت ابنه، فبالأولى ونحن مصالحون. إيه اللي يحصل؟ وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله، اللي احنا كنا أعداؤه، نفتخر أيضا بالله. وهنفهم إيه بقى نفتخر دي؟ بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. آخر 4 كلمات، الذي نلنا به الآن المصالحة. يلا بينا إلى كورنثوس الثانية والآيات اللي أخدناها شعار في كورنثوس الثانية 5، وبداية من عدد 18. كورنثوس الثانية 5:18. ولكن الكل من الله، ولكن الكل من الله، ما فيش حاجة من البني آدم ولا الإنسان عمل حاجة، ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه. بمين يا جماعة؟ بيسوع المسيح، وأعطانا خدمة المصالحة. أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعزو بنا. نطلب عن المسيح ونقول للناس تصالحوا مع الله. طب ليه بقى يحصل كده؟ لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة لأجلنا، لنصير نحن اللي تصالحنا، لنصير نحن بر الله فيه. أي في مين؟ في المسيح. تختموا معايا من رسالة كولوسي، نختم قبل ما نقعد. كولوسي 1:21. كولوسي 1:21.

أنتم وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة. خلي بالك، أعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالإيه يا جماعة؟ بالموت. ليه بقى؟ الهدف إيه؟ ليحضركم قديسين وإيه كمان؟ وبلا لوم، وإيه كمان؟ ولا شكوى أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل، الإنجيل الذي سمعتموه، الإنجيل المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الإنجيل الذي صرت أنا بولس خادما له. أشكرك لأجل رسالة الإنجيل، أشكرك لأجل نداء الإنجيل، أشكرك لأجل كل خبر صار جاي تقوله لينا وللعالم، أشكرك لأجل كل أخبار صار جاي تعلنها الليلة، أشكرك لأنك جاي تبطل كل عداوة صنعها إبليس فينا تجاهك يا الله، أشكرك لأنك جاي الليل تصالحنا وتستعيدنا إليك مرة أخرى. يا رب أنا بصلي ومن قلبي بقول للموجودين هنا وللي قدام الشاشات، ولا حد يطلع يا رب من هنا ولا حد ينهي يا رب مشاهدته للاجتماع إلا ويكون مصالح معاك يا سيد، إلا وتنقله من دائرة سلطان إبليس ودائرة سلطان الظلمة، إلا ويكون في دائرة حرية مجد أولاد الله. خدنا إليك الليلة، صالحنا بيك الليلة يا رب، استردنا من جديد الليلة. وكل مؤمن ضعيف وفتر وضعف ووقع، خاطر الليلة أن تلهب قلوب الكل وتصنع أمر جديد في حياة الكل. هي مش كلمات وخلاص يا رب، هي مش وعظة وترنيمة، هو إعلان رجاء، هو إعلان حياة. يا رب نادي علينا النهاردة لنكون معك ونكون فيك، مبطلا العداوة وكل عداوة تجاهك الليلة بسكيب حب جديد لشخصك ولجلالك يا سيد. أنا شخصيا بأعلن احتياجي إليك، وإخواتي محتاجين لك. تكلم إلينا وعلمنا وفهمنا، وبالروح القدس أنخص قلوبنا، ولك كل الإكرام والمجد والسجود والعبادة من الآن وإلى الأبد، آمين يا رب. تفضل أحبائي. أدي شعار جميل للأيام دي، والجمعية بتستعيد كمان يعني الرسالة اللي الجمعيات اتأسست عليها، والمنبر ده كان وسيظل سبب بركة لنفوس كتيرة، والله من خلاله استعاد نفوس كتير وكان سبب خلاص لنفوس كتير، لأنه شعرنا أنه جميع الناس إيه يخلصون، وتسمت كده جمعية خلاص. يا رب استخدمها وزي ما كنت بتستخدمها وتكون سبب بركة وخلاص لكثيرين. فكويس ان المنبر ده يعلن هذا الشعار، نتصالح مع الله. ويرجع المنبر ده ينادي تاني على كل شخص بعيد بالعودة والرجوع الى الله. بس وانا بتكلم عن المصالحة، خلوني احط اساس كتابي للامر وانا ماشي معاكم، وابدأ من رومية 5. في رومية 5 يبدأ بولس وبيقول كده، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا. وخلوني أبدأ الحكاية من أولها. يوم الرب خلق الإنسان ما كانش بيخلق كائن ليكون عدوه، لكن بيخلق كائن ليكون حبيبه. ما كانش بيخلق بني آدم عشان يكون في عداوة معاه، بل بالعكس، ده يوم ما خلقه قال نخلق الإنسان على صورتنا كإيه؟ كشبهنا. ويرجع ويقول لذاتي مع ماي بريجر، سعادتي انا بحب البني ادم ده. وعلشان كده خلق كل المخلوقات، وفي نهايه الكل خلق الانسان وسلطه على كل المخلوقات. وبيحب الانسان، هو بيحب الانسان، والله كان في مشيئته وفي ارادته ان يكون في علاقه حب وعلاقه شركه مع هذا الانسان. مين اللي رفض ده؟ مين اللي ساب ده؟ مين اللي ترك ده؟ مين اللي محبش يكمل في ده؟ الله ولا الإنسان؟ الإنسان يوم ما سمع لمين؟ يوم ما سمع للحية وأكل من الشجرة اللي الله نهاها أن يأكل منها، فدخلت الخطية، والخطية عملت فصلة

بين الله والإنسان زي ما الرب قال لشعبه زمان، لأن أسامكم صارت إيه؟ فاصلة بيني وبينكم. ومن هنا ومن التاريخ ده الإنسان نصب نفسه عدو لله. عدو لله في إيه بقى؟ في الفكر. فبقى طريقة تفكير الإنسان غير فكر الله. بقى الإنسان بيفكر بطريقة مليانة بالشر والخطية والبغضة والكراهية والانتقام والأنانية والكبرياء. فالفكر بقى مش فكر الله، والسلوك بقى مش سلوك الله، والعمل بقى مش عمل الله. وعلشان كده لما قولوا قالوا له ما احنا تبعك، ما احنا طلعنا شياطين باسمك، ما احنا صنعنا قوات، قالهم اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. وبقى الإنسان عدو ربنا بفكره بأفعاله بسلوكه بتصرفاته. وأصعب من كده، عارفين لما الله قرر يسترد الإنسان، الإنسان قال له لا أنا مش عايز. والكتاب يقول النور، فاكرين الآية دي، النور قد جاء إلى العالم، واللي حصل أحب الناس الظلمة أكثر من النور. حبوا الظلمة، حبوا الظلمة. عارفين حبوا الظلمة ليه؟ عارفين كرهوا النور ليه؟ عارفين مش عايزين النور ليه؟ عارفين اللي اتكتب عنهم في رومية 1:30 قال الناس مبغضين الله. عارف يعني مبغضين الله؟ يعني بيكرهوا ربنا. عارف ليه البني آدم بقى بيكره ربنا؟ لأن أعماله كانت شريرة. فمش عايز ربنا اللي طول الوقت يقول له أعمالك مش كويسة، سلوكك مش كويس. تعالى، هو حب الظلمة، هو حب الخطية. والإنسان بقى عدو ربنا، والخطية عملت فاصل. مين اللي فكر بقى في المصالحة؟ مش الإنسان. الكتاب ده، اسمعوني يلي فوق ويلي تحت، الكتاب ده ما بيقولش رحلة بحث الإنسان عن الله. الإنسان ما دورش على ربنا. أمال مين اللي دور على مين؟ هو اللي دور على الإنسان، هو اللي دور على الإنسان وقرر يستعيده ليه، قرر يصالحه. وعلشان كده يقول بولس بعد كده، يرجع ويتكلم في كورنثوس الثانية الجزء اللي احنا واخدينه، يقول ولكن الكل من الله. إيه الكل ده؟ يعني كل حاجة من ربنا، الذي صالحنا لإيه؟ لنفسه. تعالوا نتصالح، تعالوا نتصالح. الذي صالحنا لنفسه، بس بعدها يقول كده بمين؟ بيسوع المسيح. الخطية عملت عداوة، والمصالحة كان لابد من عمل، والعمل كان الايه؟ الصليب. عشان كده يرجع يقول في كولوسي بعد كده، يقول صالحنا وعاملا الصلح بايه يا جماعة؟ بعرفين بدم صليبه. وبعدها يرجع ويقول في جسم بشريتي. ليه؟ لأنه سبب العداوة كان لازم يزول. العداوة ما كانتش عداوة شخصية، العداوة كانت بسبب كلمة اسمها الخطية، وكان لازم الله يتعامل مع مشكلة الخطية عشان ينهي العداوة. فالعدو ما كانش العلاقة الشخصية، العدو كانت الخطية. وده اللي قاله يوحنا لما قال لأن إبليس من البدء يخطئ، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض يا جماعة أعمال إبليس. ويرجع ويقول أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك؟ وشوكة الموت هي الإيه؟ كان عائلة بد من أنه يتعامل مع الكلمة دي اللي سببت العداوة. وده الصليب، ده الصليب. جالي واحد من أسابيع، صاحب مصنع كبير ومن خلفية غير مسيحية، وبعدين قلت له جاي تسألني ولا عايز تسمع مني؟ قال لي جاي أسمع اللي عندك. قلت له اللي عندي هو ده. قال لي بس ده صعب، صعب يتقبل. قلت له بس كان لازم يحصل. قال لي ليه؟ قلت له تعال نحكي الحكاية. ولما حكينا الحكاية بالراحة قلت له كان لازم من الصليب ده، كان لازم من موت المسيح، بس كان لأنه اللي غلط إنسان فكان لازم اللي يموت يبقى إنسان، صح كده؟ وكان لازم من الموت، أيوة كان لازم، لأن أجرة الخطية هي
موت صح كده؟ طب ما يغفر من غير موت ما كانش ينفع.

لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. كان لازم موت عشان يبقى فيه غفران، وكان لازم اللي يموت يبقى إنسان، وما كانش فيه إنسان ينفع يموت، فكان لازم هو يبقى يجي في صورة إنسان. هو يقدر اللي يقدر. طب قول له لو يقدر وعايز مين يمنعه؟ قال لي محدش. قال لي طب عملها ليه؟ قلت له جيت للحتة اللي عملها لأنه بيعمل إيه؟ بيحب الإنسان. إيه اللي يجبره؟ إيه اللي يجبره يا ناس؟ إيه اللي يجبره يموت؟ إيه اللي يجبره يتهان؟ إيه اللي يجبره يسيب السماء؟ إيه اللي يجبره يطفل في وجهه؟ إيه اللي يجبره الشوك يتغرس في راسه؟ إيه اللي يجبره يكتس كل الألمات دي؟ واللي جبرك على كده عشان بيحب، عشان بيحب الإنسان وعايز يعمل إيه؟ يصالح الإنسان. طب ما يصالحنا من غير الصليب؟ ما كانش ينفع، لأن اللي سبب العداوة كانت الخطية، والخطية أجرتها موت، والنفس التي تخطئ تموت. فكان لازم عشان العداوة تنتهي الخطية تتكسر، وعشان الخطية تتكسر لازم الأجرة تتم والمصير يتم، فكان لازم من الموت. بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد مات المسيح. وبعد كده يقول إيه بقى؟ يقول أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم. ليه غير حاسب؟ لأن خطاياهم كانت في الصليب، وواضعا فينا كلمة. إحنا كنا إيه يا أسيس؟ كنا بعيدين، إحنا كنا غرباء، إحنا كنا أجنبيين، إحنا كنا أعداء لله مش بنحبه، بس صالحنا وأحضرنا لنفسه، لنفسه عشان يرجع الإنسان تاني إنسان. طب أسيس دي الحكاية اللي إحنا عارفينها واللي إحنا بنقولها. المصالحة عملت إيه؟ عملت تلات كلمات. أنا بصلي من قلبي تختبرهم، وأنا هقولهم في دقايق، وهطلب من الفريق يجي ونصلي مع بعض. أول كلمة، المصالحة عملت اللي بوظته الخطية. طب الخطية بوظت إيه؟ بوظت تلات كلمات. الكلمة الأولى الشركة، الكلمة التانية الثقة، والكلمة التالتة والأخيرة اللي أنا عايز أأكد عليها الطبيعة. كم كلمة دول؟ تلاتة. الخطية بوظت تلات كلمات. الشركة، فآدم قبل السقوط كان فيه بينه وبين ربنا علاقة وشركة. بعد السقوط إيه اللي حصل؟ قال له اطلع من جنة عدن. الكلمة الثانية الثقة، آدم قبل السقوط ما كانش بيخاف ولا يعرف الخوف، والخوف مشاعر دخلت بعد السقوط. لكن أول ما سقط آدم كمل كده، أول ما قال له آدم آدم أين؟ قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني إيه؟ عريان. فعملت إيه؟ أنا خايف منك، أنا خايف من دينونتك، أنا خايف من عقابك، أنا خايف من عدلك، أنت هتموتني؟ أنا أتصور كده آدم كان جواه كده. الثقة، فقد الثقة، وأنا هقول ده وأشرح ده. تلاتة، فقد الصورة والطبيعة. يوم ما خلقه قال له أنا هخلقك على صورتي، بس أنا أتوقع أن آدم راح لربنا كده وقال له الصورة الحلوة اللي أنت خلقتني عليها أنا إيه؟ أنا فقدتها، أنا فقدت الصورة، أنا ما بقيتش زيك. المسيح جه واتصلب عشان يرجع لنا التلات كلمات. ركز فيهم باختصار. الكلمة الأولى يرجع لنا العلاقة والشركة. العلاقة والشركة، قبل المصالحة مفيش علاقة، مفيش شركة، واخد بالك؟ لكن بعد المصالحة، أنا هقول آيات، معرفش لأي مدى الباور بوينت هيسعفني ويجيب الآيات. يوحنا الأولى واحد وعدد ثلاثة، في يوحنا الأولى واحد ثلاثة يقول الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة إيه؟ معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.
ويرجع يقول في كورنثوس الأولى

1:9 أقول وأما أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه. والشركة دي أساسها الحب. فالحب ما عادش الإنسان كان بيحب ربنا، الإنسان كان بيكره ربنا، الإنسان كان بيبغض ربنا. تقول لي ما قالش كده يعني، ما هو الحب مش كلام، كان بيبغض الله بفكره بأعماله بسلوكه، ما كانش بيقول بعمله أنا بحب ربنا. المصالحة عملت إيه؟ يسوع جه ومات عشان يستعيد الإنسان، عشان يرجع الإنسان تاني حبيب ربنا. أمال هو كان إيه؟ كان عدو ربنا، كان عدو، تمام؟ في السقوط الإنسان ما كانش حبيب الله، الإنسان كان حبيب إبليس. الإنسان عمل توأمة مع إبليس، بعد الاسترداد الإنسان بقى حبيب الله. وده اللي قاله المسيح، قال أعود لا أعود أسميكم عبيد بل أسميكم إيه؟ أحباء. إحنا بقينا حبايب، بس إمتى بقينا حبايب؟ بعد الاسترداد، بعد المصالحة، بعد الصليب، بعد العمل الإلهي. وبقى العدو مش أنا الله، العدو بقى مين؟ بقى إبليس. وبطرس يكتب يقول لأن إبليس إيه؟ خصمكم. والنبوة قالت إيه؟ وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك وإيه؟ ونسلها. ففي السقوط أنا حبيب إبليس، بعد الاسترداد والمصالحة أنا بقيت حبيبه، أنا بقيت بحبه، أنا بقيت في علاقة معاه، أنا بقيت في شركة معاه. عارف الشركة دي تمت إزاي؟ لما أنا بقيت زيه. عشان كده بولس لما اتكلم عن المصالحة قال لنصير نحن إيه يا جماعة؟ بر الله. إيه؟ في مين؟ فيه يعني في مين؟ في المسيح. لا، العلاقة بدأت، العلاقة استعادت إزاي؟ بقيت إزاي في شركة؟ لما الإنسان اتغير وبقى اللي بيكره ربنا بقى بيعمل إيه؟ بيحب ربنا، بيحب ربنا. وربنا لما تقابل مع بطرس سأله 3 مرات يا سمعان ابن يونا ايه؟ انت بتحبني؟ وملاك كنيسة أفسس لما سقط قال له عندي عليك أنك تركت محبتك، انت بتحبني؟ زمان كنت أنت عدوي، زمان كنت بتكرهني، زمان ما كنتش عايزني، لكن دلوقتي انت بتحبني. عارفين الحب ده والشركة دي أكبر دليل على المصالحة. الناس تقول إحنا بنحب ربنا وما بيجيش اجتماعات، إحنا بنحب ربنا وما بيقراش الكتاب، إحنا بنحب ربنا وما بيخدمش ولا ليه علاقة بالملكوت، إحنا بنحب ربنا واخد بالك ولا علاقة له بعمل الله على الإطلاق، ومشغول بشغله وعياله ومراته ودنيته، ولك أنا بحب ربنا، أنا بحب ربنا. وفين خلوتك؟ ما فيش خلوة، ما فيش قعدة، ما فيش تواصل، ما فيش شركة، ما فيش حوار، واخد بالك؟ طب الحب مش كلام، الحب علاقة. لو أنت مصالح مع الله، المصالحة واحدة من براهين المصالحة هو الحب والشركة. الاتنين متخاصمين مع بعض في الكنائس بيحصل كده، لما يكونوا 2 متخاصمين مع بعض واحنا بنقول الصلاة الربانية وقبل صلاة البركة الرسولية تلاقي واحد عمل ايه؟ عمل ايه؟ طلع يمشي. انتوا عارفين الموضوع، ها؟ عارفينه. وبعدين القسيس يقابله، بلاش اتكلم عن الجمعيات، مالناش دعوه بالجمعيات، يقول له القسيس انت مشيت بدري ليه؟ يقول له عشان انا مش عايز اسلم عليه. الله مش عايز يسلم عليه ليه؟ اصل انا وهو متخاصمين، لكن لو أنا وهو متحبين يقولوا أنا مش هقدر أمشي غير لما أسلم عليك. ولو مشي يرد أول ما يوصل البيت يرفع سماعة التليفون يقولوا أنا آسف أنا مشيت من غير ما أسلم عليك لأن أنا كنت إيه؟ مستعجل. أصل لو بيحبوا بعض هيدوروا على بعض وهيدوروا يحضنوا بعض ويبقوا في علاقة وشركة مع بعض. يا جماعة ليه العبادة بقت تقل؟ ليه الخلوة بقت مهملة؟ ليه الكتاب ما عادش بيتفتح؟ لأن العلاقة والشركة والحب حصل له إيه؟

بتر. عارفين ربنا بيدور عليك ويصالحك ليه؟ تقول عشان يوديني السماء. لا، ضحكوا علينا لسنين طويلة اللي كانوا بيقفوا على المنابر وقالوا تعالى يسوع عايزك عشان في جهنم مستنياك دود ونار، والناس يا عيني تموت في جلدها، قولوا خلاص خلاص خلاص خلاص قابل يسوع. طب عايز تقبله ليه؟ عشان روح السماء. الله يخليك ما يوجنيش جهنم، انا ما استحملش نار ولا دود لا يحلوا. يسوع عايز يصالحك مش عشان تروح السماء بس، ده جزء من الموضوع، لكن يسوع عايز يصالحك عشان يبقى فيه مين يقول الكلمة؟ في علاقة، في شركة. وانت تطول وانا اطول، هو انا اطول، انا اطول ابقى في علاقة وشركة معك، انا اطول، انا استاهل اقعد معك، انا استاهل. بس انا الحب، الشركة، المصالحة عملت اللي الخطية بوظته. الخطية فصلت بيننا وبين ربنا، الخطية عملت فصل، الخطية عملت عداوة، الخطية عملت جاب، لكن الصليب وعمل النعمة واللي عمله المسيح انه مسك بايدينا كده وقال لنا تعالوا. مش ايوب قال كده يا دكتور صفوت؟ قال ايه ايوب؟ قال ايوجد ايه؟ قولوها بصوت عالي، يوجد يضع يده على كلينا. مش ايوب قال كده؟ ايوه يا ايوب، لقينا المصالح، لقينا المصالح. والمصالح هو مين؟ قولوا شخص الابن المبارك يسوع، قولوا يسوع اللي مسك بايدينا وعمل ايه؟ وراح لله الاب، وهو الوحيد اللي قدر يحط ايده في ايد الاب لانه من نفس طبيعه الاب، وهو الوحيد اللي قدر يحط ايده في الانسان لانه هو جاء ايه؟ انسان، فقدر يكون هو الايه؟ المصالح، اللي يعمل ايه؟ يصالحنا على بعض. تحط ايدك في ايده النهارده؟ عايز احط عيني في، تحط ايدك في ايد يسوع؟ سيبك من السماء والنار، سيبك من جهنم والأبدية، أنا عايزك تيجي للحب وللعلاقة والشركة. حط إيدك في إيده عشان ياخدك من إيدك ويصالحك مع الآب. طب والخطية والشر والنجاسة واللي عملته واللي بعمله؟ ما تخافش. النهاردة كنت بزور أخت مسنة في مستشفى، في دار مسنين، وقبل ما أبدأ الصلاة قالت لي قسيس بصوت عالي، هي كبرت في السن قوي، قالت لي انا وحشه، انا وحشه، انا عملت غلط كتير، ليه حق يزعل مني؟ ليه حق يغضب عليا؟ ليه حق يعمل فيا؟ والست عماله تقول، والاوضه والصوت عالي. قلت لها هو تقولي كفايه كفايه، هو بيحبك، هو اعظم منك، هو بيحبك، هو عايزك ليه؟ أنا ما تقلقش، كل خطية اتعملت خلاص اتسمرت في الصليب. وانت النهاردة، وانت النهاردة مدعو لعلاقة وحب، حب حب. أنا الأيام دي مسبي بالفكرة دي وعمال أقولها في كل حتة، عمالها في كل حتة، بقولها لنفسي في البيت وبقولها لإخواتي هنا وللشاشات. هو بيدور علينا عشان بيحبنا، وهو كمان بيخبط علينا عشان إحنا كمان نحبه. إذا حبناه خلص الموضوع، لأن الحب هو الإيه؟ الأساس. يبقى الخطية فصلت بيننا وبين ربنا وعملت العداوة، المسيح في الصليب أعاد لينا الحب، والكلمة الثانية الشريك. الكلمة الثانية، يبقى أول كلمة الشركة، الكلمة الثانية الثقة. آدم بعد السقوط كان خايف من ربنا، في ناس مرعوبة من ربنا، مرعوب من ربنا، خايف. وبعدين ندح عليه قال له أنت فين؟ قال له أنا خايف. أنا أتصور في مشهد درامي كده، لو في دراما، عارفين ربنا بينده على آدم خمودي، فآدم ما ردش من أول مرة، فنادح تاني، آدم آدم آدم أين أنت؟ فآدم قاله كده خايف مرعوب، قال له أنا عارف إنك قلت لي.

لي يوم تأكل منها إيه؟ موتا تموت. فأنا أتصور آدم رايح له كده يقول أنت هتموتني؟ أنت هتموتني؟ أنت قلت لي يوم ما أكلت هتموت، أنت هتموتني؟ مرعوب، مرعوب من الموت، مرعوب. صدقوني في ناس مرعوبة من الله. سألوا منتج سينمائي كبير عنده فلوس تملك جمعية دي، قالوا له عندك فلوس كتير وأغنى منتجين مصر، خايف من حاجة؟ قال لهم آه. قالوا له خايف منين؟ عارف قال أنا خايف منين؟ خايف من الموت والساعة اللي أنا هقابله. قالوا له طب خايف ليه؟ قال لأن عملت كل الغلط اللي في الدنيا، فخايف لما قابله هيعمل ايه. قول تعالى تعالى يا حلو. بس قال لها بصي انا بعمل، وقعد يقول لها انا عارف ان انا بعمل غلط، بس انا بعمل مش عارف ايه، انا بطعم مساكين، انا بصفر ناس فين، انا بوزع ايه، انا فلا انا بحاول اعمل ايه، يعني اوزن يعني. في مسيحيين بيفكروا بالطريقه دي. في مسيحيين جالي واحد قال لي أسيس أنا عندي 2 ديسكوتيك في مصر، وبعدين مسيحي كده وحاجة عظمة كده وسلسلة مش عارف كارتيه وبتاع إيه وبودي جارد. قلت له أنت مسيحي؟ قال لي آه. قلت له أول مرة أشوف مسيحي بالشكل ده، شكله حاجة كده. وبعدين بعد ما قعدنا قعدة وكان في مشكلة مع حد وهو خارج من مكتبي قال لي تعبير أنا مش ناسيه، قال لي أسيس. قلت له نعم. قال أنا بعمل غلط كتير. قلت له طب وانت جاي تقول ده وانت ماشي؟ قال لي آه، بس أنا هقول لك جملة اسمعها يا أسيس، لو في أي احتياجات لناس فقراء ابقى اتصل بي. قلت له طب ليه بتقول لي كده؟ قال لي عشان شوية أعمل إيه، أكفر عن اللي بعمله. ده مسيح؟ قلت له طب تفتكر اللي هتبعته لنا للفقرة ده هيكفر عن اللي بتعمله؟ قال لي يمكن. قلت له لا. قال لي ليه لا؟ قلت له لأن الحاجة الوحيدة اللي هينفع تكفر عن خطيتك وتستر خطيتك وتتعامل مع خطيتك يا حبيبي وتشيل من قلبك الخوف من ربنا والدينونة، حاجة وحيدة بس، هي ايه؟ هو دم مين؟ دم يسوع. لأن دم يسوع هو الوحيد اللي هيعمل إيه في الخطية؟ هيستر الخطية ويخليك رايح لربنا، مش خايف من ربنا، مش خايف، بالعكس. ده عبرانيين 10، يا رب الباور بوينت يجيب الآية دي. عبرانيين 10 يقول الكلمات دي في عبرانيين 10 عدد 19، عبرانيين 10 19 يقول فإذ لنا أيها الإخوة، المؤمنين اللي هنا يقولوا الآية لو حافظين، فإذ لنا أيها الإخوة إيه؟ ثقة، ثقة بالدخول إلى الأقداس. جت منين الثقة دي؟ بدم يسوع. يبقى أنا رايح ربنا مش خايف، مش خايف من ربنا. ليه مش خايف؟ المصالحة. أنا في عبرانيين 10-19 أهو، تيجي تقروها معايا وتعظموا الرب تاني. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى، بإيه يا جماعة؟ وداخل كده داخل مش خايف. عارفين ليه؟ المصالحة صلحت صورة ربنا في ذهنك، فبقى ربنا مش القاسي ده المنتقم الجبار اللي لو طلق هي يعني هيموتك، لا لا لا لا. المصالحة والصليب قدمت لك ربنا اللي بيحبك واللي مات عشانك واللي بيدور عليك واللي عايز يحضنك واللي أب اللي مستنيك. اللي أخويا كان بيتكلم عن قصة الابن الضال، الأب اللي فاتح إيديه ومستني عودة الضال بعد ما بزر معيشته مع الزواني. المصالحة عملت إيه؟ صلحت الصورة عن الله في ذهنك. الناس اللي لسه الصورة بايظة بيخافوا من ربنا. الناس اللي لسه الصورة عن ربنا مش مظبوطة مرعوبين منه. لكن الناس اللي صدقوا محبة ربنا بقوا مش خايفين. عارف ليه مش خايف؟ لأنه خطاياك

مين اللي شالها؟ في القداس في الكنيسة الأرثوذكسية عندهم تعبير بيقولوه في لتورجية العبادة، بيقول يسوع أخذ الذي لنا، وإيه كمان؟ قولوا بصوت عالي، وأعطانا الذي لنا اللي هو الإيه؟ الخطية، واخد بالك؟ والذي له البر. فأنت داخل في بر المسيح فمش خايف، فبقى عندك ثقة الدخول إلى الأقداس. عارفين بعديها يقول إيه؟ طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحكاب أي جسده، لنتقدم بقلب، عدد 22، بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي. أنا عندي بشرة ليك. أول فكرة هو عايز العلاقة والشركة. نمرة 2 هو عايز يطمنك ويقولك ما تخافش، خلي عندك ثقة. يبقى المصالحة استعادت لينا. أول كلمة لإيه؟ الشركة. تاني كلمة الثقة. تالت كلمة والأخيرة عشان ناخد وقت نصلي، الصورة والطبيعة. الإنسان بعد السقوط فقط الصورة، ما بقاش زي ربنا، ما بقاش بيفكر زي ربنا، ما بقاش بيعمل اللي بيعمله ربنا، بالعكس بقى بيعمل عكس ربنا. ده اللي قاله بولس في كلوسي 1، أعداء في الفكر وأعداء في العمل الشرير. بعد الإيمان بقى، بعد الإيمان إيه اللي حصل؟ بعد الإيمان المصالحة استعادت لينا الصورة، الطبيعة. وده اللي خلى يا رب نجيب الآيات دي، ده اللي خلى بطرس يقول آيات جميلة في بطرس الثانية 1:3. هتقروا معايا الكلمات دي، بطرس الثانية 1:3، كما أن قدرته الإلهية. في بطرس الثانية 1:3، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا. مين يقرأ معايا؟ المواعيد العظمى والثمينة. كمل كده بعديها، لكي تصيروا بها، ايه يا جماعة؟ شركاء الطبيعة الإلهية. عارف يعني بعد المصالحة ايه اللي حصل؟ بعد المصالحة قال لك ايه اللي فقدته بسبب الخطية؟ الصورة الإلهية، الطبيعة الإلهية. ما بقيتش بفكر زيك، بقيت بكره مش بحب، بقيت بنتقم مش بسامح، بقيت أناني مش معطي، بقيت عايز مش بقيت غيرك، بقيت غيرك يا رب. أنا مش زيك، أنت بتفكر بطريقة وأنا بطريقة، أنت بتعمل وأنا بعمل عكسك خالص، أنا ما بقيتش زيك. بعد الصليب ربنا يقول لك بقى لما نتصالح أنا هخليك إيه؟ زيي، وهتبقى شريك الطبيعة الإلهية أدبيا. ودي الصورة. تقولي طب هاتها من الكتاب، لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين. الصورة الطبيعة الإلهية. طب مين اللي هيعملها يا أسيس؟ كورنثوس الثانية 3:18. كورنثوس الثانية 3:18 قولوا الآية، ونحن جميعا ناظرين إيه؟ مجد الرب بوجه مكشوف. إيه اللي يحصل؟ نتغير إلى تلك الصورة. الصورة اللي فقدناها فين؟ في جنة عدن. ربنا هيعمل إيه تاني؟ هيرجع لينا الصورة تاني، وهيرجع الإنسان إنسان يفكر زي ربنا. ده اللي قاله بولس، ليكن فيكم هذا الفكر، يعمل زي ربنا. ده اللي قاله يوحنا، كما سلك ذاك ينبغي نحن أيضا أن نسلك. ده المسيح اللي أنا هعيشه. أقول لكم على حاجة، الناس عايشة في الأرض مستنية السماء، مع أن دعوتنا في الأرض أن نكون مشابهين. ولحد ما نروح فين؟ واليوم اللي هنروح فيه يقول الكتاب سنكون مثله، زيه بالظبط. عارف المصالحة بتعمل إيه؟ بتستعيد ليك صورة ربنا. وبعدين يشوفوك يقولك يا أخي فلان ده كان قبل الإيمان مقرف. مقرف إزاي؟ يقول لك كان تتعامل معاه تكره نفسك،

بعض الإيمان، يقول لك إيه الوداعة دي؟ لمجد الرب نقول أبونا سمعان إبراهيم اللي انتقل الأسبوع ده، وده واحد من خدام الجمعية هنا، أنا عرفت كده صح؟ الأخ فرحات. بعدين الأسبوع اللي فات ده أنا كنت بخدم في خدمة تبع ولاد أبونا سمعان، وسألتهم عنه قالوا لي أبونا في السماء، هو بس على الأجهزة ومسألة أيام. وبعدين قالوا لي أسيس هل أنت تعرف حكايته؟ قلت لهم لا. قالوا طب نحكي لك. قعدنا نحكي نحكي نحكي نحكي من أول مكان هنا في الجمعية دي لحد ما قابل الزبال، ولحد ما راح الزبالين، ولحد ما خدمته كبرت وعملت، انتوا عارفين. وبعدين حكولي بقى قالوا لي أسيس في قرار ان ما فيش كاهن يدفن في كنيسته، بس هم قالوا لقداسة البابا، لقداسة البابا أبونا سمعان مش هينفع يدفن بره كنيسته، هيدفن هنا، هيدفن في المكان اللي خدم فيه، هيدفن في المكان اللي أسسه وزرعه، هيدفن وسط الناس اللي عاش طول عمره وسطيهم. اتعرضت عليه كنيسة، انتوا سمعتوا في الجنازة يوم ما تأسست العدرة أرض الجولف قالوا له تعالى اخدم في مصر الجديدة، قال لهم لا أنا زبال وهعيش وسط الزبالين. حب الناس، الناس النهاردة مش بتتكلم عن وعظه، الناس مش بتتكلم عن تعليمه، الناس مش بتتكلم عن لما كان يمسك المايك ولا بيرنم ايه ده، الناس بتتكلم عن مسيحي عاش وسطيهم حبهم، استحمل رحلة المنطقة، ريحة المنطقة بتاعتهم، قعد معاهم على القهاوي، حضنهم وهم بلبس الشغل وهم بيفرزوا الزبالة. قالوا لي كان يعدي الولاد بيفرزوا الزبالة يقول له يا ابني فينك مش بتيجي ليه، وياخده في حضنه. عارفين أبونا سمعان ده اللي حضرت جنازته أكتر من 15,000 بني آدم، عارفين أبونا إحنا بنتكلم عنه ليه؟ لأنه كان صورة مين؟ عملها إزاي دي؟ صورة يسوع. بس ده أبونا، أبونا سمعان ده واحد من قديسين هذا العصر، ده واحد من أبطال الإيمان. أنت تقدر تبقى زيه، أنت تقدر تبقى زيه، لأن هو بقى كده لما قبل نعمة الله، فنعمة الله استعادت لي الصورة الطبيعة الإلهية، فبقى يحب مش بيكره، بقى عايز يدي مش عايز ياخد، بقى بيضحي لأجل الملكوت، أفنى نفسه لخدمة السيد، عرف يعني يعيش في المشيئة الإلهية، عرف يعني ينفق نفسه وينفق لأجل الإنجيل، عرف يعني يحط نفسه عند رجلين إخواته ويستحملهم، عاش كسيده. بس مين اللي عمله؟ مين اللي عمله يا جماعة؟ هو. واللي عمل أبونا سمعان يقدر إيه؟ يعملك. أنا نفسي لما يتكلموا عنك ما يتكلموش عن خدمتك. أنا دايماً أقول للرب كده، يا رب ما تخليهمش يفتكروا عظاتي، خليهم يفتكروا صورتك في حياتي، خليهم يفتكروا إن أنا كنت عايش على صورتك، خليهم يفتكروا إن أنا كنت بحب زيك، كنت بغفر زيك، كنت بسامح زيك، كنت بدي زيك، كنت بضحي زيك، كنت عارف أعيش بأمانة واستقامة زيك، كنت عارف أكون على صورتك. عارفين المصالحة بتعمل إيه يا مؤمنين؟ عارفين بتعيد ليكم الصورة الطبيعة وتبقى حتة منه. أنت عارف يعني شريك الطبيعة الإلهية؟ يعني بقيت إيه؟ حتة من ربنا، حتة من ربنا. المصالحة عملت ثلاث كلمات، الخطية دمرتهم بس المصالحة استعادتهم. استعادت الكلمة الأولى لإيه؟ الشركة. أنا مؤمن، طب فين شركتك؟ أنا بيصعب عليا من الخدام اللي ما بيجيش غير لما نقوله تعالى أخدم. طب أنت بتصلي فين يا محبوب؟ مش بصلي.

لو احتجتوني في خدمة اجي. احنا مش عايزينك تيجي تخدم، احنا عايزينك تيجي تعبط شركة. شركة بتقرا الكتاب؟ ما فيش وقت. بتاخد خلوتك؟ ما فيش وقت. بتقعد قدام الرب؟ ما فيش وقت. الوقت اللي فات ربنا خبطني كده، قال لي انتوا الانجليين فين خلوتكم؟ فين الرياضة الروحية اللي بتعملوها؟ ما عندناش أديورة، فما بنروحش خلوات. الجمعية شاطرين بيعملوا حاجة اسمها علية الصلاة، فياخدوا الناس يروحوا فين؟ علية، يروحوا يعملوا ايه؟ يقعدوا قدام الرب. فرتبت 20 قسيس مشيخي وكلمت بيت الصلاة، قلت لهم احنا جايين نعمل خلوة، جايين نقعد معاه، مش هنعمل حاجة غير، مش هنوعظ، مش احنا جايين نعمل ايه؟ نقعد معاه. لو انت بتقول انا مصالح مع الله، برهن على مصالحة ربنا ليك من خلال علاقتك شركتك. هو في اتنين متخاصمين مع بعض ما بيقعدوش مع بعض؟ ينفع؟ لا. هو في اتنين متصالحين مع بعض ما بيطمنوش على بعض، ما بيكلموش بعض، ما بيسألوش على بعض؟ ما ينفعش. عارفين مصالحة يعني شركة، عداوة يعني كل واحد ايه؟ مالوش دعوة بالتاني. انت وانت في عداوة مالكش دعوة بربنا، لكن طالما بقيت مصالح في شركة، في تواصل، في علاقة. الكلمة التانية الثقة. اوعى تخاف من ربنا. لو انت قبلت المسيح هتلاقي نفسك احساسك بعمل المسيح بيديك نوع من الثقة، جرأة. بس الثقة والجرأة دي بالدخول الى الاقداس على حساب دم مين؟ فانت مش خايف من خطيتك. ليه مش خايف من خطيتك؟ ليه مش خايف من اجرة الخطية؟ لان يسوع عمل ايه؟ لانه اذا لا شيء من الدينونة الان على الذين هم، فمش خايف منه. انا مش خايف، انا بقى عندي ثقه. فلما ينادي عليا يقول لي يا هاني، مش هعمل زي ادم اقول له لا انا هنا، يقول لي ايه ده؟ هو انت؟ اقول له ما انت اديتني الثقه دي، ما انت اديتني الجراه، ما انا بقيت منك، ما انا صار ليا بر المسيح اللي بيه اتقدم بايه؟ بثقه. الكلمه الثالثه والاخيره الايه؟ الصوره، طبيعه. أنا بقيت على صورتك، أنا بقيت على صورتك. أنا شخصيا قلبي بيلهبني لما بسمع قصص الأم تريز وليليان تراشر وكل الناس اللي ويقولوا إحنا شفنا يسوع في الناس دي. عارف ربنا في المصالحة بيعيد ليك الإيه؟ الصورة دي. الصورة. عندي طلبة قبل ما نقف نصلي، عايز الجمعية تشاركني فيها، إن محدش يطلع من هنا واللي قدام الشاشات إلا ويكون في مصالحة، لأن شعار نهضتنا هلما إيه؟ هنتصالح. ولو اتصالحت مع ربنا هتصطلح مع نفسك، وهتتصالح مع الناس. لكن مش بتحب ربنا، لا هتحب نفسك ولا هتحب الآخرين. تتصالح معاه هيعرف يصالحك على نفسك وتحبها، ويعرف يصالحك مع الناس وتحبهم كمان. لأن وقت قليل هنقف كلنا دلوقتي، واستأذنكم رجاء محبة، محدش يمشي في المسيح. تعالوا نقف كده لحظات، وقف معايا دلوقتي، وانا ارجو من اخويا اللي عند ناحيه الباب اقفل الباب، اوعى تطلع حد، قول له ابقى معنا خمس دقائق. خمس دقائق كلنا هنمشي، خمس دقائق بالظبط. وانا هطلب من الفريق اتفضلوا على المنبر، فريق اتفضلوا. وعايز الاخوات اقفوا كمان لمده دقيقه وغمضوا عينيكم، غمض عينك. اخواتي اللي في الجاليري اقفوا معانا دقيقه واحده وقعدوا بعد كده، بس غمضوا، اقف وغمض عينيك. أنا عارف إنه حتى لو أنت كبير في السن، بس تقدر تقف على الأقل دقيقة واحدة وبعد كده أقعد. أقف وغمض عينك واعزل نفسك عن كل اللي جنبك. أنا نفسي وإحنا واقفين دلوقتي

ومع الفريق. اقف كده في لحظات من الصمت بينما الموسيقى بتعزف لنا حاجة هادية كده، وغمض عينك وارفع قلبك معايا دلوقتي.

صوت من السكيب إلا الله يحفظ الأذهان دلوقتي. لا يطمع إبليس في ذهن في اسم يسوع. حتى اللي في الجالرية اللي ورا ارفعوا ايديكم ناحية القدام. يا رب في اسم يسوع الأذهان الآن تمتلك بالروح القدس. القلوب تنخص بالروح القدس. لا يطمع عدو الخير في ذهن. لا يطمع عدو الخير في ذهن. عايز انادي على ناس النهاردة دليل مصالحتك شركة وثقة وصورة. لو انت مش على صورته ولو انت مش في علاقة وشركة معاه ولو انت لسه خايف منه يبقى لسه ما اصطلحتش معاه. والنهاردة بيقولك تعالى تعالى نتصالح. انا دفعت ثمن مصالحتك. انا دفعت الثمن. انا مت وحبيت عشان اغيرك عشان تبقى على صورتي. النهارده ربنا بينادي على ناس. مين النهارده؟ مين كان في عداوه وبعيد؟ مين كان ناسي ربنا وملهي؟ والنهارده بيقول له رجعني تاني لعلاقه وشركه في اسم يسوع. مين يعلن قدام اخواته ويقول له هبقى ليك هبقى ليك وارجع اعيش لك واحبك وارجع ابقى معاك وفي علاقه وشركه بيك؟ نادي علينا يا رب النهارده. نادي علينا يا رب. نادي علينا النهارده. نادي علينا وخدنا في حضنك. خدنا في حضنك. نادي علينا وخدنا في حضنك. ترنيمه قديمه قوي بس كلماتها غاليه. بتقوله بالاحضان الابويه قلبك بينادي عليا. قوله ارجع واتمتع برضاك. ارجع واتمتع برضاك. كنت خايف منك بس دلوقتي بقى في رضا رضا رضا رضا. نفسي تقولوا معايا العدد والقرار ده. تعالوا نقول مع الفريق الكلمات الحلوة دي واللي مصدق في انه ابوه يقول الكلمات دي معانا دلوقتي.

واحنا واقفين واحنا في روح الصدم. عايز اكلم المؤمنين، مؤمنين فقدوا شركتهم، مؤمنين فقدوا اكرامهم لالههم، مؤمنين بعدوا عن الكتاب والعلاقه بالكتاب، مؤمنين بقوا فقدوا الصوره الحلوه والطبيعه. يلا حط ايدك على قلبك كده وقول له اعملني حته منك الليله في اسم يسوع. قولي له ببساطه الايمان، قول ببساطه صدقني ربنا عايز يشوف البساطه دي. قول له اعملني حته منك، قول له العمر اللي جاي اعيش على صورتك، قول له كلامي ولساني وافعالي وسلوكي يقولوا عليا اني تبعك، اني صورتك، اني شبهك. انا راجع لك عشان تعمل الصوره دي في حياتي، انا راجع لك عشان تطبع الصوره دي فيا، انا راجع لك عشان تخليني اعيش زيك وعلى صورتك. يا رب النهارده نادي علينا يا رب في اسم يسوع، واحنا عايشين على صورتك، واحنا واقفين بنحب بلادنا وبنصرخ لاجل بلادنا. يا جماعه مش تملق ومش بلادنا محتاجه سنده الكنيسه، رئيسنا محتاج صلاه الكنيسه، حدودنا محتاجه كنيسه تستغيث بربنا. عشان كده نفسي نصرخ لاجل بلادنا دلوقتي، نفسي نصرخ لاجل بلادنا ونقول له مهما كان الحال هتقدر، مهما كان على الارض ضلمه، مهما كان الظلام حوالينا بس السماء مليانه نور. قبل ما نجيب الكلمات دي، مهما كان الحال هتقدر ونقول له بارك بلادي. انا عايز الكنيسه تصرخ من قلبها، الجمعيه تصرخ من قلبها ونقول له كده، لو انت شاعر انك محتاج الرب والبلد محتاجة الرب اصرخ وقول، تعالوا نصرخ ونقول يا رب. ايه رأيكم؟ قولوا معايا يا رب. لكن تعالوا نصرخ بجد يا رب يا رب. قولها من قلبك من فضلك، نادي عليه بكل كيانك. ما تسمحش لبلدنا يا رب، تعال لبلدنا، تعال لبلدنا، تعال بحماية لحدودها، تعال بحماية لاقتصادها، تعال بحماية لأمنها، تعال عشان الكنيسة والجمعيات وعمل ملكوت يمتد ويثمر. يا سيد يلي بتشوق البحور قول كلمتك، يلي صانع الآيات والعجائب والمعجزات قول كلمتك. يا رب ليكن اليوم شهادة عن عملك في بلدنا يا في رب في اسم يسوع. صلوا معايا الصلاة.

0: بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. النهاردة معنا موضوع مهم طبعا، اسمه أو عنوان الحلقة النهاردة: هل يتخذ المسلمون رسولهم قدوة لهم؟ فده اللي هنطرحه، وده اللي هنتناقش فيه النهاردة مع ضيفة الحلقة المميزة الأختنا زينب. مع حضراتكم برحب بيها. أهلا بيك يا أخت زينب.
1: أهلا بيك أخت نورة، مبسوطة أني معاكم.
0: أهلا بيك حبيبتي. في كل موضوع يعني بنختاره دايما بنلاقي في التعليقات، يعني امتداد كمان بمناسبه ان حضرتك قلتي، يعني عارفه يعني ارقهم جدا، عامل حاله من الارق وفي مصر وفي الدول العربيه وبس في مصر بالذات، يعني لدرجه ان يطلع الدكتور اللي دايما يعني يبان ان هو يعني معتدل وكده، ويطلع مع عمرو اديب مش حاضرني اسمه الهلالي تقريبا، يطلع مع عمرو اديب في حلقه هجيب اسمه دلوقتي، ويتكلم عن الالحاد بانكار، ينكر ان ما فيش، بيقول لك ده مجرد دي اشاعه بيشاعها الناس،
1: لكن ده
0: ما فيش حقيقه. طبعا كون ان هم عاملين حلقه وطالعين يتكلموا ده دليل مش انكار، ده دليل ان هي موجوده. ففعلا الاحصائيات بتقول ارتداد كتير جدا، لكن هم مهما انكروا لكن ده واقع موجود تقريبا.
1: 2025 كانوا عاملين زي احصائيه في مصر تقريبا 4 مليون مرتد. 4 مليون مرتد، هي المشكله انه في عقوبه للجهر بده.
0: ايوه طبعا،
1: وما فيش حريه عقيده. وطبعا زي ما احنا فاهمين ان ولكم دينكم ولي ديني، ده اوانطه كل ده. وحريه العقيده مش غير متاحه للناس. أيوة. فالناس ما بتجهرش بيها.
0: ايوه، وبعدين ما يقدرش ينكروا في مصر بالذات، لان عندنا ملحدين مسجونين، وعندنا سعيد ابو مصطفى ده متنصر طبعا. والدكتور سعد وعمرو اديب قال ان الملحدين دول، يعني بعد شويه في الحديث يعني اقر ان فيه، قال ان دول يعني ما فيش مشكله ان ممكن يرجعوا، لكن بالنسبه لهم الاصعب اللي هو بقى ترك الدين، اللي هو في نظره ان هو اشرك، بقى مشرك وبقى كافر.
1: هو عايزه اقول لك، هو ما ينطبقش عليه لو احنا فسرناها بالحكم العدل. هو ما ينطبقش عليه مرتد، لان لما زمان كان بيعمل على الرده اللي هم منهم اللي قبلوا محمد برسالته ورجعوا فيها، في ناس رجعت فيها حتى بعد ما ماتوا.
0: أيوه.
1: فهو قبلها في حياه عينه،
0: الرده مالكت ليه طبعا.
1: يعني قبلها في حياه عينه. أيوه. وارتد. اوكي، انت عايز تعتبر ده مرتد، انت حر لو انت مصمم على فرض السيطره. انما احنا بنتكلم دلوقتي في حريه العقيده وممارستها للناس اللي على فطرتهم. يعني الطفل الصغير ده هو ما اختارش. لكن لو احنا زي دوله بتسمح لان الشخص يختار عقيدته من سن 18، من سن 21، هنا نقدر نحاسبه اذا كان مرتد. ولو ان انا شايفه ان الحساب في النهايه هو مش لينا، ما احناش وكلاء،
0: ولا اللي بيدني وبيحكم عليا بالكفر وهيتحاسب نيابه عني. يعني انت داخل الجنه، مبروك عليك، انت ملك بيا.
1: وهو ده سبب اساسي في فشل منظومه الدوله الاسلاميه. لانه انا ليا عندك معاملتك كانسان. انا ملياش دعوه انت بتعبد ايه.
0: امين.
1: يعني ولذلك تلاقي في بلاد الغرب، ما هو في تعايش ما بين، مش هقول لك بقى مسلم ومسيحي، ده من كل بقعه بتلاقي جاليات.

0: سندوسية وجاليات بوذية وجاليات وفي تعايش طبعا. لأن حدودي بيني وبينك هي إنسانيتك معايا، ما أنا ماليش علاقة بعبادتك.
1: أمين.
0: فأنا أتمنى في يوم من الأيام الحلم يتحقق.
1: طب أمين. طب نصلي بقى. ماشي. طب أمين لك نصلي. أمين.
0: أشكرك وأعظم اسمك يا إلهي الصالح من أجل الوقت اللي جاي. يا رب بطلب حضورك تقودنا وتضع على لساننا كل كلمة صالحة حسب قلبك. يا رب يا رب ثبتنا في كلمتك وسير بوجهك أمامنا يا رب عشان فعلا ما نتوهش في ظلمة العالم. يا رب افتح أعين الكل النهاردة يا رب يعرفوا أن أنت الطريق والحق والحياة، منك أنت الحياة وفيك الرجاء وبيك وحدك الخلاص يا رب. يا رب كمان بطلب بركة خاصة لقناة الكارما وكل إخواتي العاملين فيها. روحك يا رب القدوس يسندهم ويباركهم ويساعدهم يا رب ويملاهم حكمة واستنارة لإعلان مجدك ولإعلان حقك ومجد اسمك القدوس. في اسم المسيح نصلي آمين.
1: امين. خذينا بمناسبه بقى ان قلتي بيتهمونا ان احنا بنمثل، خلينا نشوف مع حضراتكم فيديو. والتعليقات كانت كتيره على الفيديو ده لكن هنبقى ناخد تعليق واحد بس بعد ما نشاهد الفيديو ده. اتفضلوا.
2: معلش ايه ده بقى، انا دماغي عملت ايرور يعني، دي معانا ولا معاهم ولا معانا ولا مسيحيه متدينه ولا ايه ظروفها دي، انا مش عارف. انا بقيت بشوف حاجات غريبه.
1: شوف انت حاجات غريبه. طيب خلينا نشوف التعليق بتاع غالبا اسمها عزه الشريف. ممكن نشوف تعليق بتقول ايه. اهي بتقول دي اقرت انت واخده بالك يعني كان المفروض تقول لك مين هو القسيس اللي انت زوجته يعني. دي مرات قسيس بتمثل انها كانت مسلمه وتنصرت تمثيل نصارى.
0: تعرفي تقريبا
1: تعرفي مين القسيس ده؟ يا ريت يا استاذه عزه يعني تتواصلي مع القناه وتقولي بس تعرفي عشان الاخت زينب مش عارفه مين القسيس اللي هي مراته.
0: لا بس ادتني رتبه حلوه برضه، قالت لك مرات قسيس يعني. ربنا يسمع منها يا اخت.
1: طب انت عملتي للاخ يعني، هو انت معايا ولا مع الناس التانيين ولا انت مين بالظبط؟
0: حصل له ايرور. انا مع التانيين. ايوه احنا مع المخلصين واحنا بنصلي من اجلك وبنصلي. انا اللبس ده اولا يعني اما الناس كتير بتستوقفها اللبس، طب ما تكشفي، طب ما انت غايه، طب ما هو احنا يعني انا مش جايه هنا مش بس الظروف. نفترض اني حتى هشيله، هو الابتغاء الشهره ليا. انا مش جايه عايزك تعرفني عشان ابقى مشهوره اني بكلمك.
1: ايوه
0: انا جايه ربنا بيحط على قلبي كلمه بقولها لك، فانت مالكش علاقه بشكلي، شكلي مش هيفرق معاك في حاجه زبط. فانت ليك الرساله اللي احنا بتبقى على قلبنا جدا.
1: ركز ربنا في اللي انا بقوله، ولو عندك اعتراض رد عليا.
0: ركز في ورقتك.
1: لا ورد عليا يعني، انت لو عندك اعتراض او متضايق مني رد عليا.
0: المجد لاسم الله، والمجد دايما بنشهد عن حقه وعن خلاصه وعمله في حياتنا، فمالوش دعوه الايرور بالمناظر والصليب ده، لاني حاشا ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح.
1: امين امين. طيب نشوف الخبر ده ونشكر ربنا يعني ان حصل كده في تكساس. لو ممكن نشوف الخبر ونكبر الصوره عشان الكل يعرف يقراه. تكساس لو ممكن نشوف الخبر. طيب نقرا اهو الخبر. لا ده الاثر ده هندخل بقى بعدين. الخبر بتاع تكساس، تنتصر القيم الأمريكية بعد تحقيق المدعي العام كين باكستون، تم إلغاء مشروع مدينة الشريعة. أيوة تفضلوا. مدينة الشريعة يعني المسلمين بصراحة يعني وصلوا لليفل عالي قوي في تكساس يعني. مدينة، تم إلغاء مشروع بناء مدينة الشريعة في مقاطعة كوفمان، مدينة كان مخطط لها أن تضم 20,000 أجنبي وتعمل بقوانين الشريعة الإسلامية بدل الدستور الأمريكي. يعني نظام هيعملوا مدينة يعني احتلال جزء من من من ولاية تكساس يعني. القرار جاء لحماية سيادة تكساس ومنع قيام مجتمع موازن تتعارض قوانينه مع الحرية الفردية، حقوق المرأة، حرية التعبير، المساواة أمام القانون. باكستان تكساس لن تسلم قوانينها أو ثقافتها أو أمنها لأيدي أيديولوجية متطرفة، لا مكان لأنظمة قانونية مستوردة ترفض مبادئنا التأسيسية. طبعا هل تؤيد؟ طبعا طبعا نؤيد القرار ده يعني. اول ما المسلم كده يعني نقولها كده بالمصري بالبلدي يعني يشم نفسه كده في مكان يشعر ان ليه وجود في مكان، يبدا بقى ان هو عايز يحتل بقى، دي فرصته للاحتلال. طبعا هو ما يقدرش يقول ان هو عايز يحتل، لكن هو بيستخدم القوانين البلاد اللي هو فيها لصالحه يعني، بيحتل جزء جزء عايز لغايه لما يعني تحصل الهيمنه الكامله ليه. لكن لكن عايز ياخد جزء جزء. فهم خططوا بس تقريبا مخططهم كبر شوية منهم. مدينة الشريعة، ايه الجرأة دي؟

0: ده انت في مصر ما تقدرش تعمل مدينة الشريعة. سيبك بقى ان الرئيس السيسي وبيحاول ان هو يعني يسترضي الازهر عشان يبعدوا عنه ويسيبوه يشتغل لوحده يعني من غير ما يكون في رقابة من الاخوان ولا من حد يعني جاي يعني هو فكرة سياسية يعني لحماية الكرسي بتاعه يقول لك بلد التلاوة والكلام ده وسيبك الكلام المستجد ده لكن ما فيش أي دولة إسلامية أو في الدول الإسلامية العام بشكل عام يعني هتسمح بمشروع زي كده. مصر مش هيسمحوا للإخوان أن هم ياخدوا قرية وياخدوا حتى حي ويسموه حي الإخوان. هل مصر تسمح بكده؟ فما فيش الكلام ده اصلا وما فيش الجرأة دي في بلادكم الاسلاميه. فما بال بقى جاي بقى دوله غريبه وانت غريب عن اجنبي زي ما الحاكم بتاع الولايه قال انت اجنبي وجاي بقى ده انت مش جاي بقى انك انت عايز تعيش تمارس طقوسك في هدوء لا ده انت جاي بقى بشريعه ده انت جاي بقانون ده انت جاي ده انت جاي بكل حاجه ده انا لو اي حد امريكي حاول ان هو يتخطى ويدخل المدينه دي هيبقى في خطر هيقتل او هيحصل في اي حاجه. فكان لازم فعلا ويا رب دايما امريكا وبريطانيا وكل الغرب بشكل عام ان هو ينتبه للاحتلال الاسلامي الناعم ده يا رب ونشكر ربنا من اجل ولايه تكساس.
1: لا ما هو عشان كده احنا بنقول ان وجود المسلم في اي دوله من دول المسلم بصفة خاصة يعني هو تهديد لثقافة الدولة تهديد لثقافتها ولعاداتها وبعدين هو ما بيستخدمش الشرح اللي شرحتيه لأن هو خلاص اتربى على ثقافة أنه مش احتلال ده فتوحات هو عايز يكمل المسيرة يكمل المسيرة إن في الآخر هو شايف أنه كده بيثاب. وبعدين الغريبة أن لو حد تاني عمل كده بتسمى ايه بتسمى سوري التليفون ده لو حد عمل غير كده بتسمى انه ده استوطن وده استعمر وده غزا
0: لا هي مش
1: انما لو اسلاميه هتبقى فتوحات
0: هي حلوه ليه لان طبعا الاسلام اساسه احتلالي. طب بالنسبه للخبر او البوست اللي كان قبل كده اللي هو الخاص بالازهر ان الازهر افتتح مركز للطب النبوي فده مناسب قوي لعنوان حلقتنا النهارده ان هل انتوا كمسلمين بتتخذوا رسولكم وتعليمه وأخلاقه وتصرفاته قدوة ليكم وبتمتثلوا ليها. هل المصريين هيسيبوا الدكاترة والمستشفيات والمراكز الطبية ويروحوا لقسم الطب النبوي أو يروحوا للشيخ عشان بدل ما يديهم حاجة للصداع مثلا يعمل لهم رقية شرعية مثلا يعني هل لو حد مثلا في سحر ولا في سم بدل ما يعمل له غسيل معدة هيدي له يعمل له حقن بالسبع تمرات يضرب له كده سبع تمرات في الخلاط كده ويدهم له هل هتنفذه دوت؟ خلينا كده أخت زينب نشوف في الفيديو الأول نشوف اول حاجه طبعا بتيجي على ذهننا بتيجي على ذهننا احنا كنا مسلمين ما تقولش انت جاي هتقول لنا حديث الزواج جناح الزواج ده حديث صحيح نقول اللي احنا عايزينه. اتفضل.
2: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وابو داود وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله تدبر فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء.
3: هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: حديث صحيح.
3: قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وقد زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وهو حديث صحيح ولا وجه للاعتراف.
0: ومش بس بقى يعني يعدي الموضوع كده يجي العلامة عبد الله رشدي ويقول لنا لا ده في ابحاث وانتوا اللي مش واخدين بالكم ويقول لنا نعمل ايه عشان نتاكد ان ابحاث عالميه اشارت ان جناح الذبابه فيه داء والتاني فيه دواء. بس المشكله ان هو ما حددلناش ما قالش الجناح اليمين هو اللي فيه الداء ولا والجناح الشمال هو اللي فيه الدواء ولا الجناح الشمال هو اللي فيه الدواء عشان الامه الاسلاميه بتكره الشمال. فالجناح الشمال هو اللي فيه الداء والجناح اليمين هو اللي فيه الدواء. طب يعني ما الناس لازم تعرف. وبعدين لما هيغمس احنا هنوريكم طبعا طريقه الاستخدام يعني لما يغمس الجناحين جوه اللي طب

0: الدق والدواء هيتلخبطوا على بعض يا جماعه. كان المفروض يبقى فيه يعني رسول الاسلام يدينا كده صوره تشريحيه للذبابه ويعرفنا بقى انهي الجناح الاول اللي هو اليمين ولا الشمال اللي المسلمين يركزوا عليه ويعملوا ايه. فخلينا نسمع العلامه عبد الله الرجاوي يقول لنا ايه.
1: بيخافوا عليه، يقول لك انه الدين مرصوص رصه جنب بعضها، يخافوا يشيلوا حاجه. انتوا هتبقوا خايفين ليه؟ ما ترفعوا من الاحاديث اللي موجوده في البخاري اللي لا يتناسب مع التركيع ولا مع العلم.
2: ما فيش حاجه في البخاري لا تتناسب لا مع العقل ولا مع العلم، كل الاحاديث اللي فيه منطقيه. انما ممكن في احاديث انت مش شايفها تتناسب بقضيه ثانيه، زي ايه؟ هيقول لنا اهو.
1: حديث الذبابه.
3: يعني نذهب الى المضمون وملناش دعوه بدقه المظهر.
2: زي حديث الذبابه، ان الذبابه لو وقعت في كوب اغمسها وطلعها، في احد الجناحين داء والاخر دواء. انا اطلب من كل اللي يتفرج عليا يدخل على جوجل ويعمل سيرش على موضوع الداء والدواء في جناحي الذبابه، وشوفوا المعلومات اللي قالها العلماء ايه، وشوفوا امكانيه ان يكون في حشره حامله للجراثيم وحامله للترياق بتاع الجراثيم دي. شوفوا العلماء ذكروا نماذج من ده ايه، وشوفوا كلام في موضوع الذبابه ايه. وانت ذات نفسك اتفرجت على الفيديو ده، كلف نفسك تكليف بسيط، اقعد كده ساعه على الانترنت مع كوبايه شاي واعمل سيرش على الموضوع ده، وشوف يا ترى حديث الذبابه ده فعلا جدع.
0: هم ما يقولوش ابدا من العلماء ولا من الدراسه ولا، بس بالنسبه للفيديو اللي شفناه ده، في واحد ممكن يكون قراني، ممكن يكون من اللي عايزين يجملوا الاسلام مثلا، هم الاثنين هو وعبد الله رشدي سواء، واحد عايز يجمل وعايز يشيل من الاحاديث الحاجه اللي يخلي اللي عاجبه ويشيل اللي مش عاجبه، وده غش اصلا. يعني انتوا لو بتعملوا كده دلوقتي وبتسموه تنقيح، انتوا كده بتغشوا الاجيال اللي جايه وبتديهم دين جديد غير اللي كل الناس على مر ال 1400 وشويه سنه دول هم وهم بيعملوا بيه. وعبد الله رشدي طبعا يقول لك علماء ومش علماء، الاثنين يعني محتاجين يعني معونه من ربنا عشان يوصل لهم الفهم البشري الصحيح. لكن قبل ما اسمع من الاخت زينب، هنسمع من الاخت اللي في الفيديو دوت ازاي نستخدم او ازاي يعني نستفاد من الذبابه لما تقع في مشروبنا. اتفضل.
4: وعلى حاجة يمكن مش وصل لكم، لما تلاقوا دبانة واقعة في الكوباية بتاعتكم مثلا، تكون واقعة بالشكل ده على جنب واحد بس،
5: ركزوا. فايه الصحيح بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح انك يا اما تغطسي الدبانة كلها كاملة في المشروب وبعدين تطلعيها وترميها، تمام، يا اما تسيب المشروب. صحيح والسنة عن النبي ان انتوا تغطسوها كلها كاملة في المشروب وبعدين تشربوا بقى المشروب، يعني تطلعوها وترموها بره وتشربوا المشروب، يعني عشان ما تهدروش النعم، يعني عشان ما تهدروش النعم. ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من شاء
0: فليفعلها ومن شاء. هي ورتنا الاستخدام بس ما ورتناش وهي بتشرب
6: ما شاء الله.
0: يعني ما ورتناش وهي بتطبق أيوة. سنة النبي أيوة. هذه هي غمست الذبابة زي بالجناحين كلها، فهي ما ورتناش ان هي ما كملتش الفيديو، هي شربت ولا رمت الكوباية ولا
6: هو
0: إيه؟
6: هو المذهش في الموضوع ان احنا في زمن في انترنت، يعني البحث وسائل البحث سهلة جدا، انما في حالة معرفش هم ازاي بينجحوا يعملوها في حالة ايه، زي ما تقولي تغييب وعي جمعي. في تغييب وعي جمعي، ان يبقى واحد راجل مثقف ولا دكتورة ولا كذا ويعني تعبت ومدرسينها تعبوا يعلموها وتخرج مؤمنة. فانت دلوقتي تقدر، لو ما هي ما هو محتاجين بقى ايه كونسبت، نستخدم العقل. ده حديث قدامي اخده مسلمات ولا ابحث؟ فانت محتاج بس جمله بسيطه جدا في السيرش، انك تكتب الامراض التي يسببها الذباب مثلا. هتلاقي عند حضرتك في الكوليرا، في التسمم الغذائي، في الدفتيريا، في الديزنتري، في صف امراض بيسببها الذباب. واعتقد وده كان احد موضوع الحلقه، ان احنا بنقول القدوه المحظوره. لان ما فيش اي حاجه من سلوكه او من ادفايسز ونصايحه
0: ولا يقدر يعملوها
6: اصلا ينفع نطبقها.
0: طب بصي للصوره، يعني الصوره سبتها على الشاشه، يعني اي حد مسلم لو شاف المنظر ده حشرة جوه مشروبه، يعني
6: مشكلة.
0: طبيعي تلقائي من غير ما يفكر بقى ولا يبحث زي ما قلتي كده ان الاضرار او الامراض اللي ممكن تيجي من بسبب الحشره دي، او من غير او يستثني مثلا، او ما يفكرش في الكلام اللي قاله عبد الله رشدي ان ابحث وتعلم، يعني ما فيش في ذهنه اي ولا الكلام اللي بيأيد ولا الكلام اللي بيعارض، ما فيش في ذهنه حاجه، وشاف المنظر ده، شفت انت المنظر ده، حشرة دبانة واقعة في مشروبك، هتقلبها وتطلع الدبانة وتشرب طبيعي كده بطبيعتك؟ فكروا يا جماعة، دي حاجة من
6: مسلمات. بيقول لك مسلمات، دي حاجات واخدينها مسلمات. بصي ما هو كل لو احنا يعني دخلنا كده في كل السلوكيات والحاجات، يعني انا بقعد كنت استعجب قوي لما كان يتكلم على التثاؤب، انك تتوبي.
0: ايوه
6: دي كانت بيقول لي

0: مكرهة كبيرة جدا عند محمد
1: عشان الدبان مش الدبان الشيطان
0: لا
1: الشيطان بيبول في في في
0: فم بيقولك ان انت بيقولك ان انت يعني يفضل انك تقاوميها. فمثلا لو جينا خدناها كمثال اللي هو بيقول اذا تثاءب احدكم فليقزم ما استطاع ولا يقول ها فان الشيطان يدخل في فيه زي ما قلتي فانه يقاوم التثاؤب على قد ما يقدر. طب نشوف راي الطب فيه. التثاؤب ليس مجرد علامة على الكسل أو النعاس، بل هو عملية حيوية لا إرادية تؤدي وظائف وقائية مهمة تشمل فوائده الأساسية تنظيم درجة حرارة الدماغ، ترطيب العينين، زيادة تدفق الدم بالإضافة إلى تعزيز اليقظة المؤقتة وتبريد الدماغ، يساعد الاستنشاق العميق للهواء في تنظيم حرارة المخ، يعني قصدي أقول ومساعدة عضلات الفك على الاسترخاء. إحنا أي حاجة هو قالها هي عكس لو على الأجزاء السلوك من الناحية الاجتماعية فهي عكس المألوف وعكس الأخلاق والحميدة وعكس كل حاجة.
1: وما
0: يجيش
1: بقى يقول لك يعني بتاع ده الإعجاز العلمي في قول الرسول ما فيش تثاؤب، لأن العلم بيقول عكس تماما اللي هو قاله، بيظهر إنه أصلا ما كانش فاهم.
0: العلم بيقول عكسه، وخدوا كل النصايح وطبقوها، مش هتقدروا تطبقوها. ده ناهيكي بقى ان احنا ما دخلناش في الشق بتاع السلوكيات الشخصيه. أيوة. لان السلوكيات الشخصيه اللي هي
1: احنا عايزين نجري
0: اللي
1: عشان
0: السنن اللي محظوره او السنن اللي هم بيسموها السنن اللي ايه، السنن اللي هم ناسينها
1: المهجوره.
0: حضرتك معظمها يعاقب عليها القانون، يعاقب عليها القانون، ما تقدرش انك تعملها.
1: طيب ننتقل لحاجة تانية عشان طبعا موضوع الأزهر، وهو طبعا بول البعير. فنشوف الفيديو اللي بعد كده. يعني عايزين الأزهر يجهز أكواب مجانية ويجيب بقى كل
0: القسم الجديد.
1: في القسم الجديد لازم يكون مليان بالبعير يعني، تفضلوا. عشان ياخدوا الابوال فريش.
2: وجود البعير كدواء ووصف لهم حاجه غلط، هو فكرته كده. فبما ان هو وصف حاجه غلط والحاجه دي بقول لك يقول لك ثبت في الطب، ثبت يعني ان هو خلاص بصمه، ختم نسر متفق عليه من كل الاطباء، حاجه لا تقبل النزاع والجدال. يديك كده عبارات قويه يقول لك ثبت في الطب. الطب بيقول، العلم بيقول ان بول البعير ضر 100%. طيب ده مش كلامي انا والله اللي نقلته ليكم، ده دي دراسه زي ما قلت لكم من ساينس دايركت، الموقع موجود على الانترنت والدراسه موجوده، وممكن تقراها لو عايز تشتريها كلها. مش عارف تقريبا بيقول لك الاكسس الكامل ب $35 حسب.
1: يعني شايفين المصداقيه؟ جايب لكم اسم الدراسه وجايب لكم تكلفتها، يعني ايه ده بصراحه يعني. بس المهم ان في دراسه تؤكد. طب نشوف بقى على ارض الواقع. قبل ما نشوف على ارض الواقع، هنشوف برضو مسلمين بيدونا، شخص مسلم غالبا في السعوديه او اي دوله في الخليج، يعني بيورينا ميزه او طريقه تانية لاستخدام بول البعير. وهيبقى بقى في قسم بقى في الازهر للعلاج، وقسم بقى للايه، للاهتمام بالبشره وبالشعر وكده برضو، ما دام نستفاد، ما دام بول البعير فيه فايده. اتفضل.
2: عليك من ادعيات شامبو ضد القشره وتنعيم شعر. انا ضد القشره.
1: القشره وتنعيم الشعر.
2: شفتوا
1: على كل مسلم. ايوه
2: وتنعيم الشعر.
1: واصل بس عزيزتي اللي عايزه تقضي رسول الاسلام قدوه لي.
0: يا ساتر يا رب.
1: عزيزي عندك مشكله في الشعر في القشره؟
0: لا صعب الفيديو ده النور.
1: صعب الفيديو صعب. انا مالي، دي طريقه استخدام. احنا يعني بنحاول نساعدهم يعني يطبقوا الاسلام. طيب نشوف بقى بناء على الكلام اللي قلتيه في الابحاث عن اضرار الذباب، نشوف بقى على ارض الواقع الناس اللي صدقوا وشربوا بالفعل بول البعير حصل لهم ايه. فممكن نشوف الفيديو اللي جاي.
2: في فتره جاتنا واحده دكتوره يعني ادعت العلاج بالابوال الابل والاشياء دي كلها للسرطان. عندي احنا في بحث حنشر عما قريب ان شاء الله، سواء الدكتور محمد شاهين بالحالات مصابه بالسرطان، وكيف الحالات هذه بدات في المستشفى وتم تشخيصها بالسرطان ووضعها، وكان بسهوله ممكن علاجها، تركت وراحت سمعت كلام الدكتوره هذه وبداوا في كورسات العلاج بالالبان والابوال. 13 حالة كلها ماتت.
3: فعلا
2: كلها. هذا خطأ، هذا خطأ.
1: صح، هذا خطأ، يعني خطأ مميت. ناس صدقوا تماما، عندهم أمراض، دكتورة قالت لهم ما تتعالجوش من السرطان خدوا أبوال البعير على سنة عن الرسول.
0: تخيلي كمية التسمم الجسم. يعني أنا شفت الفيديو الحقيقة اشمأزيت جدا أنه حاطط دماغه تحت
1: لا ده الدماغ دي ده خارجي دي حاجة خارجية
0: يعني مش شامل
1: لكن نفس المنظر

0: المنظر اللي شفتيه ده بيشربوه بيضعوا اكواب وبيشربوه.
1: اسرح هو ايه اصلا المناسبه او الفكره اللي اضطرته انه يجرب حاجه زي كده ويوصي بيها؟ انا مش عارفه يعني مستغربه هو جابها منين البدعه دي، يعني ايه اللي خلاه يلجا انه يجرب ده ويقول ده؟ فمش قادره اعرف ايه الموقف الاضطراري اللي خلاه يجرب شرب بول البعير. مش عارفه
0: او ايه اللي يخلي الازهر في 2026 يقول لنا هنتعالج بالطب النبوي. هل الطب النبوي
1: حمايه للثقافه لا تندثر؟
0: طيب هل الطب النبوي يعني ادانا تركيبات دوائيه علاجيه الازهر يعني هيدرسها للطلبه بتوعه، ولا اللي احنا متعودين عليه الطب النبوي اللي هو بول البعير واللي هو جناح الذبابه والسبع تمرات؟
1: على فكره
0: ايه المنهج اللي عند الازهر؟
1: الطب الغربي وشركات الادويه هي ما عندهاش اي نوع من العنصريه، يعني لما بنقول الثوم مفيد اخذوا عملوا حبوب للثوم وعملوا كذا، فاكيد شركات الادويه دي كلها يعني لو هو فيه فائده كانوا عرفوا يستخلصوه يعملوه كاي منتج دوائي، لكن ده طبعا كله هزي، عارفه عباره عن هزيان.
0: وانا اتوقع هيكون في تدليس كتير وهيكون في كذب كتير، وهيجيبوا مثلا تركيبات مثلا حاجات طبيعيه ويقولوا ده الرسول قالها والكلام ده كله متوقع يعني. لكن الغريب بقى زي ما الرسول قال والاحاديث صحيحه عن بول البعير والناس اللي هم شفيوا كان عندهم امراض وشفيوا من لما اتخذوا او لما شربوا بول البعير، يعني لما المسلم بيفتح الكتب وطلبه الازهر بيفتحوا الكتب وبيقروا عن بول البعير. طب احنا عندنا في الفيديو رقم 7 هنا بيقول لنا ان احنا ما نصليش، يعني يا مسلم ما تروحش تصلي في مبارك، يعني المكان المبرك او المكان اللي بيقعدوا فيه الابل ما تروحش تصلي فيه عشان دي الابل دي خلقت من الشياطين. فانا مش فاهمه بصراحه، مش فاهمه يعني رسول الاسلام مش فاهماك بجد، يعني انت بتقول ان دي فيها شفاء ابوال البعير والبعير نفسهم او الابل نفسهم اتخلقوا من الشيطان، فانت بتشرب امتك الشيطان او حاجه منتج شيطاني عشان يشفيهم. ممكن نسمع الفيديو.
2: تصح في كل موطن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا ما استثناه الشرع. ومما استثناه الشرع مبارك ومعاطن الإبل. المبارك وهي الأماكن التي تأوي إليها، والمعاطن هي الأماكن التي تذهب إليها بعدما تشرب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم وعند غيره عن الصلاة في مبارك الإبل، وأذن بالصلاة في ماذا؟ في مبارك الغنم. ولذا جاء في السنن من أن هذه الإبل خلقت من الشياطين. هذه الإبل خلقت من
0: طب يعني بجد انا مش عارفه، يعني ايه بالخلقه من الشياطين ياخدوا البول بتاعها؟ يعني اسوأ حاجه فيها والناس تشفى منها يعني؟
1: لا في حاجه تانية، هو مش ده يعتبر نوع من انواع الشرك اني اؤمن ان الشيطان عنده مقدره يخلق؟ هو الشيطان بيخلق؟
0: دي نقطه تانية.
1: الشيطان يعني ايه خلقت من الشياطين؟ يعني مش فاهمه، مخلوقات الله كلها عظيمة وجميلة.
0: خلقت من الشياطين يعني هي الشيطان كان المادة، أنا ما أعرفش إزاي يعني خد من الشيطان حتة. صدق يا أخت زينب يعني
1: ما أنا عمالة أسرحنا في المعنى، يعني شوفي قد إحنا ماشيين زي الجموع زي القطيع.
0: أنا بفكر إزاي خلق
1: بنقول أمين.
0: طب يعني أقول لك الإنسان يعني اتخلق من التراب وتشكل، طب الشياطين أو الإبل خلقت من الشياطين إزاي؟
1: دي بالنسبة لي
0: خد حتة منه مش
1: فاهمة. زيها زي إيه؟ إذا سمعتم صياح الداكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. ما تسمعي. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. هو كلها بيقولوا إيه؟ أساطير الأولين. هي صح. كلها أساطير. اللي اسمه إيه اللي بيموتوه بياخدوا ثواب، الوزغ، البرص.
0: البرص
1: يعني. تعرفي القصة أسبابها إيه؟ حاجات مضحكة.
0: عشان نفخ في إبراهيم وهو في النار.
1: إن كل المخلوقات كانت بتنفخ تطفي النار. ولا بين كانت بتعمل عشان حاجة تطفي النار، وهو الوحيد اللي كان بينفخ
0: يزود في النار عشان يزودها. فهو حاطين نار كتيرة وابراهيم رجل كبير يعني وحته برص
1: هو اللي بيزود النار
0: عمال ينفخ
1: يعني وسلطان الله سلطان الله ما كانش على البرص
0: ده كرتون ده
1: اه.

0: كرتون خدتيه
1: والبرسم اتلسعت سلطان ولسانه ما سخنش.
0: سلطان الله مش على البرص الضعيف انه يقدر يعني يعني يعني قصدي اقول في تعدي مش بس استهزاء بعقولنا. وطبعا
1: لا والبرص ايه يعني نفسه ايه الدخ يعني هيطلع منه ايه عشان فهو بينفخ كده يخلي النار تزيد. ده هو قد كده هو يعني
0: وياخد ثوابه انك تاخده ايه وهو مقسم الحديث بتاعه. انا عندي الحديث ان هو لو من ضربه واحده كام حسنه ولو من ضربتين يبقى كام حسنه.
1: طب ولو من رشه بيروسول هتبقى
0: مش عارف هتتحسب ولا لا مش عارف.
1: مش هيبقى اجر كامل كده. طيب احنا في حاجات بقى في عن الرسول نفسه بس ممكن بقى عشان التليفونات معلش ممكن بسرعة ناخد تليفونات وبعد كده ناخد بقى من اللي عمله الرسول نفسه نشوف احنا
0: بقى
1: هنقتدي ولا. بس رجاء يعني رجاء لأي حد عايز ياخد يشرب بول البعير عشان يشفى يعرف ان الابل دي او بول الابل يعرف ان الابل دي مخلوقة من الشيطان. يعني انت كده بتاخد حتة من الشيطان وبتحطها جواك. فخلي بالك دي الآثار الجانبية من استخدام بول البعير. أنا يمكن الأزهر ما يقولكش لكن أنا بقولك دي الآثار الجانبية هتشرب معاها حتة من الشيطان ويعني مش ناقصين يعني. طيب ناخد استأذنكم تكون يعني المكالمات في 30 ثانية عشان عندنا كذا فكرة عايزين نكون بنقدمها عشان الموضوع يبقى مستوفى على قد ما نقدر يعني. طيب معنا دكتورة مريم من مصر. أهلا بك دكتورة مريم اتفضلي حضرتك.
2: ايوه السلام المسيح.
1: اهلا بيك اخي يوسف اتفضل.
2: ازي حضرتك يا
1: اهلا بيك اتفضل.
2: طبعا انا ضحكت لما بيقول ان كنت ممثلين وعندي سؤال بقى بموضوع الذبابه.
1: اتفضل.
2: وامنيه اول موضوع الذبابه طب اي جناح فيهم عشان ابقى عارف نفرض ان الجناح اللي وقعت فيه ناحيه الجناح اللي
1: ما احنا سالنا كده برضو
2: هل ملزم ان انا اغمسها برضو؟ طيب
1: كلها
2: برضه هل الذباب الذكر ولا ذكر الذباب ولا انثى الذباب اللي تبداوا الذباب؟
1: انا ما اعرفش انثى الذباب ناقصه عقل ودين ولا هي انثى الاسلام بس هي ناقصه عقل ودين ما اعرفش. طيب. صح ما بقول لك يا اخي يوسف الرسول ما اديناش الفكره الشامله عن الموضوع ده حتى برضه في الابل هل الابل الذكر ولا الانثى ناخد البول بتاعه؟
2: يعني انا بطلب من حضرتك والاخ اندرو وقناه الكارما تدعموني نعمل مصنع بول بيعول مع بعض.
1: اوكي شكرا ليك اخي يوسف.
2: يعني برضه على الاقل نكسب ثواب واجر.
1: امين شكرا ليك اخي يوسف ربنا يباركك. طيب هي معانا دكتوره مريم ولا ممكن ننقل تليفون تاني؟ طيب اوكي شكرا ليك اخ يوسف ربنا يباركك. معانا ابن المسيح اهلا بيك استاذنك يعني 30 ثانيه من فضلك اتفضل.
3: سلام المسيح يا اخت نورة
1: تحياتي
3: والاخت زينب.
1: احنا اوريدي اتكلمنا عن بول البعير فاتفضل يعني المداخله.
3: معلش ما برضه زياده اضاح المفروض الاخ يوسف بس كان بيسال المفروض مش من مصنع يا اخ يوسف ده المفروض من زريبه بتاعت جمال. دي حاجه. الحاجه الثانيه طب ما دام الطب النبوي يعني ده من اله ازاي طب الكفار في اوروبا وامريكا يتفوق على طب اله الاسلام والطب النبوي؟ اكيد في حاجه غلط واكيد ده كذب في كذب والاسلام ده كذب في كذب. وشكرا وتحياتي ليكم.
1: شكرا ليك. طبعا ما احنا بنعرض عشان نوضح الامور دي. معانا الاخت نهال من لندن. اهلا بيكي اخت نهال اتفضلي.
4: نعم سلام يا اخت نورة برحب بحضرتك وبالاخت الجميلة زينب اللي بجد غالية على قلبي. بتتكلمي بتلقائية حبيبتي ومصداقية فالرب يباركك وتعيشي وتشوفي كل اهلك مخلصين باسم يسوع. انا عايز اعلق بحاجة بسيطة على بتاع مدينة الشريعة في تكساس.
1: أيوة.
4: وصلاة حضرتك لانجلترا. عايز اقول حاجة يمكن تكون صادمة في اول انطباع لكن انا واثقة انكم هتفهموني في الاخر. بصفتي عايشة في انجلترا 39 سنة حاليا اقدر احكم ان المسلمين عمالين يبشروا بدينهم اكتر من زمان بكتير. يعني زي ما الاخوة المبشرين المسيحيين بياخدوا ترابيزات ويوزعوا كتب مقدسة هم كمان بقوا ياخدوا ترابيزات مماثلة ويوزعوا القرآن. فانا طبعا بحييهم على غيرتهم على دينهم وبوجه كلامي النهاردة لاخواتي المسيحيين اللي مش عندهم النبي محمد قدوة لا ده عندهم الرب يسوع المخلص يعني الحق كله والحق وحده. عايزين نقوم بدورنا وانا بكلم نفسي اول واحده النهارده لان بجد الايام شريره والوقت مقصر واللي مش قادر يقوم بتوصيل الاخبار السارة وخايف

0: بسبب او لاخر وما عندوش فرصه للتبشير يعضد قناه الكرمة اللي غرضها بالفعل ربح النفوس. واخر حاجه تعليقي على الطب النبوي، انا بس بسال اخواتي المسلمين، لو الطب النبوي زي بان البعير وغيره بيشفي او بيعالج، طب ليه المسلمين المشهورين من الشيوخ بالذات ولا داعي لذكر اسماء لما بيمرضوا بيتعالجوا في الخارج في البلاد الاوروبيه؟
1: كل الشيوخ
0: مجرد تساؤل وربي يبارك.
1: كل شيخ هم عليهم شيخ على رأسهم شيخ الأزهر طبيعي. بالنسبة للعايشين في الغرب زي ما قالت الأخت نهال، وزي النشاط الإسلامي زايد قوي، المسيحيين اللي عايشين في أمريكا ولا بريطانيا والغرب، يعني مش عايزاكوا أن أنتوا يعني تكونوا مطمنين إحنا عايشين تحت قوانين والبلد والنظام. صدقوني مع الوقت ومع زيادة مدينة كاملة كانوا عايزين يعملوها، أنت هتتأثر وانت هتتأثري. لازم يكون ليكم فعلا دور فعال، سواء انك انت يعني بتكلم الناس عن الرب، مش قادر انك انت توصل لهم، انك انت زي ما قالت الاخت نهال تعدد قناة الكرمة، احنا القناة موجودة يعني على 14 ساتلايت بتوصل لأكثر من 90% من سكان الارض. فيعني يعني يكون ليك دور ايجابي، لان صدقني الضرر سواء دلوقتي او بعدين هيوصل لك، لان في حاجه اسمها تعميم، بيشوفوا اي واحد يعني شكله عربي كده بيعتبروا ان هو مسلم، وانتوا اكيد عارفين يعني ليا يعني اكتر من صديقه هنا، طبعا ما كنتش موجوده، لكن لما حصلت احداث سبتمبر 11 ازاي هم اتعاملوا في شغلهم، اصدقائهم زمايلهم في الشغل اللي عارفينهم كويس ازاي ان هم اتعاملوا معاهم يعني لان الموقف كان صعب يعني، وشملوهم وكان هم مشتركين او كان هم مسلمين او كان هم عندهم الفكر الارهابي ده. حتى من المسلمين اللي عايشين في امريكا وفي الغرب في ناس يعني عايزين يعيشوا، جايين عايزين يحسنوا مستوى حياتهم، مستوى اولادهم التعليمي، ناس عايزه تعيش وعايزين يشتغلوا ويعيشوا، مش كل الناس بنقول ارهابيين، فخلي بالك انت هتتضر يعني، فدي الفكره. طيب معانا استاذ محمد البسيوني من مصر، اهلا بك استاذ محمد، اتفضل.
2: اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
1: اتفضل حضرتك.
2: ممكن اشارك حضرتك في البرنامج؟
1: حضرتك معانا على الهواء، اتفضل مداخلتك في 30 ثانية استأذنك عشان الوقت.
2: طب شكرا حضرتك يا فندم. بقول لحضرتك في سفر اشعياء 7:18 الرب بيقول الرب يصفر للذباب، ازاي حضرتك ربنا بيصفر للدبان؟ ممكن افهم من حضرتك وتعلميني؟
1: حضرتك الآية ما ينفعش انك انت تاخدها كده من النص وتقطعها، واخد بال حضرتك السفر نفسه مرتبط ببعضه، فما ينفعش استنى بس حضرتك، ما ينفعش انك انت هتقطع يعني تقتزئ جزء وتتكلم فيه. تمام. ثانيا احنا عندنا موضوع في الحلقه وانا قلت لك 30 ثانيه لان وقت البرنامج محدود. خليني اسال حضرتك سؤال. مش خلينا نسأل حضرتك سؤال في موضوع الحلقة، ما تخرجليش في موضوع الحلقة، أنا مش اسمع لي يا أستاذ، اسمع في حاجة. طب في حاجة في الكتاب المقدس اسمها يعني الرمز أو صورة تشبيهية أو بالكناية،
2: يعني ربنا بيصفر للدبان ده بموت حضرتك.
1: فاسمعني حضرتك، اسمعني حضرتك، وفي السفر نفسه ليه مجاله، ده سفر شعري ومترجم، فبيستخدم الطريقة ديت للوصف للكناية، مش إن هو بيصفر، ده تعبير، مجرد تعبير. فحضرتك لازم تفهم، اسمعني حضرتك، لازم تفهم طريقة تفسير الكتاب المقدس، طريقة السفر نفسه، هو سفر ايه، هو سفر شعري، هو سفر نبوي، هو بيتكلم، هو تاريخي، هو بيتكلم عن ايه، وبعدين تيجي تتكلم. لكن خليني حضرتك معايا في موضوع حلقة النهاردة. هل حضرتك كمسلم بتتخذ رسولك قدوة في هذا الزمن اللي احنا فيه؟ هل حضرتك كمسلم، ويا ريت لا تتحرج من الإجابة، هل حضرتك تتخذ رسولك قدوة في هذا الزمن اللي احنا فيه؟ رسول الإسلام؟ فيا ريت حضرتك تدخل ترد على موضوع الحلقة، والاقتزاء ده يعني ده دليل ان يعني حضرتك يعني موضوع الحلقة مستفزك ومش لاقي حاجة ترد عليها
3: لما بنعمل لهم
1: او ترد علينا، فجاي
3: لما بنعمل

0: اخواتنا المسلمين في اي حلقه جاوب على موضوع الحلقه.
1: لا ما هو دايما عايز يطلع دايماً عشان يضيع لنا الوقت ما نقدرش نكمل
0: رد دفاعي لكن انه يكون في طعن في الديانه. احنا على فكره مش برنامجنا بنكلمك عن الكتاب المقدس, احنا بنكلمك في حاجه تانية خالص, جايين من عندك بنقول لك حاجات من النص بتاعك انت اللي ترد علينا فيها.
1: خليني في الفيديو رقم 11 أسأل الأخ الأستاذ محمد البسيوني هل ينفع أن هو يقتدي بالرسول في هذا الموقف؟ الفيديو رقم 11 نسمعه مع بعض, تفضل اسمعوا يا أستاذ.
2: أنت شيخ في حديث قرأته قبل كده في مجلس التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل وقت السيدة زينب, بعد كده الشيخ كان بيقول ان الحديث ده حديث منكر وضعيف وذكر يجي 10 او بعد كده قرات الحديث مسلم, فعايز اعرف من حضرتك ايه مدى صحه الحديث.
3: الحديث ثابت صحيح, لكن لعل الشيخ ذكر روايه معينه بلفظ معين انت ما تفطنت له, فالحديث ثابت طيب. وصحيح
1: الحديث انه صحيح, بس ممكن نشوف الفيديو اللي بعديه بعد اذنكم, الفيديو اللي وراه.
4: ابته ملك يمينك يجوز لك ان تستمتع وتتسرى بها, هتلاقي في كتب الفقه التسري بالأمة او التسري بملك اليمين يعني الجماع. ان اخذت الأمة
1: لا لا لا لا سوري
4: بطريق شرعي
1: شراء. لا لا مش دامي خلاص خلاص, الفكره كانت في الفيديو اللي قبل كده, ده هنخليه لوقته. طبعا هو الاستاذ محمد ما فيش هيعرف ياخد امل لان ما فيش طبعا سبي والكلام ده, لكن في الفيديو اللي قبل كده اللي شفنا الشيخ مصطفى العدوي بيقول ان الرسول الراجل الشخص المسلم بيساله الحديث ده صحيح, له طبعا حديث صحيح, الرسول كان قاعد وسط اصحابه وعدت من قدامه امراه فحرام لم يستطيع ان يتملك نفسه من, وهي مسلمه على فكره ولابسه النقاب يعني ولابسه الخمار, ما حدش يقول ان هي خرجت لابسه حاجه قصيره فاستحقت ان الرسول يتحرش بيها, لا دي في دولة الرسول, فواحدة مسلمة عدت ما عرفش ايه اللي حصل خلى الرسول اول ما شافها يعني اتحركت في انسانيته او حاجة كده ما عرفش ايه, فقام وقام وقضى حاجاته, والمصيبة ان هو بيقول قضى حاجاته يعني حاجة مقززة يعني قضى حاجاته مع زوجته. فقال انت يا استاذ محمد لما تكون قاعد مع اصدقائك ومرت من قدامك واحدة وانت شفتها بصت لها واشتهتها, سيبك من ان النظرة نفسها واللي بينظر لواحدة ويدقق فيها لدرجة ان هو يحصل فيه اللي حصل مع الرسول ويقوم يأتي امرأته, ده شخص يعني سوري يعني مش مهذب مش مؤدب يعني لا يمتلك التحكم في شهواته. فهل انت بقى لو انت في مستوى في هذا المستوى بعتذر لك, لو حضرتك في هذا المستوى المتدني من المشاعر ومن الاحساس بالشهوه والرغبه الجنسيه, انا بعتذر طبعا من الالفاظ لكن ده الحديث, هل انت هتقوم وتسيب اللي قاعدين معاك وتروح تقضي يعني تتخذ الرسول قدوه وتفضي الى زوجتك او تقضي حاجاتك مع زوجتك؟ ولو انت في الشغل وحصل معاك وزميله ليك جت وحصل كده هتعمل ايه؟ لو انت في مواصلات هتعمل ايه؟ هل هتقتدي بالرسول في هذا الجزء؟ عندك تعليق اخت زينب؟
0: انا سوري كنت عايزه لا ما فيش الموضوع مشكلة. انا كنت صعب. عايزه ادي له مثال اخر يقتدي بيه اكتر من اللي انت قلتيه, فمعلش ما ممكن اشاركه معاه. ده حديث يا استاذ مش متذكره اسمه,
1: محمد البسيوني.
0: استاذ محمد البسيوني, ده حديث وصحيح رواه ابو داود رقم 2049 والنسائي هتلاقي رقمه 3229. عن ابن عباس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي امراتي هي من احب الناس الي, يعني في زوجه لي من احب الناس الي, وهي لا تمنع يد لامس. حضرتك ركز في الحديث عشان تدور عليه وتقول لنا احنا جايبينه ويمكن ده مخشوش. وهي لا تمنع يد لامس فقال طلقها, قال لا اصبر عنها. فقال له ايه الرسول ساعتها لما قال له انا مش قادر على فراقها يعني, قال له استمتع بها. فدي من ضمن الاخلاق والنخوه, هنا بيقولك ايه الشهوه تغلب النخوه.
1: ايوه
0: الشهوة تغلب النخوة, يعني هو بيقول له عندي امرأة هي أحب الناس ليا لكنها لا تمنع يد لامس, ما بتمنعش ان حد يلمسها, يعني مش عايزه اتكلم.
1: طب يعني برضو دي نقطه تانية
0: خطيره، دي قدوه تانية
1: بالظبط. يعني ممكن نشوفها الفيديو رقم 16 دلوقتي. لو الاستاذ محمد بسيوني عنده زوجته
0: اديله امثله،
1: انت عندك زوجتك وبتحبها حضرتك، لكن هي يعني بيقولوها ايه، اوبن مايند،

0: يعني ما عندهاش مشكلة، أي حد يجي يلمسها ما عندهاش مشكلة، بتسلم بتعمل. فأنت مش عايز تطلقها، يبقى تسمع كلام الرسول، سيبها واستمتع بيها بقى. ما فيش بقى مش ما اسمهاش دياسة، لا لا أعوذ بالله، لا مش دياسة،
1: يقدر يدور دي على الحديث.
0: هذه ليست دياسة، لكن دي قدوة عن الرسول. نسمع الشيخ، تفضل.
2: النبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجتي لا ترد يد لامس. يعني لما تفتح الباب تقول له ازيك يا اخويا، يقول لها اهلا وسهلا، وتضربه في صدره ويضربها في صدرها. لا ترد يد لامس، يعني ما هياش مخدرة كده وعاملة مسافة بينها وبين الناس. في ناس كده. قال له: طلقها. قال له: أحبها. قال: امسكها تمتع بها. قال: امسكها تمتع بها.
1: ما شاء الله،
0: امسكها تمتع بها. طيب ناخد معنا الأخت سيلة من مصر. أهلا بيكي.
3: سلام المسيح، معك أخت الغالية.
0: أهلا بيكي.
3: مع الأخت الغالية زينب.
1: سلام المسيح.
3: نكمل وجبة المجاري اللي خلع العقول وحط بدالها القرف، لما كان بيروح يقضي حاجته ومعاه الحجرات
0: ودي هنعرضها طبعا معانا.
3: دي حاجه. الحاجه الثانيه، كان بيطوف على النساء بغسل وجه. ايه النظافه دي؟ ايه النظافه؟ حاجه جميله.
1: النظافة أختي لا فطرحت شابتر
0: كبير. احنا بنقول لهم اقتدوا. طب انت عايز تبتدي
1: يلا اقتدي
0: طبعا. طيب معنا مين تاني؟ معنا مصطفى، اهلا بيك تفضل. طيب ناخد الاول مصطفى، اهلا بيك، 30 ثانية بعد اذنك.
4: الو،
0: اهلا بيك تفضل. هل يا مصطفى، بما انك باحث في الاسلام وكده، هل انت يعني بتقتدي، تحب تاخد الرسول قدوة؟
4: أنا بتابع تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم يوميا.
0: طيب أوكي. طيب أنت شفت النهاردة، مصطفى عرضنا أخت مسلمة بتقول إزاي نقتدي بالرسول لما الذبابة تقع في المشروب بتاعها، إنها كده تقلبها وتغمس الجناحين وتشرب. فأنت هل إن أنت تعمل كده وتشرب على طول، ولا تحب تتأكد الأول الداء في الجناح اليمين ولا في الجناح الشمال، ولا تحب تعملها إزاي؟
4: الإجابة لا.
0: إيه؟ قلت إيه؟
4: الإجابة لا.
0: الإجابة لا، مش هتشرب. طب أنت كده مش بتقتدي بالرسول. طيب
4: فما الذي يمنع أن تكون العقل في ثلاثة آلية؟
0: يعني مش هتقتدي بالرسول يا مصطفى. طب يعني طب أنت هنا ليه؟ أنت في الحتة اللي أنت فيها ليه؟ يعني ده أعلى حاجة، ده أنت لما بتسب إله الإسلام تعدي، لكن لو سب الرسول تقتل. فأنت إزاي أنت مش هتاخد
4: نشكر الرب من أجل الإسلام. الحمد لله على
0: الإسلام. الحمد لله على إيه طيب؟ ما هو أنت مش هتمشي مش هتاخد الرسول بتاعك قدوة ازاي يعني؟ الحمد لله على ايه؟ شكرا. شكرا يا مصطفى. يعني انا انت لما بتقول ان انت بتبحث وكده، لا انت يعني سوري، انت محتاج تبحث يا مصطفى، معلش. سيبك بس من كلمة الحمد لله على نعمة الاسلام دي، عشان دي هتعطلك انك انت تفهم بصراحة.
1: طب تاني واخد الموضوع هيظهر اكتر. لا اخت سيلة لفتت، تطرقت لموضوع النظافة، ففي موضوع النظافة بقى والسلوكيات والقدوة، حدث ولا حرج. يعني احنا ممكن في برضو حديث كانت من ضمن القدوة يا اخواتنا، يعني دين ده بيقول لك ان رسول الله كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاثة ثم قال: فانكم لا تدرون اي طعامكم البركة. فهي حتى يعني لو بنتكلم على الحاجات البديهية خالص، مش هنتكلم بس لان الحاجات التانية الرقابة تمنع بقى ان احنا نخوض فيها اكتر، لكن قصدي اقول حتى السلوكيات في النظافة العامة كانت منعدمة او حتى تتنافى دلوقتي مع الزمن المعاصر. انا عمري ما شفت دين بيكسباير في الزمن انك ما تعرفيش تطبقيه. يعني هو الدين ده منظومة الهية ربنا المفروض انه اوجدها علشان نقدر نعيش بيها حياتنا. انما ان هو يكسباير ويجي له تاريخ صلاحيه وانها حاجات تبقى مجرد اساطير ما نقدرش نطبقها، فمعنى كده ان المصدر مشكوك فيه، بديهيه يعني. يعني عايزين نتكلم، اسمها الاخت أمينة شلبي
0: ممكن عشان احنا وقتنا خلص
1: عشان
0: ممكن
1: نعقل الأصابع مين هيعمل كده؟
0: ممكن نعرض الفيديو رقم 9 عشان مهم قوي للمسلم ان هو يقتدي بالرسول. واسمع يا مصطفى وخد الرسول قدوة ليك واعمل كده واعملوا كده يا جماعة. انتوا ليه السنن المهجورة ليه راكنين؟

0: الرسول على جنبه وأقواله وأعماله، تفضل اقتدوا به.
1: روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه أن آتيه بثلاثة أحجار. وروى الطبراني في المعجم الكبير عن السائب أن النبي قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار.
2: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار.
3: والحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بالطعام فذكروا له الوضوء، يعني هل تتوضأ؟ توضأ يا رسول الله، لما لا تتوضأ؟ قال: أريد الصلاة حتى أتوضأ.
0: قرب
3: إلى طعام فأكل ولم يمس ماء. قرب إلى طعام فأكل ولم يمس ماء.
4: ده حديث موجود كمان
5: في البخاري. اغسل ايدك بالصابون، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من الطعام يلعق أصابعه هكذا.
6: قال: ويلعق أصابعه. لعق الأصابع مستحب. لعق الأصابع مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحد فليلعق أصابعه.
0: هم شافوه إن هو راح قضى حاجته وعمل بالثلاث حجرات، ما عرفش ليه انتوا ما عندكوش ثلاث حجرات كل واحد كسنة عن الرسول، وجي وقالوا له، مع ان بيقولوا في ماء، يعني كان في فرصه ان هو يبقى بدل الحجاره ماء، بس ما عرفش ليه مش بيستخدم الماء في هذه الجزئيه يعني. فقالوا له: انت ما في، ما توضتش، عايزين يقولوا له: انت هتاكل، ما تروح تغسل ايدك. فقالوا له: انت ضد؟ قال لهم: ايه ده، هو وقت الصلاه وانا صلي مش عايز اصلي. مش عايزين يحرجوه. فمش كال بقى وبس بعد ما عمل لا لعق اصابعه. اتفضلي اخذينا احنا خلاص يعني.
4: ما يعرفش اني واحد فيه البركه في صوابع اللي هو يعني، يعني تخيلي. والمظهر على فكره، ونروح لابعد يعني ابسط من كده، بدءا بالمظهر اللي هي السنن المهجوره. اعتقد ان اي شاب مسلم النهارده او راجل مسلم يتبعها، مش هو كان بيتحنى بالحنة الحمراء دقنه وشعره؟ والنهارده لو شفنا واحد ماشي عامل المظهر ده، اعتقد هيتقال عليه، هيتشك في امره. يعني برضو مظهر غير مقبول.
0: ايوه طبعا.
4: احنا يعني بنحاول سريعا عشان وقت الحلقه، لما نمشي كده من السلوكيات الاجتماعيه فهي منبوذه، من سلوكيات شخصيه كلها جرائم يحاسب عليها قانون لو تمت دلوقتي بما فيهم الزيجات وكذا وكذا وكذا. لو سلوكيات شخصيه ونظافه عامه كلها منبوذه، يعني قصدي اقول، يعني عايزه اقول لك فكره ايه، ودي عايزه اسيبها مع المشاهد. يعني المسيح لما جوله بالمراه الزانيه وقال لهم: من منكم اللي له خطيئه يعني يرجمها، هو كان بيعمل ايه في المثل؟ هنا بقى بنتكلم عن القدوه. هو بموقف صغير جدا ثبت قواعد انسانيه، قدم قاعده انسانيه لانك تاخديها قدوه. فاهمه قصدي؟ يعني هنا اتبعه. لما جه وكان ساعه قبل الصلب وقطع ودنه بالسيف وراح هو شفاه، هو ثبت ايه؟ هو ثبت قاعده، هو ده القدوه. مش زي ما حصل في احاديث الرسول لما عمل في ام قرفه علشان كانت بتسبه ولا بتشتمه ولا، والموتى البشعه اللي موتها لها ولا احترم حتى شيخوختها. يعني قصدي اقول القدوه مش بس في انك تسيب لي تراث من السير وده تقول لي مشكوك فيه وده لا، لا، انا محتاجه كمسلم ان انا ابص انت اتصرفت ازاي في المواقف علشان انا اقتدي بيك. فالمواقف كلها الحقيقه انا مش شايفه فيها اي شيء ذو فخر ان انا اقدر امشي عليه ويبقى منهج لحياتي. لكن لما امشي واشوف سلوك المسيح في كل موقف تسامح فيه، في كل موقف كان عنده رحمه فيه، كان عنده عدم ادانه للاخرين، كان في كل موقف بيتصرف فيه قدامه كان بيأسس قاعده انسانيه تمشي عليها حياتك كلها. هاتي لي سلوك واحد في الكتاب المقدس او المسيح قدمه على الارض نقدر دلوقتي نقول ده اكسباير. مفيش، بالعكس، احنا لو مشينا بالكلمه وبالحق هتبقى الدنيا يعني مختلفه.
0: تمام. طيب بالنسبه للي قاله الاخ، خليني بس اقول له حاجه. يعني القران والاسلام كله، لما محمد يعني قال الايات القرانيه وجم مفسرين يفسروا حاجات كتير جدا، ولا عرفوا يكملوا القصص. ليه؟ لان عندك في القران، وده اللي انت مش فاهمه، الوحي في الاسلام غير وحي الكتاب المقدس. انت عندك وحي بيقولك انه كان موجود في اللوح المحفوظ، يعني المفروض انه ينزل كامل مفهوم. لكن عندك في القران كل ايه ملهاش دعوه بالايه اللي وراها، فانت ما تحكمش. ده اللي قلته لك، تحكمش على الكتاب المقدس بالفكر اللي عندك ان هو هتاخد الايه كده وتطلع، لا، في ارتباط كامل بالسفر. انت

0: ما تعرفش واحد مثلا زي نبوخذ نصر، تعرف الاسم ده منين؟ المفسرين بتوعك عرفوا الاسم ده منين غير من الكتاب المقدس؟ زوجات يعقوب، كل الـ الـ الـ كل الامور ديت عرفوها منين؟ ليئا ورحيل عرفتوا منين؟ انت ما عندكش ما رسول الاسلام نفسه ما كانش يعرف. المفسرين بتوع القران اللي جم بعد 200 سنه هم اللي فتحوا الكتاب المقدس وطلعوا لك المعلومات دي. فلما بتكلم عن حاجه تاريخيه لازم تفهم السفر، لازم تفهم النبوءه بتتكلم عن ايه. لما بيقول كده ويكون في ذلك اليوم ان الرب يصفر للذباب الذي في اقصى ثواني عشان مش اقصى ترع مصر والنحل الذي في ارض اشور. يعني انت خدتها ازاي بقى ان هي ايه بالفكره كده ان الله قاعد يصفر سطحية. ايه السطحيه دي سطحية. وايه لان انت مش فاهم زي ما قلت لك طريقه الكتاب المقدس ان دي سوره تشبيهيه يعني متبعه اتبعها حزقيال اتبعها اشعياء اتبعها دانيال اللي انتوا نفسكم يعني بتحاولوا تعرفوا اللي جاي واخر الزمن فيه ايه من سفر ومن نبوءه دانيال. فانت افهم. وهنا بيقول لنا ان هو بيتكلم عن الصراع الضخم بين جيش مصر وجيش أشور اللي هيتم على أرض يهوذا. وهذا حدث لما سيطر ملك يهوذا ملك بابل على أشور وخضعت له جيش أشور وحارب ملك مصر. يعني دي حاجة تاريخية هتلاقيها موجودة في التاريخ. فأنت ما تجيش بقى وفي حاجات لسه هتحصل. فافهم الكتاب المقدس وابعد عن فهمك لقرآنك اللي هو مش واضح ومش مفهوم ولم يتفهموا انت ولا عامة المسلمين غير لما مفسرينكم ورجعوا للكتاب المقدس.
1: او لو مصمم على المقارنة فاحنا موضوع الحلقة بنقارن سلوك محمد كقدوة
0: وسلوك المسيح يركزوا في موضوع الحلقة اللي احنا بنقدمها
1: سلوك المسيح كقدوة اللي جاي اسس قاعدة انسانية عشان الناس تمشي عليه.
0: بالظبط. شكرا لك يا اخت زينب على وقتك معنا. شكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. من فضلكم الموضوع بقى مش تنحرات وجدالات، الموضوع احنا بنقدم افكار وبنثبتها من الكتاب من الحديث والكتب الإسلامية وعلى فم الشيوخ. وعليكم ان انتوا تفكروا وتبحثوا وما تنساش وانت بتبحث ان الرب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة. الاسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

0: بالكرمة نزرع بمحبة لنثمر بالحق.
1: الكرمة هي منارة موجودة في كل بيت، تتكون من عدد كبير من الكنائس، وكل كنيسة بتنقل حضور ربنا لكل مكان. وندمة نستمر في إرسالنا للكنائس المختلفة والخدمات المختلفة لما تكون معانا شريك شارف قناة الكرمة. ناس كتير بيدوروا على الحق، ناس كتير بيدوروا على النور. الكرمة تفضل منارة لكل اللي بيدور على الحق وكل اللي بيدور على النور بسبب اشتراكك الشهري معانا. من فضلك كون شريك شهري عشان نفضل نكون موجودين على مدار السنة نور لكل اللي بيدور عليه. ربنا يبارككم.
2: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنرحب بيسوع المسيح له كل المجد اللي بيرحب بينا. بيرحب بينا كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان مجتمع معانا الآن. تعالوا كلنا نسجد عند قدميه ونتلم حواليه ونادوا بنات الغاليين عليه الغاليين جدا عليه. نتجمع كلنا عند أقدام محبته عند الصليب وإحنا قلنا المرة اللي فاتت الغير مؤمن واللي ما قبلش المسيح يقبله ويسجد معانا واللي مش تايب يتوب ويسجد معانا. فاحنا النهاردة كلنا مؤمنين وتائبين نترمي في أحضانه غاليين عليه جدا غاليين عليه جدا. النهاردة جاي نقول له احنا خايفين. هيضمنا لصدر حنانه ويملانا بالفرح والسلام. عشان كده كل انسان خايف ومفزوع من الوباء نفسيته تعبانه ما بينامش الليل تعالوا كلنا عند أقدام المحبة أقول له ماليش غيرك ماليش غيرك من يبدد همي غيرك مين يبناني بالسلام غيرك. انا جاي لك قل له خدني في حضنك دفدف علي دفدف علي. هو سهران علينا كلنا لا ينعس ولا ينام. قل له اديني سلامك يا رب بدد المخاوف من قلبي

امنح لسانا إلى التمام. أنا المهموم سوائي ملانا من ماء حي حبه أغنانا عن كل شر. املأ قلوبنا بالسلام يا ابن الله، ضمنا لصدر حنانك، كرامة ومجد ليك اللي انت سهران علينا، سهران علينا. قل له، قولي له، انا خايف، انا خايفة. ازاي تبقى ابويا وانا ابنك؟ قولي له، وانا بنتك ونكون خايفين.

خلي عندنا ثقة وإيمان إن إحنا في حضنه، إن إحنا عند قدميه، هنسيب أتعابنا وهمومنا ومخاوفنا وأحزاننا وأمراضنا عند قدميه، عند قدميه. كلنا نصلي، كلنا نصلي، نقول له باركنا الليله دي يا رب، استلم جلستنا، ضمنا لصدر حنانك. احنا مش بنمضي وقت يا رب، ولا عوايد ولا شويه كلام بنقولهم، لا، احنا في حضنك، احنا في حضنك، وحتملانا بالسلام، وحتملانا. صلي، كل انسان شايفني صلي، صلي بثقة وبإيمان. المسيح بيحبنا كلنا، بيحب كل أحد، محبوب جدا عنده. اطمع فيه وترمي عليه، واطمعي فيه وترمي عليه. قل له ماليش غيرك، ماليش غيرك.

Sunday. كلنا نصلي، كلنا نصلي بثقة وبإيمان. جلستنا مش عادية، جلستنا مش عادية. احنا حوالين الملك رب المجد، بالحق والحقيقة حاضر، وجامعنا حواليه كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

ازاي ولادك وبناتك يكونوا خايفين طبعا حاشا ان ينسب اليك تقصير لكن العيوب فينا عالجنا عالجنا ورش علينا من دمك وطهرنا دمك يغطينا وساعدنا نتوب عن كل خطيه ونعيش الحياه المرضيه قدامك ونتمتع بسلامك الكامل كرامه ومجد ليك. صلي كلنا نصلي كلنا نصلي واخدنا في احضانه عند قدميه يهرب الحزن والكآبه والتنهد عند قدمي يهرب الوباء كرامة ومجد ليك. انت ابنه الغالي عليه وانت بنته الغالي عليه. اطمعوا فيه اطمعوا فيه. قل له باركني يا رب. قولي له باركني يا رب. هيبدد المخاوف هيملانا بالسلام. هنفرح هنفرح ونتعزخ. ونرفع إليه ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك لأنك بالحق في وسطينا وسمعت طلبتنا واستجبت بالبركة. كرامة ومجد ليك. آمين آمين. احنا بنشكر ربنا اللي حفظنا وجابنا مرة تاني عند قدميه. المرة الاولانية كان بيقول توبوا وكل اللي يقعد عند رجلي يكون تايب. امين. المرة دي بيكلمنا لاني عارف ان احنا خايفين من الوباء من الوباء. و انا ما اعرفش النظام هيبقى ايه وتدوني تليفونات امتى لكن هتكلم كلمتين وبعدين ابقوا ادوني تليفونات. شوفوا الاول انا هقول طبعا احنا قلنا مش هنوعظ مش موضوع وعظ ولا معلمة ولا فلسفة لكن هنتعزى في محضره عند قدميه عند قدميه ويبدد المخاوف. طبعا الآباء الرسل كتبوا عن علامات الأيام الأخيرة. يعني مثلا معلمنا متى يقول تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل. كلنا عارفين الكلام ده. لكن الحاجة الملفتة للنظر إن معلمنا لوقا لوقا شوف يكتب نفس الكلام بس يقول ايه. تكون زلازل عظيمة في اماكن ومجاعات واوبئة كله قال كده لكن معلمنا لوقا يقول وتكون

مخاوف. هو الوحيد اللي قال الكلمة دي تكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. يعني الناس هتخاف، الناس هتخاف، والخوف ده صعب. في وباء، في مخاوف، دي علامات الأيام الأخيرة. أنا بقول الكلمتين دول عشان أقول إن المسيح على الأبواب لكل إنسان سمعني وشايفني. المسيح على الأبواب، جرب يجينا يسوع البار. المسيح جاء.

المسيح قرب يجينا، يلا نستناه، عن قريب حيكون وسطينا واحنا حنكون وياه، والعائل يستعد والعائل يستعد والعائل يستعد، جاي المسيح. قلت دي مقدمة لموضوعنا النهاردة أو لجلستنا النهاردة، إحنا الخايفين، إحنا الخايفين. طب أنا خايف وأنت خايف وأنت خايف، إيه الحل؟ إيه الحل؟ نمرة واحد، هنفكر نفسنا كلنا ان احنا اولاد الملك، صاحب السلطة وحده، كل الامور في ايده هو، احنا اولاد وبنات الغاليين عليه جدا، ولاد وبنات الغاليين عليه جدا، واحنا عند قدميه حيميل على كل ودن، على كل ودن. خلي عندك ثقة وإيمان، هيكلمنا وما تخافش، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، أنا عارفك من قبل تأسيس العالم، أنا مرقم عظامك في بطن أمك، أنا عارفك من البداية، وانت غالية عليا جدا. ادي ودن للمسيح اللي لممنا حواليه دلوقتي، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك. يا سلام، شوف العالم بكل أجياله بكل شعوبه وأممه، وانت واحد في وسط الأجيال دي والشعوب، معروف لي شخصيه،

0: ده مش بس معروف لي شخصيا، لكن تعالوا نذكر نفسنا بكلامه الحلو، ان شعور رؤوسكم جميعها محصاخ. يعني ايه يا رب؟ يعني انا عادت شعراية راسك. يا ما وعظنا بالكلام ده، ويا ما كلام قلنا، كلام كلام وعظ. لكن النهاردة صدقوني المسيح شخصيا في ودنك وودنك بيقول انا عادت شعراية راسك. واحدة منها ما تسقطش إلا بأمر. وقال بص العصافير كده، العصافير دي لا ليها عائل ولا ليها حد، ولا بتزرع ولا بتجمع إلى ولا ولا ولا ودخ، لكن ربنا بيقيتها. وبعدين بيقول العصفورين بفلس وخمسة عصافير بفلسين. يعني عصفورين بفلس، عصفورين بفلس. طب والخامس ده؟ ده على البيعة. بيقول لا يسقط إلا بأمري، لا يسقط إلا إن كان العصفور الرب عينه عليه، يبقى حيرخي عينه عنك وعنك وعني. لا لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك. إذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك. بس بيقول كلمة يعني ناخدها وننفذها دلوقتي. بيقول ايه؟ بيقول هلما يا شعبي ادخل مخادعك واغلق ابوابك. وادي احنا دخلنا مخادعنا. اغلق ابوابك خوفك، اختبئ نحو لحيضة حتى يعبر الغضب. يعني ايه يا رب؟ يعني اقعد عند رجلي، ترمي علي، احتمي فيا، كلمني، صلي، نقي حياتك من كل عيب، من كل خطيه. ادخل مخادعك واغلق ابوابك وهو معايا. والحقيقه يمكن ان لم يكن الكل الغالبيه الايام دي مش هم اللي قفلوا الابواب، اتقفلت علينا الابواب، اتقفلت علينا واجبرنا ان احنا نقعد عند قدميه. انا مش عايزك تشك ولا انت تشكي ان رب المجد شخصيا هو اللي معانا دلوقتي، هو اللي بيكلمنا، وهو اللي هينزع المخاوف من قلوبنا ويقومنا من الجلسة دي واحنا مليانين فرح وسلام. امين، ويظل امين، لا يقدر ان ينكر نفسه، يظل امين لا يقدر ان ينكر نفسه. قدامي سؤال بيقول نعم، في مكالمات كتير أأجل السؤال، هاتوا المكالمة. مين معانا؟ ها؟ ألو؟
1: ألو؟
0: أيوة؟
1: ألو؟ أيوة أبونا.
0: أيوة؟
1: ايوه بونا، ازي حضرتك؟
0: اتفضلي. مين معانا؟
1: انا بنت الرب، اكلمك من امريكا. عندي اخويا في مصر، عنده كانسر ومؤثر شويه على رجله وبياخد علاج، ما بيقدرش يقعد كتير عشان لازم يفرد جسمه عشان رجله بتتعبه، وقريب هيعمل تحليل.

0: واحنا واثقين في صلاتك ان ربنا يمد ايده ويعمل معجزه ويشفي شفاء تام باذن يسوع.
1: امين امين امين
0: في اسم يسوع.
1: نصلي
0: له ومحتاجه صلاه من اجله. معلش محتاجه اسمع صلاه من اجله.
1: خلاص حاضر. نصلي له الرب يؤمر بالشفاء. ونصلي لكل مريض. ويا ريت ما تكونش المكالمات طلب صلوات، لان احنا بنصلي اوكي على كل المرضى. يعني عايز المكالمات اللي تيجي يكون لها قيمه، في اسئله، في حاجه روحيه كده يعني. اتفضل. مين معايا؟ الو الو، مين معايا؟
2: الو.
1: ايوه ايوه
2: الو.
1: ايوه مين معايا؟
2: سلام المسيح ابونا.
1: سلام.
2: سلام المسيح.
1: سلام. علي صوتك.
2: انا محمود من الجزائر.
1: نعم محمود من الجزائر.
2: محمود من الجزائر.
1: اهلا بك يا حبيبي. تفضل يا محمود.
2: ابونا نصف صلاه من اجل بنتي. بنتي.
1: علي صوتك يا محمود، انا ما سمعتش حاجه.
2: عندي طلب صلاه من اجل بنتي يعني اسمها ريتسي، عندها كانسر في الدم.
1: لا مش فاهم حاجه. ها؟ ايها خيمة اكبر. من ناحية الصلوات احنا بنصلي لكل المرضى في العالم كله. ها؟ الو
3: الو.
1: ايوه.
3: سلام.
1: سلام.
3: نقابل عيالي.
1: نعم.
3: انا ابن الرب من امريكا.
1: انا ايه؟
3: وفي سؤال من قدسك.
1: ها؟
3: في سؤال من قدسك.
1: ايوه.
3: ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟
1: ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟ الله. السؤال طبعا اتسأل لرب المجد يسوع في ملء الزمان وهو في حال الجسد على الأرض. جاء له واحد شاب غني قال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له تحفظ الوصايا. إيه هي الوصايا؟ لا تسرق، لا تزني. قال له هذه حفظتها منذ حداثتي. حفظتها منذ حدثت. قال له طب روح بيع كل اللي وراك واللي قدامك. فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. أعمل إيه عشان أرث الحياة الأبدية؟ نمرة واحد، أكون مؤمن برب المجد يسوع. وإيمان مثمر، لأن إيمان بدون أعمال ميت. إيمان يبان ثمره في حياتي. نمرة اتنين، أحب الرب من كل قلبي وأحب قريبي كنفسي. نمرة تلاتة، أكون شاهد لرب المجد يسوع اللي قال أنتم شهودي يقول الرب. فإحنا موجودين هنا في الدنيا شهود. يقول فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وأعيش لمجده هو، لمجده هو. إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم أي شيء فافعلوا الكل لمجد الله. إن عشنا فلرب نعيش. لما تسألني أنت عايش ليه؟ للمسيح. وإن متنا فن الم

0: المسيح، عشنا أو متنا هو مات لأجل الأحياء، مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. عشان أرث الحياة الأبدية لازم أعيش هنا الحياة المسيحية المنيرة، ويقول ها ملكوت الله داخلكم، ما كنش إنسان عادي في العالم، مش كمالة عدد، أنتم نور العالم. منين ما أمشي أنا شاهد لإلهي، شاهد لمسيحي اللي أشتاق من قلبي إني أرفعه وأعليه. أمين. أمين.
1: طب تربط صلاة بقى، معلش بس هتسيبونا.
0: نعم.
1: لابني عنده التوحد، بيعمل تصرفات صعبة شوية.
0: أمين.
1: أرجوك صلي من أجله.
0: أمين.
1: ومن أجل كل الأطفال اللي زيه.
0: اسمه إيه؟
1: كورولوس.
0: رفائيل. ها؟
1: كورولوس.
0: كورولوس.
1: كورولوس.
0: أذكر يا ربي عبدك كورولوس. لمسة شافية باسم يسوع المسيح. أمين. نعم. هلو. هلو. هلو.
2: يا. هلو. أنا سامعك.
0: الصوت مش واضح.
2: أنا سمعك، أنا سمعك كويس. تمام.
0: أنت سمعني، أنت سمعني كويس.
2: أنا سمعك. أوه أيوة أنا سمعك.
0: طيب اتكلم بس بوضوح كده، بهدوء. أيوة
2: ممكن تعمل تبكي في مرة فيها.
0: أيوة. أنت مين؟ ألو أنت مين؟
2: ألو. أيوة سيبوني، أنا ابن برضه بكلم أسف من أمريكا. يا أسبوعنا أنا كنا عندي مشكلة، كان قبل كده من فترة طويلة كان عندي على طول مشاكل وحياتي متدمرة وشايفين كانت بتطلع عملية وبيبوظ الحياة كلها. وفي مرة كنت أسف في الكنيسة هنا، صليت لي في الكنيسة، وأنت من صليت أنا حسيت بوجع جامد جدا، وكل حاجة مشي جديد وحياتي رجعت حياة طبيعية زي أي إنسان عادي. من حوالي سنتين او ثلاثه نزلت مصر.
0: الصوت مش واضح يا ولاد.
2: بعدين حضرتك نفس الحكايه تاني.
0: الصوت مش واضح.
2: بيبهدلوني، بيبهدلوا كل حاجه في حياتي. بشوفهم كده واقفين قدامي، بيجيبوا بلدي بعدين يخنقوني، يدوسوا عليا جامد قوي. ومضايقيني في كل حياتي، في شغل وفي نشط وفي كل حاجه في الدنيا كلها.
0: لو سمحت. معلش
2: يا ابونا حصل لي كده في ايه؟ قديم 3 سنين على الحال دوت. مش قادر اعمل حاجه. محتاج اسك تصلي لي تاني زي ما صليت من المره اللي فاتت عشان الحكايه دي كلها تمشي بعيد. بس تعبني جدا يا ابونا، 3 سنين محددني.
0: ها؟ نصلي يا حبيبي، نصلي. الصوت مش واضح ابدا.
2: سامعني؟
0: انت بتتكلم بسرعه، انت طالب صلاه مش كده؟
2: انا أقول يا أتسابونا، أقول أتساب في قضاء كان من فترة حصل لي مشاكل كتيرة ومشاكل كانت بتحرجني ومبوظ عيشتي وحاجات لي مشاكل كتيرة جدا.
0: مشاكل في إيه؟
2: هنا في أمريكا في الكنيسة
0: مشاكل في إيه؟
2: وصليت حسيت بوجع جامد جدا، وبعدين كل الشياطين وكل المضايقات اللي كانت بتحصل لي في حياتي انتهت.
0: ممكن توصل الصوت اللي هنا؟
2: رجعت حياتي سليمة وطبيعية خالص. بعد كده حوالي بعدها بكذا سنة نزلت مصر عشان اسلم على اهلي.
0: اكيد.
2: بعد ما رجعت من مصر بدات تحصل نفس المشاكل تاني. شايفين بتحاربني، الطوضع مضايقاني جدا في حياتي. بيقولوا بالليل بيبعدين يخنقوني ومضايقين جدا. بشوفهم قدامي وبيقولوا لي كده، بيقولوا احنا هنبوظ لك كذا، هنبوظ لك الحاجه الفلانيه. مبوظين حياتي كلها، مضايقيني قوي، مش قادر اعمل اي حاجه في حياتي. واقفين حياتي كلها، مش عارف اعمل حاجه. عايز اتسك تصلي لي تاني زي ما صليت من المره اللي فاتت عشان يبعدوا عني، لكن انا مش قادر استحملهم. اكثر من 3 سنين دلوقتي مش قادر اعمل منهم حاجه. مضايقني قوي يا استاذ يونس.
0: انت عايش مع المسيح؟ انت عايش مع
2: المسيح؟
0: سامعني؟
2: ايوه سامع قصتك يا ابونا، انا عايش في امريكا.
0: انت عايش مع المسيح؟

0: انا هعيش مع المسيح حياه يعتبوني. انا صدقني بروح الكنيسه على طول، بصلي كل يوم، اقرا الانجيل الصبح واقرا الانجيل بالليل، وبصلي في الكتيبه الصبح وبالليل، بروح الكنيسه على كده اتناول، بتوب على طول، بعترف.
1: لو سمحت رد عليا بكلمه واحده، عايش مع المسيح؟
0: حاضر.
1: في خطايا في حياتك؟
0: ايوه صدقني يا ابونا، عايش مع ربنا كويس.
1: اقول في كلمه واحده، في خطايا في حياتك؟
0: ايوه.
1: تاني حاجه،
0: في خطايا في حياتي وبعتين دي.
1: لما تقوليش ما تقوليش مش اعتراف عن... يا ابني مش اعتراف على الهوى، ما تقوليش خطايا، انا بسال سؤال بس ترد عليه. في خطايا في حياتك
0: يا ابني؟ لا مش هقدر اقول لا، في خطايا في حياتي بس
1: ندوب عنها،
0: يعني ندوب عنها، حاجه ما بعترفش بيها.
1: يا ابني افهمني، ندوب عن الخطيه ونترمي في حضن المسيح، واي حاجه تفصلني وتعزلني عن المسيح اتركها وابتدي في حياه تسليم، خضوع لمشيئه ربنا، لعمل الروح القدس، وابتدي اعيش الحياه المسيحيه اللي تشبع قلب الله. اكل من الانجيل، اعيش حياه الصلاه، اكون شاهد لالهي، امجد اسم المسيح طول الطريق. امين. ربنا معك.
0: امين يا سبون، امين يا سبون.
1: يا ريت يا اولادي.
0: طب يعني الحاجات دي هتبدا تقلب عني؟
1: انا مش سامع حاجه كده، وفين صوتي هنا؟ المكالمات دي من هنا ولا من بره؟ ها؟ ايوه. الو الو، مين معايا؟ الو
2: ليون.
1: ايوه.
2: سلام المسيح ابونا.
1: المسيح.
2: الو.
1: ايوه اتفضلي.
2: ابونا ربنا يباركك، عايزه تصلي لابني علشان الرب يشفي شفاء نفسي وروحي وجسدي، لان هو عنده في افكار وقلق وكآبه، وهو مؤمن. عايزه تصلي له ابونا، ربنا يخليك.
1: حاضر حاضر، ربنا يلمسه لمسه شفي. امين. يا ريت نخلي نحجز الحاجات، التليفونات بتاعت الصلاه دي، لان احنا لو طوعنا الصلاه ده مش هنوفي. وانا قلت بنصلي لكل احد في العالم كله، والرب عارف كل واحد باسمه وكل واحده باسمها. الو
3: الو.
1: ايوه مين معي؟
3: سلسان فوزي ابونا، سلام المسيح عليك.
1: سلام
3: ابونا، لو سمحت لي سؤال بحيرني من عشرات السنين ومش قادره افهم، مع اذا تسمح لي اطرحه عليك.
1: ايوه.

0: كان يعمل بالأرض. لما قدموا القرابين للرب، قابيل قدم يعني أحسن ما ثمار الأرض عنده، يعني هذا الشيء اللي كان يشتغل فيه وهو اللي كان يبرع فيه. وأخوه لما قدم رأس الغنم هابيل، هذا كان تخصصه، يعني كان يرعى الغنم. فليش الرب رفض ما نظر لتقدمة ثمار الأرض وكان بده إنه الذبيحة تتم؟ يعني هل هاي ترتبط بعدين أيام مجيء المسيح وصلب على الصليب؟ بحاجة يعني إنك تنورني لو سمحت أبونا.
1: أشكرك. قايين وهابيل قدموا تخدما للرب. قايين قدم من ثمر الأرض، من تعبه، من عرقه، من أعماله. هابيل قدم ذبيحة ودم، وكأن الرب بيتكلم بيقول دم ابني يطهر من كل خطية. فقبل ذبيحة هابيل لأنها ترمز إلى ذبيحة صليب ربنا يسوع المسيح. فالخلاص مش بس بالأعمال بس، لا، خلاص بالإيمان بيسوع المسيح، والأعمال تيجي ثمر الإيمان. فإيمان وأعمال. شكرا. شكرا. ألو، يا ريت تنبهوا عليهم. صلوات، مش عايزين صلوات. تعالوا واحنا اللي خايفين عند قدمي الحبيب، بيطمنا ويقول الروح القدس: قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمخ. يا سلام. قدام المسيح ذهب يتلاشى، ينتهي، محل، يتوقف. قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمخ. احنا لينا إله، لينا إله يبدد مخاوفنا ويمنحنا سلام، يمنحنا سلام. هو جمعنا حواليه دلوقتي واخدنا في حضنه، بيطمن كل واحد ويفرحه ويعزيه. ومش هتنتهي جلستنا زي ما اجتمعنا حواليه. امين. هرجع لسؤالي اللي كنت هقوله. واحد بيقول مكتوب تحب قريبك كنفسك، فبيقول من هو قريبي؟ يا سلام، من هو قريبي؟ عارف السؤال ده سأله مين؟

واحد ناموسي وقف يجرب المسيح له كل المجد، بيقول له ايه هي الوصية العظمى؟ فقال له تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك، وتحب قريبك كنفسك. فالناموس بيسأله بيقول له من هو قريبي؟ فرد عليه رب المجد يسوع بإيه؟ قال له واحد كان نازل من أورشليم وبعدين طلعوا عليه لصوص، طبعا خدوا اللي معاه وضربوه.

0: جرحوه وسابوه مرمي. عد عليه الكاهن ما عملوش حاجة، وعد عليه اللاوي الشماس ما عملوش حاجة، وعد عليه واحد سامري راكب دابة، نزل من على الدابة ضمت جراحاته وحط له زيت، وبعدين خده وداه الفندق ودفع 2 دينار ووصى عليه، مع اني في عداوة بين السامريين واليهود، واللي نازل ده واحد يهودي. مين اللي عمل المعروف مع اليهودي؟ السامري اللي هو عدو. مين هو قريبي؟ هو ده قريبي. يبقى مين هو قريبي؟ هو الإنسان. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وخصوصا الأيام دي. أنا يمكن المرة اللي فاتت اتكلمت عن الطوائف وعن الانتقادات، يعني فلان بينتقد علان. النهاردة هكمل كويس السؤال ده، ما بيقول تحب قريبك كنفسك، يعني الإنسان مين هو الإنسان؟ أي إنسان تحب كنفسك. لما اجي اتكلم عن الناس اللي بينتقدوا واللي بيعملوا واللي كذا واللي كذا، عايز اساله وانا خايف عليه، اختبر محبتك قبل ما تنتقد وتتكلم على فلان وعلان. اختبر محبتك، هل انت بتحب؟ لما مش قادر تحب أخوك اللي جوه البيت، مش قادر تحب أخوك اللي جوه الكنيسة، يبقى هتحب عدوك إزاي؟ أنا مشفق على كل أحد، على كل أحد. تحب قريبك كنفسك. مين هو قريبي؟ هو الإنسان. قبل ما اتكلم وقبل ما انتقد وقبل ما اعلم وقبل ما اوعظ وقبل وقبل وقبل، اسال نفسي انا بحب ولا لا. حب كل واحد وما يكونش في الدنيا عدو واحد. احب كل واحد ما يكونش في الدنيا عدو واحد. طبعا الوصيه الاولى تحب الرب الهك من كل قلبك، ولما تحب الوالد هتحب المولود منه أيضا، وتحب الإنسان، وتحب الإنسان. المحبة حلوة، المحبة حلوة، والمحبة وأنا بتكلم يوم الجمعة تذكرة السماء، تذكرة السماء. ايوه نعم. ايوه معانا مكالمه. الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام،
1: ازيك يا ابونا؟ عامل ايه؟
0: نشكر ربنا،
1: ربنا يديك الصحه. حضرتك انا تعبان بقالي.
0: ايوه مين معايا؟
1: انا اسمي احمد من المنصوره.
0: أحمد
1: إبراهيم من المنصورة.
0: برحب بيك يا أحمد،
1: ربنا يديك الصحة. أنا حضرتك بقالي كتير تعبان ولفيت كتير في الطب وكده، ما فيش أي سبب للتعب، وعملت جميع الأشعاعات والتحليل. عندي المشكلة إن عضلات جسمي بالكامل بتضعف، بدأت برجلي اليمين، ودلوقتي حاليا من 4 شهور نمت في الفرشة مش بتحرك نهائي يا ابونا، مش بتحرك، ولفيت كتير على الطب.
0: تفرش الفرشه ايه يا احمد؟
1: ايه

0: بتقول بقالنا 4 سنين ايه؟
1: لا 4 شهور انا تعبان بقالي سنه. بدايه التعب من سنه. بس انا من 4 شهور نمت في الفرشة ما عادش بقدر اتحرك نهائي.
0: اربع شهور نمت في الفرشة.
1: مظبوط.
0: نايم ما بتتحركش.
1: نمت ما عادش بتحرك نهائي. ضعف في عضلات جسمي بالكامل.
0: والدكاترة بيقولوا ايه؟
1: انا رحت لاكبر دكاترة وعملت جميع التخطيط الاعصاب والعضلات والرنين بالصبغة. ما فيش اي سبب في المشكلة دي.
0: فيش مرض.
1: ما فيش مرض. ما فيش حاجة ان هم يعالجوها. وانا تعبان مش بتحرك.
0: طب حد صلى لك وادالك حجاب؟
1: والله انا مشيت مع شيوخ كتير ابونا. قالوا لنا في عندك مشكلة وفي سحر وحاجات زي كده. بس للأسف يعني مفيش نتيجة.
0: طب في حجاب معاك؟
1: لا مفيش.
0: فيش أي حجبة في البيت؟
1: لا مفيش أي حاجة في البيت إطلاقا.
0: طب أنت طالبنا دلوقتي ليه يا أحمد؟
1: أنا بتصل على حضرتك عن طريق الفيديوهات اللي شفتها وكده. ممكن يكون خير أو كده إن شاء الله.
0: أيوة. أنت طالب مين؟ طالب مين؟
1: إيه؟
0: طالب مين؟
1: طالب أبونا مكاري.
0: أبونا مكاري عيان وعايز حد يصلي له.
1: لا ألف سلامة.
0: واخد بالك؟ مين اللي بيعمل الآيات والمعجزات؟
1: مين؟
0: لا أنت تقول لي مين.
1: وكل حاجة من عند ربنا.
0: يسوع المسيح يا أحمد. هو اللي قال باسمي تحط ايدك على المريض يخف. تمام. يعني انا لما اقول باسم يسوع المسيح احمد يقوم دلوقتي يقوم. بس تمام. احمد يصدق.
1: تمام.
0: ياك. موافق على الكلام ده؟
1: موافق.
0: قول له يا يسوع المسيح اشفيني.
1: يا يسوع المسيح اشفيني.
0: باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم الصليب سلطان لاهوت المحي أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد حتى روح المرض بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل تقطع كل الرباطات تبطل كل المحاربات أمين. قوم يا أحمد.
1: والله مش بتحرك ابونا.
0: نعم.
1: مفيش اي حركه. مفيش حركه خالص. الو.
0: ايوه انا سامع.
1: مفيش اي حركه ابونا خالص.
0: هو الشيطان لمدة ثواني يحارب كده. لكن حاول تقوم وباسم يسوع المسيح تقوم.
1: طب المشكلة اللي عندي دي ايه او ايه المشكلة؟ هل هو سحر بالفعل؟ هل دي
0: ألو؟ أيوة أنا معك.
1: المشكلة دي إيه؟ هو سحر ولا مشكلة روحانية؟
0: أنا صليت باسم يسوع المسيح وهتكلمنا تاني وتقول لي أنا شفيت.
1: تمام.
0: أنا أمرت باسم يسوع المسيح هتقول لي أنا شفيت.
1: تمام.
0: تفضل.
1: اكلم حضرتك امتى؟
0: نعم.
1: اكلم اكون معاك على الخط دلوقتي ولا اكلم حضرتك تاني ولا؟
0: اما تقوم بعد ده اي اكلمنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: تفضل.
1: ماشي.

0: نعم، ألو،
1: مساء الخير محب أبونا.
0: أيوه
1: أبونا ممكن بس أسألك موقف سويته وخايفة إنه مش عارفة شو عواقبه، يعني إذا بتسمح لي أحكي لك عن في زمن الكورونا.
0: ممكن تتكلمي بهدوء عشان أفهم الكلام.
1: أيام الحظر لما كان الحظر الشديد الإغلاق الكامل، أنا عايشة في منطقة إسلامية، فكنت أحس إنه في صوت بيجيني وإنه لازم أساعد، خاصة الهوملس اللي بيجي على الحاويات بيدوروا على أكل، فكنت أحط أكل وجواته شوي مبلغ من المال وأكتب رسالة صغيرة مع محبة يسوع المسيح وأعلقها فييجوا ياخذوها. هلا اولها كنت اشعر بخوف كثير كثير انه يترتب عليها شيء وضرر، يعني فمن هذاك الايام وانا ضميري بيأنبني اني ممكن هذا ضعف من ابليس كان ابي، ولا انه جبن مش متاهي بالمسيحي حتى لو اجوا سالوني. فكثير كثير يا ابونا انا حاسه انه كيف خذلت المسيح بذاك الموقف، فشو رايك بالموضوع؟
0: لو سمحت،
1: بس النية كانت صافيه.
0: لو سمحتي اتكلمي في هدوء، كلمه كلمه ومختصر. قولي تاني بشويش خالص.
1: مش سامع صوت ابونا.
0: عايزك تتكلمي ببطء، كلمة كلمة وكلام مختصر. نعم.
1: طيب. أيام الحظر بالكورونا.
0: هاي.
1: كنت جنب بيتي في حاوية. هاي الحاوية يجوا الفقراء يدوروا على أكل فيها.
0: سياستي.
1: فكنت أحط كيس برا.
0: الصوت مش واضح.
1: سامعني أقول؟ ايش ابوي؟ ادم
0: ايوه نعم
1: اردا
0: ايوه نعم
1: ابونا ايام الحظر كنت احط على الحاويات النفايات اللي بالشارع كيس في اكل ومبلغ من المال واكتب مع محبه يسوع المسيح واسكره واحطه لاي واحد يجي ياخذه. انا في منطقه اسلاميه يعني. بعد ما احطه كنت اشعر بخوف كثير انه حدا انه يجي مثلا يعمل لي شيء او اني اتضرر نتيجه انه عمالي ببشر وعمالي بحكي باسم المسيح. فكثير ضميري كان يأنبني اني عم بعمل غلط واني عمالي كيف اني مش بفتخر المسيحي، بس انا داخليا يعني كنت النية واردة لانه هيك علمنا انه المحبة هي اساس كل ايمان عنا. فأرجوك يا أبونا أنا خدرت المسيح ولا لا؟
0: أنا ما بسمعش، اشمعنى الصوت هنا عالي وصوتي أنا واطي؟ أنتوا سمعتوا هي بتقول إيه؟
1: أبو.
0: يبقى الصوت عامل صدى هنا؟ مانيش سامع حاجة من
1: سلامتك. خلاص مش واضح يا الحكي؟
0: في مشكلة في الصوت. في مشكلة في الصوت.
1: في أكل وفي مصاري وأكتب مع نسبة يسوع المسيح.

0: هي التليفون ده بس، بس انا الرنان.
1: صوت مش واضح، مش واضح.
0: طب خلاص يلا، شكرا ابوي، ضلتكم. شكرا شكرا.
1: ايوه كده واضح.
0: أبونا.
1: أيوة.
0: أوكي. أبونا.
1: أيوة.
0: أنا بالحبر كنت أحط كيس في أكل وفي فلوس وأكتب رسالة مع محبة يسوع المسيح وأحطهم على الحاوية حتى أي واحد إنه بيقدر يأخذهم. أنا عايشة بمنطقة إسلامية، فكنت بعد ما أحط وأروح كتير كتير أخاف إنه حدا يعني يجي يعمل لي إشي أو يضربني، فكنت أحس إنه هذا إبليس عم بحاربني، بس الخوف هذا ضعف كان مني أبونا.
1: أي ما أنا شلت دي. أي ما فيش صوت خالص، ما فيش صوت. أيوه لا

0: Sally.
1: طيب
0: الو،
1: يعني انت كنت بتحطي فلوس او مصاري واكل وانت في منطقة اسلامية مش كده؟ بس كنت بتخافي، بتخافي من ايه؟ قفلت. وعدك لستك بتحيي وبترفعك وتعلي، وعدك لستك بتحيي وبترفعك وتعلي.

0: لي ايوه مين معايا؟ مين معايا؟ الو
1: الو
0: ايوه انا سامع. ايوه
1: هلا انت منى؟
0: نعم.

0: Allô? Allô? Allô?
1: Allô?
0: Ayoua?
1: Allô?
0: ايوه مين معايا؟
1: أيوة؟
0: نعم
1: ألو؟
0: ايوه نعم
1: ألو؟ أبونا؟
0: ايوه
1: أيوة،
0: تفضل.
1: أيوة، أبونا عم يسمعني؟
0: نعم
1: أنا حابة أسأل على سنة الوقت اللي منتشرة كثير هالأيام على الفيسبوك، إنه في سفر الرؤية على سنة الوحش، وعم بيخوفوا العالم إذا طلع فاكسين للكورونا إنه هو هذا هو شريحة سنة الوحش. هل في شيء صح بالكلام هذا لحتى العالم تتطمر؟ ألو؟
0: يا
1: ألو؟
0: ستي، ده كله كلام يعني. وبالنسبة لسفر الرؤية، ما عندناش تفسير يقول إن فلان ده ربنا أعلن ليه تفسير أو إداله رؤى وإعلان، لكن كلها اجتهادات. والكلام اللي بيتقال عن الشريحة وعن الحاجات دي متهيألي كله كلام مهواش واقعي ولا يمشي مع الإنجيل. نعم، ما أنا ما تنساش إن الشيطان حاضر، الشيطان حاضر بقوة، لينتهرك الرب يا عدو الخير. بيحاول يعطل عمل الله. حارب واعمل جهدك وسوي
1: ألو ألو أبونا،
0: بالسهام، لكنني
1: أتكلم أمي.
0: نموت يسوع غالب على
1: ألو
0: الدوام، غالب على
1: ألو،
0: الدوام. ايوه،
1: إزاي قدسك يا أبونا؟
0: ازيك يا ستي؟
1: أبونا كنت عايزة أسأل قصتك على حاجة مضايقاني قوي.
0: ايوه
1: أولا أنا بنتك، كنت بروح الكنيسة بس ما كنتش بهتم قوي، يعني كنت أروح عشان أقابل صحابي ونقعد مع بعضينا، ولما جه موضوع كورونا ابتدينا نصلي أنا وولادي ورجعنا لربنا.
0: كده الصوت حلو، كده الصوت حلو. ايوه اتفضلي.
1: وجوزي ورجعنا لربنا، بس كل ما اجي اصلي يا ابونا ولادي يقعدوا يخلوني اتعصب عليهم او ازعق او اضربهم، بيشوشوا عليا دايما، ودايما اقعد بعد ما اكون بصلي واصوم وكل حاجه تمام اقول لا انت ازاي بتصلي وبتعملي كده وبتتعاملي كده مع اولادك، انت مستحيل اصلا ربنا يقبلك تاني. فببتدي اقف شويه وبعدين اقول لا لازم انا. ولما جه وقت في بدايه الصلاه يا بونا كنت بتابع البرنامج بتاع قدسك، فكنت واقفه بصلي معاك وكنت مبسوطه جدا جدا، وابتديت اقول انا عرفت سبب صلاتك يا ابونا مكاري، وان انت تبقى مبسوط جدا

0: فعلا انا حسيت بالمسيح في وقتها، حسيت بنفس الفرح اللي قدسك بتبقى فرحان بيه، ولما بكون بتتكلم وتشرح من الانجيل وبعدين تقف وبعدين ترنم. ايه ده؟ ايه الاحساس ده؟ احساس حاجة رهيبة، احساس فرحة عمري في حياتي ما كنت حسيتها قبل كده. وابتديت ابقى مبسوطة ومش هممني اي حاجة، بالرغم ان احنا ظروفنا المادية صعبة ما كانتش هماني جدا. ابتديت احس ان ربنا دايما معايا، وابتدى جوزي بقى مشكلة النت دايما يقعد على النت، يلعب على النت لعبة ومش مهتم بأي حاجة. بعد ما كان بيصلي نقرب من ربنا ابتدى هو يبعد، ما بقاش زي الأول.
1: الله.
0: حتى ولادي معايا ابتدوا يبعدوا. كورولوس يا ابونا عنده 10 سنين، إنسان يعني طفل صعب خالص، ما بسمعش الكلام خالص خالص، ودايما كل ما اجي يبقوا كويسين، وعندي ما اجي اصلي صلاه باكر او قبل النوم يبقوا في حاله غريبه، حاله غريبه يا ابونا، ضرب وكلام صعب منهم وشد وجذب، مش ببقى عارفه اصلي يا ابونا، مش عارفه اعمل ايه في المشكله دي. يا ريت يا قدس ابونا ترد عليا دلوقتي ارجوك.
1: من نشيلك وقعدت تحارب عنه، من نشيلك ده عملك، ده عملك، ده عملك. وإن كان ملناش حيلة وإمكانياتنا ضعيفة، لكن أنت إمكانياتنا، وعدك بيطمنا. اسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا. أشكرك أشكرك أشكرك. الشيطان هنا بيخرف في الأجهزة، وإحنا طبعا ما معناش غير المسيح وابنه سامح، ربنا يبارك فيه ويخليه. إمكانياتنا ضعيفة فالشيطان بيحاول يشد حيله علينا، لكن إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. أمين أمين. معاكم إيه دلوقتي؟

0: Hello.
1: Hello.
0: أيوة.
1: أبونا مكيري.
0: أيوة.
1: أيوة يا أبونا، أنا بنتي راب من أمريكا. يا أبونا أنا كنت عايزة أخد رأي أختك. أنا وجوزي وابني عايشين في أمريكا، ونشكر ربنا إحنا معانا شهادات عالية، دكاترة ومرتاحين ماديا جدا، بس تعبانين نفسيا جدا هنا، بنفكر ننزل مصر في أقرب وقت، فإحنا مش عارفين القرار صح ولا غلط، ومش عارفين نسمع صوت ربنا في الموضوع ده، وخايفين بعد ما ننزل وننقل كل حاجة نتعب هناك، مش عارفين القرار صح ولا غلط.
0: هما دكاترة في أمريكا وعايزين ياخدوا قرار يرجعوا مصر، مش كده؟
1: احنا تعبانين نفسيا جدا هنا. انا جوزي عنده اكتئاب تقريبا من ساعة ما جه امريكا، وبياخد ادوية اكتئاب معانا، احنا الاتنين دكاترة ومرتاحين ماديا جدا، ومعانا الجنسية تقريبا كلنا،
0: مش سامع. هي قالت ايه تاني؟ ما الصوت مش واضح يا بنتي. ممكن انا عرفت انكم دكاترة وعايزين ترجعوا مصر.

0: كلميني كلمتين
1: احنا تعبانين كتير جدا من العبور. انا جوزي عنده اكتئاب وبياخد ادويه اكتئاب من ساعه ما جه امريكا، وعلى طول حاسين ان احنا مضغوطين وتعبانين نفسيا وعندنا مصاحب نفسيه هنا جدا.
0: لو سمحتي
1: بس بنفضل ننزل مصر.
0: لو سمحتي اتكلمي كلمتين بهدوء خالص بعد ما انتوا دكاتره وعايزين ترجعوا مصر. قولي كلمه كلمه.
1: احنا عايزين نعرف صوت ربنا في الموضوع ده، احنا مش عارفين القرار ده صح ولا غلط.
0: طيب عرفت دي.
1: وخايفين بعد ما نرجع نتعب تاني.
0: وايه تاني؟ مين اللي عنده اكتئاب؟
1: عايزاك تطمني، لان احنا مضغوطين نفسيا وفي مشاكل كبيره هنا في امريكا بيني وبين جوزي. عايزاك تطمني لان في مشاكل كبيره.
0: حاضر حاضر حاضر.
1: جوزي عنده اكتئاب وكان بيشرب مخدرات عايزاك تطمني جامد يا جوزي.
0: حاضر حاضر.
1: شكرا
0: يا سيدي. اولا بالنسبه لتحركاتنا ومستقبلنا ويومنا والغد بتاعنا، المفروض يكون الكل في ايد المسيح له كل المجد. كل في ايد انتوا ولاده وبناته، وكل اللي بيعمله لصالحنا. ما دام انتوا بتحبوا ربنا يبقى كله للخير، بتحبوا ربنا يبقى كله للخير. احنا دلوقتي قدام موضوع، احنا في امريكا نرجع ولا ما نرجعش، نيجي مصر ولا منجيش. يبقى هنسأله هو اللي منك يكون، اللي منك يكون. احنا عايزين مجدك وحدك. ان كنا هنمجدك في امريكا خلينا في امريكا، ان كنا هنمجدك في مصر ودينا مصر، ونسيب نفسنا بين ايديه وما ناخدش خطوة بارادتنا الشخصية او باستحساناتنا البشرية، لكن ننتظر مشورته هو. مشورته هو. كان الصالح في امريكا امين فليكن، ان كان الصالح في مصر امين فليكن. اما عن الامراض والبتاع اللي لينا، احنا ملناش غير المسيح هو الطبيب الحقيقي. أقول له إلمس لمسة شافية وتمم مشيئتك في حياتنا. أمين. المكالمات اللي جاية مش واضحة أبدا والصوت مش حلو.
2: أنا
0: نعم
2: أنا
0: أيوة
2: أنا
0: أيوة أنا سامع. نعم نعم
2: نعم أصلح الهواء.
0: نعم ألو. ألو مين معايا؟ الو الو ما فيش. قلنا قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. نرجع لينا واحنا خايفين وعند اقدام المحبه، وندي ودن لحبيبنا ومخلصنا اللي بيطمنا وياخدنا في حضنه ويدفدف علينا وبيذكرنا بالمكتوب: هل تنسى المراه رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ قال حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. قال حتى هؤلاء ينسين.

لأن المرأة في وقت الحصار طبخت ابنها، قال حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. هو ذا على كفي نقشتك، هو ذا على كفي نقشتك. نقش مين؟ اسمي؟ لا. رسمي؟ لا. من نقشني؟ أنا بذاتي.

فين محفوظ في نن العين منقوش على الكفين.

0: المحفوظ في ذن العين. واحنا عند قدمي بيطمن كل انسان، بيقول له ما تنساش انك غالي عليا وانك غالية عليا، حتى مني. لحم من لحمي وعظم من عظامي. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين. الأمهات الحنائن طبخنا ثمرة بطونهن، الأمهات الحنائن حنينين جدا طبخوا ثمر بطنهم. المسيح اللي معانا بيطمننا كلنا، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، واحنا متستخبيين تحت جناحيخ وموجودين عند قدميخ. هيبدد المخاوف ويمنحنا سلام. نقول مع المرنم: أقول الرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. أنا ماليش غيرك، ماليش غيرك، ما فيش شيء في العالم يطمني ولا مصدر للسلام غيرك. أنت ملجئي وحصني، أنا بترمي عليك. إلهي فأتكل عليه. وبيطمننا بلسان المرنم ويقول: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. ما تخافش، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يضللك، شعر الناعم الحنين، وتحت أجنحته تحتمي ترس ومجن حقا. مسيح معنا. نشوف سؤال. نعم. نعم. ألو.
1: ألو.
0: أيوة مين؟
1: أنا. نعم.
0: نعم.

0: أهلين مرحبا.
1: أقول أنا كثير كنت مشتاقة أحكي معك كثير، يعني من زمن طويل. أحمد الله بأن أنا دلوقتي بدي أحكي معك. أقول أنا قبل إيديك وما بعرف، أقول بدي أسألك سؤال. ليش مرات تصلي الصلاة ما تستجيب، أو مرات تتأخر زمن طويل بحيث إنه تتحقق هاي الأمنية؟ كنت لا طعم بعد فات زمن عليها كثير. مرات نعمل خير حتى من بعض الأحيان أقرب من سنين ما نحسب نقدم خير، بالعكس نحسب نقدم الشوق. يعني واحد إنسان من داخله يظهر ينزعل، ليش أنا عملي بخير عن على نيتي؟ وهذا الإنسان رد الخير إلي بالشر. وأنا أظن أطلب منك صلاة إلى بيت أهلي، خاصة إلى أولاد الشباب في فترة مراهقة.
0: من عندك ومن هنا ولا من أمريكا؟
1: نعم أبونا،
0: لأن أنا مش سامع صوت واضح.
1: ألو.
0: أيوة أيوة أنا سمعت بس الصوت
1: مش واضح. ماذا أسمع أبونا نهائيا؟
0: ممكن تكلميني كلمتين بهدوء باختصار؟ أنت عايزة إيه؟
1: ألو.
0: أيوة أنا سامع
1: أبونا. أبونا يعني رأيوني يا أبونا.
0: لا الصوت مش حلو، الصوت مش حلو. برضو نشوف. ألو ألو ها؟ الو
2: الو
0: اقفلي التلفزيون.
2: الو
0: اقفلي التلفزيون. كلمونا من التليفون.
2: الو
0: ايوه قفلت التلفزيون.
2: سلام ونعمة.
0: سلام.
2: بنت الرب من الجزائر.
0: بنت الرب من الجزائر.
2: نعم.
0: وطي الصوت شوية. أيوة نعم.
2: أشهد أن عظمة المسيح.
0: أيوة.
2: ألو.
0: أيوة سامع.
2: أشهد أن عظمة المسيح.
0: تشهدي على نعمة المسيح، تفضلي. أيوة.
2: ألو.
0: أيوة تفضلي أنا سامع.
2: سلام نعمة أبونا.
0: سلام.
2: كنت في الاجتماع.
0: أيوة. كنت
2: أصلي معكم.
0: كنت بتصلي معنا. نعم.

0: فالشيخ تعرض المسيحية في الاجتماع.
1: أشكرك، مسيح عظيم.
0: في الشهر الرابع،
1: الشهر الرابع
0: في 2018 كنت أصلي معكم.
1: أيوة.
0: عندما كملنا الصلاة،
1: عندما كملنا الصلاة أيوة،
0: كنت أصلي معكم. عندما كملت الصلاة قلت لنا المجد للمسيح، إنه حاضر بيننا.
1: إيه؟ أيوة.
0: وشفت صورة المسيح في الاجتماع.
1: يا سلام. ألفين 2018.

مجدك ومجدك ويتمم لينا وعدك. هايل ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا ويدوّنا من شهدك. ونشوفك في وسطينا ودوّنا من شهدك. حضورك سر فرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، يا مضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. ما هوش الصوت ده؟

حبيبي أعطاني عطية، أعطاني تذكرة سماوية، حبيبي أعطاني عطية، أعطاني تذكرة سماوية على حساب دم المسيح، نلت الحياة الأبدية. عندما يسهر علي ولا ينام، عند مخلصي فدي رئيس السلام،

عند مخلص فدية رئيس السلام، امنحني السلام إلى التمام.

0: المهموم سوائي ملا أنا من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء سوائي ملا أنا من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء. هلو، ايوه، هلو،
1: هلو،
0: مين معايا؟
1: انا بكلم اسره من تكساس.
0: من تكساس، اتفضلي.
1: انا عندي مشكله مع اختي.
0: ايوه،
1: اختي قالت كلام في حق والدتي مش كويس،
0: كده الصوت حلو خالص.
1: هي وجوزها.
0: أختك قالت كلام في حق مين؟
1: في حق والدتي مش كويس، هي وجوزها.
0: أيوة،
1: وبسبب الموضوع ده أنا ما اتحملتش، فقلت لأمي. فماما قالت لي إن أنا أواجهها يعني، فماما واجهتها. وبسبب المواجهة دي أختي طبعا نكرت كل حاجة، وقالت لا انا ما قلتش الكلام ده، وهي قالته بالفعل. فمش بتكلم ماما ومش بتكلمني انا. فانا مش عارفه هل انا غلطت لما حكيت الحقيقه لوالدتي ولا ايه، انا مش عارفه. انا دايما حاسه بالذنب يا استاذ منى.
0: طيب هقول لحضرتك، انت سمعتي كلام من اختك ورحتي
1: بالظبط
0: بلغتيه لامك،
1: بالظبط.
0: ومن مكرهة الرب، من الحاجات اللي يكرهها ربنا جدا، زارع خصومات بين إخوة. انت زرعتي خصومة،
1: تمام،
0: يعني عملتي خطية. انا مش بأنبك على الخطية، لا، ان باب التوبة مفتوح وابونا السماوي بيحبنا جدا، لكن بقول انت اخطأتي في انك نقلت الكلام لامك وخليت الاثنين يشيلوا من بعض ويخصموا بعض، واخد بالك؟
1: انا عايزه اوضح لاختك حاجه، لو الكلام ده ما كانش اتقال لامي كانت امي هتقع في مواقف مش حلوه مع اختي وجوزها.
0: برضو كان ممكن،
1: اضطريت انا الكلام ده عارفاه بقالي سنه ونص.
0: لا، برضو كان ممكن تسيبي ربنا يتصرف، واحنا مش احكم منه.
1: طب
0: ولا
1: انا دلوقتي انا اعمل ايه يا ابونا؟
0: طيب ما انا بجاوب اهو، ما تقطعيش كلام. احنا مش
1: انا
0: احكم
1: أسأل.
0: منه ولا اعقل منه، احنا اخطأنا، انت عليك تقولي انا اخطأت وتقدمي توبة لربنا، يا رب سامحني انا عملت غلط، وانت تصلح اللي بيني وبين اختي وبيني وبين امي بس، ونعيش حياة توبة على الدوام. نعيش حياة توبة على الدوام، على الدوام، وربنا يمجد اسمه في حياتك.
1: تمام يا بونا.
0: أمين. ربنا معاك ويبارك حياتك.
1: أمين يا بونا.
0: المهم إن عشنا فللرب إيه؟ نعيش. ربنا معاك ويبارك حياتك.
1: تمام يا بونا، شكرا خالص.
0: سلام الرب
1: معاك.
0: شكرا
1: يا بونا.
0: باي باي. أمين. قلنا وادك نستك بتحييك، وادي ولادك وبناتك عند قدمك بيحيوك. املانا بالسلام، املانا بالفرح، املانا بالسلام، املانا بالفرح. املانا بالسلام، املانا بالفرح. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

واللي معانا بيذكرنا بيقول لي لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى في الظلام ولا من هلاك يفسد في الظهير. يعني يا اولادي يا بناتي ما تخافوش ولا تخشوا من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهر. ليه؟ لأن أنا معاكم، أنا معاكم. املانا بالفكر ده إنك معانا، املانا بالفكر ده إنك معانا، إنك معانا. وساعدنا نعيش إحنا على الدوام معاك، ساعدنا نعيش إحنا على الدوام معاك. المحب الأنزخ من الأخ، ما ننسكش لحظة واحدة، عينينا ما تترخيش عنك لحظة واحدة. حبيبي معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومصدر عزايا، أعظم عطية وكنز العطايا. يا فرح قلبي الله جوايا، مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، أعظم عطية

مش بيفارقني معايا تملي، مش بيفارقني معايا تملي. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلنا في روح الصلاة نرفع لي ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله، لأنه بالحقيقة استجاب ومنحنا سلام. كرامة ومجد ليك، وبدد المخاوف، بدد المخاوف. كرامة ومجد ليك. لا تخف لأني عرفتك قبل ما في البطن صورتك. بنشكرك، بنشكرك. سؤال بيقول: أرجوك أبونا، أخويا لا يريد أن يتكلم معنا رغم أنه خادم وخادم كبير، لا يريد أن يتكلم معنا رغم أنه خادم وخادم كبير.

واحنا وانا واخواتي كلمنا ابونا فوق العشر مرات، وابونا قال ان الموضوع مش في ايده، في ايد مراته. يا ريت تقول له كلمه وفهموا معنى الحب. احنا وانا واخواتي كلمنا ابونا فوق العشر مرات، فابونا الكاهن قال ان الموضوع مش في ايده، في ايد مراته. يا ولد يا ولد يا ولد، موضوع مش في ايده، في ايد مراته. والخادم الكبير ما بيتكلمش اخواته. وادي الكورونا بتقول ان الانسان بينه وبين الموت خطوه. واضح طبعا ان ما فيش محب، لان بيقولوا لي يكلموا عن المحب. واحنا بنوعظ وبنقول من غير محبة مفيش حياة أبدية، من غير محبة مفيش حياة أبدية. ومدام خادم يبقى إذن ده فاهم وبيتكلم وفاهم وعارف بيعمل ايه ويسوي ايه. بس معلش يسامحني هو وغيره، اقول انه أعمى قصير النظر، لأن هو في الوقت اللي بيخدم فيه وبينصح وبيعلم غيره هو ما تعلمش، وبيوعظ غيره هو ما توعظ. وبعدين لما أبونا أو قدس أبونا بيقول إن الموضوع مش في إيده، ده في إيد مراته، ده يعني سبب تاني مش حلو، مش حلو. المفروض انه راجل البيت، والمفروض انه له كلمة، والمفروض ان القيادة في ايده، والمفروض ان هو رأس المرأة، والمفروض ان الاتنين حتة واحدة بيطوعوا بعض وبيحبوا بعض، لكن تارك السيادة للست. لا مش مظبوط، في حاجة غلط في

بيت وفي حاجة غلط في الحياة، الحق نفسك، الحق نفسك، الحق نفسك وقدم توبة الآن، قدم توبة الآن. أمين. ربنا ينجينا من الهلاك. متهيألي الوقت قرب، فتعالوا كلنا نرفع ذبيحة حمد للطيب الحنين اللي حاضر معانا واللي جمعنا واللي فرحنا وعزانا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين يا حلو. هقول لكل مريض اذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرافات اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطرده. أمين. وأقول لكل خايف في ثقة إن رب بدد المخاوف ومنحنا سلام، رافعين إليه ذبيحة حمد وشكر. وأقول في الآخر أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، أؤمر بالبركة، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: الكارما هي منارة موجودة في كل بيت، تتكون من عدد كبير من الكنائس، وكل كنيسة بتنقل حضور ربنا لكل مكان. ونضمن نستمر في إرسالنا للكنائس المختلفة والخدمات المختلفة لما تكون معانا شريك شهري في قناة الكارما. ناس كتير بيدوروا على الحق، ناس كتير بيدوروا على النور. الكارما تفضل منارة لكل اللي بيدور على الحق وكل اللي بيدور على النور بسبب اشتراكك الشهري معانا. من فضلك كون شريك شهري عشان نفضل نكون موجودين على مدار السنة نور لكل اللي بيدور عليه. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR code الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم

إذن أبطال داود تدربوا على يد محارب جبار يتمتع بقيادة ملكية وبمسحة ملكية. أخبار الأيام الأول 12 يتحدث عن القيادة، ثم سننتقل إلى أخبار الأيام الثاني 2-4. سليمان خطط لبناء الهيكل وبنى الهيكل وجهز الهيكل وكرس الهيكل. إذن ما عليكم فعله لدى التخطيط يجب أن تخططوا وخطتكم استراتيجية. حسناً، أنتم في النقطة ألف وتريدون الوصول إلى النقطة تاء، الخطة استراتيجية، ثم تتقدمون على أساس الاستراتيجية. أؤكد لكم أن مرحلة التخطيط مهمة، لكن بما تنبأت لكم الأحد الماضي، لكل من اعتلى المنصة سبق أن خططتم وقمتم بالبناء وقمتم بالتجهيز وقمتم بالتكريس، وبعد ذلك كله حدث تجل لمجد الله، وهو ملأ الهيكل بمجده. وأقول لكم، عندما كنتم هنا، إذا كنتم هنا معي يوم الأحد، فوقت تجلي المجد قد حان. أنتم خططتم للأمر، أنتم قمتم بالبناء، قمتم بالتجهيز وتكرستم. ما أريده منكم إذا كنتم هنا، ويوجد أناس آخرون أيضا لكن عليهم خوض بعض الأمور معي، بداية عليكم الجلوس حتى أحد القيامة. إذا لم تدونوا هذه الأمور، قوموا بتدوينها: الخطة، البناء، وكيفية التجهيز، ثم التكريس. تقومون بالتكريس بأنفسكم، ونحن نقوم بالتفعيل عبر الرسامة يوم أحد القيامة. هذا مهم. الله يهتم بالتفاصيل، وهو أعطى كل التفاصيل عن الهيكل لسليمان. دونوها بعد وضع خطة مع تفاصيل، وإذا كانت جاهزة ضعوا أيديكم عليها وامسحوها بالزيت. أحضروا تابوت العهد إلى الهيكل، والتابوت يرمز إلى حضور الله. لماذا؟ لأنه يحتوي على الوصايا العشر، والوصايا العشر هي المخطوطة الوحيدة المكتوبة بإصبع الله. حرفياً يقول الكتاب إن الله كتبها بإصبعه. هل تدركون هذا؟ وحين نتكلم عن أمور مثل يمين الله وإصبعه، فنحن نقول إننا مخلوقون على صورة الله. هذا رائع. أعتقد أن موسى كان يتكلم مع يسوع حين قال الله: فمن إلى فمن أتكلم معه؟ كان هذا يسوع، فلا أحد يرى الله ويعيش. ثم تراءى الله لسليمان وقال: لكن إذا أعطاه الله إنذارا، سينجح الأمر بيننا تحت شرط. أنا أتبع هذه الطريقة، أنا واضحة جدا في برنامجي، وواضحة مع الناس، أقول هذا ما سنفعله. تضحكون، لكن أليس هذا صحيحا؟ إذن في الخدمة التعليمية، أيا تكن مجموعتكم، أقول لكم ما ستحصلون عليه وما أعطيه وما أتوقعه. إذن لا توجد أجندة سرية هنا. أنتم تعلمون لما أنا هنا، وما هي أجندتي هنا، وما هو الهدف من كل مجموعة خدمة لدينا. نحن نطلعكم على ذلك دوما. أنا أؤمن بالشفافية وبالتواصل الواضح مع الناس، هذا ما سأفعله. والله فعل هذا مع سليمان، قال: سأقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد إن حفظت فرائدي وأحكامي. وقطع له وعودا كثيرة، صنع أمورا كثيرة، لكن إذن الله يقوم بمساءلتكم أيضا، لكن إن كنتم تنقلبون ولا تحفظون وصاياي فرائدي التي جعلتها أمامكم، بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، فأني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها، والبيت الذي قدسته لإسمي أنفيه من أمامي، ويكون إسرائيل مثلا وهزأة في جميع الشعوب، وهذا البيت يكون عبرة
كل من يمر عليه يتعجب ويصفر ويقولون لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت؟ فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا له وعبدوها، لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر. يوجد شرط إذا أردنا أن نعمل معاً. الله يقول سوف تتبعونني ولست أنا من سيتبعكم، لكن في إنجيل الغرب أتعلمون ماذا يجري؟ أنا أشتري البيت، أنا أقوم بالخدمة، تعالوا واتبعوني لأن يسوع المسيح صديقكم، صح؟ لأنه هو من يخدمنا لا العكس. سأفعل ما أريد، أنا كتبت إنجيلي. يقول الناس أعتقد أن الله هكذا، أعتقد أن الله يفكر هكذا حيال الأمر، أعتقد أن الله ينظر إلى خطيئتي بهذه الطريقة. حسنا، انشروه واكتبوا عليه إنجيل نانسي، تعلمون؟ إنجيل سوزان، إنجيل فلان، اكتبوه وانشروه. سيقرأ بعض الأتباع إنجيلكم لأنكم

0: تؤمنون بما كتبتموه فيه وصرتم آلهة أنفسكم، تقررون أين ستذهبون وما ستفعلونه بحياتكم وبصحتكم وبمستقبلكم وبأموالكم، فانشروه. يوجد شرط عندما لا تعملون بكلام الله. إذن فلنعد إلى الكتاب المقدس. أخبار الأيام الثاني، نرى ملكين، أحدهما هو حزقية من 29 إلى 31. صار ملكاً في سن مبكرة جدا. حزقية كان في 25 حين صار ملكا، وحكم في أورشليم ل 29 سنة، ما مجموع 25 و 29؟ شكرا. 54 سنة. أتعتقدون أن 54 سنة هي حياة طويلة لحزقية؟ أتعلمون أنه عاش 45 سنة؟ بعد أن طلب 15 سنة أعطاه الله 15 سنة؟ واو. إذن عندما كان مريضاً، احسبوا العدد، كان عمره 39 سنة، وأعطاه الله 15 سنة إضافية. هذا ما أعطاه إياه الله. سأخبركم لماذا. لأنه كان لا يزال متكبراً جداً. سأله إشعياء: هل أريت العدو كل ما في بيتك؟ فأجاب: نعم. كان يتباهى بممتلكاته كلها وأرى العدو كل ما في قصره ولم يسر الله به. عليكم أن تحذروا من التباهي. أحيانا لا تنمو خدمات الناس لأن الله يعرف قلوبهم ويعلم أنهم سيتباهون حتى قبل بلوغ المرحلة الثانية، ناهيكم عن الأخيرة. أحياناً تشاهدون الناس يعظون وتقولون: أنا أفضل منهم في الوعظ. أنا لا أمزح، فأنا فعلت هذا. وقال لي الله: إن لم تتوبي لن تنمو خدمتك أبداً.
1: هل فكرتم يوماً المسألة ليست في وعظهم بل في تواضعهم وإعطائهم المجد لله؟
0: خدمتهم أكبر من خدمتكم، وكتبهم أكثر مبيعاً من كتبكم، وتسجيلاتهم أكثر مبيعاً من تسجيلاتكم، لأن الله يعلم أنه لن ينال المجد مما يهبكم إياه. لكن من ناحية أخرى، أحدهم يفعل ذلك بكل نقاوة قلب، وهدفه الوحيد هو إعطاء كل المجد ليسوع المسيح، والله يقول: حسناً، سأكون مع فلان، لأنه متواضع. من يرفع نفسه يتضع. شكرا. ومن يضع نفسه يرتفع. إذن يوجد ملكان إصلاحيان في أخبار الأيام الثاني، حزقية ويوشيا. بالرغم من كبريائه، كان حزقية ملكا مذهلا في أيامه، فهدم المرتفعات كافة وكسر الأصنام كافة وكل شيء، فطهر الأرض بالكامل. هو صنع أمورا عظيمة كثيرة وطهر الأرض من الأوثان، لكن كبرياءه. سليمان لم يفعل هذا بأصنام زوجاته، لكن الله يستطيع أن يرى كل عيب وكل نجاسة في قلوبنا لأنه سيد. ثم ننتقل إلى يوشيا. لكن قبل الانتقال إلى يوشيا، يجب أن تدركوا أن حزقية سعى وراء أمرين: التكريس والاسترداد. أؤكد لكم، بدون تكريس الاسترداد مستحيل. يجب أن تتكرسوا أولاً لتنال عائلتكم الشفاء والاسترداد. أتعلمون ما هو التكريس؟ التكريس هو تنقية محيطكم، هاتفكم، الإنترنت، حاسوبكم، ذهنكم، جسدكم، نفسكم. التكريس يجعلكم جاهزين للاسترداد. يستحيل أن تكونوا غارقين في الوحل والخطية بانتظار أن يرد الله نفوسكم.
1: إذا كررتم 40 مرة في اليوم: الله سيرد نفسي، الله سيشفيني، الله سيعوض لي،
0: فأنتم ترددون الكلام كالببغاء، فتحفظون الكلام وتكررونه: الله سيرد نفسي. حظا سعيدا إذن، فأنتم ستحتاجون إلى حظ بما أنكم لم تختاروا الله. قد تكررون الكلام آلاف المرات في اليوم، لكن إذا لم تسلكوا مع الله فلن تفعلوه.

0: إذن التكريس يأتي بالاسترداد، والآن فلننتقل إلى يوشيا في الجزء الأخير. يوشيا يعني الله يعضد ويشفي، يهوى يعضد ويشفي. نرى يوشيا في الملوك الثاني 22، إنه المسيا المستتر اختبأ في مخدعه خشية أن تجده ابنة إيزابل وتقتله. صار ملكا في الثامنة من عمره، في سن الثامنة. أليس هذا لافتا؟ ملك في الثامنة، وملك على أورشليم ل 31 سنة ومات في 39. هل عاش طويلا؟ كلا. هذا مؤسف جدا، وهو كان مصلحا آخر. تعلمون، هو جلب سفر الشريعة، وهو صنع أعظم إصلاح تثنوي في البلاد. أقول لكم، أعتقد أنه لثمان سنوات بقي في الظلمة، وكانت لديه مربية، والشخص الذي خبأه زرع فيه بذورا عن الله. التاريخ والتقاليد اليهودية تتحدث عن ذلك. لا أعتقد أنه في سن الثمانية، إنه ولد. من يبلغ ثامنة من العمر هنا؟ ليس كنزي، ليس أنت. إذن، لكن في سن الثامنة
1: أصبح ملكا.
0: يعني هذا أنه كان لديه مستشارون وأشخاص محيطون به يدعمونه ويساعدونه، لكنه استجاب لأنه فعل ما يحسن في عيني الرب واتبع طرق أبيه داود. كان لديه تفسير رجال الدين للتوراة وسفر الشريعة فجلبه. مات في سن 39 لأنه خاض معركة منعه الله من خوضها، وأرسل إليه نبيا لنهيه عن ذلك، لكن وبالرغم من المشورة ذهب إلى المعركة، صح؟ إذن عندما جال يسوع في البرية 40 يوما و40 ليلة، قال له الشيطان: ارمي نفسك والله سيوصي ملائكته بك لحمايتك، صح؟ عندما ترتفعون احذروا التصرف وكأنكم بمنأى عن المشاكل. لا تتصرفوا وكأنكم محصنون ضد الخطر. لا تلقوا بأنفسكم. منذ بضع سنوات ثمت دول إسلامية لا أزورها لأن برنامجنا مشهور جدا فيها، وتم إصدار مذكرة توقيف بحقي. لا أزور تلك البلدان، وربما يجهل البعض منكم ذلك. وسألني أحدهم: هل ستذهبين إلى البلد الفلاني للكرازة بالإنجيل؟ مع العلم أني لا أذهب إلى هناك، لأن لحظة وصولي سيتم إما إعدامي أو توقيفي أو اغتصابي، فلا أذهب إلى هناك. إذن سألني: هل ستذهبين؟ فأجبته: إذا قلت لنفسي أن أذهب فلن أفعل، إذا دعاني الله للذهاب فسأذهب أياً يكن ما ينتظرني. تذكروا في سفر أعمال الرسل حين تنبأوا على بولس قائلين: الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا يسلمونه إلى أيدي الأمم، لكنه قال: لماذا تكسرون قلبي؟ الله دعاني إلى أورشليم، حتى إن كنت سأموت أذهب إلى هناك. لماذا؟ لأنه كان يعلم أن الله دعاه للذهاب. أحياناً كثيرة يذهب مرسلون إلى أراض خارج دعوتهم فيعصون الله لأنهم يريدون فعل أمر مهم بحياتهم، مثل الانضمام إلى الجيش. ليس لدي أمر آخر أفعله، لا أعرف ما سأفعله بحياتي، أنا مشوش وفاشل وضائع، أنا لا أكلم الجميع، أنا أحترم عناصر الجيش ومن يعملون في خدمة بلادنا، لكن ثمة أشخاص أتوافقونني يتطوعون لأنهم بلا هدف، وهم يؤذون أكثر مما يخدمون ويؤذون آخرين في تلك البلاد. هذه حال المرسلين أيضا، وأنا لا أقصد الجميع، لكن البعض منهم يريدون أن يكونوا أبطالا، إنهم يطلبون مجد أنفسهم. سأفعل أمرا صالحا في حياتي وسأستحق شيئا ما، سأستحق مديح الناس إذا ذهبت إلى تلك الأرض، فتصبحون هدفاً سهلاً للعدو. العدو يوصلكم إلى هناك وينال من عائلتكم، ثم تقولون: جئت إلى هنا لأخدمك، لما فعلت هذا؟ وكأن الله مسؤول. لكني أقول لكم، لا يهم كم تبدو المهمة نبيلة وكبيرة، ما

0: تنالوا الضوء الأخضر من الله لا تذهبوا. لا يمكنكم حتى الذهاب إلى وسط المدينة للكرازة إذا لم يدعكم الله لذلك. لا يمكنكم حتى الذهاب إلى بيت دعارة في أمريكا للكرازة بالإنجيل إذا لم يدعكم الله لذلك. لا يمكنكم مواعدة أحد لربحه للمسيح. أعني هيا مواعدة تبشيرية؟ أواعد هذا الشاب لأربحه للمسيح، أمارس الجنس معه لكي يخلص، فأقول يا لهذه الحثالة. يأتي إلي البعض قائلين هل لا تصلين لصديق الذي أقيم معه لكي يخلص؟ فأقول لا، أصلي أن يتم اختراع جراحة زراعة دماغ ناجحة في أمريكا لأجلك. إذن تحتاجون إلى زراعة دماغ. انسوا أمر المنطق، تخليت عن المنطق في هذا البلاد. انسوا المنطق، حكمة الله، تمييز. لا، لا تتمادوا. لكن الناس هم كما قال زوجي، الأناس البسطاء يصدقون أي شيء. صديقك قال هذا؟ حسناً، هو قال هذا. فلان قال، هو قال ذلك. تعلمون، ألتقي بأناس، يعني أنا التقيت سيدة قالت لي تنبأ لي 10 أشخاص ولم يتطابق كلام أي منهم مع الآخر. فقلت لها واو، ماذا ستفعلين إذن؟ أنا محتارة جداً. أتعلمون كم شخصاً تنبأ على حياتي؟ لو أني تبعت هؤلاء الأنبياء لربما كنت ميتة في مقبرة في مكان ما في كوريا الشمالية. قال لي أحدهم قبل 40 ستحملين بتوأم بصبي وبنت قبل 40. أنا في 50 الآن. تعلمون لو تحقق هذا لأسميناهما إما إسحاق أو إسماعيل أو عيسو لاحترنا في عمرهما. اليوم الماضي أخفت زوجي فقال حقا؟ الناس. لكن الليلة أود القول إنه من بين الملوك 8 صالحين 2 فقط أزالا المرتفعات. أعتقد أن هذه حال أمريكا اليوم وحال الكنيسة في العالم. لسنا جميعا سيئين لكننا مختلطون. أوكي؟ أنا واثقة من وجود صالحين أيضا، لكني أقول عموما إنه لا تزال لدينا مرتفعات. أزلنا الأصنام لكن أبقينا على المرتفعات. وأقول لكم إن المرتفع الرئيسي هو نحن وأفكارنا ومطالبنا ومشاعرنا. هذا أكبر مرتفع لدينا في أمريكا، ويسمى هذا الأنا، حب الأنا. نحن ثقافة الأنا ولسنا ثقافة يسوع. أنا، أنا، أنا، المجد الذاتي، التركيز على الذات، الأنا، الأنانية، إرضاء الذات. لدينا جميعا هذا النوع من الجبال أو الضربات، ضربة البدانة، ضربة المرض وغيرها. أقصد كل تلك الضربات التي لا نراها وأصبحت طبيعية في حياتنا وفي مجتمعنا. باطل، باطل، باطل. لكن الأمر يعود إلى الذات، الذات. لذا يجب علينا صلبها. يجب أن نموت عن ذواتنا. السبيل الوحيد لتطهير الأرض من المرتفعات هو صلب الذات. لا تستفزوا، لا تعثروا، تعلموا الاستسلام، تعلموا الخضوع، تعلموا سلوك في الطاعة. لكن الله يدعونا في هذه المرحلة للموت عن ذواتنا. عندما ندرس العهد الجديد سأتكلم عن بولس، رجل ميت يمشي. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. سندعوكم للتقدم للصلاة الليلة لكي تكونوا على توافق مع الروح القدس في نواحي حياتكم التي لا تتوافقون معه فيها، ويعني هذا صلب الجسد. إذن تقدموا للصلاة الآن. صيروا أبطال داود وبطلات داود في الخدمة. سنتيح إمكانية الصلاة الآن. ربما خضتم حروبا وحاربتم شياطين مختلفة في عائلتكم، والله سيمنحكم اختراقا الليلة، وفيما تتم الصلاة لأجلكم هو سيغير بيوتكم، فيما نصلي هو سيغير أقاربكم، فيما نصلي هو سيصنع تغييرا في حياة ابنكم وحياة ابنتكم. نحتاج إلى تغيير. ربما عليكم الصلاة والقول: يا رب، أريد أن أكون ممن يبنون بيتك وليس ممن يهدمونه. البعض منكم يتعرض لظروف ونميمة وافتراء. فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. سمعت أناسا يتصلون بي قائلين: رجاء صلي من أجلي، أتعرض للافتراء ولكلام نميمة ولتلفيق أخبار عني ولاختلاق أكاذيب عني. تقدموا واتركوا ضغينتكم عند الصليب.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة تحولت إلى مبشرة مسيحية، أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك تلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
2: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي، وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
3: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس

0: يقولون هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
1: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
2: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم،
1: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
2: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
1: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

ورحمته من الآن والأبد أمين. كنت بقالي كذا أسبوع بقدم حكايات عن الشجرة المغروسة اللي هي الكنيسة. فالنهاردة عايز أحكي لكم حكاية عن العذراء مريم اللي بنقابلها سنويا ويوميا. نقابل أمنا العذراء سنويا ويوميا زي ما هشرح دلوقتي. نقرأ جزء من التسبحة الخالدة بتاعتها اللي قالتها الصلاة، صلاة أمنا العذراء. ومفترض الصلاة دي كلنا نحفظها ونرتل بيها ونصلي بيها باستمرار. في إنجيل معلمنا لوقا في إصحاح 1 في عدد 46، فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. والتسبحة دي قالتها في بيت أليصابات، فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. أمنا العذراء مريم بنسميها فخر جنسنا، وبنسميها تسميات كتيرة بنسمعها، وبنسميها كمان الشفيعة المؤتمنة. يعني لما أذكر اسم العذراء وأطلب شفاعتها في أي موضوع، هي تؤتمن على هذه الشفيعة، على هذه الشفاعة. وكمان بنسميها والدة الإله. والعذراء مريم كلها كنز من الفضائل. بنقابلها إزاي؟ بنقابلها في السنة في محطتين كبار، وبنقابلها في اليوم مرات كتيرة زي ما هحكي وياكم. أول مرة بنقابل العذراء في السنة، بنقابلها في السنة الميلادية، السنة القبطية. بنقابلها في محطتين كبار، محطة بنسميها شهر كياك ومحطة بنسميها صوم العذراء. شهر كياك شهر كامل للعذراء مريم، والشهر ده اللي هو الشهر الرابع في الشهور القبطية هو شهر متميز قوي. أقول لك ليه. أول حاجة، الشهر الرابع ده له 4 أحاد فقط، مفيش حد خامس. الشهور القبطية كلها ممكن يجي لها حد خامس، 4 أحاد بس. الحاجة التانية، إن شهر كياك بيبقى اليوم فيه قصير جدا، بيبقى حوالي 10 ساعات النهار، والليل 14 ساعة. عشان كده كلكم عارفين المثل الجميل: كياك صباحك، مساك تقوم على فطورك تدور على عشاك. يعني كأني مفيش غدا، لأن اليوم قصير. وكمان في شهر كياك بيبقى له نغمة مخصوصة في الشهر ده بس، ما بتتكررش تاني. والشهر ده نقضيه في صوم، ونقابل عذراء فيه، ونقضيه في تسبيح. وتسبيح كياك كلنا عارفينها تسبيح محبوبة لنا وسهلة. كلكم مثلا حافظين العليقة، تسبحة من التسبيح الجميلة اللي بنقولها عن العذراء مريم، ونربط بالعهد القديم. و

ريح العذراء مريم. لكن في حاجتين عايزك تعرفهم يخصوا مقابلتنا للعذراء في شهر كياك. أول حاجة عايزك تعرفها إن إحنا ليه بنخلي شهر كامل للعذراء. السبب المهم أن لها أذن مطيعة. أمنا العذراء مريم ما عرفتش العند أبدا. يعني أنت كده لما تاخد موقف عند في أي حاجة في حياتك اعرف أنك بعدت عن فضائل أمنا العذراء الغنية. أمنا العذراء في شهر كياك إنسانة مطيعة تستمع، وفي طاعتها كانت متضعة، وفي اتضاعها كانت مطيعة. لما جه الملاك يبشرها ويكلمها بموضوع ما حصلش قبل كده في العالم ولا بعد كده، تختم الكلام وتقول له ايه؟ هوذا انا أمة الرب ليكن ليك قولك. نسميها يا احباء الطاعة القلبية. الطاعة القلبية اكتر خطية بتجيب من وراها مشاكل هي خطية العند. الإنسان اللي بيعاند أو الإنسان اللي بتعاند، والعند يضيع الفرصة. اتصور وياك لو كانت العذراء مريم قالت له ازاي الكلام ده يحصل، لا لا أنا مش مصدق الكلام ده، كانت ضاعت الفرصة منها. ولكن طاعتها والأذن المستجيبة اللي بتسمع. عارفين ليه كانت مطيعة؟ أصل العذراء مريم كانت إنسانة في طاعتها جوه قلبها عندها أذن تستمع لكلمة الله وتعيشها. عشان كده واحد من القديسين أظن القديس أغسطينوس قال عبارة جميلة قوي، أن نحن لا نطوب أمنا العذراء لأنها حملت المسيح في بطنها. نحن نطوب أمنا العذراء لأنها قبل أن تحمل المسيح في بطنها حملته في قلبها. يعني مش بنكرم العذراء عشان شالت المسيح في بطنها، لا لا لا لا، ده شالت المسيح في بطنها 9 شهور وخلاص، لا ده هي عمرها كله شالت المسيح في قلبها. وأظن حمل المسيح في القلب متاح لنا كلنا، متاح لكل واحد فينا أنه يحمل المسيح في قلبه. أمنا العذراء كانت كده إنسانة عندها ود تسمع الوصية، تسمع النصيحة، تبعد عن العند وتاخد بركات. شوف احنا بنقعد شهر كامل نطوبها. لكن الحاجة التانية في المحطة الأولى اللي هي في محطة شهر كياك، ان قلت لك في 4 أحاد، وال4 أحاد دول بنقرأ في كل حد جزء من الإنجيل. في ال4 أحاد بنقرأ إصحاح 1 من إنجيل معلمنا لوقا، أصل إصحاح كبير 80 آية. توم الكنيسة تقسم الإصحاح ده ل4 مقاطع. في الحد الأول نقرأ الجزء الأول، الحد الثاني الثاني، الحد الثالث الجزء الثالث، الحد الرابع الجزء الرابع. طب إيه ال4 أجزاء دول؟ وإصحاح 1 نقعد نقرأ طول الشهر؟ صح واحد قال آه. أصل الإصحاح ده اللي هو 1 لوقا، الجزء الأول بيتكلم عن بشارة الملاك لزكريا الكاهن، ده جزء. الحد الثاني الجزء اللي بيتكلم عن بشارة الملاك للعذراء مريم. الحد الثالث عن مقابلة العذراء مريم مع إليصابات.

العذراء مريم لما عرفت ان نسيبتها إليصابات جرت علشان تخدمها وهي حامل في سن كبير. طب والحد الرابع؟ الحد الرابع نقرا الجزء بتاع ولادة يوحنا المعمدان، وبكده تكتمل القصة. تقولي قصة ايه؟ اقول لك قصة في كلمتين.

وفي الحد الرابع نلاقي الوعد اتحقق وجه يوحنا المعمدان. يمكن واحد فيكم يقول بقى زكريا الرجل الطيب ومراته الإنسانة الطيبة والرجل كان كاهن وما عندهمش نسل. طب وليه ربنا يتأخر عليهم كده؟ كلمة يتأخر دي بلغتنا احنا البشر، ربنا ما عندوش تأخير. نقول له طب ليه يا رب انت استنيت لغاية وقت معين عشان تديهم يوحنا المعمدان؟ نلاقي الإجابة حلوة، أنا انتظرت لكي ما أعطيهم أعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان. يعني يوحنا المعمدان لما جه واخد شهادة كده من المسيح أنه أعظم مواليد النساء. يا إيه العطية الجميلة دي. إذن المحطة الأولى صايمين فيها، بنسبح فيها، بنقرأ الإنجيل وبنعيش قصة الوعد وتحقيق الوعد، والوعد إن كان لزكريا وتحقق بولادة يوحنا المعمدان هو نفس القصة بتاعت وعد لما آدم وحواء كسروا الوصية واتطردوا من الجنة، لكن ربنا يرتب لهم عبر التاريخ الطويل الخلاص اللي تم وتحقق في مجيء وتجسد ربنا يسوع المسيح. وعد من أيام آدم وتحقق في الميلاد، ميلاد المسيح. أدي أول محطة. المحطة الثانية اللي محطة صوم العذراء اللي احنا فيها بقى. المحطة الأولانية بسميها محطة شتوية، في الشتاء. قلت لك النهار بيبقى قصير، المحطة دي بقى محطة صيفية، كلكم عمالين تعملوا كده صيفية من الحر. في الصيف النهار بيوصل ل14 ساعة عكس الشتاء. وصوم العذراء الصوم اللي فيه إعلان إسعاد جسدها، الصوم بنصوم هذا الصوم وإحنا بنحب الصوم ده جدا، الصوم ده بالذات، والناس بتتبارى في هذا الصوم، برغم أن الصوم ده كان صوم خاص بالعذارى في الأديرة، يعني ما كانش بتاع الشعب، لكن العذارى في الأديرة كانوا يعيشوه علشان أمنا العذراء، هي العذراء الأولى. لكن انتقل من الأديرة، أديرة العذارى، انتقل لأننا نحب أمنا العذراء، انتقل لحياة الكنيسة كلها. صوم جميل، والناس زي ما بقول لك بتتبارى في التمتع بيه. واحد يقول لك أنا هصوم الصوم ده بمية وملح، واحد تاني يقول لك أنا هصوم الصوم ده ما فيش حاجة هطبخها خالص، فيش أكل هاكله يكون اتعرض للنار. واحد تالت يقول لك الصوم ده أنا هصومه ومن غير سمك. واحد رابع يقول الصوم ده أسبوعين أنا هزود عليه أسبوع كمان، اللي هو يعني من أول أغسطس. وكل ده بيتم عن طيب خاطر وعن محبة كبيرة. وأظن معظمكم يكون سمع القصص، واحد ولا واحدة يقول لي الموضوع الفلاني أنا اتشفعت بأمنا العذراء وقلت لها يا أمنا العذراء لو حقتي لي الحكاية دهية أنا هزود أسبوع على الصوم، بدل ما يبقى أسبوعين هخليهم ثلاثة. والعذراء مريم تسمح وتتحقق الحكاية ويفضل طول عمره صايم الصوم بهذه الصورة، نوع من الحب، نوع من الحب الداخلي. الصوم بقى بتاع العذراء معظم كنائسنا تقيم فيه نهضات، نهضة. وكلمة نهضة يعني ايه؟ يعني واحد يصحى ينهض. وعشان كده أول كلمة في التسبحة، تسبحة تنسينه، يقول لك قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. فكلمة نهضة بنعمل فيها تمجيد.

إيد، تطويب للعذراء، نعمل لها زفة نتعلم فيها عن فضائلها وكنز فضائلها. لكن أهم حاجة في هذا الصوم هو النهوض، نهضة. وانت قاعد كده في الكنيسة وبتحضر نهضة العذراء، وآباء مباركين بيجوا كل يوم يعلمونا ويفرحونا، من فضلك قل له يا رب أنا عايز أصحى من خطاياي، عايز أصحى من ضعفاتي، عايز أقوم ومن العذراء تسندني وتتشفع من أجلي. أنت عارف يا رب الضعف اللي عندي، عارف الخطية، عارف الفكرة الوحشة أو العلاقة الوحشة إلى آخره. إيه رأيك يا رب في هذه النهضة تكون فرصة إن الواحد يقوم يصحى؟ ليه؟ أصل عايزك تعرف حاجة، إن دايما الخطية يسبقها الغفلة، الخطية يسبقها إن الواحد مش واخد باله. تقوم تيجي النهضة على مدار أيام الصوم أيام لكي ما يستيقظ الإنسان. اوعى تبتدي النهضة وتخلص النهضة وانت زي ما انت، مش معقول. ده انت بتيجي كل يوم عشان تلقط فضيلة من فضائل أمنا العذراء، تلقط موقف، تلقط آية، تلقط رسالة جيالك انت مخصوص وجيالك انت مخصوص. صحيح احنا احتفالاتنا فيها الطابع الشعبي الجميل، حاجة جميلة، بناخد بركة من أيقونة العذراء، حاجة جميلة خالص، بنرفع صلوات وبنقول تمجيد ومدايح، كل ده جميل. بس المهم انت، المهم انتي، المهم قلبك، المهم قلبك، قلبك يكون ايه؟ ينهض. والنهضات بتتكرر، احنا تقريبا كده تلت كنايسنا على اسم العذراء مريم وكلها بتعمل نهضات. دي فرصة، ده غير النهضة بقى بتاعت شهر كياك والتسابيح الليلية اللي فيه نسهر طول الليل. إذا كانت دي نهضة بتاعت شهر كياك بالليل أو نهضة شتوية، عندنا النهضة الصيفية في صوم العذراء، ودي المحطة التانية اللي بنتقابل فيها على امتداد الوقت مع أمنا العذراء مريم. دي المقابلة السنوية. طب إيه المقابلة اليومية بقى؟ بنتقابل ويا العذراء يوميا في حاجتين مهمين قوي، في حاجة اسمها السيئوتوكية وحاجة اسمها الأجبية. في السيئوتوكية، كلمة سيئوتوكوس معناها والدة الإله، السيئوتوكوس، ودي عقيدة، عقيدة والدة الإله أو عقيدة سيئوتوكوس. وممكن نسمي الكنيسة كنيسة السيئوتوكوس، زي ما بنقول كنيسة العذراء ومارينا، ممكن نعمل كنيسة ونسميها كنيسة السيئوتوكوس. إيه السيئوتوكية؟ في التاريخ المسيحي في عام 431، واحد طلع ببدعة وقال العذراء مش والدة الإله، العذراء أم المسيح الإنسان، وابتدى ينحرف في الإيمان وفي الكلام اللي بيقوله. فالكنيسة اتعمل مجمع أفسس المسكوني سنة 431، والمجمع ده احنا بنؤمن بيه، وقرروا فيه، وده اللي كان حضره القديس كيرلس عمود الدين البابا رقم 24، وقرروا في المجمع ده ان دائما نخاطب أمنا العذراء بتعبير السيئوتوكوس والدة الإله. وراحوا عملوا قطع تشرح هذه العقيدة
من خلال أوصاف وألقاب من العهد القديم وسموها السيئوتوكيات.

وعمله في أوتوكية لكل يوم. فإحنا النهاردة الأربع في أوتوكية الأربع. النهاردة الخميس أوتوكية الخميس. النهاردة الجمعة أوتوكية الجمعة. وهي قطعة شعرية تحمل معاني قبطية وموزونة ولها نغمة محددة تتغير في الأسبوع مرتين. ونقول السيؤتوكية دهيت وقبلها على طول حاجة اسمها الإبصالية. إبصالية يعني قطعة مديح خاصة بالسيد المسيح. فنقول إبصالية السبت وراها سيؤتوكية السبت. يعني مثلا يوم السبت نقول إيه؟ أعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح. سؤتوكية تخص العذراء، تخص المسيح الإبصالية. وبعد كده السؤتوكية تخص العذراء. السؤتوكيات فيها إيه؟ فيها رموز ونبوات من العهد القديم، وكلها بتتكلم عن سر التجسد الإلهي. وزي ما قلت لك العذراء مريم مش عشان هي حملت المسيح في بطنها، لا، ده هي حملت المسيح في قلبها طول عمرها. يا بخت الإنسان اللي يحمل المسيح طول عمره في قلبه. مش كده وبس، ده احنا كمان أمنا العذراء بنقابلها كل يوم في الأجبية. كلمة أجبية هي جاي من فعل أجب، أجب معناها ساعة. والكتاب بنسميه كتاب الأجبية أو كتاب الساعات أو كتاب السواعي. وهي ماشية كده، كل ثلاث ساعات في صلاة، صلاة باكر الساعة 6 الصبح، صلاة الثالثة اللي هي 9 الصبح، صلاة الثانية عشر السادسة اللي هي 12 الظهر، والتاسعة إلى آخر لغاية نص الليل، 7 صلوات. الصلوات الأجبية فيها كتاب الأجبية في تقريبا نص المزامير، 77 مزمور، المزامير 150. وبناخد الصلوات دهيت وبنصليها وهي صلوات نهارية وليلية. في صلاة نص الليل متقسمة بالثلاث خدمات اللي فيها. تقولي ايه حكاية الأجبية دي؟ حب تصلي ربنا؟ اقول لك اه، بس كمان واحنا بنقول قطع من الأناجيل بنقول مزامير وقطع من الأناجيل وبعد كده قطع صلوات، نخلي القطعة الثالثة دايما متوجهة لأمنا العذراء، دايما نصليها لأمنا العذراء مريم القطعة الثالثة. طبعا في كل قطعة احنا بنخاطب الله مثلث الأقانيم، لكن القطعة الثالثة نخليها لأمنا العذراء مريم. أدي لك مثال، مثلا في صلاة باكر نقول في صلاة باكر في القطعة الثالثة أنت هي أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها، يقدمون لك تمجيدات يا والية الإله. طيب وبعدين ليه؟ لأنك أنت السماء الثانية. عشان كده دايما نرسم العذراء فستانها لونه أزرق السماء، ونحط فيه نجوم لأن بنسميها السماء الثانية. يقدمون تمجيدات يا والية الإله السماء الثانية، لأنك أنت الزهرة النيرة غير المتغيرة والباقية عذراء، لأن الأب اختارك والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك. في صلاة الأجبية كأنك في كل مرة وانت بتصلي بتتقابل ويا أمنا العذراء في القطعة الثالثة في الأجبية. يا ولاية الإله أنت هي الكرمة الحقانية الحاملة عنقود الحياة. وده في صلاة الساعة الثالثة. وهكذا في كل صلاة واحنا بنتكلم وبنصلي وبنطلب أمنا العذراء بنذكر الصفات والألقاب الحلوة اللي فيها.

فزي ما قلت لك كده في الصلاة الأولى نقول لها أنت السماء الثانية، ونقول لها أنت الزهرة النيرة المنورة، والأم الباقية عذراء، أم وباقية عذراء. وليه؟ لأن الآب اختاركي، هنا بقى عقيدة الثالوث، لأن الآب اختاركي والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك. وانت بتصلي مش عايزك تصلي كلام وخلاص، عايزك تصلي مشاعر، مشاعر، ما الكلام كتير. واحد ممكن يملى الدنيا كلام، وعلى رأي اللي قاله ملينا الهوى كلام، مشاعر. وانت بتخاطب أمنا العذراء أشعر أنها واقفة أمامك، وانت مش بتخاطبها وتطوبها وفقط، لا، ده انت بتقول لها أمي العذراء، أمنا. والعذراء مريم في ظهورتها، في محبتها، في أيقونتها، في تاريخها، في سيرتها، النموذج الأمثل لكل رجل ولكل امرأة. عشان كده بنقول عليها فخر جنسنا، جنسنا البشري، إن كنا رجال أو نساء، ولاد أو بنات، هي الفخر، هي النموذج، هي الصورة الجميلة اللي كل واحد فينا بيطمع إنه يكون زيها، زي أمنا العذراء مريم. على هذا الأساس أمنا العذراء اللي بنقابلها في السنة مرتين في شهر كياك وفي صوم العذراء، وأمنا العذراء اللي بنقابلها يوميا في السقطوكيات، في التسبحة اليومية، وفي الأجبية، في القطعة الثالثة، في كل صلاة من صلوات السواعي. كنيستنا غنية، كنيستنا بتعيش روح الصلاة. تاخد بالك كده، في كياك نعمل التسابيح بتاعت بالليل الكتيرة والسهر الليلي، في صوم العذراء نعمل التمجيد الجميلة بالمدايح اللي فيها، كل يوم في السقطوكيات بالألقاب والرموز اللي فيها، في الأجبية، في القطعة الثالثة. كل ده ليه؟ ما تنساش، أصل المسيح أعطانا وصية وقال لنا صلوا كل حين ولا تملوا. صلي كل حين. تقولي وشغلي؟ ده أنا بشتغل، ده أنا بقف في الشمس، ده أنا بتعب طول اليوم. ربنا يبارك لك في تعبك، لكن جواك الروح والقلب المستيقظ الذي يصلي على الدوام. في الألحان اللي بنقولها في التسبيح، في التمجيد، أنت بتحفظ منها وبتقولها وأنت عايش جواها. إحنا مش التسبيح عندنا مجرد ألفاظ، التسبيح حياة بنعيش فيها. كلكم حافظين العليقة مش كده؟ حرفتناها؟ فاكرينها؟ ولا بتقولوها في كياك بس؟ تعرف تقولها وياه أول قطعة فيها؟ العليقة

شوف مديحة صغيرة زي كده تربط بين العهد القديم وأحداث العهد القديم وتجينا لغاية العهد الجديد وأمنا العذراء مريم والمثال الجميل. عيش التسبحة، عيش كل ما نقوله، اتعلم، ضيف لحياتك، خلي حياتك دايما متجددة وفي نهضة دائمة. ربنا يبارك حياتكم ويحفظكم، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: ليتراءف الله علينا وباركنا وزرق علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيونات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطامات السماوية وكل الذين أرضوا الرب بعملهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا. بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي
1: أمين.
0: أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحق حقينا نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
0: والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.
1: مع روحك أيضا.

0: بشكر جدا قناة الكرمة وبشكر تعبكم، ربي يبارككم وتكونوا سبب بركة مش بس لمصر لكن تكونوا سبب بركة لكل العالم.
1: بحب في قناة الكرمة نقلها الأحداث الكرازية باستمرار، مش بس البرامج الاندور، بحب يعني تحركاتها على مستوى الجمهورية في الأحداث الكرازية ونقلها الأحداث الكرازية والاجتماعات اللايف، انه بتوصل ده لكل بيت، فدي ده انتشار حلو بتوصل رساله ربنا لكل مكان.
2: شكرا لقناه الكرمة على كل حاجه عملتها وبتعملوها لي.
3: قناه الكرمة بتفرق معايا ان هي بتبث الحدثات المباشره، وبحس ان انا لو مش عارف اروح الحدث ببقى اكون موجود معاهم في نفس الحدث.
4: بحب اتفرج على الاجتماعات اللي بتحصل، وانه الشباب اللي بتبقى بعيد عن ربنا او ربنا بيرجعها ليه، والمعجزات اللي بتحصل وربنا يعني بنشوف مجد الله في الاجتماعات.
5: بحب اتفرج على قناه الكرمة كنيسه قصر الدباره، يعني انا حاسه ان يعني بيقدموا حاجه حقيقيه.
2: بحب الكرمة تسبيح عشان التسبيح فيها شغال 24 ساعه، فممكن افصل شويه عن الموبايل والنت واسمع الكرمة، يعني دوت بيصفي ذهني ويعني بيدخلني في اجواء روحيه.
6: بحب اسمع ترانيم قناه الكرمة وليك تسبحنا.
0: بحب جدا الحدث الكراز اللي بيتعمل، وبحب جدا اهتمامكم بالشباب واهتمامكم بالاحداث الكرازيه.
1: دايما بحب اتفرج على الاحداث والاجتماعات زي قصر الدباره وزي الشرابيه وزي الوكاله، الكنائس ديت بتبقى اجتماعاتها قويه. بحب كمان اتفرج على الكرمة تسبيح اللي فيها ترانيم وتسبيح. بحب اكتر انتاج ترانيم، يمكن الكرمة في امريكا بتعمل كده بس في مصر بيبقى عايز انتاج، بيبقى فيه انتاج ترانيم اكتر لللايف، يعني بيكون في انتاج ترانيم لايف تكون بتتذاع على قناة التسبيح. يعني
4: اولا مدارس احد عايزين نشوف على القناة، واجتماعات شباب عايزين ان الشباب تظهر تاني وتالت على القناة، وعايزين نشوف مجد الله بيبقى ظهر على طول على

0: قناة الكرام، وحابين ان احنا يعني كل حاجة تبقى على القناة تبقى بمجد الله مش بمجد حد تاني.
1: نفسي اشوف قناة الكارما احداث زي ما بتزيع احداث كرازية. نفسي كمان نشوف حاجات مناهج تلمذة بتتعمل او برامج تلمذة للشباب بتكون اسبوعية او دورية علشان يكون بتنمو وتكبر وتكبر الشباب في التلمذة.
2: نفسي يستهدفوا الشباب اكتر، يكون بيعملوا برامج اكتر للشباب، بيناقشوا المواضيع اللي بتشغل الشباب.
3: اعتقد الكارما مغطيين على كل حاجه، يعني ما فيش حته سايبينها، من كان الكارما تسبيح او القناه الاساسيه اللي بيعرضوا عليها الاجتماعيه.
4: نفسي انه يكون موجود حاجه مخصصه للاطفال.
5: نفسي يكون موجود حاجه مسابقات للشباب في الكتاب المقدس، مسابقات للشباب في كوره، يعني حاجه تخص الشباب بحس ان هم يتجمعوا ويكون يعني في معرفه كلمه الرب بالاضافه الى الاشتراك الرياضي او حاجه علميه.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندي

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نتناول دراسة كل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أسفار العهد القديم إلى أصحاح 32 الأعداد بدءا من 22، وبنعمة الرب في حلقة اليوم سننتهي من دراسة أصحاح 33 و34. ياريت تفتح كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ما تترددش، ابعت لنا أي أسئلة عندك ونحاول بنعمة الرب نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بضيوف، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. إحنا ختمنا الحلقة الماضية في الجزء الأول من أصحاح 32،

0: بذهاب يعقوب من عند لابان، وهو في الطريق أيضا كان محتارا وخائفا من ملاقات عيسو، لكن الرب كان بيدافع عنه من ناحية تاني عندما ظهر إلى لابان ومنعه أن يقترب من يعقوب بالشر أو بالخير. قال له احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو بالشر. لكن بدأ من عدد 22 في قصة تاني بقى، هي ليلة من ليالي يعقوب المميزة. فعايز أعرف من حضرتك إيه اللي حدث في هذه الليلة.
1: يعني زي ما حضرتك تفضلت، هو في البداية تقابل مع ملائكة الله وسمى المكان محنايم، دي كلها مشجعات من الرب رائعة. لكن في الكلام اللي هنتأمل فيه تقابل مع الرب شخصيا. في الحقيقة مش بس مجرد حلم زي ما حصل في أصحاح 28، لكن ظهر له الله في صورة بشرية، ظهر له إنسان وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. الله كان ليه قصد أنه يخلص يعقوب من يعقوب القديم. هو في الحقيقة كان مرتبط بالاسم بتاعه بشدة، المتعقب الذي يسير وراء كل واحد عشان ياخد منه أفضل ما يمكن أن يأخذ. لكن من الآن فصاعدا يريد الرب أن يعلمه درسا آخر، وهو أن يأتمر بأمر الرب، لأن هيغير الرب اسمه من يعقوب المتعقب إلى إسرائيل اللي معناه أمير من الله أو مع الله يأتمر بأمر الله.
0: تمام، اسمح لي أقرأ الأعداد بدءا من 22، لأن الحقيقة كل كلمة في هذه الأعداد تحتاج إلى وقفة.
1: صحيح.
0: ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده 11 وعبر مخاضة يبوق، أخذهم جازهم الوادية وأجاز مكان له، فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال اطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. ثم قام في تلك الليلة. عايز أعرف هذه الليلة اللي كان قبلها في ليلة وهو هارب من بيت أبيه في أصحاح 28، والرب برضه عمل له حلم محدش شافه أبدا. حضرتك أشرت أنه في هذه الليلة أتى إليه الرب شخصيا، لكن جاي علشان يصارعه. ودايما اللي بيصارع واحد عايز ياخد حاجة من هذا المصارع، يعني أنا بصارع واحد عايز ياخد حاجة منه. إيه اللي كان عايز ياخده منه الرب من يعقوب؟ عايز ياخد منه إيه؟
1: عايز ياخد منه ثقته الذاتية، اتكاله على أفكاره وخططه وحكمته وقوته. دي كانت مشكلة يعقوب. وفي الحقيقة مدرسة الله بتعلم الإنسان أن يكون وديعا طيعا. يعني بولس الرسول أعطي شوكة في الجسد علشان لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. وكأن الله عاوزنا نوصل إلى حالة الموت لكي يباركنا. وأعتقد هنا يعقوب بعد ما خلع الرب حق فخذه كيف يستطيع أن يواجه عيسو؟ يعني هو عمل خطة، هو صلى الأول وعمل خطة وبقى عايز يرتاح عشان يواجه ويرتب خططه للغد في مقابلة عيسو. فإذا به كانت أصعب ليلة، لكن في الحقيقة زي ما هنفهم بعد كده إنها أبرك ليلة، أشرقت له الشمس بعدما غابت في أصحاح 28. غابت الشمس هناك في أصحاح 28، وعشرين سنة عاشها عند خاله لابان في ظلمة روحية أدبية، لكن حيبتدي في آخر هذا الأصحاح وأشرقت له الشمس وهو يخمع على فخذه في بلدة تسمى فنئيل أي وجه الله.
0: تمام. سئل الذي كان يصارعه، لنعرف مين هو من حضرتك دلوقتي، سأله الذي كان يصارعه ما اسمك؟ قال له يعقوب. هو تسأل السؤال ده قبل كده لما دخل عند إسحاق وقال له من أنت؟ قال له أنا بكرك ابنك عيسو. ما رضاش يقول يعقوب. في البداية قال أنا عيسو وهو كان يعقوب، بس هنا أقر

0: حقيقة نفسه، قال أنا يعقوب. بتشوف إيه في اعترافه إن هو يعقوب؟ عايز يقول إيه؟
1: يعني في الحقيقة أنا بشوف الله عاوز يقول إيه. عاوز يقول سأغير مش اسمك، لأن ما أسهل تغيير الاسم. في ناس لغاية النهاردة ما بيعجبوش اسمه فيروح يغيره. عندما الله يغير الاسم فهو يغير الشخصية. كانت شخصية يعقوب حتى هذه اللحظة هو يعقوب، بدءا من هذه اللحظة سيصبح مؤتمر بأمر الله، لا يتعقبك ليأخذ منك شيء، لكن يأتمر بأمر الله. واللي بيأتمر بأمر الله مش محتاج لأي أي حاجة من أي إنسان.
0: تمام. من الذي كان يصارعه من خلال هذه الأعداد؟ وهل هناك أجزاء أخرى في الكتاب تعلمنا مين اللي كان بيصارع؟
1: يعني يمكن لو قرينا هوشع 12 حيلقي ضوء على هذه الحادثة. وأعتقد قراءة هذا الفصل هوشع 12 بدءا من عدد 3 في فايدة. فبيقول كده في عدد 3: في البطن قبض بعقب أخيه يعقوب، مش هو اسمه يعقوب لأنه قبض بعقب أخيه، وكأنه بيلخص حياته أنه متعقب. في البطن قبض بعقب أخيه وبقوته جاهد مع الله، اللي هو الكلام اللي احنا بنقراه هنا في تكوين 32. جاهد مع الملاك وغلب. عنك لما تقرأ تلاقي انه مش هو اللي غلب في الحقيقة، هو الانسان المصارع لما لقى ان التاني مش عاوز يرضخ ومش عاوز يستسلم لمس حق فخذه، ومجرد لمسة حق فخذه انخلع حق فخذه. يعني الله لو أراد أن يفني يعقوب ما كان أسهل ذلك عليه، بس هو مش عايز يفنيه، عاوز ينزع منه الثقة الذاتية. وإذا كان لبس حق فخذه فانخلع. احنا بنعرف مزمور 104 أن الله يمس الجبال فتدخن. يقول كده جاهد مع الملاك وغلب. إزاي غلب؟ يشرح لنا: بكى واسترحمه.
0: هي دي الغلبة،
1: هي دي الغلبة.
0: تمام.
1: يعني لما لقى أنه قال له اطلقني، قال له لا ما اطلقكش ان لم تباركني. ويبدو في هذه اللحظات ان يعقوب بكى واسترحم الله، وكانه اخذ ما يريد من الله عن طريق الدموع. وفي الحقيقه عندما ناتي الى الرب بالاتكال والثقه والدموع فاننا نحصل على كل ما نريد من الله.
0: هناك شخصيه قريبه الشبه من يعقوب في العهد الجديد. يعني في شخصيتين، عهد قديم وعهد جديد. يعقوب يمثل الإنسان المتكل على ذاته دايما في العهد القديم. بطرس في العهد الجديد
1: صحيح.
0: كان أيضا يتكل على ذاته، وكان محتاج برضو يعني موقف صحيح. زي كده يشعر أنه يعني لا شيء، وبرضو يبكي بكاء مرا. فكرني بالموقف ده اللي رب نزع منه ثقته بنفسه.
1: يعني تتذكر حضرتك في ليلة الآلام أن الرب قال كلكم تشكون في هذه الليلة؟ اعترض بطرس قال لا كلهم ماشي، لكن أنا لا، وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك. عشان كده في عبارة جت في لوقا 22: سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. وأنا مش ما سمحتش للشيطان، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى. أنت محتاج يا بطرس إلى هذه التذرية والغربلة علشان يبان أنك أنت مش أفضل من إخوتك. وده اللي حصل بالظبط عند بحر طبرية لما سأله الرب: يا سمعان أنت بتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. ولم يقل أكثر من هؤلاء، عرف أنه مسكين في ذاته تماما لولا نعمة الله.
0: تمام. تغير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل، لمس حق الفخذ فصار يخمع، يعني يشعر باحتياج إلى مسند يستند عليه، وظهر له أو كأنه رأى وجه الرب في هذا المكان صحيح. فدعي فنائيل أو فانوئيل. اديني تعليق أخير في هذا الجزء عن فانوئيل، وجه الله بعد ما في يوم من الأيام وجه خاله لابان كان عابسا فطرده من المكان استقبله وجه الله. اعملي المفارقة دي يا أخي يوسف.
1: يعني هو قد إيه كان فرحان؟ لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. يعني اللي يشوف الله زي ما ربنا قال لموسى: لا يران الإنسان ويعيش. أنا شفته وعشت، ودي بركة عظيمة. وأقول تعليق على أنه كان يخمع، أن يعقوب لم يتعلم السير المستقيم إلا ما بعد ما تعلم أن يعرج. يعني بعد ما عرج بقى يمشي عدل، وبعد ما تعمى بقى يشوف صح.
0: صحيح.
1: دي

0: عملها الله معانا ومعانا.
1: فالإعاقة الجسدية أدت إلى الصحة الروحية.
0: صحيح.
1: رب عرف يفرغه من ذاته هناك
0: تمام.
1: في مخاضة يبوه. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: هنا في بداية أصحاح 33 من سفر التكوين يرجع ويقول: ورفع يعقوب عينيه رغم أنه غير اسمه إلى إسرائيل. ليه رجع تاني ناديه باسم يعقوب؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في الحقيقة أصحاح 33 و34 ما كانش يعقوب في الوضع الصحيح، زي ما هنشوف وإحنا بندرس الأصحاحين دول. لما نوصل لأصحاح 35 هنلاقي أن ربنا بيقول له كلام مهم قوي في أصحاح 35 عدد 10: وقال له الله اسمك يعقوب، وبعدين لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. طب ما رب ما انت قلتها له في أصحاح 32، قلتها له ما عملش بيها. أنا المرة دي بعد اختبار 33 و34 من سفر التكوين بأكرر الأمر لك، لكن عايز أقول أنه انتهى باعتباره إسرائيل، وأجيب مثل واحد فقط على ذلك في سفر التكوين أصحاح 46 لما سمع أن يوسف ابنه حي وعاوز يروح يشوف ابنه يوسف. شيء طبيعي ومنطقي، وإذا ما عملش كده يبقى غلطان. لكن تعرف يعقوب في ذلك الوقت عمل إيه؟ أولا يقول لنا الكتاب في عدد أصحاح 46: فارتحل إسرائيل، وبعدين وذبح للرب ذبائح سلامة، وبعدين الرب قال لإسرائيل: لا تخف من النزول إلى مصر، انزل وأنا أكون معك. وكأن يعقوب مش عاوز حتى ينزل يشوف ابنه الغالي على قلبه إن لم يأخذ أمرا من الرب. هذا هو إسرائيل الذي لا يتحرك إلا بناء على أمر الرب. لكن هنشوف في أصحاح 33 و34 يعقوب ما زال يتعقب ليأخذ من الناس أفضل ما لديهم.
1: تمام. والرب برضو بعد كده، يعني هو في 33 و34 قلت حضرتك أنه ده حالة من الضعف، عشان كده ظهور اسم يعقوب مرة أخرى.
2: أيوة.
1: واللي برضو اللي عايزينا يا أخي يوسف، أنه حتى لو ظهر يعقوب فينا، لكن الكتاب يقول عن إله كل نعمة أنه إله يعقوب.
2: صحيح.
1: يظهر الضعف فينا لكن الله يتعامل معنا علشان يطلع مننا إسرائيل أمير.
2: صحيح.
1: الله.
2: صحيح.
1: لما نروح لأصحاح 33 اللي كان موضوع سؤال الأخ أفرايم، نعرف أنه كان يعقوب في منتهى الخوف والرعب من مقابلة أيسو، لكن حدث ما لا يخطر على بال.
2: أي.
1: ربنا غير القلوب.
2: أي.
1: واللي كان خايف منه يعقوب ما لقاهوش، لقى عيسو جاي، ويقول عنه الكتاب: فركض في عدد 4: فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا. كلمنا عن سلطان الله على قلوب البشر.
2: يعني دي حاجة تحير شوية، هل هو رجع هو جاي يستقبله ب400 راجل علشان يقبله، ولا كانه فعلا على شر وربنا غير قلبه؟ سواء ذا هذا أو ذاك، اللي نعرفه عن يقين أن للرب سلطان على القلوب. نعرف ذلك منين؟ من سفر الأمثال: قلب الملك في يد الرب كجداول المياه، حيثما شاء يميله. يعني الله يقدر يسيطر على قلب أي إنسان، ولو كان عيسو اللي ناوي بالشر لأخيه، لكن الله يقدر يسيطر ويقدر يغير القلوب. وفي الحقيقة الرب غير قلوب كثيرة جدا، مش بس قلب عيسو، لكن قلوب كثيرة جدا. كانوا خايفين جدا من شاول الطرسوسي، حدش من الإخوة قادر يقرب لي، ولم يعلموا أن شاول تغير وصار الرسول بولس.
1: حضرتك قلت أنه في 33 حالة من الضعف ليعقوب.
2: أي.
1: وبالرغم من كل مشجعات الرب ليه، لما ظهر له في الطريق وورى له جيش من جيشين من الملائكة، ودعا اسم المكان محنايم، ولما الرب كان مدي له وعود أن أنا هنقذك وهشجعك، لكن هنا بيقول كلام في عدد 10: فقال يعقوب: لا إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي، خذ بركتي. يعقوب يقول لعيسو أخوه إن أنا لما شفت وشك وإنت راضي علي كما إني أرى وجه الله. كلمني برضو عن حالة الضعف يا أخي.
2: ما أنا قلنا إن أصحاح 33 و34 يعقوب ليس في الوضع الصحيح، وحيحصد ذلك حصادا مرا في أصحاح 34، لكن ربنا بنعمة متسامية سيظهر له مرة ثانية في أصحاح 35، ومن ذلك الوقت حيبتدي يمشي عدل. في الحقيقة مش بس الآية اللي حضرتك قريتها تزعل: أنا شفت وجهك زي ما يرى وجه الله. وجه الله مين يا عم؟ هو أي كلام.

0: لكن بكل أسف لما تكون المؤمن حالته واطية بيقول أي كلام فعلا. لكن بص تتكرر مش أقل من 5 مرات سيدي عيسو عبدك يعقوب. يا عم ده أبوك قال لأخ إن يستعبد لك بنو أمك، ده أنت تبقى سيد على أخواتك. إيه اللي جرى؟ اللي جرى البعد عن الله، الخطية، السلوك الأعوج يخلي الأمير غفير ويخلي العالي واطي. فيليت نتحذر إحنا من هذا الأمر.
1: تمام. كان يعقوب في طريق عودته إلى بيت إيل ولم يصل إلى بيت إيل، ووعد أخيه عيسو أن أنا هاجي وراك إلى سعير، ولم يذهب وراءه إلى سعير. يقول لنا في عدد 17: وأما يعقوب فارتحل إلى سكوت وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات، لذلك دعا اسم المكان سكوت. الوقفة في سكوت دي بتشوف فيها إيه؟ ولما بنى بيت وعمل مظلات وناوي يستقر،
0: حاجة تزعل، لأن من زمان كان الرب سجل عن يعقوب في أصحاح 25 إنسان كامل يسكن الخيام. يعني ربنا كان مبسوط بيه. ولما نروح لرسالة العبرانيين إنه كان ساكن إبراهيم ساكن في خيام مع إسحاق ويعقوب، فكان يميز يعقوب سكن الخيام. إيه اللي عمله هنا؟ بنى لنفسه بيتا. وزي ما حضرتك أشرت، حاجة تزعل إنه لم يفي بكلامه مع عيسو، واللي زعل أكتر مش إنه ما وفاش كلامه مع عيسو، هو طبعا عاوز يهرب من عيسو، مش عايز يشوف وش عيسو، مش وجه الله ولا حاجة، لكن كمان لم يفي بكلامه مع الله. قوم روح بيت إيل، وكان مفروض يذهب بيت إيل، لكنه ذهب إلى سكوت وبنى لنفسه بيتا.
1: تمام، شكرا. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: يعني احنا عرفنا ان الرب كان ليه سلطان على القلوب، وكان يعقوب خايف من عيسو وخطر عيسو عدى، لكن هنا بيقول في عدد 18: ثم اتى يعقوب سالما الى مدينة شكيم التي في ارض كنعان. ليها معنى اخر يعني.
1: تفضل يا خيوس.
2: الآية دي بتورينا انه يبدو انه كان هناك ثمة خطر على يعقوب لم يفصع عنه الكتاب المقدس. الله في رحمته مرات كثيرة بيجنبنا أخطار ربما لا نعلم شيئا عنها، لكنه بيجنبنا إياها كنوع من الإنذار. لما بنكررها مرة تاني الرب بيضطر يمد إيده بالتأديب. بيقول إنه أتى سالما إلى شكيم، لكني أضيف لم يخرج من شكيم سالما. وكان هناك خطر كان ينبغي أن يتحذر منه يعقوب بأن يذهب إلى بيت إيل. أمانك في بيت إيل، وده اللي حصل في 35، لكن هنا ما زال بيروح شوية سكوت، بيروح شوية شكيم. ليه؟ جاب لنفسه مأساة هنشوفها في أصحاح 34.
1: ينتهي أصحاح 33 بهذه الأعداد في عدد 19: وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة، وأقام هناك مذبحا ودعاه إلى إله إسرائيل. عايز أخذ تعليق على هذه التسمية.
2: يعني في الحقيقة واضح أنه متخبط ومش في وضعه الصحيح. أولا المذبح لماذا لا يتحدث عن عائلة يعقوب؟ هنا بيقول إله إسرائيل بس. طب وبيتك؟ هل أنت مش مسؤول عن بيتك؟ يبدو أنه غير مسؤول زي ما هنشوف في الأصحاح اللي جاي. لكن هل هذا وضع صحيح أن يكون رب البيت غير مسؤول عن بيته؟ ماذا قال يشوع؟ برضو في شكيم، كما نفهم من سفر يشوع أصحاح 24، كان في شكيم وقال مقولة رائعة: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يعقوب يعبد الرب بمفرده، وبيته فين؟ بيته لا يعلم أي شيء عنه. عشان كده ده تمهيد وتوطئة للمأساة المحزنة التي يحدثنا عنها أصحاح 34.
1: أصحاح 34 نرى فيه الشاة والذئب. الشاة هي دينا ابنة يعقوب،
2: أي
1: اللي كان حابب يأمن مستقبلها، أي. ولما وصل إلى هذه المنطقة وأراد أن يبني بيتا وأن يكون في هذا

0: مكان كانوا بيأمن مستقبل عياله، لكن خرجت دينا لكي تنظر بنات الأرض، وقعت بين يدي وأنياب الذئب. كلمنا عن هذه الحادثة.
1: يعني حادثة محزنة أقدر أسميها نزهة بريئة تحولت إلى كابوس مزعج لمدينة. يعني هي البنية طالعه تتفرج تنظر بنات الأرض، يعني ما عملتش حاجة صعبة قوي، لا، الأرض شريرة والأرض زلقة، وإذا كنت أسير في أرض زلقة إذن علي أن أحترس أضع رجلي فين. بكل أسف هي بسيطة، بنت صغيرة ما عندهاش خبرة، ده مش بس هي، ده جدتها رفقة وجدتها الأكبر سارة كانوا عرضة إنهم يفترسوا لولا حماية الرب ليهم، رغم أنهم كنا في رفقة لأزواجهن. فكان بالحري بنت صغيرة ماشية في بلد مليانة بالشر. يقول يوسيفوس أن هذا اليوم كان يوم احتفال وثني، وانت عارف الاحتفالات الوثنية بيبقى الإنسان هايبر والشر واخد وضعه. والبنية طلعت تتفرج، مجرد فرجة بريئة نزهة، لكنها لم تنتهي نزهة بريئة، وزي ما حضرتك تفضلت الذئب كان بالمرصاد فافترسها وعادت بعد عدة أيام، لكنها لم تعد كما خرجت، لكن عادت بذكريات لا يمكن للفتاة أن تنساها حتى يوم موتها.
0: إذا حبيت أقول علشان وقت الحلقة، هناك بعض أخطاء لأطراف القصة. فدينا خرجت لكي تنظر بنات الأرض، وحضرتك هتتحذرنا من هذا التصرف، لكن كمان هذا الشرير اللي شافها واغتصبها وبرضه عايز تحذرنا من خلال هذه التصرفات، عايز كمان تحذرنا من رد فعل أولاد يعقوب الدموي، عملوا إيه؟ فديني فكرة يعني تلخيص لهذه القصة بكل أطرافها.
1: يعني بداية أقول البنية غلطانة وما لقتش اللي يحذرها فتصرفت غلط،
0: لكن نقدر نقول في إهمال عائلي،
1: في إهمال طبعا،
0: تمام، في تسيب طبعًا في البيت
1: طبعا. يعني لا نفهم أنها استأذنت من أحد ولا حد خرج معاها، تصرف ما ينفعش في بلد مليانة بالشر والنجاسة، ما ينفعش. الراجل الشرير اللي اغتصبها اللي هو شكيم ابن حمور تصرف تصرف أحمق، فلقد اغتصبها أولا، ثانيا أحبها، ثالثا طلبها من أسرتها. إيه الفوضى دي؟ وعشان كده اللي جرى له مش كتير يستحقوا، والبلد كلها اللي جرى لها مش كتير يستحقوها، لأنهم تحت بصرهم حدث ما حدث. لكني أقول أيضا إن شمعون ولاوي تصرف بمنتهى الشر. يعني الشراسة، إيه اللي حصل؟ إيه ده؟ يعني نتصور إنه في تكوين 6 يقول إن الأرض امتلأت ظلما، لكن حتى أولاد يعقوب شمعون ولاوي، وإحنا عارفين إن هذه الخطية لم ينسها يعقوب حتى يوم وفاته، فقال وهو يبارك أولاده في تكوين 49 شمعون ولاوي أخوان، آلات ظلم سيوفهما، بمجمعهما لا تدخل نفسي، بمجلسهما لا تتحد كرامتي، ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاصر. وأقول بأسف إنهم عشان يحصلوا على اللي عايزين يحصلوا عليه اقترحوا إن كل ذكر يختن.
0: سياسة.
1: سياسة، لكن سياسة شريرة. ما كان يهم شكيم هو البنت، وما كان يهم أبو شكيم اللي هو حمور التجارة والمصالح المشتركة، نبقى مع بعض ونتاجر مع بعض وناخد ثروتهم، دبان عنهم ناس مريشين. وما كان يهم شمعون ولاوي هو الانتقام والثأر. وأين الله في القصة كلها؟ لا يوجد الله. وفصل انتهى بمأساة مزعجة، لأن الله كان غائب عن بيت عائلة الإيمان.
0: شكرك يا أخي يوسف، ربنا يباركك. وصلنا لختام الحلقة،
1: الرابع
0: نراجع الحلقة مع الضيوف. إيه اللي طلعنا بيه من حلقة النهاردة؟
2: الله علشان يباركنا ويستخدمنا محتاج الأول إنه يفرغنا من الذات، من القوة اللي فينا، من كل أمور تخالف إرادته ومشيئته.
0: تمام.
3: الرب صاحب سلطان على القلوب، فقلوب الملوك في يده كجداول المياه.
0: تمام.
4: أنا فرق معايا حاجة يعني مش في القصة.

0: قوي، بس في الكتاب المقدس ان ممكن اللي قرا الجزء بتاع المصارعه ما يعرفش مين الانسان اللي صارعه، ولكن عرفناها من سفر تاني خالص، فان احنا الكتاب بيفسر بعضه لازم نقراه كله ونفهمه من بعضه.
1: تمام، شكرا، ربي يبارككم.
2: شكرا يا اخي يوسف.
1: عزيزي المشاهد، انا وانت بنشوف نفسنا في يعقوب. الاعتماد على الذات والثقه في النفس تحتاج الى عمل طويل كبير من الله فينا علشان يخلينا من ذواتنا. كل واحد فينا محتاج انه يقول مع يعقوب: لن اطلقك ان لم تباركني. وانا عايز اقول لك عزيزي المشاهد، ما تكملش الرحله وانت معتمد على ذاتك، لكن ارمي نفسك على ربنا وعلى قدره ربنا. لا تثق في نفسك ولا تثق في من حولك، ضع كل ثقتك في الرب وخلي الرب هو اللي يحركك، تأتمر بامر الرب. التقي بيك في الحلقه القادمه والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

مساء الخير والبركة والسعادة على حضراتكم. ليلة جميلة مشرقة بالسعادة من ليالينا في ساعة ونص مشهورة. احنا على الهواء مباشرة من الساعة 9 ل 10 ونص. بستأذن حضراتكم، احنا كل أسبوع بنتقابل، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. بفكركم بالطلب البسيط اللي بستأذن حضراتكم فيه بكل احترام وأدب، ما تخشوش على التليفونات من دلوقتي. لما بنخش بضغط كبير لمدة نص ساعة اللي هي فترة الحلقة نفسها، نيجي نفتح التليفونات بعد كده الخطوط كلها بتقع. انتظرونا بس نص ساعة، ثم بعد كده هجوم كله يهجم واحنا تحت امركم. انا مش همشي قبل ما ارد على كل اسئلة حضراتكم. حلقة النهاردة دسمة جدا وتقيلة، تقيلة علميا. اسمها آليات الدفاع النفسي، او بنسميها مال ادابتيف ديفنس ميكانيزم، اليات الدفاع النفسي في النفس البشريه. ايه اليات الدفاع؟ ايه الكلمه الثقيله المجعلصه دي؟ دي عباره عن وسائل عاطفيه او شعوريه. انت عارفين البني ادم فينا عقل وشعور غير واعيه، مش بنبقى واخدين بالنا من اللي احنا بنعمله، مرتبطه بتخفيف القلق والحفاظ على صوره ايجابيه للنفس قدام النفس. انا عندي صوره عن نفسي بقلق وصورتي عن نفسي بتتهز، اعمل ايه عشان ما اقلقش؟ ابتدي استخدم الاستراتيجيات دي. بمعنى ادق، ان انا عباره عن بحمي نفسي من القلق الناتج عن الافكار والمشاعر غير المقبوله. بحمي نفسي، بروتكتيف ميكانيزم، كلها وسائل دفاعيه. عشان كده سموها اليات الدفاع النفسي. اغلبها ما كانش 90% منها وسائل دفاع غير صحيحه وغير مقبوله ومسيئه للنفس البشري. زي ما نشوف مع بعض، يمكن واحدة او اتنين منهم بس مفيدة، او يمكن واحدة اللي مفيدة برضو. زي ما نشوف مع بعض، استبروا عليا وتأنوا عليا كده لغاية اخر حاجة تفهموا قصدي ايه من الكلام اللي انا بقول. اول من وصف هذا الكلام كان سيجموند فرويد، اوائل الناس اللي وصفوا هذا الكلام.

وكانت فكرته كلها ببساطة إن البني آدم عبارة عن 3 حاجات، أنا وإنتو وكل اللي قاعدين وحبايبنا، عبارة عن 3 حاجات. حاجة اسمها الأنا، الإيجو، بتسمعوها كتير في الطب النفسي دي، وحاجة اسمها الإيد أو الهو أو الغريزة، وحاجة اسمها السوبر إيجو. لو عملنا كده زي صوابعنا، الأنا أنا هو، أنا هو أبريء الشيء، أنا هو. والسوبر ايجو هي الانا العليا، اللي هي الضمير اللي بيسيطر على غرائزنا وبيقول لنا ده غلط وده صح، الضمير. والهو دي الغرائز السفلى اللي هي بتدعونا للخطيه وللغلط وللشهوه. فبيقول ان النفس البشريه محشوره ما بين الانا العليا وما بين الهو. والنفس البشريه عشان تحمي روحها من القلق اللي بتسببه الانا العليا، بتحمي روحها عن طريق اليات الدفاع النفسي. كلام تقيل شويه، معلش هتفهموه لو مشيتوا معايا في اللي انا بقوله دلوقتي. ده اللي قاله عمنا فرويد الكبير، ده يعني استاذنا وعمنا يعني. اللي شرح اليات الدفاع النفسي اللي انا هحكيها دلوقتي بنته اللي اسمها انا فرويد، انا اسمها انا او انا. انا فرويد هي اللي قامت باعداد لسته كامله بالدفاعات النفسي سنه 1953. الكلام ده كله بس مقدمه عشان نخوض في التجربة بتاعتنا في آليات الدفاع النفسي. ادي صورة عمنا فرويد اهو، لو تجيبوه على الواتساب، ابو طاقية، ودي بنته أن فرويد. دول اشهر 2 في الطب النفسي، دول الاباء الشرعيين للطب النفسي في العالم يعني. خلاص، بعد كده طبعا مدارس كتيرة جت بعده، لكن ده اللي هو يعني الفرويديان سكول اللي هي مؤثرة في العالم كله الى الان. هو بالمناسبة ما كانش طبيب امراض نفسية، كان طبيب امراض عصبية، يعني نيورولوجيست، ولكن الهواية غلبت عنده التخصص. عمنا فرويد يعني. يلا بينا نخش في الدفاعات النفسية واحدة ورا التانية ورا التالتة، وتحاولوا تفهموا معايا. والدفاعات النفسية كلها مضرة على فكرة بالمناسبة، لأنها بتسيء علاقتنا بنفسنا وبالناس، وبتطلع رغم أنها بتقلل القلق وبتحمينا، لكن وسيلة سيئة للتعامل مع النفس. أولهم الإنكار، بنسميها denial، نقول بالنحوي وبعدين نشرح، رفض قبول الواقع، برفض الواقع، بتجاهل الواقع وارفضه وانكره. سهل الاسم جدا، الانكار دينايل. انت غلطت؟ لا ما غلطتش، ما عملتش، ما سويتش، انا ما ارتكبتش الغلطه دي. ده الكلام ده بينه وبين نفسه يعني، بيقول انا ما غلطتش او ما ارتكبتش الغلطه دي. طبعا مشهورة جدا في آدم في أول الخليقة، هل أكلت من الشجرة التي أعطيتك أو وصيتك ألا تأكل منها؟ قال له ما أكلتش من الشجرة دي المرأة التي أعطيتني. وحواء، هل كلت؟ لا ما أكلتش، دي الحية غرتني فأكلت. فيبقى هو إنكار حقيقة وإنكار واقع يعني. فدي بتحصل في حياتنا طول النهار، الإنكار الإنكار الإنكار، اللي هي إحنا بنسميها في لغتنا الدرجة الكذب. بس الكذب بيبقى بوعي، يعني انت رحت هنا، لا ما رحتش، ده بوعي، يعني انا عارف ان انا رحت وبكذب قدام الناس بقول ما رحتش. هذا هو الكذاب الاشر او الواضح. انما لما هو يقول ما رحتش لكن وهو مقتنع انه ما راحش، لا شعوريا، ده كذاب على مستوى اللاوعي. يعني هو عارف يقنع عقله الجواني ان هو ما راحش، اسمه الانكار او دينايل. كلنا بنقع في الغلطة دي. طبعا دي كارثة انك انت تنكر الحقيقة فتبقى عايش طول عمرك في انكار، وفي في في ما حصلش حاجة، ما جراش حاجة، انا مش عيان، انا مش تعبان، انا ما زي الفل قدامك اهو، تحاليلي كلها كويسة، التحاليل كلها طلعت غلط. فينكر مثلا حقيقة مرض، او ينكر ان في عنده مشكلة في الشغل، لا فيش مشاكل كله جميل، او ينكر ان في مشكلة بينه وبين مراته، دينايل. ده طول النهار بنشوفها في الحياة اليومية العملية يعني، وملهاش حل غير ان هو يواجه نفسه او حد يواجهه عشان يعلمه ان الانكار عبارة عن وسيلة كذب على النفس، بين النفس وبين النفس يعني من جوه. ادي اول واحدة الدينايل يعني. 2، الاسقاط. سمعتوا التعبيرات دي كلها؟ البروجيكشن بالنحوي، اسناد مشاعر او افكار خاطئة إلى شخص آخر. مثال، واحد إنسان خاين يقول عم

على مراته بتخونه والخيانة فيه، اللي فيه يجيبه فيك والعيب اللي فيه يرميه عليك. هو هي رغبته العميقة انه يخون مراته فيقول عليها خاينة، لكن هو في الحقيقة الخيانة طالعة من جواه ورغبة داخلية دفينة. او يقول على حد انه ارتكب غلطة، هو اللي عمل العملة دي، والحقيقة هو انا اللي عملت العملة دي بس برمي غلطتي عليه. برضو كارثة في العلاقات الاجتماعية، ان بدل ما انا اعترف بالحقيقة اللي انا عملتها بقول على الغلطة دي عند شخص اخر، يعني اسمه الاسقاط. تمام. ثلاثة برضو مهمة جدا جدا جدا، الازاحة، اسمها displacement، وسيلة دفاعية غلط. طبعا هو الفكرة من وسيلة دفاعية ان انا ببقى قلقان فبقلل القلق بتاعي. اعادة توجيه ردود الفعل العاطفية الغضب بين قوسين من الهدف الأصلي، غالبا الغضب. يعني يعني ايه الإزاحة دي؟ ان انا عندي حد رمى علي طاقة غضب، انا مديري في الشغل غضب علي فزعق لي واهني وقلل مني، اروح راجع البيت مختار حد ضعيف غالبا مراتي او ولادي واطلع عليهم طاقة الغضب بتاعتي. ده اسمه سكيب جوت او كبش الفداء، اسمها ازاحة، ان بشيل الغضب اللي عليا اللي جالي من بره، بدل ما ارد على اللي اذاني واواجهه واحطه عند حده، ارجع البيت ازعق واصرخ واتخانق واطلع طاقة الغضب على حد المفروض ان انا بحبه. يعني دي اسمها displacement او ازاحة المشاعر، غالبا الغضب. يعني اربعة، التراجع، اسمها النقوص باللغة العربية، بالنحوي قوي بالانجليزي اسمها regression، النقوص او التراجع او الريجريشن. دي فكرتها ايه؟ العودة الى سلوكيات تشبه سلوكيات الاطفال. خليكم معايا كده، انا واقف اهو، انا واقف اهو، انا اهو رجعت خطوة لورا، رجعت سنتين تلاتة اربعة عشرة عشرين حسب اللي برجعه. يعني اشهر حاجة فيها ان انا لما برجع لسلوكيات الاطفال علشان اتعامل مع التوتر، بتحصل عند الناس الاطفال في سن معينة لما بيرجع لمرحلة سابقة عن المرحلة اللي هو فيها. هو عمره 5 سنين، طفل 5 سنين، المفروض 5 سنين ده كبر وبقى عاقل وابتدى يتحكم في الحمام بتاعه. السؤال الشهير، ابني بيعمل حمام على نفسه، السؤال عمل كده ليه؟ لما جيله اخ صغير عمره سنة وهو لاحظ ان اخوه الصغير موضع اهتمام ماما، بتشيله وبتحطه، ركز مع ماما بتشيله وتحطه ليه؟ لان اخوه الصغير اللي عمره سنة بيعمل على روحه، فقرر ان هو يقلد اخوه الصغير ويعمل على روحه زي اخوه. رجع لمرحلة التبول السابقة اسمها النوكتورنال انيوريسيس او التبول اللا ارادي، غالبا بتحصل بالطريقة اللي انا بحكيها دي. ليه؟ لان لما اخوه كان بيعمل كده ابو سنة ده، مامته كانت بتشيله وتحضنه وتطبطب عليه وتحميه وتغير له، فحس باهتمام ماما انه مش هيحصل غير لو انا عملت زي اخويا. عشان كده احنا بننبه على الامهات الفضليات، ست الكل حبيبتي، لما تيجي تغيري للولد الصغير ما تغيرلوش قدام اخوه، خشي في ولا قدام ابوه. يعني اخوه فهمنا، ابوه طب هعمل ايه في ابوه؟ البيت كله كده هيجيله تبول لا ارادي. فخشي في الاوضه واقفلي على نفسك وغيري للولد واطلعي والولد نظيف. ما توريش الاهتمام الزايد والحنان الزايد للاخ الكبير قدام بالاعتناء باخوه الصغير. ده اسمه ريجريشن او النقوص او التراجع عن المرحله اللي احنا فيها. خمسه مشهوره جدا جدا، اسمها التبرير، راشوناليزيشن، من كلمه راشونال يعني عقلنا. تبرير السلوكيات غير المقبوله باعذار تبدو منطقيه مع تجاهل الاسباب الحقيقيه المؤلمه. كلام كبير قوي قوي قوي قوي. يعني واحد يقول ايه؟ انا بشرب خمره،

أسكر. ليه؟ عشان أنسى الهم اللي أنا فيه. التبرير هنا منطقي. طب أنت بتسكر، ده اسمه تبرير للخطأ بـ بـ بـ يعني بـ برد قبيح، يعني أنت بدل ما تواجه

لما بتجيلنا في جلسات المشهورة عندنا جملة شهيرة قوي، إن اللي هو عني لما حد يجي يحكي لي يقول لي أنا خنت مراتي ويبتدي يحكي لي الأسباب، أقول له ده تبرير ولا تفسير؟ لو تبرير غير مقبول، وإلا يبقى كل الخطأ اللي هنعمله له تبرير. الحرامي بيسرق عشان مش لاقي ياكل، يبقى كده كل الناس هتسرق، الفقير هيسرق الغني ونقول ده تبرير. لا، تفسير يعني انا شرحت من وجهة نظري بس انا بعترف بغلطي، انما تبرير يعني انا ببرر غلطتي بان انا موافق عليها. ده تبرير لكل الاخطاء اللي احنا بنعملها بان انا بحط لها عذر مقبول عشان رايح ضميري، بدل من ضميري يوجعني اقول انا بشرب عشان انسى، انا بسرق عشان الفلوس، انا بخون عشان الاقي حد يحبني، الى اخره يعني التبرير. ودي اللي ماشية في الكتاب في كله، ان كل اللي بيغلطوا وقت التوبة الحقيقية أنا غلطان، أخطأ إلى السماء وقدامك. لما رحت سبت البيت ورحت الكرة البعيدة أنا غلطت، ما عنديش تبريرات، أخطأت إلى السماء وقدامك. تبرير ستة، قبل ستة هي شبيهة بيها، اسمها الانتلكتواليزيشن، أحيانا بنسميها التبرير أو العقلانة، هي قريبين جدا من بعض يعني. ستة، تكوين رد الفعل. دي برضو من الحاجات الغريبة، اسمها رياكشن فورميشن. النفس البشرية دي غريبة جدا، دهاليز، تيه، متاهة، لو دخلت جوه النفس ما تعرفش اخرها ايه من اولها ايه. احنا نفسنا بنتوه مع اننا اساتذة جامعة ومتخصصين، الناس بتتوهنا وتاهت بينا، تاهت الدنيا بينا، تاهت. ده هو النفس البشريه، هي اغنيه حقيقيه جوه النفس. ايه تكوين رد الفعل رياكشن فورميشن؟ التصرف بطريقه معاكسه تماما لمشاعري الحقيقيه. يعني اكون بحبك قوي قوي ودود زياده عن اللزوم، وانا في الحقيقه ما بحبكش. خدوا بالكم يا جماعه، ده بتحصل في العلاقات الانسانيه. الواحد لطيف جدا ومجامل جدا وهدايا جدا وتليفونات جدا، ده ما بيريحنيش على فكرة، بقلق. انا اساسا قلقان من كل الناس من كتر اللي بشوفه، بضطر اهدي قلقي بان انا اطمن على سلوكية الناس. ان يكون المرء ودودا بشكل مفرط تجاه شخص لا يحبه، فبيعمل رياكشن فورميشن، بيغشلق، بيعمل شوية تراب، سحاب الدخان على كراهيته بالود الزيادة، فمش قد أي حد يحبك ويكرمك ويسأل عليك ويهتم بيك، ده إنسان أمين. لا، مش شرط. رياكشن فورميشن، رد الفعل، تكوين رد الفعل. سبعة، كتير أهو، كل دي وسائل دفاعية غلط. يعني الحلقة دي على فكرة لازم تتذاكر، لازم تقعد كده بعد ما نخلص الحلقة تكون في الإعادة تكتبها بالورقة والقلم، أنا هراجعهم معاكم حالا، بس على الأقل خد العناوين. التصرف العدواني acting out، تصرف مدمر غضوب للتعبير عن مشاعري من غير ما أحس، غضب شديد مكسر اسمه acting out، إن أنا فجأة أنفجر، سلوك متطرف، غضب شديد جدا بنسميه بيرستنج اوت او انترميتنت اكسبلوجن، انفجاري، اكتنج اوت، بعبر عن مشاعري بدون. وده اللي بيحصل احيانا، بني ادم يبقى كابت كابت كابت كابت، وبعدين وهو قاعد في القعده تيجي اي حاجه يروح منفجر، ما هو مش هيلاقيها من هنا ولا. ودي تلاقوها في الناس الطيبه الساكته الهاديه، ست البيت الطيبه الحنينه اللي شايله الدنيا وشايله اولادها وشايله اهلها وشايله جوزها، وبعدين واحنا بنتناقش فجاه كده تروح منفجره ومعيطه اكتنج اوت، مش واخده بالها ان كل دي طاقه مخزناها راح تطلع في اللحظه دي. خلاص، التصرف العدواني. مش هقف دي عشان اراجع معاكم، عشان اللي ما لحقش الحلقه من الاول يراجع معايا، ما يحسش ان هو حاجه فاتته. الانكار يعني انكار الحقيقه بشكل غير واعي، غير اللي هو الكذب غير الواعي. الاسقاط، ان اللي فيا اجيبه فيك. ثلاثة، الازاحة، اني اغضب على حد

بدل ما اغضب على اللي ضايقني اخد المضايقه بتاعته اطلعها في حد تاني. التراجع ان ارجع خطوه لورا زي الطفل اللي هو عمره 5 سنين يرجع يبقى بيعمل زي اخوه الصغير يتبول على نفسه. تراجع ريجريشن. التبرير ان انا احاول ابرر سلوكياتي الخاطئه باهداف تبدو منطقيه. بشرب او بسكر عشان انسى، عشان الضغوط، بسرق عشان مش لاقي اكل الى اخره. يعني اول ما البني ادم يواجه نفسه يبقى كده طلع من التبرير. 6 تكوين رد الفعل ان هو يخبي مشاعره الحقيقيه بود زايد عن اللزوم. 7 العدوانية الزائدة في التصرفات. 8 دي بقى عايزة شرح. العدوان السلبي passive aggression، مبتسم ولطيف وخفيف واقول لك يا فندم تحت امرك انا الاتنين ليك، بس للاسف مش موجودة الورقة دي عندي. passive aggression بدل ما اعبر لك عن غضبي اعمل نفسي هادي ولطيف وخفيف وظريف، ان انا بعبر عن عدوانيتي بابتسامه. موجوده دي في الناس اللي بتغيظ بعض. يبقى الحاجه قدام الورقه قدامه ايه لو طلعها وما ضلك هيمشيك من الطابور. لا اسمها باسيف اجريشن، غضب سلبي يعني. 9 الكبت ريبريشن، كتم المشاعر، كتم بدل ما يعترف بمشاعره يكتمها، يخبي مشاعره الحقيقية. كبت انه ينسى المشاعر المؤلمة اللي حصلت له او الحوادث او الصدمات. كبت برضو ده شديد جدا جدا جدا جدا، ان بدل ما هو يطلع حزنه او ألمه او ضيقه او تعبه يكتمه. عارفين الست لما تيجي تطبخ تحط غطى الحلة البريستو وتربطه عشان تسوي الأكل بسرعة. بيحصل كده في النفس إن المفروض كل شوية أشيل الغطى أطلع الدخان بشكبة اللي جوايا. كبت. تمام؟ لا ما تكبتش مشاعرك، اعلنها، عاتب، طلع اللي جواك، وضح اللي جواك بكل أمانة يعني. 10 العزل، فصل الفكرة عن العاطفة. فصل الفكرة عن العاطفة، يعني أنا عندي عاطفة موجودة نوع من الحب أو الود لشخص. تمام؟ وعندي فكرة، أتجاهل مشاعري بفكرة. يعني واحد عنده أو واحدة عندها قصة حب بينها وبين واحد. هتعمل ايه؟ تروح واخد المشاعر بتاعتها الفكرة دي تعزلها، تقعد تفكر بطريقة عقلانية في الموضوع، رغم ان هي لو سابت المشاعر ترجع للفكرة يتحدوا ببعض تنشأ قصة الحب. العزل الايزوليشن، فصل المشاعر عن الافكار. 11 التراجع عن الفعل undoing. دي برضو يعني بنلاحظها دي في الناس اللي عندها وسوسة. ايه التراجع عن الفعل ده؟ اللي هو الغاء افعال بافعال. ايه الغاء افعال بافعال؟ بني ادم بيرتكب غلطة، تصرف غلط، فيغسل ايديه كتير، هو بيعمل فعل، فاهم ان غسل الايدين هيشيل الغلطة اللي عملها. ده اسمه الوسواس. الوسواس تكرار قهري لأفعال معينة لإلغاء أفعال في الدماغ. إنسان بيغلط، إنسان مش نقي، إنسان بيسرق، إنسان كذاب، بس مش عارف يشيل الفعل ده، فيعمل يقعد يغسل في إيديه وينظف في الحيطان. في ناس بتوصل في الوسواس لكده، اسمه الأندوينج. فاهم إن هو لما يغسل إيديه كتير، ودي تلاقوها في الوسوسة الشديدة، يعني انه يغسل ايديه كتير يعني. وعلى فكرة في افلام مصرية جميلة اتعملت في هذا الموضوع، افلام كتيرة جدا جدا ممكن ترجعوا لها، وافلام ليما موجودة حوالينا يعني. تراجع عن الفعل undoing، لازم تغسل ايديه كتير غالبا ورا غسل الايدين حاجة مضايقاه
فهو فاهم ان هو لما يغسل ايديه كتير هينظف نفسه وينظف سلوكياته لا شعوريا يعني. 12 الاستدماج، كلام تقيل، كلام تقيل شويه، الاندماج او الاستدماج او الانتروجكشن، طمس الفروقات بين الشخص وحاجه بيحبها. يعني حد يتقمص سلطة الأب والأم، طفل يعني يتقمص سلطة أبوه وأمه، كائن منفصل عنه هو بيربطه بيه، اسمها الاندماج، بيندمجوا سويا، يتقمص شخصية أبوه أو شخصية أمه، أو البنت تتقمص شخصية أمها، تندمج معاها، تلبس زيها وتتكلم زيها تتصرف زيها. 13 التماهي، عبارة عن مرحلة أقوى من الاندماج، إن بني آدم يبقى كوبي أند بيست من شخص آخر، دي بنشوفها في الحياة اليومية، إن واحد يحب واحد ويتحد بيه فيبقى صوته زي صوته ولبسه زي لبسه وفكره زي فكره وكلامه زي كلامه، حتى لو كان الشخص ده يعني مش موجود. حاجة غريبة جدا، العقل البشري ده غريب، اسمها ايدنتيفيكيشن، التوحد او التماهي، انه يبقى يتخيل نفسه هذا الشخص، لاعب مشهور، مغني مشهور، متكلم مشهور او معروف، سواء شافه في الحياة العملية او شافه في مجلة او شافه على اليوتيوب، يقلد صوته، يقلد لبسه، يقلد كلامه، اسمها ايدنتيفيكيشن. 14 ولنا هنا وقفة، التسامي، هنا بقى خط وقوسين، ده رد فعل ممتاز ممتاز اسمه التسامي او سبلايميشن. ايه التسامي ده بقى؟ ان انا اطلع طاقة سلبية بطريقة ايجابية. الله، يعني ايه؟ يعني واحدة ست ما بتخلفش تتبنى اطفال وتروح ملاجئ وتدي فلوس وتتبرع لجمعيات وتخدم الأطفال، تسامي، تسامت لأن روح الأمومة اللي عندها مش عارفة تحققها، اتجوزت وما خلفتش، أو يعني كان نفسها في أولاد ربنا ما رزقهاش لأي سبب أو لآخر، كان عندها ابن ومات، فبدل ما تقعد تحزن وتعيط بتعمل كده، أو واحد ابنه مات في حادثة فيتسامى عن مشاعر الحزن بان هو يتبرع للاماكن اللي بتعالج الحوادث، النوع ده من الحوادث يعني، التسامي. طبعا دي بنلاقيها في الحياه اليوميه. على فكره عايز اقول لكم حاجه، انتوا عارفين الرياضه في العالم نشات ازاي؟ الرياضه، الملاكمه والمصارعه، نشات لما نشا في العالم حروب. حروب، طب ليه حروب؟ ما تيجي نعملها حروب في يعني مقننة، نطلع اتنين يحاربوا بعض ويضربوا بعض بالبوكس او بالمصارعة وياخدوا عليها مراهنات، بدل ما نقعد نحارب ونموت في الناس، نفتعل عملية حربية لنتسامى بالطاقة الغضب والعدوانية صورة الحروب. اه طبعا الملاكمة قاسية والمصارعة قاسية، بس هي عملوها عشان يتجاوزوا المشاكل بتاعت الحروب يعني. جميل. طبعا احنا الاليات دي تعتبر سيئة، ليه بقى؟ كل اللي انا قلته ده سيء ما عدا التسامي، مش سيء يعني غلط، فيه خطأ يعني، لانها اساسا هروب من التوتر باليات دفاعية، لكن التسامي هي الحاجة الوحيدة اللي مفيدة يعني. طب ليه الاليات دي كلها مش كويسة؟ لانها تعتبر طريقة غير صحيحة للتعامل مع الناس، تصبح طريقة مزمنة، الإنكار والتماهي والايدنتيفيكيشن والغضب والباسيف، طريقة مزمنة وتلخبط الواقع بتاعي وتضر العلاقات الإنسانية، تلخبط العلاقات الإنسانية كلها يعني، زي الإسقاط والتحويل، طرق العلاقات الإنسانية لما تعمل مع الناس ومع مراتي ومع حبايبي ومع أصحابي ومن هنا ومن هنا يعني، وتعوق النمو النفسي، إن بدل ما أنا أواجه غلطاتي وأواجه عيوبي، لا، النمو النفسي يتلخبط يعني. تمام.
وبالتالي الآليات الدفاع النفسي موضوع مهم جدا جدا جدا. احنا بقى عايز اقول لكم حاجة في الآخر،

وظيفة الطبيب وظيفتنا احنا كأطباء أو كاونسلرز أو الناس اللي بيعملوا مشورة عائلية أو مشورة فردية، إن احنا بنقعد نكتشف في الشخص اللي بيجي يقعد معانا الدفاعات النفسية الخاطئة. يعني لما يجي مثلا يكذب أقول له أنت بتبرر، ما تصدق ده تبرير. لما يجي يسقط اللي فيه على، أقول له لا ده بدل ما تواجه نفسك أنت بتطلع اللي فيك، طلعه في مراتك. دي وظيفتنا ان احنا طول النهار بنسلط الضوء، لانه تسليط الضوء ده هو العمليه النفسيه الرهيبه اللي بتشفي النفس البشريه من العيوب. في دكتور مشهور اسمه باباندريوس، ده كان استاذ علم اجتماع في اليونان، كان بيدي محاضره للطلبه، فسالوه قالوا له انت بقيت ليه محاضر في علم النفس؟ قال لهم لان وانا صغير كنت بلعب لعبة مع أصحابي، الكلام ده في اليونان، كنا بنجيب قطع إزاز مكسرة ننور بيها الحفر اللي موجودة في الأرض أو في الصخور، نقعد كده نظبط النور بتاع الشمس على حتة الإزاز لغاية لما نخش جوه الحفرة ننورها. لعبة كانت لعبة بتبقى لطيفة جدا احنا صغيرين. لما كبرت اكتشفت ان اللعبة دي بقت شغلانتي، ان باخد الازاز ده انا بدل الزجاج ده بدل ما انور بيه جوه الحفر انور بيه جوه النفس البشريه، فاكتشف حقيقه عيوبها وحقيقه اخطائها عشان التشوهات النفسيه اللي حصلت فيها يتم علاجها. كل مره وانتم بالف خير، اتمنى ان الحلقه تكون نالت رضاكم. نطلع فاصل صغير نسمع ترنيمه لطيفه، يلا بقى هجوم، تفضلوا حضراتكم على التليفونات واحنا نسمع ترنيمة بس صغيرة ثم نلتقي لإجابة أسئلة حضراتكم. ابقوا معنا أو تروحوا في أي حتة.

0: فقرة الأسئلة، إن أتمنى تكونوا بقى يلا دخلتوا على التليفونات معانا. نبدأ بأول سؤال. ألو ألو ألو، قاعد معانا يا
1: يلا
0: جماعة؟
1: مساء الخير يا دكتور.
0: اتفضل يا فندم. مساء النور.
1: دكتور انا سني 62 سنه، وعندي غضروف، وعندي زحزحه في الفقرات وشح في الفقره،

0: سؤال
1: يعني هو
0: ايوه سؤال حضرتك ايه؟ اتفضل.
1: سؤال دلوقتي ما جاش يا دكتور مصر ازاي في رمضان شهر؟ لازم اقعد ولو مشيت حوالي 200 300 متر لازم اقعد، يعني بطني رجلي بتوجعني وزي ما كنت فوق المقعده كده زي ما كنت في مسمار مدقوق
0: طيب قول لي،
1: ناحيه
0: انت
1: الشمال.
0: بتقدر تقف على طراطيف صوابعك؟
1: بقدر اقف طبعا.
0: طيب بص حبيبي، دلوقتي انت محتاج الاول تعمل علاج طبيعي. العلاج الطبيعي يقعد مش اقل من
1: بعمل يا دكتور.
0: اكمل بس الجمله، استاذنك دقيقه واحده وهنقول اللي انت عاوزه. بنعمل علاج طبيعي ما يقلش عن 20 ل 24 جلسه.
1: تمام.
0: لو بعد 20 ل 24 جلسه اتحسنت، يبقى الموضوع هيتحسن بالوقت، هتاخد مش اقل من 6 ل 12 شهر عقبال لما كل حاجه ترجع طبيعيه. لو ما اتحسنتش ساعتها نفكر في حل بقى.
1: طيب بالنسبة للعلاجات يا دكتور، باخد جابتين ومالتي ريلاكس مش بديل كتير.
0: جابتن كويس جدا ومالتي ريلاكس كويس جدا.
1: الرجوع يعني بيبقى حباية وحباية ولا بيبقى نظام؟
0: يعني حباية كام؟ ما المالتي ريلاكس فيه 5 وفيه 10، كفاية 5، والجابتن عندك 100 و300، كفاية 100 200.
1: أنا عندي 400 يا دكتور.
0: انت بادي تقيل قوي، ابتدي ب 400 وبعدين قلل بعد شوية لما الدنيا تتحسن معاك، انزل من 400 300 200 100.
1: طيب يعني العلاجات دي هتقلل الوجع ده طبعا
0: بتقلل الوجع
1: كده
0: جدا،
1: ولا ايه؟
0: طبعا بتقلل الوجع جدا.
1: طيب متشكر جدا دكتور،
0: ألف
1: شكرا
0: سلام
1: جدا.
0: عليك، ألف سلام عليك. ألو ألو،
2: الو
0: أيوه
2: حبيبي،
0: اتفضل يا فندم. خلاص ألو، أنت كده استكفيت ولا عندك سؤال؟ كان الصوت مش واضح. الو الو،
3: الو،
0: اتفضل اتفضل يا فندم، انت على الهوا.
3: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
3: لو سمحت يا دكتور، انا عندي دوار من حوالي 3 4، من حوالي اكثر من 6 سنين وبنتعالج منه بدون نتيجه. لو وقفت راسي في الارض بحس ان انا دخت ونسند على حاجه كده غلبانه، لو رفعت راسي لفوق كذلك.
0: طب احنا كشفنا ايه؟ مخ واعصاب ولا انف واذن؟
3: لا انف واذن، فبقول قالوا لي عندك الاذن الداخليه وبناخد.
0: طيب كشفتي على رقبتك يا ماما؟ اطمنتي ان رقبتك كويسه وان الدم ماشي كويس وان الفقرات بخير، كشفتي على ده؟ الصوت راح يا جلال، دوار فاحنا بنتكلم. الو سلامتك. لا غالبا الخط وقع. الو
4: الو،
0: ايوه يا فندم اتفضلي.
4: مرحبا دكتور، شلون صحة؟
0: مرحبا، مين معايا؟
4: انا عايلين هرمز من امريكا من ميشيغان.
0: اهلا وسهلا
4: دكتور، عندي اختي هي عايشه في كاليفورنيا، عمرها 79 سنه، عندها اللمفادينا.
0: لا بالراحه عشان مش
4: بساقيها.
0: مش سامعك كويس، عندها 79 سنه، بتشتكي من ايه؟
4: تشتكي هذا مرض الوزمه اللمفيه.
0: حد سامع يا جماعه؟
4: اللمفادينا.
0: معلش بالراحة عليا، بتشتكي من ايه اللي عندها 79 سنة؟
4: عندها لمفادينا L1Y10PHMDAMA، لمفادينا.
0: طب
4: لمفادينا دكتور،
0: مش قادر اسمعها خالص
4: دكتور، عندها لمفادينا دمع.
0: طب هقول لحضرتك،
4: لمفة دمع.

0: هقول لحضرتك حاجة يا مدام،
1: نعم
0: ممكن تبعتي لي التشخيص على الفيسبوك دلوقتي وأنا هقراه.
1: ما عندي فيسبوك، ابعت لك على اليوتيوب.
0: ابعتي لي على اليوتيوب.
1: دكتور انت عيد داكيد، ابعت لك على اليوتيوب، بس راح اعيد ال اعيد ال السبيلنج
0: حضرتك
1: ال
0: اعملي اللي
1: ال
0: يريحك، أنا مش فاهمك بس اعملي اللي يريحك.
1: اه مش ع... مش اللي حد راح ابعت لك اياه على اليوتيوب.
0: إن شاء الله خير بإذن الله،
1: شكرا دكتور، مع
0: بإذن
1: السلامة.
0: الله كله يبقى جميل إن شاء الله. رايح الزبون. ألو، أنا مش فاهم بجد حاجة. مش فاهم خالص الحروف والكلام. ألو ألو، هتبعتولي بقى على أنهي يوتيوب ده السؤال؟ عندي بتاع 650 يوتيوب. الو، هي مش ليلتي دي ولا ايه يا جماعه؟ دي مش ليلتي. الو الو.

0: हेलो। اشوف اخر سؤال على الفايبر، الكلام اللي ما فهمتوش ده
1: ألو،
0: خليك معايا يا مدام، لحظة واحدة الله يبارك لك. انا
1: ماشي.
0: مصدق افهم. لينفيديما اللي هو تورم ليمفاوي. ماشي. الليمفيديما ده بيحتاج دكتور أوعية دموية شاطر عشان بيسلك الأوعية الليمفاوية. طب أنا هرد عليه بعدين. ألو، اتفضلي يا مدام.
1: ايوه استاذ، ايوه دكتور مجدي، ازي
0: اتفضل.
1: حضرتك؟
0: أهلا أهلا.
1: اهلا بيك. إيه، انا عندي ابني كل سنه في نفس الميعاد، 4 او 5 يجي له دور ينام، مش عايز يطلع من البيت، ينام نوم شديد. إيه، مش عايز يشوف حد، مش عايز يطلع بره، ومش عايز يروح مدرسه. ده بقى له 4 سنين يجي في نفس الميعاد، يقعد حوالي شهر شهر.
0: عمره كام سنة؟
1: 11 سنه.
0: ده كتاب دوري.
1: ما هو انا وديته للدكتورة النفسية، اعطيته علاج، وما فيش، اعطيته فلوكسيتين 10 ملي جرام
0: تن
1: و
0: قليل تن قليل.
1: اها
0: دكتور انتوا
1: هو دلوقتي هو
0: معلش، الطب النفسي بعافية شوية في أمريكا.
1: طب هو السؤال دلوقتي، هو اشمعنى يجيله في كل سنة نفس
0: هو
1: الشهر؟
0: اسمه كده كتئاب دوري،
1: اوكي.
0: مع تغيير الفصول بيحصل سام هاو برين تشينجز. يعني
1: طب دلوقتي علاجه ايه ابني ده؟ عشان هو
0: ما هو
1: بقاله شهر شهر دلوقتي المدرسة.
0: الفلوكسيتين علاج كويس، بس ال 10 مللي جرام لو ما جابش نتيجة بنعلى. يعني احنا الفلوكسيتين الجرعة بتاعته ممكن 10 20 40 في سن 11، بس طبعا اوعي تعملي كده لوحدك، استشيري الدكتور.
1: ما انا عارفه، انا سمعت حضرتك قبل كده قلت ما ينفعش اديله دواء النفسيه لوحدي عشان دي مخاطر.
0: بالظبط. لكن الفلوكسيتين من
1: فانا
0: الادويه الممتازه واللي امنه جدا على الجسم البشري. يعني
1: طب الدكتور بيحصل له زي هلوسه، بيهلوس مثلا، يعني يقول كلام كده ويقعد يهلوس مع
0: على
1: ده، برضه من اعراض
0: هلوسه يفضل مع الفلوكسيتين ادويه للهلوسه. يعني لما تروح للدكتورة احكي لها ان الاعراض مش بس اكتئاب، فيها هلوسة.
1: بيقعد عادي يردد الكلام، يقول كلام مع نفسه كده، ما بيعرفش هو بيقول ايه.
0: ايوه كده بقى، محتاجين
1: اها
0: ادوية متخصصة في الهلوسة والسيلف توك. يعني في ادوية متخصصة هقول لك على اسمه بس ما تديهولوش.
1: اه
0: ريسبيريدون،
1: ريسبريدون. اوكي.
0: بس اوعي تديهوله.
1: خلينا اقول لها، لا انا لازم هنا ما بيطلعش ادويه من غير
0: ما طبعا
1: لازم اقول لها.
0: البريسكريبشن عندكم لازم تبقى ليبلد. يعني

0: ألف
1: اوكي،
0: سلامة
1: يعني هو
0: عليك.
1: ده تشخيصه اللي هو بيجي كل سنة ده،
0: اكتئاب
1: يعني ده ملوش
0: دوري أو
1: علاج قبل كده.
0: اكتئاب دوري بالظبط كده. ألف سلامة،
1: اوكي يا دكتور،
0: ألف سلامة.
1: شكرا شكرا.
0: ألو ألو، الو، خير يا جماعه؟
2: دكتور
0: اتفضل يا فندم،
2: عندي مشكلة بسيطة يا دكتور لو سمحت.
0: اتفضل.
2: عندي بنتي في ثالثة إعدادي،
0: تمام،
2: في الترم الأول جابت 137 ونص،
0: من كام؟
2: في الترم الثاني تكتب حاليا الكلمات من غير نقاط،
0: يعني 137 ونص، من كام؟
2: 137 ونص من 140.
0: 140، كويس أوي يعني.
2: جت في الترم الثاني ما عرفتش تذاكر وتكتب الكلمات من غير لغه، يعني حرف الفهم حطت عليه نص، حرف القاف حطت عليه نص، تيجي في مثلا حرف الميم او الطه والضبله تقعد ساعات طويله في الصفحه، ممكن حاجه غريبه حصلت ما عرفتش ايه اللي حصل.
0: تمام، دي محتاج تعرضها على دكتورة نفسية.
2: يا فندم عند الدكتور صلاح تبع شركة الإخوة، أعطاني نودبرين وكافرين،
0: كويس،
2: بس أحيانا التركي يكون ما عندهاش مذاكرة متضايقة وممكن تقعد في الدرس يوم كامل ولا كام.
0: أظن إن الأدوية دي لازم تراجعها كويس. مش أحسن أدوية دي، مش أحسن أدوية مناسبة لحالتها يعني. تعرض على الدكتور تاني أو تختار دكتور تاني للتشخيص، ويا ريت توديها لحد
2: انا
0: بتاع.
2: عرضت على حد تاني على فكره،
0: نعم،
2: عرضت على واحد تاني اعطاها هو نفس العلاج واعطاها ثلاث مقويات بس،
0: لا الأدوية دي مش، لو ما
2: وقالت
0: جابتش،
2: ان هي خايفه.
0: لو الأدوية ما جابتش نتيجة بعد أسبوعين بتتغير.
2: بس هي بتقول انا يعني يقول الدكتور الثاني خايفه من الامتحانات، خايفه من الامتحانات والضيق،
0: هو ده خوف شديد الحقيقة،
2: فاحنا تقول انا مش
0: ده خوف
2: نعم.
0: شديد. خوف شديد.
2: طب الحل
0: ما انا بقول لحضرتك تعرض على دكتور تاني يغير لك الأدوية بتاعتك.
2: تمام، طب دكتورنا الثاني ولا مخ واعصاب؟
0: اي حد، الاثنين كويسين.
2: كويسين. ماشي يا دكتور، تعبير معانا معلش
0: لا
2: انا.
0: مفيش اي تعب ولا حاجة، انا الاثنين. الو، نقفل التلفزيون يا فندم، نقفل التلفزيون، نتكلم من التليفون. الو الو،
3: الو،
0: ممكن
3: مساء
0: تقفل،
3: الخير.
0: اقفل التليفون عندك، التلفزيون، واتكلم من التليفون.
3: نعم،
0: اقفل التلفزيون واتكلم من التليفون.
3: انا عندي تلفزيون.
0: ما عندكش تلفزيون؟ امال شايفنا ازاي؟
3: انا بتكلم التليفون على طول،
0: طب يعني انت
3: انا
0: بتتكلم
3: بتكلم التليفون على طول،
0: التليفون على طول، اتفضل. انا الغلطة
3: انا
0: غلطتي،
3: عندي
0: انا غلطتي
3: تلفزيون.
0: ان انا جيت النهاردة. اتفضل. الو،
3: الو
0: اتفضل يا فندم، اتفضل.
3: دكتور مجدي،
0: ايوه يا فندم، اتفضل.
3: يا دكتور مجدي، انا وقعت مره على ظهري وبعد كده تعبت جدا، وبعدين قالوا لي في حاجه في مخك هي اللي عامله الاتزان. دلوقتي انا لو وقفت وحد زقني اروح واقع على ظهري على طول،
0: انت عمرك كام
3: مقدرش
0: سنة؟
3: امشي.
0: عمرك كام سنة يا ريس؟
3: عمري 85.
0: يا رب يديك الصحة، يا رب يديك الصحة.
3: الله يخليك.
0: ضغطك اخباره ايه؟
3: ضغط معقول.
0: طيب انت بتدوخ لما بتمشي بتدوخ؟
3: لا ما بدوخش،
0: طب لما وقعت كانت لحظة
3: انا
0: دوخ؟

0: كانت
1: كنت دايخ ساعتها لما وقعت؟ طب يا أستاذنا الفاضل، غالبا انت عندك اضطراب في الدورة الدموية للمخ اسمها ترانزينت اسكيميك اتاك، غالبا عندك شوية ضعف في الدورة الدموية. نصيحتي دكتور مخ واعصاب. الو،
0: مساء الخير يا دكتور.
1: سنور يا فندم، اتفضل.
0: لو سمحت دكتور، معايا المدام السكر بتاعها التراكم عالي، دي سنتين هارده ومش عارفين، وبتاخد انسولين وبرشام، ومعاها كل سنه بيجيها حموضه في الدم بتخش العنايه.
1: عندها كم سنة؟
0: 45 سنه يا دكتور.
1: والسكر التراكمي يوصل كام؟
0: 14 يا دكتور.
1: يا ربي، 14 سكر تراكمي.
0: نعم.
1: طب ايه هي، ما بتاخدش انسولين كفاية ولا ايه؟
0: بتاخد 20 كل بالليل الساعة 10 بالليل،
1: بتاخد 20 ايه؟
0: بتاخد 20 سم كل وجبة 24 ساعة.
1: 20 وحدة قصدك؟
0: واحدة
1: كل قد ايه؟
0: بالليل كل يوم الساعة 10 بالليل
1: بس كده؟
0: بس كده الدكتور قالها
1: لا
0: كده.
1: لا، ما ينفعش.
0: وبتاخد برشام.
1: لا ما ينفعش 20 وحدة بالليل والسكر التراكمي 14، امال الصبح بتاخد ايه؟
0: بتاخد برشام بس يا دكتور،
1: لا يا حبيبي ما
0: حبتين
1: ينفعش.
0: عليق وحبتين.
1: لا، الجرعات دي غير كافية جدا في سكر 14. تعرف السكر بتاعها لازم يبقى كام؟ لازم يبقى 6.
0: يعني 6 7. ما هو الدكتور
1: لا،
0: ده اللي مش
1: 6 7 ازاي؟
0: مخليها الدكاترة يا دكتور.
1: احنا مش بنلاقي بتنجان. 6 7 ايه؟ هو 6.
0: طب احنا ما خليتش دكاترة يا دكتور.
1: نصيحتي بقى تروح مركز متخصص لعلاج السكر. انت في مصر؟
0: لا انا في البحر الاحمر يا فندم يا دكتور.
1: البحر الاحمر. كنت لو في مصر كنت قلت لك
0: في
1: روح،
0: الغردقة.
1: لو في مصر كنت قلت لك روح معهد السكر.
0: يعني في مصر في معهد السكر موجود؟
1: عندكم معهد سكر في البحر الاحمر؟
0: لا يا دكتور، دي مستشفى عامة بس ومستشفيات خاصة.
1: لا، انت محتاج حد شاطر من معهد السكر يظبط لك الدنيا، ان احتمال ان مراتك تحتاج مضخة انسولين.
0: مضخة أنسولين عشان
1: مضخة
0: بيعمل
1: الانسولين
0: معاها
1: دي،
0: حموضة كل سنة.
1: مضخة الانسولين، خليك معايا، مضخة الانسولين دي عبارة عن
0: معاك يا
1: جهاز
0: دكتور.
1: صغير بيتركب هنا في الحزام، وبتبقى فيه ابرة داخلة تحت البطن وبتدي الانسولين كل شوية.
0: بيجيبوها منين طيب يا دكتور؟ اللي هو اللي
1: دكتور السكر بيكتبها لك، اسمها مضخة انسولين. اسأل على مضخة الانسولين.
0: مضخة. طب دكتور زود لها الشيء ولا خليه زي ما هو؟ كل المعهد بتاع السكر ده او حد متخصص في السكر.
1: ما انا للاسف انا ما اعرفش حد في البحر الاحمر، هو يا اما معهد السكر في مصر يا اما دكاتره سكر مشهوره في مصر بقى.
0: نوديها يا دكتور مفيش مشكلة.
1: معهد السكر ممتاز، بيقوم بقى بالمهمه دي كلها، وغالبا يبقى افتكر الجمله اللي بقولها لك، مضخه الانسولين.
0: مضخة الأنسولين.
1: لان كده اللي محتاج ابره في كانك بتركب لها بنكرياس صناعي يعني. ألف سلامة. ألو.
2: ألو مرحبا دكتور.
1: أهلا أهلا، أنت بتاعت اللي في دي.
2: أنا حكيت معك قبل كم دقيقة، ما قدرت أتواصل على اليوتيوب، بس هي عندها انتفاخ بالساقين تورم.
1: لا الله يبارك لك، أنا ما صدقت فهمت. الله، أنا ما صدقت فهمت. أنا دي عندها تورم لمفاوي في رجلها.
2: يسموه الوزمة الليمفية.
1: أيوة، اسمه لينفيديما.
2: إيه لينفيديما.
1: لينفيديما بالظبط كده. ده أنت ساكنة، أنت موجودة موجودة فين حضرتك؟
2: في كاليفورنيا في أمريكا.
1: طيب إحنا محتاجين دكتور أوردة أو أوعية دموية، عشان ده عندها
2: إيه؟
1: ال ال الأوعية اللمفاوية عندها مسدودة.

0: ده
1: وشو يعطون هدول
0: ما ده
1: مثلا؟
0: ده انسداد في الأوعية الدموية، ممكن يكون عندها الغدد الليمفاوية ملتهبة، ممكن يكون عندها التهاب عام في الغدد في الأوعية الدموية، ممكن ده أو ده، فمحتاج دكتور أوعية دموية.
1: يعني هسه حاليا بس يقولوا له ماكو علاج.
0: لو ما عندهاش غدد ليمفاوية بيتعمل عملية.
1: هم ما اعرف ليش ما ادري، انت تقولون ما عندك علاج بس يعملوا لها ثيرابي علاج طبيعي وهالشكل.
0: ما هو فعلا كده، لو الغدد الليمفاوية، اتأكدي بس ان الغدد الليمفاوية سليمة، الليمف نود سليمة،
1: اوكي اذا سليمة.
0: يبقى ما فيش غير العملية التجميلية بس.
1: بس كنت متأذية يا دكتور، ما كنت الدواء لان اسك اللي تحكمي فيها راح تنطق.
0: لا كل ده بقى انا مش فاهمه.
1: يعني ساقيها منفوخة هواية.
0: اما هي منفوخة، هي بتبقى محتاجة عملية تجميلية عشان يشيلوا السدد الليمفاوي ده.
1: يعني ماكو اي دواء ما عدا العملية؟
0: لا مفيش دواء.
1: شنو التشخيص؟ يعني عندها التهاب بالغدد اللمفاوية؟
0: ايوه، لو في التهاب في الغدد الليمفاويه يتعالج، لو ما فيش التهاب في الغدد الليمفاويه بتبقى عمليه.
1: واذا التهاب شو يعطوا لها دواء؟
0: بيدوها دواء حسب نوع الالتهاب اللي موجود.
1: خطية يعني الساقين رجليها منفوخة تحس راح تنفجر.
0: ما انا بقول لحضرتك نكشف على الغدد الليمفاويه عشان نطمن انها
1: نعم
0: سيدي محتاجة تتعالج ولا محتاجة عملية.
1: عمرها 79 سنة، تعبانة دكتور من هاي المرض.
0: يا رب يديها الصحة وتبقى بخير إن شاء الله.
1: يعني
0: خلاص.
1: بس التهاب بالغدد
0: أيوه بالظبط،
1: اللمفاوية.
0: سلامتها ألف سلامة. ألو،
2: ألو،
0: تفضل.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: أنا معايا راجل ركبة اليمين،
0: ركبتك اليمين مالها؟
2: يدفع فيها طقطقة عالية كده.
0: ركبتك اليمين فيها ايه؟
2: صوت طقطقة، بقول لك ألم في العضل في الركبة.
0: طقطقة، فيها صوت طقطقة
2: وألم
0: وألم. انت عمرك كام سنة؟
2: 25.
0: 25. عملت أشعة على ركبتك؟
2: لا
0: عاوزين أشعة على الركبة ضروري.
2: تمام.
0: ألف سلامة. سبب الطقطقة هو الغضاريف لما بتحك في بعض تعمل طقطقة. فالطقطقة في منها نوعين، نوع بناين يعني حميد ما فيهوش مشكلة، زي ما بنطقطق احنا صوابعنا أو بنطقطق ركبنا أو بنطقطق ظهرنا، أو طقطقة مرضية نتيجة الالتهاب اللي موجود في الغضاريف يعني. الأشعة بتبين الفرق بين الاتنين. الطقطقة اللي من غير ألم دي ما بنهتمش بيها، لكن طالما في ألم يبقى في التهاب في الغضاريف. ألو؟
2: ألو،
0: اتفضل.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور.
2: لو سمحت يا دكتور، أنا عندي بنتي عندها 13 سنة، هي عندها تبول لا إرادي، وأنا بقالي سنين طويلة بدري بيها وعملت ديناميكية تبول وباخد علاجات بقالي سنين، والديناميكية طلعت إن فيها المثانة عصبية. وآخر حاجة الدكتور قال لي، يعني في اتنين دكاترة، واحد قال لي انت لازم تعمل حقن للمثانة، وواحد تاني قال لي لا انت تروح مخ واعصاب. الصح اعمل ايه؟
0: الحقن بتاع البوتوكس ده هيديك علاج مؤقت لمدة 3 ل 6 شهور، ما انصحش بيه. روح لدكتور مخ وأعصاب.
2: تمام، هروح لمخ واعصاب.
0: أيوه بالظبط
2: على
0: كده.
2: الرغم دكتور ان انا طول السنين اللي عدت دي انا كنت باخد علاجات، واثناء ما هي بتاخد العلاج النتيجة ممتازة. في علاج الدنيا ترجع
0: طب
2: تروح
0: ما
2: تاني.
0: أنا يبقى كده هناخد العلاج على طول.
2: طيب بس اكيد اكيد ده مش هيكون حل، مش المفروض باخد علاج بعالج وبعدين برجع.
0: ما في انواع من العلاج.

0: بتطول وانواع من العلاج بتقف. يعني في علاج التبول لا ارادي بندي انواع من الادويه، في انواع بتقعد 3 شهور 6 شهور، في انواع بتقعد كتير قوي سنين. يعني
1: انا بعد ما بقعد مثلا يعني فتره سنه اخد العلاج، الدكتور هو اللي بيوقف بيقول لك ان كده خلاص تمام خلصنا وبقيت.
0: لما
1: طب ايوه مفيش مشكله،
0: لو رجعت،
1: مجرد ما اوقف
0: ايوه لو رجعت
1: ترجع
0: تاني،
1: تاني.
0: لو رجعت تاني يبقى معناها
1: ايوه
0: محتاجين علاج تاني. هي عندها فعلا المثانه
1: طب انا
0: عصبيه مش قادره تتحكم في المود. دلوقتي المثانه لما بتملى عندنا بتفضي بالراحه، هي عندها تملى تفضي على طول.
1: يعني كده اروح بقى مخ واعصاب زي ما حضرتك قلت
0: مخ
1: وبلاش اروح
0: واعصابها
1: مشاكل.
0: والنفسيه، اي حد فيهم مخ واعصابها والنفسيه
1: مخ واعصاب او نفسيه.
0: بالظبط كده.
1: تمام يا دكتور، شكرا.
0: مليون سلامة عليها. ألو، تفضل
1: الو،
0: تفضل.
1: انا بشير معاك. الله يخليك يا دكتور، الله
0: اقف
1: يخليك.
0: اقف في
1: انا
0: حتة
1: جيت
0: فيها إرث.
1: اسمعك ايه؟ انا دكتور،
0: الصوت مش واضح
1: انا
0: خالص، الصوت مش
1: الصوت
0: واضح
1: مش واضح.
0: الصوت مش واضح،
1: معلش كان شيء مثلا دكتور،
0: صوتك
1: هو
0: مش
1: كان
0: واضح،
1: دكتور
0: صوتك مش واضح.
1: معلش ليه واحنا كده؟ طب وكده يا دكتور كويس؟
0: لا
1: انا
0: زي الأول،
1: في شبكه كده
0: في
1: زي
0: شبكة
1: الاول.
0: بس أنت بتتكلم بطريقة ما زي ما تكون السماعة مكتومة.
1: اتفضل. ايوه شويه معلش، التليفون بتاعي مش هو بس يعني حاجات. انا بس عم بقول يعني انا حاجه كنت واخد
0: هو احنا ليلتنا كده على طول؟ ليلتنا فل.
1: حقنة الكورونا يا دكتور، فحتى
0: يا
1: غيرت
0: عم الحاج مش سامعك خالص.
1: ماشي خلاص. انا كنت عامل على شوام يا خلاص
0: حضرتك غير التليفون وكلمنا، غير التليفون. احنا اسفين ان احنا لازم نغير التليفون، يعني اتكلم من تليفون حد تاني يعني. الو،
1: ماشي يا دكتور. الو مساء الخير يا دكتور،
0: سنور يا فندم،
1: معك صالح يا دكتور من المنيا.
0: تفضل.
1: يا دكتور سيادتك، انا ليا بتاع 3 سنين ماشي على النيفولوج باتنين ونص.
0: تمام.
1: ادي بتاع 3 شهور كان عندي حصوايه في الجنب الشمال، ارتفع معايا الضغط من 150 على 90 وكنت ماشي على النيفولوج برضه. الدكتور غير لي النفلوب، اعطاني النفلوب ب 5 على 12 ونص. تمام يا دكتور؟
0: تمام.
1: يبقى خلال اسبوع رحت كشفت متابع مع الدكتور، لقى الضغط مرتفع برضه، غير علاج اداني نوع تاني مع النفلوب اسمه انجيوسرتان،
0: كويس،
1: انجيو سبتان 40،
0: جميل.
1: قال تمشي بالصبح والنوع الثاني بالليل. وطلب تحليل يا دكتور انزيمات كلى واملاح وكوليسترول، طلع الكوليسترول عالي شويه والكرياتي نزلت 5.8، 5.1 و5 من 10.
0: كويس.
1: في اخطاء من العلاج ده يا دكتور؟
0: لا، العلاج اللي انت بتاخده كويس بس الكرياتينين عالي شوية.
1: طب عالي شفتك حاجه، هو الكرياتين اعطيني النفلوب، اعطيني اللي هو النفلوب والنوع الثاني ده بالليل، واعطيني علاج للدهون برضه.
0: تروح لدكتور كلى فورا.
1: دكتور كده يا دكتور؟
0: ايوه دكتور كلى. انت عندك سكر؟
1: لا يا دكتور.
0: طب كده معناه ان الكلى ابتدت تتأثر من الضغط اللي عندك، تروح لدكتور كلى فورا.
1: يعني في خطورة يا دكتور؟
0: لا بس روح دلوقتي النهارده قبل بكره.
1: ماشي يا دكتور، شكرا يا دكتور.
0: سلامات، سلامات. الو،
1: الو مساء الخير يا دكتور،
0: سنور يا فندم، اتفضل.
1: ميلاد مع حضرتك من القاهرة.
0: اتفضل يا استاذ ميلاد.
1: دلوقتي أنا عندي أزمة بتجيني على فترات متباعدة. تمام، بيجيني زي حالة ذهول ودوخة، وأنا
0: حالة ايه؟
1: عادة بتيجي وقت الصبحين،
0: بيجي لك حالة ذهول؟
1: ذهول وعرق ودوخة.
0: ذهول؟ يعني بتحس بإيه؟ إيه ذهول دي؟

0: هزلان في جسمي يا دكتور.
1: هزلان، اسمها هزلان ايه ذهول دي؟ انا
0: هزلان وعرق، وقعد شوية لمدة 5 دقايق كده أفوق وأروح أكمل مشوار.
1: الضغط اخباره ايه؟
0: الضغط مظبوط،
1: والذهول،
0: ورحت حضرتك 5 دكاترة قلب، عملت إيكو وعملت رسم قلب عادي وبالمجهود وركبت هولتر ومفيش فايدة، معرفوش إيه السبب يعني.
1: النصيحة روح لدكتور مخ وأعصاب، ممكن يكون الدورة الدموية
0: رحت
1: بتاعت المخ.
0: لدكتور مخ وأعصاب وعمل لي رسم قلب رسم مخ تحت ضغط اللي هو لمدة ساعتين،
1: كويس،
0: وقال لي نورمال ما فيهوش أي حاجة.
1: يعني لا قلب نافع ولا مخ نافع.
0: ولا بطنة ولا صدر
1: روح
0: ولا
1: لدكتور،
0: أي حاجة.
1: روح لدكتور سنان بقى.
0: دكتور سنان؟
1: بهزر بهزر.
0: طب فعلا انا كنت بفكر في كده. انا رحت الانف واذن برضو على فكره، وقلت يمكن عيب من الاذن الوسطى او حاجه، بس ما فيش حاجه.
1: لو بص، احنا عندنا قاعدة بتقول لو كل الأمراض مش عارفين نلاقي لها حل نروح لدكتور أمراض نفسية. قد تقطع؟ لا تمام. ألو ألو، أنا جالي ذهول ذهول ذهول. الو
2: الو،
1: ايوه
2: ايوه الاستاذ مجد معاك.
1: استاذ مجدي ابراهيم. مع حضرتك.
2: الدكتور مجد، معلش انا اسفه.
1: ولا يهمك، باشمهندس محمد معاك، اتفضلي. اي حد، اتفضلي تحت امرك، اتفضلي.
2: ما كنت عايزه اكلم الدكتور مجدي.
1: لا ما انا دكتور مجدي بهزر معاكي بس.
2: ماشي، اقول لك يا دكتور،
1: قولي
2: عملية صحتك.
1: ايه؟
2: اقول لك يا دكتور،
1: صحتي بخير الحمد لله، اتفضلي.
2: معايا يا دكتور، انا مقعدي ونص التمثال ده مش عارفه نقعد منه ولا نمشي.
1: لا لا لا بالراحة، معاكي ايه؟
2: وكتبت نص التحتاني ده لغاية شوية رجلي مش عارفة نمشي منهم،
1: نصك نصك التحتاني انهور. استني عليا بس يا ماما، الله يبارك لك.
2: مقعد
1: نصك التحتاني قصدك رجليك يعني؟
2: مقعد وراكي ورجلي، ومقعد من
1: وراكك
2: ورا مش
1: ورجليكي
2: عارفة نمشي منهم،
1: يعني الورك
2: أو
1: تعبان؟
2: مقعد من ورا.
1: الورك تعبان يعني؟
2: ومقعد من
1: الورك
2: ورا.
1: تعبان. كويس
2: بيغزز علي، بنوقف مش قادرة نمشي.
1: كويس. في ألم في رجليكي؟
2: ألم في رجلي وقعت ومقعد من ورا يا دكتور،
1: ده
2: مش
1: غالبا،
2: قادرة
1: ده
2: نمشي من رجلي،
1: غالبا.
2: مش قادرة أقف.
1: بص يا ست، كنت عمرك كام سنة؟ عمرك كام سنة؟
2: 59.
1: يديك الصحة، ده غالبا عرق النساء.
2: جنسة؟ طب ملهوش علاج يا دكتور،
1: له
2: ده
1: علاج.
2: لا أكتر عن الدكتور. طب
1: بس
2: ايه العلاج يا
1: انا
2: دكتور؟
1: محتاجك تعملي لي اشعه على ظهرك وتقولي لي الاشعه فيها ايه
2: ماشي
1: عشان
2: يا دكتور،
1: نعالجك.
2: ماشي يا دكتور، اعملها حتى بكره، اعملها الاشعه.
1: الف سلامه. الو،
3: مساء الخير يا دكتور.
1: تنوري فن، اتفضل.
3: انا عندي بنت 16 سنه في اولى ثانوي، كانت في اعدادي وهي في المدرسه بتقعد ملهاش اصحاب وتقعد لوحديها، و هي بتخش حمام كتير، وفي اولى ثانوي برضه لا في اصحاب خدمه ولا في المدرسه، وتخش الاوضه لوحديها بتذاكر عادي في البيت طبيعيه، لكن بره ملهاش اصدقاء خالص
1: قول
3: ولا
1: لي
3: في المدرسه
1: قول لي،
3: ولا في
1: انتوا بتعاملوها ازاي في البيت؟
3: بنعملوها عادي زي طفله، زي بنت عاديه
1: في
3: جدا،
1: حد في البيت شديد؟
3: المذاكره بينا
1: في حد شديد او بيضرب
3: انا
1: او بيزعق؟
3: لا بص يا دكتور، احنا طبيعي زي ايه، بندي انذار.

0: مره بدون ثلاثه، لكن التاديب عادي بس مش ضرب يعني عنيف ولا كلام يعني بالكلام،
1: مش ضرب عادي، بتضربها يعني بتضربها بالشبشب يعني، بتضربها بالشبشب يعني.
0: لا لا لا مش لا لا
1: مش ضرب عنيف يعني.
0: المشكله اللي هي ما تقلقش اصدقاء خالص.

او شوية اوامر كتير، بيطلع خجول. فبنبتدي من جوه البيت شيلوا من عليه اي ضغط، بطلوا اوامر ونواهي وزعيق وشخيط وتوجيهات واعملي كذا والبسي كذا وعودي كذا، بطلوا ده كله. شجعوها انها تقعد مع الناس بشكل طبيعي ودي حلو كده يعني، وزودوا سنة سنة عدد الناس اللي بتقعد معاها.

0: ايوه
1: اتفضلي يا فندم.
0: الو،
1: ايوه اتفضلي انت على الهوا.
0: مساء الخير يا دكتور.
1: سنوري يا فندم، مين معايا؟
0: انا معك سنه فكري من المتوقع.
1: عمرك كام سنة ست الكل؟
0: و71.
1: ربنا يديك الصحة، تحت أمرك.
0: انا عندي خشونه في الركب،
1: لما عملتي أشعة على ركبك
0: واول
1: يا
0: ما
1: ماما؟
0: اجي اقوم
1: عملتي أشعة على ركبك؟
0: عملت اشعاعات كتيرة وعملت اشعة رنين
1: طلعت خشونة من الدرجة الكام؟ ايه اللي حصل؟ ليه؟ طب بص، لو انت لسه سامعاني يا ماما، بناخد حاجة اسمها جلوكوزامين واسكندرويتين او جينوفيل، حباية الحبيتين في اليوم لمدة 3 شهور، لو ما تحسنتيش نكشف عند دكتور عظم. في حاجة تاني ولا نخش على الفيس؟ فيس؟ خش على الفيس. نخش على الفيس. سمير دمين أمين، مساء الخير دكتور. الحساسية في جسمي كله مش نافع معايا أدوية، الحقن مفيدة ولا كبسولات؟ الحقن في الحساسية الحادة، كبسولات في الحساسية المزمنة. سم سم سم سم، البول الدموي ممكن يكون أملاح؟ أيوة، يا ريت نعمل تحليل، ممكن يكون أملاح وممكن يكون حصوات، بس لازم نعمل تحليل ضروري. سمير دامين أمين هو نفس الشخص مش كده؟ طب أنا رديت على السؤال، هو. مساء الخير يا قناتي الحلوة، إيه التعبير الجميل ده؟ أمال أيوب، وسلام المساء يا دكتور. عندي ابن كبير، ولما نتكلم في أي موضوع يقطعنا ويفرض علينا رأيه في الموضوع هو الصح وإحنا ما نعرفش حاجة، بس هو اللي يعرفه غالبا غلط. بالتفاهم يا مدام أمال، بالتفاهم، وطولي بالك، وسيبيه يطلع رأيه بالراحة، وقولي له وجهة النظر اللي عندك بنوع من أنواع الاستماع والإنصات والتركيز، لكن كل العيال في سنه كده. يوحنا، يوحنا نبيل ونيس، افضل علاج الدوار مع علاج حكمه مش كده؟ حكمه ده اسم الشركه على فكره، يعني علبه الادويه بمكتوب عليها اسم الدواء، دي شركه الحكمه، فهو غالبا كتب شركه الحكمه. فافضل علاج الدوار، مش هقدر اقول لك علاج الدوار ايه، علاج الدوار ده يعتمد على حالتك وسنك والشكوى وبقالها قد ايه الى اخره يعني. فادي يوسف، مساء الخير يا دكتور. انا سني 17 سنه، جسمي رفيع قوي، بياكل كتير وما بتخنش خالص، وزني ثابت، عايز اتخن اعمل ايه؟ بص الاول احنا لازم نطمن ما عندكش امراض يا فادي، لان الحاجات اللي بتخسس او ما بتتخنش لازم تعمل تحليل سكر وتغيير تحليل غده درقيه وتحليل دم عشان نشوف كرات الدم الحمراء، وبعدين بعد كده نقرر نعمل ايه، عشان هل محتاجين علاج ولا محتاجين اكل، فتعملي التحاليل دي وترد عليا. نعمه بشاي، مساء الخير يا دكتور. لو سمحت ممكن توصف لي دكتور عظام غضاريف في اسكندريه؟ لو سمحت انا بعتذر جدا، انا مش عارف حد في اسكندريه صدقيني، لو اعرف كنت قلت لك، لكن اسكندريه ما اعرفش حد فيها، لو في مصر اقول لحضرتك. اوي اوي اوي. الو،
0: بتاعت اسوان.
1: اتفضلي يا فندم.
0: الو،
1: ايوه،
0: انا فيها غده، انا عندي ورم فوق الغده النكافيه.
1: فوق الغده النكافيه؟
0: الو،
1: ايوه يا فندم.
0: طب ده ممكن اروح لدكتور تخصص ايه؟
1: دكتور اورام.

0: أورام عامة ولا أورام ولا أورام ومناظير ولا إيه يعني؟
1: لا روحي الأول لأورام عامة يا ماما.
0: طيب وبيقولوا العملية خطيرة.
1: لا ممكن ما تعمليش عملية، لو صغيرة بناخد أدوية.
0: لا لا، ما هي ليها 5 سنين وبتزيد، يعني خدت مسافة كبيرة كده حوالين ودني.
1: لا يبقى عملية بس دكتور شاطر، لأنه بيسلك الغدة من العصب، عشان العصب
0: من العصب السابع.
1: السابع موجود هنا بالظبط كده. ألو ألو،
0: الو الو،
1: تفضلي تفضلي يا فندم.
0: الو، مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم، اتفضلي.
0: مرسي سعيد ان انا بسمع صوتك.
1: انا اسعد بكتير، اتفضلي.
0: انا من سوهاج يا دكتور، وعندي ليا 5 سنين عندي فايبروميالجيا.
1: الف سلام عليك.
0: الله يسلمك يا دكتور. رحت لدكاترة كتير مخ وأعصاب وما نفعتش معايا، حاليا بتابع مع دكتور روماتيزم ومناعة
1: جميل،
0: ومفيش أي أدوية شايفة نتيجة.
1: نصيحتي روحي لدكتور نفسي،
0: نفسي
1: خليكي مع دكتور الروماتيزم وخلي دكتور نفسي يساعد. أو في حل
0: ما فيش
1: تاني.
0: أي أدوية دكتور.
1: لا بس مش على التليفون بنعالج يا ماما، ما نقدرش
0: طيب
1: نكتب
0: او
1: لك
0: ايه
1: على التليفون.
0: او ايه يا دكتور بتقول حضرتك؟
1: او لو الموضوع شديد جدا معاكي وجربت الدكاترة النفسيين ونفعوش، بنروح لدكتور علاج ألم.
0: انا فعلا ما ده يديني مثلا ابر.
1: بيعمل حاجة اسمها تردد حراري او حقن موضعية.
0: وهي الألم يا دكتور في رقبتي وكتافي وإيديا
1: ما هو ده فايبرومايالجيا فعلا،
0: وأسفل ظهري.
1: ده فايبرومايالجيا
0: وأسفل
1: فعلا.
0: ظهري.
1: ما هو
0: أيوه أنا عارفة يا دكتور،
1: دكاترة
0: بس
1: علاج الألم بيدوا في أماكن الألم حقن معينة بتشيل الألم ده.
0: ما فيش حد غير كده يعني دكتور الروماتيزم ومناعة ما يجيش
1: روماتيزم
0: نتيجة معايا.
1: ومناعة أو نفسي أو ألم، أي حاجة في الثلاثة دول.
0: ماشي يا دكتور، شكرا، كتر خيرك.
1: سلامتك سلامتك. خلاص؟ طيب احنا بنشكركم جدا على حسن الاستماع. حلقة النهاردة كانت آليات الدفاع النفسي، نرجو تكون نالت رضاكم. بنفكركم ان الفيسبوك بتاعنا معروض على الشاشة، دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة. خشوا على الصفحة دي، بعتوا لنا أسئلة. الإخوة الأحباء اللي بيحطوا البوستات بتاعتنا أو الريلز بتاعتنا على صفحاتهم أهلا وسهلا، بس ما تردوش على أسئلة، وجهوا لنا الأسئلة عشان على الصفحة بتاعتنا دي اللي عليها العلامة الزرقاء لو سمحت. نفس الكلام في الفيسبوك بتاعنا دكتور مجدي إسحاق، عليه الفيسبوك كل الفيديوهات بتاعتنا. بنفكركم إن حلقتنا الأربع من كل أسبوع بتتعاد الجمعة والاثنين اللي وراه على طول. الحلقة اللي جاية برضو فيه مفاجأة جميلة تعجبكم إن شاء الله، نرجو أن تنال رضاكم. وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، رقى أجمل وأحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون خير.

0: نشكر قناة الكارما على إنجازاتها بوصولها لكل العالم بكل لغات بجميع برامجها المتنوعة، سواء كرازة، سواء تسبيح، سواء تلمزة، سواء لكل الفئات أطفال.
1: المرة دي تاني مرة قناة الكارما تذيع المؤتمر، فأنا مبسوطة بدا جدا أنه أنا لو مش هقدر أن أنا أحضر المؤتمر ممكن أتابعه من خلال التلفزيون أو الموبايل، فدي حاجة حلوة يعني.
2: بنحب نشكر قناة الكارما لأنها معانا وموجودة وبتبث المؤتمر، ومش بس احنا اللي هنا بنتبارك، ده في ناس تانية كمان بره بتتبارك.
3: اشكر قناة الكارما ان هي بتبث ده، لانه انا حتى لو مش هحضر فانا ممكن اسمعه بعد كده، فبشكر قناة الكارما على ده.
1: بشكر قناة الكارما برضو انها بتشجع كل الناس اللي مش بتكون حاضره معانا مؤتمر ان هي بتسمعه على البث، فدي حاجه بتشجع كل الناس اللي هي بره ان هي تقدر تدخل معانا في البث وتسمع المؤتمر، دي حاجه حلوه قوي.
4: المؤتمر ده تاني مره تضيعه قناه الكارما، واحنا كشباب يمكن مش بتتيح لنا الفرصه كتير ان احنا نكون بنحضر مؤتمرات بعيد عن محافظاتنا او في مكان بعيد، فان هي تكون بتبث ده لايف ونكون ان احنا كاننا موجودين في المكان، فدي حاجه كويسه.
2: دايماً بتابع مدرسة المسيح، بتابع القسيس يونسان الوكالة، صراحة بيفرق معايا قوي اجتماع القسيس يونسان، خدام اللي بيجيبهم دايماً خدام ممسوحة ومليانة بركة.
1: أنا بحب دايماً أتفرج على الكارما تسبيح لأنها بتذيع ترانيم حلوة جداً، وبشوف عليها ترانيم جديدة فدي حاجة حلوة يعني، وكمان بتفرج أنا وأهلي على برنامج أنا مش كافر، وده من البرامج الحلوة جداً يعني.
3: أنا بسمع حاجات كتير على قناة الكارما بتفرق معايا وبتفرق مع ناس كتير، منهم الشباب في الكرازة، حاجات كرازية كتير بتتعرض على قناة الكارما، فهم فعلا بيتعبوا بيلفوا العالم علشان بس يوصلوا رسالة بشكل واضح وكمان يوصل لكل الناس، فأنا بشكر قناة الكارما على ده.
5: أنا بحب أتفرج على الكارما تسبيح وأبونا مكاري، وبحب أتفرج على اجتماعات قصر الدبارة.
1: بتفرج على قناة الكارما للشباب لأنها بتذيع حاجات مهدفة كتير للشباب، حاجات حلوة بتساعد الشباب في خطوات كتير بياخدوها، زي سكتشات مهدفة قوي، زي أفكار ريلزات، حاجات زي كده يعني كتير قوي، فبشكر قناة الكارما على الحاجات دي يعني.
6: بحب أتفرج على أبونا مكاري كل أسبوع، كنت استناه كل أسبوع عشان بحب الاجتماع وبحب الصلاة والحاجات اللي هو بيقدمها لينا والوعظة.
2: عايزين نركز على الحاجات اللي تخص الشباب أكتر في حتة إن هم يكونوا إزاي بيتعاملوا مع العالم، ومن يعني من غير اي كسوف ولا اي احراج، كحد مثلا جاي الايمان جديد ازاي يعيش حياه القداسه من غير ما يحط في دماغه ان لا انا مش عامل كده عشان ما فيش حد غيري يتريق عليا. دي حاجه من الحاجات اللي اكيد هتفرق قوي مع الشباب.
3: في قنوات كتير عالميه بتدور على المواهب فعلا بتكتشفها، فانا نفسي يكون في قنوات مسيحيه تكون هي اللي بتدور على المواهب وتكتشفها، ويكون ده للمسيح، يكون لأجل رسالة المسيح، ما يكونش ده للعالم. فأنا يعني بشجع قناة الكارما تكون بتعمل حاجة زي دي.
6: نفسي أشوف على الكارما أنها تقدم برامج أكتر للشباب تكون هادفة وتكون بتوعيهم أكتر وترشدهم للطريق الصح لربنا.
0: نطلب من قناة الكارما أن يكون في برامج للشباب بتواجه التحديات العصرية اللي موجودة في هذا العالم، أمور للشباب، مواضيع تخص الشباب، في أحداث كرازية كبيرة بتحصل، لكن كمان نفسنا أن يكون في مواضيع بنناقشها تهم الشباب.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: كان عندي سؤال، هي إيه الشروط المفروض تبقى موجودة في الفادي، وإزاي الشروط دي توفرت في المسيح؟ بس
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الكتاب المقدس يقول عن المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. فالفداء تم في شخص المسيح وبموت المسيح وبدم المسيح. طبعا احنا ردينا على حاجات زي كده كتير، كان لازم المسيح يجي يموت طبعا، كان لازم يكون هناك بديل نعم، كان لازم يكون هناك فادي نعم، لأجل قضية العدل والرحمة، الرحمة التي تطلب أن الإنسان يرحم والعدل الذي يطلب أن الله يأخذ حقوقه، والرحمة والعدل ينبغي أن يتلاقيان، ما فيش رحمة على حساب العدل ولا عدل على حساب الرحمة، فكان ينبغي أن يكون هناك الوسيط ويكون هناك البديل. كان المسيح هو البديل وكان المسيح هو الفدية وهو الفادي. لكن تعالوا نشوف مع بعض ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الفادي، ونشوفها توفرت في المسيح ولا لا لكي ما يكون هو الفادي. أنا قلت إن الفادي هو اللي هيحط إيده بين الله غير المحدود وبين الإنسان المحدود، علشان يقدر يصالح الإنسان المحدود مع الله غير المحدود، وعشان يقدر يوفي حقوق الله غير المحدود وينوب عن الإنسان المحدود. طيب مين يقدر يكون قد الله عشان يضع يده في يد الله؟ أنا بقول يضع يده في يده، ده مجازي، قصدي يكون معادل لله علشان يحل القضية دي، علشان يحط الإنسان في سلام مع الله وفي شركة مع الله. مين يقدر يكون قد الله؟ الله نفسه الحقيقة. طب مين الله نفسه ده الذي أعلنه الكتاب المقدس؟ المسيح تبارك اسمه في يوحنا 1:1-4، وكمان 14 يقول عنه الكتاب: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده مين ده؟ الكلمة. فلما يقول عن المسيح أنه الكلمة ويقول عنه كان عند الله وكان الكلمة الله، يبقى ده وفر للشرط الأول أن المسيح الكلمة هو ذاته هو الله. ويقول عنه بعد كده في 14: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وصل للإنسان عشان يحط إيده في إيد الإنسان وإيده في إيد الله، ويقرب الإنسان مع الله ويصالح الإنسان بالله. فالشرط الأول أن يكون الفادي معادلا لله، وهذا لم يتم إلا في شخص المسيح الوحيد المعادل لله، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، بحسب فيليب 2:5، أي لم يحسب كونه معادلا لله مغنما يسعى إليه، لكن ده مركزه الطبيعي. تيموثاوس الأولى 3:16 تقول لنا: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. إذن الشرط الأول توفر في المسيح كالفادي أنه معادلا لله غير المحدود. الشرط الثاني أن يكون أيضا معادلا للإنسان، أو يكون إنسان، لكن هقول بعد شوي أنه إنسان بلا خطية. هل كان المسيح هو الله في كل ما هو الله، وكان إنسانا كاملا في كل ما هو الإنسان ما عدا الخطية؟ نعم. غلاطي 4:4 يقول: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. أي أن الله أرسل ابنه، لما يقول أرسل ابنه ليولد يعني له وجود سابق، وده الجزء الأول اللي قلت عنه، الله غير المحدود، المسيح غير محدود، أزلي موجود مع الله أزلا. لكن لما يقول أرسل الله ابنه مولودا، أي دخل إلى حي

حيز الوجود، دخل إلى حيز البشرية متزرا بثوب الاتضاع، لابسا جسدا قدوسا نقيا بلا خطية. يقول عنه يوحنا 1:14: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. ما قالش الكلمة تحول إلى جسد، لكن صار جسدا، يعني الله ظهر في الجسد. كلمة حل بيننا يعني نصب خيمته في وسط خيامنا. كلمة حل يعني خيامة. البشر يخيمون في أجساد من طين، أما المسيح عندما جاء إلينا هيئ له جسد في رحم العذراء، وجاء بهذا الجسد ونصب خيمته في وسط خيام البشر. يبقى كان المسيح هو الله غير المحدود، وكان المسيح هو الإنسان الكامل، اتولد وعاش صبي وعاش شاب وعاش رجلا ومات في ريعان الشباب. يعني بدأ سلم الإنسانية من أوله، ما كانش زي آدم اتوجد جبل ترابا من الأرض، لكن ولد من العذراء وعاش حياة قدوسة إلى أن أسلم نفسه للموت. يبقى المسيح كان هو الله بنسبة 100% وهو إنسان بنسبة 100%. لكن الحاجة الثالثة، ينبغي أن يكون إنسان بلا خطية. ليه؟ لأنه لو عمل خطية ده كده محتاج فادي، لكن المسيح كان الوحيد الذي بلا خطية. عايز أقولك شوية شهادات. مزمور 49 يقول إيه؟ الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر. يعني ما فيش واحد يقدر ينوب عن التاني، الكل يحتاج إلى الفداء. لكن جه المسيح تبارك اسمه الوحيد اللي مش محتاج يقدم ذبيحة عن نفسه ولا محتاج يعترف بخطية زي ما كانوا اللي بيعتمدوا من يوحنا المعمدان يعترفوا، ولا يقدم عن نفسه ذبيحة، ده قدم نفسه ذبيحة. فعندي على الأقل 4 شهادات تقول لي أن ناسوت المسيح كان بلا خطية. الشاهد الأول بطرس الأولى 2:22 يقول لنا أنه لم يفعل خطية. الشاهد الثاني كرونسوس الثانية 5:21 تقول لنا لم يعرف خطية. الشاهد الثالث يوحنا الأولى 3:5 يقول ليس فيه خطية. الشاهد الرابع يوحنا 8:46 بشهادة المسيح نفسه يقول من منكم يبكتني على خطية. كل هذه الشهادات تقول أن ناسوت المسيح كان خاليا من الخطية. الشرط الرابع الذي ينبغي أن يتوفر في الفادي أن تكون قيمته أعظم من قيمة المفديين. يعني لو قيمته زيهم لا ما يكفهمش، لكن لما تكون قيمته أعظم من المفديين تكفيهم. والمسيح تبارك اسمه يقول عنه الملاك للقديسة العذراء مريم: لأن هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. الكلام ده في لوقا 1. لم يقول عنه في فيليب 2: هو صورة الله الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلة لله. لما يقول عنه يوحنا في يوحنا 1: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي قد صار قدامي لأنه كان قبلي. كل هذا يقول لنا أن المسيح هو الفادي. آخر شرط أسيبه معاك وهو الشرط الخامس، أن يكون حر الإرادة ونفسه ملكه. عشان كده قدر يقول أضعها من ذاتي وأخذها من ذاتي، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي وأخذها من ذاتي. 5 شروط للفادي توفروا في شخص المسيح ليكون هو الفادي الوحيد. أرجو أنك تكون عزيزي المشاهد قد قبلت المسيح وتمتعت بفدائه فتحظى بالسعادة الأبدية. والتقي بك في حلقة جديدة أخرى، والرب معك.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره

0: الشريرة. في حاجات كتير كده في حياتي أنا عارف إن ده كله غلط، أنا عاوز أبطله، أنا مش حابب نفسي كده، أنا حابب نفسي أكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش عاوز أكون مسيحي اسمي، عاوز أكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك. صليت كتير، حاولت كتير، وبرجع تاني ممكن ارجع للأسوأ. فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين ويبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

مستمعينا الأعزاء، يسرنا أن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. سبق وقدمنا في حلقات أمور عن الأسرة والبيت، تربية الأولاد، صفات الأولاد وسماتهم في الأعمار المختلفة. لكن الحقيقة مجموعة الحلقات دي مختلفة تماما، فيها بنرد على أسئلة المشاهدين. وصلتنا مجموعة رسائل كثيرة جدا من بلاد مختلفة، رسالة من جمهورية مصر ومرة تانية مصر، ورسالة من المغرب، ورسالة من العراق، جمهورية العراق، تونس، ثم مغرب إلى آخره. كلها أسئلة جاية من أسر رائعة سمعت البرامج وعندها تساؤلات. والحقيقة لأنه الرسالة بتكون مطولة جدا، اجتهدنا أن احنا نختصر الرسالة في السؤال مضمون الرسالة. وأول رسالة، أول سؤال الحقيقة من زوجة فاضلة جدا، بتقول في مختصر السؤال بتاعها: مشكلتي تتلخص في افتقادي لوجود زوجي، فهو يعمل من الصباح باكرا حتى وقت متأخر، وأنا لا أستطيع أن ألومه لأن ظروف الحياة قاسية، ويجب علينا أن نسدد مصاريف كثيرة ومسؤوليات الأولاد كثيرة. ماذا أفعل وكيف يمكن أن أعوض عن وجود زوجي معي؟ لا أنسى أنه في مستهل إجابتي على هذا السؤال أني أحيي هذه الزوجة الرائعة الفاضلة التي لم تطلب شيئا خاصا لها، ولم تطلب مزيد من الدخل المادي، بالرغم من أنها تذكر أنه في أولاد في الأسرة، في مسؤوليات، في احتياجات. لكن هذه الزوجة الواعية بتطلب وجود زوجها معها في عجلة القيادة لهذه الأسرة. ولذلك أنا أريد أن أضع بعض النقاط التي تساعدك على وجود الزوج معاك في البيت بالرغم من وجود الالتزامات ووجود الاحتياجات، لكن هناك بعض الأفكار البسيطة اللي ممكن تساعدك على وجوده معاك. الفكرة الأولى: حددي موعد مع زوجك لمناقشة أمور هامة لأجل الأسرة. اطلبي الميعاد مبكراً ويختار هو الميعاد المناسب حتى لا يشعر أن هذا بيسبب أيضا إرهاق زيادة وعبء عليه. في الجلسة ضعي خطة في قلبك كيف تعاونيه وتساعديه لأجل توفير بعض الوقت اللي ممكن يقضيه معاك ومع الأولاد في البيت. واحذري في الجلسة دي، أنا بشكرك لأنك بتقولي في السؤال أنا لا ألومه، احذري من انه كلمات اللوم توجه انه مقصر، مش حاسس بينا، الاولاد مش لاقيينك. كل الكلمات دي بتكون صعبه جدا على رجل امين مجتهد. العمل في حد ذاته بركه من بركات الله للانسان، لكن اذا زاد العمل عن حده في التوقيت والمجهود تحول الحقيقه الى مشكله. لذلك هذا الزوج محتاج منك كلمات التشجيع والشكر لأجل المجهود اللي بيبذله. واهتمي جدا في الجلسة دي أنك تركزي على أهمية سلامته وصحته، وأن مجهوداته دي مجهودات عظيمة جدا للبيت. لكن أكدي أيضا عن احتياجك العاطفي لوجوده في البيت، أنك محتاجاله، واحتياج الأولاد بشدة لوجوده في البيت. مهم جدا ان الزوج ده يشعر انه شخص هام، انه شخص معطاء، انه مجهوده محمود ومشكور، ويشعر كمان ان الاولاد في احتياج اليه دون اعطائه الاحساس بالتقصير او الإلامة. وانا عايز اقول في اللحظه دهيا ان هذا الزوج محتاج ايضا زوجه مدبره وزوجه مقتصده، يمكن بأسلوب اقتصادي.

اقتصادي بسيط تقدري تقللي من احتياجات الأسرة المادية اللي تقلل من إرهاق الزوج. إزاي؟ أسلوب المعيشة، بنود الإنفاق، وضع أولويات للاحتياجات. علمونا إنه في فرق ما بين اللي أنا محتاجه واللي أنا عاوزه. أنا عاوز حاجات كتير جدا، لكن هل أنا محتاج الحاجات الكتيرة دي جدا؟ عايزين نعلم أولادنا هذا الأسلوب. أنت محتاج إيه؟ أنت عاوز إيه؟ الفرق بين الاتنين فرق كبير جدا. وعلى فكرة ممكن تدربي أولادك وبناتك على نهج وأسلوب حياة يقلل من احتياجاتهم الكثيرة. أسلوب الاستهلاك اليومي داخل وخارج البيت، احتياجات الولد والبنت اليومية اللي مش بتنتهي، إزاي تكون الاحتياجات دي مرشدة؟ كل ده هيقلل من الاحتياجات ويوفر للأب بعض الوقت اللي ممكن يقضيه معاكم في البيت. وأنا عايز أنتهز هذه الفرصة وأقدم لهذا الزوج الفاضل الرائع المضحي من أجل بيته الباذل المعطاء، أقدم رسالة، وبالطبع ستكون الرسالة من كتاب الكتب، الكتاب المقدس، النبراس والدستور لينا في رحلة هذه الحياة. عايز أقدم للزوج ده ملحوظتين. ملحوظة الأولى آية موجودة في إنجيل البشير متى أصحاح 16 وبالتحديد آية 26، يقول الكتاب المقدس: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ واسمح لي أذكر الآية بصورة أخرى: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر أسرته، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن أسرته؟ أغلب الأولاد والبنات اللي جذبهم طيار العالم وضاعوا في الحياة بسبب غياب الأب عن البيت، وجودك يا عزيزي في الأسرة ليس مجرد رقيب وحاكم، وإنما مصدر لأعطاء الحب والحنان، ينبوع الأمن والأمان داخل الأسرة للزوجة وللأولاد وللبنات. وعلى فكرة أنت ملكش بديل، ربنا أوجدك وملكش بديل، أنت الوحيد اللي ممكن تغدق على هذه الأسرة سرور وحب وسلام. أنا بشبه الأب والأم في البيت زي شاحن التليفون، والأولاد بمثابة جهاز التليفون، وكل تليفون ليه شاحن خاص بيه. علشان كده ما تتوقعش أبدا أن ممكن حد يعطي لأولادك ما يجب أن تعطيه أنت. لذلك أركز معك في هذه الآية أنه أعظم أن تربح أسرتك من أن تقدم للأسرة كل الاحتياجات المادية وتخسرهم عاطفيا وتخسرهم نفسيا. أما الملحوظة الثانية فأقتبسها ليك من مزمور 128، إن كان كتابك المقدس موجود اصطحبه واقرأ معي هذه الكلمات: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك، طباك وخير لك. لابد يا عزيزي أنه يأتي وقت المكافآت، لابد أن الله سيعطيك وترى أولادك وبناتك موفقين في دراساتهم، أيضا في وظائفهم، ومستقبلا في بيوتهم كأباء وأمهات. لكن الأمر يبدأ من الآن، ويقول الكتاب المقدس: بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. مهم جدا أن بابا يتواجد في البيت ولو يتناول مع الأسرة وجبة واحدة من الثلاثة وجبات الطعام. مهم جدا، هذا الوقت بيحصل فيه نوع من التواصل النفسي والتواصل العاطفي، وشعور الأولاد بوجود بابا في البيت أمر بيملأهم بالأمن وشعور بالأمان. والزوجة نصيبها في هذا الأمر: امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك. تشعر الزوجة بالطمأنينة، الحمل مش تقيل عليها،
بتجد أيضا من يعينها

اتخاذ القرارات. مرات أولادنا عندهم أسئلة صعب جدا الرد عليها، لكن وجود بابا وماما مع بعض باستمرار في المشورة والرأي والفكر بيخفف من حدة رحلة الحياة ويعطي للحياة معونة وقوة. يذكر الكتاب المقدس في هذا الأمر آيات ذكرها سليمان الحكيم ذلك الملك العظيم، يقول أن وجبة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. إيه فائدة بابا جايب فلوس كتير والبيت مليان من كل الاحتياجات لكن في تشاحن، الزوجة تشعر بالضيق، الأولاد في تشاحن، الأب راجع مرهق معيا منتهي القوة تماما، مفيش في البيت أي حلقة من التواصل والحب المتبادل في البيت. ومرة تانية يذكر الكتاب المقدس عبارة بسيطة جدا إنه القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. مش مهم قدر ما تأتي به للبيت، لكن مهم جدا إن البيت يكون شبعان حب وحنان وطمأنينة. وعايز ألفت انتباهك لشيء مهم جدا، قد تستطيع أن تحقق مبلغ ودخل مادي عظيم للأسرة، لكن أؤكد لك أن هذه الأمور المادية لا يمكن أن تسدد حاجة الولد والبنت والزوجة النفسية والعاطفية. ويا ترى أيهما أهم؟ ألست معي أن الاحتياجات العاطفية والنفسية أهم بكثير من الأمور المادية؟ اسمح لي أن أقول لك، ارجع للشركة مع الله واعطي للكتاب المقدس مركزه في حياتك وبيتك. قد أسرتك كما يقول الكتاب، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. ليتك تعود لبيتك مبكرا أو تحدد موعد فيه تجتمع مع الأسرة. هناك تجلس مع كلمة الله، تأكل معهم وتطعمهم، وهذا دورك في البيت، فتكون صمام أمان وسلام لأسرتك. أعزائي، مسرور جدا بهذا السؤال وبكل سؤال يأتي إلينا. اسمك وعنوانك، موضوع الحفظ والكتمان والسرية من البرنامج، يسعدنا تكتبوا إلينا ونجيب عليكم في حلقات قادمة. إلى أن نراكم فمرة أخرى، نستودعكم في رعاية القدير والرب معكم. أنا في مشكلة كبيرة، فأنا وخطيبي نمارس الجنس، ماذا لو لم تحدث استجابة جنسية؟ هل يتركوا بعض؟ في مكتبي الخاص في خدمة المشورة ذكرت إحداهن أنه بعد علاقة مشابهة مع خطيبها، لماذا من الضروري أن نعيش حياة بدون جنس قبل الزواج؟

13 مايو 2026. البابا تودروس اختتم زيارته الرعوية وإن شاء الله يعني يكون وصل لأرض مصر بإذن الله. عندنا كمان النهاردة في طبعا هنتكلم أيضا عن بعض الأمور يعني الخاصة بانتحار أو بفكرة أنه في طالب اسمه كورولوس يعني سقط من الدور الثالث بجامعة الجلالة, وفي شوية كلام كده يعني إيه يعني عن انه الدكتور فيه دكتور كان بيتعنده. هنشوف برضو كمان قصه انه في تدمير 217 كنيسه ومقتل اكثر من 100 شخص, اعمال عنف في نيجيريا اخرى, يعني اعمال عنف اخرى في نيجيريا. وعندنا كمان موضوع هانتا, فيروس هانتا, هنتكلم برضو في تفاصيل اخرى. دلوقتي المفترض انه الركاب تم اجلائهم, والمواطنين اللي هم كانوا مرضى بهذا الفيروس كل واحد منهم راح بلده, بس في بقى ايه طوارئ صحيه في كل بلد من هذه الدول. عندنا أيضا الطالب مصطفى مبارك. مصطفى طالب مصري من الأسكندرية أبهر جامعة كنتاكي وحصد 3 شهادات هندسية. أيضا ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء وشرائح جديدة وعدات كودية. الرئيس ترامب وصل إلى الصين وكان استقبال جميل جدا له في الصين. والحقيقة أنه من ضمن الأمور اللي هتتناقش طبعا على رأس الملفات التكنولوجيا, وواخد معاه عمالقة زي ما بيقولهم وادي السيليكون من ضمنهم إيلون ماسك, وهيكون طبعا الأمور بالنسبة للتعامل التجاري وأيضا إيران على الأجندة. الحقيقة عندنا موضوع مهم جدا بسبب الحرب دلوقتي في استهلاك من احتياطي النفط, ودي كارثة على فكرة. دلوقتي تم سحب 246 مليون برميل من الاحتياطات العالمية, وبالتالي الوضع داخل في مرحلة صعبة جدا. نتمنى أن تنتهي هذه الحرب ويكون في تفاوض. الرئيس ترامب النهاردة طرح فكرة ضم فنزويلا كولاية رقم 51, ونشر الصورة أنه فنزويلا كده هتتضم تبقى الولاية 51. أيضا عندنا ضبابية للوصول لاتفاق بين إيران وواشنطن مع استمرار سريان الحصار. إيطاليا قالت أن هي هترسل سفينتين حربيتين على مقربة من الخليج بالنزع عشان طبعا مساهمة في فتح مضيق هرمز, وكانت مشترطة أنه يكون في توصل لهدنة دائمة في المنطقة. تقرير إسرائيلي حذر من تزايد المخاطر القادمة من مصر في ظل استمرار تسليح أو تسلح الجيش المصري. عندنا برضو الداخلية الكويتية قبضت على 4 متسللين من الحرس الثوري حاولوا دخول البلاد بحرا للقيام بأعمال عدائية. واللي في الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا برضو عن خلية كانت في البحرين من عدد كبير أيضا من المنتمين للحرس الثوري الإيراني. أما الجيش الإسرائيلي بالنسبة لحزب الله, الحقيقة أعلن أنه شن ضربات قوية على اهداف لحزب الله, وده بيقول لك يعني احنا على اعتاب ان في يبقى في مفاوضات اسرائيليه لبنانيه. وطبعا يعتبر كده بالجانب اللبناني بيعتبر ان ده انتهاك لاتفاق وقف اطلاق النار. حزب الله كمان بيستهدف اليات اسرائيليه وبيستهدف مناطق اسرائيليه وبيستهدف ايضا تجمعات لجنود اسرائيليين. في محكمه اسرائيليه خاصه للمفروض ان هي لمسلحي حماس بيتكلموا ان في اعدام على الطاوله, وحماس بتحذر من هذا القانون اللي بيتيح اعدام اسرى حماس. عندنا ايضا وكاله الهجره والجمارك الايس نشرت 330 عنصر في كل من ولايه تكساس ومدينه ميامي واتلانتا وبالتيمور وناشفيل وسياتل. هل هنشوف برضو يعني بعض الامور اللي كانت حاصله قبل كده, ولا الامور هتتم بهدوء بالنسبه لعمل قوات ايس؟ بعد الاعلان عن انه التضخم السنوي في الولايات المتحده الامريكيه ارتفع بنسبه تقارب 3.8% خلال شهر ابريل, وطبعا كان ارتفع من 3.3 ل 3.8. سمعنا النهارده خبر عاجل بانه مجلس الشيوخ الامريكي صادق اليوم الاربعاء على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي, وده يعتبر اكثر تصويت مثير للجدل على الاطلاق لرئاسه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارش عنده 56 سنه, حصل على المصادقه لخلافه جيروم باول واللي شغل هذا المنصب منذ عام 2018, وولايته هتنتهي الجمعة اللي جاية.
وكده مجلس الشيوخ كان أغلبية 54 صوت مقابل 45 صوت لتعيين وارش، وطبعا أنهى هذا الإقرار الجدل اللي كان استمر الأشهر. وكده خلاص نقدر نقول أنه عندنا إن شاء الله كيفن وارش.

رئيساً لمجلس الاحتياط الفيدرالي. أما حكومة ستارمر في بريطانيا فالحقيقة في استقالات ورا استقالات، استقالت 4 وزراء و80 نائب برضو بيدعونه بقى للاستقالة، بيدعو ستارمر للاستقالة، وفي طرح مين ممكن يكون بديل لستارمر. ستارمر الحقيقة بوجه برضو نظر بلفت نظر حضراتكم أنه الحكومة البريطانية على طول بيحصل تغييرات على طول كده في رئيس الوزراء، ما بيستمرش فترة طويلة. بننعي وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، توفى أول أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عام بعد صراع مع المرض، وطبعا ترك إرث فني كبير جدا، وخصوصا طبعا في مجال المسلسلات، ومنهم كان مسلسلات رمضان. والحقيقة أنه زي ما بنقول كده الفنانين العظام بتظل طبعا أعمالهم تشهد لهم، وبيظلوا محفورين في ذاكرة السينما المصرية. غدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هتحتفل بتذكار عودة أجساد شهداء مصر بليبيا، والحقيقة ده تاريخ مهم جدا، لأن بعد ما كان طبعا شفنا الفيديو بتاع الذبح، وبعد كده اتقال إن هو محدش عارف فين جسامينهم واحتمال يكونوا رموها في البحر، لكن ربنا سمح بإنه يتعرف مكان الجسامين، وإنه كمان يتم الترتيب ليعودوا إلى مصر ويتعمل لهم كاتدرائية، أو يعني يكون مزار في كاتدرائية شهداء أو الإيمان في قرية العور. وكان البابا في استقبال للجسامين، والحقيقة كانت احتفالية جميلة جدا لاستقبال الشهداء. كان في صلاة العشاء هتكون غدا الخميس إن شاء الله، وهيكون في قداس يوم الجمعة الساعة 6 صباحا بالنسبة لتذكار رجوع أجساد شهداء الإيمان والوطن. حقيقة الشهداء دول ليهم مكانة كبيرة جدا، كلنا شفنا يعني بالصوت وبالصورة، وآخر حاجة قالوها يا يسوع يا يسوع، والسيوف على رقبتهم، وفضلوا مستمرين في ان هم فعلا متمسكين بالايمان المسيحي، ما غيروش الايمان حتى في اخر لحظه، لغايه اخر لحظه والسيوف على رقابهم. يعني بصراحه ففعلا شهاده حيه لقد ايه فعلا الايمان المسيحي القوي. ودايما بنتذكر كمان اسرهم، وبنقول لهم هنفضل فاكرين ان انتوا قد ايه ربيتوا شهداء في يعني، وربيتوا جيل من الاجيال اللي هو زي ما بيقول شهداء العصر الحديث، كلنا شهدنا بايمانهم. فالحقيقة يعني كلام كتير جدا بيتكتب عن هؤلاء الشهداء، وستظل ذكراهم محفورة في قلوبنا جميعا، لأنه زي ما قلنا ده السنكسار اللي كنا شفناه صوت وصورة. بنكرر طبعا تعزينا لأسر هؤلاء الشهداء، وهم فعلا بركة كبيرة جدا، وأجسادهم بركت أيضا، أضافت بركات كبيرة أيضا لأرض مصر. عندنا بقى مشروع قانون مسار العائلة المقدسة، في شوية جدل كبير حول هذا المشروع. الحقيقة عشان برضو ليه كذا يوم كده الناس بتتكلم عنه، وقلنا نحاول نفهم برضو بعض الجوانب علشان نشرح شوية لحضراتكم من خلال المتاح. لكن أنا دايما رأيي بالنسبة للمشاريع اللي هي بتكون مطروحة قبل مناقشتها في البرلمان، ممكن نلاقي حاجات ما بتكونش دقيقة يعني، لكن نشوف ايه اللي اتكتب عن هذا المشروع، وليه الجدل حول هذا المشروع، وفي ايه بالظبط، مين معترض على ايه، وهل في ناس موافقة او بتحبز انه ده يكون الصح اللي يتعمل ولا لا. النائب عمرو درويش وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيقول انه مشروع قانون قدم للقياده او يقدم للقياده السياسيه والدوله، يقدم على انه مشروع قومي وليس مشروع قانون عادي، وانه مشروع قانون لانشاء ايه بقى؟ هيئه عامه لمسار العائله المقدسه. وبيقول النائب عمرو درويش انه دي خطوة بتستهدف تعظيم الاستفادة من أحد أهم مسارات الحج المسيحي في العالم. مشروع القانون يهدف لإنشاء هيئة عامة اقتصادية لإدارة وتطوير مسار العائلة المقدسة. هذه الهيئة سوف تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع طبعا، وإنه هيكون في المسار ده بيشمل 3500 كيلو متر في 25 نقطة، وطبعا هتمر في 8 محافظات، القاهرة والمنيا وأسيوط والدقهلية. المشروع عايز يكون فيه استفادة من سياحة الحج المسيحي وزيادة أعداد الزائرين لمصر، وإنه اللي هيتولى تطوير البنية هيكون فيه تولي

لهذه الهيئة هتتولى تطوير البنية التحتية والخدمات، وطبعا هيكون في فرص استثمارية مرتبطة بالمسار، هيركز على الترويج الدولي للمسار وتوحيد جهود موارد الهيئة، والجهات المعنية هتكون هي برضو الهيئة دي هتكون معنية بتنظيم الزيارات، وهيكون في دعم حكومي وعوائد استثمار ورسوم زيارات ومنح وتبرعات. هنا بس القصة بس يا جماعة انه في بعض الناس او في اللي اتقال انه حتى التبرعات اللي هتيجي للكنائس والأديرة دي هتروح للدولة، فده يمكن اللي عامل شوية قلق. الحاجة التانية ان اتقال ان الكنائس لم يتم يعني مشاركتهم بالنسبة في هذا الأمر، احنا لسه ده مش قانون، ده مشروع قانون. أبرز بنوده زي ما كان اتكتب هنا، برضو في حاجات كتيرة، معلش أنا بحب دايما أقول الكلمة دي علشان خاطر إنه المنتشر دلوقتي على مواقع التواصل أو في بعض المواقع الإخبارية ما هوش اللي احنا شايفينه هيتناقش في المجلس النواب، بس بنطرحه على حضراتكم لأنه ده الكلام زي بالظبط المشروع الخاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين. حاجات كتير اتقالت، الكلام اتكتب على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم مجلس الوزراء، بس في النهاية برضو وطبعا حصل ردود فعل، بس الأفضل شيء ان احنا لما بيكون في مشروع مطروح على البرلمان او على مجلس النواب بنستنى علشان نشوف البنود ويكون عندنا ثقة اكتر في انه البنود دي هي بتناقش، مش مجرد بنود تم طرحها على المواقع الإخبارية، لا هي دي البنود فعلا، ونبتدي بقى نشوف. وبنقول برضو نقطة مهمة ان اي مشروع قانون لما بيجي يطرح على البرلمان بيبقى قابل للتعديل وقابل للنقاش، مش انه بيتاخد زي ما هو يتحط، زي برضو مشروع قانون بالرغم ان الكنائس اجتمعت وكل حاجة. برضو انا بشبه هنا عندنا مشروعين مهمين هيبقوا قدام مجلس النواب يهمونا كمسيحيين في مصر، مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين وقانون ومشروع مسار العائلة المقدسة. نشوف البنود كده مع حضراتكم، دي المنتشرة، بأكد معلش أني أنا ما عنديش حاجة تقول أن دي رسمية، لكن دي المنتشرة، أبرز بنود مشروع مسار العائلة المقدسة، واللي هنا برضو بيقولوا أنه هو وافق عليه البابا أو الأنبا توادروس. إنشاء هيئة حكومية مستقلة تدير الكنائس والأديرة اللي زارتها العائلة المقدسة في عموم مصر، وضع رسوم زيارات وتذاكر دخول للكنائس الأثرية واعتبارها أماكن سياحية. لغاية دلوقتي أنت بتتعامل برضو على أنه في تذاكر مثلا مناطق سياحية كتير زي الهرم، فكون أن يكون في مثلا اعتبار هذه الأماكن أماكن سياحية دي حاجة جميلة على فكرة مش وحش. نقل تبعية الأراضي والمباني الواقعة في نطاق الكنائس والأديرة الملكية الهيئة المستقلة لإدارة مصالح العائلة المقدسة، هنا ناس وقفت عند الحتة دي، البند ده، ما هو الملكية المفروض لازم بتكون تابعة للكنيسة كأديرة وككنائس، إزاي هتنقلها لهذه الهيئة؟ إزالة المعوقات اللي بتضر الحركة السياحية والعمل على زيادة العوائد الاقتصادية، ده حلو. أي تبرعات أو عوائد الأديرة، ده البند الثاني رقم 4 اللي برضه عليه شوية جدل، اللي العوائد اللي هتيجي للأديرة والكنائس ضمن نطاق مسار العائلة المقدسة هي ملك الهيئة المستقلة لإدارتها. خلي بالك إن في برشيات وكنائس بالنسبة لهم العوائد اللي كانت جاية من جوه تبرعات لا بتتقابل الكنيسة، ما يعني اوكي ان في يكون تذاكر او ان يكون في رسوم لخدمه الطريق و و و، لكن تبرعات داخله للكنائس تبقى مع الهيئه دي برضو نقطه تانية عليها علامات. هل ده فعلا حقيقي يا جماعه الكلام ده اتكتب بجد يعني، او هو ده المشروع اللي ممكن يتعمل؟ زي ما بقول لكم لسه. نروح للبند رقم 5 اعتقد زميلنا، اي تبرعات او عائد الاديره تضمن نطاق مسار العائله هي ملك الهيئه المستقله، كده احنا بنقولها مرتين او نمره 4. سيطبق المشروع اللي وافق عليه البابا توادروس ويعرض على مجلس النواب في الاماكن اللي زارتها العائله المقدسه كنائس مصر.

انا هحاول برضو احنا الموضوع لانه نقاش كتير قوي فلازم نفهم الاول. اللي علق على الموضوع ده نيافة الأنبا بيمن مطران نجادة وجوس وهو دايما بيحب يقولها كده بالصعيدي يعني. ومقرر لجنة العلاقات العامة وإدارة الأزمات بالمجمع المقدس وقال إنه الكنيسة وقيادتها لا تعرف شيء عما يتردد بشأن تقديم مشروع قانون لتشكيل هيئة لمسار العائلة المقدسة. طب يا جماعة تفتكروا إنه اللي احنا قرناه من شوية ده وبيقولك البابا تاودروس وافق عليه وهيطلع الأنبا بيمن ويقول إن احنا ما نعرفش حاجة يبقى ايه رايكم؟ انا بس انا بطرح قدامكم اللي المثار عشان تعرفوا ان في كده ايه حاجه احنا مش متاكدين منها. فانا عايزه يعني اوصل لحضراتكم ده، انا نفسي مش متاكده من الموضوع ده، انا عايزه اشوف القانون من مصدر رسمي، لكن ان احنا نتكلم عنه بكده ونتكلم ونقول البابا ونقول توادرس في بيان مش صح مش حلو يعني. عموما فكده نيافة الأنبا بيمن، مين نيافة الأنبا بيمن؟ مقرر لجنة العلاقات العامة وإدارة الأزمات بالمجمع المقدس. هل لما يطلع شخصية زي كده ويتكلم ويقول إحنا ما تعرضش علينا وما نعرفش عنه حاجة يبقى ده معناها أن البابا وافق؟ تيالي واضح أن كده البابا ما وافقش الحاجة، أو يعني ما تعرضش يا جماعة. الحاجة التانية أنه قال الكنيسة فوجئت بنشر مشروع القانون موده على مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، فبرضه مش كل حاجة على مواقع التواصل المفروض نصدقها. فقال لك انه ما حدش بعت لهم حاجة، لا سيما ان قداسة البابا توادروس الثاني في جولة رسمية رعوية باوروبا منذ اسبوعين الى جانب وجود عدد من مطارنا وثقافة الكنيسة خارج البلاد دايما في فترة الـ5 سنين. فيبقى احنا كده ايه يعني، مش عارفة اقول لكم حضراتكم ايه. فيعني انا حاسة انه مفيش داعي بقى نقول الجدل كان، بس انا وانا بقرا لكم الموضوعات كانت قال خلينا نكمل كلام نيافة الأنبا بيمن، لان ده المفترض انه الكلام الرسمي اللي واصل دلوقتي. اكد نيافة الأنبا بيمن ان الكنيسة تقدر جهود الدولة في هذا المشروع الذي يعد من أهم المشروعات المرتبطة بالمواقع الكنسية المقدسة اللي مرت بها العائلة المقدسة، كما تهتم وتثمن كل الجهود المبذولة لإحياء هذا المسار وكل من يهتم بهذا المسار، وأنه تم إنجاز العديد من الخطوات المهمة. طبعا الدولة أكيد هتهتم، لأن على فكرة النهاردة لو جاي سياح علشان يزوروا مسار العائلة المقدسة وحج مسيحي مش بيعود على الدولة، طب ما هيقولك أنا بالمرة عايز أزور الأهرامات، بالمرة عايز أروح المتحف المصري، هعمل جولة، هيدخل عملة صعبة لمصر دولارات ويورو وكده يعني. فبالتالي ان الدوله لما بتهتم بهذا الحج المسيحي بيكون بيعود على الدوله بنفع كبير جدا. اكد نيافه الانبا بيمن بانه مشروع القانون لم يعرض على الكنيسه ولا تعرف اهدافه او بنوده، وفي كل الاحوال تقديم اي امر يتعلق بمسار العائله المقدسه دون الرجوع على الكنيسه يعد امرا غير مقبول. تمام. في رامي كامل برضو الدنيا اتقلبت عليه شوية، هو قالك ايه يا جماعة المشكلة، ما انا مع القانون وكويس ان يبقى فيه اهتمام بالدولة، وعلى فكرة يا جماعة كان المشروع ده بدأ بحلم مع رجل الاعمال منير غبور من التسعينات، والراجل بيبذل مجهود علشان الاماكن الاثرية، واللي كان منهم منير غبور حتى كان اتكلم على منطقة العدرة، كنيسة العدرة بالزيتون، وان هي لازم تبقى مزار اثري لان احنا كل العالم اتكلم عن ظهور العدرة في هذا المكان المقدس. فبيتكلم على انه هيكون في تعاون مع وزاره الاثار، تطوير منطقه شجره مريم، هيبذل مجهود كبير علشان برضو انه يكون في تطوير ويبقى في مسار استثماري حوالين النقاط السياحيه. اي حاجه من الحاجات دي لو فعلا هيكون في الدوله هتبذل مجهودات بالنسبه لانه يكون في طرق بقى وتمهيد طرق ومواصلات، ولو حتى بيكون في تذاكر لدخول اماكن، دي حاجه ما هياش ابدا يعني تضايقنا ولا تزعلنا. لكن لو فعلا في بنود معينه يقول لك ان ارض الكنيسه ملك الهيئه، انه في تبرعات هتكون ملك الهيئه، انا حقيقي حقيقي حقيقي حقيقي شك في انه الكلام ده يكون صح، معلش سامحوني يعني. عموما يعني لان احنا مثلا بنروح اماكن كتير سياحيه وكده في اماكن، لا الاماكن دي بتكون يعني اشراف تحت اشراف الهيئه الدوله، لكن الاماكن دي تبع الكنائس والابرشيات والتبرعات اللي جوه الكنائس بتكون تبع الكنائس يعني. فده كلام شويه الواحد مش يعني. المهم انه طبعا يعني الفكره كلها انه زي ما قلت لكم كده في ناس حاولت ترد على البنود دي ردود كتيره قوي قوي، بس انا عايزه انتظر لو كان فعلا المشروع ده قدم للبرلمان كده تمام، البرلمان بقى هيقول لنا هيتم مناقشه المشروع ده، الكنيسه هتبقى عندها علم ولا ما عندهاش علم، وبعدين نتكلم مع حضراتكم عن اي امور لما يكون في نقاش للمشروع ده فعلا حقيقي عن قدام البرلمان او في المجلس النواب المصري.
البابا تودروس اختتم زيارته الرعوية للخارج، الأربع نقاط اللي كان بيزورهم.

يوم الثلاثاء احنا خلصنا معاكم الزيارات الاثنين، وقفنا عند امبارح الثلاثاء، امس الثلاثاء الرئيس الكرواتي استقبل قداسه البابا توادروس، واكد الجانبين اهميه الحوار والتعاون بين الكنائس. البابا اشاد باهتمام الدوله القبطيه بالجاليه، الاهتمام دوله كرواتيا عفوا بالجاليه القبطيه والعلاقات القويه مع مصر. اجرى ايضا مقابله تلفزيونيه البابا مع التلفزيون الكرواتي، وفي هذه المقابله تناولت هويه الكنيسه القبطيه المصريه، روحانيتها، تراثها التاريخي، وتحدث البابا عن ثبات الكنيسة القبطية ودور بابا الأسكندرية. استعرض أيضا رحلته من صيدلي إلى قائد روحي وتحديات قيادة الكنيسة، ناقش التعاون والتعايش بين المسلمين والمسيحيين ودور الشباب في الكنيسة، وتطرق أيضا الحوار للعلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية والحوار بين الكنائس. تناولت المقابلة أيضا تحديات المسيحيين بالشرق الأوسط ودور الدين في مواجهة التطرف. كمان بالأمس البابا زار رئيس أساقفة زغرب، والحقيقة للكنيسة الكاثوليكية المطران درازن كوتالسا بمقره الرسمي في زغرب، وتم طبعا يعني زي بنقول توثيق هذا اللقاء بصور تذكارية جميلة جدا. واليوم اختتم اليوم الأربعاء البابا اختتم زيارته الرعوية عودة قداسة البابا إلى القاهرة بعد جولة استمرت 19 يوم. الجولة شملت تركيا، النمسا، وإيطاليا، فينيسيا في إيطاليا، وكرواتيا. وطبعا شفنا الفعاليات اللي اتعملت في كل دولة. مثلا في تركيا التقى بارسلماوس الأول وأبناء الكنيسة القبطية في إسطنبول، في النمسا شارك في لقاء شباب أوروبا واحتفالات بكنيسة فيينا، في فينيسيا بإيطاليا ترأس مؤتمر إبرشيات الكنيسة وصلى قداسات عيد ماري قداس عيد ماري مرقس الرسول بفينيسيا. فألف حمد لله على سلامة قداسة البابا، وأكيد هيكون في استمرار جميلة جدا لهذه الزيارة الرعوية اللي تشملت 4 دول أوروبية. طيب ايه الموضوع بقى الخاص بموضوع الحقيقه انه انتحر طالب داخل الحرم الجامعي اثناء امتحان؟ الكلام اللي متداول على المواقع كلها بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه الدكتور بتاعه كان متعود انه يسقطه في الامتحانات او في الماده دي. الحقيقه كيرولوس اسامه طالب بالفرقه الرابعه سقط من احد مباني الجامعه من الدور الثالث، وبيقال انه الوفاه دي كانت اثناء امتحانات عمليه داخل الحرم الجامعي. في بقى شهود عيان وشهادات من الطلاب بيقولوا انه سقط بشكل مفاجئ اثناء وجوده قرب نافذه داخل مبنى اللجنه. طيب هي لو لجنة يا جماعة يعني أكيد في ناس، ما هوش والدكتور لوحده يعني. فبالتالي برضو الكلام اللي بيتقال إنه طبعا هو حاول ينقذوه، كان في تدخل طبي، ولكن توفى كرولوس متأثرا بإصابته وفور وصوله المستشفى. الجامعة بقى أكدت في بيان رسمي، هنا بيقولوا ده يعني تعليقات، يعني قبل ما نبتدي للتعليقات معلش نتكلم، لو انا مش عارفه عندي البيان ولا صوره البيان ولا لا. طيب البيان اللي في الجامعه اللي بيقول فيه ان هم لما تابعوا الواقعه، ودي جامعه ايه؟ جامعه الجلاله، تمام، وهو سقط من الدور الثالث، والكلام اللي مكتوب انه كان اثناء هو في الفرقه الرابعه وكان اثناء احد الامتحانات العمليه. طيب اللجنه الجامعه اكدت في البيان انه في بيان رسمي متابعتها الواقع بالتنسيق مع الجهات المختصه، وقدمت التعازي للاسره، ودعت لعدم تداول معلومات غير مؤكده لحين انتهاء التحقيقات. من بعض المعلومات الغير مؤكده هي ردود الفعل اللي هي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي اللي هنعرض لحضراتكم بعضها، اللي هو بيقول لك انتحر ازاي؟ يعني الدكتور اتخانق مع الطالب والدكتور زقه، والان بيتم التحقيق مع الدكتور، الله اعلم. لو فعلا حاجه زي كده يا جماعه في جامعه زي جامعه الجلاله اكيد طبعا هيبقى في تحقيقات، ولو في شهود عيان والدنيا. هو اللي عايز ينتحر مستني يروح الجامعه بتاعته؟ وجهه نظر بالتاكيد، يعني بيقولوا انتحر ما حدش قال زقه. فبرضه هنا ايه؟ الله يرحمه، لا حول ولا قوه الا بالله، وكليه ايه؟ فبالتالي يا جماعه هنا قصه كورولوس محتاجين ان احنا برضو نتابع اكتر. كورولوس اسامه بنعزي اسرته بجد، يعني بنعزي اسرته وكل محبيه طبعا، وانه بالتاكيد ان شاء الله محتاجين بقى بنطالب ان يكون في شفافيه ويكون في بيان من هذه الجامعه، من جامعه الجلاله زي ما قلنا وكليه العلوم، علشان نفهم اللي حقيقه ما حدث. عزائنا لكل اسرته وكل محبيه. عندنا كمان كارين وليد خادمة من في وخريجة كلية الشرطة في ألمانيا،
كتب عنها مينا مسعود ان هي انتقلت الى مينا مسعد عفوا زميلنا هناك في ألمانيا.

الثانية إنها انتقلت إلى السماء بعد أيام قليلة من تخرجها، وبيطلب إن احنا كلنا نصلي من أجل إن ربنا يمنح العزاء والسلام لأسرتها ومحبيها، وإنه فعلا ربنا يقويهم ويديهم صبر ورجاء. وطبعا ربنا يدي صبر واحتمال لكل حد توفى له حد عزيز عليه في خلال هذه الأيام، سواء كان بشكل مفاجئ أو بعد صراع مع المرض. تعود مرة أخرى الحقيقة الأمور اللي بتحصل ضد المسيحيين والاضطهادات في نيجيريا، تدمير 217 كنيسة، مقتل أكثر من 100 شخص. الحقيقة أنه دلوقتي اللي اتقال أن ده تصاعد خطير في أعمال العنف ببرشية واكاري بنيجيريا. حصل هجمات على قرى مسيحية، إبرشية وكاري في ولاية ترابا شمال شرق نيجيريا شهدت تصاعد خطير في أعمال العنف أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، نزوح ما يزيد على 98 ألف شخص، بينهم 16 كاهن، وفي تدمير كمان 270 كنيسة بالكامل. أسقف الإبرشية كان في تصريحات الموقع أبونا قال أنه الهجمات كانت ركزت على القرى المسيحية الزراعية، وأكد أن الاعتداءات المنسوبة لمجموعات من رعاة الفلاني المسلحين اللي هم من زمان قوي قوي قوي، واحنا بنسمع يعني لينا يمكن اكتر من 15-20 سنة بنسمع الرعاة الفلاني دول المسلحين، اللي مش قادرة افهم ازاي مش قادرين الحكومة في نيجيريا، ومع برضو الاعلان الرئيس ترامب ان هو يعني هيملي يعني بيدي اهتمام كبير للي بيحصل المسيحيين، المجموعة دي رعاة الفلاني دول محدش قادر عليهم ولا ايه؟ حرقوا منازل وكنائس واستولوا على أراضي، وكل شوية يحصل استهداف لقرى فيها سكان مسيحيين، وطبعا بيتم تهجيرهم، ومناشدات متكررة للحكومة من أجل التدخل ووقف أعمال القتل والخطف، ولا تزال أعداد الضحايا والنازحين في ارتفاع مستمر. يعني طبعا انتوا شايفين الرئيس ترامب مع الحرب بتاعت ايران، مع دلوقتي في زيارة الصين، مع الموضوع بتاع روسيا واوكرانيا، مع امور كتيرة جدا، مع الشأن الداخلي الامريكي، بس نفسنا بجد بجد يعني نحاول يكون في مناشدات، انه يكون في اهتمام بهذا الملف، ملف فعلا اضطهاد المسيحيين في نيجيريا. بنصلي وبنرفع صلوات ربنا يكون معاهم، وربنا يكون مع كل مسيحيين مضطهدين في اي مكان في حول في اي بقعة في الارض حول العالم. طيب النهارده بنقول لكم اهو في العنوان فيروس هانتا يا جماعه تحت السيطره، وانه الفكره كلها دلوقتي محتاجين نعرف الوقايه ايه. اللي حصل انه اول حاجه هي السفينه دي اللي كانت سفينه مبوءه، ولما السفينه دي تم الاعلان عنها كانت سفينه في رحله بحريه، ولما تم الاعلان عن انه ركاب السفينه السياحيه دي هونديوس، السفينه دي الحقيقه تم الاعلان بشفافيه عن كل حاجه، وبيقال انه الركاب واضح ان هم طلعوا السفينه، حد منهم كان مصاب واللي هو الشخص هو وزوجته ده، وكان مصاب حد واحد منهم بتعرضه لفيران، لانه المرض ده بيتنقل عن طريق الفيران. الفيروسات بيحصل تحورات فيها، بيحصل تحورات فيها، ففي تحور قال لك انه دلوقتي حصل التحور ده، انه تسبب المتحور اللي بتاع هانتا بس ما هوش قوي، ما هوش عنيف، ما هوش زي كوفيد خالص. المتحور ده بدا يتنقل عن طريق التحور من الناس لبعض، بين الناس وبعضها، بس برضو بشكل مش كبير، ما هواش يعني بندمك بقى، ما هواش وباء يا جماعة زي كوفيد والدنيا والحق والدنيا دي. التعامل مع الحالات دي طبعا بيكون نفس التعامل مع الحالات وقت الكوفيد، عزل بقى ودنيا، وانه ما فيش اختلاط مع الناس والدنيا دي كلها، يعني الاجراءات الوقائية بيتم اخذها. اللي حصل وزارة الصحة قالت ان في 11 يا جماعة على السفينة دول طلع ان هم مصابين عن طريق تحليل البي سي ار، برضو اللي هو تحليل زي تحليل كوفيد، هو تحليل فيروس برضو، فلاقوهم مصابين. طيب كام حماتوا من ال 11؟ 3، وجسمينهم راحت لدولهم والدنيا تمام. اللي على السفينة دي تم إخلاءهم لأنهم كانوا مختلطين، حتى الإخلاء كان تم برضو بإجراءات وقائية، إخلاء الركاب كلهم من على السفينة دي. كل حد من السفينة دي بتحمل ناس من أماكن مختلفة، بدأوا يروحوا لدولهم. كل دولة دلوقتي بتتعامل مع الإصابات اللي فيهم. على سبيل المثال دلوقتي بيقال انه طبعا زي ما قلنا كده انه في عندنا حاله في فرنسا اثارت القلق، بس عملوا عزل برضو حالتها الحاله دي في العنايه المركزه، وعملوا عزل للناس اللي كانوا جايين على الطياره اللي كانت مع الحاله دي. يبقى كده فرنسا برضو اخذت بالها. السلطات الاسبانيه قالوا ان في حاله برضو من ركاب السفينه، وانه احنا برضو عملنا امنا بالواجب، وطبعا انه هيكون في عزل لان في فتره حضانه هذا الفيروس فتره طويله، فبيقولوا تقريبا العزل ممكن يوصل ل 45 يوم، بس اولا واخيرا بيتنقل اكتر نقل منه لايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق القوارض الفيران.
فبالتالي يعني الموضوع

0: الموضوع هنا نقله من حد للتاني بيبقى مش بصورة كبيرة. في أمريكا في أمريكا برضو كان في كام راكب من ركاب السفينة دي وعملوا لهم برضو عزل بعد ما وصلوا إلى أمريكا. فيبقى احنا كده كل دولة يا جماعة اهتمت بالركاب اللي راحوا لها من هذه السفينة اللي هي هندويس، إلى لما وصلوا الولايات المتحدة حطوهم تحت الحجر، وصلوا فرنسا تحت الحجر، الحالة الحرجة بيتعاملوا معها في العناية، الحالات التانية بيعملوا لهم عزل. فبالتالي كل الدول اللي كان في مصابين على متن السفينة دي أخذوا الاحتياطات بالنسبة لهم. مصر ناس بتقول طب هو في حد في مصر؟ لا، محدش كان من ركاب السفينة دي مصري، ولا مصر وصلها الفيروس ده. الصحة العالمية بتقول إنه خطر الفيروس ما زال قائم رغم إجلاء الركاب. لكن ليه قائم؟ لأنه من الركاب دول في فحص بقى، الركاب كلهم اللي كانوا على متن السفينة دي هي اللي العين عليهم. وده كان إعلان تيدروس أدهانوم إن مهمة السلطات الصحية لم تنتهي بعد، رغم نجاح إجلاء أكثر من 100 راكب وعضو كانوا في طاقم هذه السفينة. حالات جديدة قد تظهر خلال الأسابيع المقبلة بسبب طول فترة حضانة الفيروس. فيبقى احنا كده عندنا الأمور إيه، لكن إن شاء الله قال لك كده إن في متابعة ورصد لكل اللي كانوا على متن هذه السفينة وتم إجلائهم، والمتابعة والرصد هتكون لمدة 42 يوم لغاية 21 يونيو سواء في مراكز حجر صحي أو في المنازل. وشدد على أن المنظمة لا تستطيع إجبار الدول على تنفيذ بروتوكولات، لكنها بتقدم التوصيات. والركاب اللي بينتمون إلى نحو الركاب دول بينتموا لنحو 20 دولة، فيبقى في متابعة مع 20 دولة. فاللي أنا بقوله دي كله يا جماعة عشان يبين لكم أنه الموضوع ما هوش وباء، ما هوش بقى في خطر، ما هوش انتشر بقى بكل حاجة، ما هوش إحنا نعمل إيه. بهدوء، الناس اللي هم كانوا من 20 دولة اللي كانوا على متن هذه السفينة هم دول اللي العين عليهم وعليهم متابعة قوية جدا جدا. إجراءات الوقاية، الإجراءات اللي احنا المفروض اتبعناها من وقت كوفيد-19، هنعمل ايه؟ المفروض انه احنا اللي هيحصل ان احنا نحافظ على نظافة المنازل. ابتدوا بقى اللي كان بطل يستخدم سانيتايزر نستخدم سانيتايزر تاني. انا بدأت اشوف ناس بدأوا يلبسوا الماسكات تاني على فكرة. فبدأ اللي انت لو انت عايز تعمل تستخدم الكمامة استخدم الكمامة عادي جدا. سد الفتحات اللي بتسمح بدخول القوارض الى المباني، دي برضو من الحاجات المهمة جدا. الطعام يتخزن بطريقة امنة، اتباع اساليب تنظيف امنة في المناطق الملوثة بالقوارض، وتجنب كنس او شفط فضلات قوارض وهي جافة، ترطيب المناطق الملوثة قبل تنظيفها، وتعزيز ممارسات نظافة اليدين. يعني الحتة اللي فيها فيران، على فكرة الفيران انتشرت في فرنسا وموجودة في دول كتير في اوروبا بشكل كبير جدا، والشخص اللي هو اول واحد اصيب هو وزوجته ويقال ان هم كانوا من الارجنتين، وانه في حد تاني كان معاهم الماني الجنسيه بتاعت الثالث الماني. فبالتالي يا جماعه نمره واحد موضوع الفيران، نمره اتنين اللي حضراتكم تعملوه كل الطرق اللي هي فيها ما في حدش بقى لك تباعد والكلام ده كله، احنا بس نعمل طرق العنايه العاديه، ما نختلطش ما نقربش من حد غريب في اماكن برضو تجمعات، البسوا الماسكات مره تانية وان شاء الله الموضوع هيعدي بسلام. فخلال ال 45 يوم نسمع بقى ان الدنيا رجعت تاني للهدوء. وما تنسقوش بقى ورا الاخبار اللي هي بتقعد تقول لكم يا لهوي ده في مش عارف 11 10 هنا والبلد دي. الحقيقه هي انه ال 11 دول اللي هم ثبت اصابتهم من على السفينه وراحوا ال 20 دوله بقى، كل واحد خد الشخص اللي كان يعني رجع لبلده، والاحتياطات كلها بتتاخد وان شاء الله يعدي على خير وتطمنوا. مش عايزه بس حضراتكم تنزعجوا، وده اهم حاجه يعني عايزين نقولها لكم في هذه الفقره، فقره فيروس هاب. طالب مصطفى مبارك يعني مفوه وكلامه جميل، والحقيقه حكى عن تجربته وبجد حاجه جميله قوي قوي. هذا الطالب لما راح الحقيقه ولايه كنتاكي قال لك انا ما كنتش اعرف حد وحاولت، وكان الانجليزي بتاعي صعب قوي وما كانش يعني قد كده، ولكن كنت قدام تحدي. وكان بدا يحكي عن هذه التجربه. خلينا نسمع بعض من الكلام اللي قاله مصطفى وهم بيكرموه علشان حصل على 3 شهادات هندسه.
1: Bachelor of the May class of 2026. Mustafa is receiving 3 Bachelor of Science degrees from the College of Engineering and is from Alexandria, Egypt.
2: Thank you, President Cavalluto, Board of Trustees, distinguished guests, families, friends, and my fellow graduates. Good morning. My name is Mustafa, and I'm gonna do my absolute best to stick to this script. No promises.

0: Came to the University of Kentucky from Egypt when I was 17 years old. I was alone with $1,000 in cash and barely enough English to survive a conversation. On my first day, I had one priority: make friends fast. I went to the front desk of Blazer Hall and asked Kaya where I could find the nearest market. She told me Target was a 5-minute walk. I had never heard of Target. I went to the front, I walked in looking for chocolate and recognized exactly one thing: Kit Kat. So I bought some, put them in a bowl in the common area of my door, and left a note that said, "A gift to my new family." I did not have a family here yet. I was getting ahead of myself. But it worked. That's how I made my first friends at UK. In the grand scheme of things, it was just chocolate, but it turned out to be the first move in a playbook I would use for the next 4 years. Give something, don't overthink it, and be a little surprised when something comes back. That bowl of Kit Kats was my first lesson here. When you put something out into the world tends to respond. My family couldn't make it to the ceremony today. They should be watching the live stream. I hope they're watching the live stream. And yet, I'm surrounded by family. That has been the truth of my entire time here. I could give you the version of the story where I arrived alone, fought through it in silence, and clawed my way to three.
1: قصة نجاح جميلة، واجه صعوبات زي ما شفنا، وحكى عن كل اللي كان، وانه ما كانش معاه غير $1,000، ما بيعرفش انجليش كويس، لكن قدر يعمل اصحاب واسرة، واسرته الحقيقية يعني برضو كان بيقول ان هو بيتمنى انهم كانوا بيشوفوا اللايف البث المباشر لتكريمه في جامعة كنتاكي. فالحقيقة يعني هو قال كمان ان انا لو رجع بيا الزمن ومش اختار غير هي الجامعة دي، وانا مبسوط جدا فيها، وهحاول ابذل يعني اقدر اقدم اي حاجة بعد الشهادات اللي خدها. وحقيقي رحلة نجاح جميلة. أسس كمان رابطة طلاب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز روح الانتماء أيضا للوطن. نتمنى أن يعني الكفاءات زي مصطفى وأي كفاءات تكون برضو تقدر تقدم خدمات لبلدهم الأم مصر. الكهرباء أعلنت الأسعار الجديدة للشرائح وارتفاع في الأسعار، وكمان موضوع العدادات الكودية. تضمنت الأسعار الجديدة رفع تعريفة الكهرباء بمتر الأنفاق من جنيه وعشر قروش لجنيه وتسعة وثمانين قرش بنسبة زيادة بلغت 72%. في كمان الري من 225 قرش لمية تمانية، عفوا 225 بدل 128، وشركات المياه من 255 بدلا من 143. فكده اللي هم هذه الجهات بقى اترفعت لهم تعريفة الكهرباء. بالنسبة لكمان دي كانت طبعا 18، يعني بتتراوح النسب ما بين مثلا في نسبة 18% للمترو، كانت بالنسبة ل مترو الأنفاق زيادة بلغت 72%، عفوا كان في برضو نسبة كده الري 78%، باقي المشتركين كان 85%. فدي الأسعار اللي هي زي ما قلنا كده. وكان في كمان سؤال: هل عادت مصر لتخفيف الأحمال؟ مصادر كشفت ان كان في انقطاعات الفترة اللي فاتت في الكهرباء، ففي مناطق، فبيقولوا كده كان في مناطق زي القاهرة الكبرى، محافظات، وبدأ الناس تسأل هو موضوع يا جماعة تخفيف الأحمال مع ارتفاع الحرارة رجع مرة تاني. ففي مصادر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قالوا ان القطاعات دي جت نتيجة أعطال فنية طارئة أدت إلى خروج بعض المحولات عن الخدمة بشكل مفاجئ، وإنه فرق الطوارئ والصيانة دفعت بأطقم فنية للتعامل السريع مع الأعطال، وإنه في برضو استمرار للمتابعة. فبالتالي كده ما رجعوش تاني لتخفيف الأحمال ولا أي حاجة. وموضوع برضو العدادات، الأماكن اللي كانت عشوائية أو اللي كانوا سارقين خطوط كهرباء أو عدادات كهرباء بدأوا طبعا يزبطوا الدنيا دي علشان خاطر يكون في تقنين لاستخدامهم للكهرباء بالنسبة لفكرة العدادات الكودية أو بالمكودة بالأكواد يعني. نروح بقى لبرضو انتشر ان البنك المركزي هيعمل عملات من بقيمة 10,000 جنيه. يا جماعة فيش دولة في العالم بتعمل حاجة زي كده، فمش عارفة بصراحة

لكن هو كل الكلام عن العملات البلاستيكية اللي هي فئة 10 و20 جنيه، والدولة قالت احنا مش هنوقف اصدارها، والبنك المركزي اكد استمرار تداول هي تلك العملات العادية اللي هي كام، اللي هي 10 و20 جنيه. لكن انت متخيل ان يبقى في عملة ورقة 10,000 جنيه؟ يعني على فكرة يعني ان انتوا عايزين تقولوا انه ايه يعني ده اللي بصوا 100 جنيه دلوقتي بتعمل ما بتعملش حاجة، ما انت عندك 100 وعندك 200، بس ان يبقى في ورقة ب10,000 ما حصلتش. يعني طبعا بالنسبة للليرة والحاجات كده اللبنانية في حاجات زي كده، لكن مصر مش للدرجات دي الحكاية يا جماعة، ما وصلتش ان احنا يبقى في عملة ب10,000 يعني. فقال لك ان في صور انتشرت لعمله ب10,000 وعملات تاني 10 جنيهات معدنيه، قال لك مفبركه ومفيش نيه لاصدارها. البنك المركزي نفى الموضوع ده، وقال لك ان كان في جنيه جديد هيطرح وتجهيز جنيهين عشان الفكه، وكان في برضو قالوا انه كان يظهر فيه 5 جنيهات تذكاريه عملوها عشان 2023. فالمواضيع دي يا جماعه يعني مفيش فكره ان يكون في عمله مصريه ورقه بقيمه 10,000 جنيه. على الجانب الاخر بقى، وفي المطارات احنا كنا لما بنيجي ننزل مصر كنا بنملى لسه ورقه كده ونقعد نكتبها علشان نقدمها للجوازات. فمصر دلوقتي بتعلن عن ثوره رقميه في مطاراتها لاول مره، حيث شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع اتفاقيتي اداره وتشغيل المنظومه الرقميه المستحدثه للحصول على التاشيره عند الوصول بمطار القاهره من غير فكره ملي الاوراق اللي كانت بتتملي. طيب احنا قلنا لكم الحلقه اللي فاتت عن اختطاف ناقله النفط اللي كانت قباله الصومال اللي كانت تحمل 8 مصريين، في صور اقمار صناعيه، وكانوا الصور دي بتتكلم عن انه كان موقع ناقله النفط يوريكا المختطفه قباله سواحل الصومال، وقالوا انه السفينه كانت قرب اظهرت قمر اوروبي، صور اقمار صناعيه وقمر اوروبي اسمه سنتينيال، اظهر انه في السفينه دي قرب سواحل مدينه بندر بيلا شرق الصومال، والناقلة كانت غادرت ميناء الفجيرة في الإمارات يوم 24 مارس محملة بالوقود بقود الديزل. وقالوا أنه طبعا السفينة لم أوضحت أن بيانات الرحلة أوضحت أن السفينة لم تعلن وجهتها النهائية قبل اختطافها. والد أحد المختطفين كان بيقول السفينة تحمل علم كوبا مملوكة لشركة إماراتية، وعندما تم مخاطبتها بضرورة دفع الفدية مقابل إفراج عن السفينة رفضت، وبعد كده الشركة رفضت، وبعد هم كانوا علوا الفدية ل10 مليون دولار. في بعض الأماكن كده اللي بتقول إن الإمارات كانت تدخلت في الموضوع وبتحاول تشوف برضو موضوع الفدية ده، علشان إنه هي زي ما قلنا مملوكة لشركة إماراتية. فعموما برضو الغريب إنه مفيش كلام كتير، مفيش متابعة كتير على مواقع التواصل الاجتماعي. بنتمنى إحنا، وفي ناس بيقولوا إنه خلاص يعني حرروها وكده، بنتمنى إن يكون ده، بس مفيش معلومات كافية الحقيقة حول موضوع السفينة. بعض الاخبار مثيره للجدل، وعندنا المناهج التعليميه اكتر حاجه كانت اثارت الجدل شويه. قال لك ان فيها يغيروا مناهج دراسيه من الابتدائيه للثانويه، وبعض الناس قال لك انه هيكون الاول ابتدائي بدون تغيير، الثاني ثانيه ابتدائي في جميع المواد هيتم تطويرها ما عدا الرياضيات، ثالثه ابتدائي برضو ما عدا الرياضيات، بس قالوا انه هيكون في منهج ياباني كمان. برضو الصف الرابع ما عدا العلوم، 5 ما عدا العلوم، 6 ابتدائي برضو مش هيبقى فيه تجديد للعلوم، هتكون بمنهج جديد ياباني المواد دي يعني. فأولى اعدادي تاني اعدادي بدون تغيير، تالتة اعدادي نظام جديد، البكالوريا جميع المواد جديدة، تانية ثانوي بدون تغيير، تالتة ثانوي بدون تغيير. بعض الناس بقى حسوا انه يا جماعة كده ممكن تحصل لخبطة والكلام ده، بس يعني خليكم متراوين شوية، ممكن يكون التغيير ده لصالح الطلاب يعني، خلينا نستنى ونشوف. وبس الناس متضايقين، وزير التعليم كل شويه بيغير حاجات كده وممكن يرجع فيها بعد شويه، فخلينا نشوف. الحاجه الثانيه بقى، في واقع غريب استعراض حلقه نار بمدرسه في ابو طشت، منتهى منتهى مش عارفه اقول ايه، يعني مفيش اي امان في الموضوع، ازاي يبقى في استعراض بالنار؟ عمل قلب الدنيا، قال لك مفيش تهاون طبعا. الدكتور طارق سعد الدين مدير مديريه التربيه والتعليم محافظه قنا قال هيفتح تحقيق عاجل في ان يبقى في فقره استعراضيه تطمن حلقه نار. يا جماعه جوه مدرسه انت، احنا في سيرك، وحتى السيرك دلوقتي برضو الحاجات اللي زي كده بتتعمل مخاطر انه الحلقه دي تطير على العيال الولاد اللي هم موجودين، ده تشعل نار في المدرسه ازاي؟
يعني وايه الفكره وايه الاستعراض ده، ازاي توافق عليه ان يكون في استعراض نار جوه مدرسة؟

0: مدرسة. أنا مش قادرة أفهم بجد يعني، ما فيش صفر أمان، اللي هي يعني صفر إجراءات أمان عشان الطلاب والتعليم، حتى بتعلمهم إيه؟ حاجة غريبة جدا جدا. طبعا يعني قال لك المديرية تتعامل مع الواقع، ومشددا انه في حالة ثبات حدوثها هيتم اتخاذ الاجراءات القانونية. يعني انت دلوقتي الصور دي انتشرت، هل تفتكر معقولة حد عامل برضو صور كده بالطريقة دي عشان يقول المدرسة عملت ده؟ مش عارف بجد، الواحد مبقاش عارف دلوقتي ايه اللي بيحصل، بس ان شاء الله ربنا كده يسترها، ويكون فيه لو حصلت بالفعل يكون واقعة تخلي بقى شوية اجراءات كده تتحط كاجراءات امان بشكل صارم يتم تنفيذها. نروح بقى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصل إلى الصين وكان في استقباله الرجل الثاني في الصين استقبالات جميلة، هتافات من الطلاب اللي واقفين دول بالصيني، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وطبعا ده ترامب اتبسط جدا من هذا الاستقبال. هبطت الطائرة التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومرافقيه في بكين، أول زيارة رسمية للرئيس الأمريكي للصين منذ ما يقرب من عقد من الزمان. من المتوقع أن تشمل محادثات ترامب طبعا العلاقات التجارية المتوترة و مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان والحرب في إيران، وأنه من المقرر أن يحظى ترامب برضو طبعا مع وفد تجاري رفيع المستوى، أنه طبعا هيكون في بيعتبر كده دول عمالقة وادي السيليكون، وهيتم طبعا التركيز على الأمور التجارية يا جماعة والاقتصادية. حرب الإيران هتاخد حتة صغيرة من الموضوع، خلينا نشوف هذا التقرير.
1: مع بكين وسط الرياح والعواصف، فمستقبل التجارة العالمية والتوترات المتصاعدة بشأن تايوان والمنافسة في التقنيات المتقدمة كلها ملفات مطروحة على المحك. يتوقع أن تحتل أزمة الشرق الأوسط بتداعياتها العالمية وانعكاساتها على الصين موقعا مهما في المحادثات. الصين ورغم إظهارها الثابت للقوة حريصة على إنهاء هذه الحرب، فاقتصاد البلاد يواجه تباطؤا في النمو وارتفاعا في معدلات البطالة، فبكين تعد شريكا اقتصاديا وسياسيا رئيسيا لإيران، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني. تشير الصين إلى أن تايوان تمثل أولوية في هذه المحادثات، أما إدارة ترامب فترسل إشارات متباينة فيما يتعلق بتايوان. في ديسمبر كانون الأول الماضي أعلنت الولايات المتحدة صفقة أسلحة مع تايوان بقيمة 11 مليار دولار، ما أثار غضب الحكومة الصينية، غير أن ترامب قلل من استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان وقال إنها لا تعوض واشنطن بما يكفي مقابل الضمانات الأمنية التي تحصل عليها. خلال معظم عام 2025 بدأ أن الولايات المتحدة والصين على شفا دخول حرب تجارية جديدة، فقد رفع ترامب الرسوم الجمركية على أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وخفضها مرارا، وردت الصين بالحد من صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. توصل ترامب وشي إلى هدنة مؤقتة خلال اجتماع في كوريا الجنوبية، ويرجح مراقبون تمديدها إذ تخدم مصلحة الصين في الحفاظ على النمو الاقتصادي ومصلحة الولايات المتحدة في سياق سياسي مرتبط بالانتخابات النصفية بالكونغرس. رغم كثرة الملفات السياسية التي يتعين على الجانبين تناولها، فقد لا يتوفر وقت كاف لتوصل الاتفاقيات. لقاء قصير كهذا قد يرسم مسار المفاوضات والعلاقات بين القوتين الكبيرتين لسنوات مقبلة.
0: واضح ان الرئيس ترامب تقريبا اعجبه اكيد الاستقبال، وبيقال ان هو الحقيقه نشر على تروس سوشيال الاستقبال اللي كان تم في الصين، فدي برضو حاجه جميله جدا جدا ان هو شارك على منصه تروس سوشيال هذا الاستقبال الجميل، يعني لحظه وصوله والهتافات اللي كانت قدمت يعني برضو كانت حاجه جميله جدا، والاستعراض اللي كان الحقيقة يعني في أثناء الاستقبال، فدي برضو كانت جميلة جدا، والهتافات كانت حاجة جميلة الحقيقة. طيب زي ما شفتوا في التقرير كده، احنا طبعا في برضو مين الوفد اللي مع الرئيس اللي هم بيعتبروهم عمالقة وادي السيليكون، أول حد يعني من الناس المتميزين جدا جينسون هوانغ، وده طبعا بيرأس شركة إنفيديا، تيم كوك شركة أبل، إيلون ماسك شركتي تسلا وسبيس إكس، لاري فينك من شركة بلاك روك، بالإضافة لمسؤولين تنفيذيين آخرين من شركات ميتا، فيزا، جي بي مورغان، وبوينغ، وكارجيل. كل دول كانوا مع مرافقين للرئيس، وده يوريكوا أهمية هذه الزيارة بالنسبة للأمور الاقتصادية والمعاملات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من 12 مسؤول تنفيذي أمريكي سينضمون إلى ترامب في الرحلة، واللي بتعتبر بدورها مهمة بالنسبة لواشنطن. ترامب هيلتقي شي جين بينغ في وقت طبعا بيتزايد فيه العداء الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين طبعا، ولكن بلدين هيظلوا محتاجين لبعض في الأمور التكنولوجية وأيضا التعاملات التجارية. بيقال أن التعاملات التجارية بين البلدين وصلت $100 مليار، يعني مبلغ قوي جدا جدا. أكيد الطرفين وهم قاعدين مع بعض بالنسبة برضو لقصة الرسوم الجمركية والأمور اللي هي كانت معلقة، أكيد إن شاء الله هيكون في كان في برضو محادثات مهدت للمواضيع دي. يعني عقد مسؤولون صينيون وأمريكيون محادثات تجارية في كوريا الجنوبية، وأبدأ الجانبين حرصهم على تجنب إعادة فرض الرسوم، وأنه هيكون في طبعا يوصلوا لحلول. قمة ترامب وشي جين بينغ، برضو قبل القمة الصين طالبت واشنطن بوقف مبيعات السلاح لتايوان، وأكدت استعدادها لسحق أي تحرك انفصالي. أيضا وزارة الخارجية الأمريكية كانت فرضت عقوبات على شركة ميزر فيجن أو فيجن عفوا الصينية الناشئة المتخصصة في صور الأقمار الصناعية، وتتبعها ونشرها صور متاحة للجمهور لقاذفات القنابل الأمريكية خلال الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الرئيس ترامب بيأمل بأنه يكون في طبعا برضو ضغط صيني على إيران، ضغط من الصين نتيجة للعلاقات بين الصين وإيران، ينهي الطموحات النووية. وأيضا بس الصين على فكرة على نفس فكرة ترامب إن هي لا يعني مش عايزة الصين تكون إيران يكون تمتلك سلاح نووي، والصين بتدعو باكستان لتكثيف جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. طيب احنا لغاية دلوقتي الحقيقة موضوع الحرب لسه ما حسمتش، احنا فترة هدنة، لكن في تداعيات اقتصادية صعبة جدا لحرب إيران. فالحقيقة أن وكالة الطاقة الدولية بتقول العالم يستهلك من احتياطاته النفطية بسرعة قياسية، استهلكوا لغاية دلوقتي سحبوا 246 مليون برميل نفط من الاحتياطات العالمية خلال مارس وإبريل بسبب حرب إيران. وطبعا أمريكا ترفع توقعاتها لأسعار الوقود مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وسط مخاوف من أن التضخم يسير في الاتجاه الخاطئ. منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خفضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 وفقا للتقرير الشهري الصادر عن المنظمة. والمنظمة قالت أنه الطلب هيقل من 3.2 من 10، هيقل ل 3.1 من 10 26، رفعت التقديرات ل 27 ل 23 ل 3.2 من 10%. أسعار النفط تراجعت بعد الارتفاع على مدى 3 جلسات متتالية، لأن بيترقب المستثمرون التطورات المتعلقة وخصوصا مع زيارة الرئيس ترامب للصين. طبعا برضو العقول يعني دلوقتي العقود الأجلة الخام برنت انخفضت 106 للدولار، وخام غرب تكساس وصل 101، يعني 106 دلوقتي البرنت وتكساس 101 دولار. الدولار استقر بالقرب من أعلى مستوى، الدولار على المستوى المصري مش الدولار قدام الجنيه في مصر، على المستوى عفوا العالمي مش على مستوى مصر. برضو عندنا انقطاع الانترنت في إيران مازال مستمر للأسف، ودي حاجة طبعا برضو بتؤثر على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير جدا. البنتاغون قالوا أن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى 29 مليار دولار. طبعا الرئيس ترامب برضو لما كانت العملية بتاعت الرئيس فنزويلا واللي جابوا الأمريكا عشان يتحقق معاه، وقتها برضو اتكلموا على موضوع النفط والكلام ده كله. وطبعا الرئيس ترامب برضو يعني أثار جدل بأنه دشر الصورة دي وقال إن احنا هنضم دلوقتي فنزويلا علشان تبقى الولاية 51. وده طبعا بعد كان يوم الاثنين 11 مايو كان ترامب بيقول تصريحات لفاكس نيوز إنه بيفكر بجدية إنه يضم فنزويلا، وقال إن في 40 تريليون دولار من النفط هناك، وفنزويلا الشعب هناك في فنزويلا بيحبوا الرئيس ترامب. بالنسبة لسه ما زال في ضبابية ان احنا نوصل اتفاق بالنسبة بين واشنطن وإيران، بالنسبة طبعا الاتفاق للبنود اللي احنا اتكلمنا فيها الحلقات اللي فاتت كتير قوي، وانه ترامب مش عايز إيران تمتلك سلاح نووي، عايز حاجة مكتوبة بالكلام ده، عايز ياخد اليورانيوم المخصب من إيران، عايزين مش هيكتفي بس بانك هنفض الحصار ونفتح مضيق هرمز، لا ده اللي عايزاه إيران حاليا. دلوقتي الحصار ما زال مستمر عندنا ايضا.

في تقرير أمريكي بيقول أن صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارج توقفت النهاردة المرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وأن في صور أكبر صناعية قالت أن الخزانات ممتلئة تماما وده بسبب الحصار الأمريكي. فدي برضو معلومات طبعا الخناق، الحصار عامل خناق كبير قوي على إيران، وبنحاول بنشوف برضو الوساطة هتمشي إزاي. صحيفة جيرنالزم بوست العبرية قالت أن الرئيس الأمريكي رفض مقترح يهدف إلى دعم أو تسهيل انتفاضة كردية داخل إيران. عندنا برضو المضيق، البنتاجون كان كشف عن اقتراب الغواصة النووية أوهايو من الشرق الأوسط. الغواصة دي على فكرة إمكانياتها جبارة، ممكن نقول لحضراتكم إمكانياتها الفترة اللي جاية. عندنا كمان في طبعا البنتاجون أبرم اتفاقيات للحصول على أكثر من 10,000 صواريخ. اتقال برضو أنه إيران قدرت توصل اللي هو اليورانيوم اللي كان موجود في أماكن يعني حاطينه في أماكن سرية. في نفس الوقت عندنا كمان أنه زي ما قلنا كده تحركات دولية في مضيق هرمز، ولكن المضيق ما زال مغلق حتى الآن، وإيران هي المسيطرة على هذا المضيق. وطبعا كان في استياء كبير قوي على موضوع المتسللين من حرس الثوري للكويت، وإيران قالت لك لا، دول ده في أعمال كانت بتستهدف أمن إيران أو حاجة زي كده، ولن نصمت على هذا. بفكر حضراتكم طبعا مشاهدينا ان احنا في هذا الوقت عندنا الحصاد النصف سنوي، يعني دايما بنقول لحضراتكم عايزين مشاهدينا يقفوا مع قناة الكارما في الصخر، تساعدوا لان الكارما منكم واليكم. المساعدات اللي احنا محتاجينها من حضراتكم في هذه الايام اللي احنا بنعمل معاه جلسات الحصاد اللي حضراتكم بتشوفوا، يعني بيبقى في سهر لوقت طويل وكل ده، لان قناة الكارما بتعتمد بشكل اساسي وكلي على دعم حضراتكم وتبرعات حضراتكم. إن شاء الله تستمر هذه التبرعات وتكون بصفة شهرية حتى نستمر في خدمة قناة الكارما وتنشر رسالة المسيح لكل العالم، وتقدم لكم الوجبة من كل هذه البرامج اللي بتفيدكم وأيضا بتساعدكم على معرفة معلومات. نلتقي بكم إن شاء الله اليوم الجمعة والمزيد من الأحداث ومرة الأحداث. إلى اللقاء.

سلام المسيح. أنا ربة بيت، أنا من عادتي كل يوم الصبح يعني يعجبني أسمع قناة الكرمة. قناة الكرمة قناة رائعة لأن هي ده تقربنا كلش، أنه نتابع الكنيسة أول بأول، والشخص اللي ما يقدر يطلع من البيت يكون مشغول، فقناة الكرمة هي الكنيسة بالبيت تصير. ويا رب يباركهم ورب يبارك خدامها، واطلب من الناس ان تدعم قناة الكرمة لان هي قناة رائعة. وشكرا.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

أهلا بك مشاهدنا العزيز في حلقة جديدة من وعد جديد في يوم جديد. وعد النهاردة موجود في إنجيل لوقا أصحاح 18 آية 1. قال الرب يسوع: قال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل. شكلك نسيت الصلاة شوية، عشان كده ربنا النهاردة بيقول لك تعال صلي. ليه يا رب أجي أصلي؟ عشان ربنا ناوي يستجيب الصلاة. بعدين الرب في نفس الأصحاح بيشرح لنا مثل عجيب: قاضي ظالم لا يخاف الله ولا يهاب إنسان، وكان في المدينة واحدة أرملة مسكينة ملهاش حد، جوزها مات وكان عندها مشكلة، كانت تروح لهذا القاضي وتقول له انصفني من خصمي. كان لا يشاء إلى زمان، لكن مع الإلحاح الشديد واللجاجة من هذه المرأة، القاضي الظالم الذي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان استجاب له. والرب شجعنا وقال إن كان قاضي الظلم الذي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان أنصف المرأة لأجل لجاجتها، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أنت مليت بس عشان ربنا مستنى عليك شوية؟ أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ قال الرب: الحق أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. صدقني لما يجي الوقت بتاع ربنا مفيش حاجة أبدا أبدا ستقف عائق في استجابة الصلاة. حابب أقول لك النهاردة كمان بعض البركات للصلاة عشان تتشجع وتبتدي تاني ترجع للصلاة وعرش النعمة. نمرة واحد: بالصلاة يتوب الخاطي من الشرود. في إنجيل لوقا نفس الأصحاح أصحاح 18 ربنا حكلنا عن واحد عشار خاطي جه للهيكل ومش قادر يدخل للهيكل بتاع ربنا، وقف من بعيد وصلى أربع كلمات وقال لربنا، قال لربنا: اللهم ارحمني أنا الخاطي. عارف النتيجة؟ نزل إلى بيته مبررا دون ذاك اللي هو الفريسي اللي كان بيصلي صلاة شكلية. بدعوك النهاردة تصلي مع العشار صلاة التوبة. لو أنت حاسس بخطاياك وثق لأسامك اقرأ على صدرك وقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ. في بركة تانية للصلاة، مش بس بها يتوب الخاطئ من الشرود، لكن بها يكشف السر المفقود. ايه السر المفقود؟ حكي لك حكاية عجب. الملك نبوخذ نصر ملك بابل حلم وبعدين طلب من المفسرين والمنجمين حاجة صعبة جدا. مش طلب تفسير الحلم، لا، طلب انهم يحكوا له الحلم وبعدين يفسروا الحلم، حاجة صعبة. طب لو مش هيعرفوا كلهم يتقتلوا، يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة. وكان من الناس المفروض يتقتلوا دانيال والفتية التلاتية حنانيا ومشائيل وعزاريا. دانيال قال ادونا مهلة، وابتدى دانيال والفتية التلاتة يصلوا. عارف ايه اللي حصل؟ ربنا كشف السر المفقود لدانيال.

وراله الحلم بتاع نبوخذ نصر وكمان التفسير بتاعه. عندك مشكلة مش عارف تتصرف فيها ازاي؟ عندك سر مفقود؟ عندك قرار عايز تاخده ومش عارف تاخده؟ صلي ربنا هيكشف لك الأمر. مش كده بس، مش بالصلاة يتوب الخاطئ من الشرور بس، ومش بس بالصلاة يكشف السر المفقود، لكن نمرة ثلاثة، بالصلاة يفتح السجن وتكسر القيود. في سفر الأعمال أصحاح 12 كان بطرس محبوس في سجن، وكان هيرودس الملك الشرير ناوي يعدمه. تاني يوم كانت الكنيسة تصير منها صلاة بلجاجة من أجله. عارف إيه اللي حصل؟ اللي حصل ربنا بعت ملاك فتح السجن وكل القيود انفكت بتاع بطرس وأنقذه من السجن. مشكلة عويصة، واحد محكوم عليه بالإعدام، ظلم، ربنا استجاب صلاة الكنيسة وأنقذ بطرس. بالصلاة يفتح السجن وتكسر القيود. نمرة أربعة، بالصلاة تسد أفواه الأسود. عايز أرجع مرة تانية لدانيال. لما في واحد ملك تاني اسمه داريوس، ده غير نبوخذ نصر الحلم الحلم، داريوس ده كان بيحب دانيال جدا. وبعدين الوزراء عملوا فتنة، راحوا للملك وقالوا له هنخليك إله لمدة شهر. إزاي؟ أي حد يطلب طلبة من إله أو من إنسان يترمي في جب الأسود. دانيال سمع الكلام ده. دانيال صلى 3 مرات في اليوم، كواه كانت مفتوحة في العلية بتاعته. راحوا الوزراء اشتكوا، الملك كان بيحبه بس معرفش ينجيه، اضطر يرميه في جب الأسود. تعرف ايه اللي حصل؟ الأسود ما قدرتش تمس دانيال بسوء. تاني يوم الصبح الملك راح يرسي دانيال، حسبه مات، وقال يا دانيال عبد الله الحي، هل قدر إلهك الذي تعبده دائما أن ينجيك؟ رد دانيال وقال أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. حواليك ناس عاملة زي الأسود؟ حواليك ناس أشرار عايزين يبلعوك؟ قال واحد من القديسين، ماذا تفعل أفواه الأسود المفتوحة أمام مؤمن قواه مفتوحة؟ تعالوا مع بعض كمان نشوف بركة تاني من بركات الصلاة. مش بس بها يتوب الخاطئ من الشرود، مش بس بالصلاة يكشف السر المفقود، مش بس بالصلاة يفتح السجن وتكسر القيود، مش بس بالصلاة تسد أفواه الأسود، لكن بالصلاة نتمتع عمليا بالوعود. كل الوعود اللي انت بتسمعها في هذا البرنامج لازم تصلي علشان تتمتع بها بطريقة عملية. شوف الوعد اللي بيقول ادعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. لما تكون متضايق وتعبان صلي، عشان بالصلاة هتتمتع عمليا بالوعود المعلنة في كلمة ربنا. كمان في رسالة فيليبي أصحاح 4 في بركة تاني للصلاة. قال كده في آية 6 الآية 7، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. والبركة جاية اهي، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. بالصلاة سوف نتمتع عمليا بالسلام المنشود. ربما ربنا يتأخر، ربما لا يستجيب الصلاة بالطريقة اللي انت عايزها، لكن هيمتعك بسلام داخل قلبك. بالصلاة انت كسبان كسبان. يستجيب ربنا بالطريقة اللي انت عايزها هتفرح وهتشكر. لا، هيستنى شوية او هيستجيب بس بطريقته

هيمتعك جوه قلبك بسلام إلهي عجيب. كمان لو أنت من الناس اللي بيخدموا ربنا، عايز تبقى شاهد عظيم لربنا، عايز تتكلم بكلام الله بكل مجاهرة، الصلاة يخليك من الخدام ومن الشهود. في سفر أعمال الرسل أصحاح 4 صلوا التلاميذ وقالوا يا رب امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. لما صلوا تزعزع المكان، امتلأ الجميع من الروح القدس، كانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. بتخدم ربنا لازم تصلي كتير. يا سلام على بركات الصلاة، دخلنا فيها واحد خاطي طلع من الناحية التانية واحد خادم. الأول قلنا بها يتوب الخاطي من الشرود، وفي النهاية قلنا بها نصبح خدام وشهود. ما تنساش الصلاة، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، ما أحلى وما أجمل أن نلتقي مرة أخرى أمام كلمة الله في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. الكتاب المقدس في سفر الأمثال إصحاح 15 والعدد 11 بيقول: الهاوية والهلاك أمام الرب، فكم بالحري قلوب بني آدم. الله اليوم بشجعنا أنه هو فاحص القلوب، وهو يرى قلوبنا ويعرف ما نجتاز فيه ويعرف ما في داخل قلوبنا. وأنا متأكد أن الرب عنده رسالة خاصة ورسالة حية لنا في هذا اليوم. أقرأ معكم من كلمة الله المقطع الموجود في سفر الملوك الأول وأصحاح 19 ابتداء من العدد الأول: وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه، وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك. ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة. رتمة هي الشجرة الصغيرة اللي بتنبت في الصحراء، وطلب الموت لنفسه وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي، لأني لست خيرا من أبائي. فاتجع ونام تحت الرتمة، وإذا بملاك قد مسه وقال: قم كل. فتطلع وإذا كعكة رطف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع فاتجع. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم وكل، لأن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حوريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها. وكان كلام الرب إليه يقول: ما لك هاهنا يا إيليا؟ في هذا اليوم نأتي أمام السؤال الرابع الذي يسأل الله للإنسان، وسأل لإيليا في هذا المقطع وقال له: ما لك هاهنا؟ ما لك هاهنا؟ إذا بننظر لقصة إيليا بسفر الملوك الأول إصحاح 19، بنشوف إيزابل كانت غضبانة.

جدا من إيليا لأنه قتل أنبياء البعل اللي هم 450 شخص، وإيزابل هددت بقتله وتكلمت معه بطريقة فيها نوع من التخويف والترهيب والتسلط، وقالت له بكرة في مثل هذا الوقت، أعطته 24 ساعة، راح تكون مثل واحد منهم. وإيليا في هذا الوقت اجتاز في إحباط شديد ويأس شديد وخوف وضعف ووحدة شديدة، خاصة بعد التهديد اللي

بيعمل وبيشتغل أكثر في الأجواء الروحية وفي الأماكن الروحية. لكن هون عم نشوف إيليا بيصارع مع مشاعره مثلنا تماما. أحيانا إحنا كخدام بنجتاز بظروف صعبة، بنجتاز بأمور بتضغط علينا، فبنشعر بمشاعر ضغط أو اكتئاب أو وحدة، وأحيانا بنتمنى الانسحاب والهروب، وهي مشاعر طبيعية ممكن تمر على أي إنسان. هون مع مرت مع رجل الله إيليا. كثير مرات بنحس في الخدمة إنه إحنا لوحدنا، إنه إحنا بنخدم لوحدنا، إنه إحنا بنتحرك لوحدنا، وكأنه فيش حدا معانا، وكأنه فيش حدا ورانا، وبنشعر بالتعب الشديد والاستنزاف بعد خدمات طويلة. لكن ربهم بذكر إيليا وبشجعه وبقول له يوجد 7000 ركبة لم تحن لبعل. مرات كثير بنفكر الأمور صعبة حوالينا، لكن الله بشجعنا إنه ما زال هناك أشخاص آخرين. ورب في هذا الوقت أيضا بشجعنا وبقول لكل واحد فينا أنه مهما كانت الظروف الصعبة اللي بتجتاز فيها أنا معك فيها، أنت مش لوحدك. كلمة الله تقول الرب معين لي فلا أخاف ماذا يفعل بي إنسان. كلمة معين هنا في الأصل تعني هو الشخص الذي يركض إليك عند سماع صوت الاستغاثة، شخص بيجي لك بسرعة عند سماع صوت الاستغاثة. وهكذا الله معين، معين لإلي، معين لإلك، معين لإلك في كل ظروف إحنا بنجتاز فيها. لو نظرنا لحياة إيليا منلاحظ أنه إيليا هو أشهر أنبياء إسرائيل وأكثرهم ظهورا، والله استخدمه بطريقة عظيمة جدا. الله وقت المجاعة اهتم فيه، فبعث له طعام صباحا ومساء مع الغراب، مع طائر أصلا لا يطعم أولاده، حتى يقول له أنه أنا بهتم وأنا بسدد احتياجاتك، مش مهم المصدر لكن أنا مسؤول عنك. وبعدين بنشوف أنه راح عند أرملة صرفة، واللي كان عندها ملء الكف من الدقيق وقليل من الزيت، وصنع معجزة عظيمة معها، وأيضا مات ابنها وإيليا أقام ابنها من الموت. فإيليا هو أول شخص يقيم من الموت في الكتاب المقدس. ثم ننظر أنه إيليا صلى فلم تمطر 3.5 سنين، ثم صلى فأمطرت، وبعدين قتل أنبياء البعل. رب استخدمه بقوة عظيمة، استخدامات عظيمة، بسلطان على الطبيعة وعلى الموت. لكن بعد كل هاي الاستخدامات إيليا مر في وقت صعب، إيليا مر بظرف شديد، بضغط شديد وإحباط. واليوم بكلم كل خادم في هذا الوقت بيشعر بإحباط، يشعر بضغوط شديدة. كلمة الرب إليك في هذا اليوم، على فكرة غالبية الناس أو غالبية شعب الكنائس ليس لديهم فكرة عن الظروف اللي بيجتاز فيها الخدام والظروف اللي بيجتاز فيها الرعاة. فالبعض يعتقد أن الرعاة محميين من كل الصعوبات المألوفة في الحياة، لكن اليوم خليني أقول لك أنه نفس أمور الحياة تأتي علينا جميعا، وهناك أمور كثيرة بيواجهوها الخدام. الخدام بيواجهوا العزلة أحيانا، بيواجهوا الوحدة، الكآبة، ضغوط، حروب روحية، بالإضافة إلى مسؤوليات الخدمة الكثيرة الملقاة على عاتقهم. إيليا مر بإحباط شديد جدا، هرب وانسحب وقال له يا رب خذ نفسي، مشي مسافة طويلة تخبى في المغارة. وبنشوف الله ذهب عند إيليا في المكان اللي كان موجود فيه، في الوضع اللي كان موجود فيه، المغارة المتخبي فيها، وقال له هذه الكلمات، قال له ما لك ها هنا يا إيليا؟ لماذا توقفت يا إيليا بعد اختبارات عظيمة جدا؟ لماذا يا إيليا شعرت بالتهديد والخوف وهربت وتخبيت؟ اخرج من هذا المكان اللي انت موجود فيه، اخرج من المغارة اللي انت موجود فيها. يمكن أنت بتسمعني اليوم وتعبت وفشلت، ربما جربت أشياء كثيرة وما نجحتش فيها، فتعبت وانسحبت واختبأت. والله اليوم رح يجي لك في المكان اللي أنت موجود فيه وفي المكان اللي أنت متخبي فيه، الله رح يقول لك أخرج من مكانك لأني محضر لإلك أمر جديد. ربما تكون وصلت في حياتك لمرحلة فيها تعب، فيها ألم، فيها إحباط شديد وخيبة أمل، وربما في أشياء موجودة في حياتك لا يعرف عنها أحد إلا الله وحده، وأنت موجود في مكان، موجود في ظرف، موجود في وضع صعب جدا، وبتقول أنا وين كنت في الماضي وين أنا موجود اليوم. والله جاي لعندك بهاي الكلمات حتى يشجعك. رسالة اليوم فيها تشجيع لإلك، ويريد الله يقول لك أخرج من المكان اللي أنت فيه، أخرج من مخبأك، لأنه الله عنده أمور عظيمة يريد أن يستخدمك فيها. يوم الرب يقول لك أخرج من المغارة اللي أنت فيها، أخرج من الكهف اللي أنت فيه، لأنه الله محضر لك أمور عظيمة، يريدك أن تخدم كما لم تخدم من قبل، يريد أن يستخدمك كما لم يستخدمك من قبل. كلمة الله تقول في سفر أشعياء
صح 3

40 وعدد 18 لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها هأنذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت. لا تذكر الأوليات، لا تذكر الأمور اللي صارت معك في الماضي، لا تذكر الفشل ولا التعب ولا الإحباطات اللي اجتزت فيها في الماضي. الرب محضر لك شيء جديد، هناك أمر جديد لك، لكن الله يريدك أن تستجيب، يريدك أن تخرج من المكان اللي أنت فيه، يريدك أن تخرج من اليأس اللي أنت فيه، يريدك أن تخرج من المكان اللي أنت علقت فيه لوقت طويل جدا ومليان بالجروح وبالمرارة وجروحك شديدة جدا، ومثل الشخص اللي الجروح بتزيد مع الوقت والمرارة بتزيد مع الوقت. الله يريدك أن تخرج من المكان اللي أنت فيه، تخرج من تعبك وإحباطك. الله محضر لك شيء جديد. إذا منلاحظ أول ما طلع إليه من المغارة، الله أعطاله مهمة جديدة. الله أعطاله مهمة، قال له امسح حزائيل ملك في عدد 15-18، قال له امسح ياهو ملك، قال له امسح إليه أيضا نبي عوضا عنك. وبنعرف أنه إليشع أخذ ضعف المسحة اللي كانت على إليه، وبنفس الوقت قال له افتح عيونك، أنا أريد أن افتح عيونك حتى ترى أني أبقيت لي أشخاص، أبقيت 7000 ركبة لم تشتوا لبعل. مرات كتير احنا بنفكر انه انا بخدم لوحدي في هذا العالم، والعالم صعب والعالم شرير وانا موجود لوحدي، لكن الله بيشجع كل خادم، وخاصة اذا في خدام بيخدموا في مناطق صعبة او في مناطق لا يوجد فيها كثير من الخدمة او كثير من الكنائس، الله بيشجعك وبقول لك انت مش لوحدك، انا ابقيت لي كثيرين، ابقيت لي بقية لم تحني ركبها لبعل. سؤالي لكل شخص بيسمعني اليوم، شو هي المشاكل اللي بتحيط فيك؟ شو هي المشاكل اللي بتعيقك؟ شو هي العقبات اللي قدامك؟ شو هي الأشياء اللي بتخليك منزوي ومنطوي على نفسك ومتخبي؟ بتعرف في ناس أحيانا بيتخبى، بيكون في غرفته وما بده يطلع من غرفته وما بده يشوف حدا، لكن في أشخاص آخرين ممكن يكون في وسط الناس لكن يكون متخبي، في وسط الناس لكن ممكن يكون منسحب. الله بقول لك شو هو اللي بعطلك اليوم، شو هي المواقف والعقبات الموجودة في حياتك ويريدك أن تتعامل معها. ربما يكون اتجاه قلب غير صحيح ناحية الآخرين، ربما يكون ملامة على الله لأمور حدثت في حياتك، ربما أنت مش قادر تسامح نفسك على أمور أنت فعلتها في حياتك، ربما مرارة، ربما عدم غفران، ربما أشخاص آخرين أساءوا إليك، ربما صغر نفس، ربما شعور شديد بالذنب، ربما إحساسك بعدم الكفاءة وبعدم المقدرة، ربما عناد وتصلب رأي، ربما خطية أنت محتفظ فيها في حياتك، ربما عادات وتقاليد ممسكة فيك ومش مخلياك تقدر تطيع كلمة الله. أنا مش عارف اليوم شو اللي موقفك، مش عارف شو اللي معطلك، مش عارف شو اللي مخليك منسحب، لكن سؤال الله كما سأل إلي في القديم يسأل كل خادم بيسمعني، ما لك ها هنا؟ لماذا توقفت هنا؟ الله يريدك أنك تكمل، الله يريدك أنك تحقق دعوته لحياتك، الله يريدك أنك تصنع الأمور اللي دعاك أنك تصنعها. اليوم تعامل مع أي أمر يعيقك، مع أي أمر يعطلك ويجعلك وكأنك زي مشلول في مكانك، مش قادر تعمل شيء، مش قادر تاخد خطوة جديدة، مش قادر تتحرك لقدام. الله اليوم يريد أن يرسل قوة من روح القدوس ولمسة منه حتى تقيمك، حتى تشددك، حتى ترفعك من المكان اللي أنت موجود فيه. في أشخاص عم بيسمعوني فعلا حاسس نفسه مش قادر يتحرك ولا قادر ياخد خطوة لقدام، في هذا الوقت ارفع قلبك للرب، والرب قادر يرسل قوة من عنده، قوة من العلاء تأتي على حياتك فتقيمك وتشددك، والله يعيدك لدعوتك من جديد، والله يريدك يعيدك للأمور التي يريدك أن تصنعها في حياتك. اليوم اطلع من الفشل اللي أنت فيه، ما تيأس، ما تستسلم، الله عنده أمور جديدة لحياتك، الله صالح يريد أن يستخدمك بأمور عظيمة جدا، لكن يريدك أن تترك الأوليات، لا تذكر الأوليات، القديمات، الأمور اللي انتهت، الأمور اللي في الماضي، اليوم اتركها وما تبقى جالس في المكان اللي أنت موجود فيه ولا واقف عند المستوى اللي أنت واقف له، لأنه الله إخوتي الأحباء مشتاق ينقلنا من مستوى إلى مستوى أعلى، من إيمان إلى إيمان أعظم، من استخدامات إلى استخدامات أقوى وأعظم. ما تقول الأيام الماضية كانت أفضل، ما تقول الأيام الماضية، أثق إنه الأيام القادمة فيها مجد عظيم جدا. وكلمة الله تقول، وهي كلمات خاصة أشعر بالروح فيها لأشخاص بيسمعوا، الله بقول لك مجد البيت الأخير سيكون أعظم من مجد البيت الأول، لكن الرب يريدك أن تقوم، يريدك أن تأخذ خطوات إيمان، تقول له رب أنا باجي لإلك في هذا الوقت، أنا برفع قلبي لإلك، أريدك أنك تنهضني وأن تقيمني يا رب من كل تعب أنا موجود فيه.

ارفع قلبك للرب معي وصلي هاي الصلاة. يا رب في هذا الوقت يا رب أنا بصلي من أجل إخوتي، أنا بصلي من أجل يا رب كل خادم بيسمعني في هذا الوقت يا رب، كل شخص يا رب بيجتاز بضيق بظروف صعبة باكتئاب شديد بإحباط يا رب بخيبات أمل شديدة في الحياة، أنا بصلي يا رب أنك تمد يدك يا رب وتأتي بروحك القدوس يا رب وتلمس كل شخص يا رب وتقيم كل شخص يا رب من ضعفه يا رب، وأنت تأتي إليه في المكان اللي أنت موجود فيه وقادر تمسك بيده وتقيمه وتقول له الأمور ما انتهتش والحياة ما انتهتش، أمور جديدة يا رب أنت محضرها لأولادك يا رب. أنا بصلي تفتح عيونهم يا رب حتى يشوفوا أنه مش لوحدهم، حتى يشوفوك معهم وحتى يشوفوا يا رب أنك أبقيت كثيرين أمناء في المكان اللي هم موجودين فيه، وأيضا يا رب حتى يشوفوا أنك أنت محضر لهم أمور عظيمة تريد أن تستخدمهم فيها وتطلقهم فيها.

أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلئ ثمينة اللي بنتناول فيها سلسلة خفايا القلب. وشفنا إزاي إن القلب هو منه مخارج الحياة. القلب هو كيانك الداخلي اللي بتنبع منه كل حياتك. والرب النهاردة جاي لشعبه بتنقية القلوب، بتنقية الحياة. وعلشان الرب ينقي حياتنا ويقدسنا ونكون فعلا مستعدين لمجيئه، لازم تبقى قلوبنا نقية. الكتاب يقول مغتسلة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. لكن النهاردة عايزة أسألك سؤال، أين قلبك؟ قلبك فين؟ ويمكن السؤال ده الرب يسوع جاوب عنه بطريقة واضحة جدا في الكتاب المقدس. نلاقي كده في إنجيل متى إصحاح 6 وعدد 19، الكتاب بيقول: ولا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. ودي النقطة المفتاحية، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. ويكمل الرب ويقول: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. ونهاردة الرب جاي يسألنا قلبنا فين. رب في المقطع اللي أنا قريته مع حضراتكم ده جاي يوضح حاجة مهمة جدا، إن مكان قلبك هو مكان كنزك. المكان اللي أنت بتكنز فيه ده اللي قلبك بيتبعه، ده اللي قلبك مشغول بيه، ده اللي قلبك مهتم بيه. الرب قال انا عايزكم تكنزوا، مش عايزكم تكنزوا، عايزكم تكنزوا بس في المكان الصح. ما تكنزوش على الارض، لان لو كنزت على الارض في سوس وصدأ وفي سارقون ويسرقون.

لكن عايزك تكنس في المكان الصح، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ويسرقون. ورب قال بعد كده: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. مش لا يرغب أحد أن يخدم سيدين، مش لا يفضل أنك تخدم سيدين، لكن لا يقدر. استحالة، الإمكانية مستحيلة، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. ويقول السيد مين؟ السيدين أعظم سيدين، اللي هم بيتقارنوا ويعني بيتنافسوا على نفس المرتبة، هو الله والمال. المال أكتر موضوع اتكلم فيه الرب يسوع في حياته على الأرض، أكتر من أي موضوع تاني اتكلم فيه الرب يسوع، اتكلم عن المال. قال كده: دخول جمل من ثقب إبرة أيسر أن يدخل ذوي الأموال لملكوت السماوات. هل المال خطية؟ بالعكس، المال عمره ما كان خطية، لكن المال بركة من عند الرب. نشوف في العهد القديم كل رجال الله العظام الأتقياء القديسين الجبابرة كانوا أغنياء. إبراهيم كان غني، إسحاق كان غني، يعقوب كان غني، داود وسليمان كانوا أغنياء، أيوب كان غني. كل رجالات الله كانوا أغنياء، لكن ما كانش المال بيمتلكهم، لكن هم كانوا بيمتلكوا المال. مش المال هو الخطية، لكن الكتاب يقول: محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ليه محبة المال؟ كلمة محبة حتى هنا لما قريتها معاكم، الكتاب يقول إيه؟ إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر. المال هنا مش مادة، المال هنا شخص، المال هنا روح، المال هنا حاجة بتتحب. أنا ما أقدرش أحب الترابيزة، ما أقدرش أحب الآيباد، أقدر أحب شخص. علشان كده الرب قال إن المال ده روح، روح في العالم بيسود على العالم. علشان كده كل من ولد من الله لا يحب العالم، يعني الاثنين سيلف اكسكلوزيف، يعني ما اقدرش اخد الاثنين مع بعض، يا اما ده يا اما ده، في بدليه، يعني هو مكان واحد، لازم واحد فيهم بس اللي يشغل هذا المكان. مين اللي بيشغل قلبي؟ مين اللي بيشغل تفكيري؟ مين اللي بيشغل وقتي؟ مين اللي بيشغل طاقتي؟ مين اللي بيشغل اهتمامي؟ يا اما الله يا اما المال. عشان كده المال ده روح. فاكرين في حزقيال لما الرب اتكلم عن سقوط الشيطان وقال افسدت بتجارتك العظيمه؟ الكتاب يقول انه الابليس بيستخدم التجاره والمال في فرض نفوذه على العالم. علشان كده في اشعيا حزقيال 28 يقول كده: أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم، بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما، فأخطأت فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المضلل من بين حجارة النار. قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك. شوف الحتة بتاعت كثرة تجارتك. التجارة والمال أعظم حاجة وأقصى حاجة بتحرك كل الحكومات، كل الأنظمة الدولية، كل الأنظمة الغذائية التجارية الصناعية، فعلى كل مستويات العالم هو إيه؟ المال. في أمريكا بيقولوا هنا الجرين الدولار عشان لونه أخضر، ده أقوى محرك لكل حاجة بتحصل في أمريكا. ليه؟ كله عايز الفلوس، كله عايز المال. شركات الأدوية عايزة تعمل أدوية جديدة وتبقى أغلى عشان تحصل المال. الأكل عايزين يقدموا أكل رخيص حتى لو كان فيه مواد سامة، حتى لو كان فيه مواد حافظة، حتى لو كان فيه مواد بتضر جسم الإنسان، لكن إيه؟ عايزين المال. البضاعة، العربيات اللي كانت زمان بتستحمل

0: تستحمل 10 سنين، دلوقتي بتستحمل سنتين ثلاثة. ليه؟ عايزين استهلاك دايما. ناس عايزة مال مال فلوس، كل حاجة في حياتنا بتتركز وبتتحرك حوالين المال، لأن المال سيد قاسي. وللأسف الناس مع أنها عارفة أن المال ده أصل لكل الشرور، لغاية دلوقتي لسه بتعبد المال. حتى في سفر الرؤيا يتكلم أن في برضو التجارة وبابل الزانية العظيمة، كل الناس التجار بتوع العالم بيتبعوها. ليه؟ لأن المال سيد قاسي، لأن المال روح، مش مجرد مادة أنا بستعملها وأستغنى عنها وقت ما أحب، لكن روح بيتسلط على الناس، روح الناس بتدمنه. بيبقى اللي عايز، اللي معاه قرش عايز يكبره وعايز تمالتبلاي ويضعفه أكتر وأكتر، وما عمر ما بيشبع. الحاجتين ما بيشبعوش، الهوية والمال. هات هات هات، كل حاجة عايزين أكتر. اللي عنده بيت عايز يبقى اتنين، اللي عنده عربية عايز يبقى اتنين، اللي عنده فلوس عايز يكبرها ويزود حسابه في البنك. مش عشان المال خطية، بالعكس المال بركة جدا في حياتنا. بس عارف، المال أو أنا ما كانش ليا السلطان عليه هيتسلط عليا. كنت بشارك مع حد قريب وبقول له، هو فكرك ربنا عايز أولاده فقراء؟ بالعكس، ربنا عايز يغني أولاده. الكتاب يقول كده، من أجلكم افتقر وهو الغني لكي تستغنوا أنتم بفقره. الرب عايز يغنينا. الكتاب يقول كده، عندي الكرامة والغنى، قنية فاخرة وحظ. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. رب عايز يغني أولاده، رب عايز يعيشنا في رخاء، عايز يعيشنا في نعمة، عايز يعيشنا في مجد، عايز يعيشنا في اكتفاء، عايز يعيشنا في خير، في فيض من الخير، مش بس على قد احتياجنا. الرب يسوع لما عمل المعجزة عشان يشبع 5000 بخمس خبزات وسمكتين، ما عملش المعجزة على قد يا دوبك 5000 دول بس، حتى مع النساء والأطفال، لكن بالعكس الرب عمل معجزة بوفرة بغنى. فضل عنهم من الكسر، لما الرب قال لهم ارفعوا الكسر 12 أفة. إلهنا إله غني، إلهنا إله كريم، عايز يفيض علينا ببركات حتى لا توسع. بيقول كده، من منكم يسأله ابنه بيضة يعطيه حجر، أو خبز يعطيه حجر، أو بيضة يعطيه عقرب، أو سمكة يعطيه حية. إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعمل إيه؟ يهب خيرات للذين يسألونه. رب عايز يملأ حياتنا بالخير. الكتاب يقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. الرب عايز يملانا بالغنى والخير والنعمة والفيض. يعني بنقرا كده في الكتاب المقدس ان ابراهيم ولا ايوب ولا اسحاق ولا يعقوب يعدد كان عنده كام فدان بقر، كام قد ايه حمير، قد ايه غنم، قد ايه جواري، قد ايه عبيد، قد ايه ممتلكات، قد ايه اراضي. كانوا عايشين في غنى. حتى ايوب لما الرب رد سبيه ضاعف كل حاجه، اللي كان عنده قراط ولا فدان ولا 1000 حمار بقى 2000، اللي عنده كان بقر بقى أكتر وضاعف. الرب يفتح، مكتوب كده، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب عايز يغني حياتنا، لكن إيه المفتاح؟ إيه السر؟ ليه شعب الرب عايش في فقر وعايش في عوز وعايش في احتياج؟ خليكم معايا، ناخد فاصل قصير ونرجع نكمل. أين قلبك؟
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Steel Beach, California 90740.

لما الرب إلهنا غني وكريم وعايز يدينا خيرات كثيرة، ليه إحنا مش متمتعين بالوضع ده عمليا في حياتنا؟ عارفين ليه؟ لأن إحنا ما عندناش أمانة في قلوبنا. الكتاب يقول كده: الأمين في القليل يقيم أيضا على الكثير. رب يسوع قال كده: إن لم تكونوا أمناء فيما للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ وإن كنتم لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ عارفين المال هو الامتحان. لما ربنا بيحط في إيديك فلوس أيًا كان قيمتها، قرش، سنت، مليم، دولار، ما بقاش فيه مليم دلوقتي، بس يعني أي كمية سواء صغيرة قوي أو كبيرة قوي، تصرفك فيها ازاي؟ ده اللي الرب عايز يشوفه فينا. عارف انت لو بتحب الرب وبتخدمه بمالك، ساعتها الرب يفتح قوى السماء ويفيض عليك بركة حتى لا توسع. الكتاب قال كده: هاتوا العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا يقول الرب، إن كنت لأفتح لكم قوى السماء وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. بس عارف احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخد الفلوس من ربنا ونقول له: يا رب دي الفلوس على قد الاحتياج، ده يا دوبك على قد المصاريف، يا دوبك على قد العيال، وببخل على ربنا بنصيبه في فلوسه، في فلوسه هو، لان هو اللي بيدينا القوه لاصطناع الثروه، هو اللي بيدينا الصحه العقليه، الذهن، الامكانيه، سواء انت شغلك بيعتمد على شهادات علمية أو على بنية جسدية، عامل مثلا في الطوب ولا بتشيل شنط في المحطة ولا أي شغلانة أنت بتشتغلها، سواء قدرة ذهنية عقلية أو قدرة إبداعية، لو أنت كنت فنان أو رسام أو موسيقار، أي حاجة فيك إمكانية طبيعية ربنا اداها لك. هل بتكرم ربنا بحياتك بالمواهب اللي أعطاها لك، بالإمكانية العقلية، الإمكانية البدنية، الإمكانية النفسية والإبداعية اللي هو حطها فيك؟ ولا بتيجي تقول له: بص يا رب بحبك بحبك بس كلام، لكن ساعة الجد ساعة الفلوس ببخل على ربنا. ليه؟ لأن الفلوس هي عبارة عن تساوي حياتي. أنا ذاكرت وتعبت وشقيت وسهرت وباخد نبطشيات وبشتغل ونومي بيقل وبروح وبسافر وبعمل، وكل ده بيترجم في ايه؟ فلوس. لو انا دبحت الفلوس دي عند رجلين ربنا، بقى مين السيد بتاعي؟ ربنا مش المال. لكن لو انا احتقرت ربنا، اسفة ان اقول اللفظ ده بس ده الكتاب اللي بيقوله، بيقول كده: يلازم الواحد ويحتقر الآخر. يعني أنا كل همي أروح الشغل، ألازم دايما ملازمة الحاجات اللي بتجيب لي فلوس، الاكتيفيتيز والنشاطات، الشغل أهم حاجة، لكن خدمة ربنا تيجي في الآخر، لكن العشور لما يتبقى، التقديمات لما يفضل عني. وعايز أقول لك، لو أنت خليت نصيب ربنا آخر حاجة، عمرك عمرك ما هيبقى عندك فيض، ولا عمرك هيبقى عندك غنى. عشان الكتاب قال كده: قال اعطوا تعطوا. لو انت عايز ربنا يعطيك، لازم الاول انت تعطي. اعطوا تعطوا كيلا جيدا مهزوزا ملبدا فائضا يعطونا في احضانكم. مش ربنا هيبعتها دايركت، هيخلي ناس يفتح لك شغل، ناس تجيب لك هدايا، يسدد لك احتياج بطريقة طبيعية، بطريقة معجزية، لكن ربنا هيفتح قوى السماء ويفيد عليك بركة لما يشوف قلبك فين. يا جماعة، الموضوع مش جيب، مش فلوس وقيمة بنديها من جيبنا، لكن موضوع قلب. قلبي ده بيحب مين؟ قلبي ده ملازم لمين؟ قلبي ده تابع لمين؟ قلبي ده يعني بيحب مين؟ لأن الله والمال ده زي شخص. المال زي ما اتكلمنا في جزء أول من الحلقة،

ده روح إبليس. المال هو سطوة العالم على العالم كله، تجارة إبليس. الإبليس استعبد الناس بالمال، علشان كده محبة المال، محبة إبليس، محبة النظام العالمي، محبة العالم كل في العالم إيه؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم. لكن لما ربنا يستأمننا على ثرواته، على إمكانياته، على فلوسه، عارف أنت لو عندك ابن قاصر عنده 5 سنين كده أو كده، ابنك هياخد الفلوس بعد عمر طويل. يعني أي حد، ما حدش هيعمر في الدنيا إلى الأبد، كلنا هنموت، كل واحد عنده قرش صغير أو كبير هيتورث، سواء لأولادك، لبناتك، لولاد عمك، لأي حد. ابنك ده أنت بتحبه جدا وعندك 1000 دولار في البنك، لو ابنك 5 سنين، 10 سنين، 15 سنة، هتروح تديله ال1000 دولار وتقوله عشان أنا بحبك خد ال1000 دولار؟ ده حماقة، ده غباء، لأن الولد وهو صغير مش هيعرف يعمل بالفلوس، ولا هيعرف يستثمرها، ولا هيعرف يقدر قيمتها، ولا هيعرف يكبرها. هيروح يبددها، يشتري بيها بونبوني، شوكولاتة، لعبة جديدة، الحاجة اللي على قد مفهومه، على قد الولد ده ما بيستوعب وبيفهم. هتبقى الفلوس مجال لصرفه. بس عارف، لما الابن ده يبقى ناضج ويبقى كبير وياخد شهادة ويبقى مسؤول عن البيزنس بتاع أبوه، مسؤول عن الشركة أو المصنع أو العيادة أو الصيدلية أو أي محل، أي حاجة، لو عندك أنت حاجة بتجيب لك مورد وعايز تشارك أولادك بيهم، لازم الولد يتعلم، ياخد شهادة، يبقى عنده مؤهل، يبقى يقدر حتى لو حاجة مش عملية بس يبقى إيده في الصنعة، يبقى عارف بيعمل إيه، تقوم تملكه على الحاجة، يبقى شريك معاك. ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا. ربنا بيدينا شوية ويشوف هنعمل ايه. هل احنا المال ده هيستعبدنا؟ المال هيمتلكنا؟ المال هيتسلط علينا؟ ولا احنا هنذبح المال ده عند رجلين الرب؟ فاكرين النساء في حياة الرب يسوع؟ كان واحد بيقول لي قبل الحلقة، بيقول لي النساء دول ذبحنا المال عند رجلين الرب. لما الرب يبقى هو السيد، يبقى هو رب الحياة الحقيقي، يبقى هو سيد القلب، يبقى قلبي موجود مع قلبه. الكتاب يقول كده، كيف يسير اثنان إن لم يتوعدا؟ إزاي أنا أقول رب أنا همشي معاك بس هو في سكة وأنا في سكة، مواعيده مختلفة عن مواعيدي، أولوياته مختلفة عن أولوياتي، حياتي ملهاش أي علاقة بحياته وبأفكاره وبخطته وبأحلامه فيا، وأنا أقول له رب أنا أتبعك. أتبعك إزاي؟ أمشي مع واحد إزاي إذا ما كنتش رجلي على رجله؟ النهاردة الرب جاي يشوف في أولاده ناس أمنة يأتى منهم. فاكرين المثل اللي العبد اللي الكتاب يقول كده، متى جاء سيد ذلك العبد يقيم على جميع أمواله؟ الرب عايز يقيم ناس على أموال، على ثروات، على إمكانيات، على موارد حقيقية. الرب عايز يغني شعبه. لكن طول ما احنا عايشين في طمع، وعايشين في أنانية، وعايشين في حب الامتلاك، وعايشين في حب المال، ربنا عمره ما هيقدر يستثمر ثرواته معانا، لأن احنا مستعبدين، لأن احنا قصر، لأن احنا محدودين في تفكيرنا. كل اللي بيشغلنا هو أنفسنا واحتياجاتنا وأولوياتنا وذواتنا. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحب المال، بنشتهي المال، بنحب العالم، بنحب الأشياء التي في العالم. وربنا ده آخر الليستة، لما يبقى يفضل معايا حاجة أبقى أديها لخدمة ربنا. فاكرين داود لما قال إزاي أنا أسكن في بيت فخم جدا وبيت إلهي خراب؟ رب قال لهم كده، انتوا عاملين لنفسكم مساكن وبيوت مغشاة وبيتي خراب، هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني. عيب على شعب الرب تبقى بيوتنا أشيك وأفخم من بيت الرب. داود قال كده، أنا عملت نفسي أبني بيت

الإلهي، إلهي ده اللي أنا بحبه، إلهي ده اللي ملك قلبي. داود يقول واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. شهوة قلب داود إيه؟ أن يسكن في بيت الرب. بس بيت الرب ملوش قيمة كده، يعني الفضلات البواقي، الناس بيحتقروا الذبيحة. لأن فاكرين أيام داود لما أقام لويين ومغنين وعازفين، فين كان الموضوع ده؟ غير لما داود كان بيحب الرب وكان عايز يعمل الرب مكان سكناه، مكان تسبيح. النهاردة الرب بيقول لنا كده، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. الناس لما تبص على حياتك، عارف عايز تعرف انت بتحب المال ولا لأ؟ بص على دفتر شيكاتك، بص على المصاريف الشهرية، بص على الستيتمنت بتاعة البنك. فلوسك بتروح فين؟ بتصرف فلوسك في ايه؟ بتصرف فلوسك في الفسح والملذات واللبس والقلع والإمكانيات، وبتيجي عند عامل الرب وبتبخل؟ ولا ده زي ده على الأقل؟ لو أنت دخلك بالميات بتدي ربنا بالميات، لو دخلك بالألاف تدي ربنا بالألاف، لو دخلك بالملايين تدي ربنا بالملايين. لكن عيب قوي يبقى دخلنا بالألاف وندي ربنا بالميات، عيب قوي يبقى دخلنا بالميات وندي ربنا بالعشرات. ربنا مش بياخد بقشيش، ربنا عايز يمتلك القلب ويمتلك الحياة. علشان كده رب النهاردة بيقول لك فين قلبك؟ لأنه حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك أيضا. كنزك الحقيقي هو المكان اللي فيه قلبك. ولو كان قلبك مرتبط بمحبة المال، ولو كان قلبك مقصور ومسبي ومدمن لمحبة المال، فالله مش ممكن يكون السيد على قلبك. لو أنا النهاردة بكلمك وانت عارف ان في قلبك محبة مال، في منتهى الأمانة بقولك انت بتحتقر الله. لأن رب قال كده، قال يحب الواحد ويبغض الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك أيضا. بصلي النهاردة أن ربنا يشيل من قلبنا كل محبة للمال، ونيجي النهاردة ونقول رب نذبحه قدامك، زي ست كده اللي قصرت قارورة الطيب عند رجلين يسوع ب300 دينار، بس عارف ما فضتهاش، كبتها وقفلتها، لكن كسرتها بالكامل عند رجلين الرب. أنا بصلي إن احنا نحب الرب من كل قلبنا، من كل نفسنا، من كل أموالنا، من كل إمكانياتنا، من كل قدرتنا، من كل حياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج لآلاء تمينة.

0: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. أهلا بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. في فرق كبير بين عين بتشوف وقلب بيفهم. في ناس شايفة كل حاجة لكن جواهم ضلمة، وناس تانية يمكن ما تشوفش بعينها لكن شايفة أكتر من ناس كتير. الحكاية مش حكاية نظر ولا فقدان بصر، الحكاية حكاية نور دخل مكان كان كله عتمة. نور يغير القلب ويكسر التذمر ويخلي الإنسان يشوف بطريقة تانية مختلفة. إيه اللي يخلي إنسان يتحول من شكوى لسلام؟ تعالوا نسمع مع بعض شهادة المرنم مينا فرج. أهلا بك يا مينا.
1: أهلا بك يا أخت عزة، سعيد جدا أكون معاكي وأكون في البرنامج. وعايز أقولك يعني أنا أصغر جدا من إن أكون معاكي، وأصغر من ناس كتير كانوا معاكي، وده مش اتضاع، لكن حقيقة ده شرف لي أن أكون معاكي. وأؤمن إن الرب يدينا وقت طيب ووقت قوي نوصل، والرب يتلامس مع كل قلب بيسمعنا في اسم يسوع.
0: امين. ربنا يباركك يا اخي مينا ويستخدمك.
1: شكرا.
0: تبدا حلقتنا بالصلاه، ممكن تصلي مع الناس. اتفضل.
1: امين يا رب يسوع، جايين نعليك يا رب، وجايين ندي لك المجد والاكرام لانك صالح ولانك عظيم يا رب. نعلن انك الملك على وقتنا، نعلن انك القائد والسيد، نعلن انك حاضر وسطينا، ونعلن يا رب انك تقدر توصل لكل حد بيسمعنا وبيتابعنا وبيشاهدنا. انا اؤمن يا رب انك توصل بكلام خاص لكل اللي بيسمعونا، ومصدقين يا رب ان انت حاضر وسطينا، ومصدقين انك جاي تتكلم لينا واللي بيسمعونا كمان. مصدقين يا رب بنملكك على الوقت بالكامل والحلقة بالكامل في اسم المسيح، وليك كل الاكرام وكل المجد.
0: أمين. أمين.
1: أمين.
0: قبل ما نبدأ يا مينا، بنعرف كلنا عارفين مينا المرنم، لكن اسمح لنا النهاردة نعرف مينا الشخص اللي هو الإنسان. فممكن تكلمنا عن مينا الإنسان؟
1: أنا مينا فرج. أنا أصلا من أسيوط. أنا اتولدت كفيف، واتولدت في أسرة مسيحية. أنا رقم واحد في إخواتي، معايا ثلاث إخوات تانيين. ودخلت مدرسة، وبعد المدرسة دخلت الجامعة، وأنا خريج ليسانس آداب قسم فلسفة جامعة أسيوط. وأنا مرنم بتحرك يعني لكل البيبان اللي بيفتحها الرب حسب مشيئته وخطته. يعني
0: ليسانس آداب قسم فلسفة
1: جامعة أسيوط.
0: ايه ده؟ ابهرتني بصراحة.
1: ده هو الرب.
0: مينا احكي لنا كده في بداية وانت لسه طفل صغير وفقدت البصر، وازاي كانت حياتك من اول ما اتولدت؟
1: انا اكتشفوا اني كفيف، كان ماما في يوم من الايام في الكنيسة، وعندي خالتي ابن خالتي جه معايا في نفس التوقيت، غالبا كان في نفس الاسبوع تقريبا، فكانوا في الكنيسه كانوا حاضرين. فماما قالت لها ممكن تجيبي اشيل ابنك شويه وانت تشيلي ابني شويه. المهم يعني انا خالتي شالتني، وماما شالت ابن خالتي، والدنيا مشيت. لكن ماما لما كان يعني خالتي لما كانت شايلاني كان معاها مفاتيح بتلعب بيها ابنها. فطبعا يعني انا كانت يعني المعتاد لما كانت بتشاور لابنها بالمفاتيح كان ابنه بيعمل كده، اللي هو بيمشي ناحيه المفاتيح بايده. فلما عملت ده معايا انا ما حصلش ده، انا ما ابتديتش امشي ايدي ناحيه المفاتيح. فمن هنا ابتدوا يكتشفوا الموضوع، ولما ابتدوا يكتشفوا الموضوع خدوني بقى، وابتدوا يلفوا على دكاتره كتير

0: كان التقرير الطبي بيقول ان انا عندي ضمور في العصب البصري. فطبعا الموضوع ده كان صعب جدا على اهلي، وخدوا الموقف يعني كان صعب جدا بالنسبة لهم. لكن انا من يوم وانا شقي يعني اللي هو احب اتحرك واروح واطلع وادخل، ما احبش اكون يعني، لا انا احب الحركة حتى من وانا طفل يعني. ف يعني وانا صغير ياما كتير كنا بنلعب، وكنا افتكر دايما بحكي في اختباري وبقول كده انه زمان وانا صغير كنت بلعب لعبة استغماية. فانا مش ناسي الموقف ده، لكن وانا بلعب لعبة استغماية اكتشفت بعد ساعة لعب، اكتشفت ان انا اكتر واحد بغمي. صعب عليا جدا مع اني طفل،
1: يا حبيبي
0: وكنت مش يعني ما كنتش مدرك حتة ان انا مش شايف، لا كنت اصغر من كده. لكن عدى الوقت وسألت ماما، قلت لها هو انا ليه اكتر واحد بغمي في اللعبة؟ ماما ما ردتش عليا في وقتها، بس ماما خدتني في حضنها وقعدت تطبطب عليا في الوقت ده. بس بعد ما كبرت انا ادركت ان الموضوع مش سهل، الموضوع صعب، صعب جدا. فللأمانة أنا مريت بطفولة كانت قاسية جدا يعني. طبعا أنا مولود في قرية اسمها جرف سرحان تابع مركز ديروت في أسيوط. فطبعا حتى الأصحاب الأطفال ما كانوش بيراعوا إن اللي بيتعامل معاهم هو شخص كفيف. فده كان بيسبب ليا وأنا صغير ضغط نفسي رهيب. حتى وأنا صغير دخلت مدرسة كانت مدرسة النور والأمل للمكفوفين في أسيوط. دخلت مدرسة وأنا عندي 6 سنين، فأنا كنت طفل. طفل يروح المدرسة وهو عنده 6 سنين. المدرسة دي كانت مدرسة داخلية، يعني كنا بنروح يوم السبت ونرجع من المدرسة يوم الخميس. فطبعا أول يوم وداني بابا، أنا منساش اليوم ده أبدا، كان صعب جدا عليا. وداني وسابني ومشي، فكان الموقف صعب جدا. قصة ان طفل يعتبر 6 سنين يعيش بعيد عن اهله 6 ايام في الاسبوع، ده صعب جدا. فللامانة طفولتي يعني المدرسة اللي انا كنت فيها دي عشت فيها اللي بيعيشوه في الجيش وهم كبار، بس انا عشت وانا عندي 6 سنين.
1: يا حبيبي عارف يا مينا، مشاعر برضو اكيد على ماما كانت صعبة قوي انها تسيبك وانت عندك 6 سنين عشان تتعلم.
0: الموقف ده كان على ماما وبابا صعب جدا. اول يوم وداني بابا المدرسة كان يوم انا عمري ما انساه، يعني من وانا عندي 6 سنين انا ما انساش اليوم ده. جه في الفسحة فضل قاعد معايا لحد وقت الفسحة. وقت الفسحة قال لي انا اطلع بره اشرب حاجة واجي لك. قلت له ماشي. طلع بره وجه، فضل قاعد لحد وقت الغدا. بعد الغدا طلع بره وانا فضلت مستني، يا رب طب يجي، يا رب يجي. وانا كل املي، انا ما فيش، انا ما اعرفش حد هناك، مكان انا ما اعرفش حد فيه اصلا. والشخص الكفيف لازم يجد يعني
1: امين طبعا،
0: لازم يجد امان، ولازم يجد حد يكون بيثق فيه. فطبعا انا الحد اللي كان بالنسبه لي هو بابا في الوقت ده يعني. فمش بعد ما مشي انا ابتديت اعيط وابكي بكى مش طبيعي. اللي عرفته بعدين يعني انه بابا لما روح كان بيبكي هو وماما في البيت، لان الموقف كان صعب عليهم جدا. لكن ده كان تشكيل من الرب ليا وانا صغير علشان يعمل مني مينا.
1: كملت هناك في البيت؟
0: كملت في المدرسة دي، كنت بروح كل اسبوع يوم السبت وكنت برجع يوم الخميس. الكلام ده قعدت 12 سنة، 6 ابتدائي
1: إعدادي؟
0: و3 اعدادي و3 ثانوي، وبعد كده الجامعة كانت بره المدرسة، يعني كانت في جامعة أسيوط.
1: يعني أنت كنت بتزور ماما وبابا بس الويك، يعني الأجي
0: الويك إند
1: الأيام
0: بس والويك إند بس والأجازة اللي هي المعروفة، أجازة نص السنة وأجازة
1: الأعياد.
0: السنة الكاملة والأعياد. لكن توقيت الدراسة كنت دايما بكون في المدرسة.
1: كنت بتقعد مع نفسك كده يمينة، حاسس بإيه وأنت في المدرسة؟
0: أوقات كتير كان في مكان كده، أنا وأنا صغير كنت أروح مكان كده، في مكان في المدرسة

0: ده في شمس، كنت اقعد في الشمس دي واقول انا هقعد في الشمس علشان انا عندي فكره ان اللي بيقعد في الشمس بيتعب بامانه فعليا. فكنت بقعد في الشمس وقت طويل، وقت طويل جدا علشان اتعب وعلشان ماما تيجي تاخدني. فعليا انا كنت بعمل كده، وكان الموقف ده يعني اللي هو ايه، انا بعمل ده وانا قصده فعلا. فما كنتش بتعب احيانا، ولما كنت متعب كانت ماما تيجي تاخدني وتكشف لي، وكانوا يسألوها. افتكر مرة تعبت فعلا وماما جت خدتني وراحت كشفت لي، وطبعا رجعنا طلعنا للمدير في المكتب. فاول ما دخلنا له ماما قالت لي، المدير بيسأل ماما بيقول لها هو ايه الاخبار، قال لها، قالت له كتب له على شوية علاج وهيبقى كويس. طبعا كل المحاولات بقى اللي انا عملتها فشلت يعني. بس لكن هو كان وقت صعب، لكن الرب سمح بالوقت الصعب ده علشان يشكل ويعمل فيا مينا يعني.
1: طب ما عشت ربنا ازاي وانت في المدرسة دي؟
0: المدرسة دي انا معرفتش رب فيها. لكن انا كمينا عرفت الرب وانا في تالتة اعدادي. انا كنت بعزف في كنيستنا من اولى اعدادي.
1: هو كان مين بيكلمك اصلا عن ربنا؟ انت كنت في مدرسة وكلها ما بتروحش غير في الاجازات بس، في الاجازات.
0: احنا كنا بنروح في الاجازات، والمدرسة اللي انا كنت فيها كنا 5% بس كريستيان، يعني 5% بس،
1: مسيحيين.
0: والباقي كله ان كريستيان. فطبعا ما فيش حد بيكلمني عن الرب خالص في التوقيت ده، ما كنتش بسمع صوت الرب غير في الكنيسة بس لما كنت بروح. انا بعزف من وانا يعني من وانا في ثالثه ابتدائي بعزف. وانا في اولى اعدادي وثانيه اعدادي كنت بعزف في الكنيسه، وانا في ثالثه اعدادي انا كنت يعني كنت بفكر ان انا بقدم خدمه كبيره للرب ان انا بعزف، في حين ان انا ما كنتش اختبرت نعمه الرب في الوقت ده. في يوم من الايام كنت بعزف، وقف الخادم يوعظ وقال يمكن انت بتدخل الكنيسة وبتطلع وبتشارك وبتعزف، وقال كده فعلا. اول ما قال كده انا قلت ايه يا عم، هو انت سبت كل الدنيا وبتتكلم عليا انا؟ قلت اكيد الكلام مش ليا يعني. بعد ما قلت كده لقيت الخادم اللي واقف على المنبر بيقول يا اللي بتقول الكلام مش ليك، الرب بيقولك الكلام ليك انت.
1: الله.
0: قلت يا رب طب هو في ايه؟ في نهاية الاجتماع الخادم كان بيقول اللي عايز يتوب ويسلم حياته يقف ويرفع ايده وانا هاجي اصلي معاه. للأمانة الثلاث مرات اللي هو قال فيهم انا ما قمتش ولا رفعت ايدي وعزفت الترنيمة الأخيرة. بس روحت بعد الاجتماع، وبعد ما روحت طلعت الأوضة بتاعتي وابتديت أسجد في الأوضة، وابتدى الروح يحاصرني، وكلام الخادم كان بيتراجع عليا بالحرف وبالكلمة، وكأن الخادم كان معايا في الأوضة. والرب كلمني، وفي الوقت ده أنا سجدت في الأوضة بتاعتي 4 ساعات وأنا بتوب وبسلم حياتي للرب يسوع.
1: هللويا هللويا، المجد لك يا رب.
0: فهو الرب يعني
1: 4 ساعات بتسلم حياتك للرب وتصلي وتبكي.
0: دي كانت أول مرة أصلي فيها بقلب، يعني بقلب واضح وبروح واضحة.
1: 4 ساعات كنت بتقول ايه يمين؟
0: أنا كنت ببكي أغلبية الوقت وأقول للرب هو أنت يعني هو أنت فاكرني؟ لأنه أنا قبل اليوم ده أنا كنت بلوم الرب، كان طول الوقت لسان حالي إنه مش موجود، وكنت مؤمن بفكرة إنه أخطأ الرب في خلق. فلما الرب أخطأ في خلقي فإذا لو الله بيغلط يبقى زيه زي الإنسان، فإذا ما فيش الله. وكنت فترة طويلة مؤمن بالفكرة دي لحد ما اليوم ده فعليا لما لقيت الخادم بيتكلم وبيتكلم كلام كان الكلام بيخبط فيا أنا كمينة، أدركت إن الله موجود، وأدركت إنه مش بس موجود لكن موجود وحاسس بيا وبيتألم لألمي. وموجود كمان مش بس يتقال.

لكن موجود كمان عايز يفتقدني، وافتقدني وشكل مني وشكل فيا وعمل مني خادم. وبقيت في يوم اللي انا النهارده يعني انا مينا اللي زمان كنت بقول لربنا كده انت فينك، انا دلوقتي بشاور عليه اهو قدام كل العالم وقدام كل الناس اللي بيسمعوني، وبعلن ان الرب

0: الشخص المناسب اللي بيعمل المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة.
1: آمين آمين. هو الرب صالح فعلا. الأربع ساعات اللي أنت كنت قاعد تصلي فيهم وتصرخ للرب، الرب كان بيرد عليك؟
0: أنا في الوقت ده شعرت بحضن الرب فعليا فعليا. أنا قبل الوقت ده أنا ما كنتش بعرف أنام، لكن في الوقت اللي كنت بصلي فيه ده في نهايته أنا شعرت بحضن الرب بجد ورميت نفسي في حضنه. بعديها نمت نوم مش طبيعي يعني، بعد كده بجد بعد الموقف ده أنا نمت وابتديت أنام وأنا مرتاح، وابتديت شاعر يعني كنت شاعر بفرح مش طبيعي، كنت طول الوقت فرحان فرح مش عادي فعلا. ف نفسي خاطب كل حد بيسمعني،
1: اتفضل.
0: عايز تفرح بجد تعال للمسيح، عايز تختبر الراحة بجد في المسيح، عايز تختبر السلام والأمان بجد مش هتلاقيه بعيد عن المسيح. عايز أقول لك عزيزي المشاهد راحتك عنده بس. أعرف ناس كتير حاولوا يبحثوا عن الثراء والغنى ووصلوا له، لكن إلى الآن لم يكتفوا لأنهم لسه ما يعرفوش المسيح. فعايز تفرح بجد، عايز تشعر بالاكتفاء بجد، تعال للمسيح.
1: آمين. في الفترة اللي هي من تالتة إعدادي لما صليت وسلمت حياتك للرب لغاية ما خلصت آداب فلسفة، كان في سكوت كده أو كان في بعد عن الرب؟
0: يعني هو أنا بعد ما اتغيرت في تالتة إعدادي رحت المدرسة، أصحابي ابتدوا يشوفوا التغيير، يعني أنا اللي كنت معاهم السنة اللي فاتت غير اللي كنت معاهم السنة دي خالص، حتى أسلوبي في الكلام حتى طريقة تعاملي معاهم اتغيرت تماما يعني. ومن الوقت ده ابتديت أشهد عن المسيح حتى في المدرسة اللي أنا كنت فيها. وفي الوقت ده فعليا كان بيجي وقت كان العدو يجي يحاربني ويقول لي فين الرب، بس انا كنت بقول له الرب موجود. ومن اولى السنه وانا ابتديت ارنم، يعني كنت برنم في كنيستنا، فمن وقت للتاني كان بيجي خادم في الكنيسه بتاعتنا وكان ياخدني عادي، يعني كان يجي يرنم ويشوفني وانا برنم فيقول لي تعال ما تيجي تروح معايا الخدمة الفلانية. قلت له ماشي أروح معاك، وابتديت أتحرك للبلاد اللي حوالين بلدنا يعني. بس الغريبة بقى إنه في يوم من الأيام صليت رحت للرب كده وصليت قدامه وقلت له يا رب يعني هو أنت مش هتفتح لي عينيا؟ رد عليا رب في الوقت ده وقال لي يا مينا أنت هتلف في العالم.
1: هللويا.
0: قلت له يا رب هو أصعب حاجة عن الشخص الكفيف إنه يتحرك. بس الغريبة بقى اللي عمله معايا الرب عمله أكتر من ناس بتشوف، خلانا أتحرك أكتر من ناس كتير بتشوف. فعليا أنا في الوقت ده ابتديت أدرك كده، قلت للرب تعملها إزاي يا رب؟ راح الرب في يوم وأنا بصلي وراني رؤية، شفت طفل والطفل ده إيده كانت متشعبطة في إيد باباه، فلما كان الأب يمشي الابن يمشي ورا باباه. بس الأغرب بقى إن لما كان الابن يخاف كان الأب يوطي كده ويشيل الابن وياخده في حضنه.
1: الله.
0: فأنا سألت الرب وقلت له هو مين الابن يا رب؟ قال لي أنت يا مينا. قلت له طب ومين الأب؟ قال لي أنا يا مينا. قلت له يعني يا رب انت عايز تعمل ايه؟ قال لي يا مينا اللي هيحركك في الخدمة مش شطارتك ولا اعتمادك على نفسك. قلت له ما ليه يا رب؟ قال لي اللي هيحركك في الخدمة انا، وايدي هحطها في ايدك، وقبل ما تمشي هكون انا بمشي قدامك خطوة بخطوة.
1: هللويا هللويا.
0: وبصراحة يعني ما خبيش عليكي، زمان من بعد الموقف ده فعليا حياتي اتقسمت من اني كنت بلوم ربنا وبقول له فين فينك انت، الى ان اشكره واشاور عليه كده واقول له اشكرك لانه فعليا انت بابا. انا بتحرك.

0: كل خطوه ومطمن ان هو الاب اللي ماسك ايده وماشي قدامي خطوه بخطوه.
1: عارف يا مينا، المفروض ان انا اسالك بس انا حاسه الاسئله وقفت جوايا وكاني عايزه اقعد اسمعك واشوف الرب اللي عمله فيك. صدقني.
0: يعني انت اي سؤال يخطر على بالك قولي، انا بص مشفي للدرجه اللي هي ينفع تسالي اي سؤال فعليا. يعني
1: ابتديت الخدمه بتاعتك وانت في اثناء الكليه؟
0: ابتديت الخدمه وانا في ثالثه ثانوي، يعني وانا في ثالثه ثانوي افتكر رحت خدمه في كنيسه يعني جنبينا كده جنب المدرسه، كانت في اسيوط، كانت في قبل في ليله الامتحان بتاع جغرافيا، فرحت فعليا والليله دي كان اجتماع رهيب انا مش ناسيه. وتاني يوم الامتحان دخلت فعليا ذاكرت يعني بعد الاجتماع، لكن تاني يوم دخلت بأمانة بأمانة بعد ما ظهرت النتيجة اكتشفت ان اكتر مادة جبت فيها هي الجغرافيا. فكان الرب بيشكل كده تشكيل، اوقات كان بيبقى صعب، اوقات فعليا كنت بتألم، واوقات كنت بتضغط. في فترة من بعد تالتة إعدادي، أنا من أولى ابتدائي لحد تالتة إعدادي كان بابا بيرتب وسيلة مواصلات كانت بتاخدني من البيت للمدرسة. بس بعد تالتة إعدادي لقيت شباب أصحابي في المدرسة كانوا عايزين يروحوا لوحديهم، فطبعا هم مكفوفين زيي، بس كان الموضوع صعب. قلت لنفسي ما تمشي معاهم علشان تعتمد على نفسك شوية يعني. فمرة على التانية أول مرة وأنا مروح معاهم فعليا دخلت البيت، فالجماعة بيسألوني في البيت هو أنت جيت إزاي؟ قلت لهم أنا جيت يا عم. قالوا لي أنت جيت في العربية يعني؟ قلت لهم لا. قالوا لهم أمال جيت إزاي؟ قلت لهم جيت قطر مع أصحابي. ومن هنا فعليا كان الرب بيشكل. أي نعم، كان مرات وإحنا مروحين مع بعض مكفوفين كنا بنتعرض لمواقف كده غريبة، لكن في كل المواقف كان الرب بيمسك بإيدينا وبيطلعنا وبيوصلنا علشان يعلمنا إن إحنا نقدر نكمل يعني.
1: وازاي دخلت الكلية بتاعت آداب وفلسفة كده؟
0: أنا مجموعي في ثالثة ثانوي كان يدخلني أعلى، بس في التوقيت بتاع الوقت اللي أنا كنت فيه كانت الكليات المتاحة للمكفوفين هي آداب بس، والآداب كان فيها أربع أقسام: دراسات إسلامية ولغة عربية وفلسفة وتاريخ. طبعا الاتنين الأولانيين مش هينفعوا معايا، الاتنين التانيين بقى لغة، الاتنين التانيين اللي هم آداب فلسفة وآداب تاريخ ما كانش قدامي غير دول، فقلت أدخل فلسفة وخلاص، فكان الرب صالح يعني.
1: هو انت فعلا فيلسوف يعني؟
0: لا خالص خالص، بالعكس يعني، مع ان انا يعني وانا في ثانوي فعلا انا ما كنتش بحب الفلسفه اصلا، بس هي اللي كانت قدامي يعني، ما كانش في الوقت ده يعني. دلوقتي نشكر ربنا يعني في اختيارات كتير وفي اوبشنز كتير للمكفوفين، لكن في التوقيت بتاعنا ما كانش في غير الاربع كليات دول واتنين منهم مش متاحين، فكان قدامي يا تاريخ يا فلسفه.
1: حلو، خدت الأربع سنين بتاعتك ب
0: خدت الأربع سنين في الجامعة يعني كانوا حلوين، بس كل يوم يعني من وقت للتاني كنت بتحرك. في رابع جامعة ده أنا ما حضرتش ولا محاضر يعني، كان من بداية أولى جامعة وأنا بتحرك في الخدمة من وقت للتاني، فتانية كنت بتحرك أكتر وعلى التوالي، لدرجة إن في رابع جامعة أنا ما كنتش بتحرك يعني، ما كنتش بحضر في المدرسة خالص، ما كنتش بحضر في الجامعة خالص، وكنت بتحرك بطلاقة جدا جدا جدا. وبعد السنة الرابعة أنا صليت ورحت قدام الرب، ورب قال لي أنا عايزك في الخدمة. قلت له إزاي ومش إزاي، وقعدت تفاصل مع الرب، لكن كان شرف ليا إن أخدم سيدي في الحقل ده وإن أتفرغ وأتبع الرب بكل قلبي.
1: آمين. وأنت يعني أحسنت الاختيار، أنا شايفة إن أنت بركة كبيرة لكل الناس اللي

0: هما بيسمعوك وبيشوفوك.
1: صدقيني شرف لأي حد خدمة الرب. أنا دايما وأنا بحكي اختباري في أي كنيسة وفي أي مكان بقول الشرف مش إني يكون عندي بيزنس، ولا الشرف في مرتبة معينة ولا فئة معينة ولا في وظيفة معينة، لا، لكن أعظم شرف إني أكون خدام لسيدي ملك الملوك رب الأرباب،
0: هللويا.
1: وإن أحمل اسمه بين أمم مملوك كثيرين. ده أروع شرف في الدنيا.
0: احكي لي موقف كده حصل معاك وانت في الخدمة، وبسبب انك انت كفيف حسيت ان الرب كان معاك في الموقف ده وعديك.
1: ده كمية مواقف كتيرة.
0: لا انا عايزة اسمع في موقف معين كده كنت انت لسه في خدمة انا سمعته قبل ما اشوفك يعني واتكلم معاك، ان انت كنت رايح خدمة والناس خدوك كانوا هيسرقوك ازاي، فانا عايزة اسمع الحكاية دي.
1: انت مذاكرة. انا في مرة من المرات كنت في مكان من الاماكن يعني، وكنت بخدم ورنمت وخلصت ومروح، فاخدت توك توك، قلت له توديني بلدي اللي هي جرف سرحان، توديني، قال اوديك، واتفقت معاه وركبت معاه، وهم ماشيين في الطريق قالوا تعرف حد بتاع كاوتش؟ قلت لهم لا، هو انت تسالوني انا عن بتاع الكاوتش هو في ايه يا جماعه؟ فقلت لهم لا انا ما اعرفش حد بتاع كاوتش. فالمهم خدوني في حته كده على جنب وقالوا لي طب ممكن تنزل علشان نغير العجله؟ حاضر بكل سرور. نزلت ومكان هدوء رهيب يعني، فببص يميني وشمالي فبسألهم هو ده المكان ده ميه ولا أرض؟ لأن معروفة الأماكن الفاضية دي يا إما بتكون ميه يا إما بتكون أرض، فقالوا لي دي ميه. وأنا واقف في المكان ده وأفاجأ إن واحد منهم زقني وقعت في المكان اللي هو قال لي عليه ده.
0: يا حبيبي
1: وأتاريهم هم كانوا بيخططوا خطة إن هم ياخدوا التليفون، وحاولوا معايا بكل الامكانيات ان هم ياخدوا التليفون، بس للامانه انا ما سبتش التليفون من ايدي في الوقت ده يعني، وفضلت ماسك التليفون بصوره يعني كده، فكان فعلا هيموتوني فعليا يعني.
0: صرخت للرب.
1: في الوقت ده هم كانوا معايا، بس من وقت للتاني انا عرضت عليهم قلت لهم بص يا جماعه طب خلاص خدوا الفلوس وسيبوا التليفون. فعليا عملوا كده وخدوا فلوس ومش. وفي الوقت ده رنيت على بابا وقلت له تعالى معلش، وحصل معايا واحد اتنين تلاتة. أول ما حكيت بابا كان فاتح السبيكر، ماما تعبت وأختي تعبت والدنيا كانت صعبة، بس بابا جالي في الوقت ده وهو جاي،
0: عارف مكانك ازاي؟
1: هم قالوا لي وهم ماشيين، قلت لهم أنا فين؟ قالوا لي أنت في بلد اسمها نزلة عبدالله. وهم جايين فبابا سأل على نزلة عبد الله وعارف، فدخل وابتدى يمشي لحد ما الطريق خلص وما شافنيش. فأنا اكتشفت إن هما بعد ما مشوا قالوا لي على طريق غلط. فبابا قال لي طب جنبيك قطر؟ قلت له لا. فمشي لحد ديروت في الوقت ده وما لقاش قطر، فكان موقف صعب فعلا. بعد ساعة إلا ربع أنا في التوقيت اللي كان بابا فيه بيدور عليا أنا كنت واقف مش قادر أتحرك خطوة لورا ولا خطوة لقدام، كان الوقت فعليا صعب جدا، وكنت واقف بقول للرب طب هو أنا كنت بخدمك ليه تسمح لي بموقف صعب زي ده؟ أنا كنت بخدمك، أنا ما كنتش في أي طريق تاني يعني، أنا بخدمك أنت، فليه تسمح لي بموقف صعب زي كده؟ فبعد الساعة العشرة بالظبط بابا جالي، وأنا بطلع، أنا بطلع من مكان أنا مش عارف نزلته إزاي أصلا، وروحت البيت لقيت الشارع بتاعنا مليان ناس. دخلت أخدت شاور، وأنا باخد الشاور أنا فعليا عيني عمالة تبكي بكى رهيب.
0: طب هو بابا وصل ازاي للمكان اللي انت فيه؟
1: يعني الرب هو اللي أرشده صدقيني يعني، هو في التوقيت ده كان بيجرب كل الأماكن اللي حوالين البلد بتاعتنا، فجرب كل الاماكن، والمكان اللي وصل لي فيه ده كان اخر مكان.
0: وده اول ما شافك حصل ايه؟
1: نزل خدني في حضنه، وانا فعليا

0: انا كنت واقف ببكي بالدموع قبل ما هو يجي، كان الموقف فعليا صعب يعني. بس في التوقيت اللي انا كنت واقف فيه ده، انا كنت شاعر بحضور الرب حواليا
1: عدي كم ساعة منتظر بقى؟
0: فعليا. ساعة الا 10 بالظبط،
1: طب مش كتير قوي، احنا
0: بس
1: ممكن
0: كان
1: ندوم.
0: بالليل وكان في الصعيد وكان في مكان مقطوع. الساعة الـ10 دي عدت كده يعني، كانت صعبة جدا، لكن أنا كنت شاعر بحضور الرب بجد يعني في التوقيت ده. فالمهم جه بابا، وبعد ما روحت البيت أنا قلت مش هخدم تاني يعني. يكون موقف يحصل لي زي ده، دي علامة واضحة من الرب إن أنا ما بخدمش تاني. الشيطان هو اللي وضح لي الفكرة دي يعني. فقعدت أول يوم وتاني يوم، لدرجة إني كنت رايح أنا وحد صاحبي يعني خدمة تاني يوم، فقلت له لا أنا مش هخدم تاني، أنا بعتذر ومعلش. تاني يوم بأمانة دخلت قعدت قدام الرب، والرب قال يمينة أنا سمحت لك بالموقف ده لأجل سببين. السبب الأول إن وأنت بتتحرك اتحرك بنظام، بمعنى إن ما تركبش مع أي حد، ما تحركش مع أي حد وخلاص. السبب الثاني إن كان ممكن بسهولة جدا تتعرض لأي موقف يسبب موتك، لكن أنا أنقذتك من الموت.
1: هللويا.
0: ففعليا الرب علمنا الدرس ده مش بسهولة، لكن علمنا الدرس، وكله ده كان من أجل التشكيل.
1: انت كنت بتسمع الكلام اللي حواليك؟ اصل انا حاسه ان ربنا اتعامل معاك بطريقه كده، لانك لازم كان يتعامل معاك بالطريقه دي عشان تعرف انك ما تركبش مع اي حد، ولازم تمشي بحكمه وتسمع كلامه وهو بيقول لك كده.
0: طبعا انا شكرت الرب جدا، لان الموقف ده حصل في مكان قريب من بلدنا. ده لو كان حصل في مكان ابعد كان هيبقى الدنيا صعبة، لكن هو صالح.
1: لا، هو انت عامة بتسمع كلام، بس عشان انا في حاجة كده حسيتها، انت بتسمع كلام الناس اللي حواليك ما بيقولوا لك حاجة؟
0: يعني مش دايما، انا مش فاهم انت تقصد ايه.
1: لا يعني انا حاسة ان ربنا اتعامل معاك بالموقف ده عشان تسمع الكلام، لان لو انا جت عزة قالت لك، عشان انا لو جت عزة قالت لك امشي يمينة من مع حد، ما تمشيش لوحدك، متهيألي كده انك ما كنتش هتسمع الكلام.
0: هو للأمانة أنا كنت شايف في التوقيت ده إن عادي يا عم، أنا مش صغير يعني عادي، وكنت بتحرك بسلاسة فعليا، وكنت يعني فعليا في التوقيت ده أنا ما كنتش بسمع الكلام فعلا، لأنه ناس كتير قدمت لي النصيحة وقالت لي يا مينا يعني ما فيش مانع إنك تتحرك بـ بـ بـ يعني بحكمة.
1: وما كنتش بتسمع،
0: لا كنت بس
1: فهو الرب بقى شفت بقى، انا عرفت وحسيت، انا كده انا حسيت ربنا عمل كده ازاي.
0: لا ما كنتش بسمع والرب سمعني يعني. فالرب علمني الدرس للأمانة، ومن بعديها فعليا أنا
1: بقيت
0: ما
1: تاخد بالك من اللي
0: طبعا
1: بتركب معاه،
0: طبعا
1: بتتحرك بحساب
0: طبعا
1: ومش اي
0: وكل
1: حد،
0: حكمة.
1: مش بتثق في اي حد
0: لا خالص،
1: طبعا.
0: في الأول أنا كنت مدي الأمل للكل.
1: روعة، يعني كان لازم ربنا يعمل كده، كأنه بيشد ودنك شوية.
0: طبعا
1: بقول لك يا مينا، هو أنت في مرة كده من أصحاب، من حد من أصحابك قالوا لك تعالى نشرب سيجارة، تعالى، يعني زي أي شاب بيجرب كل حاجة حواليه، ما كانش في حاجات زي كده؟
0: انا جربت من غير اصحاب.
1: عملت إيه؟
0: فعليا انا زمان يعني انا كنت طفل مؤدب من صغري، بس من ورا اهلي يعني كان في حد صاحبي في البلد، رحت انا وهو كام مكان، كنا بنتحرك من مكان لمكان وبنروح اماكن. وفعليا انا يعني بس في التوقيت ده انا ما كنتش اختبرت نعمة الرب.
1: ما كانش لسه اختبرت ربنا.
0: اي
1: يعني كان سجاير بس ولا كان حاجة تانية
0: لا
1: كمان؟
0: نشكر الله سجاير بس.
1: اعترافات بقى.
0: اي
1: وياما الرب دخل قلبك كله كان راح، وكل حاجة مشيت، والرب نظف
0: لما الرب
1: بدمه
0: دخل
1: الغالي.
0: قلبي كرهت كل حاجة وحبيته هو بس.
1: الله،
0: فعليا انا لما الرب دخل قلبي كرهني حتى سوري يعني في اصحاب اللي انا كنت مصاحبهم وكنت بمشي معاهم في السكك دي.
1: طب ما تقول للناس كده اللي شايفيننا دلوقتي، اللي ماسكين بحاجات متمسكين بيها وبيحبوها ومش عايزين يسيبوها، تقول لهم ايه؟
0: هم مفكرين ان هم مش هيعرفوا يعيشوا.

0: يعيشوا من غيرها. وعايز اقول لك عزيزي المشاهد، اوعى تفتكر ان اللي انت فيه ده مش هتعرف تعيش من غيره. صدقني يوم ما تشبع بالمسيح تدوس عليه، صدقني يوم ما يشبعك هو ما تبقاش في حاجة غالية عليك. فاحنا بنصلي النهاردة في الوقت اللي انت بتسمعنا فيه ده، ايا كان اللي انت كنت مستعبد ليه، عادة اي شيء انت مستعبد ليه، اي شيء انت بتتعطى، صدقني يوم ما تقبل الرب يسوع يجي الامر ده تحت رجليك وتدوس عليه برجلك. مش شطارة فيك، يمكن وانت بتسمعنا تقول انتوا بتتكلموا في استوديو ومش حاسين بينا. على فكرة احنا حاسين بيك فعليا، ومش شطارة مش شطارة فيك. انا اعرف ناس اصحابي، صدقيني يا اخت عزة، انا اعرف ناس اصحابي كانوا مستعبدين لامور صعبة جدا، وكان ليهم جرعات يومية كانوا بيلتزموا بيها، بس يوم ما قبلوا الرب ابتدى الرب يكرههم في كل حاجة بسهولة السهولة. دي مش شطارة شخص، لكن ده عمل للروح القدس. لما بشبع بالرب بدوس على كل حاجة.
1: يعني أشبع بالرب يا مين؟
0: يعني أنا في يوم رحت للرب يسوع وقلت له أنا بتاعك، وأنا الأمر اللي أنا مستعبد ليه ده أنا مش عارف فعليا، أنا مش عارف أتحرر منه. في التوقيت ده رب يسوع يدخل قلبي، ولما يدخل قلبي يكرهني في كل حاجة، فأبقى بحبه هو بس، عايش لي هو بس، فأريدي أكره كل حاجة.
1: يعني أنت شايف أن أنا ما أشبع بالمسيح وأقعد معي وأخذ منه وأسمع أقرأ كلمته وأسمعها وكمان أعيشها، هو ده الشبع
0: طبعا، وما فيش شبع في الحياة غير كده. لأن وأنا حكيت لك من شوية أعرف ناس طلبوا الغنى والثراء ووصلوا له مش ما وصلولوش، لا وصلوا له لكن لم يصلوا للرب، وإلى الآن لم يكتفوا. فعايز أقول لك، عايز تشبع بجد، لما الرب يسوع يتولد في قلبك.
1: أمين.
0: عايز تختبر الراحة بجد، لما الرب يسوع يتولد في قلبك.
1: أمين. قول لي يا مينا، أنت طبعا شكلك جميل جدا جدا حقيقي.
0: شكرا شكرا
1: يعني شاب وسيم يعني،
0: شكرا
1: وعيني خضرة كمان.
0: شكرا.
1: ازاي اتعرفت على سارة؟
0: سارة دي كانت اكرام
1: سارة
0: من الرب ليا،
1: مرات مينا. هي كان المفروض تبقى معانا على فكرة في الحلقة، هي وابنه. ابنك عنده كم؟
0: ابني ايثن عنده سنة.
1: عنده سنة.
0: اه
1: وسارة، ازاي بقى سارة اتعرفت عليك وانت اتعرفت عليها؟
0: هي سارة بنت أسيس، بنت الأسيس ناصر شحاتة، راعي كنيسة النعمة الرسولية في مؤسسة الزكاة. باباها كان بيدعيني في الكنيسة، وكنت بروح هناك، وهي سارة كانت بتعرض لي على اللاب يعني. فسلمت عليها أول مرة وتعرفت عليها، وكان عادي خالص. بس الغريبة ان كل مرة كان بيبقى معايا خادم يقول لي ايه، طب يا مين انا نشوف سارة. يا جماعة انتوا بتفكروا ازاي؟ انا كنت كان اصلا يعني الموضوع مش في تفكيري اصلا، وما جاش الوقت بتاعه، انا كنت بقول لسه يعني. لحد مرة من المرات رحت انا وخادم الخدام وقال لي طب ما تسيبني اطرق الباب. قلت له اصلي وارد عليك. صليت، قلت له يا عم اترك. أمين أمين مش أمين، فالرب صالح يعني. فأترك الباب، كلم سارة، وسارة أول ما عرفت قعدت تبكي بالدموع. وكان رد سارة، أنا خايفة ما أعرفش أسعد مين. أنا بقول من على الهوى والشهادة فعليا يعني، أنا سارة كانت إكرام الرب ليا في الحياة بجد. سارة بنت تقية وتعرف الرب، وعارفين أنتوا ياللي بتسمعونا، عايز تعرف، عايز تسأل حد عن شخصية معينة اسأل جوزها، عايز تعرف شخصية معينة عايز تعرف مين هو

0: شخص اسأل مراته فعلا. فبجد سارة مراتي كانت إكرام الرب ليا في الحياة. المهم الخادم ده كلمها وقالت له سيبنا أصلي. طبعا أنا قلت له كلمها علشان إيه؟ يعني الواحد ما يكونش متعلق. فكلمها قالت له أنا بصراحة خايفة. الكلام ده كان في آخر في شهر 9 2022 لحد تاريخ يوم 23/3/2023. التواريخ دي مهمة ما ينفعش أنساها يعني.
1: عشان دخلك البيت النهارده.
0: يوم 23/3/2023 أنا كنت بات في استراحة في كنيسة من الكنائس، وحلمت بالليل إن أنا في كنيسة كبيرة جدا وشعب كبير فعلا، وأنا العريس ولابس بدلة، والغريبة إن في الحلم كانت سارة العروس. فأول ما صحيت الصبح اتفاجئت، طب يا رب هو في إيه؟ مش الموضوع خلص؟ فبعد شوية عمي راح مؤتمر فشافها هناك، فأول ما شافها غالبا بالصدفة كده قال لها أنت تعرفي مينا؟ قالت له أنت تعرفه؟ فقال لها أيوة ده مينا ابن أخويا يعني. قالت له أنا أعرفه، هو بيجي عندنا الكنيسة كتير. قالت له طب ما تتصل بيه نعمل له مفاجأة. طبعا اتصلوا بيا هما الاتنين، فأنا عمي من أسيوط وسارة من القاهرة. فأنا قلت طب يا رب هو أنتوا إزاي اتجمعتوا يعني؟ طب هو فين؟ فاتفاجئت إنه في الخطة الإلهية الرب رتب الوقت ده، لأنه لا هو كان هيروح المؤتمر ده ولا هي كانت هتروح. فهم الاتنين راحوا، واتواصلت مع سارة في الوقت ده لحد يعني كلمتها وقلت لها بقى أكلمك تاني. فكلمتها اليوم ده بالليل حوالي 3 ساعات بس.
1: فأول يوم
0: فاتكلمنا في ال3 ساعات
1: ده قصة حب بقى.
0: يعني فسارة حكيت لي انه في خلال ال6 شهور اللي فاتوا دول ان الرب كان بيكلمني وكان بيقول لي ان مين هو اختياري ليك. ومن ساعتها بدأت سكة، كلمنا باباها وكلمنا مامتها ويعني
1: كان كل حاجة ماشية، ما فيش أي حد اعترض
0: لا مامتها اعترضت، يعني مامتها اعترضت كتير لأنه سارة الدلوعة بتاعت بيتها. يعني سارة عندها أخوها الأكبر أكبر منها ب12 سنة، والتاني أكبر منها ب10 سنين. فإخواتها يعني إخواتها جون وبيتر هم الأكبر، بيتر أكبر منها ب10 سنين. فطبعا هي الدلوعة بتاعت البيت، فكانت غالية على مامتها وما زالت غالية يعني. لكن مامتها كانت شايفة الموضوع صعب، لكن الرب اتكلم لمامتها وخطبنا واتجوزنا، ودلوقتي معانا ايسن عنده سنة.
1: الله ربنا
0: فاكرام
1: يباركك
0: الرب. انا كنت
1: ويستخدمك يا
0: هجيبهم
1: مينا.
0: معايا، لكن يوم الثلاث اللي فات بالظبط بابا سارة ساب الارض وراح السما، واحنا متعزيين جدا
1: ربنا يعزيكم
0: ومؤمنين ان
1: ويسندكم.
0: ومطمنين عليه انه راح السما، فعشان كده متعزيين يعني.
1: ربنا يبارك عمرك وربنا يسندكم كمان
0: شكرا.
1: ويعزيكم.
0: تايس
1: من هنا واحنا بنقول لسارة سارة يا دبية في حياتك، وربنا يعزيكي ويسندك.
0: امين في اسم يسوع.
1: وابتديت حياتكم، انت دلوقتي بتروح ترنم في كنايس كتيرة وليك اسم ان انت مشهور يعني.
0: ولا مشهور ولا بتاع، لكن هي نعمة الرب. انا في الاول كنت عايش في اسيوط، لكن بعد الارتباط عايش في القاهرة، وبتحرك لأي مكان الرب بيفتحه بحسب نعمته وحسب مشيئته يعني.
1: أمين.
0: وبتحرك بسلاسة يعني، مفيش حاجة بتعيقني،
1: سهل موضوع
0: وأنا
1: الأوبر
0: عايش
1: كان.
0: هنا في القاهرة الدنيا أبسط بكتير من لما كنت عايش في الصعيد.
1: في
0: فهو الرب
1: مرة احتجت يا مينا؟
0: من ناحية الاحتياج ده أنا نفسي أحكي لك اختبار.
1: اتفضل.
0: في 2020 رحت مكان 4 أيام، قعدت في المكان ده 4 أيام فعليا، وأنا رايح أنا ما كانش معايا فلوس فعليا. 2020 كان ده التوقيت بتاع الكورونا، فروحت المكان

0: ده قعدت فيه فعليا 4 ايام، وانا رايح انا صرفت 40 جنيه من المية، اتبقى 60 جنيه. في اخر يوم الرب قال لي ما تاخدش تقدير. فقلت له يا رب يعني في ايه؟ يعني في ايه فعلا؟ انا جاي اخدمك و... المهم فعليا ما خدتش. تاني يوم لقيت واحد موصلني، خدني للمحطة، دخلت على الشباك قلت له هو في تذاكر؟ قال لي في، انا كنت راجع اسيوط في الوقت ده، قال لي في 51 جنيه. قلت له ماشي يا عم. اديته ال50 جنيه وخدت التذكرة وانا واقف على الرصيف. انا بحب القهوة، فشمم ريحة قهوة كده وانا واقف على الرصيف. ايه ده؟ وانا ال4 ايام ما شربتش قهوة
1: صاحب
0: خالص.
1: مزاج يعني.
0: اه طبعا. ف وانا واقف على المحطة فعليا شميت ريحة قهوة. فرحت للراجل قلت له بكام القهوة؟ قال لي ب10 جنيه. قلت له ماشي. جاب لي القهوة وانا واقف مستني. ساعتها كان قطر رقمه 2010، وكنت حاجز عربية 3 كرسي 10. فجاني واحد حط ايده على كتفي كده قال لي يا مينا انت هتركب في انهي قطر؟ قلت له هركب القطر اللي هو 2010 اللي دخل على المحطة ده، عربية 3 كرسي 10. قال لي هات ايدك. خد بايدي فعلا وركبني القطر وقعدني على الكرسي، وانا وهو نازل ساب ظرف في ايدي. طب يا عم خد اقول لك، طب انت مين؟ طب انت ايه اللي بتعمله؟ طب يا عم ازاي؟ في التوقيت ده انا كنت محمل برنامج على الموبايل اسمه كاش ريدر، قارئ للعملة. فطبعا انا قبل ما افتح البرنامج وكده انا قمت مشيت خطوتين لقدام، لقيت القطر بيتحرك. انا في القطر طلعت الظرف، طلعت منه الفلوس. كل ما احط يعني كنت كل ما احط عملة قدام الموبايل يقول لي دي 200 جنيه. قعدت اعد في التوقيت ده لقيتهم 25 200، 5000 جنيه في 2020 في التوقيت اللي هو كان صعب جدا. انا النهارده تساليني تقولي لي هو مين ده اللي عمل معاك الموقف ده؟ انا لا اشك، واديني بعلن اهو بنسبه 1%
1: رب يسلم.
0: ان هو ده الرب يسوع بنفسه.
1: هللويا هللويا.
0: فعايز اوصل لكل حد بيسمعنا، انا مش عارف ايه ظروفك ولا عارف ايه اللي انت بتمر بيه، بس اعرف ان ليا اله عظيم يفعل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر.
1: لا رائع رائع رائع. ربنا ما يخليكش ابدا ابدا محتاج لاي حاجه
0: يعني طول ما انا
1: ويكرمك.
0: صدقيني بامانه، يوم ما حطيت ايدي في ايده انا بختبر الآية اللي هي في مزمور 23، وإنما خير ورحمة
1: ما يدعي
0: يتبعانني كل
1: كل
0: أيام
1: ايام
0: حياتي.
1: حياتي.
0: فعليا لا يعني قبل ما بيجي الاحتياج بلاقي الرب بيسدد. إزاي؟ دي بتاعته مش بتاعتي.
1: سارة بتشتغل يمين؟
0: لا
1: يعني انت راجل البيت، انت اللي بتصرف على البيت.
0: الرب هو راجل البيت، الرب هو اللي شايلنا كلنا.
1: قول لي انت بتقرا الترانيم ازاي؟ يعني بتحفظها ولا بتقراها ولا ايه اللي بيحصل؟
0: أنا الترانيم هقول لك، أنا الكتاب المقدس قريته 7 مرات بطريقة برايل،
1: طبعا
0: لكن الترانيم لما بتنزل ترنيمة جديدة أنا معايا الموبايل في برنامج ناطق سكرين ريدر قارئ الشاشة. البرنامج ده بيقرأ كل حاجة. أنا عامل صفحة على الفيسبوك وعامل تشانل على اليوتيوب وعندي واتساب وعندي تليجرام وعندي كل حاجة، ومسنجر وكل حاجة. بعمل كل حاجة ينفع يعملها الشخص العادي، لأنه القارئ اللي في الموبايل ده بيقرأ كل التفاصيل. فلما بتنزل ترنيمة جديدة بدخل أعمل سيرش عنها على اليوتيوب وأسمعها وأحفظها.
1: لكن كل القديم انت حافظه.
0: برضو من الموبايل ومن الاجتماعات. وللأمانة يعني أقول لك على فكرة، العين يعني الأطباء قالوا الكلام ده، إن العين بتاعت الشخص العادي بتاخد 40% من المساحة بتاعت المخ الطبيعي يعني، لكن الرب من رحمته ومن عدله ال40% عند الشخص الكافي فاضيين. فالرب يوزع ال40% على باقي الحواس وعلى الذاكرة. فالرب ال40

0: ال1% دول يقوي بيهم الذاكرة ويقوي بيهم الحواس التانية.
1: الله، تعودوك
0: فأنا
1: يعني.
0: الترنيمة الجديدة لما تنزل أسمعها، أسمعها أول مرة، تاني مرة ألاقي نفسي بقول معاه، تالت مرة أرنمها لوحدي.
1: أمين، هللويا.
0: فهو الرب
1: هو
0: يعني.
1: الرب. ال40% عاملين شغل كويس.
0: أيوة بصراحة.
1: قولي يا مينا، احنا دلوقتي فاضل لنا بالظبط 3 دقايق على الحلقة،
0: أوبا.
1: وعايزينك تصلي مع الناس اللي فاقدة البصر واللي عندها مشكلة وفعلا أو نوع من أنواع الإدمان وملهاش حل. فأنا عايزاك تصلي دلوقتي لكل المشاهدين اللي بيسمعونا ونادي عليهم كده واحد واحد، إنه يقفوا قدام الشاشة ويرفعوا إيديهم للرب ويسلموا حياتهم للرب في الوقت ده. ممكن تصلي معاهم؟
0: انا هعمل كده، وقبل ما اصلي انا نفسي اقول رساله لكل حد بيسمعني،
1: اتفضل يا حبيبي.
0: سواء كان كفيف وسواء كان مدمن وسواء كان مستعبد لاي امر معين. يسوع بيحبك، ويسوع موجود، ومفيش مستحيل، فعليا مفيش مستحيل. ممكن يكون الشيطان مكبر ليك الموضوع بتاعك جدا، بس عايز اقول لك مفيش مستحيل لما تيجي للرب تدوس عليه برجلك. وكلامي خاصة لإخواتي المكفوفين اللي بيسمعوني، ياللي فقدت الأمل وحاسس إن ربنا مش موجود. لأ، ربنا موجود وحاسس بيك، والدليل إنك سمعني لأن هو بيحبك، فعشان كده بيكلمك.
1: أمين.
0: يا
1: تفضل
0: رب
1: تصلي.
0: يسوع، أنا بصلي يا رب لكل حد بيسمعنا.
1: اسمي يسوع.
0: يا رب شفت ناس كتير عرفتك، بس حقيقي عمري ما شفت واحد ندم انه عرفك. لكن كل اللي بيعرفوك بيفرحوا ويرفعوا راسهم ويفتخروا ان ليهم اله عظيم زيك. عشان كده يا رب اوصل لكل اخوات اللي بيسمعونا، اللي شايفين ظروفهم اقوى، بس شايفين ظروفهم اقوى من اي تدخل طبيعي، لكن ظروفهم مهما كانت مش أقوى منك.
1: أمين.
0: أنت أقوى من ظروفهم. أنت توصل لكل حد بيسمعنا. يا رب بصلي في اسم المسيح، أنت اللي تدخل القلب، ولما تدخل قلب واحد كفيف ساعتها قلبه ينور، ولما تدخل قلب واحد مدمن ولا مقيد لشيء معين ساعتها قلبه ينور. يا رب ادخل القلوب وتلامس مع القلوب واخترق القلوب يا رب. مفيش غيرك يا رب اللي يعرف يدي تغيير حقيقي. لمسناك في ناس كتير، وصلت لهم وغيرتهم واديتهم حرية. علشان كده يا رب اوصل لكل حد بيسمعنا. انا اؤمن انك موجود، واؤمن انك حاضر، واؤمن انك هتوصل، وهتوصل بتدخلات سماوية في اسم المسيح يسوع. بصلي
1: أمين.
0: وليك كل المجد.
1: أمين
0: أمين.
1: أمين أمين في اسم يسوع. أمين. أنا بشكرك خالص خالص يا أخي مينا، يعني بصراحة أنا اتشرفت بيك في الحلقة دي وشفت ربنا فيك. ربنا
0: صدقيني
1: يباركك.
0: صدقيني، ده شرف ليا إن أنا كنت معاكي وكنت مع السادة المشاهدين الغاليين علينا ومتابعين قناة الكارما. عايز أقول لك فعليا صلي لأجل القناة، وصلي لأجل القائمين عليها،
1: اسمي
0: لأنه أنا بصدق إن الكارما تكبر أكتر وأكتر وتثمر وتوصل لنوعيات كتير إحنا مش بنقدر نوصل لها. لكن بصلي في اسم المسيح الرب يحط إيده على الكارما وعلى كل القائمين عليها في اسم يسوع.
1: أمين أمين. شكرا مرة تانية يا أخ مينا،
0: أنا اتباركت
1: وكمان
0: جدا بوجودي معاكي، فعليا شرف ليا يعني.
1: شكرا يا أخي مينا، وتشرفنا كتير جدا بوجودك معنا، وبشكر كل اللي ساعدوا إن الحلقة دي تكون موجودة. وافتكروا، السلام مش في الظروف، السلام بيجي لما تسيبوا الرب يتحرك جواكم، وخلي نوركم يكون سبب نعمة للغير. الحكاية مش عن البصر، الحكاية عن القلب اللي لما يسلم نفسه للرب الظلمة تتحول لنور، والخوف يتحول لأمان. صلي إن الرب ينور قلبك زي ما إدى النور لعينك. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان توصل رسالة النور لكل شخص بيشوفنا، وتأكد إن دعمك وصلاتك سبب بركة للملايين. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

0: متشجعين واحنا بنتكلم عن التحديات اللي بتقابل حياتنا وبالذات بتقابل الزوجات او النساء.
1: عايزه اناقش النهارده موضوع يخص التحدي وتحدي غلس، لانه تحدي عام ما يخصنيش انا بس، ده يخصني احتكاك بشيء صعب من خلال قصه

0: جات لي حد زوجة قالت لي ان زوجي بيتاجر في المخدرات. فاعمل ايه؟ لو انا دريت معنى كده ان انا القانون يحاسبني، لان انا كده يعتبر بيسموها يعني عارفين شريكه للجريمه. ولو انا ما قلتش انا كده برضو حاسه اني بعمل، او وانا قلت هبقى باذي جوزي، يبقى لو انا قلت هاذي جوزي. ولو انا ما قلتش لو القانون عرف هبقى انا كمان بتاذي. فالحقيقه كانت بتسالني اعمل ايه، اقول ولا ما اقولش. فانا ما عرفتش اديها رد واضح، لان فعلا مش عارفه لما نبقى قصاد قانون بلد رد يكون فعله ايه، خاصه لو عملته هبقى بتاذي.
1: هو للامانه اقدر اقول انه في القصه دي في يعني زي افكار متشعبه كبيره، اللي هو انه في اوقات بتبقى عادات ضد مبادئ الله، وفي اوقات بتبقى قيم ضد مبادئ الله، في اوقات بتبقى مبادئ لمنطقه ضد مبادئ الله، وفي اوقات بتبقى قوانين
0: عادات. ايوه
1: يعني احنا قلنا عادات وقوانين تبقى ضد مبادئ الله، لكن
0: مبدئيا يعني مش قوانين بس، يعني مش قوانين مجتمع، كل ده لو بيواجهنا ممكن المراه تبقى بتعمل ايه في حاجه زي كده.
2: يعني عايزه اقول لكم كمان انه انا جات لي عينه تعبانه جدا، ابنها بسبب انه بياخد مخدرات برضو، مراته سابته وجات هي واولادها عايشين مع الست دي، مع الام دي، الام معهاش فلوس تصرف، والراجل ده بسبب انه يعني بياخد مخدرات ابنها كلفها حوالي 30,000 جنيه، وهي معهاش فلوس خالص، يعني هي غلبانه جدا. وانا كنت محتده قوي وانا بسمعها، انت مش مسؤوله، هو اتجوز خلاص دي حياته، انت المفروض ان انت ما تعمليش حاجه، ازاي دكتوره اسيبه في ورطه زي دي؟ فهي ايه الصح اللي تعمله في الوقت ده؟ يعني دي مبادئ، انه مبدا عندنا مثلا انا هفضل مسؤوله عن ابني طول العمر، ما اقدرش ارميه، لازم اقف جنبه، دي زي اعراف في مجتمعنا. يس. ومبادئ
1: تعمل فيها ايه؟ انا مبدئيا اقدر اقول
2: تحدي جامد.
1: طبعا اقدر اقول نحط القواعد الاساسيه للامور اللي نقدر نمشي بيها، انه اولا الله عنده وصيه واضحه لينا كمؤمنين ان احنا نخضع للقوانين وللسلطات، لانها موضوعه من الله. فحب اقرا معاكم روميا 13 من عدد 1، لما الكتاب قال لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه، لان ليس سلطان الا من الله، والسلطان او السلاطين الكائنه هي مرتبه من الله، حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. فكأن الجزء ده بيشجعني 100% كمؤمن إني أخضع للسلطات وللقانون، لأن السلطات والقانون دي مرتبة
2: من الله
1: لكن في نفس الوقت الكتاب المقدس قال لي ان لو القوانين دي او المبادئ دي او العادات دي ضد قانون الله وضد مبادئ الله، لا انا عندي في سفر الاعمال اصح 5 مبدا تاني الرسل قالوا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. فالقوانين اللي مع مبادئ الله وقانون الله لازم 100% أخضع عليها، لكن لو ضد مبادئ الله زي ما حضرتك قلتي، أنا كزوجة ما أقدرش أبلغ عن زوجي، لكن ينفع أقول لزوجي بنسبة 100% أنا مش هقدر أتحكم فيك بره البيت، لكن ما ينفعش يبقى بيتنا مركز تجارة، لأنه ده هيأذي أولادي، هيأذي بيتي. لا ده انا عايز اشارككم بقوانين اصعب من كده، وشاركوني انتم.
0: هو كانت فينيس بتقول حاجه واحنا بنتكلم، كانت بتحكي اكتر انه العناد، فاكره فينيس؟
2: أيوة.
0: انه ده عناد.
2: أيوة. يعني الجزء الكتابي بيقول انه لا تقاوم السلطان، فانا مش مدعو ان انا اتمرد على القوانين، لكن انا مدعو اني استخدم هذه القوانين لتحقيق مقاصد الله اللي هي السلام والخير والعدل. ده اللي انا مدعو ليه، اني اعمل كده. لو في قانون مش بيحقق ده للانسان، يعني في ظلم بيحصل، في فساد،
1: لا وفي حاجات مش بس ظلم، لا ده في حاجات عكس مبادئ وقوانين الله مباشره، زي مثلا ان يبقى خادم للرب او قسيس بيطلب منه انه يجوز 2 جيز من نفس الجنس، انه طبيبه

0: يطلب منها إنها
1: تجهد
0: طفل. في أفريقيا لما يطلب من رجل إنه يتجوز أكتر من امرأة لأنه الرجالة عددهم قل في القبيلة فعايزين يجيبوا أطفال كتير فيتجوزوا أكتر من طفل. ده الأصعب من كده إنه في بعض القوانين الظالمة والغاشمة في البلاد اللي بتفرض على الأشخاص المبادئ وبتفرض على الأشخاص العقيدة وبتفرض على الأشخاص الدين. هتلر لما كان عايز يسود على كل أوروبا اللي الحقيقة كان بيجبر الناس إنها تؤمن بالشيوعية وتكمل بالشيوعية والأكتر من كده إنه الراجل ده كان ضد اليهود وكان بيقتل كل اليهود. فأنا أعتقد إن دي قوانين 100% ضد
2: مش ضد مقصود يعني إحنا مش بنقول تمردي على القانون
0: أيوة
2: علشان نتفهم صح
0: أيوة
2: لكن بنقول لو القانون ضد المبادئ الكتابية إحنا هنا بنقف ونقول لا
0: أيوة
2: حتى لو يعني أنا أتوقع أن اللي كان رجال الله اللي كانوا بيرفضوا أنه يجوزوا اتنين جيز أعتقد كانوا بيتعرضوا للمحاكمة
0: أيوة
2: فحتى لو هتعرض للمحاكمة أنا ما أقدرش أخرج نطاق إيماني الكتابي
0: يعني أقدر أحط فرق بين نوعين من التحدي هنا. في تحدي شخصي أني أنا أعلن إيماني لنفسي ومخضعش القانون بيغير إيماني بس في نفس الوقت أنا مش بأذي لازم مبادئي وقوانيني وإيماني ما يبقاش مؤذي للآخر
2: وما استعرضش
0: برافو عليك
2: بس دي نقطة يعني أنا مش بستعرض يا جماعة لا بس أنا فعلا أنا عندي مشكلة أن أنا مش هينفع أعمل ده بدون استعراض يعني بالزبط. الموضوع مش بطولة يعني
0: صحيح حد ما يعني أنا مش لازم فيه. أخرج وأقول يا جماعة لا أنا بقيت مسيحي ولا بقيت لا مش ده بس لو أنا صاحب رؤية لو أنا صاحب رؤية وربنا مديني رؤية ورؤية دي مغيرة للوجود اللي حواليا لا من حقي برضو أتكلم لأن في بعض أشخاص غيروا قوانين عالمية برؤية ونجحوا قوي زي مارتن لوثر كينج
2: أيوه.
0: اللي وقف ضد قانون العبيد والحقيقة حرر ملايين من العبيد بسبب القانون زي الرجل العظيم ويليام كاري اللي لما راح لهند ليه الزوجة بتتحرق مع زوجها فوقف ضد القانون ده والمبدأ ده ونجح بتغير. إنه يغيره الرجل الجميل الهندي غاندي لما خرج وحرر كل بلاده من الاستعمار البريطاني من غير سيف ولا سلاح لكن كان بيقدم مبادئ عظيمة ومحبة عظيمة
2: فقط وكلمة السر أنت قلتها واخدها من الله
1: يعني عايزة أقول كمان أنه في صعيد مصر وفي بلادنا السنين اللي فاتت حصل تغيير لقانون ختان الإناث
2: أيوة.
1: بسبب حملات هائلة من التوعية أنه ده ضد الإنسانية وضد الاحترام للبنت فما بقاش بيتعامل ختان الإناث بنسبة كبيرة قوي اتغير قانون الزواج المبكر ما بقاش الإناث القاصرات هم اللي يتجوزوا لكن لازم البنت توصل سن 18 سنة وتبقى قادرة أنها تاخد القرار بتاعها قرار ارتباطها اتغيرت القوانين
0: يعني أنا لو بنت يا دكتورة وسني دون سن القانون وأبويا بيجبرني أني أعمل كده هل من حق أقول لأ؟
1: طبعاً أقدر ألجأ للسلطات أكبر مني وأطلب أنه القانون ده لا يفعل طبعاً أنا عايز أقول بس فكرة كمان أنه فكرة أن أنا صاحب رؤية أصلها الحقيقي أن أنا تابع حقيقي للمسيح يعني رب يسوع قال كده أنه لو كان حد بيحبني أكتر من بيحب أبوه أمه أخته ومراته مش عارف إيه أكتر مني ما استحقنيش والحب مش مشاعر لكن الحب تبعية صادقة الحب اختيار إنه قوانين الله هي اللي تمشي الشخص اللي بيتبع المسيح بجد ده ينفع يبقى صاحب رؤية ده ينفع يغير قوانين في المجتمع لأنه بيقول لأ للظلم لأ للفساد لأ دي القوانين الغلط اللي لازم تتغير لأ للقتل لا لأنك تحجر على ناس في طريقة تفكير معينة
0: طب أعمق من كده مش بقدر كمان أقول لا أنك تحجر على إيماني وعقيدتي يعني أنا بقول أن ربنا ادى لكل إنسان في الوجود حرية الإرادة دي أول الحريات والمبادئ اللي ربنا حطها للإنسان حتى في قصة الابن الضال لما الابن الضال طلب من أبوه الميراث وده مثل كتابي عظيم في لوقا 15 الأب اداله الفرصة الكاملة إنه يعمل اللي هو

0: عايزه، ما دام مش بيأذي الناس اللي حواليه. ليه؟ لأن ربنا كفل ليا حرية الإرادة إني أتصرف، بس في نفس الوقت حرية الإرادة اللي ربنا ادهاني ليها نتائج، فلازم أعرف إن كل تصرف أنا بتصرف فيه في حرية الإرادة أنا متحمل النتيجة بتاعته، متحمل.
1: والطريقة يا أخي جرجس، يعني أنا بتكلم إزاي؟ يعني ده ضد إيماني، ما ينفعش أقول بقى لا وأنا هعمل اللي أنا عايزه ومحدش له عندي حاجة وأنا إيماني كذا، وأتكلم كأن اللي قصادي ده يعني ما عندوش إيمان ولا مبادئ. أنا هنا بتكلم إنه طريقة الكلام، أنا دايما أحب أتعلم قوي من سيد المسيح لما كان بيحكي. فطريقة الكلام إيه؟ إنه أنا متأسف مش هعرف أعمل ده لأن ده ضد إيماني.
2: برافو.
1: أنا آسف مش هعرف أكون بتصرف بالطريقة دي. هقول لكم على اختبار وأتمنى إنه ابني يسامحني، أنا هتكلم عنه. هو لما أول ما اشتغل يعني المدير طلب منه إنه ابقى انقل لي أخبارك، انقل لي أخبار زمايلك. فقال له أنا متأسف جدا، أنا مش هقدر أكون بعمل كده. فالمدير احترمه يعني خلاص وما أذاهوش، جاي لي بيقول لي أنا مش عارف بقى لو أذاني ولا ما أذانيش، بس المدير لغاية دلوقتي محترمه لأنه عمل شيء. بس الطريقة أنا جميلة. متأسف جميلة. مش هعرف أكون بعمل كده. فأنت من حقك تطالب بحقك اللي ممكن يبقى ضد القانون اللي متعرف عليه في المكان، لكن طريقتك هي اللي هتخلي اللي قصادك يحترمك حتى لو حكم عليك لأن أنت عملت شيء ضد القانون. صح. في نفس الوقت هو مش يعني ما عملش زعل ولا ضايق ولا ما احترمش الأصاد. فدي مهمة
0: ومثل جميل قوي قوي قوي. وأقدر أكمل عليه كمان أقول حاجة أختنا هاي، يعني نشكر ربنا أن ربنا أكرم ابنك والمدير احترمه، وده حاجة هايلة قوي قوي قوي. لكن في أوقات ظاهريا إبليس بيشن حرب علينا لأننا خدنا قانون الله. وأفضل مثل كتابي لما الثلاث فتية في سفر دانيال أصحاح 6 رفضوا أنهم يسجدوا
2: للتمثال.
0: فلما رفضوا أنهم يسجدوا للتمثال، آسف، في دانيال 3 فالكتاب المقدس بيقول أنهم ألقوا فيه
1: أتون
0: المحمى أربع أضعاف. بس الجميل هنا بقى إيه؟ لأنهم احترموا الله واحترموا قانون الله، الله قدر ينقذهم وقدر أنه يكون الرابع الشبيه بابن الآلهة اللي يصنع معاهم معجزة عظيمة. فقضية الفتية الثلاثة وقضية دانيال في دانيال 6 لما رفض أنه ما يسجدش وما يصليش كعادته وتصرف طبيعي بالطريقة الطبيعية وقال لا يحترم الله أكثر من القوانين الأرضية الغاشمة. فعلا داريوس الملك أعلى قوة ما قدرش وقتها يحميه،
1: درجة وآمن بالله. يعني يس. أنا يعني أنا لما بنشوف كده أحيانا نخلي الناس لما تشوفنا بفتكر الآية فليضئن نراكم هكذا قدام الناس تكيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: يعني أعتقد في القصة الجميلة دي اللي حضرتك بتقولي إنه مش بس دانيال احترم الله ومش بس دانيال اتغير، لكن كمان دانيال كان سكة عظيمة
1: للملك،
2: إنه الملك
0: يتغير ويقبل
2: وإنه ده الإله الحي اللي يعبد. يعني
0: عندنا قصص كتابية لزوجات قدرت يعني إنجاز التعبير تقول إيماني عكس المبادئ الغاشمة.
2: أيوه.
0: وأنا بأعلن إيماني.
1: عندنا اعظم امراه ضد المبادئ اللي اتقالت ساعتها، يكابد مامه موسى، وقفت ضد
2: امر فرعون،
1: امر الفرعون
2: انه يقتل الاطفال.
0: ايه اللي حصل؟ حكي لنا القصه.
2: يعني هبتدي زي ما حضرتك بتقول انه يكابد كانت زوجه لعمرام والاثنين من بيت لاوي، يعني الاثنين مؤمنين. فالاساس كان ان هما الاثنين تابعين حقيقيين، خلينا نقول كده، الاثنين تابعين حقيقيين لله، يعني الاثنين بيخافوا الرب، الاثنين عايزين يكرموا الرب في حياتهم، والاثنين اتجوزوا. وهي جابت موسى الجميل، والاجمل انه قبل ما يتولد موسى كان القانون موجود، والقابلتين اللي هم كانوا بيولدوها ما رضيوش ينفذوا امر الملك فرعون.
0: القانون اللي هو ايه؟
2: القانون هو قتل كل ذكر
0: يتولد.
1: يعني اشترك معاها كمان الاثنين اللي ولدوها
2: القابلتين.
1: يعني ثلاث ستات وقفوا جنب بعض ضد قانون فرعون عمله. يعني حاجه جميله قوي،
2: دي حاجه هايله يعني. ورغم ان هما دول بقى القابلتين دول كانوا مش من شعب الله، يعني ما كانوش يعرفوا الله، لكن يقول الكتاب ان هما خافت الله.
0: الكتاب المقدس بيقول عن شفرة وفوعة القابلتين كلام جميل قوي، بيقول

كانتا لما خافتا الله أن الرب صنع لهما بيوتا. وفعلا هذا مثل عظيم قوي مثلا من ضمن الأمثلة، وهم واقفين قدام طفل بيتولد وكان المفروض يخنقوه، لا في قلبهم مخافة لله وقالوا إزاي نعمل ده؟ هاو يعني فخافت

0: شافت الإيمان يعني، شافت الطفل جميل وده ابنها، وكأنها كانت في قلبها بتصلي كده، ينفع يا رب ده يعيش، ينفع ما يموتش، الولد ده جميل قوي، أنا مستخسره، نفسي ما يموتش. وكأن جواها كان هذا الرغبة يعني، الأمنية الجميلة دي يعني.
1: كأم.
2: وأنا عايز أكمل، عايز أكمل القصة لأنها جميلة، مش عايز أسيب منها فتفوتة، آسف. لأن الكتاب المقدس مش بيقول بس عن يوكابد، لكن بيقول اشتراك عمران معاها، رأياه الصبي جميلا. بيقولوا بعض كمان المفسرين رأياه الصبي جميلا في عيني الله أو أمام الله، كأنه شافوا الولد ده
0: في حاجة يعني كده هيعملها في حياته،
2: حاجة جميلة لربنا، فلا ما ينفعش يموت. والوحدة دي كانت جميلة أو أن الزوجين مؤمنين من البداية وبياخدوا قرارات اللي هي مع بعض.
0: فده حتى يقول أنه لما نبقى في تحدي قدام قوانين ضد مبادئ الله، اتحدنا مع بعض كزوج وزوجة، وقفتنا جنب بعض، تشجعنا أنه نستمر نطيع الله بالرغم من القوانين الغلط اللي ضد مبادئ الله، ده بيقوينا يعني، بيساعدنا أنه لا هنكمل، وربنا هيساعدنا وهيقف معانا وهينجح. ويكمل الكتاب بعد كده ويقول انه لما ابتدى يكبر بقى وصوته يعلى وابتدى يتعرف انه يعني
2: ثلاث شهور
0: الناس هيحسوا ان في طفل في البيت، يعني عملت ليه صفت وطالته بالزفت وخدته وخلت اخته تاخده مريم وتحطه في النهر، وزي ما حضرتك عارف انه النهر مليان تماسيح.
2: واو.
0: اللي هي يعني انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ انت كده رايحه تموتيه بايديكي يعني. لكن هي
2: يعني انت عايزه تفهمينا انه كانها اخذت خطه من ربنا تعمل ايه؟
0: حاجه يعني اكيد ربنا كان بيقودها في الوقت ده يعني، او السيناريو الالهي يعني يقول لنا بعد كده واحنا بنقرا القصه في الكتاب المقدس انه كان في ايد الهيه ورا الاحداث دي بتحركها بطريقه جميله يعني، وتحطه وتعدي بنت فرعون في الوقت،
2: في نفس الوقت
0: اللي فيه موسى، في الطفل موسى في النهر، ويعجبها
2: طرق له وتدعي مين علشان ياخده يرضعه ويكبره ويربيه.
1: هو هنا انا شايفه اسره كامله
0: كلها مشتركه
1: حسب ربنا. يعني الفكره انه لما بنقول ده ترتيب الهي، أنا شوية بحب أبسط الكلام. ترتيب إلهي يعني إيه؟ وإنه إزاي الله أداها الخطة؟ ما أنا لي علاقة بربنا. فتلاقي في أفكار كده طلعت حتى نقول وأنا مش عارفة الفكرة دي طلعت إزاي؟ وأنا مش عارفة أنا عملت كده إزاي؟ وأنا مش عارفة أنا اتكلمت ده إزاي؟ فبتلاقي ربنا لو أنا العلاقة حلوة بربنا كده، بعمل حاجات أنا مش عارفة أنا عملتها إزاي؟ يوم ما تقولي أنا مش عارفة أنا عملت ده إزاي؟ ومش عارفة أنا ظبطت ده إزاي؟ وإزاي ما خفتش؟ وإزاي ما اتهزتش؟ أعرفي إن ربنا
0: صح
1: بيقود الحته دي.
0: ده حقيقي.
1: بس الفكره انه مريم كمان كانت مشاركه. فده يقول لنا لما يكون في ازمه زي كده قويه، لما تبقى الاسره كلها مع بعض
0: متحده
1: وبيتحدوا بالصلاه، يا رب ادينا حكمه نتعامل مع القانون ده اللي لو قلنا لا هتبقى في مشكله. الله بيقول كده كتاب مقدس انه قلوب الملوك في يد الإله يجري ما يرى. فهيتصرف بطريقته بقى، يتصرف بأنه يجيب بنت فرعون، بأنه يجيب، بيتصرف يعني، بيدي تصرف، بيدينا نعمة في عينين الناس اللي إحنا خايفين منهم. فالاتحاد الأسرة ده كان قوي جدا بالنسبة لي. وانت بتحكي يا فينيس، وان مريم وقفت، وان مريم هي طلعت تجري على بنت فرعون، قالت لها انا عندي حد ممكن يكون
2: بيرضع، وجابت الجراءة منين؟
1: بالظبط. فاحنا الجراءة الله بيدهلنا واحنا فعلا ما بنحسش الموقف ده، انا ما اعرفش انا ازاي عملت كده. فبتلاقي رب هو اللي بيبقى بيقود حقيقي.
2: واعتقد واحنا بنحكي يعني القصتين اللي جنب بعض، الكتاب يفرحني قوي انه دانيال وحده بس قدر انه يقول لا ويسجد ويطيع الله ويخضع، وقدر انه ينتصر، والرب ظهر في المشهد بنفسه وكان الرابع الشبيه بابن الآلهة مع الفتية وسد أفواه الأسود مع دانيال، ورغم أنه وحده بس ربنا استخدمه علشان يبقى بركة عظيمة في حياة داريوس. وفي نفس القضية أقدر أقول أنه اتحاد الأسرة يكابد مع عمران
0: مع مريم
2: وصنعوا إنقاذ، وربنا تدخل في الموقف بصورة معجزية وإنجاز التعبير بارك إيمانهم، وخرج موسى اللي أنقذ كل شعب الله من
1: العبودية؟
2: من العبودية.
0: يعني عايزة أقول كمان حاجة، إنه لما يكون في تحدي زي كده ضد قانون كبير

0: زي كده مؤكد بيبقى الله ليه مقاصد عظيمة، مش مجرد بس الإنقاذ، لكن بيبقى الله ليه حاجة كبيرة هو عايز يعملها. أيوة. بسبب الوقفة دي.
1: الله.
2: أيوة.
0: فما بتبقاش النقطة واقفة عند الحمد لله ربنا أنقذني وما حصليش، لا مش بتبقى كده. لكن حتى وحضرتك بتقرأ الآية اللي في أعمال، إنه لما بطرس قال ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، كان لأجل شهادة عن المسيح كبيرة جدا، هتغير كتير قوي في الأمة يعني. فأنا عايز أقول إنه خلينا نبقى زي إيه، حاطين نفسنا في سكة المقاصد الإلهية لأجل تتميم الحاجة. يعني الموضوع ما يخصنيش قوي قد ما يخص مجده ويخص المقاصد العظيمة اللي هو عايزها. فإن كان إداني جرأة إني أقول لأ ضد قوانين، فدل أنه هو في خطته أنه يعمل حاجة عظيمة قوي أكبر مني.
1: وأنا بيعجبني في القصة كمان حاجة جميلة رهيبة الحقيقة، أنه الإيمان بيتنقل. يعني زي ما الـ أقدر أقول الفشل معدي، لا كمان الإيمان معدي.
2: أيوة، مريم وهارون وموسى.
1: وموسى يعني الأم لما كانت مليانة إيمان والأب لما كان مليان إيمان وخضعوا للرب، ويقول الكتاب في عبرانيين 11 بالإيمان أبوي موسى لما رآه الصبي جميلا أخفياه 3 أشهر. ولما يقول يبدأ بالإيمان، إن الإيمان ده جميل معدي. فلما أجي أسأل فيما بعد هارون، ولما أسأل مريم، ولما أسأل موسى، جبتوا الإيمان العظيم ده اللي يقود شعب الله ويخرج شعب الله من إيد فرعون منين؟ أعتقد هيقولوا
2: من الإيمان اللي شفناه في البيت،
1: بابا وماما.
0: بالظبط. بالظبط. وكمان يكابد لما راحت القصر وابتدت تردع موسى، عاشت معاه طول الوقت ده، هي ما كانتش بقى خلاص الموضوع خلص وهي فرحانة أن موسى عايش، لا ده هي بتعلمه على الله ومبادئ الله وشريعة الله، لأن ده اللي كان قدامها. يا حبيبي أنت ربنا أنقذك لأجل أنك تكون للرب فتعلم كذا فطلع موسى عند سن 40 أبى أن يدعى ابنة فرعون، وساب القصر وساب كل ده. ده جه منين؟ زي ما هايدي بتقول، بسبب الإيمان اللي اتزرع فيه من البيت.
1: كأنكم وإحنا يعني بنقول في ختام الحلقة، يعني قولولي اللي أنا بقول صح، إن الأم والزوجة دي أكبر قوة عظيمة في كل بيت. فإيمانها لما بيبقى ثابت في الرب وبتقدر تنقل الإيمان ده لأولادها بتعمل فرق كبير. يعني ده يفكرني بالآية الجميلة اللي ذكرت في تيموثاوس الثانية 1:5، لما بيقول له إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي سكن فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفينيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا.
2: شايف الترتيب يا أخ جرجس؟ الجدة، الأم، الابن. هو ده ترتيب الإيمان. يعني إيمان بيولد إيمان بيولد إيمان.
0: صح.
1: والإيمان بيخليني حتى لو في قانون غلط بيجبرني أني أبقى في عقيدة معينة أو في إيمان معين أو في تحدي معين، أو عايز أقول كاستم أو تراديشن، لا أنا أقدر أقول زي ما قلت باحترام وبمبادئ إلهية، وأخذ خطة من ربنا أقول أنا مش عايش نوع الحياة دي ولا عايش نوع الإيمان ده، لكن أنا عندي إيمان أقوى بالرب أقدر أكمل فيه.
2: أمين.
1: وأعيش بحسب قانون الله.
0: أمين. مخافة الله هي السر الحقيقي في أنه الشخص يعمل فرق في المجتمع اللي هو موجود فيه.
1: أنا نفسي الحقيقة في النهاية شجع كل أم وكل زوجة، أقول لها إيمانك بالرب ينفع يصنع تحدي ويصنع يغير قوانين ويصنع يغير مبادئ.
0: أيوة.
1: وزي ما أخت هايدي كان بتقول من شوية، قلوب الملوك كجداول المياه في يد الإله يميلها حيث يشاء. ربنا يبارككم، وقت جميل ولينا أوقات جميلة تانية.
2: شكرا.
1: ربنا
0: يبارك. أنا هسيب البيت وأمشي، أنا مش راجع تاني. بيبتدي بتهديد وبعدين بيبقى بجد.
2: ياريت إنه الدنيا لو رجعت أنا ما كنتش عملت القرار
1: ده. وللأمانة قعد 5 سنين مع ربنا، بس قبل ما يجي لربنا كان ليه علاقة مع بنت مش مؤمنة،
0: لكن أما اتزنق هو ربنا اللي عمل معي.
1: هو ربنا السبب.